0: في مناطق المملكة وحصادهم وما يقدمون.
1: أكيد بالتأكيد مثل ما عودناكم في برنامج هو بلادي دائما يكون لدينا العديد من اللقاءات والموضوعات اللي نناقشها مع ضيوفنا، بالإضافة طبعا لجولات مراسلينا، هذا بالإضافة للأخبار والتقارير اللي عادة تكون موجودة معنا في كل حلقة من حلقات هو بلادي. جولة كاملة متكاملة في مختلف مناطق المملكة. وكالمعتاد يمكن نذكر المستمعين والمستمعات بأننا نحاول نغطي جميع الفعاليات اللي موجودة في مختلف مناطق المملكة، لكن إذا في شيء فعالية منه موضوع من هنا يعني يختص بمناطقهم يلا تشاركونا فيه على هاشتاغ البرنامج.
0: أي والله
1: هاشتاغ هو بلادي ترى موجود، تقدروا من خلاله تسمعون الحلقة ومن خلاله أيضا تقدروا تشاركونا بأراءكم،
0: وحتى في رابط البث المباشر بإمكانهم المشاركة أيضا يعني في أخبار أو فعاليات موجودة في المناطق. صحيح. كما ذكرتي تاني مسي بالخير على مخرجنا محمد الحميضي قائد الطائرة بس أهم شيء ما في مطبات هوائية اليوم.
1: مطبات هوائية عاد الله إيه.
0: ولا وينك وين كان في مطبات هوائية في الأيام اللي
1: مع محمد ولا مع غيره بس عشان
0: محمد.
1: أعرف
0: لا محمد بدين تخيلي يعني تنقلنا كذا من طائرة إلى هليكوبتر،
1: نزلت أقنعة الأكسجين والأشياء هذه.
0: لا الحمد لله يعني احتوى الموقف احتوى الموقف.
1: أوكي الحمد لله يعني ما أدري يعني أنا أترككم يومين أجي لك الدنيا وحي وسائش فيه.
0: لا لا الأمور زينة. أموما نمسي أيضا على فريق الإعداد نور مطيري عايشة الزير هبة العمران، ونمسي أيضا على زميلتي تاني عطيف ونقول انطلاقة جميلة إن شاء الله في البرنامج. فاصل غنائي كذا نروق وياكم وراجع لكم بحماس.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، مستمرين معكم بإذن الله حتى الثامنة. ومثل ما عودناكم لدينا العديد من الأخبار لنبدأ فيها حلقتنا، ونتحدث اليوم عن غرفة الباحة اللي تنظم مسار النمو لدعم وتمكين رواد الأعمال.
1: السلام. طبعا غرفة الباحة مستمعي الكرام، هذا بشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، كان عندهم برنامج أطلق اللي هو مسار النمو، له هدف رئيسي هو دعم تمكين رواد الأعمال أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي سلسلة من اللقاءات المتخصصة اللي تناقش سبل تطوير المشاريع وأيضا تعزيز فرص نموها واستدامتها.
0: طبعا البرنامج كان فيه 4 لقاءات نوعية. أول شيء اللقاء الأول استعرض دور الغرفة والخدمات اللي تقدمها للمنشآت ورواد الأعمال. اللقاء الثاني كان عن الحلول التمويلية المتاحة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة المتوسطة. الثالث كان عن آليات تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة، في حين كان الرابع أو اللقاء الرابع عن تجربة لمنشآت ناجحة وأبرز مراحل تأسيسها ونموها.
1: الجميل الجميل في الموضوع أنه في جهود فعلا في تمكين رواد الأعمال، وجهود غرفة الباحة وشركائها من القطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال، تمكين أيضا المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز المعرفة وفي تبادل الخبرات، لأنه هذا بالتأكيد يعود بالحلول التمويلية والخدمات الداعمة لنمو المشاريع واستدامتها.
0: صحيح.
1: اليوم تهاني ما شاء الله تبارك الرحمن، رواد الأعمال سواء كانوا منشآت صغيرة أو متوسطة أو حتى رائدات الأعمال، من خلال هذه اللقاءات أعتقد أنه مسار مهم جدا نجاح، وأيضا اكتشاف الفرص سواء كان فرص استثمارية أو حتى تمويلية.
0: نعم، احنا نتحدث اليوم عن إقامة مثل هذا النوع من اللقاءات، طبعا خلينا نقول الفائدة الأساسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أنهم يعرفون أخطاء بعض، يعرفون
1: صحيح
0: الطريقة الصحيحة لممارسة هذا النوع من الأعمال. خصوصا سبحان الله أمس كنت قاعدة أسمع بودكاست عن هذا الموضوع، أنه سبب في خلينا نقول ازدهار الاقتصاد في كثير من الدول خصوصا في شرق آسيا المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ليه؟
1: صحيح.
0: لأنها هي اللي تدعم حركة الاقتصاد، بعيدا طبعا عن المنشآت الكبيرة والمتخصصة واللي تصدر للخارج، لكن داخل الدولة نفسها المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي التي ترتقي باقتصاد ونمو هذه الدولة أو هذه المنطقة. دعمها يمثل دعم لاقتصاد قادم.

0: دعم صحيح. للمستقبل، دعم لاستمرارية هذه المنشآت طبعا وهذه المشاريع، وتعزيز فرص نموها واستدامتها.
1: والجميل ترى تهاني أنه هذه الفرص الاستثمارية اليوم لرواد الأعمال أو رائدات الأعمال أو حتى المنشآت بكافة نوعيها سواء كانت صغيرة أو متوسطة،
0: نعم.
1: الاستفادة من الخبرات والمجالات اللي فيها خبرة
0: صحيح.
1: حتى لو كان من مستثمرين كبار، التعريف أيضا بالأفكار والمشاريع القادمة. ترى المشاريع النوعية والأفكار في مثل هذه اللقاءات إما أنه تعتبر مشروع ناجح أو أنك أنت تستفيد من تجارب الآخرين
0: صحيح.
1: والتجارب موجودة يعني اليوم في خلينا نقول شركات الآن عملاقة كانت بمشروع صغير ترى
0: صح. صحيح.
1: ومن رواد أعمال بسيطين يعني إحدى التطبيقات ترى هم شخصين في البداية وبدأوا بفكرة معينة وانطلق الآن هي شركة عملاقة
0: بالضبط،
1: فهي نجاح الفكرة
0: صحيح. احنا نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وبإذن الله تكون مثل هذه اللقاءات دائما موجودة، المحافظة على استمراريتها واستدامتها، يعني المحافظة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فأكثر أو أكبر الشكر لهم طبعا على هذه اللقاءات الجميلة سواء كان في غرفة الباحة أو غيرها من الغرف في مناطق المملكة التي تدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. شكرا لهم.
1: بالتوفيق إن شاء الله.
0: وانطلقتنا مع زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة، نبدأها مع المنطقة الشرقية وعرفات الماجد. حياك الله يا عرفات.
2: حياك الله يا تهاني، وتحية لكل مستمعينا تواجد اليوم في محافظة القطيف للاستعدادات ضخمة وكبيرة. طبعا انت عارفة تهاني القطيف هي واحدة من واحات المملكة اللي مشهورة بزراعة منتجات محلية، إضافة إلى المنتجات اللي تعتبر لها أهمية كبيرة لتكون الاكتفاء الذاتي للمملكة وسلة غذائية مهمة جدا، أنه إحنا نكتفي بمنتجاتنا من الاستيراد. خلال هذه الفترة هناك استعدادات كبيرة جدا للمزارعين في تهيئة الأراضي، في يعني الاستعداد للموسم الزراعي مبكرا. اليوم ضيفي أحد المزارعين الأستاذ محمد السواب، بنتكلم معه الآن عن بدء هذا الموسم ومتى فعليا يفترض ان احنا نزرع، متى المفروض ان احنا نجهز التربة، ومتى فعليا نشوف نتائج هذه الجهود فعليا على ارض الواقع. انا وسهلا فيك استاذ محمد.
3: حياكم الله، حياكم جميعا.
2: ما شاء الله في الواحة هناك الكثير من الاستعدادات. انتم كمزارعين الارض الزراعية متى يفترض انكم تشتغلون عليها تهيئتها للزراعة؟
3: طبعا بالنسبة لنا لازم نعرف انه في البداية ان احنا على نوع المزرعة اللي عندك. اذا مثلا اذا هي زراعة خضار يبدأ مع نهاية شهر 5 نبدأ في عملية الحرث التربة، وبعدين نبدأ بعملية التعقيم الشمسي، نبدأ بعملية
2: التسوية. وش المقصود بالتعقيم الشمسي؟
3: التعقيم الآن اللي هي عدة أمور، هذه اللي هو طبعا البلاستيكات، وضع البلاستيكات اللي هي الشفافة هذه تكون تسوي الأرض هذه تعطيش درجة، ترفع درجة الحرارة أكثر وأكثر، فيكون اللي هو الأمراض اللي هي الفطرية في التربة، إنما تودى الفطريات الحاجة هذه كلها تقضي عليها بإيش؟
2: يعني
3: بالحرارة.
2: يعني تتعمدوا أنكم ترفعوا درجة حرارة الأرض عشان تقتل أي بكتيريا؟
3: أي نعم، أي بكتيريا، نعم، جراثيم حاجة هذه، بدل ما إني أحط لي مبيدات كيميائية أو حاجة تصير أستخدمها بحاجة طبيعية.
2: ما شاء الله القطيف معروفة بالمنتجات العضوية، فإن
3: ما شاء الله إنام هذا أحد الأسباب طبعا، وهذه قللت علينا الإصابات وعطت نمو خضاري ممتاز للأشجار.
2: حلو، عقمت شمسيا وبعدين؟
3: بعدين أبدأ بعملية التسميد. التسميد اللي هو طبعا الطبيعي هذا اللي هو الدواجن أو الأبقار. إن كذا طبعا هذا يخص ويش اللي هي زراعة الخضار. بعد العملية هذه أبدأ بعملية الري لمدة حوالي 15 يوم كذا، عملية احنا نسميها عملية تبريد، وهي عملية ايش؟ تحلل السماد هذا اللي أنا وضعته كيميائية.
2: يعني تغرقونها بالماء ولا بس سقي عادي؟
3: سقي عادي طبعا. هو يفضل إذا أنا كنت مستعجل زيادة أبدأ بعملية زيادة الري، يكون أسرع عملية إيش تحلل السماد هذا.
2: جميل حلو.
3: نعم. بعده عقب ما أعمل عملية التبريد هذه أبدأ يكون أنا عندي اصلا مشتل صغير يكون فيه مجهز فيه الاشجار اللي هي الشتلات الصغيره هذه، سواء عاد باذنجان طماط خضار بشكل عام. وابدا بعمليه اللي هو المستعجل شويه على النص تسعة بداية تسعة اللي هو مثل الباذنجان الباميه الفلفل الحار، هذه اشجار مقاومه نوعا ما للحراره نبدا فيها مبكر. بعدين تجينا اللي هي الزهره والملفوف والطماط و
2: طيب هذه الخضار. بس احنا عندنا عموما في كل منطقة في منتجات محلية وموسمية، يعني انا اشوف مثلا الان السوق مليان تين مليان ليمون او لومي.
3: نعم.
2: هذه هل لها برضو استعدادات خاصة؟ نعم. ولا شلون؟
3: لها لها طبعا، بس احنا ما نستخدم اللي بالنسبة للأشجار المستدامة احنا نسميها.
2: ايوه صح.
3: نعم هذه يكون لها وقت خاص خصوصا يبدأ من كم؟ من شهر 11 و12، لأن تعرف هذا، لأن الأدم لما أجي أنا أحرس التربة معناته راح أضر الجذور، منطقة الجذور حق الشجر، فيتأثر مع الحرارة يتأثر كثير. لكن هم يقول 11-12 بدت الأرض أو الحرارة وحدة الحرارة في الانكسار، بيبدأ هذه فيها من ذات الشهر 12.
2: زين، هل بالإمكان داخل المزارع الصغيرة بالذات اللي داخل البيوت مثلا أو المزارع اللي عندنا مزرعة صغيرة أنه يدمج ما بين الأشجار المستدامة أو الفواكه مع الخضار، ولا يفضل أنهم يفصلون؟
3: طبعا عملية التخصصية أفضل كثير. إحنا لما نقول إحنا نقارن يقول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآن لما نجي إحنا لطبيب عام يختلف عن طبيب المتخصص على الاستشاري، نفس الفكرة هذه في الشجر. لما أجي أنا متخصص خضار يختلف عن متخصص يعني غير المدمجة. المدمجة تعاني فيها كثير، في بعض الشجر يحتاج ري زيادة، في بعض الشجر يحتاج ري قليل، في عملية تسميد بعض يحتاج لعالي فسفور عالي بوتاسيوم نيتروجين، فتختلف من واحد إلى واحد يختلط عليه في تتأثر هذه الأمور.
2: طيب أنا كشخص عادي كيف ممكن أعرف مثل هذه المعلومات؟ يعني أنت متخصص، أنت مزارع، هذه مهنتك من الأجداد، بس اللي توه الحين مستحدث داخل بيته وفرحان بنفسه عنده حديقة بسيطة، كيف يستفيد من هذه المعلومات؟
3: طبعاً أنا أشيد بهذا الأمر أنه يدخل في الجروبات الزراعية، الآن تعتبر دورات مجانية، دورات مجانية صراحة اللي عندنا كثير من المزارعين والهواة والمهندسين مسكين على حاط ركز نفسه إلى الناس اللي محتاجة مثل هذه الأمور. وإحنا يعني من أول الناس بالأمر هذا والله
2: ما شاء الله. طيب الآن بدأت نوعا ما تنكسر حدة الحرارة، ما راحت مرة في الشرقية بس بدأت، ويعني هناك أخبار عن مثلا كثافة في الأمطار قادمة، وإن شاء الله يعني يصدقون. إيش قد تأثير الأمطار على زراعة مثل هذه المنتجات؟
3: طبعا في العروة الأولى أو بداية الموسم الزراعي المزارع يستبشر بها خير، كونها شوي تساعد في عملية الري والحاجات هذه، لكن في نفس الوقت احنا نعاني منها في إصابات فطرية. نعم، لأنها تكون عادة محملة بأبخرة، محملة بدخان، محملة بشغلات كلها تأثر على الشجر. لابد أني أغسل الأشجار غسل ممتاز وأعطيها مبيدات فطرية خاصة
2: بعد المطر تغسلها.
3: نعم
2: سبحان الله،
3: عرض مباشرة يوم ثاني أو ثالث مجرد وقوف الأمطار أبدأ بعملية الغسل وأعطي مواد خاصة. هناك عندنا اللي مبيدات فطرية نحاسية خاصة عن الأمطار.
2: يعطيك العافية صراحة على كل هذه المعلومات اللي أتمنى الكل يستفيد منها، بالذات أنها تثري الثروة الزراعية يمكن حتى البسيطة داخل منازلنا، واللي الكل يشجع أنه نبتدي تشجير بداية من المنزل وحتى الحدائق الخاصة ومن بعدها طبعا المزارع الكبيرة. كل هذه المعلومات أكيد مفيدة للمستمع ولكل المهتمين بالزراعة. تهاني، وكل طيب. هذه المعلومات الزراعية طبعا
1: ما شاء الله
2: بإمكانهم أنهم يشتركوا فيها عن زي ما قال الأستاذ محمد عن طريق الجروبات.
0: عرفات،
2: هلا،
0: أنت من هواة الزراعة ولا لا؟
1: باين
2: قاعدة أطقطق في الزراعة هاليومين.
0: أي بالضبط. هو شوفي هي مرحلة لازم تمر عليك وتمر على الجميع، يعني موضوع الزراعة هذه. المشكلة أن أنا ومحمد كل ما زرعنا مات.
1: إيه
2: أنا كنت كذا، الحين لا، في تطور يعني شوي، صار يعيش شوي.
0: يبيك تغششينا من تجربتك.
2: بإذن الله.
1: ترى عرفات يعني ترى تهاني ومحمد يبي لهم معلومات أكثر في الزراعة، يبغى لهم ورش عمل. ورش عمل.
0: الله يعطيك العافية عرفات، شكرا لك طبعا، شكرا على هالمعلومات القيمة مع ضيفك الكريم.
2: شكرا لكم،
0: الله يحفظك.

0: رجع بطائرتنا من الشرقيه للرياض، او كان فيها مطب هواي بس انه مشت الامور
1: ما في رطوبه. اي مطب هواي؟
0: لا في الجو
1: وش ما يشوف رطوبه.
0: عشان كذا ما مندبه. عموما يا محمد انك تحملنا يعني، الا انه يعني امور قائد الطائره ومالك الامور زينه كلها ان شاء الله تنحل. عموما ناخذ فاصل غنائي وراجع لكم.

0: اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. وطائرتنا تقلع الان من الرياض الى مكه المكرمه، الى جده طبعا، ومن ثم ناخذ المترو الى مكه عند ساميه زميلتنا ساميه الشريف، وجوله ايضا ممتعه من جولات هوا بلادي. مساء الخير ساميه.
1: اهلا، مساء النور ضافر.
0: هلا وسهلا، حياك الله ساميه.
1: احنا عند المترو ننتظر.
0: تنتظر. شايفه كيف هوا بلادي يجي على طول، الطاقم على طول.
1: طيب يا ساميه، بصراحه رحلتنا وهوانا في هوا بلادي مختلف قليلا نتحدث فيه عن يعني شيء له علاقه بعبق الماضي وروعه الصنعة والشيفه اليدويه، وهي طبعا صناعه الصبح او نسابح في بعض الناس بيقولها المسرحة. هي يعني أعمال فنية وكذلك فيها موهبة وحرفة بنفس الوقت، لأنها تتقن بصراحة بالصناعة. وانتقلت طبعا من الرجال للسيدات. معنا رضوى عادل، أحد الحرفيات بمكة المكرمة. اليوم بنتعرف عليها، نتعرف على هذه الحرفة الجميلة اللي هي يعني عرفت فيها وبمشاركاتها في المعارض والفعاليات هنا في مكة المكرمة. حياك الله معنا رضوى.
2: الله يحييكم، أهلا وسهلا، تشرفت والله في الإذاعة معاكم، لي الشرف.
1: طيب رضوى، خلينا نبدأ على طول ونتكلم عن هذه الصناعة وهذا الفن الجميل. يعني متى بدأت قصة الحب اللي تنسجت بينك وبين صناعة السبح وهذا الفن اللي نقدر نقول عليه دقيق ويحتاج صبر؟
2: والله هي بداية يعني بدأت معايا من الصغر، يعني حبيت الخامات والألوان والأشكال، جذبني يعني نفس السبح، نفس أشكالها، أحجامها، في الصغير في الكبير في الألوان، فيعني صراحة لفتني يعني ذا الشيء وانجذبت لها، فبدأت حبيت السبح، اهتميت، حبيت تفاصيلها، بدأت أتعرف، بدأت أدور على يعني أتعلم كيف أبدأ أصنعها، كيف أصممها، من فين، تعرفت على الخامات، تعرفت على أشياء، خد دورات، فبدأت من هنا معايا فكرة السبح، وأن أنا حبيت ده الشيء أنه أتعلم أكثر وأفهم أكثر.
1: على كده يعني أتحولت الموهبة إلى احترافية.
2: أيوة، بعد كده فالشغف يعني زاد فيها، فبدأت أحترف فيها، بدأ المقربين لي يعني أهلي والأصدقاء والمقربين جدا بدأوا يشجعوني على ده الشيء، وبدأت يعني أبدع، بدأت أزيد في الصناعة في الألوان، شيء من تصميمي، فبدأت من هنا أني تتحول من هواية إلى حرف، إلى موهبة، إلى حرفة، إلى يعني بيزنس كمان ما شاء الله. وبدأت أتعرف يعني على خامات أكثر، أشياء أكثر، الألوان اللي الناس يرغبوا فيها، يحتاجونها، يستخدموها. بدأت أعرف مواعيد مثلاً إقبال الناس على السبح، فمثلاً مواعيد رمضان، في الحج، في المناسبات، في الجمعات، زي كذا في ناس تحتاج يعني إنه السبحة صارت يعني هي عادة دينية، وبرضه أصبحت يعني زي فخامة، أيوة زي إكسسوار كذا، صار يعني رجال الأعمال، السيدات في المناسبات، في العشاء، في مناسبات العشاء يعني الأجواء الدينية، فصاروا يستخدموها يعني
1: إن شاء الله. طيب ذكرتي الخامات، نبغى نتعمق شوية في مجال الخامات، إيش الخامات اللي تستخدميها؟
2: والله فيه خامات يعني في أحجار كريمة، في أنواع كثير، يعني في شبه كريمة، في أحجار مصنعة، في زي مثلا الأحجار الكريمة طبعا زي اللؤلؤ، الزمرد، العقيق، المرجان بأنواعه زي كذا، تكون طبعا يعني شيء فخم، شيء غالي. وفي شبه كريم، الأشياء المتداولة الشعبية يعني زي الكهرمان، زي الفاتوران، الساندلوس، في المرجان الأسود، في اليسر، اليسر برضو يعني يكون حلو، يحتاجوه كتير، يستخدموه استخداماته أكثر يعني كشعبي بين الناس يعني شب.
1: لا، اليسر هو يعتبر يعني من الشعب المرجانية من البحر.
2: أيوة صح، هو بيكون من البحر وبتصنع وبتشكل، بصير خرزات وأشكال وأحجام مختلفة وأشكال مختلفة، وبيضيفوا إليه يعني بنضيف إليه فضة زي كده، بيني أشياء يعني تكون حلوة، مطعمة مثلا بالكهرمان، مطعم بالفيروز، بيعطيه منظر جمالي أكثر.
1: طيب كل واحدة حرفية خاصة في هذا المجال رضوى يعني بتضيف لمساتها على على الشغلات اللي هي بتعملها. إيش الإضافات اللي أنت ممكن تضيفيها للمسبحة نفسها؟
2: أنا حاولت يعني أضيف لمساتي، إنه أضيف لها مثلا زي إضافة تولة، دهن عود، دهن مسك. حاولت أصمم غير في تصميمها، إنه إضافة لها زي إسورة أو زي كعقد يتلبس مثلا على الجلابيات الرمضانية.
1: ما شاء الله
2: زي كده.
1: ما شاء الله ممتاز. إحنا الآن عندنا نموذج حابين نعرف هذا النوع من الحجر ويعني كيف تصممه.
2: هذا حجر الفاتوران، هو يعني مصنع ولكن من ال يعني هو بلاستيك بس من أجود أنواع البلاستيك المصنعة، وتتغير لونها مع الاستخدام، وهي مميزة يعني الفاتوران تيجي بألوان مميزة وأشكال مميزة، ومتعارف عليها 30 خرزة أو 99 خرزة، وفي برضو إضافات أحيانا بيسوي 45 خرزة، بس المتداول شعبيا 33 أو 99 خرزة.
1: ما شاء الله عليكم كسيدات صار عندكم خبرة حتى في الخرزات والأعداد والأشياء الجميلة. طيب أنا بختم معك بس بسؤال عن يعني أقرب قطعة لقلبك رضوى واستغرقت معك يعني وقت وجهد.
2: هي قطعة الكهرمان، لأنه ما شاء الله هو يعني أنا حبيته صراحة، إنه لونه حلو يعني وملمسه ناعم، فيعني استغرقت وقت طويل معايا بإضافات لمسات مثلا حطيت له فواصل فضة زي كده، الشواهد، الكركوشة، إضافات يعني تكون ناعمة حلوة بحيث إنه يكون مناسب لاستخدام السيدات والرجال.
1: الله يعطيك ألف عافية رضوى عادل أحد الحرفيات بمكة المكرمة. شكرا لك.
2: تسلم. الله يبارك فيك. شكرا لكم.
1: العافية. باسر وتهاني، اليوم إحنا بنتعرف على هذه الحرف الجميلة. نعم. الحرف اللي كثير فيها عليها تطوير.
0: صحيح.
1: من خلال السيدات أو الرجال في مكة المكرمة أو في جميع مناطق المملكة، يعني مهارات يعني بالغة في الدقة صراحة.
0: ومتعددة يعني المهارات. أيضا إيه
1: ويعني يتفننوا فيها وكل واحدة بتضع لمستها الخاصة يعني في نفس الحرفة اللي هي بتتقنها، فبتضيف لها جمال على جمالها.
0: وهذا ترى يعطي ترى سامية مزيد من الإبداع للحرفيين والحرفيات. وما شاء الله مكة يعني الخبرات فيها كثيرة والتنوع موجود، فما بالك لما يكون الحرفي متقن جدا واستخدام التقنيات الجديدة. التقنيات طبعا. اليوم الحديثة في عمليات الحرف ساعدت يمكن كثير حتى في الجودة.
1: نعم أكيد لا شك في ذلك. يعطيها العافية ما قصرت اليوم بات معنا وتتكلم عن الصناعة هذه والحرفة، حرفة صناعة السبح، وإن شاء الله نقاطع على خير بإن شاء الله. شكرا لك. لا العافية ظافر.
0: شكرا لك والله سامية. شكرا على هالجولة الممتعة من مكة المكرمة، ونمسي عليك وعلى ضيفتك ونقول مزيد من النجاحات إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك. يا هلا وسهلا.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليلى

0: التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي، وخلونا نحلق في استكشاف جديد من وطني الغالي المملكة العربية السعودية والأنشطة البيئية والحياة الفطرية. واحد من الجماليات الموجودة وأيضا الناس اللي يحبون يعشقون الصيد، فطبعا الصيد هو من الأنشطة المرتبطة بالبيئة والحياة الفطرية، ودائما ما يستدعي عند ممارسة الصيد أنك تلتزم بالأنظمة والضوابط اللي تضمن استدامة هالموارد الطبيعية وحماية أيضا الأنواع وتنظيم أيضا الصيد بشكل مميز وفي إطار قانوني ونظامي. ولذلك تعمل الجهات المعنية على تنظيم ممارسة الصيد ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات النظامية وكذلك الحد من الممارسات الخاطئة اللي قد تؤثر في التنوع الإحيائي. في هذا اللقاء نسلط الضوء على أبرز الضوابط المنظمة للصيد ومتطلبات الحصول على التصريح، المسؤوليات النظامية المترتبة على المخالفات، مع الأستاذ وليد المطيري مدير إدارة الشؤون القانونية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. حياك الله أستاذ وليد.
1: حياك الله أخوي ضابر.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله ويمسيك بالنور والسرور.
1: يا مساء الخير والسرور.
0: يا أستاذ وليد، يعني دائما نقول أن الصيد لابد يكون منظم بطريقة نظامية، وأنا كصياد أو غيري من الناس اللي يحبون الصيد مثلا، كيف يحصل على تصريح نظامي لممارسة الصيد والمتطلبات والاشتراطات اللي لابد أن يرتبط بها ويلتزم بها؟
1: الله يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة. وبالنسبة لموسم الصيد هذا العام، يمكن من أبرز المواسم اللي لقت استحسان و هذا الهواء في ما يتعلق بأنشطة الصيد. بالنسبة لتراخيص الصيد، أطلق المركز الوطني في السنوات السابقة منصة فطري، وعن طريق هذه المنصة يتم الحصول على تراخيص الصيد بعد الاطلاع على الضوابط والاشتراطات الخاصة بهذه التراخيص، ومن خلال التقديم على هذا الطلب واستكمال جميع البيانات اللازمة للحصول على هذه التراخيص يتم إصدار هذه التراخيص بشكل فوري.
0: في أنظمة أستاذ وليد مرتبطة بالصياد لابد أن يمارسها، لابد أنه في أوقات معينة لممارسة هواية الصيد، ولابد أنه يلتزم بها، وعند المخالفة ربما تصدر عقوبة؟
1: بالتأكيد، يمكن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يواكب التغير النوعي في السنوات السابقة في التشريعات الوطنية وتحديثها، حيث صدر نظام البيئة وعدد من التشريعات اللوائح التنفيذية الخاصة بالحياة الفطرية، من أهمها وأبرزها اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية. وهذه اللائحة تتحدث عن الأحكام المتعلقة بتنظيم عملية الصيد، سواء كانت الأحكام المتعلقة بتحديد الأنواع، الأحكام المتعلقة بتحديد الفترات، والأحكام المتعلقة بتحديد المواقع، وأيضا الوسائل المستخدمة في عملية الصيد. كما أطلق المركز من خلال منصة فطري دليل الصياد، وهذا الدليل يوضح أبرز الاشتراطات والضوابط الخاصة بعملية الصيد.
0: منصة فطري، يعني كيف أسهمت في عملية التنظيم في إصدار التراخيص الصيد بالنسبة للهواة؟ هل سهلت الموضوع إلكترونياً؟ هل صار فيه أيضاً يعني التزام وبالتالي في الأوقات المحددة من خلال المنصة؟
1: الحمد لله، يعني منصة فطري كان لها أثر إيجابي كبير في تسهيل عملية الحصول على تراخيص الصيد، ويعني من أبرز العمليات اللي هي صدور هذه التراخيص بشكل فوري، مما سهل على الصياد يعني الحصول على هذه التراخيص بكل يسر وكل سهولة،
0: ومعرفة الأنواع والمواقع من خلال المنصة أيضا اللي يسمح فيها بالصيد.
1: نعم، هي عبر المنصة يتم تحديد الأنواع، يتم تحديد الوسائل التي يمكن استخدامها في صيد هذه الأنواع، أيضا الأوقات التي يمكن ممارسة صيد هذه الأنواع، والمحظورات اللي لابد تجنبها في أثناء ممارسة عملية الصيد.
0: يا سلام، أنت قلت كلمة في الأخير جميلة، أيضا الأدوات اللي ممكن استخدمها في عملية الصيد، هل هناك وسائل وطرق أيضا مسموح بها نظاما استخدامها في عملية الصيد، تحدد من خلال المنصة أو من خلالكم في منصة فطري أو الجهات الرقابية والنظامية؟
1: صحيح، الوسائل الصيد هي مرتبطة بالأنواع، وهناك وسائل مسموح استخدامها في عملية الصيد بحسب النوع المستهدف في الصيد. أيضا المركز يعني وضح الوسائل المحظورة أو المحظور استخدامها على الإطلاق، على سبيل المثال استخدام الشباك في عملية الصيد، استخدام وسائل أو معدات تؤدي إلى اصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة، أيضا برضو ما يسمى بأجهزة محاكاة صوت الطيور أو وسائل جذب الكائنات. حدد المركز أن هذه الوسائل هي من الوسائل المحظور استخدامها على الإطلاق في في في جميع الأنواع.
0: والله هذه موجودة ترى، حتى استخدام الجوالات أستاذ وليد صاروا متطورين. صحيح. في الموضوع.
1: صحيح.
0: الجميل أنكم مراقبين كل شيء، يعني ما شاء الله محددين هالمواضيع. طيب المسؤولية النظامية المترتبة على عدم حصول التصريح، إذا كان هذا الصياد لم يحصل على تصريح وخالف الأنواع والحصص والمواقع المحددة، هل هناك عقوبة أو تدرج في العقوبات؟
1: مثل ما ذكرنا في بداية هذا اللقاء أن نظام البيئة هو من الأنظمة اللي واكبت التطور التشريعي في المملكة، وأوضح النظام آلية أو تنظيم عملية الصيد، وفي نفس الوقت حدد العقوبات اللي تطال أي شخص يخالف مثل هذه التنظيمات أو مثل هذه الضوابط والاشتراطات. مخالفات الصيد قد تكون مخالفة وقد تكون أيضا جريمة. المخالفات لا تتجاوز الغرامات المالية فيها، مثلا المبالغ المالية إلى 100,000 ريال مثلا تقريبا. لكن الجرائم الصيد وتحديدا الجرائم هي محددة في صيد الكائنات الفطرية مهددة بالانقراض، وتصل العقوبة فيها إلى السجن إلى كحد على 10 سنوات أو غرامة مالية كحد على 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
0: والله يعني عقوبات صارمة في هالموضوع، وهذا يعني حقيقة إجراء تنظيمي للحفاظ على التنوع الأحيائي. لكن تكامل الأدوار بينكم، يعني بين المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والقوات الخاصة للأمن البيئي وأيضا الجهات ذات العلاقة، هل هذا فعلا له دور مباشر في تعزيز الالتزام وضبط المخالفات؟
1: بالتأكيد، يعني الزملاء في القوات الخاصة للأمن البيئي أو حتى يمكن غالب القطاعات الأمنية هو دور تكاملي وتشاركي في إنفاذ النظام، حتى تكامل القوات الخاصة للأمن البيئي أو حتى أي من القطاعات الأمنية الأخرى في وزارة الداخلية مشكورين في تقديم الدعم الأمني وضبط مخالفي أحكام النظام واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، وأيضا تحقيق الرقابة الأمنية لتحقيق الالتزام البيئي، وكذلك اتخاذ يمكن شتى أو سبل التدابير الأمنية اللازمة للحد من ارتكاب مثل هذه المخالفات.
0: الله يعطيكم العافية، جهود مباركة وجهود أيضا تذكر فتشكر من خلالكم ومن خلال الجهود اللي تقومون فيها للحفاظ على التنوع الحيوي والمحافظة أيضا على الحيوانات المهددة بالانقراض والنظام البيئي بشكل عام. شكرا لك أستاذ وليد المطيري، وأنت مدير إدارة الشؤون القانونية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يعطيك العافية على هالمعلومات.
1: الله يعطيكم العافية وشكرا على هذه الاشتراك.
0: شكرا لك، يا هلا وسهلا.
1: العفو.

إذن مستمعينا الكريم، لابد أنه التعاون مع الجهات ذات العلاقة والجهات الأمنية وأيضا من خلال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على تنظيم ممارسة الصيد، والالتزام أيضا بالاشتراطات النظامية، لأنه هناك ممارسات خاطئة تؤثر على التنوع الحيائي، ومن خلال أيضا الضوابط المنظمة للصيد. فأنت هاوي للصيد ومارس لهواية الصيد، لابد أنه يكون عندك متطلبات للحصول على هذا التصريح لممارسة هذه الهواية، وتلتزم بمسؤولية قائمة على الحفاظ على التنوع الحيائي والأنظمة والتعليمات النظامية المترتبة على الحياة الفطرية، وأيضا المحافظة على البيئة، لأن هناك مخالفات وعقوبات تتدرج تباعا، فلا تطالك العقوبة ولا تطال أيضا تطالك المخالفات. هناك جهود مبذولة لضمان ممارسة الصيد بصورة نظامية ومستدامة، لذلك الحفاظ على هذا الأمر هو مهم جدا، حفاظ على بيئتنا، على التنوع الحيائي فيها، على النظام البيئي بشكل عام، يحقق توازن مميز، والحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض. مستمعين الكرام، مستمرين معكم في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خليكم معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعين الكرام من جديد في هوا بلادي، ودائما معكم في هوا بلادي نتنقل في أرجاء هذا الوطن الغالي وما يدور في أرجاء أيضا من فعاليات وبرامج، وأيضا نكتشف المواقع في أرجاء هذا الوطن. أخبارنا مستمرة تهاني، وعندنا خبر حلو، صناع المستقبل، يعني برنامج يعزز مهارات الطلاب والطالبات في الابتكار.
1: طبعا قبل ما أقول تفاصيل الخبر وأهم المعلومات فيه، نتكلم الفترة هذه عن التسجيل في موقع موهبة طبعا لطلاب وطالبات من المرحلة طبعا المتوسطة والمرحلة الثانوية. مطلوب من الطلاب والطالبات أنهم يسجلون في موقع موهبة للمشاركة طبعا في الأولمبياد الوطني للعلوم في شتى طبعا المجالات، مو بمجال واحد، في البحث العلمي وغيرها طبعا من المجالات. الجدير بالذكر في هذا الموضوع أنه يتم تحميس الطلاب والطالبات عشان يسجلون مكافأتهم في حال أنهم سجلوا. لمجرد التسجيل أنت تعتبر شاركت، فما بالك لما تشارك أصلا وتفوز أو تحصل على جائزة.
0: هذا إنجاز.
1: الغير رعاية طبعا موهبة للطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات. أنا حبيت أني أبدأ في هذا الموضوع بداية،
0: لأنه فعلا الموضوع مهم،
1: لأنه حاليا قاعد يصير. بحكم اللي عندها أطفال في المدارس يعرف يعني هذه الفترة أنه يتم فيها إرسال رسائل لأولياء الأمور وحتى للطلاب علشان يلتحقوا ببرنامج موهبة. تفاصيل خبرنا، اختتمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام مكة المكرمة كهاتين برنامجها التقني صناع المستقبل. هذا البرنامج أسهم في تأهيل 46 طالبا وطالبة عبر رحلة تدريبية مكثفة تجاوزت 50 ساعة تدريبية على مدى 12 يوم، طبعا بهدف تنمية قدراتهم التقنية وكسبهم مهارات المستقبل في إطار جهود الجمعية لتعزيز مسارات التمكين وبناء قدرات أبنائها وبناتها.
0: ما شاء الله، الجميل أنه في هدف استراتيجي لهذا البرنامج، وهو إكساب المشاركين المهارات التقنية، لأنه هي مرتبطة بمتطلبات سوق العمل وكذلك أيضا متطلبات التطورات المتسارعة في مجالات التقنية. اليوم عندنا مجالات التقنية متطورة ما شاء الله، خاصة في الذكاء الاصطناعي، وكل هذا يسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم سواء كان في الابتكار، التعامل مع التقنيات الحديثة. فالبرنامج فيه مسار تدريبي ويجمع الجوانب النظرية التطبيقية، ويمكن المشارك أيضا من تحويل هالمفاهيم والمعارف إلى تطبيق عملي. وهذا الجميل في البرنامج، لأنه يعزز استفادتهم من التقنيات الحديثة ويوسع آفاقهم أيضا في المعرفة، فهو جانب مهم جدا.
1: طبعا أوضحت الجمعية أن البرنامج يأتي ضمن توجهها نحو تعزيز التمكين الشامل للمستفيدين من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية محفزة، كذلك إتاحة الفرصة أمام أبناء وبنات الجمعية لاكتساب المهارات المستقبلية التي تساعدهم على مواكبة التحول الرقمي ومتغيرات سوق العمل، امتدادا لجهودها في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها وتأهيل جيل يمتلك المهارات والمعارف التقنية اللازمة للمشاركة بفاعلية في مجالات الابتكار وكذلك صناعة المستقبل.
0: هذا مهم جدا، لأنه اليوم أفاق المستقبل عندنا في التقنية، في التطور، في الذكاء الاصطناعي، واحد من المشاريع المهمة والجاذبة أيضا للشباب والشابات، وهناك مبدعين ومبدعات في هذا المجال، فوجود ورش العمل، الاهتمام بهذا الجانب يعطيهم مساحة أكبر للتعرف على التقنيات الحديثة. صحيح. والمتطورة، ويسهم أيضا في الاستفادة من التجارب والخبرات الموجودة في هالبرنامج، لأنه مثل هالبرامج أكيد في مختصين وخبراء،
1: أكيد
0: فوجودهم مهم.
1: أنت أصلا تشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة أول شيء يعودهم على الإنجاز، ثاني شيء يعودهم على مهارات الابتكار والتفكير والإبداع، ثالث شيء الأهم تقبل الخسارة.
0: صحيح،
1: يعني أنت لما تتقبل الخسارة من وأنت صغير وأيضا يعني تسعد بالنجاح والفوز إذا أحرزت طبعا الجائزة. هذا كله راح يكون بصمة في حياتك مستقبلا. وأعتقد أنه كثير من قادة المجتمع كان لهم مشاركات فاعلة صحيح. في مثل هذا النوع من البرامج. الحديث هنا ليس فقط عن الجمعية وإسهامات الجمعية، الحديث عن منظومة تعليمية بشكل صحيح. كامل في دعم الطلاب والطالبات للوصول إلى أهداف التفكير الإبداعي، التفكير المبتكر بعيدا عن المنهج. المنهج المفروض أنه هو يعطيك بس الخطوات، طريقة بالضبط طريقة التفكير، لكن ابتكار الأفكار، تطبيقها، عملها على أرض الواقع، التعامل معها من قبل أولياء الأمور، أيضا إيمانك وثقتك بطفلك أنه قادر على الابتكار، قادر على الإبداع، كل في مجاله من غير ما يكون في فرض. وهذه كمان شيء مهم صحيح. جدا، الشيء اللي أنت مبدع فيه مو شرط أنه طفلك يكون مبدع فيه، أيضا الشيء اللي كل الناس مبدعين فيه مو شرط أنه طفلك كذلك يكون مبدع فيه، ممكن يكون عنده جانب أنت ما تعرفه من الأساس. فالخطوة الأولى هي المشاركة في مثل هذا النوع من الفعاليات، وترك المسألة للطالب، اختيار
0: المسار، اعطاء المساحة،
1: اي بالضبط، اختيار المسار، اختيار الافكار، تطبيقها، مناقشتها. والمدرسة لها دور كبير جدا في هذا،
0: حتى الأسرة الموضوع. الأسرة دورها المباشر في احتواء الشابة والشابة والطفل، حتى لو كان في مجال التقنية، في مجالات متعددة، ترى دعم الأسرة في هذا المجال مهم جدا، لأنه يعطي التحفيز ويعطيه ايضا حماس انه يقدم كل ما عنده، ويحاول انه ايضا يكتشف اكتشافات جديده من خلال ايضا الالتحاق بدورات معينه او برامج كبرنامج صناع المستقبل. بالامس كان في هاكاثون في حائل في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثه، الجامعات اليوم دورها مباشر حتى في هذا المجال
1: صحيح.
0: فتقدم الابتكارات، تقدم التقنيات، تقدم البرامج والدورات، ترى الهدف منها انه انا اليوم انا واكب المستقبل، مو بس عندي مساحه معينه تعليميه، لا انا واكب المستقبل بتقنيات جديده، فالمجال عندي مفتوح وبالتوفيق ان شاء الله، وهذه مساحه حلوه وجميله نستفيد منها والله.
1: اكيد، ومثل ما قلنا الخطوه الاولى تبدا بالتسجيل، هي تسجيل فقط، نسجل
0: كلها خانات معينه،
1: سجل وعب بيانات طفلك وخلها موجوده، ومتى ما احتجت اليها، متى ما كان في مبادره تقدمها اما المدرسه اما الاسره او فكره يتبناها الطفل، اعتقد انه راح تكون المساحه موجوده والمجال مفتوح.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وضيف ساعتنا الثانية فقرة قصة نجاح، اليوم نتحدث فيها عن قصة النجاح، صوت سعودي فريد يترجم هذا الإرث العريق طبعا المتعلق بجدة التاريخية والرواشن العتيقة وحكاية الماضي في المنطقة الغربية تحديدا. هذا الصوت الذي يترجم الإرث العريق إلى لغة مفعمة بالحياة والإيقاع. الأستاذ طبعا عبد الله عسيري ليس مجرد مرشد سياحي مرخص، بل هو سفير ثقافي عابر للقارات، استطاع بفضل شغفه وأسراره أن يكسر حاجز اللغة التقليدي ويتحدث بلغة أخرى اللي هي اللغة الإسبانية، ويتحدث أيضا بطلاقة. راح نتحدث اليوم عن تجربته ورحلته في هذا المجال، لكن خلونا بداية نرحب بالأستاذ عبد الله عسيري. حياك الله أستاذ عبد الله.
1: يا أهلا وسهلا فيكم، وسعيد أني أكون متواجد معاكم.
0: يا هلا ومرحبا فيك. الحقيقة الموضوع جميل، وأعتقد أنه توجه لكثير من الشبان والشابات حاليا لتعلم لغة أخرى غير اللغات التقليدية اللي تعودنا عليها. يعني من يوم كبرنا وإحنا إنجليزي مثلا هي اللغة الثانية اللي لابد أنه إحنا نتعلمها أو نتقنها. أنت اتجهت إلى الإسبانية، وهذا مثل ما قلت لك يعني أصبح توجه يعني في المرحلة الأعوام الأخيرة بالنسبة للشباب والشابات تحديدا. متى تعلمت اللغة الإسبانية، وكيف أفادك هذا الموضوع في موضوع الإرشاد السياحي؟
1: صحيح، تعلمت صراحة اللغة الإسبانية كانت أنا في البداية على فكرة قبل أتجه للغة الإسبانية اتجهت للغة الفرنسية، بس حاولت بس ما وجدت نفسي في الأكسنت زي ما يقولوا في اللهجة.
0: أيه؟
1: ما وجدت نفسها، كانت الجرامر صعب علي في النطق.
0: أيه؟
1: بعدين يعني أنا كان عندي من زمان شغف أتعلم لغة أخرى. بعدين اتجهت للغة الأسبانية، فاكتشفت أنه وأنا مع المستوى الأول لسه ما درست وأنا في أسبانيا، بس أقول لأحد بونس دياس على طول الشعب الأسباني مرحب، واو
0: يا سلام
1: يو سبيك اسبانيش. هذا التشجيع صراحة خلاني أتخذ الخطوة اللي بعدها، اللي هو خلاص لجأت لمدرسة وسكنت مع عائلة. وبعد على فكرة يعني ما تعلمتها يعني مثلا يعني ما شاء الله صغيرة، تعلمتها وأنا موظف وأخذت الجامعة وأخذت الماجستير. يعني ما كانت يعني كانت بس حاجة إضافية، ما كانت يعني كانت هواية. يعني تعلمتها ما شاء الله تبارك الله بدأت فيها وأنا فوق 37 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: أيوة الحمد لله فضل. فلذلك أنا فعلا يعني مع كلام حضرتك لما أسلفت الآن وقلتي إنه إيش رأيك للشبان ولا هذا، بصراحة أنا دائما حتى في الدورات أي دورة غير متعلقة أرجع أقول لهم لازم تتعلموا حاجة جديدة، لغة جديدة تخلي الناس هي اللي تحتاجكم، هي اللي تبحث وراكم.
0: صح،
1: هي اللي
0: صحيح.
1: سبحان الله.
0: وما شاء الله تقول لي يعني أنه الموضوع ما كان مثلا من وانت صغير أو في سن صغيرة، بالعكس أنت استدركت هذا الأمر حتى وأنت ما شاء الله في 30، ومعنات هذا أنه دافع أنه أي أحد يقدر يتعلم، ما يحتاج أنه أنت تكون صغير في السن حتى أنك تتعلم.
1: صحيح، أتفق معك. يعني مثلا الإنجليزية بدأتها وأنا عمري 24. أنت عارفة كيف ما شاء الله زمان كان يعني كان إنجليزية. اللغة الإنجليزية في المدرسة صحيح. ما كان الحصص الأكبر، فخرجنا من الثانوية ونحن على قولهم باللهجة العامية فك الخط.
0: صحيح بالضبط.
1: فصح والله، ففعلا أيد. وسبحان الله ما كنت أدري أنه بعد الله عز وجل هذه اللغة حتفتح لي آفاق وحتفتح لي مجال. صح. آخر عمل آخر. ماشي. يعني توفيق الله عز وجل، ثم يعني بعد الله باللغة صراحة.
0: والله أنا هنيك الحقيقة على اكتسابك لهاللغة وتعلمك اللغة الإسبانية تحديدا. يعني أنا من محبين اللغة الإسبانية، خصوصا أنه كثير من يعني مخارج الحروف مشتركة مع اللغة العربية، بالإضافة أنه كثير من الكلمات والمفردات أيضا مشتركة مع اللغة العربية، ففي نوعا ما نوع من السهولة ولا لا؟
1: صحيح فعلا. يعني يقال يعني صراحة المراجع اختلفت.
0: أي.
1: ولكن في أحد المراجع قرأت فيها يقول لك في 4000 كلمة من اللغة العربية مغرزة في اللغة الإسبانية والعكس. فلذلك يعني دائما حتى أنا لما أشجع يعني أصدقائي أخواني أهلي لما يتعلموا لغة إسبانية أقول لهم ترى انتم راح ما راح تتعلموا شيء جديد، صح. تعلموا شيء انتم تعرفوه، صحيح. بس ما تعرف انكم تعرفوه
0: بالضبط.
1: لكن حتكتشفوا كميسه بنطلونه جاكيته

0: بدريك يعني فاهم علي؟
1: اي طريقة النطق هي والاكسس نفسها
0: يا سلام
1: و...
0: يا سلام والضمائر والصفات يعني مثلا مدرسة في الانجليزي مثلا تقولي بيج سكول، بالعربي نقول لا مدرسة كبيرة، بالاسباني زي العربي
1: نفس الترتيب
0: يعني فاهم علي يعني
1: أيوه.
0: يعني يعني الوضع صراحة يشجع اي احد انه يتوكل على الله ويبدا. وعلى فكرة اللغة الاسبانية مندرجة من اللغة اللاتين، اللغة اللاتين هذه
1: نعم
0: لغة قديمة اندرجت منها اربع لغات اللي هي البرتغالية والاسبانية والفرنسية والايطالية تقريبا. فإذا تعلمت الأسباني يفتح لك طريق تتعلم لغة. يعني مثلا أروح لما أروح إجازة إيطاليا كان معايا زوجتي وكذا، فتقول لي ما شاء الله تتكلم، أقول لها لا والله بس أتكلم أسباني بشوية أخفف الرتم فهم يفهموني وأنا أفهمهم، فيعني تفتح لك آفاق أخرى.
1: أي أنت فهمت يعني المشترك بين اللغتين
0: على قولهم. صحيح
1: بالضبط
0: صحيح
1: ما شاء الله عليك. طيب خلينا نتكلم عن السياح الناطقون طبعا بالإسبانية، كيف تجعل من تاريخ جدة التاريخية قصة قريبة إلى قلوبهم ومفهوم لثقافتهم، خصوصا أنه أنت ما شاء الله تبارك الله يعني أصبح طليع بالمجال، وأعتقد أنه يعني من أهم هواياتك أنك تدخل الإرشاد السياحي وبالإسبانية كذلك.
0: صحيح فعلا اللهم لك الحمد توفيق الله عز وجل قبل كل شيء. الشيء الآخر سبحان الله يعني زي ما يقولوا لما جت الفرصة كن جاهز. يعني زي ما تفضلتي يعني أنا تعلمت قبلها اللغة الأسبانية، يعني كنت أتعلمها كهواية وإني حاب إني أتعلم، بعدين سبحان الله توفيق الله عز وجل بدأ وأخذت أخذت رخصة الإرشاد. يعني كنت كذا يعني فضولي شوية كذا الإرشاد، أخذت الرخصة بعدين بدأت عندنا السياحة في السعودية في 2030 رؤية سيدي 2030، فبدأت واحدة منها كانت الكروز اللي كانت توصل لمدينة جدة. هذا الكروز أول ما وصلت بعد الكوفيد، فإيش اللي صار؟ جاء باص كبير، طبعا هم كانوا ينزلوا على الميناء ومن الميناء نأخذهم تورز إلى جدة التاريخية إلى مدينة جدة. فصادف كان واحدة من الباصات إنه كلهم يتكلموا لغة إسبانية وما نزل معاهم المترجم من السفينة لخلل في الجوازات وحاجة عنده في أوراقه. فسبحان الله فبعدين بلغت يعني أصحاب المشروع قلت لهم أنا أتكلم إسباني وأنا مرشد. فقالوا ممتاز سبحان الله. هي كانت يعني فتيلة البداية زي ما يقولوا
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وكان انطباع السياح شيء فوق يعني قد ما أوصفه يعني كسرنا الحاجز من أول ما قلت بوينس دياس على طول انكسر الحاجز أبلا إسبانيول. وبعدين خلاص بدأنا سبحان الله من هناك بدأ الطريق تبع الإرشاد مع السياحة باللغة الإسبانية. وسبحان الله بعد الله توفيق الله عز وجل بعد كده طبعا جاء السوبر الإسباني، صرت اشتغل مع ريال مدريد مع الاتحاد الاسباني مع الحكومات اللي تتكلم باللغه الاسبانيه.
1: السلام.
0: يعني اللهم لك الحمد والشكر
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. انت مو مرشد سياحي فقط، ايضا مدرب ضيافه مرخص.
0: صحيح.
1: ايش اهم المهارات اللي تحرص على غرسها في الجيل الجديد من المرشدين السعوديين ليتميزوا عالميا؟
0: والله أنا صراحة دائما يعني دائما في الدورات التدريبية دائما أقول للمرشد أولا يعني أول نصيحة غير المعلومة غير كذا، أقول له أنت أول شيء حاول أنت تستمتع. إذا أنت استمتعت بعد كذا هيبدأ الضيف هو بنفسه يستمتع. يعني أولا المعلومة تكون حاضرة، تكون مجهز نفسك، تكون حاضر بمعلوماتك قبل الجولة، لازم تحضر نفسك. المعلومات طبعا كثيرة، الإصغاء يعني على حسب، لازم يعني لازم يكون بتوفيق الله تكون تعرف السائح اللي أمامك إيش يحتاج. بعض الأحيان ما تصدقي تلاقي سائح أمامك هو يحب يتكلم أكثر من المرشد نفسه، فأعطيله خلاص فرصته وأتكلم معه في المواضيع اللي أحبها. ونحن دائما نقول في السياحة إيش نقول في الإرشاد، إن هي مهارة كيف أكلم السائح بلغته.
1: صح.
0: سواء لغته اللي هي لغة
1: المنطوقة أو لغة الأفكار،
0: يا سلام، أو لغة الأفكار أو لغة الجسد، فين حاب يروح فين حاب يجي. طبعا هو زي ما تفضلت المعلومة، وتعلموا لغة أخرى لغة جديدة هي تخلي يعني تخليك مطلوب بين الناس.
1: ممتاز.

0: اختيار اللغة الإسبانية كان فقط بناء على رغبة منك ولا كان في نصيحة باختيار اللغة الإسبانية؟
1: والله ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليك. فعلا كان في البداية أنا ليش طبعا كان اختيار اللغة الثالثة اللي خلينا نقول
0: أي صحيح
1: بعد الإنجليزية.
0: صحيح.
1: أنا أصلا أنا في الأصل أعمل مضيف طيران، وكنت دائما أعمل بعض الأحيان في رحلات خاصة. فدائما لما كنا نوصل أي بلد كان يجينا مندوب السفارة، كان يجينا، فكنت دائما أسألهم أقول لهم أنا عشان أشتغل زيكم يعني إيش أسوي. فدائما صرت أدخل على منصة وزارة الخارجية أشوف إيش احتياج عشان الواحد يشتغل عندهم. فكان دائما مكتوب كل ما يعني اللي فهمته كل ما زادت اللغات كل ما كان عندك فرصة أكبر تشتغل. فسبحان الله من وقتها بدأ الشغف إني أتعلم لغة ثالثة، وسبحان الله بدل ما صرت أشتغل في السفارة صرت سفير لبلدي في بلدي.
0: ما شاء الله تبارك الله. أنا توني كنت بقول هذه النقطة، يعني ما أدري أستاذ عبد الله، أنا عندي ملحوظة طواقم الملاحة الجوية عامة من المطار إلى الطائرة إلى وصولك للبلد الأخرى، هم دائما سفراء لوطنهم، ودائما أجد أنهم عندهم طموح لتعلم شيء جديد، دائما أحس أنهم عندهم إبداع من نوع آخر في تعلم معلومات جديدة، ثقافات أخرى، ولا ما تتفق معي أستاذ عبد الله؟
1: لا أتفق معك صحيح. يعني أصل يعني في البداية اللي فتح معي هذا الموضوع سبحان الله، يعني أديك موقف بس بسيط. عن مثلا أنا ما حجيت إلا بعد ما صرت مضيف. كيف طلعت هذه على مسألة التعلم وعلى مسألة إحساس بالنعمة وعلى مسألة، فصرت كل ما نسافر على إندونيسيا على الهند وأشوف المشقة للحاج، يعني سامحيني خرجت على الموضوع بس الشيء بشيء يذكر، يعني كنت أشوف الحاج لما يوصل إلى جدة كيف يوصل ويشكر النعمة ويسجد إنه وصل للأرض، يعني إنه رايح حج
0: فرحان
1: على طول. السنة اللي بعدها على طول اتخذت القرار وذهبت للحج. يعني كان بعد الله عز وجل، يعني قد ما أشوف الحج وقد ما هذيك الأيام، لكن شوف يعني موقف بسيط يعني في السفر. فكان كل ما نسافر كل ما تشوف موقف أمامك يخليك تشكر الله على النعم اللي أنت فيها.
0: صحيح.
1: يخليك تحمد الله، يعني نعم كثيرة محاط بيها فعلا أنا ما شعرت فيها أكثر إلا عندما سافرت للبلدان الأخرى، عرفت النعم اللي أنا فيها وحبيت المكان اللي أنا فيه وحبيت وطني وأهلي وكل شيء.
0: صحيح. والحقيقة ما شاء الله تبارك الله كنت خير من يعني يمثل المملكة العربية السعودية. أستاذ عبد الله أعتقد أنه هذا يعني بشهادة كثير من الأشخاص اللي حولك، وتطورك في هذا المجال وتواجدك أصلا في مجال السياحة بلغة غير اللغة العربية، أعتقد أنه هذا دعم خلينا نقول نشر ثقافة المملكة العربية السعودية، تاريخها، تعريف خارج المملكة العربية السعودية على المملكة العربية السعودية عن قرب من خلال طبعا عنصر هام جدا وهو اللغة.
1: صحيح. اللهم لك الحمد. يعني زي ما تفضلتي هذا الشيء يكسر حاجز جدا كبير حتى توصيل الثقافة.
0: صح.
1: يعني أنا دائما أكون يعني سواء أنا ولا زملائي دائما نكون حريصين، يعني ما أعطي معلومة للسائح.
0: صح.
1: أعطي ثقافتنا.
0: بالضبط.
1: أعطي طباعنا، أعطي ديننا، أعطي. فسبحان الله لما كنت أتكلم بلغته قبوله لي يتحول من 20% إلى 90%، يعني يصير جريء أكثر. مثلا يعني كان بعضهم كان ذكر معايا واحد سائح بدأ يتجرأ، صار يسألني عن ثقافتنا عن ديننا عن أفاجئك بعد كذا أسلم ما شاء الله تبارك الله. يعني شوفي كيف هذا كله بعد توفيق الله بسبب اللغة.
0: ما شاء الله عليك أستاذ عبد الله، الحقيقة أنا كنت سعيدة ومستمتعة بهذا الحوار معك، شكرا جزيلا لك، وبإذن الله يكون لنا حوار آخر والحديث بشكل أكبر حول تعلم اللغة الإسبانية أو لغة أخرى يعني غير لغتك الأم، وإيش الأشياء اللي ممكن تساعد كطريقة تمهيد هذا الأمر للشباب والشابات لتعلم لغات جديدة والاستفادة منها طبعا في خدمة هذا الوطن.
1: الله يسعدك خير، شكرا لك وشكرا على الاستضافة. أنا جدا سعيد إني كنت معكم أيضا، ونصيحتي برضو آخر شيء إذا تسمحي لي.
0: طبعا.
1: أنصح دائما أخواني وأخواتي إنه دائما حاولوا يتعلموا شيء جديد، حاولوا يتعلموا لغة جديدة، بالذات إنه فضل توفيق الله عز وجل هذه الأيام المشاريع الجديدة سواء في السياحة سواء في الضيافة سواء اللي في البلد مشاريع كبيرة ولسه حيكون متطلب جدا كبير سواء في المجالات الفندقية، المجالات السياحية، حتى باقي المجالات، حتى في المطارات، حتى يعني هذه كلها كل ما زادت مهارتك كل مكان احتياج الناس لك أكثر. فالواحد يتعلم ما يكون في عائق، يعني ما هو يعني حتى لو كان سواء عائق وقتي عائق مادي إلا تقدر تتخطاه. يعني الآن يعني مثلا
0: عبد الله الحقيقة الوقت دهمني، لكن أنا شاكرة لك طبعا تواجدك معنا اليوم، والله يعطيك العافية.
1: شكرا، الله يوفقكم يا رب. شكرا،
0: شكرا جزيلا لك، يومك جميل. مستمعينا نروح الفاصل وراجعين لكم. هوا بلادي، هوا بلادي.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. وما زال لدينا العديد من الوقفات طبعا في مناطق المملكة، بالإضافة لضيوفنا وأخبارنا.
1: يا سلام.
0: وأخبارنا اليوم يعني كان في البداية كنا نتكلم من مكة، لا أول شيء الباحة بعدين مكة، بعدين الحين وين؟
1: الحين الجبال. شفت كيف التنوع في هوا بلادي؟ يعني عندنا أخبار نوعية.
0: ما شفت سمعت.
1: طيب يقول ليس كمن سمع، ليس كمن رأى أو كمن سمع، يعني
0: ليس من سمع كمن
1: كمن رأى. يعني قلبنا المثل عاد. الله عاد هذه من المطبات الهوائية. طيب عموما
0: سقطت الطائرة مو بمطبات هذه.
1: عموما ننطلق إلى خبرنا. انطلق أعمال مؤتمر الجبال للتآكل 2026 بمدينة الجبال الصناعية. الجمعية أطلقت جمعية حماية المواد وأدائها MBBB بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبال أعمال مؤتمر الجبال للتآكل والمعرض المصاحب. طبعا يستمر 3 أيام في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبال الصناعية. يشارك في المؤتمر 1500 مشارك و64 متحدث ما شاء الله. إضافة إلى عرض أكثر من 50 ورقة علمية ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: طبعا هذا كله ضمن البرنامج العلمي للمؤتمر اللي موزع على 3 مسارات متزامنة تسلط الضوء كلها على سلامة الأصول، فحوصات غير الإتلافية الـ NDT والتآكل تحت العزل CUI والحماية الكاثودية والطلاءات المتقدمة وهندسة المواد، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مراقبة التآكل والفحص الصناعي.
1: يا سلام. طبعا رئيس المؤتمر الدكتور فهد المطلق ذكر تصريح وعبر فيه أنه المؤتمر يمثل يعني منصة رائدة تجمع خبراء الصناعة والتقنيات الحديثة. الجانب الأهم فيه تبادل الخبرات، استعراض أحدث الحلول العملية التي تسهم في رفع موثوقية المنشآت الصناعية، وكذلك إطالة العمر التشغيلي للأصول، جانب أيضا من تعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية في القطاع. وأكد أنه الحماية من التآكل يعني بالهيئة الملكية للجبال موجود، وأيضا استضافة الهيئة الملكية للجبال وينبع للمؤتمر تأتي بهدف تبادل الخبرات، هذا جانب مهم جدا، ومن خلال التعرف أيضا على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال التآكل.

0: من هذا المؤتمر، بالإضافة إلى عرض تجربة الهيئة الممتدة لأكثر من 30 عام في إدارة التآكل، التي ترتكز على 3 محاور رئيسة تشمل البحث عبر إنشاء مركز بحثي فريد يضم أكثر من 4000 عينة خرسانية ومعدنية، والفحص والمتابعة لأكثر من 80,000 منشأة، إضافة إلى محور الإصلاحات.
1: يعني مؤتمرات مهمة جدا في مجالات تقنية متخصصة. يعني جانب من اهتمام الهيئة الملكية للجبال والمنبع بهذا المجال يدعون الفخر أنه حتى في مجالات دقيقة ونوعية ومتخصصة ووجود خبراء 50 ورقة علمية في هذا المجال تعطيك دلالة أنه استفادة من الخبرات الموجودة في هذا المجال تحديدا، ودقيقة حتى نوع يعني المعرض والمؤتمر ومصاحب أيضا.
0: طبعا الهيئة الملكية بشكل عام لما احنا نتكلم عنها سواء كان في ينبع او في الجبال الصناعية، في دائما نتحدث عن مجالات مختلفة، عن مؤتمرات ومعارض تقدم برعاية طبعا الهيئة الملكية، ايضا رائع وتقديم كثير من الحلول سواء كان في هذا المجال او غيره من المجالات. ما شاء الله تبارك اللهم، يعني متصدرين في موضوع قامة المؤتمرات والمعارض خصوصا بالحديث عن المنشآت الصناعية.
1: وجانب مهم جدا ترى تاني، ما شاء الله عندهم يعني فكر مستقبلي رائع جدا، تصور المستقبل رائع جدا في الهيئة الملكية والجبال وينبع. ومن الأشياء الجميلة اللي أنا زرتها في ينبع تحديدا يعني الشاطئ ينبع جميل جدا،
0: من الشواطئ الجميلة. البكر لونها مختلف تحديدا، نظافتها، الاهتمام فيها، ما شاء الله تبارك الله، يعني جد يعني ينبع.
1: الجلسات تهاني ممتعة ممتعة ممتعة
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: فهذه واحدة من الأفكار اللي هم مقدمينها. يعني أنا زرتها بس بصراحة إبداع. حتى المنشآت الرياضية الموجودة على الكورنيش
0: صحيح
1: والله جميلة. يعني أنا أشوف يعني فعلا عندهم تصور جميل. فنحن لما نستفيد من من من مثل هالمؤتمرات والأفكار اللي يقدمونها، هذه تفيدنا حنا في وطننا، وتفيدنا هنا أيضا كزوار أيضا لهذه المنشآت أو الأماكن اللي يقومون بتهيئتها. فكر جميل.
0: أنا ودي الصراحة أحجر لك بسؤال بس ما أدري.
1: يعني لا يعني في مجال التخصص لا ما
0: في مجال التخصص، في مجال ينبع.
1: أي ينبع أنا زرتها أقول لك أمانة والله من الأشياء الجميلة فيها ينبع النخل وينبع البحر. لكن ينبع البحر أنا ما زرت ينبع النخل ترى تحديدا، لكن ينبع البحر جميلة جدا.
0: يعني هو ينبع البحر أنت قلت قبل شوية أنه فيها مرافق ما شاء الله تبارك الله، ومجهزة
1: للأمانة،
0: حتى المسطحات الرياضية والأماكن المخصصة. طبعا لك في الرياضة أنت؟
1: لا في الرياضة لا والله، مش ولا بد يعني على الأنشطة الرياضية الأندية لا والله.
0: بس لكم في الكورة؟
1: لا في الكورة إيه يعني كيف الكورة في الكورة إيه، لكن للأمانة أنا أحب المنشآت اللي فعلا تهتم بالأشياء اللي تبدع فيها وتجهز فيها. الهيئة الملكية للجبال والمنبع واحدة من المرافق اللي عندهم فكر جميل جدا، واستفادة من المناطق وتهيئتها بصورة جميلة.
0: دعم جودة الحياة والارتقاء طبعا بهذا المصطلح بشكل كبير جدا قلبا وقالبا، خلينا نقول من خلال طبعا الاهتمام سواء كان بالجبال او حتى بينبع. فهم ما شاء الله تبارك الله اعطونا مكانين مثاليه.
1: زرتي واحده منهم؟
0: كلهم الثنتين.
1: اي وش عجبك فيهم صراحه؟
0: الصدق الصدق
1: أي.
0: يعني جوده الحياه منعكسه على الاشخاص على الناس. فعندهم احترام للنظام، عندهم احترام
1: أنظمة
0: للشوارع،
1: ما في،
0: عندهم احترام للاشارات، عندهم احترام للسيارات، عندهم احترام صدق. يعني انت هناك تشعر بانه انت يعني مهما كنت يعني ملتزم بالنظام تظل شاذ عنهم. وما شاء الله تبارك الله عندهم التزام بالنظام يعني يجعلك تخجل من نفسك التصرف بعض التصرفات اللي ما تكون مناسبه. فجوده الحياه هذا المطلوب ان هي تنعكس على الاشخاص، اذا انعكست على الاشخاص تنعكس في تصرفاتهم. فتشوفهم هادين رايقين، تعاملهم جدا راقي ورائع ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا ما ننتقص من البقية، ولكن احنا نتكلم عن مدينتين ما شاء الله تبارك الله.

0: بسرعة لا تزيد لا عن كذا ولا كذا. وجميلة جميلة يعني بصراحة. أنا أقول أنه فعلا استفادة من هالمدينتين وتطبيق جودة الحياة فيها الراقي جدا وتعميمها بشكل ما أقول أنه نقول والله لا يعني أنه بتطبق في كل يعني كل موقع له
1: خصوصيته أساساً يعني.
0: لكنه فعلا يعني والله صراحة نفخر بهذا الشيء ولما نتحدث فيه حنا اليوم نتحدث بفخر واعتزاز فعلا.
1: صحيح.
0: إيه فشكرا لهم شكرا على هذه المؤتمرات وشكرا على الرفع من مستوى جودة الحياة في الجبيل وينبع.

0: ومن يعني دعم جودة الحياة محمد الحميضي
1: مروقنا
0: بيرسلنا الفاصل الحين نروح الفاصل
1: وراجعين

0: طبعا وصلنا لدقائقنا الأخيرة من ساعاتنا الثانية، بنختمها مع زميلنا حمود العتيبي. حياك الله يا حمود.
1: مساء الخير تهاني، ومساء الخير ظافر، ومساء الخير لمستمعينا الكرام.
0: هلا ومرحبا فيك يا حمود، وين متواجد اليوم؟
1: والله تعالى احنا اكيد يعني الاماكن السياحيه مهمه جدا في المملكه، لكن احنا اليوم في مكان يعتبر كمقصد سياحي في الفتره الحاليه وهو موسم تمور عتيقه، يعني بتواجد اكيد المزارع من مختلف مناطق المملكه متواجدين ومشاركين، والفعاليات ايضا المصاحبه. يعني احنا اليوم في احد المزارع الموجوده مشاركه في بيع التمور متواجد موسم عتيقه، وتعتبر احد يعني المقاصد السياحيه الاماكن السياحيه في السياحة الريفية في المملكة التي انتشرت يعني مؤخرا من خلال مزارع النخيل أو حتى مزارع الفواكه والمنتجات الزراعية الأخرى. إذا بتسمحوا لي ظافر وتهاني، الشاب سعود البخيت وهو ابن صاحب المزرعة، حياك الله معنا سعود، رحب فيك، واليوم عن تفاصيل مشاركة مزرعة البخيت في موسم عتيقة للتمور.
2: الله يحييك أخوي حمود، شرفنا ونورتنا في موسم عتيقة، ونقول للمستمعين الله يحييكم، زورونا شوفوا الفعاليات، شوفوا التمور، شوفوا المنتجات الموسمية من الليمون، من العنب، من التين، من جميع أنواع التمور، من منطقة الخرج، منطقة حوضة بني تميم والحريق والقصيم، والله يحيي أخواننا كلهم جميع.
1: الله يحييك سود، نتكلم اليوم ما شاء الله انت مع الوالد الله يعطيه الصحة والعافية، طبعا هو اللي خلاك تطلع انت، يعني الخير والبركة فيكم كلكم، لكن نتكلم اليوم عن المزرعة، وش تفاصيل المزرعة، كيف بدأت معك انت كشاب موضوع النخيل وزراعة النخيل والوالد معه، وكيف المشاركة؟
2: أول شيء الحمد لله ان خلا هذه أساسا خير وبركة متوارثينها أبا عن جد، والحمد لله يعني فيها نستفيد من منتجات ان خلا بشكل عام، من التمور، من السعاف حق النخل، من كل شيء، والحمد لله. أنصح الأخوان الشباب يجون يزورون ويشوفون بعينهم، التمر كله خير وبركة الحمد لله، فضل من الله، وفيها فائدة وفيها مكسب. أنصح الأخوان اللي متوظفين وغير متوظفين يجون يشوفون بس.
1: ما شاء الله. كلام نصعد من وين؟ ما يبرر الرياض.
2: من برا الرياض. نعم.
1: من وين؟
2: المركز نعم محدد.
1: نعم والله. طيب أخوي سعود، يعني منتجات المزرعة وش أنواع التمور اللي أنتم مشاركين فيها وتنتجها مزرعتكم؟
2: معروف طبعاً اللي هو الشيشي والخلاص المتصدر والهلالية رقم واحد. والمنيفي والصقعي ومبوت السيف ومبوت السلطان، ولو عدلك من الحين إلى
1: ما شاء الله
2: تنتهي الحلقة ما خلصت جميع الأنواع. بس
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

0: اللهم إنا نعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجد.
1: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عندي.

من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا،

أعدائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله

تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.

الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.

مبديه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.

رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا

يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.

منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب

إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً.

صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهيناً.

0: والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية سباعي والمخرج عبدالله العبيد. تعد تغذية أطفالنا خلال اليوم الدراسي من أهم الركائز التي تبنى عليها صحتهم البدنية والذهنية، فالطعام ليس مجرد وجبة تسد الجوع، بل هو الوقود الذي يمنحهم الطاقة للتركيز والاستيعاب وصنع يوم مدرسي ممتع ومثمر. يسعدنا في هذا الحوار أن نناقش الدليل الشامل لتغذية المدارس من إعداد حافظة الطعام المثالية إلى ترغيب الأطفال في الأكل الصحي وتأثير النمط الغذائي على التحصيل الدراسي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتورة فاطمة الشمسان، أخصائي أول تغذية أكاديمية في جامعة الملك سعود وباحثة في جامعة مانشستر البريطانية. حياك الله دكتورة.
1: الله يحييك، يا هلا وسهلا ويسعد مساء الجميع.
0: بداية دكتورة، وش العناصر الأساسية اللي يجب أن تتوفر في اللانش بوكس أو حافظة الطعام لضمان طاقة للطفل خلال اليوم الدراسي؟
1: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء نهني أطفالنا في العام الدراسي الجديد ونتمنى لهم إن شاء الله توفيق في عامهم. بالنسبة للحافظة أو اللانش بوكس يسمونها، اللي هي تحتوي المفروض على وجبة متوازنة ومتنوعة تشمل مصدر بروتين، بيض، دجاج، جبن، لبن، زبادي الموجود، مصدر كربوهيدرات يكون عالي الجودة مثل خبز أسمر اللي هو البر، النخالة، الشوفان، بطاطس، أي شيء فيه حبوب كاملة، هذا يعطيهم شبع خلال اليوم. عندنا الفاكهة، الخضار، أيضا مصدر دهون صحي بكمية مناسبة مثل مكسرات، بس لازم ننوه أن بعض المدارس تمنع المكسرات. ليش؟ لأن فيها حساسية أحيانا الأطفال، فننتبه لهذا الشيء، لأن تعرفون الأطفال أحيانا يعطون بعض، فقد يكون في طفل عنده مشكلة أو حساسية وما انتبهوا، فلذلك يمنعونها بعض المدارس. أيضا من الأشياء المهمة جدا واللي دائما ننصح فيها أنه يكون في موية، سواء تتوفر في المدرسة أو الأهالي يوفرونها، بحيث أن الطفل يبقى طول اليوم يشرب موية ويكون ديهيدريت ويكون جسمه رطب. هذا مهم جدا. الفكرة مو بلازم تكون الحافظة الطعام أو حافظة الأكل كبيرة، لكن لازم تتوفر فيها التنوع، هذا أول شيء. شيء ثاني، تشبع الطفل، تعرفون يعني يبذلون طاقة ومجهود خلال اليوم ويكون فيها العناصر الغذائية اللي يحتاجها الطفل عشان ينمو بشكل جيد ويركز أيضا في دراسته.
0: نعم. طيب دكتورة فاطمة، كيف يمكن الأمهات أنهم يقدمون خيارات صحية تجذب الطفل وتكون بديل الحلويات والسكريات؟ لأن بعض الأطفال يعني حتى نسمع من أبنائنا أنه مثلا يشوفون الطفل حاط يعني من ضمن يعني والدته حاطت له أو هو حاط لنفسه الله أعلم مثلا حلويات يعني من ضمن القائمة، ممكن تكون الحلويات هذه أكثر من الأكل نفسه.
1: صح، وأنا لاحظت في وعي الآن في المدارس سواء هنا في بريطانيا أو في السعودية على موضوع الحلويات والشيبسات وهذه الأشياء. المشكلة الطفل إنه خاصة تقرب من مرحلة المراهقة، هنا يبدأ الطفل يكون شخصيته تكون شوي حادة، يبغى هو اللي يمشي أموره، هو يبغى يسوي الأشياء، فلذلك نتعامل معاه بذكاء ونحاول إنه نحور الموضوع بحيث إن الطفل، لأنه هو وش يهتم فيه؟ يهتم بالشكل والطعم، قد اهتمامه بالقيمة، يعني ما يهتم هو في القيمة الغذائية لأنه لسه ما استوعب فكرة القيمة الغذائية. فبالتالي ممكن نقطع الفواكه بشكل جذاب، ممكن نسوي سندوتشات صغيرة بدل ما نخليها كبيرة، ممكن نقدم الزبادي نحط معاها شوي فواكه بدل ما نشتري الزبادي اللي مع الفواكه، مثلا نسوي كرات شوفان بالبيت، أشياء بسيطة يعني تتسوى في البيت، تمر، هذه الأشياء. نسوي له احنا الفشار أو البوب كورن في البيت بدل ما احنا نجيب الجاهز.
0: حلو.
1: نخلي الطفل يشترك في اختيار وتحضير الوجبة من الليل، نحطها في الثلاجة وصباح ياخذها، بالتالي الطفل يصير اوكي هذا انا ابغاه هذا ما ابغاه. مثلا رايح للسوبر ماركت خلوه يختار الفواكه اللي يحبها، ما نفرض عليه لازم تاكل هذا لازم تاخذ هذا. يعني مثلا في اطفال يفضلون نوع من انواع الفواكه، خلاص نجيبه لهم دام هم يبون هذا النوع ما في مشكله. بالتالي الطفل لازم يشارك في الموضوع. بتقول اللانش بوكس تعطون هي ممكن ما ياكلها يرجعها زي ما هي، لذلك لازم يشترك الطفل في عملية الاختيار وفي عملية اللي هي المشاركة في تجهيز الحافظ الطعام، لأنها بالأخير هو اللي بياكلها.
0: صحيح. طيب دكتورة، وش الطريقة الصحيحة لحفظ الطعام داخل حفظ الطعام أو اللاش بوكس اللي منع تلفه خلال الساعات المدرسية، خاصة بعض لما يكون تقطيع مثل الخيار وغيرها، تلقاني يجي نهاية الدوام يعني حتى الطفل يقول يعني حتى يمكن بعد ساعتين زي ما تقولين يعني طلع لها ريحة أو صارت بشكل كريه يعني، فإيش الطريقة اللي يتم حفظها بحيث أنها تظل معاه لغاية مثلا وقت الفسحة؟
1: اسمحي لي بس أستاذة حورية أنوه على نقطة. الأفضل أنه ما نمنع الحلويات بشكل كامل، لكن لأنه المنع الشديد ممكن يخلي الطفل يزيد رغبة فيها، ممكن يروح ياخذها من أحد، ممكن يروح ياخذها بعد المدرسة، ممكن فممكن نكون نقننها بحيث أنه أوكي ما في مشكلة بنحط لك هذا، بس ما نخليها جزء من أساسي من اليوم. يعني ما يأكل الأكل الأساسي ويروح ياخذ الشوك، أوكي بعطيك بس لما تخلص هذا الأكل مثلا، أوكي هذا بيكون ساعة كذا، فهمتي شلون؟ يعني نعمل له برنامج. أما بالنسبة لسؤالك الطريقة الصحيحة، طبعا خاصة في الصيف لازم ننتبه أنه بعض الأكل يحتاج تبريد مثل الألبان، الجبن، اللحوم، هذه كلها تحتاج تبريد. طيب وش الحل؟ ممكن نستخدم حقيبة أو شنطة تكون فيها اللي هي المعزولة، هذه تحفظ البرودة بحيث أنه ما تتسرب لها الحرارة، خاصة إذا كان الأكل بيبقى ساعات في المدرسة. هذه من الأفكار اللي ممكن نسويها. طبعا أنا أنصح دائم غسل اليدين قبل ما نجهز الأكل، استخدام اللي هي العلب النظيفة تكون جافة ما تكون رطبة ما يكون فيها موية. الأطعمة اللي بتكون نية نفصلها عن الأطعمة اللي تكون جاهزة أو الساندوتشات وهذه الأشياء، ما نحطهم جنب بعض، ما نترك الأكل القابل للتلف في درجة حرارة الغرفة لساعات طويلة. يعني نسوي الأكل ونحطه في الثلاجة، ما نخليه برا. نعلم الطفل أنه لو شم ريحة في الأكل ولا شاف شكلها متغير ما يأكلها، مو بس يعتمد على التذوق ويقول والله أنا طعمها مو بحلو، لا إذا شاف أو شم ما يأكلها.
0: نعم. طيب دكتورة، كيف ممكن نتعامل مع خيارات المقصف المدرسي إذا كانت غير صحية أو غنية بالسكريات؟
1: طبعا أنا سمعت الفترة الأخيرة أنه في تطور كبير في موضوع المقاصف السعودية أو الكافيتيريز في المدارس، هذا شيء مرة مبشر بالخير. لكن بدل ما نقول للطفل لا تسوي كذا، لا هذا ممنوع، لا نعلمه شلون يختار من الخيارات اللي موجودة. مثلا إذا كان قدامه عصير حالي وموية، نقول له أن الموية هنا خيار أفضل لأنك تستفيد منها أكثر. مثلا إذا كان فيه وجبات كثيرة، نحاول أنه نقول له اختار هذه الوجبة. ليش؟ لأنه فيه اقنعوهم، لأن فيه هذا كذا وهذا فيه كذا، هذا فيه بروتين، هذا فيه حبوب، هذا فيه فاكهة، بدل ما إحنا ناخذ مثلا قطعة شوكولات، لا ناخذ كذا وناكل وبعد ما نخلص ممكن أن إحنا ناخذ قطعة شوكولات أو قطعة حلويات. لكن لازم أول شيء نأخذ الشيء الأساسي اللي إحنا نحتاجه. في نفس الوقت لازم يكون في تعاون بين المدرسة والأهل.
0: نعم.
1: عشان نحسن الخيارات المتوفرة في المدرسة في نعم. في المقصف.
0: نعم دكتورة.
1: جدا جدا مهم إن الاثنين يتعاونون. يعني تخيلي أنت إنه مثلا تكون مدرسة صارمة وما يحطون أشياء ولا شيء، الطفل يجيب من البيت أشياء غريبة، فالأطفال الثانيين يسوون يقلدونه.
0: صحيح.
1: لذلك مهم يكون في تعاون بينهم.
0: نعم. بما أنك ذكرتي التعاون بين المدرسة وبين الأسرة، خاصة في ظل لما يخرجون الأطفال تلقين اللي معاها شيبس، اللي معاها فشار، اللي معاها مشروب، حتى أحيانا بعضهم يجيبها يعني معاها من البيت يعني، فإيش التوجيه المناسب؟ يعني طبعا تعرفين المنع ممكن يزيدون يعني، فإيش التوجيه المناسب لهم يعني الأطفال، والتعاون بين طبعا البيت والمدرسة؟
1: طبعا ما ننكر دور المدرسة مهم جدا، لأنها هي البيئة اللي تقريبا يقضي فيها الطفل وقت كبير من يومه. لذلك لازم المدرسة توفر خيارات غذائية صحية، لازم توفر الموية سواء بشكل مجاني أو بشكل مدفوع. لازم نقلل المشروبات السكرية والحلويات ضروري، حتى لو كانت يعني الموضوع دعائي أو شيء، لازم نعرف أن هذه صحة الأطفال المهمة في الدرجة الأولى. لازم نقدم برامج أو تقدم المدرسة برامج تثقيفية غذائية بطريقة عملية. أنا والله يوم كنت في السعودية كثير جتني دعوات على مدارس أنه نسوي محاضرات شيء يعني إيجابي وشيء جيد، أسماء كبيرة، مدارس كبيرة ومدارس أيضا حكومية يعني، فهذا شيء خلينا ننبسط أنه المدارس حريصة أنه تثقف الأطفال. حتى والله اللي هم أطفال التمهيدي كانوا يعني يذكرون هذا الشيء، فهذا من الأشياء الحلوة. إشراك الأسرة في الأنشطة التوعوية مثلا، هذه المحاضرات اللي يعملونها المتخصصين وكذا، حلو يكونون الأهل برضو موجودين عشان هم يتقفون بعد، خاصة إذا كان عمر الطفل عمر صغير ما يقدر ينقل الصورة بشكل مباشر للأهل. الأهم أنه تكون الرسالة زي ما قلت لك موحدة بين الأهل وبين المدرسة. مثلا إذا كانت كانوا الأهل يشجعون على الأكل الصحي، المدرسة توفر خيارات صحية والعكس صحيح. بالنسبة لي هذا يخلي الطفل يقول إيه والله يعني في الجانبين كلهم مشتركين في هذه النقطة، معناته هذا هو الصح. وهذا العمر صد يعني، خاصة العمر الصغير، عمر يعني سهل إن إحنا نقنعه، سهل إن إحنا نعلمه وش الصح وش الغلط في هذه المرحلة. يعني لسه ما وصل مرحلة المراهق اللي ما يبغى أكل البيت وما يبغى أكل المدرسة وما يبغى. هذا العمر جيد إن إحنا نأسسه بشكل صحي وبشكل جيد.
0: نعم، ذكرتي دكتورة فاطمة المراهقين، يعني ما بين يعني مثلا يكون من تقليل من الابتدائية المتوسطة يتغيرون تقريبا بشكل جذري حقيقة، انه بدل ما كان ياخذ الساندويتش حقه صار يعني يستحي، خاصة البنات يعني انها تاخذ الساندويتش معها للمدرسة، حتى المصروف لو تاخذه تلاقينها تشتري اشياء يعني ما هي صحية ابدا، فصعب انك تضغطين عليهم. يعني ايش التوجيه المناسب لهم؟
1: طبعا انا ما اقول لا تعطونهم اكيد، بالعكس اعطوهم عادي ما في مشكله، لكن علموهم انه لازم اوكي انا بعطيك الفلوس بس لازم اعلمك وش تشتري وش تاخذ وش تحط. يعني ممكن مثلا نحط مبلغ معين ونقول للطفل اوكي انا بعطيك فلوس بس لازم تختار، بدل ما تاخذ مثلا مشروبات غازيه، وانا متاكده ان المدارس ما فيها هذا المشروبات لكن على افتراض انه كان فيه، بدل ما يشتري المشروب الغازي في المدرسه ويرفع السكر ويعطي طاقه مؤقته بعدين يرجع يحس بخمول، خذ لك مويه على الاقل يخلي جسمك رطب، اللي يخليك مركز، الفاكهه، الزبادي بدل مثلا الحلويات، ساندويتش، وجبه تشبع بدل ما اشتري 3 أكياس تشيبس. يعني انا اعطيهم الخيارات واعطيهم البدائل واقنعهم ليش هذا كذا، ليش اوري فيديو اوري صور. شوي شوي الطفل يتاثر، ممكن أعلمه شلون يقرأ البطاقة برضو الغذائية اللي موجودة على المنتجات بشكل بسيط، مثل كمية السكر، أقول شفت كيف كمية السكر فيه، شفت كيف كمية الملح عالية. يعني أنا أعلمه مو التفاصيل بس أعلمه على الأقل الأشياء الرئيسية، يعني بحيث أنه يبدأ يتخذ قرار هو بنفسه، ويعني ويحس أنه شوي مستقل، شخصيته مستقلة. مع الوقت ترى يتأثرون، يمكن في البداية ما يبينون أنهم متأثرين، لكن الأطفال يعني بطبيعتهم يتأثرون بالأهل كثير.
0: نعم، ذكرتي دكتورة أنه طبعا بعض المدارس يعني الأغلب أكيد تحسن الوضع عن ما قبل يعني عدة سنوات من ناحية المشروبات الغازية، والحمد لله ما صارت متوفرة في المقاصف، بس تلقين ممكن يمر على الماركت يشتري، ينزل يشتري أشياء طبعا غير صحية، يعني يخلوني ينزل، أنا أقصد أنه ما في رقابة عليه يعني من هالناحية. شيء آخر دكتورة، تأثير تناول أو ما مدى تأثير تناول وجبة الإفطار في المنزل قبل الذهاب للمدرسة على الاستيعاب والتركيز؟ طبعا لما أتكلم عن الطفل أو المراهق، حتى إحنا بعضنا الكبار يعني لما يقوم من النوم بيروح لدوامه يأخذ له وقت لغاية ما أنه يبغى يفطر أو أنه يشرب قهوة، بس بالنسبة للأطفال بعضهم يروح المدرسة وهو أصلا ما أكل شيء، هم يأكلون شيء قبل ما يروح المدرسة، شيء خفيف يعني.
1: صح، أتفق معك. الحين طبعا وزارة الصحة وزارة التعليم ما ننكر فضلهم في موضوع اللي هو الحملات التوعوية وحث المدارس، في جهود احنا ما نشوفها يعني، لكن بشكل عام يعني مو مقصرين في موضوع اللي هي من بين هالمقاصف المدرسية. خليني أجاوب على سؤالك بالنسبة للاستيعاب والتركيز. الآن الطفل جريمة أنه حقه أن نخليه يروح المدرسة بدون ما يأكل، صحيح. لأن الطفل، إحنا الكبار عادي نمشي أمورنا، ممكن يعني مثلا يكون عندنا شغلة معينة أو شيء، أو مثلا أنا أكون مثلا مسوية طريقة معينة أو روتين معين، بس أنا عارفة أني في الأخير باكل. لكن الطفل يقعد له كم في المدرسة؟ 6 ساعات تقريبا، لا أكل لا شرب، ما يصلح. أيضا خليه يضطر أنه في الفسحة يشتري أشياء أو يأخذ أشياء يعني سيئة، لأنه جوعان مرة الطفل. فأيضا المود تلاقي مزاجه مو كويس لأنه ما أكل. فالإفطار جزء مهم من روتين الطفل، خصوصا إذا نام وقت طويل، الأطفال اللي ينامون وقت طويل لازم يأكل وجبة تساعده أنه يحصل على الطاقة زي ما قلت، والعناصر الغذائية اللي يحتاجها خلال الصباح. الأفضل أنه يكون شيء متوازن، مثلا بيض، خبز، فاكهة، حليب. هذا اقتراح. اقتراح ثاني مثلا شوفان، حليب، زبادي، فاكهة، زي كذا. هذه الأشياء ممكن تنحط على الطاولة والطفل يحاول يأخذ الأشياء اللي يبغاها. بتقولون لي ما يقومون ما أدري إيش، صحوهم بدري. ضروري جدا أن الطفل قبل ما يروح المدرسة يأكل. وبعض الأمهات يعني أنا طبعا أعرف المعاناة اللي تعانيها كل أم، وأنا معاهم يعني قلبا وقالبا، لكن والله يعين الجميع. لكن لازم يصحى الطفل بدري، لازم يصحى قبل الموعد المدرسة عشان وقت كافي عشان يقدر يأكل. لأنه ما يصلح وهو عند الباب، الباص مثلا عند الباب، ولا السيارة عند الباب، ولا باقي على الدوام 5 دقائق يقول له لازم تأكل. هو نفسيا ترى ما يقدر. فهذا الموضوع لازم يكون تنسيق، ينام بدري، يصحى بدري، يتحمم، يفرش أسنانه، يصلي ويأكل. هذه أشياء مهمة جدا، فما تنازل عنها.
0: جميل.
1: طبعا هذا الموضوع مو معنى أن الطفل إذا أكل وهذا

0: يعني حصل على الفطور انه بيصير تحصيله الدراسي اعلى، لا بس احنا نقول التركيز يتأثر بالنوم برضه. اذا الطفل ما نام كويس مواصل ما نام الا كم ساعه هذه مشكله. ايضا النشاط البدني اللي يمارسه الطفل اذا رجع من المدرسه وقاعد على جواله ولا تلفزيون ولا ما سوى اي نشاط هذا برضه يأثر عليه. الترطيب المويه، شرب المويه بشكل متواصل، النظام الغذائي جودته بشكل عام، كل هذه العوامل تأثر على التركيز، فلازم دائما نحرص على هذه العوامل.
1: نعم. طيب دكتورة، كيف نتعامل مع تزايد معدلات السمنة بين أطفال المدارس دون إشعار الطفل يعني بأي شيء سلبي تجاهها؟
0: طبعا شوفي، معدلات السمنة للأسف، وأنا يعني أكون صريحة معك، تزايد خاصة بين الأطفال، وطبعا السمنة تدخل في مشاكل كثيرة، تودينا السكري، تودينا المشاكل كثيرة يدخل فيها الطفل، وغير موضوع التنمر طبعا، وأنه طول الوقت يتريقون عليه وانت سمين وانت دب وما أدري إيش. هذه الأشياء المفروض إحنا من يعني أو نحاول، طبعا يعني أنا معلوم الأهل، بس أحيانا نحاول أنه هذا الطفل نبعد عن هذه الأجواء، لأن خاصة هذا التنمر موجود في المدارس وغصب عن المدرسة وغصب عن الأهل موجود. هم يحاولون يعني يقدمون مجهود كبير فيه، فأنا دائما أنصح الأهل أنه يشوفون مختص يعملون له برنامج غذائي مناسب لعمره وطوله ووزنه ووضعه وصحته طبعا إذا ما كان عنده مشاكل صحية. وأيضا نحاول أنه نفهمهم ونوعيهم أنه التنمر هذا موجود، لكن نحاول أنه ما نتأثر، لأن فعلا فعلا ترى يأثر نفسية الطفل بشكل يعني جدا كبير. طبعا والأهل بعد لهم برضو نصيب في الموضوع، أنهم يحاولون يوعون أطفالهم اللي طبيعيين، أنه إذا شفت شخص سمين أو عنده مشكلة أو حتى يلبس نظارة ما تتريق عليه أو صحيح. ما تشوف تتنمر عليه، لأنه طفل زيه زيك، وأنت عندك مشكلة وهو عنده مشكلة، يعني لا تحسب أنك أنت كامل وهو ناقص. فإحنا يعني هو من التربية، جزء من التربية، عرفتي وش أقصد؟ طبعا والمدارس يستخدمون برضو قوانين صارمة في موضوع التنمر، لكن بالأخير إذا صارت هذه المشكلة نحاول نعالج برضو المشكلة. شفتي شلون؟ يعني إحنا لازم نشتغل الآن على هذا الموضوع، وبدل ما نقول له أنت سمين لازم تنحف وهم يتنمرون عليك، هذا ممكن يزيد شعوره بالألم، لأن في الوقت الحالي ما يقدر يسوي شيء ويهز ثقته أيضا. لكن إحنا نحاول زي ما قلت لك ككبار إن إحنا نشتغل على هذه النقطة. إذا كان عنده زي ما قلت لك مشكلة في الوزن، نحاول إنه نقول لازم نغير من اليوم مصاعدا، لازم نغير العادات الصحية. ودي أنوه على نقطة العادات الغذائية ودي أنوه على نقطة، إذا إحنا نبغى نغير عادات الطفل الغذائية والسلوكية لازم نغيرها في الأسرة ككل.
1: صحيح.
0: ما نمسك الطفل على جنب ونقول له تعال تفضل أنت بس تأكل هذا الأكل أما الباقيين كلهم يأكل، لا ما يصلح، هذا طفل صغير ما يفهم هذه الأشياء اللي إحنا نقولها. نحط المشروبات الغازية عنده ونقول هذا بس حق بابا، لا ما في. إذا أنت مناتي امنعيه عن الجميع، إذا أنت حطيتي هذا الشيء قدام الطفل، الطفل ما يفهم ما يستوعب، فهو بيضطر أنه يأكله. لذلك لازم تغيير العادات الأسرة كلها، نقلل المشروبات السكرية في البيت، العصائر، الحلويات، شجعه على النشاط اللي يحبه، مو بلازم شيء هو ما يحبه، لا مثلا يحب الكورة أوكي، يحب السباحة أوكي، يحب الدراجة السيكل أوكي، ما نحاول نعاقب

0: يشوفون منحنيات النمو الـ BMI حسب عمره ووزنه وطبعا وجنسه، له طبعا مقاييس خاصة ومختلفة عن مقاييس البالغين. وزي ما قلت لك بالنسبة للتنمر، ممكن تكون انه نقول للطفل انه انت جسمك مو بسبب انه خلى الناس يتنمرون عليك، لان اذا حد قال لك هذا الكلام ضايقك تعالي انا او روح للمعلمة واحنا بنتعامل مع الموضوع، لان الطفل نفسه ما يقدر يتعامل مع التنمر. وش بيسوي يعني؟ بيطقه، بيقول له انت، بيقول له انت فيل، بيقول له انت، عرفت كيف يعني؟ بيرجعون نفس الشيء، يتبادلون نفس الشيء. يعني ممكن هذه الكلمة ما أثرت في طفلك زي ما أثر هو رده على الطفل الثاني، فبالتالي تراشق التنمر غير مفيد. لكن هنا في هذا خاصة التنمر، اتركي بقى المشاكل الثانية، التنمر بالذات ينحل عن طريق الأهل، عن طريق المدرسة
1: أكيد، وتوجيه الطفل هو بالنهاية يعني.
0: طبعا انك ما تقول هذا الكلام اكيد، بس انا قاعده اقول لك انه ينحل من الاهل تكلموا مع الطفل. لكن نقول للطفل مثلا رد عليه قل له كذا، ما يصلح. انت الان تستمر، معناته الدائره قاعده تستمر
1: وتكبر المشكله اكثر.
0: بالضبط.
1: طيب دكتوره، كيف ممكن ترغب الام الطفل، يعني نتكلم من سن حياته الاولى، يعني بعد مثلا 4 5 سنوات 7 سنوات، ان اكله غير مفيد، فجاه تغصب أن مثلا يأكل فواكه وخضروات. بعض الأطفال أصلا قائمة الفواكه والخضروات هذه غير موجودة، لما ترجعين تلقين الأساس أن الأهل هذا الشيء مو على قائمتهم، يعني يعتبرونه شيء ثانوي. أقصد فواكه الخضروات تحديدا. يعني كيف ممكن الأم أنها ترغب طفلها يعني بداية حياته؟
0: طبعا لازم تعرفون انه ويعرفون المستمعين انه رفض الطفل للاكل بعض الاكلات او بعض الانواع من المجموعات الغذائيه شائع، مو بس الحاله طفلك. لكن وفي نفس الوقت الشيء اللي يبشر انه ما حيستمر على هذا الشيء دايم. لكن وشلون احنا نتعامل مع الموضوع؟ اول شيء ما نجبره انه ياكل الاكل هذا، نقدم له الاكل بكميات صغيره، ما نجيب له خيارة كاملة مثلا ولا طماطة كاملة ونقول له كلها يلا، لا، تعطي له قطع صغيرة صغيرة بتكرار كذا، يعني سيكولوجية الطفل كذا. فنكرر الموضوع عليه أوقات مختلفة ونعطيه الكميات بسيطة، نحط الخضار مع أكلات هو يحبها، هو شي يحب، شوفي هو شي يحب حطي له خضار جنبه. برضو نسمح له أنه يختار بين نوعين، مثلا زي ما قلت لك سالفة السوبر ماركت، حلو أنه يطلع الطفل يختار النوع اللي هو يحبه، ما نجبره على نوع هو ما يحبه أو شيء هو ما يحبه. برضو إذا أنت مثلا تطبخين شيء معين هو يحبه، خليه يشاركك في الطبخ، برضو هذا من الأشياء اللي يحبونها الأطفال، ولا عليك من الحوسة والهذا شيء طبيعي. لازم يشوف أبوه وأمه والديه يأكلون الخضار عشان هو يحب. يعني ما يصلح أنت ما تحبين مثلا نوع من أنواع الخضار ما تأكلينه تجبرين طفلك إنه يأكله، هو بالعادة لازم يشوفك. فإذا أنت قلتي له مثلا والله هذا الخضار، والله هذا الخيار لذيذ مرة وكلتي، ولا مثلا جبتي طماطة قلتي اليوم يوه مرة فرش تجنن طعمها حلو، ممكن شفتي هذه الأشياء مع الوقت تأثر في الطفل زي ما قلت لك، فممكن أنه يأكلها. أحيانا الطفل يحتاج يتعرض للوجبات هذه أو النوعيات من الأكل بشكل مستمر عشان هو يحبها قبل أنه يتقبلها. فخلي أعطيه وقت، لا تستعجلين عليه، هذا مهم جدا.
1: نعم. طيب دكتورة أخيرا، كيف ممكن أنه التغذية المتأخرة أو العشاء الثقيل ممكن تأثر على نشاط الطفل في اليوم التالي؟
0: وليش يأكل الطفل عشاء ثقيل؟
1: هذا هو السؤال. هذا إذا ما كان بعد الساعة واحدة.
0: صدق يعني ليش يأكل الطفل عشاء ثقيل؟ عموما تناول الأكل أو الطعام قبل النوم مباشرة الكبار والصغار
1: أكيد،
0: خاصة الصغار، يسبب تخمة، يسبب عدم راحة، يأثر في جودة النوم. النوم الجيد أساسي جدا عشان يركز وعشان يصير نشيط في المدرسة. من الأفضل أنه يكون العشاء ما يكون ثقيل، يكون متوازن.

0: كمية مناسبة، ما يكون أكثر من الكمية اللي يعني يكون أقل من الغداء باختصار، ما يكون قريب جدا من وقت النوم. خلاص مثلا هو ينام مثلا خلينا نقول ساعات 8 9 10، خلاص 7 8 10 منتهي موضوعه. ليش يستنى الطفل لين يجي وقت النوم؟ عشان مثلا الأهل ما يأكلون هذا؟ طيب يتعشى الطفل بكيفكم أنتم، كلوا معاه شوي يعني عشان بس تعطونا إحساس الوجبة للجميع، مشوا الموضوع، الطفل بياكل وينام، كلوا اللي تبون أنتم. فهنا لازم ترتيب اللي هي نظام الطفل، ما تخلونا بعدين تقول لك ليش ما نام كويس، كل شوي يصحى في مشاكل، عرفتي كيف؟ فمن هذه الأشياء يعني مهمة جدا توقيت العشاء، يعني مهم جدا، لكن جودة الأكل اللي مقدم في العشاء أيضا مهمة، كمية الأكل والنوم برضو الكافي، كل هذه الأشياء مهمة، لكن يفضل أنه ما يكون طفل يأكل وينام، حتى عشان ما يصير عنده ارتجاع يدخل في مشاكل، يعني لسه طفل صغير لسه يعني المفروض ما يدخل في هذه الأشياء.
1: وتصير عادة سيئة معه إذا كبر أصلا.
0: صحيح.
1: نعم، شكرا لك دكتورة فاطمة.
0: العفو، واستمتعت باللقاء معك سارة
1: حياك الله.
0: حورية، وأتمنى الجميع يستفادوا معنا.
1: أكيد.
0: شكرا لك.
1: شكرا للدكتورة فاطمة الشمسانة، أخصائية أول تغذية أكاديمية في جامعة الملك سعود وباحثة في جامعة مانشستر البريطانية. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك ومستمعي إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي. برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد. في أمان الله.
2: طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: عندما تتجاوز التقنية الحدود، تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
6: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في إطلالتنا الأسبوعية في خوارزميات، وبكم ومعكم نتحدث في هذا الفضاء المليء بكم هائل من المعارف والمعلومات، وبكم هائل من الوسائل والاستخدامات التي متى ما اعتمدنا عليها بشكل مثالي كانت خير مساعد لنا في كثير من احتياجاتنا، تعليمنا وأدوات الحياة بشكل عام. ومتى ما كانت مصدر خطر أو خطورة لا سمح الله، فقد تعني مجرد تسريب البيانات ولو بشكل جزئي إلى خطورة نحن في غنى عنها. نرحب بضيفنا وضيفكم الدائم المهندس مصطفى الشعلة، يا أهلا وسهلا.
7: أهلا وسهلا فيك أستاذ صالح وبالمستمعين الكرام.
6: يوم عن يوم يزيد قربنا من هذه الأدوات الذكاء الاصطناعي، ويزيد معها مبدأ الخصوصية ويعني احتمالية تسريب المعلومات، مع أنه يعني بداية الاستخدام نحن نتفق أو نوقع مع هذه التطبيقات على حماية الخصوصيات.
7: نعم،
6: لكن من يدري.
7: نعم أحسنت، أنا أتفق معك أن الذكاء الصناعي مفيد جدا، ولكنه خطير جدا أيضا في نفس الوقت. البيانات أو المعلومات تختلف نسبة حساسيتها حسب طبيعتها. يعني فنبدأ مثلا بالمستوى الأول من البيانات العادية، يعني أنا وإنت إذا بنبحث عن بلد نسافر فيه، أو نعمل عرض تقديمي أو تقرير عادي، فهذه نسبة الحساسية عادية، فبالتالي نقدر نستخدم فيها المساعدات الذكية العامة العالمية. ما نعرف وين تروح بياناتنا، من عند الصلاحية لرؤيتها، هل تستخدم في تدريب مساعدات ذكية متقدمة أم لا، بس إحنا في قرارة أنفسنا أن هذه البيانات ما تضر. لكن ماذا؟
6: هي ما تضرنا، لكن هل يتم استخدامها بغض النظر إذا هي يعني تعني شيء للآخر أو ما تعني له شيء؟
7: بالضبط، أنا قصدي أنك تعرف، أنت تتوقع وتثق كما ادعوا أنهم ما راحوا يستخدموا البيانات، لكن هل تثق؟ ما هل ترى؟ هل تعرف؟ هل تشهد من سيستخدم هذه البيانات؟ ما نعرف. لكن في أسوأ الاحتمالات، خلينا نقول لو استخدمت ما راح تضرنا بشيء إذا كانت هذه البيانات عام. ولذلك ضرورة جدا أن تصنف البيانات قبل استخدام هذه المساعدات الذكية. لو كانت مثلا بيانات عن حالة مريض مثلا كمستشفى، لا، هنا في نسبة من السرية. الشركات الخاصة تزداد نسبة الحساسية إذا مثلا انتقلنا إلى شركات الوطنية أو شركات النفط، تزداد نسبة الحساسية، وكل ما ازدادت وارتفعت نسبة الحساسية هنا لابد نأخذ الحذر أو نرفع مستوى الحذر. هنا إن شاء الله في هذه الحلقة راح نتكلم عن كيف نستخدم مساعد ذكي من دون إنترنت إذا كانت البيانات عالية الحساسية.
6: كأنك تشير إلى أنه في تقسيم للبيانات وأهميتها.
7: أحسنت. يعني خليني أعطيك مثال. إذا كانت بيانات البيانات العامة العادية نقدر نستخدم شات جي بي تي، جيميناي، هذه اللي تشغل في خدمات سحابية عالمية ما نعرف وين. ممكن تستخدم آرون والخدمة السحابية بالصين، ممكن الـ AWS الخدمات السحابية عندها في سنغافورة، أو الشركات الأمريكية مثل جوجل أو أوبن أي آي في أمريكا. ما يهمك أنت هذه البيانات وين راحت، هذه في البيانات العادية. لكن إذا كانت مثلا متوسطة الحساسية، هنا لا، هنا إذا كنت صاحب شركة ممكن تفرض على المساعد الذكي اللي أنت بتستخدمه أو بتعمل عقد معاه أن يجعل الخدمة السحابية في البلد اللي أنت فيه. وهذه من ضمن يعني من ضمن سياسات الهيئة السعودية للبيانات، إذا كانت البيانات حساسة أو بيانات وطنية لا يجوز إخراجها خارج إطار الحدود السعودية. فهذه سياسة إذا كانت بيانات حساسة، وبالتالي لابد تتعاقد مع شركة سحابية موجودة في المملكة. على سبيل المثال مركز بيانات عندنا في أوراكل، أوراكل موجود في جدة، جوجل أعتقد موجود في الرياض، بس هو موجود هنا بعد أيضا بالمنطقة الشرقية. تتعاقد مع هذه الشركات، وطبعا ضمن التعاقد بأن البيانات لا تخرج خارج المملكة.
6: نعم، نواصل حديثنا وشرحنا لهذه الجزئية تحديدا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعين الأعزاء لحديثنا في الحلقة حول خصوصية البيانات والحلول التي يمكن استخدامها حتى نضمن الحفاظ على هذه الخصوصية. ذكرت مهندس مصطفى أنه فيه حل يعني حوكمة هذه البيانات بأن تبقى داخل حدود المملكة. ماذا عن يعني اتجاه بعض الأشخاص أو الجهات إلى أن تكون لديهم شبكات محلية خاصة بهم، فبالتالي تضمن عدم وصول أي أحد آخر إليها؟
1: نعم، هناك بعض الشركات أو متخذي القرار إذا صنفت البيانات عالية الحساسية، حتى التعاقد مع شركات السحابية اللي موجودة ضمن إطار الوطن، لكن هناك كثير من التعقيدات، يعني انتقال البيانات فقط من إطار الشبكة المحلية للشركة إلى منطقة أخرى، هذه فيها أيضا نسبة من المخاطرة ونسبة من الخطورة بتسرب البيانات. فبالتالي الأفضل، وهناك من يفضل، أن تبقى المساعدات الذكية ضمن إطار الشبكة المحلية للشركة. فبالتالي هناك إمكانية أن نستخدم هذه المساعدات الذكية ضمن إطار الشركة، وأنا جربت شخصيا كيف أقدر أستخدم مساعد ذكي صغير نزلته من الإنترنت، وإن شاء الله راح نتكلم عنه إذا حصلت لنا فرصة الآن أو في الحلقة القادمة، نستخدم المساعد الذكي من دون إنترنت.
0: ما المخاطر المترتبة أو المتوقعة من موضوع اختراق البيانات؟ يعني إحنا نعرف أنظمة الجرائم المعلوماتية في كل دولة تتحدث عن ابتزاز أو تهديد أو فضح أحيانا، وأحيانا اختراق الخصوصية، وهذا كان يعني سائغ في الشبكة العنكبوتية، مثل ما يكون للإنسان من حياة خاصة أو صور أو ما إلى ذلك. في هذه الأدوات ما المخاطر المتوقعة من هذا الاختراق؟
1: طبعا هذا موضوع ممكن مو ضمن إطار الحلقة، ولكن هو مهم جدا. ما هي الاحتمالات المشاكل اللي قد تقع في حال تسربت البيانات؟ طبعا أكيد في مثلا التشويه سمعة، مثلا تأخذ بيانات وتزور المتنافسين بين الشركات، ممكن تأخذ بيانات ومعلومات سرية تسرب إلى الشركات المنافسة، ممكن انتهاك خصوصية المرضى، مثلا لو سربت معلومات، ممكن سياسات البلد أن تنقل إلى مثلا جهات محرضة مثلا. فكل هذه الاحتمالات قد تقع في حال تسربت البيانات. هنا قائمة طويلة جدا، ولذلك أتت أهمية حماية البيانات من الاختراق وعدم تسريبها.
0: هذه التطبيقات وهذه محركات البحث أو الذكاء الاصطناعي، يعني هل قامت بما يكفي لمنع مثل هذا الاختراق؟
1: هم يدعون أكيد هناك، وأيضا حتى من ضمن التعليمات الخصوصية، أنهم يعني بإمكانك أن تفرض عليهم أن لا تستخدم بياناتك في تطوير معالجاتهم الذكية، ولكن المشكلة في الجهل، احنا ما نعلم ولا عندنا الأدوات اللي تعطينا يقين بأن بياناتنا ما راح تستخدم في ضمن أعمالهم، وهي مسألة ثقة حقيقة أبو زياد. يعني خلينا أعطيك مثال ممكن خارج الموضوع، ولكن المساعدات الذكية الآن لو تلاحظ كثيرة المجاملة، حتى لو احنا كنا مخطئين، تجمل خطأك وتقول أوه سؤال مهم، حتى انت تعطيه سؤال مثلا غبي يقول أوه سؤال جيد سؤال ممتاز، هذا يعطي انطباع بأنه يجاملك لسبب ما، أساس أنك تزيد يجيك نشوة
0: الثقة في النفس،
1: الثقة بنفسك، وبالتالي راح تستخدم، راح تحب هذه الأداة وراح تستخدمها على قاعدة أن العميل دائما على صواب، يسموها بالإنجليزي confidently incorrect، يعني أنت واثق بأنك مخطئ. هذه المشكلة راح بالمستقبل القريب راح تولد مشكلة معرفية كبيرة جدا. الآن البيانات اللي استخدمت حتى لتوليد هذه المساعدات الذكية بيانات أصلية من مولدات معرفة مثل الجامعات ومراكز الأبحاث، لكن على المدى القريب بعد 5 سنين أو 10 سنين البيانات هذه راح تختلط ببيانات مولدة من مساعدات ذكية خاطئة، وتعرف أنها خاطئة لكن لتجامل العميل، فبالتالي راح تختلط المعرفة، ما راح نثبت بأن وين الصح وين الغلط،
0: خصوصا ما عندها مبدأ شفافية أو حياد كامل، فبالتالي قد تجامل في إعطائك معلومة أو تسايرك على خطأ أنت قائم فيه.
1: نعم، ما في حوكمة دولية فوق هذه الشركات، كل شركة تضع قوانينها، بس تبغى ترفع وهي تتنافس، مثلا أوبن AI تنافس مع جوجل. الآن جيميناي منزل النسخة جديدة، قد يقال بأنه أفضل من تشات جي بي تي في بعض يعني في بعض الأمور، فبالتالي هناك منافسة شرسة بين الشركات، فيستخدموا أي طريقة حتى يجذبوا فيها العميل ويحركوا عجلة الأموال. إذا هذه الصورة قد تثق فيهم في مسألة البيانات، هل تضع بياناتك الحساسة على طبق من ذهب إلى هذه الشركات؟ هذا سؤال يجيب المستمع بكل بساطة.
0: يعني حتى

0: تنقرب الصورة أكثر، أنه قد هو يتنازل عن الحقيقة في سبيل أنه يبقيك كمستخدم، فتسأل مثلا استشارة طبية فهو يعطيك طرف من المعلومة لكن يقرب لك الصورة أكثر على حساب الحقيقة. فأنت قد يعني تقول الطبيب قال كذا بينما التطبيق ذكر هذا الشيء، فهو يعني لا يأتي بما يحتاجه المتلقي وإنما ما يطلبه
1: المتلقي وما يرتضيه المتلقي.
0: نعم
1: بالضبط،
0: وهذا مكمن الخطورة، خصوصا أنه بعد سنوات من التنافس قد تبدو أن الحقيقة يعني ضائعة في هذه التطبيقات.
1: نعم بالضبط.
0: إذن مستمعينا انتهت حلقتنا في خوارزميات، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سنتحدث بتفصيل أكثر وبشكل عملي حول اتخاذ الخطوات المناسبة والتي نحافظ فيها قدر الإمكان على خصوصياتنا. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
5: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل. أعزائنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أسعدت مساءً أيها الأحبة، وأهلاً بكم معنا وطائر المساء.
0: سننطلق الآن إلى الجمهورية العربية السورية.
1: يأنس بكم
0: إبراهيم التركي
1: وبدور إسماعيل.

0: أعزائنا محبي طائر المساء، تعد هواية الصيد بالصقور أو القنص من الهوايات التي عرفها العرب وعشقوها منذ آلاف السنين، وظل عشاقها في تزايد مستمر رغم تكاليفها الباهظة والمصاعب التي تواجه ممارسيها، إضافة إلى العناية الخاصة التي يحتاجها الصقر.
1: ويقول محمد نور الدين أبو القاسم، وهو شيخ في الستينيات من عمره من بلدة الرحيب السورية التي تعد مقصدا لعشاق الصقور من كل دول العالم، يقول إن أسعار الصقور التي يتم اصطيادها في سوريا عامة ومنطقة الرحيب خاصة مرتفع جدا، وخاصة للنوعيات الجيدة كذوات الريش الأبيض أو الأحمر والتي يبلغ سعر الواحد منها نحو $1,000,000، بينما أرخص أنواع الصقور لا يقل عن $15,000.
0: وعن الطريقة المستعملة في اصطياد طائر الصقر الطائر الحر، أوضح الشيخ أبو قاسم قائلا: في البداية يتم حفر حفرة كبيرة بيضاوية الشكل في وسط الصحراء، تتسع لوقوف رجلين بداخلها، وتوضع فوقها شباك بها فتحة تخرج منها حمامة لثوان قليلة حتى يراها الصقر، بحيث تسحب الحمامة عند اقتراب الصقر منها إلى داخل الحفرة، فيصطدم الصقر بالشبكة ويتم اصطياده.
1: وأضاف الشيخ أبو القاسم أن صائد الصقر يقوم بتدريب

0: الطائر الحر شهورا طويلة حتى يتمكن من ارتفاعات عالية الانقضاض على فريسته والإمساك بها، موضحا أن الصقر الجيد يصطاد يوميا من 10 إلى 12 فريسة، وأنه بعد انتهاء الصيد يستعيد الصياد طيره بمناداته باسمه ويعطيه قطعة من الفريسة التي اصطادها.
1: ولكي لا يصاب الصقر بالذعر يتم تثبيت البرقع أو القلنسوة الجلدية على عينيه ولا تنزع إلا عند الصيد الذي يبدأ عادة في ساعة الصباح الأولى.
0: وقال إنه عندما تسقط الأمطار وينمو العشب تكثر الحيوانات والطيور البرية، فيلتقي لهذا السبب العديد من الصيادين القناصين من شبه الجزيرة العربية في البادية السورية حيث لا تستعمل الأسلحة أبدا ويستمتع الصيادون بالقنص.
1: وأضاف أن اللياقة البدنية العالية لها دورها في هواية القنص بالنسبة للصقر أو القناص، فلابد من التوازن بين جناحي الصقر ويحتفظ بكل ريشه سالما، لأن فقد الصقر لريشة واحدة تفقده 10% من سرعته.
0: كما يجب أن يكون للصقر وزن معين لأن زيادة الوزن تعوقه عن الارتفاع عاليا، أما نقصان الوزن فيجعله ينطلق بعيدا بحيث لا يتمكن من متابعة الفريسة.
1: ويحتاج القناص إلى قوة جسمانية وقدرة كبيرة على التفاهم مع الطائر وسرعة بديهة، كما يحتاج إلى إجادة قيادة السيارات حتى يتمكن من ملاحقة الطائر بين الوديان وبين الصخور، ويجب عليه أن يكون ملما بمميزات كل صقر والفرق بين الأنواع المختلفة والأماكن التي توجد بها الطيور، ويجب أيضا أن يعلم طبيعتها.
0: ويأتي الصقر الشاهين على رأس قائمة أنواع الصقور التي يفضلها أبناء الخليج من ممارسي هذه الهواية المثيرة، وهو السريع الغضب والنفور ويحتاج إلى المعاملة الرقيقة، لكنه من أسرع الجوارح في المطاردة في المسافات القصيرة ومن أحسنها تقلبا في الجو وأجودها إقبالا وإدبارا وراء صيده.

0: أعزائنا محبي ومحبات طائر المساء، نحن الآن في أنقرة حيث يلقي مهتمون بصناعة السياحة باللائمة في كساد السياحة في تركيا التي كانت مزدهرة في وقت ما على معوقة النقل وسوء التسويق وارتفاع الأسعار التي يحددها مستثمرون يسعون إلى الثراء السريع.
1: طائرنا العزيز الذي جاب الفيافية والقفار يقول إنه في منتجع بودرم المطل على بحر إيجا، حيث تفتقر مئات من المنازل القريبة إلى المياه الجارية، وفي مناطق أخرى كثيرة تقام فنادق وقرى سياحية.
0: ولا ينقص هذه الفنادق والقرى سوى النزلاء الذين يشغلونها. ويقول السيد محمد أرسلان، وهو مسؤول رفيع في اتحاد العاملين بالفنادق، يقول إن المستثمرين في مجال السياحة جمعوا أكبر عدد ممكن من الموظفين لتشييد المباني الجديدة الباهظة التكاليف، ثم بدأوا ينتظرون هبوط السائحين من السماء.
1: إلا أن السائحين لم يصلوا، وكان الضحية هم العمال الذين لا يجدون أحدا يطالب بحقوقهم.
0: طائر المساء يقول نقلا عن أحد المسؤولين أنه تم الاستغناء في العام الحالي عن أكثر من 2500 شخص من العاملين في مجال الفنادق من غير النقابيين حتى الآن، بعد أن كسدت صناعة السياحة التي كانت مزدهرة في الآونة الأخيرة.
1: وتعتمد تركيا اعتمادا كبيرا على عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج لسد العجز في ميزان المدفوعات، وبلغت عائدات السياحة هذا العام 3 مليارات دولار، بزيادة عن العائدات القياسية التي تحققت عام 1988 وبلغت 2.2 مليار دولار. وساعدت تركيا على أن تحقق أول فائض في الحساب الجاري منذ عام 1973.

0: ينفذ في مجال التعريب للكمبيوتر على صعيد الوطن العربي، وقد سمى برنامجه نافذة، وهو نتيجة جهود مضنية بذلها خلال الأعوام الماضية وأنتج خلالها عددا من برامج التعريب الخاصة.
1: الشاب البحريني ويدعى علي شريف كان يعمل موظفا بقسم الحسابات بشركة طيران الخليج، وعندما أعلنت الشركة عن نيتها تدريب بعض العاملين البحرينيين لم تكن له علاقة بالكمبيوتر، ومع ذلك تقدم ضمن مجموعة أشخاص ابتعثتهم الشركة في دورة مكثفة لمدة 9 أشهر بجامعة الملك فهد لدراسة البرمجة بلغة الكوبل، لكنه بمبادرة خاصة منه تعلم في الفترة نفسها أكثر من لغة، وعاد محملا بتقارير تؤكد موهبة غير عادية في مجال الكمبيوتر.
0: وبناء على ذلك قامت الشركة بابتعاثه في أكثر من دورة ببريطانيا، وقام في هذه الفترة بتعريب عدد من أجهزة الكمبيوتر، منها جهاز الكومودور بيت، في وقت لم يكن قد تم فيه تعريب أي جهاز للكمبيوتر الشخصي، ثم جهاز المحترفين كرامينكو، ثم ميني كمبيوتر، وفي عام 1985 جهاز اي بي ام، وفي عام 1987 أتم برنامج نافذة.
1: ويعد برنامج نافذة المسجل باسمه عالميا الآن نقلة نوعية في تعريب الكمبيوتر وخاصة الكمبيوتر الشخصي، وهو يعرب البرامج العالمية أوتوماتيكيا.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
3: من عيون الشعر. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. من عيون الشعر.
4: إعداد وتقديم سعيد بادويس.
3: إخراج غالي غاتر.
5: مرحبا بكم إلى حلقتنا الجديدة من عيون الشعر، وهي عن أحد أبرز رواد الشعر الحديث في العالم العربي، ألا وهو بدر شاكر السياب. وهو بدر شاكر السياب ولد سنة 25 و900 و1000 للهجرة في قرية جيكور، إحدى قرى قضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة. وفي دار المعلمين العالية في بغداد وقع في حب فتاة بغدادية أخذت حظها من العلم والمعرفة، ولها فوق ثقافتها جمال يأخذ بالألباب. وكانت عندما تمر به تضع العباءة على وجهها كي لا تراه، وكانت نازك الملائكة صديقة لباب الشاعر من جانب واحد، وكانت ذكية وجميلة جدا، وكان أهلها يوصونها أن تعبس عندما تسير لكي لا يطمع الآخرون بملاحقتها. وقد أعرضت عمن خطبوها، وتزوج السياب إحدى قريباته وأحب زوجته، فكان لها الزوج المثالي الوفي، وكانت هي كذلك، فقد أنجبت منه غيداء وغيلان وآلاء، وكانت مثال المرأة الحنونة المحتملة كل متاعب وآلام الحياة، حيث كانت الأيام معه أياما قاسية. إنها السيدة إقبال. أنشودة المطر. عيناك غابتا نخيل

السحر أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم وترقص الأضواء كالأقمار في نهر. يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر كأنما تنبض في غوريهما النجوم. وتغرقان في ضباب من أسى شفيف كالبحر سرح اليدين فوقه المساء دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف والموت والميلاد والظلام والضياء. فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء ونشوة وحشية تعانق السماء كنشوة الطفل إذا خاف من القمر كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم وقطرة فقطرة تذوب في المطر. وكركر الأطفال في عرائش الكروم ودغدغت صمت العصافير على الشجر أنشودة المطر مطر مطر مطر. تثاءب المساء والغيوم ما تزال تسح ما تسح من دموعها الثقال كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام بأن أمه التي أفاق منذ عام فلم يجدها. ثم حين لج في السؤال قالوا له بعد غد تعود لابد أن تعود. وإن تهامس الرفاق أنها هناك في جانب التل تنام نومة اللحود تسف من ترابها وتشرب المطر كأن صيادا حزينا يجمع الشباك ويلعن المياه والقدر. وينثر الغناء حيث يأفل القمر مطر مطر. أتعلمين أي حزن يبعث المطر وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع بلا انتهاء كالدم المراق كالجياع كالحب كالأطفال كالموتى هو المطر. ومقلتاك بيت طيفان مع المطر وعبر أمواج الخليج تمسح البروق سواحل العراق بالنجوم والمحار كأنها تهم بالشروق فيسحب الليل عليها من دم دثار. أصيح بالخليج يا خليج يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى فيرجع الصدى كأنه النشيج. يا خليج يا واهب المحار والردى. أكاد أسمع العراق يذخر الرعود ويخزن البروق في السهول والجبال حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال لم تترك الرياح من ثمود في الوادي من أثر. أكاد أسمع النخيل يشرب المطر وأسمع القرى تئن والمهاجرين يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع. عواصف الخليج والرعود منشدين مطر مطر مطر. وفي العراق خوف وجوع وينثر الغلال فيه

0: موسم الحصاد لتشبع الغربان والجراد وتطحن الشوان والحجر رحا تدور في الحقول حولها بشر مطر مطر مطر. وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع ثم اعتللنا خوف أن نلام بالمطر مطر مطر. ومنذ أن كنا صغارا كانت السماء تغيم في الشتاء ويهطل المطر وكل عام حين يعشب الثرى نجوع. ما مر عام والعراق ليس فيه جوع. مطر مطر مطر. في كل قطرة من المطر حمراء أو صفراء من أجنة الزهر وكل دمعة من الجياع والعراح وكل قطرة تراق من دم العبيد فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد أو حلمة توردت على فم الوليد في عالم الغد الفتي واهب الحياة. مطر مطر مطر. سيعشب العراق بالمطر أصيح بالخليج يا خليج يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى فيرجع الصدى كأنه النشيج يا خليج يا واهب المحار والردى. وينثر الخليج من هباته الكثار على الرمال رغوه الأجاج والمحار وما تبقى من عظام بائس غريق من المهاجرين ظل يشرب الردى من لجة الخليج والقرار. وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيق من زهرة يربها الخليج بالندى وأسمع الصدى يرن في الخليج مطر مطر مطر. في كل قطرة من المطر حمراء أو صفراء من أجنة الزهر وكل دمعة من الجياع والعراح وكل قطرة تراق من دم العبيد فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد أو حلمة توردت على فم الوليد في عالم الغد الفتي واهب الحياة ويهطل المطر. رحم الله بدر شاكر السياب. وكم هي جميلة أنسودة المطر وكم هي معبرة ومؤثرة. وللسياب آثار مطبوعة هي أزهار ذابلة، أساطير، المومس العمياء، حفار القبور، الأطفال، وهي قصائد شعرية ودواوين ومختارات من الشعر العالمي الحديث، قصائد مترجمة، وأنشودة المطر شعر، والمعبد الغريق، ومنزل الأقنان، وشناشيل ابنة الجلبي، وكلها دواوين شعر.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: أي هاك الزمان يوم كل شنيحتي.
4: ها يوم كل شنيحتي.
3: ولا هاك الواحد
4: والواحد الله في سماه العالي
3: وابليس مخ

0: نسيها الله.
1: حكاية للأطفال،
2: إعداد وإخراج
0: تعالوا جنبي
2: عبد العزيز الحماد.

0: مساك الله بالخير يا جدي.
1: الله يمسيك بالخير والعافية وانا ابوك. يلا حيه يلا حيه.
0: الله يحييك ويبقيك يا جدي.
1: يا مرحبا.
0: طيب يا جدي، دخل الخاطب الاول؟
1: اي تجيكم السالفة، صلوا على النبي.
0: اللهم صل على محمد.
1: قلنا وانا ابوك امس دخل الخاطب الاول عليه في مجلسه وعنده ناس من اقاربه واقارب البنت.

0: ها قبل ما تطلب يد بنتي تعرف الشرط ولا لا؟
1: نعم عارفه. الشرط اني اجيب لك كلام ما يعقل ولا يصدقه عاقل.
0: ما زين عطنا اللي عندك.
1: اسمع.
0: اي
1: انا نايم. لا ما انا بنايم، انا صاحي. اي يوم من الايام
0: افضل حتيك بس
1: زين. يوم من الايام كنت على حماري جاي من ديرة الى ديرة، ويوم انتصف النهار واشتد الحر حسيت بالعطش. وقلت في نفسي يا ليت القى بطيخة باردة. اي وما تميت هالكلام الا قدامي صحن بالنور مليان بطيخ بارد ومقطع وجاهز للاكل.
0: ايه بسيط.
1: ايه
0: هم
1: اكلت وصرت ارمي حب البطيخ في الطريق، وثر حبة منها طاحت في ذن حماري وانا ما دريت.
0: ايه
1: ويوم وصلت للديرة اللي انا ابيها ولا الحب هنا بتتم في اذن الحمار وطالع ترخصونه، واصير اقطع من البطيخ من الشجرة اللي في اذن الحمار وبيع على اهل الديرة كلهم.
0: معقول ثم معقول. هذه انا سبق حصلت لي. كمل السالفة.
1: اجل اصبر ما بعد قرأت السالفة. بعدين تضايق حماري من الشجرة اللي نابتن في اذنه وقال لي سو خيرك طاعها ترى توذيني.
0: ايه
1: قمت تمنيت اني اصير بعوضة وصرت بعوضة.
0: بسيطة، كل يقدر يصير بعوضة، هذه مهنة اسهل منها. كمل اشوف.
1: كيف هالحين هذا معقول؟
0: اجل ما هم معقول نص.
1: يا جماعة خير قلت لكم صرت بعوضة.
0: هم ولا صرت بعوضة؟
1: ايه ودخلت في ذن الحمار لين وصلت العرز الشجرة اللي نابت في ذنه وقطعته. ويوم جيت معود ان بظهر من ذن الحمار ضيعت الطريق اللي دخلت معه، وقعدت ادور وادور وماشي لين وصلت بعد اسبوع الى هاك الدرواز التبيرة الوسيعة اللي يدخل معه النور.
0: ايه هذه مناخر الحمار هذه، وقد صارت لي انا الله يهديك. ما جبتنا شيء جديد بس عن جاين تفيلح بسدبك هذه.
1: يا ناس هالحين هالكلام اللي قلته معقول هذا؟
0: اقول لك يعقل وصار لي انا، بس توكل على الله ما جبتنا شيء جديد. كل كلامك هذا صحيح.
1: يا راح تالحين كلامي هذا معقول؟
2: كيف يا جدي؟
1: بعد سرعات من أبوك نشوف وش اللي صار. والحين فمن الله
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.

0: وناستكم لنا ترى منسينا انتم من وناستكم نستانس احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس ويا هلا بكم
1: عز النهار يزين يومك عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي من شمالها لأقصى جنوبها ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها
4: أنا سعودية الهوى والهوية أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
5: إذاعة الرياض نبض الوطن
6: بيئتنا كنز بيئتنا مسؤوليتنا تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية لأن بيئتنا كنز يستحق العناية
5: إذاعة الرياض نبض الوطن
1: قهوة الصباح
7: كثيرا ما نخطئ في فهم أصل القوة نظن أن الصلابة المطلقة والتصلب في مواجهة أقدار الحياة هي الدليل الوحيد على الشجاعة والمنعة لقد ألفنا ربط القوة بالجمود وغاب عن وعينا أن الانحناء في لغة الطبيعة ليس دائما مرادفا للهزيمة بل في كثير من الأحيان سر للبقاء العاصفة التي تجتاح أيامنا لا تأتي لتقتلعنا إلا إذا أبدينا لها تصلباً لا يلين فالنفس التي ترفض التكيف وتتحصن خلف كبرياء يابس هي أول من يتجرع مرارة التكسر والتفتت حين تشتد التحديات إن مرونة الغصن في تفاصيل حياتنا هي ذلك الوعي العميق الذي يجعلنا نستقبل المتغيرات القاسية بقلوب مرنة وعقول متفتحة الحياة ليست فصلا واحدا والدروب لا تظل ممهدة دائما حين تباغتنا الخيبات أو تتبدل الأحوال بما لا تشتهي سفننا فإن القوة الحقيقية تكمن في شجاعة التكيف أن نعرف كيف نعيد ترتيب أولوياتنا وكيف نرمم شروخ أرواحنا دون أن نسمح لليأس أن يتسلل إلى جذورنا الثابتة المرونة هي التي تمنحنا القدرة على العبور وتجعلنا نمضي في الحياة بخفة أكبر وقلب أقوى متخففين من أثقال العناد الذي لا يورث إلا التعب

الرسالة التي أرجو أن تفيض بها أرواحكم اليوم هي أن القوة الحقيقية تكمن في الليونة لا في التصلب. ليس البطل من لا يسقط أو لا يهتز، بل البطل هو من يملك الطواعية الكافية ليميل مع التيار دون أن يفقد هويته أو ينسى أصالته. التصلب والجمود.

هما حيلة الضعفاء الذين يخشون مواجهة الواقع الجديد، أما المرونة فهي وقار الحكماء الذين يستمدون يقينهم من الله ويعلمون أن الألم مؤقت وأن النور الكامن في أعماقهم لا يمكن لعواصف الخارج أن تطفئه طالما ظل القلب نابضا بالرضا والقبول. كن كالغصن في طواعيته وكالنجم في سموه ورفعته، تكيف مع فصول حياتك، تقبل تقلبات الأيام بابتسامة واثقة، واعلم أن الانكسار الحقيقي هو أن تفقد قدرتك على المحاولة والنمو. اجعل من لين جانبك هيبة ومن حسن مداراتك للأزمات درعا يحمي سلامك الداخلي. الطموح يحتاج إلى رداء من المرونة لكي يستمر، والكلمة الطيبة تحتاج إلى نفس لينه لكي تنبت أثرا دافئا في قلوب الآخرين. لا تقسوا على أنفسكم حتى لا تكسركم الأيام، ولا تتصلبوا في مواقفكم فتخسروا مرونة الحياة. امضوا في دروبكم بقلوب خضراء لينة مطمئنة، واثقين بأن كل عاصفة تمر بكم إنما جاءت لتبدد الأوراق الميتة ولتترككم أكثر قوة ونضجا وسموا نحو سماء أحلامكم الكبيرة. فليكن سعيكم مرنا وصبركم جميلا وأيامكم القادمة فيضا من السكينة التي لا تزلزلها العواصف بل تزيدها رسوخا ونورا.

إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. وعي. لا شك أن العديد من المواهب تأتي بالفطرة، لكن بالرغم من ذلك كله فهي تحتاج إلى تدريب مستمر لرفع الكفاءة. ولكن السؤال، هل المواهب جميعها بالفطرة أم تأتي بالممارسة؟ الحقيقة في ذلك أن الاهتمام يشكل عنصراً رئيسياً في ترغيب الطفل بممارسة تلك الهواية، وأما تحويل الهواية إلى موهبة حقيقية فهو يحتاج إلى دعم كبير ومتابعة مستمرة وبحث عن أساليب جديدة ومناسبة للتطوير. وهذا ما يحتاجه الأطفال دائماً، والمتمثل بعائلة داعمة تؤمن بالموهبة وتصنع التغيير. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

في البجيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

0: ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد.
1: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة. مجلس الوزراء يستعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة ويجدد إدانة الاعتداءات الحوثية. المملكة تدين استهداف ميليشيا الحوثي أهدافا مدنية واقتصادية في المملكة. المملكة تؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين. المملكة تتعرض لهجمات حوثية تستهدف مواقع مدنية في عدد من دول المنطقة. وزير الخارجية يؤكد أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداءات حوثية.

الخارجية الروسي يدعم جهود المملكة نحو تسوية سياسية. التحالف بقيادة تركيا يعلن اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الميليشيا الحوثية. استهداف منشآت ومرافق لقطاع الطاقة في جنوب المملكة يتسبب في توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن إيران تقف وراء التطورات في اليمن. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أكثر من 30 فردا وكيانا. الرياض تختتم أعمال مؤتمر حوار الأمن والتاريخ بمشاركة أكثر من 60 متحدثا. وصول الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى مكة المكرمة. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يستقبل أكثر من 195 ألف زائر خلال أغسطس الماضي. المملكة تشارك في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة وتؤكد أهمية توسيع حضورها الاستثماري في الصين. سفارة المملكة لدى إندونيسيا تحذر المواطنين السعوديين والزائرين من انتشار الرماد البركاني في بعض المناطق الإندونيسية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير، صباحكم منكه بنكهات القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة، صباحكم جميل مالي بطاقة إيجابية. لا تقولي لي الشاي، لا
1: طالع، لا لا لا تعطي
0: دائما تتخيدك فاضي، لا فيها شاي ولا قهوة، ما نقدر نحكم التي والله
1: شاي.
0: ادخلي بزمزم
1: بكل فخر،
0: ادخلي بزمزم. صباحكم جميل إنما كنتم وأينما حللتم، في السيارات، في الطائرات، والغواصات، والسفن، والقطارات، والمترو كذلك يا سادة. صباحكم جميل، صباح الغيوم، صباح الجو الحلو. شفتوا الغيوم كيف يا جماعة، كيف
1: وأخيرا فهد ناظر فوق، رفع راسه فوق،
0: مو بالغلط كنت فاتح كام
1: طلعت الصورة
0: إيه فطالك أوه إيش هذا فطالع قلت يلا يلا اللهم لك الحمد، الله يجعل الأيام إن شاء الله كلها خير وبركة وغيوم وهدوء وجواء زينة يا رب. صباح الخير بدرية.
1: صباح الخير يا فهد، صباح الأربعاء المختلف، الأربعاء الخريفي. إحنا قاعدين فعلا يا فهد نستمتع بهذه بدايات الخريف وبهذه الأجواء الخريفية المختلفة. يا جماعة اطلعوا في الصباح، شيء مختلف،
0: جنون.
1: يعني اللي جالس كذا ما عنده شيء، لا عمل ولا شيء، يطلع يستمتع. بصراحة أنا أتمنى أطلع أخذ فطور، أطلع أجلس كذا أروق على هذا السحب اللي مختلفة. ترى يعني كم لنا ما شفنا سحب زي كذا،
0: جلسة كافي الصباح ذا الوقت
1: مختلفة. إيه
0: وكافي يكون مشرع كذا كل أجزاز
1: وطالع أو برا، تجلس برا يا سلام، حتى الجو ترى حلو يعني،
0: والله حلو. إيه والله إنه حلو.
1: أخيرا فهد اعترف. وصباح الخير يا الرياض وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم بالخير من هنا، من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي يعد فقراته هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا معنا وحوش المكسر عبد العزيز الجربوع وإبراهيم الصويان، ومعكم أنا بدري.

0: يا خالد وفهد الغامدي من الآن وحتى العاشرة صباحا. خليكم قريبين.
1: الله يصبركم. يلا يلا
0: انطلق،
1: خذوا بنادول يا أخوي. خلاص واضحة.

0: سيرة.
1: يرد صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلاكم
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: صباح المملكة. صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: كشف المركز الوطني مستمعينا الكرام للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، مشيرا إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وأيضا أوضح المركز أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران والمدينة المنورة، فيما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك أيضا على أجزاء من منطقة الرياض.
1: ومثل ما عودناكم أصدقائي أصدقاء الصباح أصدقاء برنامج صباح المملكة، كل يوم يكون عندنا موضوع نتكلم وناخذ ونعطي فيه ونتناقش ونشوف وجهات النظر. لكن موضوع اليوم صراحة يا أخواني عجيب. الأشخاص اللي يداومون، الأشخاص اللي في الجامعة في الدوامات في الشركات في أي قطاع، قطاع خاص قطاع عام، دائما ما يعني تصحى الصباح أحيانا تفطر في بيتك حلو وجوك عليل رايق الحمد لله الحين فطرت في البيت قمت بدري وفطرت عينت والله خير. لكن البلا في كثير من الناس يقولك أنا ما أحب أفطر في البيت، أول ما أصحى ما يجيني نفس أكل
0: مسده
1: فأخذ لي أشرب موية وهذا وأجي على الدوام وأكل. لكن هنا مربط الفرس يا أصدقاء. ليش
0: هنا مربط الفرس؟
1: إيه والله ليه؟ لأنه أنت أحيانا يكون فطور على هيئة والله فطور جماعي قاطين وأوكي وتأكلون مع بعض الأمور طيبة كذا، إحنا ما حد زعل من أحد. لكن إذا مثلا في مجموعة فطرت بعدين أنت جيت بعدهم بساعة ولا ساعة ونص، أو مثلا ما أنت من النوع اللي يحب يفطر جماعي يحب يفطر لحالك مثلا عادي، قم طلبت لك وجبة، طلبت لك سناك، طلبت لك شغلة من هنا ولا من هنا. ليش؟ بعض الناس أول ما يشوفك أنت جايب الطلب قدامك حطيته قدامك يجيك يعني ما يخل يعني حرفيا ما يخلونك تعيش هذا السلام الداخلي مع وجبتك. ليه؟ أي طالع في أكلك أو سلطة عجيب سوي رجيم حركات أو شغل عليك ادعل الله العظيم
0: أنت ما تدري ترفع الشوكة ولا تنزلها ولا إيش سوي سكر
1: تقوم أنت مقوت ما تبرم في السلطة صارت مطحونة تنفع حقة سليق يعني عشان يخلص كلامه ويبعد عنك، ولا إذا جبت وجبة دسمة كذا وفيها ثقل وفيها ها قال يا ابن الحلال إيش لك وش الأكل التعبان هذا، الله يعز النعمة أكيد كلها نعبس والله دهون والله كوليسترول والله مدري إيش، أنت بالعمرك غيرك ترى بكرة قلبك ما يرحمك. طالع يا أخوي خلني أكل الله ينكد عليك على ذا الصباح.
0: إيه ولا إذا استمريت على هذا الأكل تراك بتوسع المقاسات الثوب وكذا يقول لك إيه
1: خل وزن يزيد خل إن شاء الله صير بلون إن شاء الله صير كورة مالك شغل فيني خلني.
0: إيه قل
1: الكارثة العظمى تدري وش الكارثة اللي كنا نتكلم فيها وياك تحت الهواء، اللي يوم تيجي تأخذ اللقمة وتلاقي عينه على اللقمة هو يسولف معك عينه تسوي تراكينج ساهر بس على اللقمة يعني لو مريت بسرعة لقطها
0: إيه عينه كذا رايح جاي يتابع وانت تاخذ بالشوكة ورافع الشوكة وبتدخل اللقمة في فمك، بعدين هو لساته يسولف ويناظر في اللقمة
1: ويطالع معنى ما يطالع في عينك
0: بعدين خلاص تغير رأيك ما عاد انت بالع ذا اللقمة نزلتها لأسال يتابع الشوكة ولا الملعب
1: وشوي يقول لك
0: فيلم رعب
1: شوي يقول لك كل اللقمة عادي يبغى يشوفك تأكل
0: كمل انا اشغلتك ايه اشغلتني ايه اشغلتني
1: والله العظيم يا جماعه. ف شاركونا اغرب التعليقات او اغلب اللي يصير معكم بالدوام بخصوص الاكل، ناهيك عن اللي يجيك مثلا بعض الحين يقلط معاك انت كيف
0: انت
1: وجبتك محسوبه شو يجي معاك بالله مش اضب وشو ما شاء الله من فين تقول لي من لحوم سويسرا طيب
0: يا الله ترى هذه تصير أكثر شيء في المطاعم يعني الطبق اللي جاك حلو وتمد شوكتها وتذوق عرفت كيف فتحس إنه خلاص ما عاد بي ليش قطة معي ما عاد بي صحني خلاص
1: والله جنون والله
0: ايه
1: والله جنون
0: تنسد نفسك 011-45-3 ويسعد صباحك يا ناصر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: صباح الخير لكم صباح الخير للمستمعين
0: حياك الله يا صباح الورد.
2: بالنسبة للموضوع أنا شخصياً يعني إذا جبت معي أكل صراحة ما قد تعرض يعني مضايقات من زملاء العمل كل واحد بحاله يعني
1: ما حد يتدخل يا ناصر؟
2: لا أبداً أبداً أبداً
1: ولا حد كي مثلاً عرفت لي أوه تفطر مدري إيه
2: لا أبداً
1: ما شاء الله وش أنتوا
0: في مكتب يمكنه مسكر على نفسه
1: مكاتبكم مفردة؟
0: ايوه
1: منفرده صح؟
0: اي يقول لك في مكتب مسكر.
1: اه مكتب مسكر، طيب ايش تبي انت؟ حتى الجن ما بيشوفونك. ناصر مكتب مقفل.
2: بس ما حد يطول، شارك مشاركة بسيطة.
0: نورتنا والله، شكرا لهذه المشاركة، يعطيك العافية. يعني شوف ترى إذا صار في مكتب خاص لك ممكن كذا تفتح الدرج تطلع حتى المفرحات وتاكله، ما في أحد يقط معك.
1: أدري يمكن عندي في الدوام السابق كان عندي مكتب، قسم بالله كل السناكات الأرض والقهوة والدنيا كذا، أقول لك ملغم المكتب.
0: تنجز شغلك وأنت تستمتع حتى بأكلك.
1: عصرية مو دوام.
0: ما حد قلبها.
1: الله العظيم. طيب معنا
0: 011-45-53. خلينا نقول برضو خليني أقول لك حاجة اللي هي خاصة يعني شيء قاله ناصر، اللي هو برضو غير انك لوحدك وكذا، ممكن انك تروح للمطعم الخاص جوات العمل.
1: حلو.
0: برضو هذا ممكن ان كل قاعد ياكل نفس اكلك.
1: إيه.
0: فما عندك هذه المشكله.
1: إيه. لو واحد طالع فيك هو عنده اكل، هذه مشكله
0: برضو. اي هذه من الحلول اللي ممكن انها تنقذك، يعني الكل قاعد يذوق نفس الاكل الطبق اللي انت تاكل، فهم مبعدين يعني عنك، ما ينظرون.
1: كل واحد مركز وجبته.
0: والله انا عشان كذا ترى انا ما اجيب اكلي في العمل ابدا، ولا حتى عملي اللي قبل هذا، ما احب ابدا اخذ اكلي في العمل. احب اركز على عملي خلاص. اذا انا معايا قهوه اوكي، اذا ما معايا قهوه عندي مويه وخلصنا.
1: والله شوفي حلو الوجبه اللي في منتصف الدوام ترى، والله مره حلوه
0: اذا كان الدوام طويل.
1: يعني والله وجبه كي تجي معني افطر انا، بس لا في وجبه كي تجي في نص كذا تعطيك بوست كذا على اخر ساعه من البرنامج.
0: اي
1: فهذا هو.
0: نقول 011-45-53. يسعد صباحك يا مشاعل.
3: الله يسعد صباحك، يعطيك العافيه.
0: هلا بك والله.
3: والله الوجبه لازم بالدوام، مشي وقت الدوام خاصه اذا كان الدوام طويل يعني.
1: تفهمين.
0: اي طب وكيف والله. كيف طريقتك؟
3: المشكلة في اللي يجلس معك ويدري هذا وقت فطورك، لا ويناظر فيك ويبلع ريقة.
1: يا
0: واضح انه مشكلة،
1: حسد محسوس.
3: واضح انه جايع.
1: يا ساتر.
3: انا اتمنى وجبتي. ولا اللي يبلشك لجيت تسخن وجبتك بالمايكروويف، لا مضر وموز مفرطنة وما ادري ايش. طيب ايش اسوي؟ طيب لازم تسخنها.
0: إيه؟
3: لا تستخدم السخانة، فيها جراثيم، مواد مسرطنة.
0: ولا والله ريحة وجبتك حلوة إذا سخنتيها والله الريحة، إيش الريحة؟ وأنتي تحاولين تخبين، وإيش الريحة ذا الحلوة؟ من اللي جايب معاه؟ أعوذ بالله.
1: لا بس بلعة الريق ذي ويتفرج عليك، يا ساتر، تحس أنه بيأكلك مو الوجبة.
0: كيف نورتنا والله يا مشاعل، شكرا.
1: مشاعل ارسلت لهم رساله قبل ما توصل الدوام. اي لا لا لا لا خلي حلو فواصل.
0: إيه
1: ابو محمد والله.
0: إيه
1: طيب
0: وش كنت تقول اسلام؟
1: اي كنت اقول تخيل واحد طالع فيني بالعريقه.
0: اي مشكله بصراحه،
1: رعب والله.
0: بعطيه الصحن والله، بعطيه كل الصحن خلاص، ما عاد لي نفس.
1: لا حط له لقمتين على جنب. قطم
0: لو قفاصل رجعي لك والله التفلاب والله.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: أيوة مكملين معكم في الصباحات الجميلة والصباحات الحلوة، صباحات الغايمة الجميلة الرايقة، صباحات الأربعاء المنكهة بالخميس.
1: يعني جاء قرب الخميس، قرب الخميس،
0: ترى بدري، ترى والله مرعب.
1: أنا عشان راجع من إجازة ترى مرعب، أحس إن الأسبوع ذا طويل،
0: أقسم بالله مرعب بدري. لا لا أنا ماني مستوعب.
1: إيه؟
0: أنا كنت أتذكر ويكند كنت مضغوط أنا شغل.
1: إيه إيه؟
0: فجأة طالع اليوم ربوع، قلت لحظة إيش السكيب الزمني. أنا
1: عشان أنت بداية الويك، بداية الدوام عندك كانت الاثنين،
0: بس مو بس. إيه؟ كذا الجاب الزمن اللي صار أنا ماني مستوعب إنه اليوم أربعاء. أنا أتذكر أمس أنا كنت أكد كان عندي مشروع في جدة والله العظيم، فطالع أقول سبحان الله اليوم أربعاء.
1: إيه والله.
0: طيب ذكركم موضوع اليوم مستمعين، قلت نتكلم عن موضوع الأكل في الدوام. يجيك واحد يبثرك أوه ما شاء الله سلطة عجيب يا الرجيم الدايت الرياضي ما عرفناك بسم الله عليك، ولا يجيك واحد يقول يا ابن الحلال هذا زفرة وفيه علة. إيه؟ ويجيب لك هذا ويخليك سمين وبيخلي. إيه؟ ولا يجيك الشخص اللي مثل ما قالت مشاعل اللي وانت تاكل يطالع فيك ويبلع ريقه.
1: يمه هذا يخرع الصراحه
0: والله العظيم.
1: يعني شاركونا اغرب الاشياء اللي صارت لكم وانتم بتتناولون وجبه مثلا في في في العمل مثلا خاصه، او يعني خلينا نقول في اي مكان يعني في مطعم. يعني انا بالنسبه لي ما احب اللي في المطعم تجي تقط معايا وتاكل من صحنتي بالذوقه، خلاص خذها انا اطلب صحن ثاني.
0: بدريه بستوعب الحين. لا انا حسبتك تنكتين في المطعم.
1: في المطعم
0: مطعم عام.
1: ايه هي عندها خلاص، هي طلبها عندها بس اشتهت اللي في صحني. ايه تمد كذا الشوكه وتاكل تذوق، معلش اذوق، طب خلاص انت مديتي يدك، ما ينفع اقول لا. ايه ايه
0: في مكان عام احنا ما تعرفين ولا تعرفين ولا هي زميله عمل.
1: لا لا لا لا لا اه قد صارت لي مره، قد قالت لي الكيكه واحده كذا مره في اللاين.
0: أيوة.
1: طيب مره زعلت، مره في اللاين بتاخذ تعرف البترينا هذه اللي فيها الكيك
0: معروف. ايه
1: انا طاولتي اقرب شيء للبترينا.
0: اوكي
1: فقاعده اسولف انا وخويتي، فتقول لو سمحتي نعم، قالت الكيكه ذي حلو طعمها، لا تفضلي خذيها، تفضلي ذوقيها وخذيها.
0: او ماي جاد،
1: انه عيب عيب بصراحه. انا ما احب ابدا الناس اللي يقطون في الاكل، انا كذا
0: والله معليش انا اشوفه قل الذوق صراحه.
1: هو قل الذوق
0: والله
1: في
0: الحقيقه. يعني معليش يعني
1: انه حتى تناظر في اكل الناس برضو تحس انها قل الذوق.
0: يعني انت تسال رائع المكان ايش انت تقترح، ايش انت ايش الريكومندد اللي ممكن تقول لي يعني توصي فيه، وما خلاص هذا الطبيعي تسال الويتر هناك. إيه؟ او المحاسب
1: او تاخذ جوله كذا على الطاولات وش اكثر شيء يطلبوه، اطلب اذا انت محتار ما تبي تعرف،
0: ولا خش الريفيو
1: هذا على طلب.
0: جوجل ماب الريفيو وش اكثر شيء طلب.
1: بس احلى ما من ما في الاونلاين انك تشوف المطعم وتشوف الريفيو اكثر شيء طلب الناس وش علقه. اي خلاص ما يحتاج تناظر في. حلو الكيكة؟
0: كيف القطعة اللحمة ذي حلو؟ شوف لو قطعتها من هنا واشرح لها عرفت؟
1: لا أنا دفيت الصحن وأخذت الملعقة الصغيرة وذاقت.
0: No way.
1: روحي
0: ذاقت والله؟
1: ذاقت
0: أعوذ بالله.
1: أنه هي تعتبره من باب أني أنا قاعدة أساعدها.
0: خلنا نشوف
1: نرجع. هل أنت شخص كذا تتضايق إذا أحد ناظر في أكلك خاصة في الدوام؟ هل أنت تتضايق من التعليقات؟ أنه خاصة أحيانا ترى نكون جوعانين مرة ما فطرنا وما أعرف إيش، ما نصدق تجي فترة البريك هذه وتبدي تاكل وتاكل كذا بنهم، فتلتفت تلقى الناس تناظرك إن تنحرج من هذه المواقف. تعال شاركنا برضو المواقف اللي صارت لك أثناء الأكل في الدوام أو أي مكان على 011-45-33. من معنا؟ أبو ريان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا والله،
2: أهلا بأحلى ثنائي تاج على راسنا على هذا الصباح.
0: يسلم راسك، يسلم راسك حبيبنا.
2: وعلى بالك اليوم ربوع وبكرة خميس، والله الأيام تمشي. طب أنتوا عندكم عمل، لكن أنا ما شاء الله نحن لي 13 سنة متقاعد.
1: إيه؟
0: ما شاء الله ما شاء الله،
2: الحمد لله. يعني نفس السيستم
0: يعطيك طول العمر.
2: أنا بتكلم مع أم ريان بقول لها اليوم إيش، قالت ربوع، قلت يا هو لسه أمس كان الأحد.
1: إيه
2: والحمد لله على كل حال. على العموم هذه المواقف اللي بتقول عليها، يعني لو أنا يعني أحيانا أيام ما كنت في الدراسة وزي كده أدرس بين الحصص، أنا أم ريان الله يديها العافية تسوي لي سندويتش وزي كده وأخذ البيئة يعني على المدرسة. لو في واحد يعني أنا جالس أنا واحد ولا زي ده، أول حاجة أقسم السندويتش كده وأروح له عشان لا يطالع فيه لا ناظرني. أيوة. ولا ناظره.
1: أيوة.
2: تتفضل
1: تتهنى بأكلك. أيوة.
2: يعني عشان يكسر نفسه. والله يا حبيبي إحنا أصحاب، ودحين تشويتين تيجي الفسحة روح اشتري وانا اخذ منك، بس خليه يعني تحسسه انه الحاجه اللي اديته اياها بطيب خاطر، مو قصدك لا سمح الله انه يناظر ولا اي حاجه. هذه الاشياء صراحه
1: المشاركه شيء حلو في النهايه ابو ريان، يعني شيء حلو خاصة إنه أنت تتهنى برضو في لقمتك. أيوة واللي جالس قدامك يذوق أنت إيش قاعد أكل، يا قاعد تأكل، يعني فكك من جره بالنياية.
2: حتى لو رحت مطعم مثلا أنا طلبت وهو طلب، الله يخليك بادوق هذا اللي

0: لانه ممكن انا اطلب اكل اغلى من اللي هو وهو مثلا طلب باقل، فانا اطلع الخسران لو اخذ مني.
1: السلام السلام.
0: ولكن الحمد لله هذا الشيء انا بس بامزح، ولكن كلنا اخوه، فلما نخش المطعم انا اول استشيره اقول له حبيبي تبغى ناكل سوا ولا انت تبغى تاخذ اكلك وانا اخذ اكلي. بس عشان لا حد يزعل، بنشيل نريح القرعه من كد الامشاط، يلا ماشي حالك.
2: يعطيك العافيه يا ابو ريان، منورنا بمشاركاتك الرائعه، لا تحرمنا من سمع صوتك
0: والله، وانتم تاج على راسنا ولا تحرمونا من هذا، خصوصا يوم الخميس عشان يصير يومنا ونيس.
1: الله.
0: لان انا يوم الخميس في العصر اطلع على مكه، عندي اخواتي ثلاثه اروح ازورهم هنا، ولا نطلع على هذا ولا نروح اي مكان، والحمد لله.
1: الله يهنيكم يهنيكم يا رب،
2: يعطيك العافية، حياك الله.
1: يا هلا. والله ترى موضوع ترى جدا حوسه، ترى موضوع الاكل والتفاصيل هذه، يعني انا ممكن لو اطلع انا مثلا اخويا واحد وزيكي ما تفرق معي، خلاص قدنا انا اوريدي بنشكل، يعني مو واحد نطلب كذا طبق وخلاص، كل الاطباق متاحه للجميع،
2: شيرينج، يعني تصير الاطباق محطوطه على الطاوله
1: في النص. هو الفيفرت انت، ايش المفضل عندك، ايش المفضل عندي، وفي طبق ثالث راندوم كمان نجيب نجرب جديد،
2: والكل قط
1: اي خلاص صح. هذا صح اي، لكن قضيه انه في العمل يطالع فيني ويبلع ريقه، خير يا ابوي والله هذه تو ماتش
2: مشكله والله.
1: اي والله
2: خلاص تنسد نفسك، ما عاد لك، ترى الاكل تحسه نفسيه اكثر منه انت جوعان وقاعد تلبي هذه الاحتياج.
1: إيه؟
2: تحس انه نفسيه، لازم اول شيء انت تتجهز، تطالع في طبقك،
1: يا سلام،
2: تشم ريحته، يجيك واحد يخرب عليك النفسيه، يخرب جوك.
1: يا جود الحزن والفرح.
2: إذا تعالوا شاركونا في المواقف الغريبة العجيبة اللي تحدث لكم إذا تناولتوا الطعام في العمل أو في أي مكان ثاني، شاركونا على 011-40-53 من معنا.
1: أبو عادل،
3: يا أهلا وسهلا،
1: حياك ربي، صباح النور، يا أهلا وسهلا،
3: شلون أمورك، شاب خير، شلون أمور الجميع،
1: صباح الورد، بشرنا عنك، كيف أمورك أبو عادل؟
3: نحمد الله،
1: مداوم.
3: مشكلة صراحة من ناحية ثانية، في العمل،
1: أيوة،
3: أظن في لاونج حق أكل، حلو. عندي مشكلة باللي أكلمك عن شيء في الشغل وأنا أكل،
1: يا الله مشكلة، يسد نفسك، تحس أنه كذا يحط بهار ما تبي على الأكل،
3: يقول لك وش صار بالاجتماع وش صار بالإيميل وش صار، أنا ما عندي إلا ذي ربع ساعة قاعد أكل فيها وارتاح.
1: خليني تكلمني عن إيميل واجتماع، يعني الله يرضى لي عليك. ترى فعلا، ترى زي ما قالت بدريقة بشوي، ترى حرفيا ترى الأكل في الدوام ترى فصلة، لا تربط معلومات وتربط اجتماع ولا أسئلة عن العمل وأنا آكل،
2: والله تصير مع ذوق أكلك ما تدري.
1: طب هو قاعد هو قاعد يأكل أبو عادل ولا قاعد بس جنبك كذا؟
3: لا هو بس شافني مثلا في اللاونج،
1: لا الله،
3: عرفت علي، وجاء قال أوه بالعافية وش صار على كذا. أيوة. لا حبيبي ما صار بالعافية
1: أبو عادل، هم اثنين أوكي أو ثلاثة ما يحبونك، اللي لما يجي وقت الأكل ويتصل عليك، واللي مثلا وقت الأكل يجي يسولف وهو ما يأكل، والثالث تدري وشو؟
3: نعم،
1: اللي تقول له وش ناكل، يقول لك والله ما ادري.
3: هذا اسوء من
1: والله العظيم. لكن الله يعطيك العافيه ابو عادل، وشكرا على المشاركه الطيبه، ولا خلا ولا عدم، يعني والله مشكله، والله مشكله
2: اللي لاهيك عن انك تبي تروح تجلس وتاكل، يقعد يسولف معك وصار في الاجتماع زي ما قال ابو عادل، هذا ما عنده احترام ظروف الآخرين.
1: لا جنون.
2: أنا ترى من النوعية اللي إذا جعت عصب، ما أدري ليش أنتوا يجيكم زي كذا ولا لا.
1: وبرضو ما نقتصر على الزملاء.
2: إيه، فتصير أنت بتعصب عليه، أنا وخر عني، خلني بروح باكل جيعان.
1: والله عادي، ترى زبدي. إيه. والله زبدي.
2: وأنا أصير معصبة.
1: يعني في مرة الأولى.
2: طفش هذا.
1: مرة أولى مرة ثانية بعدين تغني له هدي لك فرصة أخيرة فرصة أخيرة بشرط. والله العظيم.
2: كلش إلا الأكل.
1: إيه تكفى، ارحمني ارحمني.
2: اي والله
1: والله العظيم. لا فعلا بدري، وحطي في بالك مو بس كذا، هذا على صعيد الزملاء.
2: ايه،
1: هذا على صعيد الزملاء الزميلات، لكن نتكلم عن المدير، لما يشوفك كنت تاكل يقول خلص اكلك وبيك باجتماع،
2: خلص اكلك في المكتب، ما عاد لك نفس،
1: تبي انت
2: وش
1: ليه ليه الله ينكد على عدوك، ليه خلني اكل طيب، وبعدين
2: يعني اسكت علي،
1: اي يعني ارسل لي بعد 10 دقائق ربع ساعه، اعطينا على التحويل حقت المكتب،
2: ايه ارسل لي بعدين اذا جيت للمكتب القاك مرسل ايميل انه تعالي ولا شيء.
1: لا
2: 011-4050-3. تعالوا شاركونا مواقفكم، يمكن الطريفة الغريبة المواقف.

0: الأشياء اللي تسد نفسكم على الأكل
1: تسد نفسكم
0: صراحة. مين معنا؟
1: أبو حلا.
2: أبو حلا السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ما شاء الله برنامجكم جميل جدا، أنا أول مشاركة لي هذه الآن.
1: يا مرحبا.
0: الساعات والله منورنا.
1: أي والله أنا منور.
2: الله يبارك في عمركم. أه والله أنا بتكلم في أنا طبعا مصري وبتكلم في في ونعم. طريقة البريك بتاعت الناس.
0: يعني بس أنا بستأذن حضرتك يعني الراديو بيعيد مرتين بس وطي عليه بليز.
2: طيب أوكي وطيت.
1: أيوه
2: تفضل. أنا بتكلم في في في نقطة اللي هو الناس إزاي بتتعامل أثناء البريك، يعني طريقة الاتيتيود أو السلوك بتاع الناس أثناء الأكل. هو ده اللي بيفرق مع الشخص، حتى لو أنت قاعد في مطعم زي ما أنا سمعت الناس بيبقى طريقتها ممكن في ناس طريقتها حلوة مناسبة للمكان وفي ناس طريقتها مش مناسبة للمكان أصلا خالص. هل لازم ترتبط بالإتيكيت بتاع المكان ولا لا؟
0: أنت بتوجه لنا السؤال أو أنت بتعطينا معلومة؟
2: أنا بوجه لكم السؤال ده.
0: على حسب نفس نظام المطعم، يعني في بعض المطاعم حتى بتقول لك الكود دريس يعني في النهاية. وفي بعض المطاعم لا، أنه حتقول يعني عادي تاخذ راحتك بس أنه ما تجيب أكل من برا. بعض المطاعم لا يكون فيها إتيكيت خاص، وبعض المطاعم لا، على حسب المطعم.
2: بس انا بشوف ان فعلا البريك ده حاجه مهمه لاي موظف بيكون موجود في مكانه عشان ياخد معاه السندوتشات او يكون للمطعم مثلا
0: في العمل مثلا. خلينا نقول في العمل كيف ممكن يكون الاتيكيت، يعني وانت جالس الان انت جيعان جدا ودك كذا تاكل بنهم بس انه مكسوف يعني الناس تشوفك بهذه الطريقه، فكيف تصلح؟
2: والله انا بشوف ان هو لازم يكون في اوقات خاصه، يعني مثلا في وقت خاص بالفيميل وقت خاص بالفيميل، فكل واحد يبقى ليه طريقته في اكله وفي نفس الوقت يبقى يعني برضو مراعي شعور الناس اللي قدامه. يعني
0: ايه هو لو كان في مكان كذا مكتب خاص ومتقفل بقى يعني الواحد ياكل براحته يبحبح بقى.
2: بتتكلمي مصري كويس. انا بشكركم جدا.
1: يا هلا وسهلا يا ابو حلا. يا مرحبا.
0: نبي نسمع صوتك يا ابو حلا كمان وكمان.
1: اي والله لا تحرمنا،
0: منورنا والله.
2: دايما سعداء يا رب فيكم. شكرا
1: يا حبيبي. يا هلا وسهلا والله العظيم. ترى مشكله مشكله والله والله مشكله ومعضله جدا ترى موضوع الاكل. ترى شوف يعني احيانا نقول اوكي في الجمعات لقمه هنيه تكفي 100 وفعلا تطلع من القلب والجمعه واللمه حلوه، بس احنا نتكلم عن الحالات الانفراديه اللي تستدعي انك انت تبي تاكل تنهار، ولا ممكن لانه بيطلع شيطانك على زملائك في العمل.
0: ايوه يعني هو فعلا زي ما قال ابو حلم من الاتيكيت انك ما توقف احد في مثلا المكان اللي يتناولون فيه الجميع الوجبات الخاصه فيهم، ما توقفوا تسال عن العمل، يعني هذا من قله الذوق. يعني الكل جاي هنا لانه جيعان يبغى ياكل
1: بس. ليش تسولف مع لا تسولف لا تسولف، خلنا نخلص اكل تبى تسولف كاس الشاي اللي بعد الاكل ذيك نجلس نسولف.
0: هو ده.
1: ايوه عندنا ساعه يلا من فضلك نسولف زي ما تبي. طيب شاركونا وعلمونا على 011 ومعانا محمد صح. ايوه
0: كمل 011 ايش
1: 4053 ما قلتها.
0: لا
1: صار سكيب. اقول لكم عندي سكيب زمني ورب الكعبه يا جماعه، قسم بالله عندي سكيب، دماغي قاعد يسوي سكيب لصفحات.
0: جعان
1: والله العظيم
0: جعت
1: مفطر.
0: محمد يسعد صباحك.
3: هلا والله صباح الخير.
0: يا مرحبا. هلا والله. هلا
3: كيف حالكم؟
1: حياك الله.
3: الله يبقيك يا
1: حبيبي طول اللي عمرك. ها محمد شفيك هادي الصباح؟
3: والله اول مشاركه ومتبتر شوي.
1: لا يا ابو الحلال وسع صدرك واستانس، وابد شباب في رحله. مداوم ولا في البيت؟
3: طول عمرك.
1: سمت مداوم؟
3: لا والله ما نداوم.
1: يعني مواصل ولا صح نمت وصحيت؟
3: لا لا معد نومي مع الشعب.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يديم عليك هلا الروقان يا رب. ها ابو حميد وش مشاركتك في الموضوع؟ طيب
3: والله انا اشوفها حركه غير اخلاقيه صراحه قل الذوق.
0: ايه
1: ايوه
3: ايه
1: اي واحده
3: سواء في الدوام او في مطعم كلها في الحالتين.
1: ايوه يعني تخيل محمد انت قاعد في مطعم كذا شوي اللي جاء واحد مديده وخذ له لقمه قال بجرب طعمه وش تقول؟
3: بسيف الاكل كله وتمشي وتترك المكان
1: والله العظيم. والله مشكله والله مشكله ابو حميد
3: جدا.
1: طيب بسالك محمد بما ان هذا اول مره عشان نشوف انت من اي من اي من اي جمهور، انت من عشاق القهوه ولا الشاي؟
3: والله سابقا كنت الشاي.
1: ايوه
3: كنت حاليا القهوه السوداء.
0: جواب دبلوماسي
1: اقسم بالله حيل غوي محمد. يعني محمد اتصل عليك اليوم تكفى.
3: لكن ما زال الشاي مكانه خاصة يعني خاصة
1: فجأة. أفكك يا محمد. شكرا محمد شكرا فككت يا محمد. لا لا كنت حلو يا محمد كنت حلو يا محمد.
0: ما جت الموضوع في صفك ما عجبك
1: يا محمد.
0: إلا كمل يا محمد.
1: لا لا لا لا ما عليك منهم اسحب الشاي يا محمد.
3: الله الله.
1: لا بد من الشاي. لازم هي الشاي عدله مسكه ومسكه قويه بالحيل. اي والله. اي والله. لا خلا ولا عدي محمد صباحك سعيد اتمنى لك يوم جميل.
3: الله يطول عمرك
1: يا وعمرك يا حبيبنا يا اهلا وسهلا في امان الله. يا مرحبا.
0: وهذه يعني بعض الاشياء اللي فعلا انها تدخل في الاتيكيت وزي ما قال محمد في اخلاقيات. يعني في اخلاقيات قبل التعامل مع الجائع خلينا نقول التعامل مع الشخص الجائع
1: التعامل
0: اذا بتكون في السليم تعامل معاه زين يعني لا توقفه قبل ما هو طالع رايح للبريك حقه يعني الموضوع ممكن يخرج عن السيطره في النهايه.
1: ايوه
0: فاذا 011-41-53 تعال قل لنا المواقف اللي تصير لك اثناء تناولك للطعام يعني في البريك الخاص فيك في عملك مثلا.
1: أيوة.
0: او حتى في المطاعم وانت طالع مع احد يعني هل صارت لك مواقف اثناء تناولك للطعام شاركنا على 011-41-53 معنا احد نطلع اغنيه.
1: اي يعني شوفي بدري شوي خلينا نتكلم بعقلانيه شوي معليش
0: عطني.
1: يعني ترى المفروض يكون في قاعده اساسيه وثابته عند الناس
0: إيه؟
1: ان وقت الاكل لا تقرب من احد لا تضايقه لا تسأله لا تطلبه لا تكلمه لا ترسل رسالة ولا تتعامل أنت الآن قاعد تتعامل مع لغم متحرك خلي لين يخش أول خمس دقائق في الأكل إيه بعد أول خمس دقائق من الأكل ها قول له إذا خلص بعد ها
0: إيه؟
1: تلاقي خلاص أصلاً وريدي روق أصلاً من أول خمس دقائق أكل استمتع بالطعام إيه؟ استمتع بالهذا بس خلاص بعده ابدأ أنت تبادر بس لا تجلس معه لا تشغله إلا إذا بتشارك أكل معك وجبة تعال خش بوجبتك ويجلس
0: إيه إيه؟ وترى بعض الناس برضو عندهم حالة لما يصحون من النوم يقولك وخر عني أنا لسه ما اصطبحت يعني بياكل بيشرب قهوته بيروق برضو ممكن يجي على الدوام وهو كذا
1: صحيح
0: إيه فأنت لا تكلمه أنت شفته في الدوام بهذه الطريقة لا تكلمه لين يشرب قهوته
1: يروق
0: لين يروق لين يأكل إيه بعدين خذ وعط معه في الدوام
1: إيه لازم
0: على العمل
1: فكري شرب قهوته والله ترى يا جماعة في بروتوكولات هذه ترى حرفين تساعد على تعديل المزاج فخلوه أنتوا على حسب إذا وجهه مبتسم هلا وسهلا إذا أنه مكشر حاول تصد
0: ادرس الموضوع
1: إيه إذا وجهه ثابت لا خله خلي لين هو يبادر لين يفك الجمود اللي فيه.
0: أي والله.
1: والله.
0: تفكك هو من حاله وبك الساعة تكلم معه في العمل. إيه 011-41-53 شاركونا إحنا ننتظركم.
1: يلا يلا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، والرحب بكل اللي انضمونا الآن في ساعتنا الإذاعية الثانية. ولما نجي نتكلم عن السماع، يعني كثير في حياتنا اليومية اليوم نسمع كثير من الكلمات، لكن هل فعلا إحنا نستمع لها بشكل حقيقي؟ يعني الإنصات الحقيقي اليوم ما هو مجرد سماع، هو حضور، هو اهتمام، هو فهم للكلام والكلمات اللي نسمعها وتقال لنا. هو أكيد أنه مهارة أساسية أنه حتى نبني علاقات ناجحة ونتواصل، هذا التواصل الفعال وأيضا الناجح. اليوم يسعدنا أن نستضيف مدربة التطوير الذات والقيادة المهنية الدكتورة جملاء علي الغامدي، راح نتكلم معها عن مهارات الإنصات وأيضا الفرق بين السماع والإنصات وأهم التمارين اللي تساعدنا على تطويره وأيضا العادات اللي ممكن أنها تزيله أو تضعف منه، ودور لغة الجسد والتواصل البصري في إظهار اهتمامنا بالآخرين. ونقولها يسعد صباحك دكتورة.
1: ويسعد صباحكم. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك أستاذة بدرية؟
0: والله تمام وسعيدة بهذه الأجواء يعني الرائعة عندنا إحنا هنا في مدينة الرياض، أجواء مختلفة. فخلينا نبتدي معاك، إحنا اليوم نتكلم عن الاستماع، يعني إذا قلنا ما المقصود بالإنصات الحقيقي، يعني عندنا إنصات وعندنا سماع، إيش الفرق بينهم؟
1: حياكم الله جميعا وصباحكم ورد جميع مستمعين صباح المملكة. اليوم يعني من الحوار أو الفقرة اللي ما شاء الله يعني اخترتوها جدا جميلة، وصراحة نحتاجها يعني ونحتاجها فعلا كثير، خاصة في سواء كان في المجال الأسري أو في مجال العمل، وتحتاج يعني توضيح يعني أنه الشخص يفرق بين معنى الإنصات الحقيقي وبين معنى السماع. لأنه حقيقة الإنصات أنه أنت تمنح الشخص اللي يتحدث أمامك انتباه، يعني تعطيه انتباهك، وفي نفس الوقت تفهمي ما يقصد من كلامه، وتتأكدي أو الشخص يتأكد من أنه فهم الكلام قبل أنه يصدر حكم أو قبل أنه يصدر نصيحة. فهذه هي الثلاث العناصر اللي ممكن أعرف فيها الإنصات الحقيقي، بأنه انتباه، بأنه انفهم، بأنه اهتمام بالمتحدث. هذه العناصر إذا الشخص يعني أتقنها فهو وصل لمرحلة الإنصات الحقيقي. لأنه الفرق ببساطة بين السماع والإنصات أنه السماع هو استقبال الصوت، لأنه أنت ممكن تسمعي وتكوني مشغولة، يعني أنا يعني يحدث وإحنا منشغلين، ممكن أنا أتصفح مثلا الهاتف ويكون مثلا أحد جالس يتكلم،
0: بس أنا ما التقط
1: هذا الشخص، ما التقط هذا الشخص، يعني أسمع هذا الشخص اللي يتكلم، لكن أنا ما بعد ما قفلت مثلا أو حطيت الجوال أو ممكن أرجع أقول له لو سمحت إيش قلت أو تعيد الكلام، معناته أنا سمعت الصوت لكن أنا ما كنت منتبهة، ماني منصتة عشان أنا أقدر أرد على سؤاله. تقريبا هذا هو يعني الفرق، انه السماع هو ان انا استقبل الصوت، لكن الانصات انا اكون منتبهه، افهم ما يقوله المتحدث، اهتم بالمتحدث.
0: برضو انا عندي سؤال فضولي، يعني هل في اشخاص عندهم مستوى الانصات اعلى من اشخاص ثانيين؟ وهل في تمارين بسيطه كذا تساعدنا اننا نرفع من مستوى الانصات ونطوره، يعني بحيث انه حتى وانا اشتغل على الجوال انا منصته، لازلت منصته للكلام وافهمه، فهل في تمارين بسيطه كذا تساعدنا؟
1: في تمارين، بس ترى في ناس يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، وخاصه احنا النساء يعني احنا عندنا قدره على انه احنا ممكن الدماغ نكون شغال يعني منصتين. منصتين وفي نفس الوقت منجزين، يعني فسبحان الله هذه يمكن ميزة، يعني ممكن تلاقيكي تشتغلي على جهاز كمبيوتر أو على جوال وأي أحد يجي يعطيكي أي كلام ممكن تكوني مرة مركزة هنا وهنا، فما عندك مشكلة. فهذه من نعم الله على النساء، يعني اللهم لا حسد يعني. لكن هناك في تمارين بسيطة وممكن أختصرها كذا يعني في خمسة تمارين بسيطة، إنه

0: الشخص يدرب نفسه. يعني احيانا الشخص الله خلقه سريع، فلما يجي احد يتكلم قدامه تلاقي الشخص اللي يتكلم ما يمدي ما يقول كلمتين الا هذاك يقاطعه. وهذه دائما نلاحظها سواء في عمل سواء في منزل، فلازم الشخص يعني، واحيانا ممكن تحصل مشاكل بسبب هذه المقاطعه. انه انت ما تحترمني، انت كذا كذا، لا، المفروض الشخص هذا يدرب نفسه على انه انا ممكن استمع من غير ما اتكلم، هي دقيقتين دون مقاطعه. اترك يعني اترك الشخص اللي يتحدث امامك عن موقف مر به، عن مشكله، عن قصه، عن اي شيء، خليه يتكلم لا تقاطعه. هذه نقطه. النقطه الثانيه انه حاول انك انت وانت ترك يعني تستمع او تنصت، ما نقول تنصت، تكون مركز معاه، بحيث انه اذا حسيت انه وقف لا ترد مباشره. هذه من ايضا من الاشياء، اترك لحظه قبل الرد. يعني اول شيء تدرب على انك تنصت، هذا تدريب. ثم نلخص يعني وتحقق، يعني لخص وتحقق يعني ايش؟ يعني انت بعد ما يخلص حديثه توضح له ان انت فهمت. يعني بمعنى ايش؟ انه مثلا خليني اقول لك، اضرب لك مثال. مثلا والله جاء مثلا بنتك عندك او ولدك او اي احد او حتى وجالس يتكلم معك على انا عندي مريت كذا كذا كذا، فما تجي تقولي له مثلا وليش وكيف متى، لا خليه يخلص. بعد ما خلص تقولي يعني انت اليوم صار لك كذا، او انت مثلا لما يخلص بعدين لحظه قبل الرد، يعني مو على طول ارد. والشيء الثاني لا تنقل حد يعني عجلة الحديث لنفسك.
1: كيف؟
0: حاول انه لما الشخص يكون يتكلم عن نفسه خلاص انت لا ترجع تتكلم عن نفسك. هو ما جاي يتكلم عن نفسه او يتكلم عن موقف او عن حديث او عن شيء ويبغاك تسمعه الا علشان انت تسمعه، مو عشان انت تعكس عجلة الحوار الحديث لنفسك. هذه من التمارين، يعني باختصرها اقول لك مثلا انه يتدرب على الانصات ودقيقتين، او انه يعني احيانا الكلام ما يصل دقيقتين، بس تدرب على الانصات انك لا تقاطع الشخص، خلي عقلك الباطن يقول انا راح اخليه يتكلم من غير ما اقاطع. وهذه نصيحه طبعا للنساء المتزوجات، لا تقاطعي زوجك، خليه يكمل.
1: هي ما تبغى يكمل اصلا.
0: بالضبط. النقطه الثانيه انه وانت تسمع حاول تلخص. يعني لا تفكر في نفسك، ترى في ناس يا استاذه بدريه لما الشخص اللي قدامه يتكلم عن مشكلته ما يسمعه، يعني ما يسمعه، يفكر في مشكلته هو. فلما يخلص من الكلام يقول ترى والله حتى انا صار لي كذا. طب هذاك انا جالس اكلمك عن مشكلتي.
1: يعني فهي تلخيص، يعني لما يخلص حديثه يبدأ يلخص علشان يفهمه أنه أنا فهمت حديثك، أو إذا صار في سوء فهم هذاك يعدله.
0: أيوة، ويترك لحظة قبل الرد. يعني أنت لا تحكم عليه مباشرة ولا ترد بسرعة قبل ما تفهم، وقبل اترك لحظة تكون أنت يعني على قولتهم خمرت الفكرة أو خمرت كلامه في راسك وفهمت المقصد، وبعدين تبدأ تتعامل مع موضوعه.
1: يعني بصراحة أنا قاعدة أكتب كل اللي قاعدة تقولينه، لأنه فعلا موضوع جدا مهم، خاصة لنا إحنا الأمهات. يعني إحنا الأمهات عندنا ضغط العمل، عندنا ضغط مهام لازم ننجزها في البيت للعمل، عندنا ضغط مهام المنزل، عندنا ضغط الأبناء، يعني خاصة إذا كان عدد الأبناء كثير. فلما يجي طفلك يشتكي لك أنت تبين بسرعة لخص لي، فنصير نقاطع الطفل وهو ما عطيناه الحق انه يعبر عن الاشياء اللي داخله. فهي فعلا الانصات جدا مهم، اكثر شيء للاباء والامهات. برضو عندي سؤال لك اخر، اللي هو ايش اكثر العادات اللي ممكن احنا نصلحها في حياتنا اليومية ضعف قدرتنا على الإنصات؟ يعني مثلا إحنا كمذيعين لا عندنا هذا السرعة في الكلام، لأنه لابد أننا عندنا وقت معين يعني نكثر فيه الأفكار، يعني لابد نضع كل الأفكار في هذا الوقت المعين، فيصير جزء من شخصيتنا. حتى في المنزل تجينا حتى سريعة الحديث مع أبنائي مع عائلتي، كثير سريعة الحديث وألخص بسرعة. فإيش الأخطاء اللي ممكن أو العادات اللي ممكن إحنا نمارسها بشكل يومي وتضعف قدرتنا على الإنصات؟
0: أبرزها إنه أنت تنشغل بتجهيز رد والشخص اللي أمامك قاعد يتحدث. هذا الشيء رح يخليك تفقد جزء من كلامه، لأنه أنت تفكر باللي أنت تبغى تقوله، فأنت أصلاً وأنت جالس تجهز رد أحياناً ممكن يكون هو يعني قال كلمات أو عبر بكلمات، هذا الشيء خلت يعني أنت فقدت هذا الجزء من كلامه. فممكن لما أنت صحيح. تيجي ترد يكون ردك مبتور، يكون ردك ناقص، يكون ردك غير يعني غير كامل. طيب لكن في عادات صراحة، في عادات متكررة ومتكررة وتحدث معانا في يعني في اليوم، اللي هي المقاطعة وإكمال الجمل. لأنه أنا يفترض أني أنا أعرف بقية الحوار. يعني مثلا يجي مثلا ولدك يقول لك مثلا أنا ما أبغى أروح المدرسة. أيوة أنت ما تبغى تروح المدرسة عشان لا يعني تكملي عنه. طب اسمعي، هو يمكن هو تعبان، أنا متضايق، هو يبغى منك شيء. التسرع في الحكم زي ما قلت لك، ما تبغى تروح المدرسة عشان واوا، أنت أخذتي زمام الحوار رجعتي لك. غيرها كثير، ممكن حتى في أثناء العمل مثلا تجي المقاطعة، مثلا تجيك مثلا موظفة تجي تتكلم بتبدي رأيها بتقول فتقاطعيها مثلا، لا ما يصير، إنه طب خليها تكمل عشان إحنا كذا نقول لك تدربي على الإنصات. لازم الشخص يتدرب على الإنصات، خلي اللي قدامك يخلص كلامه. نلاحظها مثلا كثير في مجال مثلا الدورات التدريبية. خليني أضرب مثال مثلا عند المعلم بالفصل. طبعا المعلم بالفصل يعني يعتبر المدرب الأول، فلما يجي الطالب يقاطعه خلاص، هذه المقاطعة يعني ممكن تفقد الشخص أحيانا السيطرة، فممكن يصير بعدها مشكلة. لكن لا، أنت لا يعني دربي طالباتك، دربي حتى أبنائك في البيت، دربيهم على أنه لا تقاطعوا. بكرة بتكبروا بتتعرضوا يعني إحنا الحين في المنزل ندرب عيالنا الصغار على أنه لا تقاطع أمك، لا تقاطع أبوك، لا تقاطع حتى أخوك الكبير. ليش؟ أنت بكرة حتكبر وتطلع لمجال العمل، فممكن تتعرض لمشكلة أكبر، لأن المقاطعة أحيانا قد تكون يعني تؤدي إلى خلاف كبير. فأول حاجة المقاطعة، لا تقاطع ولا تكمل جملة. لا يعني ممكن طفلك في البيت يقاطعك، ما يكمل الجملة بس يقاطعك، يبغى طلب، يطلب طلب وانت تكوني منهمكة في الشغل، فعلمي انه لا يقاطع. تمام. الشيء الثاني التسرع في الحكم، انت مو على طول تفسر الكلام من خلال انطباع سابق عن صاحبه مباشرة. يعني والله اثنين جالسين يتكلموا في موضوع عن شخص مثلا، فيجي مثلا بس مجرد ما سمع فلان اسم فلان، لا ما عليك، طب اسمع القصة. اسمع تقديم النصيحة مبكرا، وهذا أسوأ شيء، انه قبل الشخص ما يكمل كلامه وانت قاعد مسوي نفسك منصت وانت اصلا مو منصت، تقول نصيحة يعني وانت ما سمعت الحديث لين اخره. النقطة اللي برضو كمان تضعف الانصات، انه الشخص اللي قدامك قاعد يتكلم وانت تنقل عجلة الحديث كلها لنفسك، تحويل الحديث إلى أنفسنا. الشخص يقول أنا متعب، فتبدأ مباشرة أنت إيش بسرد متاعبك، وأنا وأنا وأنا وأنا. شخص تجي زميلتك تقول لك أنا والله عندي مشكلة مثلا في العمل، تقولي وأنا عندي. طيب هي ما استفادت. التقليل كمان من المشاعر، أنه يعني الشخص جاي عندك مثلا يقول لك قصة، موضوع، مشكلة، وأنت تقول الموضوع لا يستحق، أو أنت حساس، أو يعني عدم الاهتمام. ومن الأشياء اللي تضعف يعني قدرتنا على الإنصات الانشغال بالهاتف أو أعمال أخرى. يعني واحد مثلا جالس يتكلم معك في موضوع، أنت مثلا قاعدة تكتبي بالقلم، تقطقي على شيء، تنشغلي بجوالك، فهنا ما في إنصات. أنت كذا أنت توزعي انتباهك أثناء المناقشة وأثناء الحوار، فما أنت منصتة. فهذه من الأشياء اللي فعلا تضعف الإنصات، المقاطعة، التسرع في الحكم، تحويل الحديث إلى أنفسنا، التقليل من مشاعر الشخص اللي أمامنا، الانشغال، كل هذه الأشياء تضعف الإنصات.
1: بس أنا بعقب على اللي هو نقطة المقاطعة. يعني ترى في أحيانا الأشخاص يعني خاصة إذا كان الحوار مثلا بين زوجين، بين مدير وموظفة، يعني أحيانا الموظف يقاطع مديره خوفا من فقدان الفكرة اللي حضرت من كلمة هو قالها المدير، فلأنه خايف أنه يفقد هذه الفكرة وما يصير عنده أو ينساها، فيبتدي يقاطعه ويدخل في موضوع الفكرة. فهل هذا برضو نعتبره من العادات اللي ممكن تضعف قدرتنا على الإنصات، أو إنها المداخلة في الوقت المناسب؟ كيف نصنفها؟
0: هي شوفي، إذا قد أحيانا الشخص اللي أمامك يتحدث يسهب أحيانا في الكلام، وأنت يكون عندك مثلا فكرة وتبغي تطرحيها زي ما قلتي عشان خوفه من أنه تضيع. لكن اختيار الوقت المناسب، اختيار لغة الجسد المناسبة. يعني أنت أول لازم تكوني مركزة في الشخص اللي أمامك يتكلم، كيف لغة جسده؟ هل هو منفعل؟ هل هو هادي؟ هل طريقة الحوار، الجلسة، هل كل هذه يركز فيها الشخص؟ أيضا لغة جسدك أنت وفكرتك أنت اللي بتطرحها، هل هي فعلا مناسبة للموضوع؟ هل في طبعا طرق أنه الشخص ما أقاطع بالكلام، في مقاطعة جسدية أنه أرفع يدي بهدوء، أو أنه أشير له خاصة لما يكون الشخص في اجتماع، فما أقاطع صوتيا لأنه ممكن أقطع حبل أفكاره، ممكن بعد كذا يصير فيه، لكن ممكن أرفع يدي، ممكن هو في هذه اللحظة يفهم أنه أنا أقف عشان أقدم الشخص اللي أمامي. لكن المقاطعة اللي تيجي كذا مباشرة حتى لو استقبلها الشخص اللي في المنصب الأعلى كما كرئيس أو كذا، حتى لو استقبلها راح تضعف الإنصات، أو راح يعني يأخذ عن هذا الشخص أنه مثلا متسرع، أو مثلا يحب يفرض رأيه، أو ما يقدر الآخر، يمكن زي كذا.
1: برضو تعقيبا على لغة الجسد أيضا والتواصل البصري، هل يعني خاصة إذا كان الشخص يتحدث، يعني صار له وقت ويتكلم، هل لابد أني أتواصل معه بصريا علشان أنه أثبت أنه أنا منصتة جيدة وأني أهتم في موضوعك؟ برضو عندي سؤال ثاني اللي هو ثبات اليدين وثبات الجسم. يعني هذه برضو من لغة الجسد، هل تدل على إظهار الاهتمام والتركيز أثناء الاستماع؟ يعني هل تساعدني على الإنصات الجيد؟
0: فعلا أكيد لغة الجسد فعلا هي لغة جسدك تساعد على إيصال رسالة جدا بسيطة للشخص اللي قدامك، أنه أنا حاضر معك. يعني لما من الأشياء المناسبة أنه فعلا لما الشخص اللي قدامك يتحدث أنه أنت تتوجهي له، وتكوني يعني الجلسة تكون مريحة، ما يكون فيها يعني تتحرك كثير الشخص أو قلق يلتفت يدينه وتتحرك، لا، تعابير وجهه أيضا تكون هادية، من حتى من أصلا من الإتيكيت في الإنصات أنه الشخص يكون مبتسم، العينين تكون ما هي يعني على ما نسميها التحديق في الشخص أو بحلق في الشخص، لا، العينين تكون هادية، النظر

0: يكون الشخص مركز في عيونه أو ينزل ياخذه من تحت الفوق، لا يعني يكون فيه اللطافة أو يعني يكون في توازن، أقصد في بحيث أنه يكون الوجه تعابير الوجه مثلا منطبقة تماما للحديث. والله واحد جاي حزين يبكي أنت ما تجي تبتسم، أو واحد سعيد وأنت مكشر في وجهه. فهذه من لغة الجسد. أيضا ثبات اليدين والجسم هذا شيء مهم أصلا، لما أنت تكوني هادية وكذا هذا يشعر الشخص اللي أمامك بأنه أنت مهتمة، خاصة لما تكوني يعني أنت مثلا جالسة في مجلس أو والناس قاعدة تتكلم معك أو توجه لك كلام، وأنت مثلا مشغولة بالجوال، مشغولة بالالتفات، تلتفت يمين وشمال، يعني هو ما أقصد كمان الشخص يتسمر يصير كأنه مسمار جالس ما يتحرك، لا، الحركة الطبيعية، إيماءات مناسبة بحيث أنه يكون الشخص يحس أنه إيش متفاعل معه. التواصل البصري ترى مهم، بس ما هو زي ما قلت لك الواحد يكون يعني مبحلق فيه أو محدق فيه، يكون حسب الموقف متقطع طبعا. فهذه يعني أشياء بسيطة يعني ممكن يمارسها الشخص ويتعود عليها، بالذات لغة الجسد. لكن أهم شيء في لغة الجسد اللي قلت لك، الشخص لما يجي عندك يكلمك عن موضوع حزين وانت تكوني مثلا مبتسمة وعدم يعني غير مبالية بمشاعره، أو يجيكي مثلا سعيد وانت عندك مشكلة وما تستقبلي سعادته هذه بسعادة، هذه من الأشياء اللي فعلا تخلي الشخص ينفر أصلا. يعني انت مثلا والله واحد عنده خبر سعيد بيجي يقوله لك أنا والله تخرجت أو أنا مثلا أنجزت أو أنا حصلت على جائزة، وأنت متعثرة في شيء أو أنت فتطالعي في كذا إن مبروك يعني
1: إيه.
0: تأثر في نفسيتك.
1: وكثير من اللغة الجسد دكتورة يعني إذا خالفت المقصود تعطي سوء فهم كثير، يعني من اللغات اللي جدا مهمة وللمفروض أنها تدرس يعني للأطفال يمكن كمنهج جانبي، لأنها جدا مفيدة وتنفعهم أيضا في حياتهم وتنفعهم أيضا في حياتهم المهنية. اليوم أنا مستمتعة بهذا الحديث دكتورة جملة علي الغامدي، كل الشكر لك المدربة لتطوير الذات والقيادة المهنية، حديث رائع، حديث جميل حول مهارات الإنصات، وأيضا تعلمنا الفرق بين السماع والإنصات وكيف نطور هذه المهارة الجميلة. كل الشكر لك على هذه النصائح اللي أكيد ذكرنا دائما بأنه الاستماع ما هو مجرد أننا نصمت، بل أننا نمنحهم حضورنا واهتمامنا وفهمنا. كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج وأيضا على هذه المعلومات الثرية والرائعة. شكرا لك دكتور.
0: يعطيك العافية وألف شكر، وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيكم ألف عافية.
1: حياك الله. هلا. فإذا يمكن بعد هذا الحوار الرائع، الحقيقة أنا كتبت كثير ملاحظات برجع البيت أطبقها على عيالي. يعني اليوم خلينا نقول بعد هذا اللقاء نخرج إنه الإنصات هدية بسيطة، بس هي تصنع فرق كبير في العلاقات، في البيت، في العمل، مع الأصدقاء، وحتى أيضا في أبسط تفاصيل حياتنا اليومية. اليوم يمكن كل شخص يمكن ما يحتاج حلول، لكن يحتاج إلى أنه يحس أنه في أحد قاعد يستمع إليه فعلا. اليوم تعلمنا طرق الإنصات، تعلمنا إيش الأشياء اللي ما تخلينا ننصت، وطبعا أكيد هذا الشيء يساعدنا في حياتنا اليومية وأيضا المهنية. إحنا معانا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من الغد حتى الاثنين المقبل. دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بناء على بيانات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من يوم غد الأربعاء حتى يوم الاثنين المقبل. وكان مركز الأرصاد قد أوضح أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة، وتشمل الطائف وميسان وأضم والأرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم وبحرة والليث والقنفذة. وأيضا أشار إلى مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على منطقتي المدينة المنورة ونجران.

0: وحياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا مستمعين الأعزاء في فقرة مشاريعنا اليوم يعني بنتكلم عن موضوع جميل لطيف ملهم، يعني بنتكلم عن المشاريع، وبعض المشاريع مستمعينا تبدأ بفكرة صغيرة حرفية بينك وبين نفسك، بينك وبين ذاتك، فكرة عابرة ممكن جتك وانت ساج بسيارتك جالس لوحدك. يعني مثل هالمشاريع الصغيرة تقول هل بيكبر هالمشروع؟ هل بيتغير؟ هل بيتطور؟ هل بنجح فيه؟ نعم، مع الشغف والاستمرارية تتحول الفكرة إلى حكاية نجاح تمتد لسنوات. طبعا ضيفنا اليوم مستمعينا خاض تجربة جميلة في عالم الورد، وما أدرك ما عالم الورد. بدأها قبل أكثر من 20 عام من خلال مؤسسة حديقة الأزهار، ومع مرور السنوات ما توقف عند النجاح اللي حققه، لا لا لا، اختار أن يطور فكرته ويقدم تجربة مختلفة، وجمع بين جمال الورد ومتعة القهوة، يعني مساحة تجمع التفاصيل الجميلة في تجربة واحدة. فيسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ خالد بن محمد حمد، صاحب مشروع ورد وكوفي. حياك الله وبياك أستاذ خالد.
1: يا هلا ومرحبا، حياكم الله، سعيد والله بتواجدي معكم عبر الإذاعة، وأشكركم على الاستضافة.
0: يطول لي عمرك، نحن أسعد بذلك، نورتنا وشرفتنا أستاذ خالد في برنامج صباح المملكة.
1: يا هلا مرحبا، حياكم الله،
0: طول لي عمرك. بداية أستاذ خالد، يعني ما شاء الله تبارك الله، بعد 20 سنة في عالم الورد، يعني ما شاء الله كنت في عالم وما زلت في عالم جميل جدا، وش

0: هل استمرار؟
1: للأمانة الاستمرار في عالم الورد هو شغف بالنسبة لي، وصبر، وحاولت أني أطور التجارة بشكل مستمر خلال 20 سنة.
0: ما شاء الله.
1: الورد مو عمل عندي أو تجارة، هو إحساس ورسالة.
0: يا سلام.
1: كل عميل وكل موسم يمر علي يعطيني تجربة جديدة، يعني في تغير أذواق، في تطور في السوق لازم تتماشى معه. كنت حريص دائما على أني أتعلم وأتجدد وأحافظ على الجودة، هذا أهم شيء عندي، وهذا اللي جعلني أستمر حتى اليوم ولله الحمد.
0: ما شاء الله.
1: يعني سر الاستمرار هو الشغف، يعني الإنسان إذا ما حب العمل ما يستطيع أن يستمر ويتطور.
0: أيوة.
1: الورد التحديد عالم عالم عالم عالم آخر الورد.
0: أيوة.
1: يعني كل يوم فكرة، أحاول إني يعني أطلع على على على أفكار خارجية داخلية، أحاول أبتكر، أحاول أبدع، إلى أن الحمد لله وصلت إلى هال اللي وصلت. اللهم لك الحمد.
0: ما شاء الله تبارك الله، يزيدك من فضله يا رب. طيب أستاذ خالد، يعني متى خلنا نقول قررت تطور فكرة حديقة الأزهار؟ يعني بدل أنك تكتفي بهالنجاح ولكن طورتها لفرع ثاني ودمج الورد مع القهوة، شل سر لها الخلطة؟
1: للأمانة بعد يعني مضي تقريبا 10 سنوات من فكرة حديقة الأزهار، فكرت أني أتوسع وأفتح فروع. وللأمانة يعني كانت الفكرة يعني تلازمني بشكل يومي، فيعني حسيت أنه بيكون تقليدي لما أفتح نفس الفرع، خاصة إحنا في زمن الآن التكنولوجيا ووسائل التواصل، فقلت لازم يكون فيه فكرة جديدة. يعني فرع جديد لازم يكون فيه شيء مختلف. كنت أبحث عن شيء مختلف، يعني تجربة جديدة للعميل، مو مجرد يعني تكرار. بعدين يعني جت فكرة إني أدمج القهوة مع الورد.
0: أيوة.
1: يعني إني لقيت فيه علاقة يعني بين الاثنين، يعني كلهم مرتبط بالمشاعر والذوق واللحظات الجميلة.
0: يا سلام.
1: الورد يعطي دائما إحساس بالجمال، والقهوة تضيف لها لحظة من الاستمتاع.

0: عميل يعني، ما مو هو العميل ما يجي بس للشراء يعني، يجي ورد، احتساء قهوة.
1: يا سلام،
0: يعيش تجربة متكاملة تجمع بين الجمال والذوق والمشاعر.
1: يا سلام. طيب الكافي هذا أستاذ خالد يعني هو تباع فيه الورود ولا بس مجرد القهوة وهو مجرد كافي، لكن الورد في كل مكان، رائحة المكان يعني عبارة عن خليط بين رائحة الورد والقهوة؟
0: نعم، هو يجمع بين ثلاث أشياء، بين القهوة وبين الورد وبين الأنواع الحلا والكيك.
1: ممتاز،
0: فمزيج جميل جدا يعني، الإنسان اللي بيهدي يجد يعني مختلف الأذواق يعني. أنا ممكن أهدي الإنسان اللي أبغى أهدي له ورد ومثلا وكيك وقهوة، فكلها في في في في في بوكس يجمع بين الثلاثة.
1: يا سلام. طيب أنا ودي أسألك أستاذ خالد، يعني طب شلون جتك هالفكرة؟ يعني خلينا نقول المكس العجيب هذا، يعني أنت حرفيا ما صنعت مكان بس يبيع منتج، أنت صنعت مكان كأنه يخلد ذكرى، يحط هذه الصورة وهذه اللحظات في فريم ثابت مدى الحياة. يعني شو الطاري؟ هل كانت فكرة أنت يعني كيف كانت حالتك الذهنية في استنتاج مثل هذه الفكرة؟
0: يعني وجود الورد مع القهوة يعني، أثناء في القرن العشرين الآن، أتوقع أن القهوة غزت كل بيت وكل عائلة وكل شخص، فأصبح يعني فنجان القهوة اليومي أصبح حاجة يعني ضرورية لكل واحد. لذلك أصبح عادة لكل عميل أو لكل إنسان يمر صباحا أو مثلا أثناء اليوم ليحتسي القهوة. لذلك وجود الورد معها شيء يعني يضيف لها جمال أكثر.
1: يا سلام.
0: ولله الحمد حظيت يعني إقبال وبإعجاب ناس يعني كثير، فصرنا يعني دائما العميل يتوجه لسيف لهذا الغرض.
1: ما شاء الله تبارك الله. هذا اللي أنا ودي أسأله عنك وأسألك عنه أستاذ خالد، اللي هو موضوع الزباين والزوار والأشخاص المقبلين على المحل. وش أكثر الكلمات اللي سمعتها منهم؟ إيش أكثر أنواع الإطراء أو اللي تحس أنه فعلا نفسك تسمعه من كل عميل؟
0: للأمانة شعور العميل دائما يلامسني يعني، دائما أخذ آراء العملاء. يعني العميل مو مجرد أنه يجي يشتري وردة ويطلع، لا، العميل يشتري وردة ويجلس يتقهوى ويجلس، ممكن ما يعني يشارك يعني الشخص اللي معاه يوم ميلاد، يوم يعني زواج، أي مناسبة، يوم تخرج. لذلك يعني جمعت بين الفعاليات والاحتفالات وملامسة المشاعر والجلوس في مكان هادئ ويعني يعيش أجواء جميلة.
1: جميل، جميل جدا. طيب ذكرت في بداية كلامك أستاذ خالد أنه والله يعني الاستمرارية والنجاح تكمن بالشغف وحب العمل الذي تقدمه. طيب هل يعني ودي أسألك يعني من بحكم أنه شخص عايش معنا في المجتمع، شخص جرب عاش 20 سنة ما شاء الله في خضم هذه النجاحات وهذه التطور، هل الشغف فعلا يكفي لحالة بنجاح أي مشروع؟
0: أكيد يعني لابد أنك أنت إذا عندك شغف في شيء معين، لا يجب أنه ما يعني يظل فكرة يعني مجرد أنك تفكر فيها. لابد أنك أنت تبدأ الفكرة.
1: أيوة.
0: يعني بداية الخطوة هي النجاح. يعني دائما أي فكرة لابد أنها تمزج بخطة وبتنفيذ.
1: طيب.
0: الفكرة ومن ثم الخطة ومن ثم التنفيذ.
1: يا سلام. طيب.
0: أتوصلك إلى إلى إلى إلى بإذن الله يعني نجاح منقطع النظير.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب معليش أستاذ خالد، أنا بكون برضو فضول نوعا ما، في كثير من الناس يسمعون الآن ويقولون يا أخي ودنا

0: المشروع، ودنا نبدا شغفنا، نبدا ودنا نبدا بالخطوه الاولى، بس خايفين من العواقب. هل استاذ خالد واجه عواقب خلال العشرين سنه هذه؟ هل واجه او خلينا نقول ما نقول عواقب، نقول عقبات في هذا المجال في هذه العشرين سنه؟ هل صار في صعوبات معينه؟ هل صار في تحديات كانت بتخليك توقف؟
1: طبيعي طبيعي، في كل عمل وفي كل تجارة لابد يكون في معوقات وتحديات، ويعني يكون إنك يعني تاجر لابد إنك أنت تتوقع يعني جميع الظروف. فالصبر وحل المشكلة، كل مشكلة لوحدها ممكن يوصلك إلى النجاح، لكن كون إنك تفكر فيها عن بعد وقبل ما تبدأ مستحيل تبدأ. كثير يعني يقول لي يعني أنا ودي أفتح مشروع بس إني خايف، ما أدري وش أواجه. المفترض إنك أنت ما تفكر دائما، إذا أنت عندك خطة استراتيجية وعندك دراسة جدوى وشفت إن الموضوع وعندك يعني شجاعة وإقدام، أنا أبصم بالعشرة إنك حتنجح 100%. إذا أنت عندك شغف وعندك فعلا يعني صبر هتوصل لا محالة.
0: جميل. طيب أستاذ خالد، بعد 20 سنة ما شاء الله في عالم المشاريع، وش نصيحة لتقدمها لكل شخص الآن يسمعنا، عنده فكرة، عنده مبدأ، منطلق، شيء يبغى يبدأ فيه، وش النصيحة اللي فعلا اللي لو سمعك الآن يقول والله فعلا الآن لازم أتحرك؟
1: للأمانة يعني دائما أقول لا تنتظر، لا تنتظر. يعني الفكرة يعني إذا هي مثالية لابد أنك تبدأ، لابد أنك تبدأ بعد دراسة جدوى واختيار المكان المناسب أو العمل المناسب، ويعني وتعلم وطور. يعني أنت مستحيل، ما في أحد ولد متعلم، أنت مع الممارسة كل يوم حتتعلم شيء جديد وحتتطور. ودائما حاول أنك أنت يعني تكون يعني مواكب مع الوضع ومع الزمان. كون أنك أنت تظل تقليدي في في في عملك، أنا متأكد أنه العميل حيتركك. أيوة. لما العميل يجيك كل مرة ويلقى في شيء جديد حيحس أنك فعلا كل يوم تتطور، كل يوم عندك حاجة تقدمها له، فما راح يخليك حيحبك. يعني عميل قابلته في يعني صدفة ولا كان يدري من أنا ولا، فلما يعني بلغته أنه هذا المكان يخصني قال يا أخي معقول؟ أنا حاطة عندي بالمفضلة المكان هذا، أنا حاطة عندي بالمفضلة كل يوم أشوف وش حاطه شيء جديد. فتعلمت أن النجاح ما يأتي من فكرة، فكرة لوحدها ما تكفي، لازم في شجاعة ولازم صبر. يعني أنت بتقابل تحديات كثيرة، لابد أنك يعني تكون شجاع وتتحدى وتستمر في التطوير.
0: جميل.
1: يعني الفكرة اللي تبقى براسك ما راح تسوي مشروع. الفكرة تبدأ اللي تبدأ فيها اليوم ممكن تصبح بكرة نجاح كبير جدا.
0: فعلا فعلا، ما شاء الله تبارك الله، أتمنى لك والله التوفيق والمزيد من الازدهار. أستاذ خالد بن محمد حمد، صاحب مؤسسة حديقة الأزهار وأيضا مشروع ورد وكافي، شكرا للأمان على ثراك لنا وعلى إلهامك لنا على هذا الصباح الجميل وقصة النجاح اللي فعلا تلم كثير من الناس يسمع الآن عبر أثير إذاعة الرياض. وشكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: أنا للأمانة سعيد بوجودي معكم، شكرا لكم لتحت هذه الفرصة.
0: يطول لي عمرك، احنا سعد بذلك ونتمنى لك يوم جميل بإذن الله.
1: شكرا لك،
0: مساءك ورد. يا هلا وسهلا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم عندنا موضوع جهزت لنا زميلتنا المعدة هيفاء سليم، يعني كذا لما نجي يعني موضوع جدا مهم اللي هو وين أسرع طريق. يعني أنت كم مرة تفتح تطبيق الخرائط وتقول وين أسرع طريق ممكن أني أعتمد عليه عشان أتجنب الزحمة ولا نوصل في الوقت المحدد؟ يعني عندنا تطبيقات الخرائط والملاحة اليوم أصبحت جزء أساسي من حياتنا اليومية، نستخدمها بشكل شبه مستمر، نوصل فيها للأماكن اللي نبغاها، نختار الطرق الأسرع، نعرف يمكن حالة الحركة المرورية قبل ما نطلع من البيت أو المكان. لكن خلف هذه الخريطة وخلف هذه الخرائط والملاحة اللي نشوفها دائما في شاشات جوالنا، فيه عالم كبير من التقنيات والأنظمة اللي تعمل معا، من تحديد الموقع، تحديد الاتجاه، أيضا إلى تحديث البيانات ومعرفة الطرق والازدحامات بشكل مستمر. كيف نعرف هذا التطبيق؟ كيف يعرف موقعنا بهذه الدقة؟ كيف يحدد أسرع طريق؟ إيش التقنيات اللي تقع أو تقف خلف الملاحة الذكية اللي أصبحت ترافقنا في كل مشوار؟ اليوم راح نتعرف على أكثر على هذه الأسرار، أسرار التقنيات وتحديد المواقع والخرائط والملاحة الذكية. اليوم خلونا في فقرة اسأل مختص نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد أبو بكر بالفقيه، أستاذ مشارك بقسم هندسة الحاسب والشبكات بجامعة جدة، ونقول له يسعدنا صباحك دكتور.
1: صباحكم بنور والسرور والخيرات والمثابات، آمين.
0: حياك الله. اليوم عندنا يعني تطبيقات الخرائط والملاحة صارت الآن جزء أساسي من يومنا، نعتمد عليه للوصول إلى الأماكن وأيضا معرفة أسرع الطرق، نتجنب كثير من الازدحامات اللي ممكن تحدث أمامنا. اليوم بداية دكتور، خلينا كذا يعني نتساءل كيف يقدر الهاتف الذكي إنه يحدد موقع المستخدم بدقة خلال ثواني معدودة؟
1: طيب نقول بسم الله وإن شاء الله

0: يكون الفكرة توصل بشكل بسيط للمستمعين
1: بإذن الله.
0: طيب هو عشان تحديد الموقع الجوال ما يعتمد على تقنية واحدة فقط، في أكثر من وسيلة بيعتمد عليها، وبشكل رئيسي لكن المصدر الأساسي هو الجي بي اس اللي هو نظام تحديد المواقع والجلوبال بوزيشنينج سيستم. اللي يصير إنه هذه الساتلايت أو القمر الصناعي بيرسل إشارة للجوال بشكل مستمر أو جهاز تحديد المواقع اللي بيستخدمه اللي هو بالجوال مثلاً، والجوال بيحسب زمن الرسالة اللي بترسل فين متى بعده من القمر الصناعي، ويأخذ هذه الرسالة ويحللها عشان يعرف إحداثيات والطول إخطاط الطول والعرض والارتفاع. ما يأخذها من قمر صناعي واحد، يأخذها من أربعة أو أكثر على أساس يطلع المكان وتحديد الموقع يكون أدق.
1: يعني الآن عندنا أقمار صناعية، عندنا أبراج واتصالات وشبكات إنترنت، يعني إيش الدور اللي تلعبه في عملية تحديد الموقع؟ يعني أتوقع في أقل من ثانية يمكن توفر المعلومة.
0: صحيح. دحين أنت بعد ما خلاص الجي بي اس يعرف فين مكانك، طيب كيف يكون الموقع دقيق؟ يعني أنت مثلا لو بتشير موقع أول ما تخش المكان تشير موقع تحصل البعد مكان عن موقعك مثلا 20 متر، بعدين يصير شويتين 15 متر، بعدين يقدر يعرف المكان الدقيق فين أنت بالضبط. كيف صارت هذا؟ لأنه هو استخدم غير الجي بي اس، كمان استخدم الأبراج وشبكات الواي فاي وكمان حساسات الهاتف زي الجيروسكوب الأكسلريتر، فبيأخذ البيانات مثلا الأبراج، هو عارف إحداثياته من البرج في المكان الفلاني ارتفاع المكان الفلاني، فأنت كم بعدك عنه، يبدأ كمان يحسب كذا برج ويشوف كم بعد. فهو أخذ بيانات الجي بي اس وأخذ بيانات الأبراج، وبالتالي قدر بالضبط فين يكون يعرف مكانك بالضبط. طب إيش دور الإنترنت في هذا كله؟ دور الإنترنت أصلا الخريطة كيف تحملها؟ يعني الخريطة عشان كده بعض التطبيقات الملاحة ممكن تشتغل عليها أوفلاين. ليش الأوفلاين؟ لأنه الجي بي اس ما يحتاج إنترنت. إيش اللي يحتاج إنترنت؟ يحتاج إنترنت التتبع، إنك أنت فين مكانك في الخريطة، إيش اللي حوالينك، إيش أنت في خط، الخط في المسار اليمين ولا المسار اليسار. الإنترنت فائدته إنه الخريطة وملاحة المعلومات اللي فيها زي اسماء الشوارع هل في ازدحام أو لا، هذه هي فائدة الإنترنت، إنه يكون أوريدي البيانات هذه ترسل لك. لكن رسائل الجي بي اس والأبراج بتحدد لك فين مكانك.
1: يعني الإنترنت بس إنه فائدته إنه يحدث موقعي أنا فين في هذه الخريطة.
0: فينك أنت في الخريطة. إيه.
1: أحياناً تختلف دقة تحديد الموقع من مكان إلى آخر، خاصة إذا كان داخل المباني أو في المناطق المزدحمة، إيش السبب دكتور؟
0: صحيح. الحين الجي بي اس أصلاً هي رسائل لاسلكية، فهي تحتاج إنها تكون هي تستخدم بشكل تمام يعني ممتاز في الأوتدور في الأماكن الخارجية. لما تكون جوا مباني مثلاً أو في نفق مثلاً، دخلت في نفق، فالحواجز هذه والمباني والجدران تمنع وصول الإشارات. عشان كده مثلا لما حتى نسوق السياره مثلا دخلنا النفق، حتحصل انه الاشاره ما توصل، فتحصل انه المكانك مو دقيق. فهو يستخدم تقنيه ثانيه اسمها ديد ريكونينج، اللي هو ايش، يشوف هو انت سرعتك كم في السياره، انت ماشي على الطريق بسرعه كم، واول ما انقطعت اشاره الجي بي اس يروح يحسب او يتوقع يعني انت المفروض تكون في المكان الفلاني، انت المفروض تكون في المكان الفلاني. وبعدين تحصلين لأول ما خرجتي من النفق حصل الخريطة تعدلت فين مكانك أنت بالضبط، لأنه بدأ يستلم الإشارة حق الجي بي اس. كمان مليت في حاجة ثانية اللي هو اللي أنت بعض الأحيان تكوني سايق في مسار معين وتحصل إنه الخريطة قاعد توريك إنك أنت على خط الخدمات أو في المسار اليسار. هذه متى تصير لما تكون الطريق اللي انت فيه في مباني كثير، فاشارات الجي بي اس بدل ما توصل للجوال مثلا مباشره لا تنكسر او تنعكس، تجي في المبنى وبعدين تجيكي. فالجوال يتوقع انه هو بعيد في مسافه معينه، لانه الزمن عشان توصل للاشاره اخذ وقت اطول، فيروح يصير فيه اللخبطه هذه. فهي اللخبطه تصير يعني من الاشاره ما توصل او انها بسبب كثره المباني او اللي حواليك هو اللي يخلي الاشاره توصل بشكل خاطئ.
1: هو احنا كنا نفكر انه المباني حاطه مثلا قطع الاشاره او التاثير على الاشارات، فلذلك احنا نفكر انه ليش انا لازلت. وبرضه في عندي سؤال ثاني اللي هو في احيانا يعني يعطيك الـ يعني انت ماشي على الخريطه بس تعطيك طريق اطول مثلا، او انه ودتك الطريق مليان حفريات او مقفل من زمان وما صار فيه تحديث. يعني برضو في اخطاء او يمكن مفاهيم شائعه ممكن يقع فيها كثير من المستخدمين. لكن خلينا اول نتعرف على انه احنا كنا صرنا الان نعتمد بشكل كامل على معلومات الحركه المروريه، يعني قبل ما نطلع من المنزل نتابعها لحظه بلحظه ونعرف متى نطلع. لكن احيانا نتساءل كيف يتم تجميع هذه البيانات، وايضا كيف يتم تحديثها، وخاصه اذا كان زي ما ذكرت في الطريق هذا مقفل او في حفريات وما تم تحديثها، فكيف يعني يتم تحديثها اول باول؟
0: طيب شوف، اول حاجه الخريطه وتحديد الترافيك او الازدحام في خط معين هذا يصير من اكثر من مصدر. اهم مصدر اللي هو كل ما كان عدد السيارات كثير في مسار معين كل ما كانت المعلومه هذه ادق. ليش؟ لانه التطبيق هذا اللي هو مثلا هدهد ولا بلدي ولا جوجل ماب بياخذ البيانات حقت السيارات اللي في الطريق فيشوفوا كم متوسط سرعه السيارات. فمثلا في الطريق هذه غالب متوسط السيارات 80، فيحصل انه لا والله صار متوسط الحين 20، فمعناته اكيد في ازدحام مروري هنا، فعلى طول يعكسها على الخريطه انه والله في ازدحام مروري هنا. طبعا بعدين المستخدمين لما يرسل تقرير والله صار في حادث ترى هنا، فيطلع ان قدامه انه في والله حادث، هو ما يعتمدها على طول، لازم يشوف اكثر من واحد رفع نفس الريبورت بعدين يعتمدها على الخريطه ويبان والله في حادث في مكان فلان. يرجع كمان للبيانات من جهات مختصه انه والله في اعمال صيانه حتصير، فهو يعكسها برضه على الخريطه انه في اعمال صيانه. الخرائط كلها غالبا ما تشوف اقصر طريق لما انت تفضلت انه ليش اوداني طريق طويل، لانه في الغالب الخرائط تشوف ايش اسرع طريق يودي. فهو يشوف انت سرعتك والله 90، فلانه مشيتك على هذا المسار هو اصلا السرعه حقه 120، لكن انت لان سرعتك 90 حتى مع الازدحام انت كيف حتوصلي في نفس الوقت هيخليك على هذا المسار، بس في ناس لا تمشي بسرعه 120 فخلاص يوديه مسار اطول لانه هو يقدر هو غالبا يسوق بسرعه اعلى كان حيوصل اسرع. فهو هذا اللي يخلي انه بعض الاحيان يخليك تروحي طريق اطول لكن بالنسبه لك حيكون اسرع.
1: الان نبي نعرف ايش ابرز الاخطاء يمكن والمفاهيم الشائعه اللي يقع فيها المستخدمون عند الاعتماد على تطبيقات الخرائط والملاحه، واللي زي ما ذكرت انت قبل شوي ممكن انها تغير المسار او تدخلك في طريق مقفل او ما تم يمكن تحديث يعني الحركه المروريه اللي صارت في الطريق.
0: طبعا اكيد يعني كثير واجه نفس الاشكاليه خصوصا في الاماكن اللي يعني ما شاء الله المملكه في نهضه عمرانيه، فغالبا في كثير شغل عمراني بيصير في الطرق في المسارات. فالخطأ الشائع أكيد إنك أنت ما تأخذ بعين الاعتبار إنه هذا المكان قاعد يتغير بشكل مستمر، إنه والله الطرق في بعض الطرق تتقفل في بعض، فأنت لما تعتمد على الخريطة في خصوصا في الأماكن زي هذه فأكيد أنت مخطئ. فكيف أسوي؟ المفروض خصوصا إذا ما يكون عندك مثلا لقاء مهم اجتماع مهم ما أنت عارف ما أنت متأكد الطريق هل مفتوح أو لا، لا تعتمد على الخريطة، أسأل الأول قول هذا المسار فلان شغال أو لا، إذا كان في أحد شغال عليه أو روح للمكان هذا اليوم اللي قبله على اساس تتاكد انه هذا الطريق او الجوجل او خط الملاحه هذا او نظام الملاحه عاكس المعلومات صحيحه. هو ليش بعض الاحيان المعلومات ما تنعكس صحيحه؟ لانه البيانات هاي اصلا تتحدث ما هو يعني خلال وقت بسيط، لا يعتمد بعضها تعتمد على ساعات بعضها ايام، بعض الاحيان تاخذ وقت اطول على اساس انه نظام الملاحه والبرنامج يتأكد إنه فعلًا في تغيير صار ما يعكس على طول. طبعًا كان يرسل موظفين يتأكد إنه والله صحيح. أوكي هذا الطريق فعلًا مقفل، هذا فيه أعمال صيانة أو غير كذا.
1: يعني أنا كثير أعتمد على بلدي بلس لأنه في يعني بالتحديث عندهم مستمر، خاصة في إذا هذا في هنا تعديلات في الطريق، إذا فيه تم تغيير الطريق المسار آخر يصير موجود في بلدي بلس. فأنا إذا بطلع على الخرائط الملاحة اللي أنا متعودة عليها أرجع أشوف بلدي بلس إذا في تعديل أو لا، خاصة إذا كنت ما جيت الطريق من زمان. فبرضو هذه ممكن أنه تعتمد على أكثر من تطبيق ما تكون على تطبيق واحد. اليوم دكتور كيف ترى مستقبل تقنيات الملاحة والخرائط الذكية مع تطور الذكاء الاصطناعي وأيضا المدن الذكية اللي شفناها في المملكة العربية السعودية؟
0: طيب شو الذكاء الاصطناعي حيخدم كثير تقنيات الملاحة. فمثلا يعني بدل ما أنا كنت أنا بخرج بروح بشوف الطريق كم، لا أنا بخرج بعد مثلا 6 ساعات.

0: وانا من قبل اوريدي الذكاء الاصطناعي ممكن يتنبأ لي انه بعد 6 ساعات راح يكون في حتوصل خلال الوقت الفلاني، لا تسلك المسار هذا اسلك المسار الفلاني. ممكن كمان يخلي التجربه حقك خاصه، يعني ايش يقول؟ يقول اه والله انت انت دائما سياقتك تكون بالسرعه الفلانيه، انت ما يهمك المسافه الطويله، اهم شيء ما تكون فيها زحمه، فانا حاختار لك المسار الفلاني. فيصير الريكومنديشن حقه او الاقتراحات حقه تكون بيرسوناليز اكثر، يعني متخصصه اكثر. هذا الذكاء الاصطناعي ممكن يسويها. المدن الذكيه ممكن يسهل لي في عمليات اللوجستيات، في دعم اداره المدن، يربط لي اشارات المرور مثلا مع خطوط الملاحه، لو مثلا في اسعاف هيمشي فخلاص على انت تشوفي الخريطه يبان او والله اسعاف جاي من ورايا فعنق المسار، فخلاص من البدايه نحاول نخليه المسار فاضي. هذا كل التقنيات ممكن يصير لها تطوير اكثر باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الاخرى.
1: يا سلام، الحقيقه هذا علم يعني كل ما له يتطور، وخاصة في العصر اللي احنا نعيش الان. كل الشكر لك الدكتور محمد أبو بكر بلفقي، أستاذ مشارك بقسم هندسة الحاسب وأيضا الشبكات في جامعة جدة. كل الشكر لك على هذه المعلومات اللي شاركتنا إياها، وهذا الشرح الجميل اللي خليتنا يمكن ننظر إلى تطبيقات الخرائط بطريقة مختلفة. كل الشكر لك أيضا لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: شكر لكم، يعطيكم ألف عافية.
1: فعلا اليوم يعني صرنا نشوف، يعني أنا بعد هذا الحوار يعني ما قد سألنا نفسنا كيف قاعدة تشتغل خرائط الملاحة. يعني المرة الجاية لما نجي نفتح فيها خريطة ونبحث عن أقصر طريق ولا أن نحاول نهرب من زحمة سير، راح نتذكر أنه خلف هذه الشاشة في منظومة متكاملة، تقنيات، بيانات، أقمار صناعية، أنظمة ذكية، كلها تعمل معا حتى أننا نصل إلى وجهتنا بأيسر الطرق. اليوم مع تطور تقنيات الملاحة والذكاء الاصطناعي يعني صارت الخرائط ما عاد هي بمجرد وسيلة نقول وين نروح وش أسرع طريق، لا، صارت كيف ومتى نصل. اليوم بعد هذا اللقاء أكيد تجدد عندنا هذه المعلومات الجميلة حول هذه التطبيقات اللي تساعدنا ونستخدمها كل يوم بشكل مستمر، تنقذنا من الكثير من الازدحامات وأيضا نوصل إلى المكان بأسرع وقت ممكن. وإحنا أكيد معانا الكثير والكثير من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، ومكملين معكم هالصباحات الجميلة الرهيبة اللي يعني في الوقفة هذه بنتكلم عن موضوع رهيب، يعني حرفيا موضوع استغربته. يقول لك التباهي المتواضع، زي اللي يقول لك جديد مخضرم، متكبر محترم. لا صدق والله ترى ما مو
1: تباهي المتواضع.
0: اي وشو ذا بدري؟ وشو
1: يعني؟ انت اكيد ان قبلنا مثل هذول الاشخاص، يعني اللي يقول لك انا والله تعبت من كثر الناس ما يمدحوني، انا دائما يمكن يقول ما قد عطوني على عمري، دائما يقولوا لي انت صغر. عرفت؟ هو قاعد يتباهى بس بطريقه مختلفه. فيقول لك الخبر يتكلم عن التباهي المتواضع، يقول لك هو سلوك يقوم فيه الشخص بالمدح الخفي لنفسه أو استعراض إنجازاته ومزاياه تحت ستار الشكوى أو التواضع المصطنع. يعني
0: صدناك
1: يقعد يشتكي،
0: بحيث يلجأ الشخص إنه يقول للآخرين بطريقة غير مباشرة يعني عمدى روعة الحياة وكثرة المهام والإنجازات، مع التقليل من شأنها بظاهر الشكوى أو التواضع الكاذب.
1: وهذا ترى احنا عندنا مثلا زي سؤال والله ما حد قد عطاني على عمري، ترى كثير عندنا احنا السيدات ينقال هذا السؤال. فهذا الاسلوب يهدف الى لفت الانتباه، وايضا يهدف الى إثارة الاعجاب واثبات الأهمية دون الظهور بمظهر المتكبر.
0: الله، واثبتت الدراسات العلمية ان هذا السلوك يجعل الناس اقل اعجابا بالشخص واكثر استياء مقارنة بالترويج الذاتي الصريح.
1: وايضا اجرت سيزر وفريقها سلسلة من التجارب لتحديد مدى شيوع التواضع الزائف، لاحظ ان اسمه تواضع زائف، وكيف ينظر إليه الآخرون. وجدوا أن التواضع الزائف منتشر في كل مكان، فمن بين 646 شخص شملهم الاستطلاع يذكر أن 70% منهم سمعوا فيه وأيضا بالتواضع الزائف مؤخرا.
0: يقول لك طبعا
1: منتشر.
0: يقول لك بعدين لخصوا إلى وجود نوعين متميزين من التباهي المتواضع. يقول لك النوع الأول يعتمد على الشكوى واللي دائم يتكرر على مسامعنا، لكن الجاهل مثل دائم يعطوني أصغر من عمري، بينما يعتمد النوع الثاني على التواضع، ليش دائم يطلب مني أهم مهمة في العمل يا رجل. يعني حوالي 60% من حالات التباهي المتواضع التي تذكر ناس تندرج ضمن فئة الشكوى. الله،
1: أنا دائم يضغطوني، أنا عندي مدري،
0: أنا مضغوط مدري،
1: أصلاً قاعد يمدح نفسه إنه أنا كفو،
0: لأنك إنسان ضرغام. كفو
1: لا ضرغام، هذه حقتي أنا، غير المستوى.
0: لا أنت هذا، لا أنت ما تقول له يعني عشان تهديه، أنت كيف أنت كفو تستحق أنت. نعم، من لها غيرك؟
1: تتوقع إحنا
0: بالله عليك
1: تتوقع إحنا نسويها إحنا ما ندري؟
0: لا هي تصير كيف أقول لك،
1: واحد يمدح نفسه وهو داري.
0: لا مو مدحة، هي تصير يعني حرفيا تصير من باب السواليف. يعني مثلا تلاقي واحد يسولف مثلا زي كذا، والله تصدق صار لي مثلا هذا الشيء، لكن يا اخي ما ادري تحس انه ما احب ما ادري ايش مثل الكلام، لكن سبحان الله ترى فعلا هي شعره بسيطه بانه يكون تواضع زائف او يكون لا انفخوني شوي،
1: اعطوني جوي، اعطوني جوي.
0: والله العظيم ترى والله، بس شوفي بيني وبينك كلها مزعجة. الصريح ولا هذا خصوصا كثير التشكيك.
1: أنا ما أقدر أتقبل اللي يشتكي علشان أنا مضغوط عشان يورينا لأي درجة هو مهم.
0: يا أخي ارحمني،
1: ما خلاص
0: ارحمني،
1: أتقبل ذاك ولا أتقبل اللي
0: يقول ما في وقت. ضغط حياة دنيا أوكي، ما لا تحدد نوع المهام، لا تحدد من مين من ضغط، لا تحدد
1: فاصل يعني احنا نبي نسالف، ودائما عبد العزيز قلنا فاصل
0: نفصل
1: الشكوى
0: لازم
1: المتباهي المتواضع بالشكوى.
0: لا ترى هذه ذمة، ترى ما هي مدحة
1: والله
0: والله.
1: وشلون
0: يقول فاصل يعني اسكتوا.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. تستعد مدينة الرياض لاستضافة النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 خلال الفترة من 14 وحتى 17 من سبتمبر المقبل بمشاركة دولية واسعة من 194 دولة يمثلها صناع قرار وخبراء وأكاديميون وممثلون عن المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم. ولتفاصيل أكثر معنا المهندس سعيد الشهراني المتحدث الرسمي باسم سدايا. حياك الله وبياك مهندس سعيد.
1: الله يحييك، شكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا. بداية مهندس سعيد، حدثنا عن النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026، وأيضا ما الذي يميز هذه النسخة التي تستضيفها المملكة؟
1: كما تعلمون هذه النسخة هي النسخة الرابعة من المنتدى الدولي أو لليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والمنتدى تقوم المملكة باستضافته ممثلة في سدايا أيضا بالتعاون مع مركز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أو المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي أيكير، والذي تم اعتماده رسميا كمركز من الدرجة الثانية

0: تحت رعاية اليونسكو.
1: نعم جميل. من خلال الشراكة مهندس سعيد بين سدايا مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وأيضا بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي طبعا آي كير، ما هو الهدف الرئيسي الذي يسعى لتحقيق هذا التعاون؟
0: في الحقيقة الهدف الرئيسي هو بناء ثقة الإنسان في الذكاء الاصطناعي عن طريق تحويل المبادئ إلى سياسات وتشريعات. كما تعلمون في عام 2021 تقريبا أعلنت اليونسكو عن إطار خاص بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي كإطار عالمي. هذا الإطار سيتم مناقشته إن شاء الله في هذا المنتدى واستفادة من تجارب الدول. والرسالة الأهم هي أن نجاح الذكاء الاصطناعي ما يقاس بذكائه بل بمدى ثقة الإنسان فيه.
1: طب ماذا عن أبرز المحاور مهندس سعيد التي سيتناولها المؤتمر خلال هذه الأربعة أيام؟
0: والله المحاور مختلفة جدا لكن جميعها تجيب على أو تحاول إجابة على السؤال، وهو كيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على حقوق الإنسان وثقته. فهو في يوجد أو يغطي عدة محاور، يغطي بناء القدرات في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يغطي مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي في الحكومات والمملكة كمثال، يغطي جوانب الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والطاقة والبيئة، بالإضافة إلى تحويل كما ذكرت المبادئ إلى سياسات وتشريعات. بشكل مختصر هو يبحث كيف نجعل الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة وأكثر مسؤولية.
1: جميل. برأيك مهندس سعيد كيف تنعكس هذه الاستضافة استضافة المملكة لمثل هذا الحدث العالمي على مكانتها بين الدول في المجال التقني وأيضا على صعيد الحوكمة الرقمية؟
0: بفضل الله سبحانه ثم توجيه القيادة الرشيدة المملكة أصبحت دولة رائدة في مجال بيانات الذكاء الاصطناعي، ورأينا كيف استضاف كيف نجاح مؤتمر ليب والآن المنتدى العالمي حيث تم دعوة أكثر من 194 دولة، يوجد أكثر من 100 متحدث في 30 جلسة. وهذا الدور صراحة يعكس دور المملكة كدولة رائدة أو ثقة المجتمع الدولي في المملكة كشريك رئيسي في تبني الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. فأصبحت المملكة لا تعمل فقط على تبني هذه التقنيات بل تساهم في بناء الأطر والسياسات الدولية. وأعتقد أن وجود مركز آي كير هو يعكس هذه المكانة التي وصلنا لها. المملكة لا تستضيف الحوار في المنتدى فقط بل هي تشارك أيضا في صياغة المستقبل.
1: جميل جدا. ختاما مهندس سعيد نود من كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء.
0: في الحقيقة أدعو الجميع إلى الحضور للمنتدى والاستفادة منه. الذكاء الاصطناعي أصبح جزء من حياتنا جميعا. مسؤولية الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع أيضا. والمستقبل هو لن يكون الأكثر تقدما تقنيا فقط بل بيكون الأكثر قدرة على توظيف هذه التقنية بمسؤولية.
1: جميل جدا. كل شكر لك مهندس سعيد الشهراني المتحدث الرسمي باسم سداي، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: شكرا لك أستاذ فهد.
1: في أمان. نتمنى لك يوم جميل.
0: الله يحفظك.
1: في أمان. ما زال للحديث بقية في صباح المملكة ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي كونوا على السمع.

0: لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صباح المملكة،
4: صباح المملكة.

0: وصلنا لفقرة بالأرقام. فقرة بالأرقام اليوم أنت تحبها يا فهد، لأنها تتكلم اليوم عن السياحة، وأنت صاير من تالي ما عاد أنت بيتوتي.
1: ما أدري شو سالفة،
0: شو صار لك؟
1: أقسم بالله ما أدري، والله ما أدري، يعني حرفيا اللي قاعد يصير فيني مستحيل. يعني أنا أحب البيت وقاعدة البيت، بس ما أدري صاير ولا السفر.
0: يمكن كثرت من جلسة البيت.
1: لا لا، تغير تغير حتى في التفكير. ترى
0: إيه، ترى السفر لازم يعطيك صفة صفتين جديدة، ولازم تكتشف فيه نفسك كذا، يعني تكتشف إنك أنت كذا وين.
1: ده كان فين من زمان، الله أكبر.
0: كان فين من زمان. اليوم عندنا أرقام في فقرة بالأرقام، ويعني تقرير جدا رائع، خليني أقول لك إياه. يقول لك كشفت توقعات سياحية دولية جديدة عن قفزة مرتقبة في السياحة الترفيهية الدولية إلى المملكة العربية السعودية. ومع توقع نموها بنسبة 93% بين عامي 25 و 2030، متجاوزة بصورة كبيرة معدلات النمو المنتظرة في الشرق الأوسط والعالم.
1: يا سلام. وبحسب التقرير يبلغ النمو المتوقع عالميا نحو 30% مقابل 64% في الشرق الأوسط، بينما تقفز التوقعات الخاصة بالسعودية إلى 93%.
0: الله يا سلام. وتأتي هذه التوقعات بعد نمو قوي حققته المملكة العربية السعودية بالفعل، إذ ارتفع السفر الدولي إليها بنسبة 67% بين عامي 2019 و2025 مقارنة بنمو قدره 20%، وأيضا في الشرق الأوسط 5% عالميا.
1: يا ساتر. وأشار التقرير إلى أن المملكة ساهمت بنحو 3/4 نمو السفر الدولي في منطقة الشرق الأوسط خلال هذه الفترة، كما ساهمت بنحو 15% من نمو السفر العالمي منذ عام 2019.
0: وأيضا كشفت البيانات عن تغيير أو تغير مهم في خريطة السياح القادمين إلى المملكة العربية السعودية، مع تزايد أهمية السوق الصينية اللي ارتفعت حصة الصين من إنفاق السياح الدوليين في السياحة الترفيهية من 9% عام 2019 إلى 28% في عام 2025، وسط توقعات بارتفاعها إلى 31% بحلول نهاية العقد.
1: ولم تقتصر التوقعات الإيجابية على أعداد السياح، إذ قدمت شركة STR متخصصة في بيانات قطاع الضيافة توقعات تشير إلى نمو إيرادات الغرف الفندقية المتاحة في الرياض بنسبة 18.6% خلال عام 2027، مدفوعة بارتفاع الطلب من قطاعات الشركات والاستشارات، إلى جانب توسع حركة الأعمال والترفيه.
0: الله يا سلام، توقعات وأرقام سياحية دولية جديدة ترسم يمكن صورة متفائلة للسياحة والترفيه الدولي إلى المملكة العربية السعودية في السنوات المقبلة.
1: يا سلام.
0: اليوم عندك رقم يتجاوز بشكل كبير معدلات النمو المتوقعة عندك في الشرق الأوسط 64%، تخيل النمو العالم المتوقع عند حدود 30%، تخيل. يعني خلينا نقول إن القصة ما تتوقف عند هذه التوقعات. المملكة اليوم حققت بالفعل نمو قوي في السفر الدولي، وبرزت أيضا في أسواق جديدة
1: جداً،
0: من بينها السوق الصينية زي ما ذكر التقرير، إلى جانب توقعات بنمو إيرادات الغرف الفندقية المتاحة في الرياض بنسبة 18 أو أكثر من 18% خلال عام 2027. يعني أرقام قوية
1: ما شاء الله تبارك
0: يعني
1: الله.
0: تحول سياحي في المملكة.

0: قوي.
1: لا أصبحنا وجهة سياحية ترى قوية جدا، شوف الواحد لو بس يشوف إيش الأماكن الموجودة في بلده، شمال جنوب شرق غرب بنجد، يعني ترى يا جماعة والله عندنا أماكن سياحية أنت ما تقدر تتخيلها ولا تقدر تستوعبها، وأصلا حرفيا تشعرك بالشعور السفر اللي كنت تشعره زمان متسافر برا حرفيا. خلاص سافر
0: تبي ثلج في الشتاء عندنا تبوك المنطقة الشمالية، تبي مطر في الصيف عندنا الجنوب، تبي بحر أجمل الشواطئ في على البحر الأحمر والخليج العربي عندنا. يا سلام
1: تبي تسوي رجل ثلج سواه، على قد تلبسه فروة هنا مو بطاقية هناك. والله العظيم. طيب عموما مستمعين احنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكل اللي شاركونا في موضوع اليوم، وأيضا شكرا لضيوفنا الكرام اللي ثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، ومن الإعداد هناء صباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وشرف عامل البرنامج فهد حساني، كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير ولله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، والمحزن مليان الضرغامة الجلمود الصنديدة كجلمود صخر انحطه وسيله من علي بدرية خالد، إلى أن نلتقيكم غدا يوم الخميس الونيس، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم وفي أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل

0: قلب الرياض بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: وعي.
3: انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها، ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقباه.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: المستشار على إذاعة الرياض.
6: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج محمد الفلاج، ومعنا في هذه الحلقة كالمعتاد في كل يوم اثنين الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام. حياكم الله دكتور محمد.
7: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ خالد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
6: الله يحييك دكتور، ودعنا نبدأ دكتور محمد بهذا الخبر، وهو عقد اجتماع عبر الاتصال المرئي لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يوم أمس، وتناول العديد من الموضوعات المهمة، لعلكم تلقون الضوء على أبرزها.
7: طبعا ما في شك، أنا أعتقد أنه يعني هذا الاجتماع الهدف الأساسي منه هو أنه فعلا يكون هناك مراجعة للتطورات الاقتصاد وأداء برامج الرؤية. احنا بنعرف اليوم ما شاء الله يمكن حوالي 10 سنوات منذ انطلاق الرؤية السعودية في 2016، والمتابع الحقيقة خلال هذه الفترة أعتقد حققت الرؤية إنجازات كبيرة والمؤشرات الاقتصادية خير شاهد على هذا الأمر. إلا أنه أيضا في نفس هذه الفترة في 10 سنوات واجه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة جدا، وكان يمكن أكبر هذه التحديات ما حدث في كورونا. العام 2021 اللي هو جائحة كورونا، بالإضافة إلى التحديات الجيوسياسية اللي بتكون دائما في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط. وأنا أعتقد أنه بالفعل هذا الاجتماع هو يعني أعتقد أنه اجتماع روتيني بيحدث في كل فترة، وهو الاجتماع اللي بيتناول آخر التقارير الاقتصادية. اليوم أنا أعتقد أنه الاقتصاد السعودي بعد الصدمة الإقليمية الأخيرة، خلينا نقول اللي هي ما حدث اليوم في مضيق هرمز وفي حتى التحديات اللي في البحر الأحمر، الحمد لله يعني إحنا بنشاهد أنه فعلا اليوم عندنا الناتج المحلي الحقيقي في الربع الثاني طبعا هو في المجمل سجل انكماش بحوالي 4.8 على أساس سنوي، متأثر بانخفاض الأنشطة النفطية بحوالي 24%، وهذا ما في شك احنا نعرف السبب الرئيسي، وهو انه عندنا تحدي كان في الخليج العربي بسبب ما حدث في مضيق هرمز، لكن المهم أنه ظلت الأنشطة غير النفطية إيجابية، وكان عندنا نمو بحوالي 0.6%. أيضا اليوم حتى القطاع الخاص بيعطينا مؤشرات إيجابية. لو نروح لنبض الاقتصاد السعودي من خلال وزارة الاقتصاد، أنت بتلاحظ أنه اليوم عندنا فيما يخص خلينا نتكلم على يعني الإنفاق الاستهلاكي، وهو أيضا مؤشر مهم جدا. يعني ترى اليوم لما بنتكلم عن المؤشرات الاقتصادية بتعطيك ترى عكس ما التحديات اللي هي موجودة، وهذا الدليل أنه في عندنا متانة في اقتصادنا الوطني. يعني على مستوى الإنفاق الاستهلاكي زي ما ذكرت هذا، وهذا مؤشر مهم جدا لأنه بيعطيك إلى أي مدى اليوم عندنا ثقة في العملة، عندنا اليوم حراك في الأنشطة. يعني من خلال ما تم يعني حصره من أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع ونظام سداد، يعني بنجد أنه عندنا حوالي 170.5 مليار ريال، هذا في شهر يونيو اللي هو شهر 7 بالميلادي 2026 بناء على البيانات البنك المركزي السعودي. بنجد أنه عندنا ارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي مقارنة بالسنة الماضية على أساس سنوي ب 4.2%، وهذا مؤشر الحقيقة إيجابي، لأنه أنت اليوم معناته الناس بتنفق في قوة شرائية، في حقيقة حراك اقتصادي، وهذا أمر أنا أعتقد أنه مهم جدا لأنه يعكس تماما خلينا نقول، وهذه مهمة اليوم، ثقة المستهلك، ثقة المستهلك في توفر المنتجات، ثقة المستهلك أيضا في عملية الاستقرار الوظيفي اللي يعيشه، لأنه في نهاية الأمر إحنا بنعرف اليوم الأغلبية هم اللي بيعتمدوا على مصادر الدخل الثابتة من خلال الرواتب، وبالتالي اليوم لما بيكون عندك هذا الإنفاق معناته عندك ثقة عالية جدا. أيضا في مؤشر آخر أنا أعتقد أنه من المؤشرات المهمة، وهو ما يتعلق بمؤشر مدير المشتريات، واللي إن شاء الله حنناقشه بالتفصيل يمكن في التقرير اللي صدر أيضا من بنك الرياض. كان مؤشر يعكس جدارة ومتانة القطاع الخاص، وصلنا إلى 53.8، وهذا دليل أنه عندي حراك أيضا فيما يخص القطاع أو القطاع الخاص. القروض الاستهلاكية، بنجد أن القروض الاستهلاكية أي نعم هي يعني ارتفاعها ليس مؤشر جيد، يعني ما لكنه في نهاية الأمر اليوم دليل على وجود سيولة في البنوك، أمر جيد، إقبال الناس على أنه هي بتقترض كقروض استهلاكية، بتكلم بمعنى أنه في عندي يؤيد ما ذكرناه في السابق في عملية الإنفاق الاستهلاكي، وصلت إلى حوالي 491 مليار ريال، وهذه أيضا كان فيها زيادة بحوالي 4.5% على أساس سنوي، وهذا بناء على بيانات البنك المركزي السعودي في الربع الثاني من عام 2026. أيضا من المؤشرات المهمة أنا أعتقد وأكيد أنه تطرق لها مثل هذا الاجتماع، اللي هو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر FDI. إحنا بنعرف اليوم مهم جدا بالنسبة لنا أن يكون هناك استثمارات أجنبية، لكن هل معنى ذلك إنه ستستمر بنفس التدفقات اللي احنا يعني بنذكرها العام وقبل العام بسبب التغييرات الجذرية اللي حصلت في التشريعات والأنظمة واللي ساهمت إنه يكون في إقبال مرتفع؟ يعني بنشاهد إنه عندنا في حتى نهاية الربع الأول من هذا العام 23.1 مليار ريال. طبعا الحقيقة هو متراجع عن العام الماضي بحوالي 2%، لكن هذا لا يعني إنه عندنا مشكلة، لا. أنا أعتقد أنه الأمر الأول أنه من الطبيعي أن يبدأ زخم تراجع التدفق الأجنبي بسبب الظروف الجيوسياسية، لأن اليوم أنت عندك فيه عوامل خارجية بتؤثر، ليس لأنه والله البيئة غير مناسبة أو لأنه لا يتوفر بنية تحتية جيدة أبدا. والتراجع 2%، يعني ما أتكلم على حقيقة تراجع كبير جدا، وهذا طبعا على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي في نفس الفترة في الربع الأول. ويظل الاستثمار الأجنبي محرك مهم للاقتصاد، وأيضا زي ما ذكرنا إحنا اليوم عندنا الحقيقة تحديات في الإقليم بسبب يعني هذه الأحداث اللي بتحدث في الخليج العربي والبحر الأحمر، ودائما بتكون أثارها يعني ليست عميقة، وهذا نعم هناك أثر لكنه ليس عميق، وبالتالي أنت عندك قدرة على إدارة هذه الأزمة بشكل جيد، فأنا أعتقد أنه مؤشر إيجابي. أيضا

0: في فيما يخص الواردات السلعية. اليوم عندنا حوالي حتى شهر مايو 2026 بنتكلم على 67.8 مليار ريال. واعتقد كان عندنا هنا طبعا هذا بناء على ما صدر من الهيئة العامة للإحصاء، كان عندنا تراجع على أساس سنوي بحوالي 19%. السوق الرئيسي أيضا اللي هو تداول وصل إلى حوالي 10,589 نقطة حتى نهاية شهر 7 2026، وهو يعني هو في خلينا نقول هو في هذا المسار من فترة طويلة في في في إلا إنه يعني أيضا بيعكس لنا إلى أي مدى اليوم عندنا الحقيقة يعني هيئة سوق المال مع التغييرات الجديدة وتغيير أيضا حتى المعالي سديري اليوم يعني عندهم عمل كبير إن شاء الله هيساهم في إنه نجد المؤشر يصل إلى مستويات أعلى من هذه المستويات إن شاء الله تعالى. بشكل عام أنا أعتقد إنه إحنا اليوم لما بنتكلم عن الاقتصاد السعودي أكيد هو اقتصاد ما في شك بيواجه تحديات، لكن الجميل بالفعل إنه عندنا قدرة عالية جدا على التعافي. ودائما يعني بنذكر أهم قصة يمكن حدثت في الأشهر الماضية، ما حدث بالضبط في مضيق هرمز، وكيف إنه بالفعل إحنا حولنا إنتاجنا من النفط إلى البحر الأحمر. هذه السرعة الحقيقة في عملية إدارة الأزمة دليل على إنه عندنا تخطيط استراتيجي يعني كبير، وعندنا قدرة على تغيير المسار في يعني خلنا نقول بلان بي اليوم أنا عندي في حال إنه أنا احتجت إلى هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك إنه المملكة في الفترة حقيقة في فترة هذه التوترات في المنطقة بتساهم حتى للدول الجوار فيما يخص الواردات السلع والصادرات، سواء عن طريق النقل الجوي أو البحري أو حتى عن طريق النقل البري، وهذا يعطيك حجم القوة اللوجستية الموجودة في المملكة العربية السعودية. فالحمد لله في مرونة اقتصادية. المرونة الاقتصادية ليست إنه الصدمات لا تصل إليك أبدا، يعني ما نفهم الكلام هذا، لا يعني لما نتكلم ونقول والله في مرونة اقتصادية مو معناته إنه ما يحصل عندك صدمة، طبيعي يكون في صدمات، لكن الحقيقة المرونة هي أن تمتلك بدائل، وهذا هو اليوم كيف نعرف والله إن هذا اقتصاد جيد وهذا اقتصاد غير جيد، من خلال البدائل اللي يمتلكها. فاليوم كيف تتعامل مع الصدمة، كيف تستطيع تجاوزها، كيف تستطيع إدارتها، هذا هو الاقتصاد القوي، هذا هو الاقتصاد الذي يستطيع أن يستمر. وأنا أعتقد إنه المملكة العربية السعودية اليوم اقتصادها قصة نجاح حقيقية، خصوصا زي ما ذكرنا إنها بتكلم على 10 سنوات منذ انطلاق الرؤية، يعني غيرت الكثير والكثير الحقيقة في الهيكل الاقتصادي على كل المستويات، وصنعت بالفعل اقتصاد قوي جدا. يعني عندنا تحول جذري، ما هو اقتصاد تقليدي، لم يعد اقتصاد اليوم اقتصاد عصري، اقتصاد قادر على إدارة الأزمة، اقتصاد. فالحمد لله اليوم المملكة الحمد لله استطاعت المحافظة على استقرار حتى مسألة اليوم ما يحدث بالنسبة للقطاع النفطي. أنا أعتقد أنه كان في قدرة عالية جدا على المحافظة على استقرار الأسعار يعني في وقت ما في شك أنه في تحديات، فكان من المفترض أنها يكون عندنا انفجار سعري، لكن هناك قدرة الحقيقة على التعامل مع هذه الأمور. التضخم اليوم إحنا ما نستشعر يعني الحمد لله في مستويات التضخم ليست يعني طبيعية، إحنا بنتكلم ما بين 2 إلى 2.5%، وهذه المستويات من التضخم لا تعيق التقدم الاقتصادي، وهذا هو الأمر المهم. لذلك أنا أعتقد أنه الاجتماع كان بيعمل مراجعة لكل هذه المؤشرات بناء طبعا على ما تم يعني طرحه من يعني أعضاء المجلس. واليوم الحمد لله أنا أعتقد أنه زي ما ذكرنا إحنا نحتاج الحقيقة لمثل هذه الاجتماعات المهمة اللي في نهاية الأمر ستعكس أو تنعكس إن شاء الله تعالى على استمرار واستدامة اقتصادنا الوطني
1: بإذن الله تعالى. دكتور، أنتم أشرتم لمؤشر مدير المشتريات، هو طبعا ارتفع في المملكة، هو صادر عن بنك الرياض في بيانات جمعتها مؤسسة ستاندرد أند بورز إلى 53.8 في أغسطس آب، وكانت 53.1 في يوليو تموز وفقا لوكالة رويترز.
0: نعم طبعا، شوف أول حاجة خليني أبسط معلومة ماذا يعني مؤشر مدير المشتريات للمستمع.
1: نعم.
0: مؤشر مدير المشتريات هو ببساطة من 100 نقطة. 100 نقطة، إذا كنا تحت 50 نقطة إحنا نقول هنا والله عندنا انكماش في الاقتصاد. إذا كان فوق 50 نقطة معناته عندنا توسع

0: صادرة. طيب خلينا نرجع من شهر يناير اللي هو بداية العام 2026، بتلاحظ أنه في شهر يناير كان مؤشر مدير المشتريات 56.3، كان مستوى جدا ممتاز. في شهر فبراير استمر على نفس النهج، كان فوق 56 نقطة. في شهر مارس وهو الشهر اللي حدثت فيه التوترات، توتر مضيق هرمز والمشكلة اللي حدثت، كان في تراجع، وصلنا ما دون 50. نتكلم عن لأول مرة المملكة العربية السعودية الحقيقة منذ أكثر من سنتين إنه هي تأتي تحت 50 نقطة، وكان هذا الأمر في شهر 3 من عام 2026، كان مؤشر مدير المشتريات عند 48.8 نقاط. طيب هل هذه مشكلة؟ الحقيقة لو تلاحظ معايا من شهر 4 شهر أبريل حتى شهر أغسطس الماضي مؤشر مدير المشتريات فوق 50 نقطة. طيب كيف حصل لنا في شهر 3؟ إيش السبب؟ طبعا بما لا يدع مجال للشك إنه هذه كانت فقط آثار صدمة، والدليل إنه مباشرة حصل عندي الرجوع والتعافي من الشهر الذي يليه. فبنجد إنه من شهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو واستمرنا حتى أغسطس، خمسة شهور متتالية وإحنا مؤشر مدير المشتريات فيه تصاعد، ارتفع من 48 إلى 51 نقطة، بعد كذا وصل 52 نقطة واستمر في الارتفاع حتى اليوم بنتكلم في شهر 8 على 53.8 نقطة. طيب إيش هو مؤشر مدير المشتريات عشان نفهم أكثر؟ مؤشر مدير المشتريات الحقيقة هو مكون من أربع مؤشرات فرعية. الأول الطلبات الجديدة، الطلبات الجديدة وهي تعكس او يعني من الناس اللي بتطلب من المصانع، لانه مؤشر مدير المشتريات هو يقيس الاداء الصناعي في القطاع الخاص، هل عندنا طلبات جديده، وهذا يمثل 30%. الامر الاخر الانتاج، الانتاج يمثل 25%. الامر الثالث هو المؤشر الفرعي الثالث اللي هو التوظيف، وهذا يمثل 20%. وأيضا عندنا المؤشر الرابع الفرعي مواعيد تسليم الموردين، وهذا يمثل 15%. وخامس مؤشر فرعي هو مخزون المشتريات، وهذا يمثل 10%. الحمد لله اللي دفع المؤشر للارتفاع فوق 53 نقطة هو أنه أصبح عندنا ارتفاع في الطلبات الجديدة، وعندنا أيضا ارتفاع في الإنتاج، وهذا يعني أنه في حراك في القطاع الخاص، في طلبات جديدة، في ناس قاعدة تنتج، المصانع قاعدة تعمل، وبالتالي هذا يعني أن يكون هناك توظيف، أنت تحتاج لمزيد من العاملين. ولذلك بنجد أن مؤشر البطالة عندنا انخفض إلى 6.4%، وهذا مؤشر جدا إيجابي. لذلك إحنا بنقول اليوم عندنا قدرة عالية في اقتصادنا على إدارة الأزمة. كيف؟ الكلام هذا طبعا ما بنقوله من يعني من عندنا، هذه بناء على المؤشرات. اليوم مؤشر مدير المشتريات هذا اكبر دليل انه الحمد لله احنا عندنا في الاقتصاد وفي القطاع الخاص بالتحديد مؤشر ايجابي فوق 50 نقطة، عندي زيادة في الطلبات الجديدة، وعندي زيادة في الانتاج، وعندي ايضا زيادة في التوظيف، وبالتالي هذا يعكس ليه عندنا انفاق استهلاكي جيد. احنا قبل شوي بتتذكر استاذ خالد لما قلنا الانفاق الاستهلاكي او مؤشر الانفاق الاستهلاكي كان حوالي 170 مليار، 170 مليار حتى نهاية الربع الثاني، وقلنا انه هذا بيعطي زيادة 4% عن السنة الماضية نفس الفترة. هذا طبعا يعني انه في قوة شرائية عند الافراد، الناس بتشتغل وبالتالي بيشتروا، وبالتالي بنحتاج انتاج مزيد. فالحمد لله هذا المؤشر إيجابي جدا، مؤشر مدير المشتريات، وبيعكس الحقيقة إيجابية على القطاع الخاص بالتحديد. وإحنا حاولنا كذا نبسطه حتى المستمع يعرف إيش معنى مؤشر مدير المشتريات، لأنه الحقيقة من المؤشرات الاقتصادية المهمة اللي اليوم حتى المستثمر الخارجي بيركز على هذا المؤشر، يبغى يعرف كيف وضع المؤشر هذا في الدولة، لأنه بالفعل إذا كان فوق 50 نقطة معناته الاقتصاد في توسع، معناته في طلبات جديدة، معناته في خط إنتاج بيشتغل، معناته في طلبات توظيف، وهذا اللي بيهم المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي.
1: جميل. طب دكتور قبل أن ننتقل إلى أيضا موضوع تحديد الأهداف المالية للأفراد، كيف يحدد الفرد هدفه المالي و أهمية تحديده لهدفه المالي، دعنا نستريح قليلا مع هذا الفاصل ثم نعود.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
3: نعود إليكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، ويوم الاثنين مع المستشار الاقتصادي الدائم. ضيفنا الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام. دكتور، كما ذكرنا قبل الفاصل، سنتناول وإياكم موضوع تحديد الهدف المالي. في البداية، هل كل شخص على وجه الأرض يحتاج أن يكون له هدف مالي؟
4: جميل سؤالك حقيقة أستاذ خالد. طبعا شوف، أولا خليني في البداية، دائما المشكلة ليست أن والله الأفراد ما يعرفوا كيف يديروا أموالهم، وقد ناقشنا الكلام هذا في حلقات. أحيانا المشكلة أنه لا يعرف فين يبغى يصل بهذا المال. وهنا تأتي أهمية الهدف المالي. هو عنده قدرة بس ما يعرف فين يروح. لذلك الآن يعني هي ببساطة، لما الأفراد يكون عندها وعي مالي، بمعنى هو يعرف يدير المال، بلس أو زيادة على ذلك أنه هو عنده هدف، عنده هدف يبغى يروح له، إضافة إلى ذلك أنه لديه قابلية أو سلوك جيد في التعامل مع المال، ما في شك حياخذ قرارات مالية راشدة، وبالتالي بتكون النتائج إيجابية. لكن تخيل معايا، أنت عندك وعي بس والله ما عندك أهداف مالية. طيب في الحالة هذه في شيء ناقص لابد أنت توجده. لذلك ببساطة احنا لما يقولك خلينا نبسط، إيش هو الهدف المالي أصلا؟
3: صحيح.
4: الهدف المالي ببساطة مو معناته أنك يعني مو تقول والله أنا أبغى أصير غني مثلا، هذا مو هدف مالي. أو أنك تجي تقول والله أنا يعني أبغى أوفر 50,000 بالشكل هذا، هذا ما يعتبر هدف. الهدف الحقيقة المالي فيه له شروط، وأهم شروطه أنه لابد يعني في حاجة اسمها Smart Financial Goals، اللي هي الأهداف المالية الذكية. لازم يكون الهدف المالي هذا ذكي. طيب إيش معنى ذكي؟ ذكي بمعنى أن يكون الهدف محدد، أن يكون قابل للقياس، أن يكون قابل للتحقيق، أن يكون واقعي، وأن يكون مرتبط بمدة زمنية. 5 أشياء.
3: جميل، نشرحها بالتفصيل دكتور؟
4: ناخذها بالتفصيل. يعني الآن لما نجي أقول والله أنا، خلينا بعطي مثال أبسطه للناس، ودائما أحب أضرب المثال هذا. لو واحد يبغى ينزل وزنه، الحين قال أنا بنزل وزني، هذا هدف ترى، بس غير واضح. يعني أنت الآن أول حاجة أنت ما حددت، يعني حدد لنا كم تبغى تنزل. لو قال أنا أبغى أنزل وزني 10 كيلو، هنا حددت، بس لازال ناقص الهدف، ما هو مكتمل، نحتاج أن نضع له قياس. كيف نقيسه هذا 10 كيلو؟ فتقول والله أنا أحتاج أن أمشي مثلا 2.5 كيلو حتى أربطه بمؤشر عشان أوصل للعشرة كيلو. حدد لي كم حتمشي يوميا، أو كيف حتلعب، أو إلى آخره. الأمر الثالث، لابد أن يكون واقعي. يعني مو معقولة تيجي تقول أنا أبغى نزل وزن في الشهر 40 كيلو، ما واقعي هذا، لازم يكون حقيقي. يعني نقدر ننزل في الشهر من 10 إلى 15 كيلو مقبولة. أو واحد يجي يقول أنا أبغى أشتري قصر، بس أنت مستوى دخلك ما يوصلك قصر، هذا مو حقيقي،

0: لازم يكون الهدف حقيقي، بمعنى انه وفق القدره وفق الامكانيه. اذا هذا رابع شيء. الامر الخامس لازم تربطه بزمن. خلال كم انت تبغى تشتري الحاجه، او خلال كم تبغى تنزل وزنك؟ خلال شهر، خلال شهرين، خلال ثلاثه؟ وبالتالي تلاحظ الان لو جانا واحد وقال انا ابغى انزل 10 كيلو في الشهر باستخدام السير الرياضي مثلا، او بذهب للنادي اوكي وبامشي مثلا على السير 2 كيلو ونص، الان شوف اصبح الهدف ذكي، اعطانا كل الامور الخمسه، اعطانا انه هدف محدد وهدف قابل للقياس وهدف قابل للتحقيق وواقعي ومرتبط بمده زمنيه. لذلك الهدف المالي لابد ان يكون دائما مرتبط بهذه الخمسه اشياء. اليوم لو واحد بيبغى يبدا مثلا يبني صندوق ادخاري، اول حاجه لازم تحدد كيف الاليه. هل انت بتحط فلوس في البيت، تبي تحطها في البنك، تبي تحطها عند والدك مثلا؟ حدد. الشيء الثاني، كم حتدخر في كل شهر، كم النسبة؟ 10 20 30؟ لازم تحدد. الأمر الثالث لازم يكون قابل للتحقيق، حقيقي واقعي. يعني واحد مثلا راتبه خلنا نقول 6000، مو معقول يجي يقول بدخر 50%، نقول هذا مو واقعي. تدخر 3000 غير واقعي، لكن ممكن تدخر والله 500 ريال، 700 ريال، 800، شيء تستطيع تحقيق. أنت أصبح الآن هذا واقعي. الأمر الآخر اربطه بزمن، خلال كم صندوق الادخاري، خلال كم تبغاه؟ خلال شهر، خلال سنة، خلال سنتين؟ أنت كذا الحقيقة أصبح عندك هدف مالي مرتبط بوعي مالي يعني ذكي، هدف مالي ذكي أنت ربطته بالخمسة الأشياء. لذلك مهم جدا في الهدف المالي دائما. اليوم يعني خليني أعطيك مثال بسيط. تخيل إنه شخص عنده هاتف ب5000 ريال، بس ما عنده هدف مالي، فدائما بيسأل نفسه أقدر أشتري ولا ما أشتري؟ هذا يعني هذا السؤال، هل وانا الله أنا أقدر أخذ الجوال هذا ولا ما أقدر أخذ الجوال هذا؟ لكن لو كان عنده هدف مالي، إيش كيف حيكون السؤال؟ حيسأل نفسه هل شراء الهاتف أو الجوال يتوافق مع قدرتي، مع أولوياتي؟ شوف فرق كبير جدا بين السؤالين. يعني في المرة الأولى هو قال هل أنا والله أقدر أشتري الجوال أو لا فقط، لكن هل هو من أولوياتك؟
1: صحيح،
0: ليس من أولوياتك إذا ما تأخذ الجوال. لذلك اليوم دائما الهدف المالي لا يمنعك من الإنفاق. الهدف المالي خلينا نقول يسوي لك المعايير، يخلي لك معايير. دائما الهدف المالي، وفعلا في حاجة مهمة أستاذ خالد، ترى مشكلة الأشخاص اللي الحقيقة لا يضعون أهداف مالية يقعون في القرارات الخطأ في غالب الأحيان، وهذه القرارات الخاطئة فيها تكلفة. يعني المشكلة القرار المالي مكلف جدا، أي قرار مالي تأخذه خطأ تأكد أن الرجوع فيه مكلف. يعني اليوم لو تروح أنت شراء السيارة هدف مالي، تبغى تشتري سيارة، لكن لو أخذت السيارة اللي ما هي مناسبة بدون يعني بدون هدف صحيح، تأكد أنه أنت حتبيعها بعد فترة ما تناسبك، وبالتالي لو اشتريتها ب100 بتبيعها ب90 مثلا أو ب80، فأنت خسران. ففي خسارة. قس على ذلك الأشخاص اللي حيشتروا يعني أو أصول أو بيوت أو عنده هدف رحلة علمية أو أي شيء، في يعني بيضع له هدف. فاليوم الهدف المالي الحقيقة زي ما ذكرنا هو ما يمنعك من أنه أنت تنفق، ولكنه يضع معيار أنت من خلاله تستطيع الإنفاق، أنت من خلاله تضع القرار المالي الصحيح، وبالتالي تختار الاختيار الصحيح. فاليوم ليش اليوم عندنا على فكرة كفاءة الإنفاق؟ اليوم في عندنا في وزارة المالية يعني عندها مسؤولية مراقبة كفاءة الإنفاق. ماذا نعني بكفاءة الإنفاق؟ كفاءة الإنفاق ببساطة هي أنه بالفعل يكون لكل ريال هدف. كل ريال اليوم تنفق الدولة لازم يكون له هدف
1: في محله،
0: لازم نشوف. أيوة، يعني أنت تنفق كيف؟ تنفق كذا عشوائي معناته أنت عندك مشاكل، لكن اليوم يقول لك لا، كفاءة إنفاق مو معناته أن الدولة ما تنفق، لا، كفاءة إنفاق معناته أن أنفق بالشكل الصحيح في الوقت الصحيح بالطريقة الصحيحة. هذا هو الهدف المالي بالنسبة للأفراد، أن تنفق بالشكل الصحيح في الوقت الصحيح بالطريقة الصحيحة، وليس أن تصبح بخيل. لا، هدف يخليك تنفق بالشكل السليم، بالشكل النموذجي، وبالتالي ما يكون انفاقك عشوائي، بالتالي ما تقع في الأخطاء المالية. ولذلك دائما بنقول يا جماعة الخير، إذا يعني عندك ربنا سبحانه وتعالى معطيك مصدر دخل وعندك وعي مالي، استفيد من هذا الوعي أو هذا السلوك اللي موجود عندك بأن بالفعل تربطه بأهداف مالية صحيحة. هذه الأهداف المالية هي التي ستضع لك الأولويات، وبالتالي يصبح عندك معرفة حقيقية أنا وين المفترض أنفق كل ريال من الموجود معايا. الأشخاص كثير من الأحيان هذه الجزئية يقولك يا أخي يعني ما هو معقول أنه أنا أضع أهداف مالية لكل شيء. خليني أوضح النقطة هذه. احنا ما نقول يا جماعة الخير انك تضع هدف مالي عشان والله تروح المقهى. لا، ليس هذا الهدف، يعني ليس هذا ما نتكلم عنه. احنا نتكلم اليوم على الانفاق، يمكن ما ادري استاذ خالد اذا كانت واضحة هذه، الانفاق في الاشياء اللي هي بتكون تحتاج الانفاق عالي بالتحديد. تبي تشتري سيارة، تبي تشتري تعلم ولدك برا، تبغى تشتري بيت، يعني لازم يكون عندك هدف مالية واضحة.
1: نعم جميل. طيب يعني إذا كان الشخص ما عنده أهداف مالية مثلا، هل هو أسوأ من الشخص اللي عنده أهداف مالية لكنها ليست ذكية أو العكس؟
0: طبعا هذه ما أنا أعتقد أنه في عندنا مشكلة هنا.
1: أي،
0: لما تضع أهداف لكن هذه الأهداف غير مكتملة، أيضا أنت معرض للوقوع في الخطأ. يعني زي ما قلنا قبل شوية، أنت مثلا قررت أنه تشتري سيارة، أو خلينا نقول ترفيه، قررت أنه تسافر هدف، الآن هذا هدف عندك بتسافر.
1: نعم.
0: تخيل أنه أنت ما وضعت الهدف هذا بالطريقة الصحيحة، لا اخترت المكان المناسب أو ذهبت لمكان يفوق قدرتك. لازم يكون هدف حقيقي تستطيع العيش فيه، تروح تستمتع بالمكان، رحت لدولة غنية أو دولة مو يعني غالية عليك، فبالتالي معناته أنت هدفك خطأ. لأنه أنت الحقيقة ما أخذت في الاعتبار، ما أخذت في الاعتبار قوتك الشرائية، ما أخذت في الاعتبار الفترة الزمنية اللي يعني تجلس في هذا المكان، ما أخذت في الاعتبار البيئة، هل هذه مناسبة تناسبني تناسب أسرتي، كل هذه جزء من أهدافك الذكية. طيب، وبالتالي بعد أسبوع يمكن تقول والله أنا غلطت أني جيت هالمكان، ما تستمتع. نفس الطريقة لو بتشتري سيارة، وضعت هدف شراء سيارة لكنه ما كان الهدف مكتمل كما ذكرنا بالخمسة شروط الأساسية اللي مفترض أنها أنت تجاوب عليها قبل ما تروح لشراء السيارة. أشياء كثيرة أنا أعتقد أنه حتحميك من الوقوع فيها هذه الأهداف الذكية، وبالتالي تأخذ القرار السليم والصحيح بالشكل الصحيح دون الندم لاحقا، دون أنه والله تقول بالفعل أنا استعجلت في أخذ الشيء هذا، أو استعجلت في المشوار هذا، أو استعجلت في القرار المالي هذا. وهذا اللي يهمنا دائما، أنه يا جماعة الخير الهدف المالي يعلمك الأولويات، يحدد لك الأولويات، وبالتالي ما يوقعك في الأخطاء. وزي ما ذكرت أستاذ خالد، وجود هدف لا يعني أنه صحيح ما لم يشتمل على الشروط الخمسة، وهذا هو الأصل في الأهداف المالية الذكية.
1: طبعا ذكرتم دكتور أنه هناك شخص مثلا ليس لديه أهداف مالية يسأل نفسه هل أستطيع أن أشتري الجوال هذا ب5000؟ الشخص الآخر اللي عنده أهداف مالية يسأل سؤال ذكي، هل هذا من أولوياتي؟ أنا ذكرت المقولة التاريخية الشهيرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال أو كل ما اشتهيت اشتريت. فما كل شيء تستطيع أن تشتريه لابد أن يعني يكون فعلا من أولوياتك. نعم،
0: ما في شيء، يعني مثالك رائع جدا، وحقيقة يعني هو يختصر ما ذكرناه، أنه بالفعل اليوم لا يعني وجود القدرة المالية أنه نشتري أي حاجة. يعني دائما أرجع وأذكر أنه المال نعمة،
1: صحيح.
0: والنعمة يجب أن نتعامل معها يعني بحذر، صحيح. وأن نشكر الله عز وجل عليها، بمعنى ألا ننفق إلا وفق الحاجة، وفق الأمر اللي بالفعل أنا اليوم أستطيع الاستفادة منه. كل ريال أنفقه ما هي العوائد عليه؟ هل والله يعني زي ما يعني يمكن في إحدى الحلقات كنا تكلمنا إنه بعض الأشخاص دائما بيعلق أو يعني يصور الوعي المالي كله في كوب القهوة، يقول للناس والله لا تروح القهوة ولا تشتري. لا يا جماعة الخير، الوعي المالي ما هو هنا. يعني إيش المشكلة إنه الشخص يروح للقهوة ويشتري كوب القهوة ويستمتع بما رزق الله عز وجل من المال؟ القضية قضية هل كوب القهوة بالفعل يحقق يعني في منفعة لك أنت تستمتع؟ خلاص إذا أنت تستمتع أنا أقول لا ما توقف اشرب قهوة، ما في إشكال بالنسبة لك. لكن اليوم ليه ما نطرح السؤال بشكل مختلف؟ إحنا نقول يا جماعة الخير إذا كان الأمر حقيقة للشراء فوق الحاجة، بمعنى إنه تخيل إنك تروح تأخذ كوب القهوة بس ما تخلصه يعني ولا ما بس كذا تأخذه، هنا نقول لك لا أنت قاعد تنفق الحقيقة في شيء أنت ما تستفيد منه. لذلك أنا بحب أربط دائما مسألة الإنفاق، لأنه كثير من الأشخاص قد يفهم هذا الأمر بشكل غير واضح. دائما الوعي المالي لا يعني أن تصبح شخص بخيل، شخص لا تنفق، لا. الوعي المالي الحقيقة هو أن يجعلك شخص تعرف تدير المال، تتعامل مع المال، تعرف إنه هذا المال تحت مسؤوليتك اليوم، وبالتالي يجب أن تتعامل معه بالشكل الصحيح. حتى يعني دائما إحنا تتذكر أستاذ خالد كنا بنقول من أسهل الأسئلة اللي بتسألها الأشخاص تقول له كم دخلك، يجاوبك على طول يقول لك والله دخلي كذا، إجابة سريعة. لكن في الجهة المقابلة كم أنفقت؟ هنا ليس كل الأشخاص عنده القدرة أن يجاوبك كم أنفق الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي. ليه؟ لأنه بالفعل عملية الإنفاق مع وجود التقنية اللي بنعيشها اليوم أصبحت سهلة، صحيح. المغريات كثيرة، وبالتالي إذا ما كان عندك كنترول وعندك إمكانية في تتبع مصادر إنفاقك وعندك الحقيقة أهداف مالية بناء عليها أنت بتحدد الأولويات، أشتري هذه الحاجة لأنها تحقق لي منفعة، أشتري هذا الشيء لأسرتي لأنه بالفعل بيحقق لهم منفعة، هذا بناء على هدف مالي حقيقي، هذا يحمي الحقيقة الإنفاق العشوائي، يحميك من الإنفاق العشوائي واللي في كثير من الأحيان يصبح هدر. وذكرنا المثال اليوم حتى على مستوى الدول هذا موجود اليوم، كفاءة إنفاق بمعنى أن نحسن الإنفاق، ما يكون عندي إنفاق من باب أولى الحقيقة الأفراد، ومن باب أولى أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض. لأنه دائما بنقول أصحاب يعني الدخل المرتفع في غالب الأحيان عندهم احتياطي جيد، وبالتالي هو لا يمكن حتى لو وقع في قرار أو في هدف مالي غير صحيح، وقرار مالي غير صحيح يستطيع تغطيته لأنه عنده مصادر دخل مرتفعة. عكس تماما الأشخاص اللي عندهم مصادر دخل متوسطة أو أقل من متوسطة، بتجد أنه القرار المالي الخاطئ الحقيقة مكلف بالنسبة له، واستشعاره للخسارة بيكون أكبر، وقد يدفع هذا الشيء الحقيقة لأنه هو زي ما ذكرنا يتجه مثلا إلى تعويض هذه الخسارة إما عن طريق الديون أو بطاقات الائتمان، أو حتى أنه بالفعل يعيش حالة نفسية غير جيدة، وهذا يعني هذا مكلف أيضا. يعني اليوم الحالة النفسية أو الحالة المزاجية، وهذا موجود في سايكولوجي المال، يعني اليوم يعني اليوم المال بيتدخل بشكل كبير جدا في نفسية الأشخاص. يعني بتجد الأشخاص اللي هم مرتاحين وبيتخذوا قرارات مالية جيدة انعكاساتها النفسية ترى رائعة جدا، يعني يستطيع أن يقدم العمل والإنتاجية بشكل عالي، يستطيع في الأسرة تلقى سعيد. العكس على الأشخاص اللي بيكون عنده ضغوط وبيكون عنده قرارات مالية دائما خطأ، تلقاه بيعيش حالة من كده الشتات، عنده مشكلة. فلذلك أنا أعتقد وهذا مكلف، يعني مكلف على نفسك. فمن هذا الباب أنا بقول دائما لازم يكون عندنا الأهداف المالية لا تلغي حقيقة، ما تلغي اليوم يعني أو عفوا مو ما تلغي، خلينا نقول إنه هي الهدف المالي لا يعني يحد من إنفاقك، بل إنه يحدد أولوياتك، يحدد أولوياتك. فليست دائما المشكلة ترى سلوكية، أحيانا تكون المشكلة فعلا إنه والله أنا ما عندي هدف، أنا عندي سلوك جيد بس ما عندي هدف، وبالتالي أنا ماني عارف فين المفترض أروح بهذا المال، وتبدأ يعني مشاكله يعني المالية.
1: الله يعطيك العافية دكتور، انتهى الوقت، وإن شاء الله يتجدد موعدنا معكم الاثنين القادم. دكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، شكرا.
0: العفو، الله يسلمك، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا، وشكرا لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. نلقاكم على خير غدا بحول الله. في برنامج المستشار، وغدا المستشار النفسي. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل.

إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجرا، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: موجز 11 بتوقيت إذاعة الرياض. ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء وجمعا من المواطنين في قصر السلام بجدة. مجلس الوزراء يوجه بتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لمصابي العدوان الحوثي. وزير الاتصالات يبحث في وادي السيليكون تعزيز الشراكات في التقنيات الحديثة. الشؤون الإسلامية بالمدينة تنفذ 68 ألف جولة رقابية خلال يوليو وأغسطس. وزارة الصحة تحتفي اليوم بالفائزين في الدورة الثامنة من جائزة أداء الصحة. المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية يواصل فعالياته في الرياض. أمنة الباحة تمدد فترة استقبال المشاركات في هاكاثون الابتكار البلدي الثاني. منشآت تطلق معسكر التجارة الإلكترونية في جدة لتوظيف التسويق الرقمي. الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة جراء الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة. إطلاق برنامج خاص لتعزيز خبرات خريجي الأكاديمية للرياضات الإلكترونية. منشآت تنظم الأحد المقبل أسبوع القانون لتعزيز التوعية التشريعية في الأعمال. تصنيف مدينة الرياض ضمن أفضل 100 تجمع ابتكاري على مستوى العالم. اليوم استكمال مباريات الجولة السادسة من دوري روشن بثلاثين مباريات. أرويا كروز تسير رحلة بحرية خاصة من جدة احتفاء باليوم الوطني السعودي. الأمن البيئي يضبط مخالفا لنظام البيئة في محمية الإمام فيصل بن تركيا الملكية. مركز الملك سلمان يوزع آلاف السلال الغذائية في الحديدة وتعز اليمنية. الجيش الأردني يعلن اعتراض وتدمير 18 صاروخا قادما من إيران. القيادة الأمريكية تدمر 5 ناقلات نفطية إيرانية بعد هجمات على سفينة حربية. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قطاع الطيران الإيراني. مقتل 5 أشخاص إثر تحطم مروحية في ماليزيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: مسار.
3: في حياتنا نواجه مواقف وأمور كثيرة ما نقدر نغيرها، وممكن نستهلك وقتنا وطاقتنا في التفكير فيها أو في محاولة مقاومتها. أحياناً يكون الحل مو أننا نغير اللي صار، ولكن نتعلم كيف نتقبله ونتعامل معه بطريقة تساعدنا على الاستمرار براحة ووعي. التقبل لا يعني الاستسلام، بل يعني أن ندرك ما نستطيع تغييره وما هو خارج عن سيطرتنا، ونركز على ما يمكننا فعله بدلاً من البقاء عالقين فيما لا يمكن تغييره. والحديث أكيد عن هذا الموضوع تنضم إلينا ضيفتنا اليوم الدكتورة وجنات عابد الثقفي، موجه في صناعة جودة الحياة. وأكيد نرحب بضيفتنا الدكتورة وجنات عابد الثقفي. يا هلا وسهلا دكتورة.
7: يا هلا وسهلا، حياكم الله أستاذة هند، وحيا الله برنامج مسار، ورحب بكم ورحب بالمستمعين الكرام.
3: في البداية دكتورة، ماذا نقصد بتقبل الأمور التي لا نستطيع تغييرها؟ لأنه إحنا الأمور هذه مش متقبلينها، فكيف نرجع نتقبلها وإحنا مش قادرين نسوي فيها أي شيء؟
7: تمام، خلينا نوضح أولاً أستاذ هند معنى التقبل حتى تقرب الصورة وتكون أقرب إلينا. طب ما هو التقبل؟ هو الرضا والقبول عن طيب خاطر، هذه أهم نقطة. طيب وشلون نقبل الأمور التي لا نستطيع تغييرها؟ التقبل ليس أن نقول عادي، يعني أنا الحين عندي أمر، مو شرط أني أقول عادي حتى أن أتقبله، لكن لابد من ذكر أنه هذا حدث وأمر وانتهى، وهو جزء من أقدارنا، وسوف أتعامل معه كما هو، ما أستطيع تغييره، لكن كنت أتمنى أن يكون. إحنا نعطي نفسنا الأمنيات ونعطي نفسنا الأهداف اللي ودنا، ونرسم أهداف للتغيير، لكن يوم ما نستطيع التغيير نتقبله تقبل تام ونقول هذا حدث ونقبل الحدث كما هو. يعني مثال.
3: أيوة أبغى مثال، لأنه يعني أنا شوي أحس أنه الموضوع صعب.
7: أنا وضعت، أنا بالنسبة لي الآن حطرح في كل سؤال مثال حتى تتضح الصورة، لأنه أمر التقبل قد يكون صعب على كثير من الأشخاص اللي تمر بهم صدمات، تمر بهم مواقف في حياتهم. فبإذن الله الأمثلة تقرب المعلومة والآيات القرآنية توثقها بشكل أكثر. طيب كأنك في سفينة، خلينا نقول الآن وشلون أتقبل أمر أنا ماني قادر أغير فيه. أنا الآن في سفينة الموج فيها عالي جدا، هل أستطيع إيقاف هذا الموج يستذهن؟
3: لا.
7: لكن وش أقدر أستطيع أسوي؟ أثبت شراعي، لأن إنكار الموج أقول هذا مو موج وأنه ما حدث الأمر وفعلا إحنا ما حنغرق، الموج حيغرقنا يغرقنا، لكن يوم نثبت شراعنا ونثبت السفينة والقبطان يكون متمكن من القيادة، الأمور هذه حتكون تمام، لأنه طبيعة البحر هي الأمواج، ونتعلم إنه طبيعة الحياة هي الأحداث اللي تمر فينا بشكل يومي. فأحيانا هذه الأحداث ما نستطيع فعلا تغييرها مهما بذلنا من جهد، مهما ساعدنا الآخرين، مهما غيرنا من أسلوب حياتنا، هي أقدار من عند الله. إذن الأمور التي لا نستطيع تغيير هي قدر من الله سبحانه وتعالى، ويتطلب منا الرضا التام والقبول.
3: ليش برأيك دكتورة وجنات يصعب علينا أننا نتقبل بعض الأمور وإحنا عارفين متيقنين أنها خارج سيطرتنا، ومع ذلك نجد صعوبة في تقبلها؟
7: جميل. لو نظرت للأمر هذا من جانب نفسي، حقول في ثلاثة أسباب نفسية عميقة لهذا الأمر. أولا، كثير من الأشخاص عندهم للأسف وهم العدالة، إنه يكون بداخلنا طفل يقول المفروض الحياة تكون عادلة معي، أنا ما أستحق، ليش صار معي كذا وكذا.
3: صح.
7: ثاني الأسباب النفسية، معظم الأقدار أو الأحداث نربطها بهويتنا بشخصيتنا. فمثلا إذا فشل زواج فأنا فاشل، المفروض ما نقول هذا حدث حدث، لأننا نرفض ما يعني أنا الحين أنت تزوجت وصار أمر الله وفشلت في الزواج، لماذا يعني تطرح الأمور يعني على ذاتك؟ هذا أقدار الله، ما توفقت، حط أسباب أخرى، ما توفقنا، ما صار بيننا اتفاق، اختلاف في التكيف في البيئة، في أمور كثيرة. فمعناته أنه هذا السبب النفسي، الربط بالهوية، من أكبر الأسباب اللي ترفضنا وتجعلنا فعلا يصعب علينا تقبل الواقع. الخوف من الألم، كثير مننا فعلا يخاف من الألم، يخاف منه أنه يتألم، ونعتقد إذا تقبلنا أقدارنا سنتعلم أكثر، والحقيقة عكس ذلك تماما. المقاومة هي اللي تطيل الأمل والأمل، عفوا الألم. لما أقاوم وما صار تغيير، هذا حيخلي الألم يزيد. لكن لما أتقبله ولما أخذ بطيب خاطر وأسأل الله إني يقدرني على الصبر، وإني فعلا إني أتجاوز هذه المرحلة، فسبحان الله يبدأ الأمر يخف. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فصعوبة التقبل تأتي لنا نحكم على القصة من فصل واحد، هي كذا هذا هو، لكن الله سبحانه وتعالى يرى الكتاب كامل أمامنا، ويعرف إنه القدر هذا اللي وضعه لنا الآن له حكمة في حاضرنا وفي مستقبلنا وفي ما يمر في حياتنا. وأقرب مثال لذلك قصة سيدنا يعقوب عليه السلام، يعرف إنه يوسف غايب وخارج هذا الأمر عن سيطرته، بكى حتى بيضت عيناه، لكن لم يكن بكاء عدم تقبل أبدا يعني عليه السلام، كان حزن نبيل مع التسليم. فصبر جميل والله المستعان، صبر وظفر.
3: وهنا يمكن يبغاله كمان الإنسان يعني غير الجانب الديني، أنه يتعمق في, في, في رحمة رب العالمين، يعني يسلم أمره لله، والأمور اللي إحنا ما نقدر زي ما تفضلتي جتنا من القدر، فمعناتها إحنا مسيرين فيها ورفضنا لها أصلا ما رح يعود علينا بشيء. طيب هنا يجيني سؤال دكتورة وجنات، كيف أفرق بين التقبل والاستسلام؟
7: طيب هو الفرق جوهري واضح. الاستسلام دايما الشخص يضع نفسه ضحية، أنا لا أستطيع فعل شيء، يتوقف عن المحاولات، شعاره دايما إن أنا انتهيت، أنا فشلت، أنا خسرت، هذه هي، هذا الاستسلام خلاص تأثر. لكن التقبل، أنا أرى الواقع، هذا واقعي، حصل معايا هذا القدر، وأتوقف عن قتال ما لا يمكن تغييره، خلاص اللي ما حيتغير، أنا بذل جهدي، ما بقي علي إلا أني أدعي وعشان أوفر طاقتي لما لا يمكن تغييره وأبدأ من جديد. المهم أني أبدأ من جديد. التقبل هو توقف فترة معينة ورضا تام، ولكن ما هو توقف عن أمور الحياة ولا عن مجالاتها، بل هو بداية جديدة للتغيير. التغيير اللي ما حدث في الحدث نفسه ممكن يكون تغيير في مجال آخر يشغلنا عن الحدث ويجعلنا نتقبل الحياة بكل ظروفها. مثلا شخص أصيب لا سمح الله بمرض مزمن، أيا كان هذا المرض، نسأل الله السلامة، كانسر، سكري، ضغط، صار أيا كان. طيب المستسلم يقول، المستسلم حيقول إيش؟ هذه حياتي خلصت وانتهت والعلاج ما حيفيد، ويبدأ ينعزل. لكن سبحان الله نجي للشخص المتقبل للأمر، إيش تتوقع يا أستاذة هند يقول؟
3: هعمل بالأسباب وأتوكل على رب العالمين
7: فعلا، ويقول إن المرض حقيقة، ما يرفض المرض، ويقول سأتعلم كيف أعيش ويتعايش مع حياة طيبة، حتناول علاجي في وقته، حاخذ بالأسباب مثل ما ذكرتي السلين، وفي نفس الوقت هو يحاول قدر الإمكان أنه يوصل لمرحلة التشافي. عنده أمل أنه هذه مرحلة في حياته رغم أنه مزمن، إحنا نقول مرض مزمن يعني مستمر مدى الحياة، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء إنما يقول له فيكون، ما ننكر هذا الأمر أبدا. فالتقبل هو فعل الأنبياء، نوح عليه السلام 950 عام لم يستسلم، كان يدعو الله 950 عام لكنه تقبل أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ليس عليكم هداهم، فهو يتقبل النتيجة ويستمر في السعي. هذه أهم نقطة.
3: دكتورة إيش رأيك الطريقة اللي نقدر نتعامل فيها مع الندم على الماضي، أشياء صارت معانا في الماضي وندمها لا زال يلاحقنا؟
7: جميل. طيب خلينا نفرق بين الندم في نوعين، في ندم صحي ونفس لوامة، وفي ندم سام وقاتل. الندم الصحي إني أنا أندم على شيء صار وخطأ، سبحان الله كل ابن آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون، هذا الخطأ صدر مني، سأستغفر، أتعلم، أصحح أخطائي، عشان هذا الأمر والندم هذا حيبنيني، حيبنيني وحيعلمني، إنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم، يعني إحنا نصبر حتى نصل لما نريد عشان ما يحدث أخطاء الماضي. لكن نرجع للنوع الثاني اللي هو السام والقاتل، جلد الذات، إيوه أنا أخطأت، ويعيد الفيلم كل يوم نفس السيناريو ينعاد، وهذا يهدم، ما يخليه يتقدم ولا خطوة، وهذا يجعله لا يتقبل الأحداث ولا يتقبل الندم ولا يتقبل التغيير أساسا، فيقف عاجز أمام التغيير وأمام التحسين المستمر. حياتنا تستحق تحسين جودة حياة، مثل إحنا يمكن دائما أتكرر هذا المثل، جودة المنتجات زي أفضل من جودة حياتنا؟ لا، جودة الحياة هي الأفضل. حياتنا تحتاج لحذف وإضافة ودمج وتوليد، في أشياء في حياتنا لابد وإن ندمنا عليها لابد نحرفها، لابد نغيرها، لازم نضيف شيء يحسن هذه الجودة، يغير معناها، دورة ممكن تساعدني، علاج ممكن أخذه ويحسن صحتي، رياضة ممكن تحسن نفسيتي. فالندم بحد ذاته على الماضي هو للأسف ضعف شديد، ويخلينا نقف عند سور لا نستطيع فعلا القفز منه والخروج من هذه الأزمة.
3: هو
7: والعلاج حول الندم، عفوا
3: أنا أقصد دكتورة يعني عفوا أنه حيخلينا كأننا مقيدين.

0: ومع ذلك إحنا لازلنا عالقين فيه، ويمكنها كثير من الناس اللي تسمعنا الآن راح تحس بالمشاعر اللي نتكلم عنها، إنه الإنسان يكون هو متيقن إنه ماضي ومضت عليه سنوات، ومع ذلك لا زال الموقف يشعره بغصة وحرقة وخفقان.
1: صحيح.
0: هذا يحتاج إلى مساعدة إذا ما قدر
1: يساعد. وعلاج وممكن يصل إلى البانيك أتاك، اللي هو زي ما حضرتك قلتي ممكن يكون في تعرق، ضربات قلب سريعة. مجرد إنك أنت تتذكري موقف من الماضي ممكن هذا يسوي معنا سايكوسوماتيك، يعني أعراض نفسية جسمية. فلذلك لابد من علاج هذا الأمر وعلاج الندم، نحول الندم من محكمة ومتعاتبة النفس إلى مدرسة نتعلم منها. سمي الدرس، قولي أنا إيش الدرس اللي أخذته من هذه المشكلة أو من هذه الخطأ أو من هذا الفشل، وماذا تعلمت؟ الاستغفار الفعلي، أتوب وأصلح ما أمكن، أغلق الملفات. يا مستمعين الكرام، سطح العقل لا يتحمل فعلا ملفات مفتوحة. عندنا أمور كثيرة في حياتنا ومجالات سنواجه فيها مواقف هتندم على إيش ولا إيش. لذلك اغلق الملفات، قل لنفسك أنا تصرفت بأفضل ما يمكن إني أقدمه وعرفت ما هي الأسباب، فلا بد إني أتقبل هذه هي ظروفي وهذه حياتي. ما ذهب خلاص انتهى، اللي يندم على ما فات لم يتقدم خطوة إلى الأمام. والدعم القرآني، والقرآن يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الله لا يريدك أن تعيش في حسرة الماضي، ربنا يبغانا نعيش وقتنا. اللي قتل 100 نفس، ماضي أسود ولا مو أسود؟ ماضي كان حزين ولا مو حزين؟
0: صحيح.
1: لكنه بدأ بخطوة يا أستاذين، خطوة واحدة نحو قرية صالحة، قال أنا حغير المكان وحغير البيئة. وهذه أيضا من الأسباب القوية لعلاج الندم، إني أغير المكان أغير البيئة. مثل اللي قتل 100 نفس ذهب لقرية صالحة فغفر الله له 100. الماضي لا يلغي إمكانية البدء. عمرنا إذا فكرنا في الماضي وعندي ماضي ما هيخليني أتوقف وما أبدأ من جديد. ممكن أصمم مشروع جديد، وممكن أبدأ بداية جديدة، وممكن أدرس تخصص مختلف عن اللي أنا مثلا ما نجحت فيه. اليوم نشوف كثير من الحالات اللي قدامنا أو الشباب هو ندمان إنه أخذ تخصص معين ويفضل يجر يشتر الماضي. طيب أنت عندك حلول ثانية، في عندك دبل ميجر، تخصص، دبلومات، ادخل غير، لكن لا تندم على ما فات، استفيد من التجربة وخذ ما يفيدك واترك ما عدا ذلك.
0: قد إيش دكتورة وجنات تقبل الواقع يساعدنا على أننا نبدأ من جديد وعلى أنه يصير عندنا أمل؟
1: جميل. الأمل بالله سبحانه وتعالى عمره ما ينقطع، فالتقبل هو نقطة الصفر. طالما أنا تقبلت، رضيت، استسلمت، التسليم عفوا مو الاستسلام، عفوا تسليم الكامل لله، معناته هنا أقدر أرسم خريطة جديدة. أنا ما أنكر مكاني الحالي، ولا أنكر أني أنا توقفت هنا، ولا أنكر الحدث اللي صار معايا، لأنه الإنكار حيدخلنا سرين في صدمة، ونحن نخشى. يعني مستمعي الكرام مرة مهم هذا الأمر، انتبهي أنك تنكر الحدث أو تنكر الموقف، لأنه هذه من مراحل الصدمة، دخولك في صدمة. لا، أنت لا تنكر الحدث، قول الحدث هذا واقع، تقبله، عبر عنه، عبروا عن مشاعركم لحظة الحدث، أبكي، أضحك، سوي اللي أنت تبغاه من مشاعر ظهرت أثناء الحدث، عبر عنها، لا تكتمها، عبر عن غضبك عشان تقدر تتقبل واقعك، وبالتالي تقدر تغيره وتقدر تتكيف مع التغيير. شخص مديون مثلا، شخص خلينا نقول مثال، شخص عنده ديون يقول 100,000، يقول لا مبلغ بسيط ما همني، هو ينكر أنه الموضوع سهل، لكن هذا ما حيبدأ، ما حيقدر أبدا يسدد ديونه مهما سوى، لأنه هو منكر الحقيقة. طول ما إحنا نقول أنه هذا الحدث حقيقة وأنا قد المسؤولية وأستطيع بإذن الله أني أنا أتجاوزه بتقبلي لهذا الأمر وأخذ الأسباب وأخذ المهارات. إحنا نحتاج مهارات كثيرة للخروج بإذن الله من مرحلة الندم وتقبل الواقع والخروج بخطة جديدة وبداية جديدة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن مع العسر يسرا. ما بيقول بعد العسر، ما قال، لا قال معه اليسر، كل شيء ربطه، إن مع العسر يسرا. اليسر موجود داخل العسر إذا تقبلنا وبحثنا عن الأشياء الميسرة واللي تساعدنا بإذن الله للتغيير. وأرجع أقول قصة يوسف عليه السلام، من البئر إلى السجن، إلى فين؟ فين راح يستدهن؟ كان في البئر
0: من البئر إلى السجن إلى قصر إلى أن يصير

0: ملك.
1: ملك لم يبدأ من جديد في القصر، بدأ من جديد في كل مرة تقبل فيها الواقع الجديد واحسن فيها. إنا نراك من المحسنين. قال له أصحابه هو في السجن، يعني خلاص هو عارف، ما كان يعرف المصير، لكن تقبل الأمر وجاهد إلى أن سبحان الله أخذ مصيره ووصل إلى المكان اللي هو يستحقها للرؤية اللي شافها وحكاها لي ولوالده.
0: طيب دكتورة، كيف نقدر نركز على الأشياء اللي نقدر نغيرها بدل ما نقعد نفكر في الأشياء اللي إحنا ما نقدر نغيرها؟ وانتي شبهتيها بالأمواج في البحر.
1: جميل، نعم، الأمواج البحر إحنا قلنا ما نستطيع تغييرها، لكن نقدر نمسك دفة الشراع ونقود. طيب أنا عندي دائرة مهمة جدا لو اشتغلنا عليها، وهي قاعدة دائرة التأثير للعالم ستيفن كوفي. إيش هذه الدائرة؟ كل مستمعين الكرام الآن لو معاهم قلم أو يسجلوا أو يكتبوا، يرسم دائرتين، دائرة كبيرة يسميها دائرة الاهتمام، يكتب فيها كل الهموم، كل الهموم، كل الآلام، كل المواقف اللي مرت فيه، تمام؟ وداخلها دائرة صغيرة نسميها دائرة التأثير، هذه اللي حتأثر في الحدث، هذه اللي حتغير الحدث، هذه اللي حتضيف له أو تضعفه أو تقويه. طيب زي إيش؟ نكتب في دائرة التأثير كلماتك القوية، سعيك اللي أنت بتسعال، نومك، صلاتك، ردات فعلك، مهاراتك، كلها هذه حتقدر تغير وتأثر بإذن الله على همومك. كل يوم أسأل نفسك سؤال، ماذا فعل؟ يعني فعل صغير، لو نمت كويس 8 ساعات هل أثرت على دائرة الهموم والاهتمام؟ نعم حتأثر، لأنك أخذت وقتك من الكفاية. صلاتك هل أثرت؟ طالما أنها مؤثر، هل أثرت على همومك؟ نعم حتأثر على همومي، لأني في صلاتي أنا في صلة بيني وبين الله، في دعاء أثناء السجود، في بتل الهموم بدون حتى ما أذكر، مجرد الحركات في الصلاة واللي هي الحركات اللي احنا من ركوع من سجود، هذه تشتت الفكر عن الفعل اللي هو والفكرة اللي هي موجودة أو الهم. سبحان الله في الصلاة حتى يعني استعينوا بالصبر والصلاة، إن الأشياء اللي نستطيع تغييرها إحنا نغيرها بالأشياء الإيجابية اللي موجودة في حياتنا، سواء كمسلمين أو كأشخاص فعلا إيجابيين أو فاعلين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لازم تعرف رغم كل هذه الأمور اللي عندك، أي صلاتك ونومك وسعيك وكلماتك، بس ما قدرت تغير، فخلاص زي ما قلنا إحنا نتقبل الأمر. أهم شيء ركزوا على دائرة التأثير، ركز على مهاراتك، ركز على إيجابياتك، ركز على نقاط القوة اللي عندك، هذه حتغير العالم من حولك، مو حتغيرك أنت بس، حتكون شخص مؤثر والناس حتستفيد منك ومن خبرتك ومن تجربتك اللي مررت بيها أو الصدمة اللي مررت فيها، لما يشوفوك فعلا استفدت من نقاط التأثير عندك وحولتها للهموم وبدت بيها الهموم وبدت بداية جديدة وطريق جديد بإذن الله.
0: دكتورة، محاولة السيطرة على كل تفاصيل حياتنا، بعض الناس تعتقد أنها لازم تسيطر على كل شاردة وواردة في حياتها علشان تسيطر على نفسها فتمنع نفسها من الوقوع في الخطأ ثم الندم. فكيف محاولة السيطرة على كل التفاصيل هذه ممكن يسبب زيادة في القلق وفي التوتر وبالتالي ينعكس على الراحة النفسية، على الاستقرار الروحي، على جودة الحياة زي ما تفضلتي؟
1: فعلا قطعا، شوفي السيطرة الكاملة أني أبغى سيطر على شيء وأقيده من كافة جوانبه ومحاولة، هو تحقيق الوهم في مصنع القلق الأول، هو اللي يزيد الاسترس، أني حسيطر على المشكلة وأني أقدر أحلها بحذافيرها وأني ألغيها من حياتي وأني أحاول أتجنبها وما أجد حلول، هذا في حد ذاته فعلا يعني الشخص اللي بهذه الشخصية المسيطرة يعيش بعقلية إذا لم أتحكم بشيء سيحدث كارثة، فيبدأ يراقب يا أستاذ هند ويبدأ يدقق ويبدأ يتوقع الأسوأ، وجسده دائما في وضع طوارئ، تلاقيه مستفز، هذا الجسد والعقل والقلب مستفز دائما، لأنه هو يشعر أنه يقدر يسيطر على الأمور، يقدر يتحكم فيها، ولا يعلم أنه هذه أقدار الله. سبحان الله، مهما حاولنا ومهما سوينا، أيوة إحنا نحاول ونجاهد، لأنه المسلم أساسا يعني من مهاراته ومن صفاته أنه بيحاول بالدعاء باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، بمساندة الآخرين، بالعلاقات اللي حوالينه، لكن السيطرة بشكل عام ما أظن إلا بالعكس حتزيد الاسترس زي ما قلت، وحيبدأ الشخص يبدأ يراقب ويبدأ يتوجس وندخل في مرحلة ممكن الوسوسة، يبدأ يحس إنه إذا ما سيطر على هذا الأمر فهو فاشل ويدخل في ممكن أمراض نفسية وفي لا. لكن إحنا نقول أنا سيطر على بعض الظروف لكن ليس كل الظروف.
0: طيب دكتور، إحنا لما نتكلم عن موج البحر نتكلم عن أشياء يعني واضح جدا إنه إحنا ما نقدر نغيرها، يعني إحنا بنسلم الأمر لأنه هذا بيد رب العالمين. بس في الحياة العادية، في المواقف العادية اللي ممكن تصادفنا في يومنا العادي، كيف نقدر نفرق بين الشيء اللي إحنا نقدر نسيطر عليه وبين الشيء اللي إحنا ما نقدر نغيره؟ كيف نوازن؟
1: جميل. أولاً وأفوض أمري لله، خلينا نقول تفويض الأمر لله حيخلينا فعلاً نستطيع أن نفرق ما بين الأشياء نقدر نسيطر عليها واللي ما نقدر. خلينا نستخدم مصفاة الأسئلة. عندنا مصفاة أسئلة لو سألناها لأنفسنا حنستطيع نصل إلى الأمور اللي نقدر نسيطر عليها والأمور الأخرى أو الأحداث اللي ما نقدر نسيطر عليها. ثم هذا حدث وانتهى، ماضي، معناته خارج عن سيطرتي، خلاص حدث أمر وانتهى. طيب هل هذا فعل شخص آخر أو قدر كوني أو قدر من الله سبحانه وتعالى؟ الموت، الرزق، قلوب الناس، حب الناس، هذا أمر معناته يساوي خارج عن سيطرتي. هل هذا فعلي أنا، كلامي، نيتي، جهدي، تصرفاتي، مهاراتي، معناته هذا داخل سيطرتي وأقدر أتحكم فيه؟ هل وضحت الصورة أستاذة هند ولا أطرح مثال؟ ولا
0: أطرحي لي مثال، لأنه في بعض الأمور يعني مثلا على سبيل المثال واحد رايح يقدم على وظيفة، قام وشى في واحد من الناس اللي حاقد عليه، فهو قطع رزقه، الأرزاق بيد الله، لكن فيها تدخل من إنسان.
1: جميل، أدخل الإنسان، لكن هو رزق، هو رزق
0: صح،
1: هو عمل ما بوسعه، قدم السي في حقه، حضر الانترفيو، جاء في وقته، سوى كل ما عليه. فالأمر هنا حتى وإن وشى فيه شخص فهو قدر من الله. ما لك رزق، ما لك يعني رزق في هذا المكان أو في هذه الوظيفة، ورغم أنه تدخل شخص معين لكن هذا قدر من الله سبحانه وتعالى، خارج عن سيطرتك. أنت سويت اللي عليك، نيتك كانت واضحة، جهدك كان واضح، حضرت في الوقت المناسب كما ذكرت، وقدمت سي في ليس مثله يعني أحد قدمه، وممكن أثناء الانترفيو كمان أشادوا بك الأشخاص اللي قدموا الانترفيو لك وسألوه كذا، لكن سبحان الله الشخص هذا اللي وشى هو قدر، لعل الله أخذ منك شيء حتى يعوضك أفضل منه. حط في بالك هذا الأمر، هذا يدخل في مجال الأرزاق وفي الأمور اللي ما تقدر أنت تسيطر عليها، هذه جهة، وزارة، أيا كان، أنت سويت اللي تقدر عليه، تعلمت، جبت شهاداتك، قدمت ما يمكن تقديمه. إذا كل ما هو خارج عن سيطرتك يحتاج بس منك دعاء وتسليم. أدعي، يمكن المكان ده ما ناسبك، لك مكان أفضل مستنيك، لكن كل ما هو داخل سيطرتك يحتاج خطة وعمل. إذا أنت شعرت أنك أنت سبب في الموقف هذا، عداء بينك وبين شخص، أبدأ سوي خطة جديدة وأعمل بشكل آخر، غير المكان، غير الوزارة. هنا دورك كبير وممكن تسيطر على الموقف. أخطأت أثناء مثلا الانترفيو، هذه أمور تدخل في مجال سيطرتك أنت، تقدر تغيرها. لكن كما ذكرت أمور تتعلق بالرزق وقلوب الناس، وإني أنا ممكن هذا يحبني هذا يكرهني، هذه أمور خارجة عن سيطرتنا. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطل وارزقني اجتنابه. الدعاء يساعدنا على التغيير، يساعدنا على التقبل، يساعدنا أيضا على إننا نسيطر على بعض الأمور التي نستطيع السيطرة عليها. ولما نقول سيطرة ليست سيطرة كاملة، بل هي يعني مهارات أقدر أستخدمها عشان أستفيد من الموقف وأقدر أحوله لصالحي بإذن الله.
0: جميل جدا. طيب دكتورة، من وجهة نظرك متى يكون التمسك بالأمل والمستقبل والحياة الحلوة إيجابي، ومتى ممكن أنه يتحول إلى رفض للواقع ومقاومة للواقع؟
1: جميل. الأمل الإيجابي هو مريض، أنا بسوي اللي علي، أتمنى الشفاء وألتزم بالعلاج، لكن لو لم يحدث فالله حيعوضني. إذن هذا الأمل اللي يبقينا حيين، يخلينا نحيا بسلام، يخليني عندي روح للمتابعة، روح للاستمرارية. لكن الأمل الخادع اللي هو يخليني أنكر ما حولي من مواقف أو أشخاص أو أحداث أو حتى أقدار. هناك كثير من الأشخاص اللي عندهم فعلا الأمل خادع، ينكروا أحداث ما موجودة حدث في حياتي لكن أنكره، هنا تدخل الموضوع.

0: المقاومة، يصبح الإنسان جامد يقول مستحيل أنا أتخبت، مستحيل أني أنا أغير، مستحيل أن يكون عندي أمل، مستحيل أنه حياتي حتتغير. كلمة المستحيل والمقاومة هذه بالتالي حيكون الأمل فعلا. الأمل هو إنكار للواقع الحقيقي، لكن كل ما خلينا عندنا مرونة والأمل إيجابي، أنا سويت اللي علي والباقي على الله سبحانه وتعالى التوكل. يمكن خطبة الجمعة ما أعرف يعني هل اللقاء حينما يسمع إن شاء الله يكون كانت خطبة الجمعة قريبة، كان يتحدث عن التوكل. أنا لما يكون عندي أمل ومتوكل على الله وأخذت بالأسباب هذا بحد ذاته إيجابي، لكن لما يكون عندي أمل وفي نفس الوقت أقاوم الحقيقة وأقاوم القدر وأقول إنه إيش لماذا أنا، ليش غيري ما صار فيه كده، المقارنات الفاشلة، المقاومة الغير صحيحة للحدث اللي حدث، هذا في حد ذاته إنكار.
1: عندك مثال دكتورة على هذا الموضوع؟
0: نعم، خلينا نقول المعيار. طيب أنا أقول المثال الآن، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شخص يفرق بين الحق والواقع بين أيوة الباطل، قال إن محمد ما مات، أنكر، عنده أمل بس هو ما حقيقة، الرسول مات، عنده أمل إنه كان رسول إنه كان إيش، هو إنكار للحقيقة، هو كان عنده مقاومة رضي الله عنه. لكن لو كان الأمل الإيجابي زي ما خرج مين أبو بكر الصديق للناس إن محمد مات، وقاعد خطب في الناس أمل إيجابي إنه ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان محمد مات لكن نحن ما زلنا كمسلمين سنجاهد وسنعمل ما بوسعنا نشر الدين الإسلامي. هذا هو بحد ذاته الأمل الإيجابي والأمل الخادع. المعيار إيش هو يستبهن؟ هل هذا الأمل يجعلك تعمل اليوم أم يجعلك تؤجل حياتك كلها؟ إذا خلاك الأمل تعمل اليوم وتتوافقي مع الحدث فهذا في حد ذاته أمل إيجابي، هذا أقول عليه خلاصا. لكن إذا أجلت كل يوم التسويف معناته حياتي توقفت ولن أستطيع التغيير، ومثل ما ذكرت في السابق يعقوب عليه السلام تمسك بالأمل 40 سنة وقال ولا تيأسوا من روح الله، هذا أمل إيجابي مع عمد. أرسل أبناءه يبحثوا، بل نروحوا أبحثوا عن يوسف، لكن لوط عندما تمسك بقومه رغم أن الملائكة قالت له إن موعدهم الصبح كان يجب أن يتقبل ويغادر، هناك لحظة يجب أن تمشي فيها، لابد لحظة أننا كلنا نتحرك، خلاص هذا اللي صار، هذا اللي حدث. فمثال يعقوب عليه السلام ولوط يوضح الفرق بين الأمل الإيجابي ومتى يصبح إنكار. أنكر لوط في البداية أنه ما يقدر يسيب قومه، لكن في النهاية تقبل الأمر ومشي.
1: والله موضوع التقبل دكتورة موضوع يعني معقد نوعا ما،
0: عميق
1: وجدا عميق وصعب، يحتاج إلى وعي، إلى فهم، إلى إدراك، إلى دين حتى. أنا أعتقد أنه الموضوع يحتاج إلى نصائح تقدميها دكتورة وجنات للأشخاص اللي عندهم صعوبة في تقبل الأمور وهم مدركين تماما أنها أمور قدرية.
0: جميل.
1: هي
0: ما هي نصائح قد ما تكون توجيهات. دائما الشخص من يقدم النصيحة إما يأخذ بها وإما لا يأخذ بها، لأنها تنطلق من ذاتي. النصيحة أنا نصحت نفسي ممكن طبقتها على ذاتي واستطعت أني أنا أكون ناجحة فيها، لكن لما أرشد الشخص حسب مهاراته حسب إمكاناته حسب قدراته حسب مشاعره، يستدعين في أشخاص مشاعرهم ضعيفة يحتاجوا لتوجيه وتمكين مشاعر، يبدأوا يشتغلوا على عجلة مشاعرهم يقووا. في ناس يحتاجوا تقوية الإيمان بهم، يكون الإيمان ضعيف عندهم، الإيمان بالقدر، يعني عندنا الأركان الست، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، يكون هنا الإيمان ضعيف هو لازم يشتغل على الجانب الديني. في أشخاص الجانب الاجتماعي عندهم ضعيف يحتاجوا إلى أشخاص داعمين في حياتهم حتى يتقبلوا أقدارهم ويتقبلوا ظروفهم ويتقبلوا المشاكل. لما تلاقي شخص يطبطب عليك، ولما تلاقي شخص يأخذ بيدك، وشخص ينصحك، وشخص يساندك، وشخص يبني معاك من جديد، فهذه كلها أمور مرة مهمة في موضوع التقبل. فأقولها بكل حب وبكل يا صديقي ويا بنتي ويا أخي ويا أختي، فعلا لا تطلبوا من قلبكم وفكركم أنكم تتقبلوا الأمور، بل أطلبوا من الله أن يقويكم ويقدركم على تقبل الأحداث والأقدار. يعني الله سبحانه وتعالى كفيل أنه هو يقويك، اسمه القوي، أطلبوه بأسماء الحسنى، يعني حتى ذكر يدعوه بأسماء الحسنى يعني وبصفات

0: الله سبحانه وتعالى قوي قادر، يستطيع أنه يخليك تصبر، يستطيع أنه يخليك تغير حياتك، ترسم خطة جديدة. إذا الجانب الإيماني جدا مهم في موضوع التقبل، أنا أعتبره رقم واحد في موضوع التقبل. مهما كان موضوع التقبل صعب والأحداث، لكن كل ما رفعنا الجانب الإيماني هي معادلة، كلما زاد الجانب الإيماني كلما زاد التقبل عند الشخص. فثلاثة خطوات صغيرة أبدأ بها اليوم. خلينا نقول، قل يا رب هذا قدر اليوم، ما أحبه لكن أسلمه لك. التسليم ترى لفظ يفتح قلبك وفكرك ويخليك فعلا تستطيع تقبل كل ما يجري في أحداث حياتك. اكتب ما هو الشيء، أي شيء واحد صغير زال موجود بيدك، نعمة الله أعطاك هي ما زالت بيدك، أحمد الله عليها، قل هي موجودة، كوب موية، قوم اتوضى، رسالة لطيفة، ترتيب، افعل. أنا أبغاك تتحرك. الاستسلام للأقدار، التسليم بالقدر والإيمان به، ما يبغانا فقط نتحدث ونسمع. اليوم أنتوا تسمعوني، لكن أنا أبغاكم تقوموا تتحركوا وتفعلوا، تقوموا تغيروا حياتكم. يعني حتى في الغضب لما وجهنا الدين، إن كنت قائما فأجلس، وإن كنت جالسا فيوقف الإنسان، والوضوء، الوضوء يغير من وضعنا تماما. أيوب عليه السلام، يا صبر أيوب، صبر على المرض، لكن الله دله بشيء، اركض برجلي، هذا مغتسل بارد وشراب في الماء وفي الوضوء وشرب، ترى ليها دور في تحسين جودة حياتنا وتغيير أقدار، يعني تقبل الأقدار وتغيير مسار الحياة. اللي السنة مليئة مليئة بالأشياء اللي تخفض وتقلل من من من حزنك ومن ألمك. يكفي التلبينة، خذوا من السنة شرب التلبينة، هذا حيحسن أيضا ويخليك تتغير وتحركت من القول للفعل. تذكر إنه قصتك ما انتهت، وإنه الحياة مستمرة، وإنه مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. التكرار في هذه الآية حيخليك تشعر إن الله حييسر أمورك. الرسول صلى الله عليه وسلم برئ في الطائف وطرد، وكان أصعب ظرف خارج عن سيطرته، ماذا فعل؟ أنكر ألمه؟ لا، دعا الله، وسبحان الله تقبل الألم وسلم له. فكانت بعد إيش رحلة من أجمل الرحلات للرسول صلى الله عليه وسلم، رحلة الإسراء والمعراج، جبل لم يخطر بباله، الله أخذ وتعطل أسرى به. في أكثر من كده تعوض من الله سبحانه وتعالى؟ إذن التقبل ليس نهاية الحكاية، هو بداية جبر الله سبحانه وتعالى لنا،
1: ونعم بالله. دكتورة وجنات، الآن أنا وإنتي بننتقل إلى فقرة صح أو خطأ، عبارات بقولها لك وتعطيني تعليقك عليها صحيحة أو خاطئة.
0: تمام.
1: هل تقبل الأمر الذي لا نستطيع تغييره يعني أننا راضون عنه؟
0: خطأ. إحنا قلنا التقبل لا يعني الرضا ولا يعني الموافقة، لكن الرضا شعور قلبي، أنا سعيد بما حدث أو حزين بما حدث، لكن التقبل قرار عقلي، هذا حدث وأنا أتعامل معه كما هو. أوكي، راضي لكن من المتقبل؟ معناته ما تقبلت الأمر، راضي وما سلمت الأمر لله، فهو لا يعتبر تقبل. لذلك التقبل قرار عقلي والرضا شعور قلبي. أم موسى تقبلت إلقاء ابنها في النهر، تقبلت ولا ما تقبلت السادهين؟
1: تقبلت.
0: لما الله سبحانه وتعالى أمرت تلقي ابنها في النهر،
1: تقبلت
0: لكنها لم تكن راضية بفراقه. هل كانت راضية بفراقه؟
1: لا.
0: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قلبها فارغ من كل شيء إلا الشوق، ومع ذلك تقبلت.
1: سبحان الله. الجملة الثانية دكتورة، أحيانا يكون التمسك بما حدث في الماضي عائقا أمامنا أكثر من الحدث نفسه.
0: فعلا فعلا صحيح. لماذا هذه العبارة صحيحة؟ التعلق بالماضي وأحداث الماضي ما يخليك تتحركي، ما يخليك تعترفي بالحدث نفسه. فعلا الحدث نفسه أخذ دقائق وأيام وانتهى، لكن التمسك به هياخد كم سنوات من حياتنا. الحدث مثلا انكسرت رجلي، التمسك ايش حيكون؟ هو ان نبقى ايه، نضغط دائما على مكان الكسر واتالم كل يوم واقول لماذا انكسرت رجولي، متى حتتشافى، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: ما تقبلت، ما خرجت من ما رحت سويت علاج طبيعي. فهنا الفرق، لا نكون في الماضي، انكسرت رجولي والحمد لله على اقداره، اذا اتحرك، ما اتمسك بالماضي وابتكر الحدث وطحت من السلم واكرر، لا، اخذ الخطوه اللي بعدها، العلاج والجلسات العلاج الطبيعي وممكن التمارين والتنفس حتشافى بإذن الله.
1: الجملة
0: لكي لا
1: أيوة فهمت عليك،
0: فقط يعني آية قرآنية لكي لا تيأسوا على ما فاتكم، لا تيأس من روح الله، الله ينهانا عن الحزن الطويل على ما فات لأنه يعيقنا عن ما هو آه. لا تبعد في الحزن، اخرج منه سريعا.
1: الجملة الثالثة دكتورة، التركيز على ما نستطيع التحكم به يساعدنا على تقليل القلق الدائم.
0: صحيح، القلق يأتي من محاولة السيطرة على المجهول، أنا قلقانة أبغى أسيطر على كل شيء جاي في المستقبل، أنا منتظرته قلقانة أفكر فيه، لكن عندما ترجع بتركيزك على دائرة وسعك، أنا كيف حسعى وأنا كيف أنام وكيف أصلي وكيف أكل كيف أشرب كيف الآن، إيش يصير في الجهاز العصبي؟ يبدأ سبحان الله يقل التركيز لما أفكر في مجريات حياتي والتزاماتي وأدواري وإيش علي من أدوار، إذن أستطيع التحكم بإذن الله وأقلل من القلق هذا الدائم. بس أرسموا لنفسكم خطة، ركزوا عليها، حطوا مهاراتكم زي ما قلت، حطوا نقاط قوتكم ضعفكم، التحكم في هذا حيخلي يومكم سعيد رغم الأحداث اللي حدثت في الماضي، رغم الألم اللي أنت بتعيشه، لكن أنت بتعيش لحظة حاضر ممكن تخليك فعلا تستطيع أنك أنت تخفض القلق اللي موجود عندك، لكن كل ما ركزنا في المجهول كل ما زاد القلق. الله لا يكلف نفسا إلا وسعا، الله لم يكلفك إلا اللي عندك تقدر عليه، فلماذا أنت تكلف نفسك فوق وسعك فوق طاقتك وتقعد تفكر كيف تتحكم وكيف تسيطر وكيف، لا هذا حيزيد من نسبة القلق عندك، وبالتالي حتكون حياتك كلها على وتيرة واحدة، خايف من المجهول وخايف من بكرة، ولا تستطيع التحرك إلى اليوم ولا الغد ولا الحاضر ولا المستقبل، كل خططك ممكن حتفشل نتيجة جلوسك في الماضي ونتيجة محاولة مسيطرتك على المجهول، فاحذر قدر الإمكان، ركز على ما تستطيع التحكم به حيساعدك بإذن الله على تقليل القلق اللي أنت مستمر داخل جسمك أو داخل جهازك العصبي. الجهاز العصبي يحتاج دائما فترة راحة هدوء حتى يعرف يفكر إيش حيصير بعد كده.
1: سبحان الله على يعني جميل ما أبدع وخلق ووجه، ولكن إحنا يعني نحتاج إلى أننا نأخذ وقتنا في التمعن والتدبر.

0: كلها موجودة يعني، وبدليل أنك استشهدتي على كل المواضيع وكل الأسئلة بأدلة من القرآن. دكتورة وجنات عابد الثقفي، موجه في صناعة جودة الحياة، شكرا لوجودك معنا في برنامج مسار.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية أستاذة هند، وأرجو أن تكون ضيفة سلسة بسيطة راقت للجمهور وراقت لكم، يعطيكم ألف عافية، شاكرة ثقتكم
0: جدا. دكتورة حياك الله، وبإذن الله لنا لقاءات قادمة. مع السلامة.
1: حياكم الله، بياكم، يا هلا وسهلا، في حفظ الله ورعايته معكم.

0: أولاً، تقبل الواقع. اعترف بأن بعض الأمور خارج عن سيطرتك وتقبل وجودها بدل من استنزاف طاقتك في مقاومتها. ثانياً، ركز على ما تستطيع التحكم به بدل التفكير فيما لا يمكنك تغييره. اسأل نفسك، ماذا أستطيع أن أفعل الآن لتحسين الموقف؟ ثالثاً، لا تلوم نفسك على ما ليس بيدك. ليس كل ما يحدث مسؤوليتك، لذلك تجنب جلد الذات وتحميل نفسك مسؤولية أمور خارجة عن قدرتك. رابعاً، تعلم من التجربة وتقدم. حتى المواقف التي لا نستطيع تغييرها يمكن أن تمنحنا درساً أو خبرة تساعدنا على التعامل بشكل أفضل في المستقبل. وفي النهاية، تقبل ما لا تستطيع تغييره ليس استسلاماً، بل وعياً بأن طاقتنا محدودة، ومن الأفضل أن نوجهها لما نستطيع تغييره ونصنع به فرق. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
1: مسار.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي.

0: هنا السعودية، حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقاً لا يغادر القلب.
1: وعي.
2: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، تحية عطرة لكم في مستهل لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة في كتاب بعنوان وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة من إعداد الأستاذ الدكتور أيمن محمود محمد، وهو أستاذ للحديث وعلومه في كلية الأداب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
6: أهلا وسهلا.
1: كالعادة نأخذ نبذة عن هذا البحث وما احتواه.
6: هذا البحث اشتمل على مقدمة وستة فصول وخاتمة. في الفصل الأول يبين معنى السنة النبوية وأنها وحي من الله تعالى، والفصل الثاني يتحدث عن الإعجاز البياني في السنة النبوية، والفصل الثالث يتكلم عن الإعجاز التشريعي في السنة النبوية، والفصل الرابع يتكلم عن الإعجاز الطبي في السنة النبوية، وفي الفصل الخامس يتحدث عن الإعجاز العلمي في السنة النبوية، وفي الفصل السادس يتكلم عن الإعجاز الغيبي في السنة النبوية، ومن ثم ذكر المصادر والمراجع والفهرس العام للكتاب. وقد تحدث الباحث أو عن أسباب اختيار الموضوع وقال بأن أجل العلوم قدرا هو ما اتصل بالقرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ضبطا وتفسيرا وشرحا وبيانا، ومن أعلاها منزلة تلك التي نبحث فيها عن أوجه الإعجاز، لأنها التي يواجه بها غير المسلمين استدلالا على صدق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى رفعة هذا الدين الذي لم يختص بأمة دون غيرها بل جاء للناس أجمعين. وقال بأن المقصود بالإعجاز هو ذلك العلم الذي يثبته لنا العلم الحديث بعد قرون من إخبار رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دلالة قوية على صدق نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام.

0: وكان هذا البحث محدودا بأوجه الإعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية، وقال بأن أوجه الإعجاز كثيرة ولا يمكن حصرها، وهي متجددة مع تجدد الزمان، وذكر بنماذج كثيرة لآيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين قدرة الله عز وجل في صنع هذا الكون، وقال لم تكتشف هذه الآيات والحقائق لولا التقدم العلمي الهائل الذي نعيش في أفيائه في مجال التكنولوجيا. ويقول مما يثبت ما لا يدع مجالا للشك بإعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية.
1: جميل، يعني هذا المبحث أتى على تفصيل لبعض أنواع هذا الإعجاز، وإن كان في المجمل هو إعجاز علمي في نصوص السنة النبوية، ومعظم من كتب كتب في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
0: نعم،
1: حتى من أخذ ما أخذه على هذا التفصيل أتى على إعجاز القرآن. بدأ بالحديث عن الإعجاز البياني في السنة النبوية، وهذا مبحث لغوي، فماذا كتب فيه الكاتب؟
0: يقول يعني الإعجاز البياني معناه هو الدقة في اختيار الكلمات وترتيبها بصور بديعة بحيث تظهر فيها الفصاحة والبلاغة والبيان بصورة يفهمها القارئ. وقال من مظاهر عظمة النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته أنه صاحب الحكمة البالغة والكلمة الصادقة واللسان المبين، وقد فضله الله عز وجل على غيره من الأنبياء بأن أعطاه جوامع الكلم، فكان عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الموجز قليل اللفظ كثير المعنى والمشتمل على أعلى صور البلاغة والفصاحة وبدائع الحكم ومحاسن العبارات. فيقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام اتصف بصفات لم تجتمع لأحد قبله ولا بعده، فقد كان أفصح الناس قولاً وأعذبهم كلاما وأحلاهم منطقا وأبدعهم لغة، حتى أن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويأسر الأرواح مع قلة حروفه التي يمكن أن يعدها العد، فليس بسريع لا يحفظ ولا بكلام منقطع لا يدركه السامع، بل هديه فيه أكمل الهدي. وذكر مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال بعثت بجوامع الكلم، وفسرها المفسرون بأن جوامع الكلم الله سبحانه وتعالى جمع له أمور كثيرة التي تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. وقال مثلا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يوما ما كالمودع وقال أنا محمد النبي الأمي، قال ثلاث مرات ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر الاختصارا، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية. فيعني كان عليه الصلاة والسلام مما أوتي جوامع الكلم عندما يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذه من العبارات العظيمة التي تختصر كثير كثير من التجارب. من الأمثلة على الإعجاز البياني في السنة النبوية التي أوردها الباحث يقول اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكذلك من الإعجاز البياني قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على ما سواهم. وكذلك قوله الناس معاد والمستشار مؤتمن والظلم ظلمات يوم القيامة. وكذلك من قوله يعني حمي الوطيس ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هذه بعض الإعجاز البياني في السنة النبوية.
1: حق له صلى الله عليه وسلم هذا الفخر حينما ذكرت الحديث التي يتحدث فيها عن يعني البيان والفصاحة لديه، وهي يعني واقع مشاهد من خلال ما يعني قرأنا أو ما ذكرته من أمثلة تثبت هذا البيان والفصاحة، وهي يعني أداة لطالما كانت هي الأساس في الخطاب وفي الإقناع وفي التأثير لدى البشر. نتحدث أيضا عن الإعجاز التشريعي ولكن بعد فاصل قصير.

0: نحييكم من جديد مستمعين، ولازال حديثنا في بحث بعنوان وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة للأستاذ الدكتور أيمن محمود محمد. نتحدث أيضا عن فروع هذا الإعجاز في السنة النبوية من خلال الإعجاز التشريعي.
1: يعرف الإعجاز التشريعي بعجز المتفوقين في التشريع والتقنين على أن يأتوا بأحكام مثله، أو أن يدركوا معظم ما فيه من كنوز المقاصد والعلل، أو بالإشارات والحكم المتعلقة بالأحكام التكليفية في جوانب الحياة. هكذا عرف المؤلف أو الباحث الإعجاز التشريعي. وذكر العلماء في الإعجاز التشريعي من خصائص ومزايا للقرآن، فهو ينطبق على السنة النبوية كذلك. فذكر مثلا قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ففي هذا يعني يقول العلماء أن جاءت كثير من القواعد الفقهية في السنة النبوية الكريمة التي تشرح القرآن الكريم أو التي تفسر القرآن الكريم. وذكر بمثلين: المثل الأول قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ويقول: أتى هذا بأسلوب النفي بأسلوب النفي للجنس، أي للمبالغة، للمعنى النهي. ومعنى الحديث أي لا يضر أحد بآخر، فلا يلحق به ضررا مطلقا، وكذلك لا يلحق الضرر على وجه آخر مقابل له، فلا يجوز بالإضرار في أحد في نفسه أو ماله أو عرضه، حتى ولو نتج ذلك من قيام الإنسان بالأفعال المباحة، كأولئك الذي يحفر بئرا في بيته أو في أرضه ولكنه يضر جاره، وهذا ما يسمى بالتعسف في استعمال الحق. وهذا التعسف هو مبدأ سبق فيه الإسلام كل النظم الحديثة، فلا يجوز مقابلة الإضرار بالإضرار. فمثلا لو أتلف شخص مال آخر، فلا يجوز لك أن تتلف مال المعتدي، بل عليك أن تأخذ حقك عن طريق القضاء وما نحو ذلك. وتتفرع من هذا المبدأ التعسف استعمال الحق آلاف المسائل والفروع. حتى ذكر الباحث قول الإمام السيوطي، يقول: هذه القاعدة يبني عليها كثير من أبواب الفقه، من ذلك الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار، من اختلاف الوصف المشروط والتعزير وإفلاس المشتري، والحجر بأنواعه والشفعة، لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة، وكذلك في القصاص والحدود والكفارات وما إلى ذلك. أما المثال الثاني من السنة النبوية على الإعجاز التشريعي، فهو إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث فقط يعتبر قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال بأن هذا الحديث هو ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. ويقول: حاول الإمام السيوطي أن يحصر هذه الأبواب المتفرعة من هذا الحديث. فمن هذه الأبواب ذكر الوضوء، وذكر الغسل، وذكر بيع الغرر، وذكر كثير من الأشياء التي تدل على أن فعلا الأعمال بالنيات، وذكر التيمم وغسل الميت وإزالة النجاسة، وأيضا تدخل فيها الصلاة بأنواعها في فرض العين وفرض الكفاية والراتبة والسنة والقصر والجمع وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة على أحد الوجهين وأداء الزكاة. فذكر حوالي 70 باب من فقط إنما الأعمال بالنيات. فهذا الإعجاز التشريعي سبحان الله موجود في كل يعني حكم من قوانين هذا الدين. ويقول: وإن كان هذلك يختلف قوة وضعفا على حسب فهم المجتهد وقدرته على الاستنباط. والأمثلة كثيرة على وقوع الإعجاز التشريعي في السنة النبوية، ذكر منها مثلا بيان بطلان البيع الذي يشتمل على غرر، وكذلك ذكر منه بطلان بيع المبيع قبل القبض، وذكر منه أيضا النهي عن بيع الثمار قبل نضوجها أو بدو صلاحها، وقس على ذلك.
0: كيف لا، وهو يعني أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته، بالتالي يعني مثل هذه الإيجاز في المفردة والاستنباط من العلماء أمر واجب في ذلك. ماذا عن التشريع أو الإعجاز الطبي، وهل هو بمثل وهج الإعجاز البياني والتشريعي؟
1: يعني سبحان الله، ذكر هنا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. وفي رواية: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وقال: هذا حديث صحيح، يجب على المسلم أن يتلقى بالتصديق والقبول. ويقول: قد يبدو هذا الأمر غريبا وغير مفهوم حتى اكتشف الأطباء حديثا صحة هذا الأمر. فيقول: أثبتت الدراسات والأبحاث الطبية أن الذبابة المنزلية مصابة بطفيلي من جنس الفطريات، وهذا الطفيلي يلازم الذبابة على الدوام، وهو يقضي حياته في طبقة دهنية موجودة داخل بطن الذبابة، وما تلبث هذه الخلايا المستديرة أن تستديل فتستخرج من الفتحات أو من بين مفاصل حلقات بطن الذبابة، فيصبح هذا الطفيلي خارج جسم الذبابة. ويقول هنا: تتجمع يعني بذور الفطر داخل الخلية، فيزداد الضغط الداخلي للخلية من جراء ذلك، فيأتي هذا الإنزيم في بطن الذبابة خاصة قوية فيذيب الجراثيم. وعلى هذا يقول: فإذا أمعنا النظر في ذبابة متروكة على الزجاج نشاهد مجالا من بذر هذا الفطر حول هذه الذبابة المذكورة، ويشاهد أيضا حول قسم الثالث من الذبابة على بطنها وعلى ظهرها وجود الخلايا المتفجرة التي خرجت منها هذه البذور. وعلى هذا يقول الباحث: فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى بالجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب أو الطعام، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم هو ما يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحيه. فإذا غمست الذبابة في الطعام أحدثت هذه الحركة ضغطا داخل الخلية الفطرية الموجودة في جسم الذبابة، ومن ثم تقع على الجراثيم التي تنقلها الذبابة فتهلكها، ويصبح الطعام طاهرا وخاليا من الجراثيم المرضية. ويقول هنا: أمر يجب الانتباه له عند التعامل مع هذا الحديث حتى لا يبقى هناك مجال للمشككين، وهو أن الأمر في الحديث إنما هو أمر إرشاد لا أمر وجوب. وفسر الحافظ ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم: فليغمسه كله، أي أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من وقع الذبابة في طعامه أو شرابه أن يستمر في الطعام والشراب إن عافته نفسه، ولكن أرشد من أراد أن يأكل من هذا الطعام أو الشراب الذي وقعت فيه هذه الذبابة أن يغمسها فيه. فأما من عافت نفسه هذا الطعام ولا يريد الأكل منه فلا يلزمه الاستمرار، ولا يكون بذلك مخالفا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول: وإن بدأ ذلك غريبا، ولكن الاكتشافات الطبية الحديثة قد أثبتت صحته بما لا يدع مجالا للشك. وهنا ذكر عن أحد العلماء، يعني يقول: كيف يكون هذا، وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة، يعني وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء. فيقول سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل في كثير من الحيوانات الصفات المتضادة وألف بينها وقهرها على الاجتماع، فلذلك لا عجب أن يكون في أحد جناح الذبابة داء والآخر دواء. وذكر حتى عن ابن الجوزي عندما قال بأن النحلة يعني تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها، والحية القاتل سمها تدخل في لحومها الترياق الذي يعالج به السم، وكذلك الذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر. فهذه من المتناقضات التي خلق الله عز وجل في الحيوان.
0: ويعني مسألة استنباط الأحكام من الأحاديث، هذه مسألة طبعا لها في عند العلماء في أصول الحديث، ومعرفة ما هو واجب وما هو مسنون وما هو إرشاد وما هو إيجاب، وكذلك ما هو من العادة ومن العبادة وما إلى ذلك، ولكن يعني لها مباحث أخرى أيضا في ذلك. على كل حال، يعني الأنواع التي ذكرها الباحث مثل الإعجاز العلمي والغيبي أيضا من الأهمية بمكان، وهي وجه أو وجوه من وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة، ولكن لأن الوقت أدركنا، فلعلنا إن شاء الله نكتفي بما أوردناه في هذا المبحث بعنوان وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة للأستاذ الدكتور أيمن محمود محمد. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، ولنا بكم إن شاء الله لقاء وأنتم على خير، فالسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله مع طرائف الشعراء. لما الشاعر يمدح إنسان ممكن يعطيه أو ما يعطيه، ولما يكون بخيل غالباً ما يعطيه، لكن ممكن يلقى عذر أو حيلة يستر بها بخله أو عدم رغبته في مكافأة مادحه. يقول ابن الرومي عن أحد هؤلاء واسمه محمد ابن عبد الله: وكم من بخيل قد تأدب حيلة ليحجم عنه المادحون فأحجموا، إذا فكروا في مدحه ذات بينهم فمنهم أخو التغريد والمتلوم، يقولون من يهدي إلى البحر حلية ومخرجها منه وفي ذاك مزعم. أتى البخل من باب لطيف ومسلك خفي عن المقتص لا يتوهم، فأفحم عنه كل طالب حاجة وليس عليه لامرئ متكلم، إذا زاره من طالب العرف مادح هجا شعره بالحق لا يتجرم، فحاول معسور المديح وصعبه بمنزور جدواه ولا يتذمم، منوع وجيز المنع غير مدافع يرى أن وشك المنع أمضى وأسرع، بخيل بجدواه بخيل بأن يرى نسيم المنى من نحوه يتنسم. وخلونا نوقف مع الأبيات ومعانيها. يقول: وكم من بخيل قد تأدب حيلة ليحجم عنه المادحون فأحجموا. يقول كم من بخيل تأدب بمعنى أنه صار من أهل الأدب والشعر والنقد، لكن من باب الحيلة فقط علشان يفتك من إحراج الشعراء له بالمدح. الحيلة مستمعينا بنعرفها بعد شوي. إذا فكروا في مدحه ذات بينهم فمنهم أخو التغريد والمتلوم، يقولون من يهدي إلى البحر حلية ومخرجها منه وفي ذاك مزعم. الناس ينقسمون اللي ينوون مدحه القسمين: أخو التغريد كناية عن قول الشعر والمدح، والمتلوم اللائم اللي يقول من يهدي للبحر حلية وهو مصدر الحلي واللآلئ. وهو بنعرف بعد شوي ليش قالوا كذا. أتى البخل من باب لطيف ومسلك خفي عن المقتص لا يتوهم. يرجع شاعرنا ابن الرومي يقول أن محمد ابن عبد الله هذا بخيل، لكنه يستر بخله بحيلة، فهو أتى البخل من باب لطيف يعني دقيق لا يكاد يرى، ومسلك وطريق خفي عن مقتص أثره. فأفحم عنه كل طالب حاجة وليس عليه لامرئ متكلم. بطريقته اللي بنعرفها في البيت التالي: أفحم وأسكت كل مادح يطلب من حاجة وبنفس الوقت ما عطاه، يعني بخل وما حد يقدر يتهمه بالبخل. إذا زاره من طالب العرف مادح هجا شعره بالحق لا يتجرم. وصلنا أخيرا حيلته ووسيلته في التخلص من مكافأة المادحين، وهي أنه يهجو شعرهم وينتقده بالحق دون ظلم ودون بخس لحقه، فبدال ما يحرجونه يحرجهم هو. فحاول معسور المديح وصعبه بمنزور جدواه ولا يتذمم، أسلوب إحراج وتطفيش، لأن المادح يصير يلجأ للعسير من المدح والصعب منه علشان يحصل على المنزور من جدواه، يعني القليل من عطائه ومكافأته. منوع وجيز المنع غير مدافع يرى أن وشك المنع أمضى وأسرع. كثير المنع وسريع المنع، لأنه يرى وشك المنع اللي هو قربه أمضى وأنفذ وأسرع وأشد فتكا بالمادح من تأخيره. بخيل بجدواه بخيل بأن يرى نسيم المنى من نحوه يتنسم. بخيل بجدواه وعطائه، وبخيل حتى بأن نسائم المنى تجي من جهته من شدة بخله. وبكذا مستمعينا نكون وصلنا لختام حلقتنا من طرائف الشعراء. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: بروحه.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم.

طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أيهما أحب إليك الآن؟ أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاسية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي،

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها، جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مطلع وحكاية. حكاية.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. عبد يغوث بن الحارث ابن وقاص الحارثي، رئيس مدحج وقائدهم في يوم الكلاب، وقع في أسر بني تميم، وذلك لما أغارت قبيلتهم وأحلافهم اليمامية على بني تميم بعد أن علموا أن عساكر كسرى غزت تميماً وأحدثت فيهم مقتلة عظيمة بعد أن احتالوا عليهم. فإن رجلاً من بني قيس بن ثعلبة قدم أرض نجران على بني الحارث بن كعب وهم أخواله، فسألوه عن الناس خلفه، فحدثهم أنه أصفق على بني تميم باب المشقر، وبقيت أموالهم وذراريهم في مساكنهم لا مانع لهم. فاجتمعت بنو الحارث في مذحج وأحلافها، فاجتمعوا في عسكر عظيم بلغوا 8000، ولا يعلم في الجاهلية جيش أكثر منه ومن جيش كسرى بذي قار ومن يوم جبله، وساروا يريدون بني تميم. فحذرهم كاهن كان مع بني الحارث واسمه سلمة بن المغفل، فقال إنكم تسيرون أعياناً وتغزون أحياناً. فحذرهم كاهن كان مع بني الحارث فعصوه وساروا إلى عروة، فبلغ الخبر تميماً، فاجتمع ذو الرأي منهم إلى أكثم بن صيفي فقال لهم: لا حاجة لي في الرياسة، ولكنني أشير عليكم لينزل حنظلة بن مالك بالدهناء، ولينزل سعد بن زيد منات، والرباب الكلاب، فأي الطريقين أخذ القوم كفى أحدهما صاحبه. ثم قال لهم: احفظوا وصيتي، لا تحضروا النساء الصفوف، فإن نجاة اللئيم في نفسه ترك الحريم، وأقلوا الخلاف على أمرائكم، ودعوا كثرة الصياح في الحرب، فإنه من الفشل، والمرء يعجز لا محالة، فإن أحمق الحمق الفجور، وأكيس الكيس التقى. كونوا جميعا في الرأي، فإن الجميع معزز للجميع، وإياكم والخلاف، فإنه لا جماعة لمن اختلف، ولا تلبثوا ولا تسرعوا، فإن أحزم الفريقين الركين، ورب عجلة تهب ريثا، وإذا عز أخوك فهن، البسوا جلود النمور، وابرزوا للحرب، والدرع الليل، واتخذوه جملا، فإن الليل أخفى للويل، والثبات أفضل من القوة، وأهنأ الظفر كثرة الأسرى، وخير الغنيمة المال، ولا ترهبوا الموت عند الحرب، فإن الموت من ورائكم، وحب الحياة لدى الحرب زلل. ومن خير أمرائكم النعمان بن مالك بن حارث ابن جساس، وهو من بني تميم ابن عبد منات بن أد. فقبلوا مشورته، ونزلت عمرو بن حنظلة الدهناء، ونزلت سعد والرباب الكلاب، وأقبلت مذحج ومن معها من قطاعة، فقصدوا الكلاب، وبلغ سعدا والرباب الخبر. فلما دنت مذحج نذرهم شميت بن زنباع اليربوعي، فركب جمله وقصد سعدا ونادى: يا آل تميم، يا صاحبا. فثار الناس، وانتهت مذحج إلى النعيم فانتهبها الناس، فاقتتل القوم قتالا شديدا يومهم أجمع. فحمل يزيد بن شداد بن قنان الحارثي

نعمان بن مالك بن جساس فرماه بسهم فقتله، وصارت الرياسة لقيس بن عاصم، واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل وباتوا يتحارسون. فلما أصبحوا غدوا على القتال، وركب قيس بن عاصم وركبت مذحج واقتتلوا أشد من القتال الأول، فكان أول من انهزم من مذحج مدرج الرياح، وهو عامر بن المجوني بن عبد الله الجرمي، وكان صاحب لوائهم، فألقى اللواء وهرب. فلحقه رجل من بني سعد فعقر به دابته، فنزل يهرب مشيا، ونادى قيس بن عاصم: يا آل تميم، عليكم الفرسان ودعوا الرجالة فإنها لكم. وجعل يلتقط الأسارى، وأسر عبد يغوث بن الحارث بن وقاص الحارثي، شاعرنا، رئيس مذحج وقائدهم، وقد كان يحميهم، ففروا وتركوه للأسر. وكان الذي أسر عبد يغوث فتاة من بني عبد شمس أهوج، فقالت أمه: من هذا؟ فقال عبد يغوث: أنا سيد القوم. فضحكت وقالت: قبحك الله من سيد قوم حين أسرك هذا الأهوج. فقال: أيتها الحرة، هل لك إلى خير؟ فقالت: وما ذاك؟ قال: 100 من الإبل، وانطلقوا بي إلى الأهتم، فإني أخاف أن تنتزعني سعد والرباب. فضمن لها 100 من الإبل، وأرسل إلى بني الحارث، فوجهوا بها إليه، فقبضها العبشمي، وانطلق به إلى الأهتم. فقال عبد يغوث: أأهتم يا خير البرية والداً، ورهطاً إذا ما الناس عد المساعيا، تدارك أسيراً عانياً في حبالكم، ولا تثقفن التيم ألقى الدواهيا. فمشت سعد والرباب إلى الأهتم، فقالت الرباب: يا بني سعد، قتل فارسنا وهو النعمان بن جساس، ولم يقتل لكم فارس. فدفعه إليهم، فأخذه عصمة التيمي، فانطلق به إلى منزله. فقال عبد يغوث: يا بني تيم، إن كنتم قاتلوني فاقتلوني قتلة كريمة. فقالوا: وما تلك القتلة؟ قال: اسقوني الخمر ودعوني أنوح على نفسي. فسقوه، ثم قطعوا عرقه الأكحل وتركوه ينزف. وكان معه رجلين، فقالا لعبد يغوث: جمعت أهل اليمن ثم جئت لتصطلمنا، كيف رأيت صنع الله بك؟ وكانوا قد شدوا على لسان عبد يغوث لعلمهم بشاعريته لئلا يهجوهم، فأشار إليهم فحلوا لسانه، فقال شعرا، فقال لهما وهو يلوم قومه:

ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شماليا. فيا راكبا إما عرضت فبلغا، ندامايا من نجران ألا تلاقيا. أبا كرب والأيهمين كليهما، وقيسا بأعلى حضر موت اليمانيا. جزى الله قومي بالكلاب ملامة، صريحهم والآخرين المواليا. ولو شئت نجتني من الخيل نهدة، ترى خلفها الحو الجياد تواليا. ولكنني أحمي ذمار أبيكم، وكان الرماح يختطفن المحاميا. أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا، فإن أخاكم لم يكن من بوائيا. فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا، وإن تطلقوني تحربوني بماليا.

0: ديا. وقد كنت نحار الجزور ومعملا مطي وأمضي حيث لا حي ماضيا، وأنحر للشرب الكرام مطيتي، وأصدع بين القينتين ردائيا. وكنت إذا ما الخيل شمصها القنا لبيقا بتصريف القناة بنانيا، وعادية سوم الجراد وزعتها بكفي وقد أنحوا إلي العواليا، كأني لم أركب جوادا، كأني لم أركب جوادا، ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رجاليا، ولم أسبئ الزق الروي، ولم أقل لأيسار صدق أعظم ضوء ناريا. قال الجاحظ في البيان والتبيين: ليس في الأرض أعجب من طرفة ابن العبد وعبد يغوث، فإن قسنا جودة أشعارهما في وقت إحاطة الموت بهما لم تكن دون سائر أشعارهما في حال الأمن والرفاهية. شكراً لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هاي إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية. حكاية.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار عز النهار

0: حياكم الله أصدقائنا، أهلا وسهلا فيكم في عز النهار، عز النشاط، عز الحيوية، وعز عز كام. شكرا مواند، تحية لكم للقلب وين ما كنتوا تسمعونا عبر أثير موجتكم إذاعة الرياض، وعلى الموعد الساعة الواحدة مساء يجمعنا في عز النهار. لكم في البدايات أجمل وأرق وأحلى التحايا من طاقم العمل في الإخراج مواند الويمي، في الإعداد والتقديم إبراهيم معيد وغادة العلي. كيفك إبراهيم؟
1: حياك الله غادة، يا هلا وسهلا فيك، وهلا والله وغلا بالمستمعين الكرام في عز النهار في الأربعاء بطعم الخميس. أول شيء الله يعطيك العافية، وأسأل الله نجعل ما صابك بردا وسلاما، وأعتقد إن شاء الله إن شاء الله أنه أنا يعني ها بدت مواريها أن إن شاء الله تعدي أزمة الإنفلونزا موسم الصفري. وش سوي يا أبو حمد؟ لكن الحمد لله لعلى تكفير ذنوب إن شاء الله. واليوم غاد اسم الله عليها تعيبة، ألف سلامة عليك.
0: أنا توقعت مع الأيام أتحسن، قاعدة أتعب زيادة.
1: هذا طال عمرك اسمه
0: انتكاسة ما قبل
1: الاحتراق الوظيفي.
0: والله
1: هذا جزء من جزء الاحتراق الوظيفي،
0: انك
1: تضحين وحريصة وتبين تقدمين أفضل ما عندك وحريصة على المستمعين وكذا، نيابة عني وعن كافة الزملاء.
0: هذا ما اسمه احتراق وظيفي الله يهديك إبراهيم، هذا اسمه استمتاع وظيفي.
1: لا والله دمزة حمزة،
0: استمتاع وظيفي.
1: حياكم الله يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق ما أحلى وأجمل وأروع مستمعين. فقدناك يا أبو حمد مخرجنا مهند، ونورنا أحمد والشباب، حبيب قلبي والله نورتنا وأنستنا وأسعدتنا أنت وحبايبنا اللي رافقونا في حلنا وترحالنا. الحمد لله على فكرة أبو حمد، احنا شكلنا شراكة جميلة، اليوم نسمع أصوات جديدة، نسمع ما شاء الله تبارك الله مشارك مشتركين ومستمعين ومتابعين لنا في البرنامج ما شاء الله في شتى مناطق المملكة، اللهم لك الحمد. الاتصالات على مدار الدقيقة والثانية، وهذا
0: كل هذا في غيابك يا أبو حمد.
1: هذا ما أدري، بس
0: لا يعني
1: سمعنا أصوات جديدة بعد ما غبت عن البرنامج. ها
0: لا يعني نبي نعلمك مدى الإنجاز خلال اليومين الماضية فقط يعني.
1: على العموم على العموم كل كل كل نصيبة. لا طيب لا لا نطلع أول فاصل غادة، ونقول تراكم اليوم، اليوم الأربعاء بكرة الخميس،
0: ما قصرت، بيض الله وجب. طيب اليوم الأربعاء أصدقائنا زي ما قلنا دائما الأربعاء يجيكم بطعم الخميس. نسيت تقول إبراهيم؟ أيوة. نسيت؟
1: نسيت
0: هذه جملتك المشهورة.
1: أسوي يا أخي
0: سافروا
1: ومرحوا وفرحوا.
0: فإن شاء الله جوانا حلو وياكم اليوم الأربعاء أصدقائنا. أولى فقراتنا مشوارك على وين، زي ما عودناكم دائما ندردش وياكم في أجواء اليوم، بالإضافة لفقرة ترند اليوم. ترند اليوم إبراهيم حيكون عن كشخة الثمانينات.
1: أسلام
0: كشخة

0: الثمانينات تلاقي لا يفوتك، ترى في ترند طالعين فيه الناس يصورون فيه ويطلعون كأنهم بأيام الثمانينات والكشخة ذيك الأيام، والله طلعت مهينة مرة رهيبة صراحة.
1: مش نسمع ولا نشوف؟
0: نسمع ونشوف، ايش رايك؟ اللي حاب يشوفنا على هاشتاق عز النهار يورينا كشخة ايام الثمانينات. طبعا نقول لكم شلون تسوونها من جديد، بس انتم بعد الناس اللي عشتوا ايام الثمانينات عز الشباب ذيك الايام اكيد كان لكم ستايل معين في كشخاتكم، في اللبس والمظهر والشعر والحركات. نبي نتعرف عليها منكم ان شاء الله بعد ما نروح لهالفاصل القصير. كونوا معنا، مشاركاتكم كلها على الرقم 011 40 5 3.

0: حياكم الله يا هلا والله وغلا فيكم حبايبنا في هاللحظة، بقول في الأيام اللي تفصلنا على يوم عظيم وغالي على كل مواطن مقيم في أرض هالوطن الغالي. يا جماعة بتصير في فعاليات، خل ما ودي نحرق الأوراق، لكن مترقبين في كل عام نجدد ونفرح وننعم بوطن غالي على كل قلب سعودي ومقيم في أرض الوطن، أمن ونعمة ورخاء في ظل قيادة حكيمة. اليوم الوطني السعودي 96. أنت كنت تتكلمين تحت الهواء غادة، قلتي شغلة شيك.
1: إيش قلت؟ قلت كلام كثير. إيش قلت؟
0: قلتي ما شاء الله، يعني الجيل الثمانينات دائما يفرق أو فارق دائما على الجيل المختلف، جيل 2090 كذا.
1: إيه جيل الثمانينات طال عمرك، لأنه جيل جاء بعد جيل الطفرة. جيل الطفرة عندنا في المملكة الله يديم يا رب عزها عبر سنوات طويلة وتاريخ عظيم، يعني تشكلت بطريقة جميلة ولطيفة وأنيقة. فكل جيل مر في سنوات عمر وطننا الحبيب، أكيد أنه عاش فترة معينة. فأعتقد أنه جيل السبعينات جاء أو جيل الثمانينات جاء بعد طفرة جيل السبعينات، اللي هو فترة الراحة، فترة العناية، فترة الرقي، فترة العيش الرغيد. فأرجى ذيك الفترة يقال أنه كانت كشختهم الثوب الأبيض المكوي بعناية، والشماغ ذا اللي يجيك مرتب،
0: الله،
1: النسفة ذي اللي ما أدري شلون جاي، شو تسمونه؟
0: بنت بكار.
1: شو اسمه؟
0: بنت بكار. بس ترى بنت بكار هذه ترى هذه انتشرت أو والله هو الكوبرا. إذا
1: بنت بكار، أنت عارف مهند مواليد 2000 2003 بعد، تكلم عن جيل الثمانينات قبل 20 سنة.
0: معقولة غادة أكبر منك بعشرين سنة؟ وشلون؟
1: نعم.
0: أنا عن بنت البكار الكوبرا، بس بنت البكار كانت يعني تشخيصتها ما كان فيها يعني ما كان يستخدم فيه العقال، كان كذا تلف الشماغ يمين وصار كذا. أيام الثانوية.
1: حقت كشخة عيال الثانوية كانت.
0: لا بس ترى جيل الثمانينات كان اللي يلبسون عقال قلة، يعني البساطة، فاللي يلبس عقال هو أب، هو جد، هو خال،
1: هو رايح مناسبة.
0: لا لا، هو أب، هو جد، هو خال، مستحيل يكون شاب يعني. أكيد هو اعتدنا على هذا الجانب، يعني لما لبس واحد يلبس عقال أكيد هذا أبو.
1: أنا ولا... خلقت وأنا أشوف أبوي يلبس عقال.
0: هي أبوك أبو صعب، وش جاب شيء جديد أنت؟ بالله بالله.
1: طيب وش بعد كانت الطلة؟
0: الاكسسوارات،
1: الشغلات،
0: ما دنت تكلمين الشرهان ولا وشو؟
1: انت يعني ما شاء الله عليك جيل مخضرم.
0: ما لا جيل مخضرم، بس اني انا يعني توني صغير وقت الجيل.
1: انت اكبر مني 4-5 سنين.
0: لا لا انت
1: او 6 سنين.
0: لا لا انت الكبيرة طبعا، انا العمر عندي مجرد رقم.
1: طبعا. طيب عموما حناخذ الفكرة من أصدقائنا اللي حابين يشاركونا ويقولونا وين مشوارهم، حابين يكلمونا عن كشخة أيام الثمانينات. طبعا نتكلم عن جيل معين، يعني ففي ناس أكيد قاعدين يسمعون يمكن ما لحقوا ذاك الجيل ولا كشختهم، بس أنه حيشاركونا، يعني حيتعرفوا اليوم على معلومات يمكن أول مرة يسمعونها. أذكر البنات ذيك الفترة كان لهم ستايل معين كذا في الاكسسوارات، المكياج اللي أو الشعر اللي نافش طاير. يا الله.
0: انا كنت اتخيلهم طبعا، لانه كان في بساطه بين بين اخيتك، بين بنت العام، كانت زواجات في البيوت.
1: أيه؟
0: وفي السطح يعني. فانا اتذكر كشخه يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني حلو، بس ان اتوقع لو عاد الزمن لكل هالجيل ما في حد وده يشوف صورته زمان. يعني ليش؟ لانه الجيل اختلف طبعا.
1: أيه؟
0: وهي طبعا هي يعني هبه تلقى ممكن تتكرر، زي الكدش، زي مثلا الثوب الوسيع، زي مثلا الكروهات. الكدش وشو؟ كدش اللي هو الشعر المنفجر، الشعر المنتشر، شعر
1: المنفوش.
0: المنفوش عقدتها انا شوي. بالله.
1: طبعا كانوا الناس، طب كيف يعرفون ان هذا هو الشيء دارج؟ ما كان عندهم
0: يعني كان كده، كان الشعر المنفوش هذا كان في فتره من جيل الثمانينات، بعدين بعدين بعدين صار يعني خلاص، يعني ما عاد لها يعني مكان في الجيل التسعين والألفين، ومن ثم تكرر سبحان الله.
1: اي لان الموضه ترجع من جديد تعيد نفسها.
0: هذه الموضه اللي والله انها فوضى دي، مو موضه.
1: انا اذكر كانوا البنات يشترون مجلات علشان بس يقلدون ستايل شو اسمها، في كذا فنانه، يعني زي مثلا البرنسس ديانا الله يرحمها، يعني في عندنا ويتني هيوستن، في عندنا بروك شيلدز. صح كذا اسمها بروك، هذه كانت ملكة جمال وقتها.
0: أنتوا ما تعرفون عن طريق المجلات.
1: أي عن طريق المجلات. سيندي كروفورد هذه كانت الشخصية اللي كنت أتمنى أكبر عشان أكشخ نفس كشختها.
0: طيب السلام.
1: سيندي هذه كانت
0: يا الله.
1: كانت العشق أيام الطفولة.
0: أيام.
1: ليه ما فهمت.
0: لا فعلا فعلا كانت صور دائما ترسخ في أذهاننا ونحاول نقلدها يعني. ايام جميله يعني. ولما تعيد على واحد ولا تسلم على واحد تحط صورتك.
1: تحطها وين؟
0: تحطها في الجريده في المجله. تسلم تعايد احد، تسلم على احد.
1: او عاده من اجازته.
0: او عاده من اجازته. كان في بساطه حتى في الاخبار يعني.
1: كان مكتوب كذا نور.
0: قصص احنا نتكلم يا جماعه عن كشخه الثمانين والقصص والاحداث كنا نمر فيها.
1: إيه؟
0: تمر فيها غاده عفوا، والاحداث الجميله واللطيفه.
1: اذكر برضو في اخبار الصحافه من كثر ما كانت الاخبار بسيطه والناس ما عندها ذاك الصرع في الحياه، يعني الحياه ما فيها اللي رهج على قولتك. كان يحطون اخبار الناس اللي مثلا نوره تحب تشرب الشاهي. نورة تفضل في جلسة العصاري تشرب الشاي. للحين نورة تشرب الشاي.
0: هي ما في سالفة أصلاً لأنه ما في محتوى. عبي بس المجلة.
1: لا مو قصة ما في محتوى، بس كانت الناس تحب تقرأ أشياء زي كذا. شوف أبو يزن.
0: ها.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: طولنا عليك أبو يزن. هذا ابتلت ما شاء الله عليه هذا.
2: عاداتكم خلاص.
0: مو بانا والله الله المستعان.
2: أنا بنت النعمة.
0: أنت أبو يزن تدري إن أنا قاعد أشلها بلغة الإشارة من هنا أقول خلاص يا
2: صاح. حتى أنا قاعد من تحت الكواليس. مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيف حالكم؟
0: الله يسلمك.
2: الحين بسأل جيل الثمانينات أنت كان تجيك مجلات؟
1: إيه طبعًا عندنا مجلات. كان في اشتراكات.
2: ما تجينا انت بنت نعمة انت ترى تكلم عن طبقتنا.
1: لا يا ابن الحلال طبقتنا اقدم من طبقتكم بس كانت تجينا.
2: والله ما تجينا.
1: لحظه ما كان عندكم اشتراك في مجله اليمامه وجريده الرياض؟
2: ولا اشتراك ولا
1: ما كان في ذاك الصندوق اللي عند الباب.
2: الصندوق دائما نشوفه.
0: انت كنت ساكنه بالملز يا غاده.
2: هذه ساكنه في الرياض في الدلع. احنا ساكنين في مناطق ما تعرفين اسميها. وادي عرمرم تعرفينه؟
1: لا
2: أتحداك. ما عندنا ذا الكلام. كوبرا وماسك الدفتر حق التلفونات ذاك الكبير اللي تحسين ماخذه معك.
1: دفتر ايش؟
2: حق التلفونات الأرقام
1: تاخذوا معكم ما تروح.
2: إذا يروحون إيه كان في حق الكبائن التلفونات يقعد ينقل الأرقام. قالوا هذا لا غلطان أختي. في الجيبة لو تفتشين تلقين فيه هذا حق الغترة سمونا انتو انت بندلع. ما اقدر اخاطبك بلهجتنا
1: هذا. وش حق الغطرة؟
2: المريت وذاك
1: النشا اللي ينشل الشمال.
2: اي هذا لو تحطي لو تفكين تلقين النص نشا. ولا والقلم مرة يعني غطى اطول من القلم. والله زمان قسم بالله كان غطى اطول من القلم.
1: شوف احنا منبهرين
2: فيها. إيه أنت بنت نعمة ترى يعني.
1: وشو بنت نعمة يا أبو يزن؟
2: والله بنت نعمة يا يشوف لها حلم.
0: أنا ما لحقت. أنا مو ملحقت. ما جت مجلات صادقوا مجلات. وش إنه يلا بعد الجريدة وين؟
2: طلعنا الرياض مسرقة ونرجع.
0: بالعكس إنه نفرح لما نشوف مجلة في مكان. أصلا حتى بقالات الحي عندنا. لا أنت ساكنة في
1: الملز. كانت تجينا جريدة اليوم.
0: ساكنة في الملز.
1: وجريدة الرياضية وجريدة الجزيرة والمسائية والشرق الأوسط وكل
2: كل هذه القناة فيها.
0: شوف بعلمك شغلة. المجلات أو

0: وتوزع في بعض الأحياء الراقية يمكن يعرفوا بيزن.
1: لا بس يصير عندك
0: أو, أو, أو بعض البقالات بعض البقالات بعض البقالات لأنه أنا بقالاتنا بقالاتنا في شميسي ما كان يبيع مجلة.
2: أبصدمكم
0: يلا
2: كلكم اثنين
1: كذا بعد قول.
2: أنا ما انتقلت للعماير وذا الدنيا وإلا 1428 يعني قد راحت الهبة اللي أنت تتكلمين عنها حضرك. إيه راحت الهبة ذي كلها.
1: هذا وادي عرمرم وين؟
2: إيه لا لا يبغالك مشوار عشان تعرفين.
1: شوف مر علي الاسم والله ما أبغى.
2: لا لا لا لا لا أتحداك حتى جني ما مر عليك اسمه. عرمرم
1: إبراهيم انقذني عرمرم داوي
2: جرايد اسمي جرايد غادة كلها ما راح تجيب الاسم ذا تحداك
1: جلسة بحك
2: تخيلي وينك والله أنا في واجهة عرمرم الشرقية في حتى الاسم تحسيني شبه الله يسعد مساعدك
0: يا زينك بيزن الله يعطيك العافية بعد قلبي تسلم تسلم شكرا لك محمد مساء الخير
3: هلا وغلا
0: هلا بالغالي شلونك
3: يا مرحبا والله
0: هلا والله مرحبا هذا هذا بالزين الله يعافيك يا هلا والله
3: اليوم راتين للقديم كله ها
0: يعني تكلم عن الستايلات تكلم عن اللحظات تكلم عن المواقف تكلم
1: هو محمد طلع ترند هذه الايام لو تروح على السوشيال ميديا تلاحظ كل الناس بدأت تحط صورها عن طريق الذكاء الاصطناعي كأنها عايشة جيل الثمانينات صورها وهي كاشفة
0: القصة واللبس وخلفية الصورة
3: الحين بالنسبة للحاجات القديمة صرنا نتبعها الحين فيها الشماغ البرتقالي الشماغ البرتقالي
0: الشماغ البرتقالي
3: كان ما يلبسون إلا القديمين أنا اليوم لابسة
0: الله
3: اليوم علي يعني أنا
1: شطار يا محمد
3: ثلاث سنوات ألبسه الشماغ البرتقالي اللي هو القديم اللي كانوا يلبسونه الشيبان حقين الوالد ولا والشيبان ولا اللي هو زي ما قلتي جيل الثمانينات وجيل السبعينات
0: الله المستعان يا حبيبي لك يا محمد
3: أي والله. طيب احنا اليوم صرنا نحب الحاجات القديمه وصرنا نحيا الحاجات الماضيه يعني انتم تتكلمون عن شخصياتنا القديمه ها
1: اي عن كشخه الشباب ذيك الايام شلون كانت
3: شباب كنا نصب نحط على العمامه نشا ونزود النشا شويه
1: اي لازم يكون الشماغ كذا اللي
3: اي ونحط النشا حنا ومن اول ما كان فينا نشا بخاخ كنا نجيب النشا حق الاكل اللي في الكرتون الاصفر
1: الله ويجي يصلح
3: ونحطه بالمويه نرجه ونمسك بالمويه نحطه بالفم بدون بخار عارفه
1: يا ساتر
3: عارف
0: يا حبيبي وين عرفنا انت ما شاء الله انت
1: الدنيا شايب
0: انت
1: والله.
0: انت شايب تقول عرفته
3: نفس النظام الشايب زين ونسويه ولا ومن اول ما كان المخ بعد دليل نسويه بايش نحرر الدله حقت القهوه بالمويه نسخن عليها مويه ونسوي بها العمامه ونسوي بها الثوب وما شاء الله والثوب القلابيات شوية كان ما في القلابيات ما كان فيه قلابي
1: كان الثوب القلابي حقه هالكبر مغطى القبة كلها
0: ذكرت محمد أو يا أخي
3: والله بعض المرات يحطون ثوب اللي هو زرار كذا الرقبة ما في رقبة صغيرة بعضهم
0: مثل قبته الله المستعان
3: والزرار يحطون ثلاثة زرار كذا نفس اللي كان
1: طفايز المايكي
3: نفس
1: اللي
0: ذكريات ذكريات احنا قاعدين نتابع الترند محمد الله يعطيك العافيه محمد شكرا لك اول زمان المكيفات ما كانت توفي يعني ما كانت يعني تغطي الغرفه كامله يعني والجو حار وش كنا نسوي لنا زمان كنا نرش السرير مويه كامل والله عشان برد المكان
1: مراوح طيب
0: ما في مش مراوح انت مكيف كان مكيف شباك والجو حار وصوته عالي ودفعه ضعيف فكنا نرش نجيب لي ونرش السرير رشه مويه من ينام في مويه
1: ما ادري انت ناخذ فهد شفت حياته الشقاء والله حيا الله فهد
4: الله يديم عليكم يا رب يا كريم سعد مساكم
0: مساك يا هلا ومرحبا
4: دائما سبحان الله الاستعادة الذكريات دائما الجميلة يضحك الواحد وهو ما ينحس
1: اي والله اي والله
4: يصير الواحد يقول احنا شلون كنا نسوي كذا اصلا هو يسأل نفسه
1: يسأل نفسه

0: بس بنفس الوقت رب يعني تحسي الناس على بساطتهم وعلى جمالهم.
1: كنا في قمة السعادة وش واصلين سطح القمر وإحنا قاعدين نسوي الأشياء هذه.
0: أي والله عاد أنت فهد أعطينا علمك كشخة البنات ذيك الأيام شلون كانت؟
1: كشخة البنات ذيك الأيام يطول العمر والسلامة ما بعد عرفنا شيء اسمه سبراي.
0: طيب شو تسوون؟
1: كنا نحط مويه بسكر.
0: كنا
1: نحط ليمون ولا سفن اب ولا بيبسي
0: عشان تسوين الكيرلي الويفز هذه.
1: عموما نلفف الشعر على قولتهم وتعالج بالوحدة تقلد الكبار في خط ذاك الخطة الكحل اللي كنا نفرتيتي.
0: توصل للإذن.
1: وتوصل للإذن. لا وتجي معي صرخة لهم وينك؟ توصل أخذ دوران كامل من الروعة.
0: بس كانت حلوة والله.
1: إذا ما سوت توقيع على وجه ذاك الوجه.
0: شوفي أنا الحين قاعدة أشوف البنات وهم يسوون صورهم شفتي أنت الترند حق الثمانينات.
1: ترند الثمانينات. أنا كنت أتمنى أقول ليتني كبيرة عشان كنت يعني بذاك الوقت. ليتني كبيرة عشان أسوي زيهم.
0: أنا لحقت الكشخة نهاية التسعينات ثمانينات هنا بديت أكشخ. بس بالثمانينات كنا لسه يمكن لسه صغار غير مسموح لنا بس كانت كشخة يعني كنت أشوف مثلاً بنات عمي قريباتنا فكنت أحب ستايلهم.
2: أنا يا غادة كانت أختي الله يرحمها أكبر مني وكل شيء عند أبوي كان محرم على قولة أبو يزن أو أبو يزيد لا عيب المجلة تطلعين على الممثلات والمطربات والمغنيات كان مو المطربات المغنيات تطلعين على المغنيات ناظرين مغنية تقلدي زيها لا ما في طبعا
0: عشان كذا يمكن بعض البيوت ما كان فيها
1: كان عندنا هذه كنا نطلع زي الفنانات اللي غنوا ذاك الوقت وكبرنا وندثرة الموضة ذاك الوقت وحنا نتمنى نسوي زيهم.
0: أتوقع نوال الزغبي كانت واحدة من الفنانات اللي مرة أنت مهبلة عليها.
1: كنت أقلد أصلا.
3: يلا نوال
0: الله على الزمن.
2: أقف عند المراية وأنا أسوي زي حركاته وأغني
0: كانت تتهبل ذيك الأيام حركاته كانت مرة حلوة يعني تحسين إن إن إن عشنا جيل يحب الهوى
2: مو طبيعية
0: أي فعلا صادقة والله ساعتين أم فهد شكرا لك يعطيك العافية
1: يا طلع أنا مرحبا
0: يا هلا وسهلا نوال الزغبي كانت في ذيك الأيام
3: ترند أي يعني طبيعي يعني واحدة يعني ما شاء الله صوت وأداء
0: لا كشخة أتكلم كشخة أنا ما لا عمري سمعت لها أغنية
3: لا شوفي بعلمك حاجة بس إن على ليت الشباب ويعود يوما يعني الواحد وده يرجع للزمن الجميل هذا والبسيط واللي خلانا يعني نشوف ثقافات مختلفة يعني طبيعي اللي عجبني أنا صراحة في الترند إنه شفت صور غريبة وعجيبة واللبس الفساتين وطريقة الشعر بس أنا أحس إنها متكررة الفترة هذه يعني أنا أشوف الحين أنا قاعد أتابع ترند الثمانين اللي انتشر خلال 48 ساعة الماضية أشكال الشباب وأشكال البنات اللي كان يعني أمهاتنا وأهلنا وأبانا يعيشون هاللحظة الجميلة في مناسباتهم فرحاتهم وجياتهم حتى للمسي حتى يعني لو تبي تسير الأم تلقى لها لبس معين تبي بيجي أحد لها لبس معين تبي تطلع بس لبس متواضع مو مثل الجيل الحالي لا جت لبست فستان قالت أنا ما أقدر ألبسه في العرس اللي بعده الأسبوع الجاي لأنه شافوه علي فلان وفلانة وهذه حاصلة عند كثير من الخوات أنا ما أود أدخل في الجو هذا بس أنه أعرف أنه طقوس البنات هذا حاضر وحاصل موجود يعني ما أقدر أحضر الزواج الفلاني لأنه شافت علي الفستان لكن زمان أنا أتذكر والله يا أخي ما أنسى أتذكر واحدة من خواتي خلصت العرس وذا باعت الفستان
0: طيب فستان زواج
3: إيه باعت فستان الوحدة
0: طب حلو
3: أنا أقول لك يعني الآن هل هذا الحاصل عندنا في هالجيل اليوم
0: غالبيتهم يحتفظون فيه للذكرى أو أنه في شيء جديد طالع
3: ما أدري بس أنه أنا
0: تحتفظ فيه علشان تعطيها بنتها تعطي الفستان بنتها لما تكبر لأنه أصل الفستان اللي هي يعني يوم زواجها بسويته بستايل هي واثقة تماما أنه حيجي في جيل بنتها حيقولون واو عرفت فغالبيتنا يحتفظ فيه علشان فيما بعد
3: 20 سنة
0: تقريبا
3: وحصل يعني يعني أنا جالس أتخيل يعني معقول نفس اللبس نفس
0: لا مو يعني أنا مثلا محتفظة فستان زواجي مقاس اختلف تماما
3: قبل كم سنة
0: بناتي لما شافوه قالوا واو ماما مرة حلو بس أكيد إنه لما يجي وقته إن شاء الله لما يكونون عرايس حيكون موضوع

0: أنا متأكدة من هالشيء لأنه وقتها كان موضة.
1: وقتها
0: قبل كم سنة كان موضة.
1: إيه صح فبيكون إيه بكل هذا يعني ما أدري بس سبحان الله يا أخي الترتر ذا ما يسمونه ذا ما أدري.
0: ترتر.
1: اسمه ذا.
0: في اتصال.
1: يسمونه ذا حق ومزلط وما أدري شو.
0: ناخذ اتصال على 011 40 5 3 نرجع لكم من جديد أصدقائنا كنوا معنا.

0: عودة لكم من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار ومع دردشتنا المسائية الجميلة. طبعا قبل شوي كنا في ترند نتكلم فيه عن الكشخة أيام الثمانينات، وصراحة يعني جاتنا مشاركات جميلة ولطيفة، حبيت أنكم تجعلونا جزء من حدث جميل أو ذكرى جميلة في حياتكم، عطيتونا صورة أو نبذة عن أبرز الأمور اللي كانت تصير في ذاك الوقت على أساس أن هي الكشخة وهي شيء دارج عند الناس. بس عموما بشكل عام أصدقائي، يمكن تتغير أوقاتنا وتتغير الأمور اللي تخلينا من خلالها نبدأ يعني نستلهم بعض من الشغلات المتعلقة بالشكل أو الكشخة وغيرها، لكن ما يعني خلينا نمسح جزء من هالذاكرة المهمة في حقبة زمنية مرة جميلة. كشخة الثمانينات يعني فيها شيء أكيد نحن نفتقده اليوم، وأهم شيء أنا أشوفه صراحة الخصوصية. يعني الصور ما كانت ذيك الأيام تنتشر، ولا كانوا الناس يعرفون من وين شريت ملابسك، ولا الواحد كان يتكشخ إلا بمناسبات يعني معينة. والأناقة بشكل عام هي كانت جزء من الشيء الدارج في الحياة الروتينية، لكن كان لكل مقام مقال. يمكن الموضة تغيرت، الأقمشة تغيرت، القصات تطورت، لكن صور الثمانينات للحين فيها السحر خاص. وهنيئا لكل شخص كاشخ في الثمانينات، حنا ما عندنا كشخة، كان نلبس فستان ما تدري شلون جاي الشكل والشعر جديلتين، بس هذه الصورة الوحيدة لي من أيام الثمانينات. طيب نروح لموضوعنا أصدقائي وهو التعليم. حياتنا فيها كثير أمور يعني ما حنقول إن هي ضربة حظ، لكنها هي أقدار الله سبحانه وتعالى اللي تمضي علينا. نكون مرة متأملين في شغلة معينة نحب إن إحنا نحصل عليها أو تتحقق لنا بأسرع وقت ممكن، فنبذل الجهد الكبير ونسعى بشكل مرة كبير عشان نحصل على هذا الشيء، لكننا نفقد الأمل في لحظة من اللحظات. لكن سبحان الله اللي فجأة وبدون ترقب وبعد ما تكون فقدت الأمل تماما يجيك هالشيء. فاليوم موضوعنا يتكلم عن فقدان الأمل يعني في شيء معين وصار. هل سبق وفقدت الأمل في شيء معين وصار لك بعد كذا ولا لو؟ إيش كانت ردة فعلك؟ هل كانت فعلا نفس المشاعر اليوم أنك تترقب هذا الحدث يصير لك، بردة الهمة مثل ما يقولون بعد ما خلاص يعني راحت السالفة من مخك ورجعت لك ولا لا؟ كيف تعاملت مع فقدان الأمل في الفترة هذيك، وكيف تعاملت مع المفاجأة الجميلة والعظيمة لما تحقق لك هالشيء وصار؟ فعمرك فقدت الأمل يا إبراهيم في شيء وصار لك؟
1: قصك إني
0: شيء أست منه وبعدين صار.
1: أنا يعني أول شيء فقدان الأمل تعريفها إنه استسلام،
0: أي
1: انسحاب، تعب بعد جهد، تحتاج إنه فقدان الأمل هذا ما يكون في قاموسك، لأنه طبيعة البشر إنه حلو إنه أنا أحاول إني أنا أبادر إني أنا أحاول إني أستعيد مثلاً تصرفاتي، طريقتي، تفكيري مرة ومرتين وثلاث. فلا تقول خلاص ما عاد في فايدة، بعد فترة تقول ما أدري وش وما أقدر، ما يبوني. لازم تعرف قيمة نفسك. فقدان الأمل ترى مو بس على صعيد الشخصي، على صعيد القرارات، على صعيد الوظيفة، على صعيد الأصدقاء. بعض الناس يقولوا خلاص أنا ما في طب يا أخي، هذه طيبتي، وتبدأ عاد مرحلة جلد الذات. أنا طيب، احنا طبعا نشرع ونفرع الموضوع أكثر من من من من من, من طريقة. فقدان الأمل يا غادة، أنا يعني أنا ما أعتبره في قاموسي.
0: طب ليه؟ خليني أسألك بشكل،
1: ليش؟
0: وش أكثر شيء يخلي الإنسان يفقد الأمل بما أنها ما أنه ما هو في قاموسك؟
1: أنه يستسلم ويقول أنا خلاص أنا ما أقدر.
0: لا أنا انتظر كثير.
1: لا أوكي طبيعي. يعني أنا لو تقعدين تفتشين في خفايا التجار وخفايا الناس اللي عندهم نقاط تحول في حياتهم وحياة المتزوجين وحياة، تلقى في مواقف وأحداث ومشاكل مروا يعني عشرات السنين مو بسنة واحدة. يعني سبحان الله الأمل يعني ممكن يكون يجيك بالصدفة، يكون بدعوة، يكون بموقف، يكون بإصرار. لا تفقد الأمل يا أخي، وللنبوة قصص وأحداث كثيرة يا جماعة. فإحنا مشكلتنا يعني أنا أعتبر فقدان الأمل هو خذلان نفسك. هو انك قاعد تخذل نفسك.
0: اوكي هو في الاخير بيخذل نفسه، لكن مع كثرة الخيبات ابراهيم، مع طول الانتظار، مع السعي الحثيث تجاه هدف ما لم يتحقق وما هو صاير وخلاص صار من سابع المستحيلات، البني آدم هنا يستسلم، يفقد الأمل فعلا. احنا في الأخير عندنا طاقة وجهد وقدر معين في عندك ساعة أنت تبذلها، لكن في الأخير تبي تفقد.
1: أنت قلت كلمة شفت لما يقولوا لك جرحك وصل في الصميم. أي والله جرحك وصل. خيبات الأمل، إنه خيبات الأمل هذا تربي البشر اليوم، تربينا تخلينا نستسلم، إنه مثلا نقول فعلا الحول هذا ما جو على ما تمنى. منو اليوم الإنسان الصادق؟ منو المكان اللي يستحقني؟ منو الشخص اللي قاعد يوجهني؟ خيبات الأمل تخلينا يعني فعلا نتعامل مع الناس بأنه مجرد حياة، مجرد نظر، مجرد موقف. ليش؟ لأنه خلاص أنا المجتمع اللي حولي ما كنت أتوقع أنه بهذا النمط من هذه الشخصية، من هذا التصرف، سواء في أنه استغلالي، سواء عنيد، سواء غيور، سواء شكاك، سواء متنمر، سواء. وهذه مصيبة ومشكلة يا جماعة. لكن خيبات الأمل يا غادة هو أنه أنت انتهى المطاف،
0: وهو أنه أنت
1: في هذا المكان
0: ما عندك خطة باء.
1: الله عليك.
0: أنا أعرف لك ناس مثلا ما يبي مثلا إلا هالوظيفة المعينة، قاعد يحاول. طبعا هو من حقه، أبسط حقوق الناس في هذه الحياة إن هي تسعى لأهدافها وأحلامها كما تتمناها أو تأملها، ولكن ما حصل على هذا الشيء اللي هو يبغاه، هذه الوظيفة المعينة ما قدر إن هو يوصلها. طب خلاص، فقدان الأمل يخليك تصاب بخيبة أمل مدى الحياة، ما عندك خطة ثانية. المفترض نحن لما نسعى لشيء معين فإحنا عاملين خطتين، خطة للوصول لهذا الشيء وخطة بديلة فيما لو لم يتحقق لها الشيء. فبرضو هذه الخطة با تنفع في في في كل شيء في حياتنا.
1: لا، والموضوع الفقدان الأمل يا غادة، يعني لا تخلي لحظة إحباط مؤقتة تدفعك يعني أنت تتخذ قرار. لا، خليها هذه مثل ما ذكرت مؤقتة، لكن هذه عشان تقدر ترتب أوراقك من جديد تتخذ قرار نهائي، قرار نهائي. زي التاجر لما يلقى واحد مثلا مستقعد له في واحد حاسده، واحد بلوى من الله، ابتلاء من الله، مستقعد لك اليوم وبكره وبعده. يعني حاول تخالف قرارات كثير، يعني لا تصير على نفس يعني انت زج مع فقدان الامل اني انا اخالف قراراتي اليوم، لان ممكن انت قاعد تمشي في طريق مو بطريقك.
0: صح.
1: هو اي والله يا ابو حمد فعلا احيانا الشعور هذا الداخلي اللي فيك يخليك تقول يصير ايوه شلون نتخطى، وارجع اقول صناعه الذات، ولا نفكر في مشكله. مشكلتنا اليوم فقدان الامل، او خلاص فقدان الامل، الشغف. قال مهند كلمه جميله تحت الهواء ودنا تكون على الهواء، نقول انه نقول صراع داخلي، فقدان الشغف اليوم لما انا اعطي واقدم يمكن ما القى انصاف، ما القى كلمه شكر، العمر قاعد يمضي
0: وانك هتبقى.
1: ايوه
0: الحمد لله ما انتبه
1: يا اخي، ذا الكلام المفروض يطلع الهواء والله يا مهند، لانه ترى يعني لانه
0: خيبات الامل واجد في حياتك
1: مهند قاعد عيش شعور. لا انا ودي افتش في قلبه، بسم الله عليه. يقول احيانا انت قاعد تعطي وقاعد تبذل جهد، بس انت قاعد مو بتكذب على نفسك، تقول القدر جابني هنا ما عليه. مثل ما يقولون الاخواننا المصريين، حمارة عرجة ولا تمشي على الرصيف، يعني تمشي على حمار كذا عرجة ولا تمشي على الرصيف، مع فارق تشبيه. لا والله انا اتكلم، لا والله جد والله، فهمت علي؟ فناس تقول انا امشي على شيء يعني مكسر، ولا اقعد امشي على ركبي ولا على يديني.
0: يعني الطشاش ولا العمى،
1: الطشاش ولا العمى. لا بعض الناس بعض الناس يرى انه فعلا

0: أنا أقول
1: هذا شعور داخلي
0: التحر. دقيقة أي بس دا دا طب أنت قاعد في موج وأنت من تعاجة تخذ قرار وأنت قاعد تغرق اليوم. طب أنا ليش أنا أنتظر مثلا طائرة تنقذني ولا سفينة تسعفني ولا أنا هنا أنا أتصرف أنا أشتغل على مقوماتي أنا شلون أسبح شلون أبحر لشط الأمان شلون أنا أتحرك أحيانا. ونستدل بكلام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول لا يغير الله بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إحنا مشكلتنا مو مشكلة اليوم الشخص اللي ممكن يخلينا نفقد الأمل. إحنا شلون نتحرك كيف نتحرك كيف أطرق باب آخر. الأبواب في في شتى أنحاء مكانك وفي في محيطك. ما أدري بس
1: شوف
0: أنا
1: مهند فلسفة إبراهيم على عين وراسك. لكن أحيانا فقدت الأمل لازم يكون عندك أول شيء خطة با ثاني شيء كيف تتأقلم. وأمر المؤمن كله خير يعني في الأخير بيقولك خيرة. شفت فيلم اسمه يا ربي كاستوي حق توم هانكس. هذا الفيلم من أقدم أفلامه لكن أحب أشوفه أحيانا لما أحس أنه فقدت الأمل في شيء. تذكر اللي هو الطيارة اللي طاحت تحطمت وكان فيها ركاب وما عاش من الركاب إلا توم هانكس نزل في الجزيرة.
0: أيوة كنت سمعت
1: أيوة طيب. وهناك يعني عاش وحيد في حياة يعني في جزيرة غير مأهولة بالبشر. ما في أحد ما في له طب كيف يأكل كيف يعيش كيف يصارع من أجل البقاء. قعد هناك سنين كثيرة لكنه بدأ يتأقلم عرف شلون يشعل النار عرف كيف يجمع الموية وعشان يتصير موية صالحة للشرب عرف كيف يصيد السمك عرف كيف يوجد الأنس في حياته. لما جاب له الكرة هذه كرة من أغراض الطيارة اللي طاحت خذاها وسواها على أنها وجه بشري وقاعد يونسى في وحدة قاعدة قدامه كذا الكرة هذه كويلسون بكيت يوم ضاعت عليه
2: يا الله.
1: فالإنسان يعني خليني أقول لك الإنسان سبحان الله اللي ألهمه أول شيء النسيان ألهم القدرة على أنه هو يسعى من أجل البقاء ألهم القدرة على أنه هو يتخطى أمور كثيرة في حياتنا. ترى كنا نقول شلون تخطيناها بس إحنا قدرنا في الأخير نتخطى.
0: عشان كذا يمكن لأن المحيط اللي تحرك فيه مش محيطة والقدر هو اللي أجبره يكون في هالمكان.
1: أي
0: واستغل المقومات الموجودة وبدأ يتحرك وبدأ. إحنا مشكلتنا وآسف على الكلمة دي وهذا كلمة لك يا مهند لكل ما سمعنا. إحنا اليوم لازم يا جماعة الخير نعرف قيمة أنفسنا. لما أنا أعرف قيمة نفسي مع خيبات الأمل مع فقدان الأمل مع اللحظات اللي ممكن تزعجنا مع اللحظات اللي كنا نتوقع أنه في أفضل حالاتنا نتحرك. وقصص كثيرة يا جماعة قصص نجاح كثيرة لا نقعد نقول أنا وأنا. ولو تشوفون كثير يعني قصة الدكتور اللي في الجامعة جامعة جازان كيف بدأ وكيف انتقل من رجل أمن وكيف قدم وصار معيد بعدين انتقل بعدين كمل دراسته بعدين بدأ يقود التاكسي بعدين يعني في أحداث جميلة يعطيك جرعة أنه فعلا أنه أنا كفيل نفسي أني أنا أتحرك وأبحث عن محطة كفيلة أنها تقدمني خطوة الأمام. أوكي إذا, إذا, إذا, إذا, إذا قراري عند مديري إذا قراري عند زوجتي إذا قراري عند أخوي إذا قراري خلاص أبدأ أنا حبيس نفسي. يعني إحنا لازم نتقدم إذا القرارات يعني أمو قرارات خلني أقول قرارات إذا القرارات تتقدم خطوة الداخلية أنا أتقدم 10 خطوات أسبق دائما مواقفي أتحرك أطرق الأبواب. لحد يقول لا الشغف لا مدري وشو ويخليها شماعة. المصيبة مو بهنا بعد غادة المصيبة لما نخلي موقف شماعة واستسلام أقول أخي على ما عليه الله الحمد لله أبحل الراتبي عشان عيالي عشان مكانتي عشان وظيفتي عشان جيراني وعشان عشان هذول ترى ما يدروا عن القصة اللي قاعد تعيشها اليوم وقاعد تقاتل عليها اليوم. فحاول تتحرك اليوم فساعاتك بيدك نقطة تحولك بيدك
1: صحيح.
0: إيه لا تقعد تقول بعض الناس يقول والله عشان عيالي عشان وظيفتي عشان قرضي عشان سيارتي أنا عندي الأمان وظيفة كذبة وصدقوها الناس. نتكلمنا عن الوظيفة
1: الأمان
0: وين التحرك الأمان بالله. إيه أنا أقولك التحرك الداخلي وينه. أنت ليش ما تكون جريء في طرق الأبواب ليش ما تكون جريء في اتخاذ قرارات. بعض الناس يخاف من المستقبل. هل ترى المستقبل أنت هل تشوفه قدامك هل أنت حكمت بأنه فعلا هذه المؤشرات اللي راح تكون قدامك هذه العواقب وهذه الخيبات الأمل هل رسمتها بمخيلتك وقلت أنه بتصير معك كذا وكذا. يا أخي إذا الطفل

0: يا أخي إذا اليتيم إذا اليتيم الله كفيل برزكة وكذا فروحته وجيته وبكرة يترأس قطاع معين هو يتيم يعني وينه؟ أنا أقول أنت بقناعتك أنت خل قناعتك خلها على جنب وتقدم أنت 10 خطوات. أنت ليش ما تتجرأ أنك أنت تطرق أبواب؟ إيه إيه أسمعك إيه
1: أي نعم إيه؟ أنا إيه؟ فعلا أي صحيح
0: أيوة العمل بها يعني كلامه منطقي مهند يقول إنه كلنا مقتنعين إنه الله سبحانه وتعالى كفيل برزق ابن آدم بس داخليا يرى إنه هذه مسببات أو أسباب تلقى في صراع بينه وبين نفسه لا اجزم من الآن وخلك قادر يا أخي حتى لو كان قرار عكس نفسك أنا قعدت مع أشخاص يقول أخي تدري إني عندي كذا وصار معي كذا وصارت إشكالية كذا واليوم أنا وين الأحداث أقول سبحان الله شوف الله سلمك من ذي وذي وذي وفصلك من هذا واتخاذ قرارك من هذا أقول سبحان الله أنت جميل الصراعات اللي عشتها بينت أنه أنت شخص عظيم وصار عندك مناعة بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما استسلم والله العظيم والله أنا أقول هالكلمة وأنقلها أمام المستمعين دكتور من الدكاترة طب كنت معاه الأسبوع الماضي يعالجني في علاج طبيعي أمس دكتور سعيد بدون ذكر العائلة يمكن ما يبي يقول اسمه علمني قصص مواقف مر فيها أناظره أقول أنت متأكد أنك دكتور
1: قال حد طلع حداد
0: من القصص اللي سمعتها
1: أنا شلون أنا أصبح
0: أقول أنت قال حدثني عن المواقف حدثني عن عمل حدثني عن المواقف اللي عشتها يقول أنا عشان أوصل للمرحلة اللي أنا فيها اليوم كان لابد أني أنا أحارب صعبة. وكان أتحرك وكان أنا ألتفت وكنت أنتقل وكنت قلت ما شاء الله أنت مثال أنت قاعد تقدم لي دورة مجانية إحنا مش قاعد نسدنا حبيسي لأنفسنا يعني ويقول خيبات الأمال وذا. لا لا لا بالعكس ليش ما أكون جريء في قرار اليوم باختصار اعرف قيمة نفسك لأن أنت قلت كلمة أرجع وعيدها عشان ما ندخل في مرحلة بعد فقدان الأمل خيبات الأمل
1: صحيح بعد شوف أمرنا كله إن شاء الله خير لكن خلونا نكون إيجابيين شوي إبراهيم نبي نقول اليوم في سؤالنا وش الشيء اللي فقدت الأمل في أنك تحصل عليه وصار
0: الله حلو
1: صار
0: حلو صار اللي ما قد
1: صار في الرياض موسم الرياض حنا والله متحمسين لموسم الرياض يعني ما بقى على شيء طيب 011-40-5-3 نسمعكم وشاركونا كذا نبي نظرة إيجابية للحياة نبي نتعلم أنه طالما الإنسان عايش بفضل الله وبخير الله فهو في أمل دائم

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار، وما زلنا مستمرين عبر الأثير في موضوع فقدان الأمل. مثل ما قالت غادة، وش الموقف أو وش الشعور اللي فقدته لكن تحقق بعد فترة؟ أصيغي بطريقتك يا غادة.
1: هل سبق وفقدت الأمل مستمعينا في شيء كنت تتمناها بشدة وصار بعدها؟ وهل رجع لك هالأمل من جديد أو أنك تعلمت تعيش بدونه؟
0: كنت بيك تسألين عشان نعيش الدور، يعني نسوي مشهد، يعني
1: انسى، يلا نسوي مشهد.
0: يلا
1: إبراهيم.
0: إيه؟
1: هل سبق وفقدت الأمل في شيء كان ودك فيه مرة؟
0: إيه؟
1: وش صار بعدها طيب؟
0: والله يا أخي حسيت إنه اللهم لك الحمد، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى الطريقة والتكنيك والخطة اللي أنا مشيتها كانت موفقة، اللهم لك الحمد. فحنا نبغى هذا الشعور، يعني وش اللي عاد؟ عطنا شريط ذكرياتك، شريط حياتك، وش كان الموقف وكيف تحقق اللهم لك الحمد بعد فقدان الأمل؟ شاركونا على 011-40-5-3. حنا معكم دائما عبر الأثير وفي برنامجكم عز النهار. معنا فوزية. مساء الخير فوزية.
2: يا أهلا، مساء النور، يا أهلا بالمذيعين المتألقين.
0: الله يرضى عليك، الله يسلمك.
1: أهلا فوزية.
2: أنا ودي أعلم فيك حبيبتي، أنا ودي أشارك في الثمانينات وفي فقدان الأمل.
1: تفضلي نسمع.
2: طيب، في الثمانينات

0: الثمانينات كانت أيام شريهان، كنت تتذكرونها
1: صح؟ أيام فوازير شريهان.
0: فوازير شريهان ودب شريهان أيام اليقظة وقيادة صح؟
1: أي المجلات الحلوة ذي،
0: أيام اللفافات الكهرب. رجعنا بأيام الماضي كلها.
1: الله زينة من أيام.
0: ايه طبعا اي شيء شريهان تنزله في الثان كل شيء نروح نفصل مثله.
1: ايه شفتي هذا الكتوف المنفوخ ذا؟ كنت اشوفه كثير. ايه كان مره حلو.
0: ايه كان ايام والله. صحيح ان الجيل الجديد ما عاش ديننا ابدا ابدا ابدا.
1: ولن يعيش.
0: صادقه ولن يعيش.
2: لا عاد هدو هدو وش لا نعيش وكذا وش الاسقاط على
1: يعني
2: جيلنا؟
1: ما راح يحس بالنكهة حقتنا.
0: لا ما يعيشون. اي ما يعيشون جيلنا. صحيح احنا عشنا مع الاولين وعشنا مع الحاضرين.
1: صادقة فوزية. احنا لحقنا القديم ولحقنا الجيل.
2: يعني بغيت اعيش اقول الجيل المخضرم يعني حلو حلو الجيل انه يعرف يعني ركب ما نبقى الجمل بس ركب القطار والسيارة وال...
0: ها اي لا ما وصلنا للجمل. احنا ركبنا بس لحقنا على التلفزيون القديم لحقنا على الملون لحقنا الحين على الانترنت
2: على التلفونات اي على التلفونات
0: كلها اي
1: ابو دوار هذاك ابو قرص
0: ايوه هذه اي يعني جيلنا حلو. طيب. جيل الايام
2: طيب ندخل في موضوعنا فوزية.
0: اي فقدان الامل. أيه. انا قبل كنت موظفة على بند 7 سنين فكان الموظفات اللي معي يقولون مستحيل تترسمين قلت كله بيد الله سبحانه وتعالى. وصحيح عقب 7 سنين جاني الترسيم والله الحمد والمنه. هذه الفرحه اللي ما انساها ابدا.
1: وانت كنت تنتظرينه ولا خلاص فقدت الامل فيه؟
0: لا والله كنت انتظره لان هم كسلوني قالوا لنا 15 سنه لنا 19 سنه
1: سبحان
0: هذول قديمين يعني ولا جاهم. بس سبحان الله العظيم عام 1428 هذا عام خير علينا.
2: سبحان الله انت تذكريني بالقرارات لما اسال واحد يقول يا اخي ليش ما نقلت وهالفتره قال اخي القرار يقول انه ان هذا مكانك وهذا كذا. قلت يا اخي غير قاعد تتحرك انت تحركت.
1: اي بعضهم يغير هدفه بسرعه.
2: طب انا بدي رساله منك يا فوزية. انت تقول انت ما فقدت الامل وامنا بالله كبير لكن في اسباب في اشياء احيانا طرق الابواب احيانا النقاش احيانا العمل الدؤوب احيانا فهمتي علي؟
0: اي صح صادق. وبعد ترى في وقتنا يعني ذاك الوقت كان ما في الوظائف الكثيره اللي اقدر انقل من اي مكان. امسك في وظيفه 2 يجيت افضل منها
2: بس اي هذه.
0: فكان عندي العزم اني امسكها وسبحان الله العظيم مسكتها والله الحمد والمنه الحين في منصب عالي. بس ما كنت اتوقع اني اترسم.
1: ما شاء الله
2: الله يرضى عليك.
0: ربي اعطاني الامل الحمد لله في اعلى المناصب
2: والله. اللهم لك الحمد.
1: الله يزيدك من نعيمه فوزية.
2: شكرا لك فوزية يعطيك العافيه.
0: انا مبسوطه معكم كل يوم لازم وانا راجع من دوام اسمع اذاعتكم.
2: الله يعزك تستمعين. الله سمعين للنهايات راحت.
1: شكرا فوزية متعتينا والله. يا اخي صدقا شلون نسيت كشخه شريهان ايام الثمانينات. طبعا تحيه لزميلتنا الغايبه الحاضره امام بحيدره إيمان كانت تموت على الستايل. أنا لازم والله أكلمها بعد البرنامج أقولها إيش كثر تكلمنا عن كشخة الثمانينات. قولها لو سهلا من معنا بنايف
2: مساء الخير. ألو اسمع شربك. طبعا خلنا نسأل المتابعين المستمعين عبر الأثير نذكركم بسؤال اليوم. وش الشيء اللي تحس أنك أنت فقدت فيه الأمل لكن سبحان الله مع الأيام مع الجهد مع الإيمان بالله فك كل شيء القرارات سوي عطنا كذا المؤشرات التكنيك اللي سويت تقول الحمد لله تحقق الموضوع. غيرك يمكن ما حصل يعني بعطيك موقف. أنا مرة قعدت أنا طالع من الغرابي
1: والله الغرابي منطقة صناعية كيف أنا صرت خبرة
2: إيه بعد مش نادسي طالع من الغرابي أقول السالفة ولا بعد نايف؟ طيب طالع من غرابي. المهم أنا اليوم الثاني مسافر ديرت هذا كلام قبل 23 سنة. أنا الإشارة فيها مشكلة الظاهر وفي المرور واقف حاط باص كل تجاوز إشارة ركبوا الباص ده يقول إشارة ضوئية مدو كذا انتظار. ركبنا كلنا عندي رحلة الشباب يدقون علي الرحلة الفجر طيران
1: رايح بالباص وين؟
2: بروح التوقيف وين؟ وين راح الباص؟

0: الأمل. أسمع لك بالطويلة. ركبونا الباص أنا ومجموعة كذا، وأنا ماني ذنب. قابلت طبعا يعني عشان بس أذكر القصة والمثال، قابلت واحد قبل يومين قال أنت اللي ركبت معي الباص، بس ما شاء الله تبارك الله أعجبني إصرارك لين نزلوك. ترى أنا بعد نزلت بعدك بس مو بهنا في نفس المكان، في نفس القسم المرور. كان عندي جرعة أمل بسيطة، بس طرقت أبواب وتكلمت قلت والله ما قطعت. أي. كان المرور شوي متشد يعني متشدد في الموضوع الإشارة، بس إنه ما كان في قطع، ظهر الإشارة فيها مشكلة والناس مو منتبهة، فكل اللي تعدوا الإشارة ركبوا، أنا من ضمنهم. أقول له يا ابن حلال، قال لا تكلمني، خذت بتاتك لا تكلمني. فهو قاعد يقص لي قصة يقول أنا عجبني إصرارك وعجبني. أنا قلت له شوف الله يرضى عليك، أنا عندي رحلة. قال عندك رحلة ولا ما عندك رحلة؟ إن شاء الله في التوقيف نعلمك الرحلة
1: فعلا
0: تطير في
1: ويطبق القانون.
0: يطبق القانون. قلت والله ما قطعت. قال إلا قاطع. قلت والله ما قطعت. قلت دقيقة، أنا ما نبسافة بحط شيء بذمتي. أنا قمت أتفلسف كذا، خلاص قعدت شوي كذا، قعدت كذا جلست، ولعله كان كلامي جميل وكذا بسيط. قلت له والله أنا ما قطعت ولا نبحط شيء بذمتي، وترى عندي رحلة وكذا وهاي تذاكر وكذا، ومستحيل أنا أحط نفسي في موقف محرج. قعدت كذا، وكل ما اجي قال اخي ما تفهم انت. بعد نص ساعه تخيل طعني ساعتين في الباص، يبون يعبون الباص عشان يتحركون.
1: ايوه انت شويه.
0: وبعد كل ساعه اجي اقولها. طبعا بعض الناس ما تحب الاصرار، ترى موضوع الاصرار ترى احيانا يكون غلط، يكون عكسي عليك، بس انا ما فقدت الامل. كنت ما اشوف الا الطياره واشوف زملائي، اشوف الطياره زملائي.
1: اي عاد انت الطياره عندك خط احمر.
0: اي والله. وجيت قلت له ترضى يعني عندك ظرف وانت امير الرحله والقطة معي، يعني أنا ما مخسرة، أنا بدفع بقى التوقيت
1: المساء،
0: بس أنا قاعد تدري والله عشان أخوياك ما بي مفصلون عليك. يلا انزل. نزلت الباص وأتأمل اللي في الباص كلهم يناظروني.
1: يلا رحلة ممتعة،
0: رحلة ممتعة. فقال لي الشخص اللي معي أنا فقدت الأمل، بس ما شفت فيك طاقة إيجابية وإصرارك إنك إنك إنك مظلوم.
1: بس
0: وإنك
1: إبراهيم أحيانا ترى إصرارنا شيء عجيب يوديك في 600 داعي.
0: أنا أقول ممكن يكون عكسي.
1: أنا أقول لك سالفة. إيه فعلا والله أحيانا تصير تطرق أبواب الله يقفلها لك خيرة أنت قاعد تمسك فيها.
0: خيرة
1: والله العظيم.
0: كنت طيارة بتطيح ها.
1: صدق. ناخذ اتصال. طولنا على مين؟ أبو نايف ولا أبو نايف؟ نايف.
2: السلام عليكم.
0: أهلا نايف.
1: سلام حيلا نايف.
2: الحين ما لقيت تقول هالقصة اللي يوم جيت على الخط يا إبراهيم.
0: معليش والله آسف.
1: هو يختبر طول صبرك
0: وطول يعني. بالك عشان انت تبدا عادها تقول ايه
1: وانا ما تفقد الامل
0: عشان تحمس تقول انا بعد ذكرت سالفه.
2: انا كنت واقف عند الاشاره وانت قاطع الاشاره يا ابراهيم.
0: انا لا حول ولا قوه الا بالله. والله قاعد اقول يا ابن الحلال انا مسافر، المهم قاعد اقول الديره الفلانيه.
2: قلت يا ابراهيم قلت الاشاره خربانه يعني واضحه في... يعني ما يبي.
0: لا هو الاشاره فيها مشكله.
2: ايه
0: يعني انا مستحيل انا يعني اتجاوز يعني قرارات النظام كذا، بس انا اتذكر اشاره فيها مشكله، أيانا تقفل بسرعة أيانا تطفى بسرعة، في مشكلة فهمت وقتها
2: من السيارات. الله يعين. طيب الموضوع طال عمرك.
0: الموضوع طال عمرك إن نزلنا الله يجزاه خير وما فقدت الأمل وطلعت مع الشباب وأنواع وطلعت حرتي بالسفر، وكانت أحلى السفريات اللي سافرتها بحياتي.
1: أنا اللي فقد الأمل. أنا نايف قول لنا وش الشيء اللي صار لك بعد ما كنت يأست منه فقدت الأمل فيه.
2: والله طبعا اللي كنت غادة ورهيم اللي فقدت الأمل منه وصار الحمد لله اللي هي الترقية. الحمد لله فضل الله
1: ما شاء الله سعيت لها. حسيت أيه. انك قدها، انك بذلت مجهود، انك
2: والله
1: تستاهلها.
2: الحمد لله. اي نعم لو ماني بقدها ما ترقيت، بس انا اقول لك الحمد لله ترقيت
1: ما شاء الله،
2: وجاء هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وايضا طبعا العمل والدوام على العمل. انا كنت فاقد الشيء هذا لان في منافسين واجد معي عرفت
0: ايه ايه
2: في المفاضلة والنقاط والأمور هذه، والحمد لله تحققت بفضل الله. الحمد لله.
1: نقاطك يعني كانت أعلى ولا أنت من النوع اللي يصر على الشيء؟
2: ده يصر طبعا، واخد دورات كثير عرفتي وورش عمل كثير، فهذه الحمد لله صار لها الأثر البالغ في الترقية وتوفقنا الحمد لله يعني بفضل الله صراحة. يعني أول شيء الواحد ما يأس، أنا ما عندي يأس، واصل آخر النهاية على قولتهم.
1: نعم.
2: والتوفيق من الله يعني، بس أنت مو بتجلس حاط يديك وتقول والله يا رب وفقني، لا لازم تعمل.
0: صح.
2: لازم تعمل الأسباب وتعمل مثلا الدورات اللي للترقية مثلا، لازم أنك يعني مو بتجلس كذا تقول يا رب، لا لازم تتحرك. فالأسباب شيء مهم، في الترقيات، في الأمور الوظيفية، في الشركات.
1: يعني لا تتأمل وانت حاط رجل على رجل.
2: بالضبط، بعضهم يقول يا الله يا رب يرزقني ملايين وانا جنب، مو على كيفك، راح تجيك.
1: عاد اقول لك معلومة صادمة يا نايف، يقول لك 3/4 الناس يعتقدون انهم في يوم من الايام يبون يلقون شنطة مليانة فلوس طايحة بالارض.
2: اوه عزتي لهم والله يا
1: احلام.
2: هذه احلام وردية ترى، يسمى احلام وردية.
0: يا حب ليلك يا نايف، ايه وش بتقولنا قصة يعني؟
2: لا والله، لا والله ما نبقي لكم قصة، بس بقول لك بعض الناس يحلم ويحلم وهو جالس. لا تحرك وشوف كيف تجيك الدرهم.
0: صح صح صح يا حب ليلك يا نايف، شكرا لك، منورتنا نوف. واللي تابعونا احنا يا جماعة نذكركم انه تكلم عن فقدان الامل، شيء فقدت الامل فيه سبحان الله كنت تحقق يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بمواقفك، بإصرارك، بجهدك، بعملك، بأسلوبك، بطرق باب مختلف عن اتخاذ قرار كان سابق. فحلو إنه الواحد يتعلم في أمور الحياة.
1: شوف عبد الهادي، عبد الهادي كيف حقق الأمل بالجد والعمل، تذكره؟
3: السلام عليكم، الله يسعد مساكم.
1: نحقق الأمل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أشكركم وأشكر إذاعة الرياض على برامجها التوعوية، والله يعطيك العافية أستاذ غادة وأستاذ إبراهيم.
0: يا حلو،
1: يا في قلبك يا عبد الهادي. منين تكلمنا؟
3: أكلمكم من جدة.
1: حي الله.
3: أنا أساسا من المنطقة الشرقية،
0: إيه؟
3: بس إني أدرس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وأنا من ذوي الإعاقة البصرية. فهذا الشيء يعني للأمانة أنا في البداية كنت فاقد الأمل.
1: الله يحييك.
3: الآن أنا سنة رابعة تخصص اتصال وإعلام علاقات عامة.
1: ما شاء الله.
3: فيوم رحت جدة يعني كنت فاقد الأمل إني يعني كيف بكمل، لأول مرة إني يعني أسافر عن أهلي من الشرقية. فسبحان الله الشيء هذا يعني بالعزيمة والإصرار كملت الحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: رغم إنه في صعوبات يعني وتحديات، بس أنا قدرت عليها.
3: أكيد
1: عبد
3: أكيد أكيد أكيد، رغم إنه في صعوبات وتحديات، يعني تعرفين التنقل في الجامعة و إجراءات السكن وكذا، لكن الحمد لله يعني يسرها الله سبحانه وتعالى. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عجب اللي أمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء صبر شكر، وإن أصابته ضراء صبر.
0: الله أكبر. يا حبني لك يا حبيبي.
3: فبالعكس يعني أنا أنصح أي أحد فاقد الأمل، المشكلة مو في الأمل اللي يفقد، المشكلة في بعض الناس اللي يعني يضخمون الأمور
1: أو يحطمونه.
0: يحطمونه يعني بعض الناس سبحان الله ودك ما يعني ما تستشيرهم، ما تأخذ رأيهم، ما تقعد تحاول إن يعني، لأنه بعضهم ترى ما همه، تلقى يرميلك مثلاً يعني شغلة تكون عائق في حياتك. إيه صح،
3: كثير بعضهم يعني يقول يا أخي أنت أصلاً يعني ما تشوف كيف بتروح الجامعة، إحنا اللي
0: وليش وما أدري وشو
3: وكذا، فأنت كفيف يعني ليش إيش الفائدة تروح. فبالعكس يعني ما التفت لكلامهم، والآن سنة رابعة إن شاء الله.
1: ما شاء الله.
3: يعني السنة هذه أو اللي بعدها إن شاء الله خريج بإذن الله، وعندي طموح إني ألتحق بالماجستير والدكتوراه.
0: ما شاء الله. تدري عاد هذه الأمثلة، هذه الجرعة الإيجابية اللي نسمعها من المستمعين والمتصلين والناس اللي فعلا ما فقدوا الأمل، هذا درس للناس اللي ودها تتجرأ أنها تنتقل مرحلة جديدة وتحاول مرة ومرتين وثلاث. بيض الله وجهك، وإن شاء الله نشوفك إن شاء الله في أعلى المناصب إن شاء الله.
3: لو أقتم فيها إذا ما عليك.
0: تفضل.
3: كن صاحب نفس بالآمال معلقة، وإن كانت الطرق مغلقة لا تقل كما يقول اليائسون، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ولكن قل كما يقول الحالمون، نحن الرياح ونحن البحر والسفن.
0: الله عليك.
1: الله عليك تسلام. عبد الهادي
0: شكرا لك. عبد الهادي يعطيك العافيه.
3: الله يعطيك العافيه.
1: ربي ينولك ان شاء الله كل ما تتمناه واكثر. شكرا جزيلا. بندر معنا.
0: بندر
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا بندر، حياك الله.
4: حياك الله يا عسل.
0: انت العسل يا جميل يا حلو. شلونك بندر؟ شو اخبارك؟ ايش دنيابك؟
4: والله انا طلع عمرك يعني بركبك حق انت والاخت غاده، لان انا
1: اقول لك اشتغلتي
4: دخلت الباب طبعا اكيد تدخل مع الباب.
0: صح صادق معك.
4: يعني انا صراحه كنت اسمعكم تتكلمون على الزكمه، وانا والله ما مزكم، لكني صراحه مع الوقت زكمت
1: يا اخي
4: عن طريق الاثير. فتو طالع حقيقه من مطعم شارب شربه بحريه، ويعني ف
1: سلامتك من الشرب، بس ما مالنا دخل الموضوع في الجو.
4: على ذكر الجو، انا صراحه في ملومه، انا مدين للأستاذ إبراهيم فيها.
0: وش بس؟
4: أنا طبعا تعرف يعني ابن المدينة، فما أعرف يعني ابن المدينة غادي قصي من ابن القرية، فهذا هذا معلوم المدينة وش ليس المدينة منورة. فأنا سمعت يقول صفري صفري صفري، فأنا راح بالي على أنه موسم من مواسم الرطب يعني للبرحي
1: تمرين
4: إيه. ففي الأخير طبعا تبين لي أن الصفري هذا عبارة عن موسم يعني مواسم يعني طقس يعني ما فيش يعني
0: إيه.
4: فجزاك الله خير يعني على هذا، أنا ماذا أنا أعتبرها معلومة جديدة
0: يا حبيبي. الله يرضى عليك، أنت جميل بكل حالاتك يا بندر
4: يا حبيبي.
0: وترى انا احب اسم بندر لان اخوي كبير اسمه بندر، وانت جميل يا بندر ولا تحرمنا من صوتك.
4: الله
0: يا بندر فخور فيك
4: حبيبي. طب انا بدي اشارك على موضوع الياس هذا ممكن ولا
0: الياس
1: ايه قول لنا يا بندر.
0: فقدان الامل
4: او فقدان الامل، هو طبعا فقدان الامل هو بده يعني الياس وكذا او يعني
1: فقدان الامل هو الياس ايه
0: ايه. عطنا بس باختصار عشان الوقت، يلا عشان الفاصل.
4: انا بعطيك بس يعني صراحه عجبتني هذا البيت الشعر، اعلم النفس بالاعمال يعقبها
0: ايه.
4: ما اضيق العيش
1: لولا فسحة
4: الأمري.
1: بس الله عليك.
0: إيش قاعد تقول أنت؟
1: شكرا يا بندر، شكرا لك.
0: أنت إيش قاعد تقولون أنتم؟
1: في شيء طلاسم مالك فيها؟ طلاسم لو تقولها غرت
0: خارج السر.
1: هو بغرد أصلا. 011 40 5 3 نروح الفاصل القصير ونرجع لكم من جديد أصدقائنا، كونوا معنا.

0: 0 11 40 5 3. الو مساء الخير، حياكم الله، يا هلا والله، احلى سبرايز ابو حمد، منورين مستمعينا عبر اثير اذاعه الرياض وفي عز النهار. معكم ابراهيم المعيدي وزميلتي من التقديم غاده العلي ومن الاخراج مهند الويمير. كنا نتكلم عن فقدان الامل، شيء فقد الامل فيه، لكن سبحان الله سرعان ما تحقق، يعني بعد سنوات، بعد فتره، بعد فتره قصيره، لكن حسيت انه فعلا الطريقه الجميله، او حسن ظنك بالله اولا ثم بالاشياء اللي انت تحس انك انت عملت عليها، وحلو انك تعطيني جرعه ايجابيه مع قصه نجاح، يعني تحس انك انت انتقلت الى بر الامان، الامل عاد والشغف بدا يزداد والحماس ما شاء الله تبارك الله عم ارجاء البلاد، تحمستنا. 0 11 40 5 3. شاركونا مستمعينا، بنختم طبعا الموضوع خلال الخمس دقائق القادمة عشان ندخل في مسابقة التحديات في عز النهار. معنا عبد الله، مين؟ أم عبد الله مساء الخير.
1: هلا يا هلا والله، مساء النور،
0: حياك الله، وشلون طال عمرك؟ طيبة؟
1: هلا الحمد لله، كيف
0: الحال؟ الله يعافيك يا أم عبد الله.
1: كيف غادة؟ بسم الله
0: عليا. غادة طال عمرك
2: تعبانة
0: وجت أعدتنا الله يهديها.
1: الله، أي والله أسمع صوتها.
2: لا الحمد لله، إن شاء الله أني أحسن.
0: نبي نصيحة لها، أنت تعبانة أقعدي في بيتكم، تجين تقدمين البرنامج ليش؟ تعدينا ليش؟
2: على قلبك، على قلبك.
1: طهور طهور، هذول زينات القلب والزكام، طهورة هذه اللي بالصيدلية، والله زينات.
2: إيه حلوة صحيح، صادقة ان شاء الله اننا ناخذها باذن الله تعالى. شكرا ام عبد الله،
1: ان شاء الله ولا تشوفين شر،
2: شر ما يجيك يا رب،
1: بناتك ان شاء الله.
0: امين
1: يا
0: رب،
2: خليك ربي.
0: شايله هم غاده ام عبد الله، شايله همها
1: ما شاء الله عليا، اسلوبه وما شاء الله عليا، إيه؟ سعه صدره إيه؟ والله كلكم جميعا، كلكم والله،
2: وانت ولا
1: كلكم والله، انكم ما شاء الله عليكم، وانكم توسعون الصدر، وانكم الله يرزقكم.
2: تسلمين لنا والله يا ام عبد الله حبيبي.
0: طيب
2: تشاركينا في فقرتنا بموضوع اليوم؟
1: لا ابي التحدي، لا
2: تحدي ام عبد الله،
0: انت التحدي شبي، ترى فزتي معنا مرتين، لا تقعدين تشخصين علينا ام عبد الله، الله يرضى لي عليك.
1: ورا ما تفوزون بعد مرات،
2: الا والله نفوزك، الا يا حبيبتي، اختاري وش المسابقه اللي حابه نلعبك اياها؟
1: والله ما ادري، انت

0: تبي نخذ من الشيء ولا الجملة الصعبة ولا الحرف الممنوع ولا الكلمات حروف وكلمات؟
1: حروف ما يخالف، حروف ولا التخمين
2: أي. أنت وش تبين طال عمرك؟ وش تبين؟
1: تخمين
0: تخمين الشيء الموجود معنا؟
2: يلا
1: إيه؟
0: طيب هو أمس راح قلنا بس ما حد جاب، ما حد حله.
1: أنا ما دقيت أمس وقبل إيه؟ البرنامج ما حد، الله يصلح، ما رد، ما دقت علي.
0: يلا الحين جت فرصتك يا أم عبد الله.
1: الله يصلح اليوم، الله يسعده إن شاء الله على طول حولها.
0: ما يقصرون والله،
2: ولا أمس الله يصلحها مخرجتنا، الله يصلحها.
1: إي والله الله
2: يصلحها، الله يهدي. لا لا مخرجتنا هذه، لا لا لا بالعكس، حلو انك تطلعين لي في خاطرك عشان تسمع وصلوا لها المخرج اللي شوفوا الحين مهند خذ الاتصال. وش المخرجين دولي ها
1: مرتين والله ادق ويقضي البرنامج ما
2: ضغط صارت.
0: ترى كل والله كل المخرجين يحاولون على قدم وساق انهم ياخذون اتصالات كبيره، بس معلش يحصل احيانا. اسمحي لنا والله يا ام عبد الله،
1: مين مشكلة؟ لا والله اكثر ينزح ما هو يعني صدق
0: حبيب. طيب ام عبد الله نروح للتخمين وسهل مره زين.
1: يلا
0: الشيء الموجود معنا شيء مصنوع من المعدن، له استخدام واحد داخل المطبخ.
1: داخل المطبخ
0: اي. اعطيني ثلاث اسئله اجاباتها نعم ولا وهم من خمني الاجابه.
2: عيدي ممكن تعيدين؟
0: شيء من المعدن حجمه يعني بحجم كف اليد.
2: سهل أيوه. سهل
1: لا
2: لا لا مش مغرفه. اسالي ثلاث اسئله وبعدين اعطيني الاجابه. اي اسالي قل هل هو ينحط في الدرج، هل نستخدمه وقت الأكل، هل إن نخلط فيه أشياء معينة، فهمتي؟
0: من أغراض السفرة إيه؟ مثلا زي كذا يعني.
2: أنا قاعد أقرب لس ها
0: ما خلينا
1: يعني
0: شيء.
1: مو عين حقتها المراق يعني المرق اللي يحط هنا قدير.
0: لا لا ما له علاقة بالمرق أبد ولا بالإدام
1: ولا
2: بريدام ولا بأكل.
0: اصبري. له علاقة بالأكل بس
2: اصبري.
0: إنه
2: دقيقة غادة خلت أسأل ثلاث أسئلة. أنت قلت كأنك بتغشينا. أسألي يا أم عبد الله.
1: أنا قلت الملاس.
0: الملاس لا.
2: ملاس.
1: الملاس.
2: طب حنا معطينك ثلاث أسئلة ورا ما سألتي.
1: سم.
0: يلا بقالك سؤالين أم عبد الله اسأليني.
1: ها وش لو...
0: ما هو من أغراض السفرة يعني سفرة الأكل أطباق وشواك وملاعق إيه؟ وكذا لا.
1: ومن المعدن
0: ولا هو شيء نحرك فيه لا
2: بس موجود في المطبخ
0: اي في
2: يلا اعطينا ثلاث اسئله
0: موجود في الدرج يا عبد الله.
1: ما يستعمل للطبخ؟
0: الطبخ لا
1: ما يستعمل للطبخ
0: مباشره للطبخ لا بس انا استعمله كوسيله مساعده اي
1: ان شاء الله
2: وريني الاجابه يا غاده.
1: صحن.
0: صحن الصحن اول شيء نحطه
2: شوف اسمعونك لا خاف تكون علينا البث ارسل لي اسئله نصيه
1: سمح
2: ها ام عبد الله وش هي
1: موجود في الدرج
2: موجود في الدرج
0: اخر محاوله لك
1: ما بنفس الدرج اللي تحطوها الاواني
0: حسب انت وترتيبك بالمطبخ بس ما هو يعني ما هو من المواعين عرفتي اللي على السفره قلت لك ما هو اطباق ولا هو اكواب ولا هو ملاعق ولا هو شواك ولا هو سكاكين
1: هو من المعدن
0: وهو من المعدن
2: الإجابة السفينة
1: من المعدن لا السفينة
0: إبراهيم بيضيعك بس
1: لا
2: عاد أمزح خلنا نمزح مع عبد الله
1: إن شاء الله
2: خرب مسابقتك
0: بس عاد خلي أدمية تركز
2: يلا بنساعدها مع عبد الله علوك إجابة
1: سم مساعدا شوي ها
2: مساعدا
1: قرب لي شوي
2: أقلك شيء وريني الإجابة وريني
0: هو ما يدري ايش ال
2: انت وراك بشخص وريني
0: الاجابه لو علمتك بتعلم الناس كذا مش استفدنا
1: الكوب
2: من
1: معدن
0: لا طيب يا ام عبد الله انا حاولت صراحه
1: يا خساره
0: لا والله خساره كسبنا سمع صوتك والله يا ام عبد الله
1: الله
2: ادعي على غاده ادعي لها
1: المعدن وبالدرج
0: ما أدري عاد وين ينحفظ به بس أنا حاطته بالدرج
2: علمين علمين أنا بحاول ألمح له شوي بودي ألمح له شوي مع عبد الله
1: ما يعني حق الأواني اللي حطوا هالأغراض
0: لا لا إيش
2: أخي والله أعطيني وريني إجابة
0: له فايدة مع المعلبات يلا علشان ما توهين
1: له فايدة مع المعلبات
0: إيه أنا لا شريت علب أحيانا ما أبتلش
2: إيه عرفتي واضحة اي وش هي
1: البهارات حق البهارات
2: وش دخل بهارات ام عبد الله قربنا لك الا ما في معلش ام عبد الله ترى
1: انا ما طلعت من المطبخ لاني
2: فتشي بالمطبخ
1: بالمطبخ
2: يا ربي يا ابو عبد الله. انا شوي بقول الاجابه.
1: ان شاء الله
2: احنا نبلش بالمعلبات، هذا جزء من انه يساعدنا ان نخارج اعمارنا مع هالمعلبات.
0: شوفي هو
2: اذا خلص الفول انا ماني مسؤول، التونه نحطها في الفطور
1: اللي حط بها ايه الدائره اللي حط بها المعلبات.
0: لا يا ام عبد الله شوفي هو صراحه من تالي ما عاد له اهميه كبيره، لانه صاروا يحطون بنفس المعلبات اللي هو هذا حق فتحت العلب نفسه يعني.
2: تعال جاوب يا زين
0: منو فيها.
1: ايه
2: ام عبد الله، ام عبد الله وش غداكم؟ وش غداكم؟
1: غدا رز.
2: رز يا تبين تبين شيء ام عبد الله؟
1: سام
2: سام
1: رز
2: خلاص بالعافيه. تبين شيء؟
1: الله يعافيكم. خلاص مره ثانيه ان شاء الله.
0: شكرا يا عبد الله،
2: عسى ما تزعل علينا يا عبد الله.
0: طبعا فتحت العلب مفك، ذا مفك العلب وفتحت.
2: طب العلب. الناس جاوبوا فتحت العلب، فتحت العلب، بس انه لمحنا لها العلب لما نبلش شلون نفكه فيه.
0: صدق بالصدق إيه؟ والله من كنت انت ربشته.
2: انا ربشت مع عبد الله
0: ما ترد. هي إيه ما خليت تفكر الادم كل
2: انت والله العظيم.
0: انا
2: الله يهديك بس
0: الله يصلح حالك. ناخذ اتصال من
2: عبد الهادي. عبد الوهاب.
3: عبد الوهاب
2: معلش عبد الوهاب بس عندنا مشاكل في الاذاعه هنا.
3: ولا يهمك همو طيب.
2: تفضل تفضل.
3: بالنسبه للسؤال اللي تبع البرنامج اللي انت
2: حاطينه ايه وشو
3: فقدان الامل
2: ايه كمل موضوعنا ولا خلاص؟ يلا كمل كمل كمل.
3: انا بالنسبه لي فقد كنت من الناس اللي أفقد الأمل.
2: إيه.
3: لشغلة معينة عند كنت أفكر إني أسويها وأفقد الأمل بعدها فيها. بس بعدها فكرت فيها قلت لمتى بعد أنا فاقد للأمل؟
2: إيه.
3: لمتى؟
2: إيه صح لمتى؟
3: رتبت أموري، جمعت مبلغ، وصلت للي أبغاه. الشيء اللي أنا كنت أبغاه وصلت له.
0: يعني اشتغلت على نفسك عشان تحقق هالأمل اللي كنت تنتظره.
3: نعم.
0: حلو. وانت كنت فاقد الأمل وانت قاعد رجل على رجل.
3: كنت فاقد الأمل اني اوصل للهدف هذا نهائيا.
2: الله عليك. طيب
3: بعدها لمعت مبلغ ووصلت للشيء اللي ابغاه اللي هو اني الحمد لله بفضل الله سبحانه كنت افكر كيف اوصل اني افتح مؤسسة واشتغل على نفسي.
0: ما شاء الله تبارك الله.
3: عندي مؤسستي الخاصة والحمد لله الآن ماسك عملي وعندي مؤسسة
2: كذا وكذا. ما شاء الله ما الله الله يوسع في رزقك. قل آمين.
0: الله يزيدك من فضله.
2: بس أنا ودي كنت يعني تقدم رسالة تقول يا جماعة خير لا تستسلمون، أنا سويت 1 2 3 من باب إنه يبقى الأثر. فهمت علي أبو يا عبد الوهاب؟
3: أنا هذا اللي قاعد أبغى
2: أوصله الحين. يلا توصله توصله.
3: ان اللي يفقد الامل لا يفقد.
2: ايه الله عليك.
3: يبذل مجهوده والذكر والصلاه ويدعي ربه.
2: صح.
3: يبذل المجهود اللي يقدر عليه.
2: الله يرضى عليك يا عبد
3: الوهاب. الهدف يوصل له.
2: يا حبني لك عبد الوهاب. الله يسعدك عبد الوهاب. شكرا لك عبد الوهاب. ناخذ ابو امر ولا قمر؟
4: ابو عمر.
2: ابو عمر.
0: لا عمر.
2: قاعد تطلع اشاعات مهمه.
4: اهلا وسهلا فيكم جميعا. اول شيء
2: ابو عمر
4: حبيب قلبي
2: شلونك يا ابو عمر؟ يا هلا بالغا.
4: منور منور والله.
2: يا زينك ويا سواد ليلك.
4: سلامتك.
2: الله يسلمك يا حبيبي. شلونك؟
4: والله ابشرك الحمد لله.
2: ابو عمر المخرج قلنا ابو امر.
4: ابو امر لا يا حبيبي.
2: مساعد المخرج. مساعد المخرج اللي ماسك اتصالات الله يسعد.
4: ابو امر
2: شلونك ابو عمر؟ شخبارك؟
4: منور اول شيء يا حبيب قلبي.
2: نورك يا بعد قلبي. اول شيء انا سعيد بسماع صوتك حبيبنا عبد
4: الرحمن،
2: وشكرا انك اعطيتنا من وقتك.
4: الله
2: لكن ودنا
4: سم.
2: تختار انت وش تبي تشارك معنا مع فقدان الامل ولا تشارك معنا في المسابقه؟
4: لا بالمسابقه.
2: مسابقه بنركض بك شوي معليش.
4: اركض بي لا بغيت
2: اركض لي. طب تبغى فقره تخمين ولا فقرة القصة الخيالية ولا تبي فقرة بين اثنين تحدي الحروف؟ ايش تبي؟ ولا الكلمات الصعبة؟ ولا اليوم ما عندك كلمات صعبة اليوم؟
0: الا
2: ولا تبي الكلمات الصعبة؟ شوف بشرح لك اللعبة. طيب يا أبو عمر
4: يلا روح.
2: التخمين التخمين احنا بنوصف شغلة معينة وانت عاد تجاوب على السؤال، بس معك ثلاث أسئلة عشان تقرب لموضوع الإجابة. القصة الخيالية بعطيك قصة أنا من نسج الخيال، انت تكملها بطريقتك بس تعطينا شيء كذا تهول القصة. تمام
4: تمام.
2: ثلاثة الحروف، نعطيك اسم دولة جماد حيوان تكملنا، تقول لنا مثلا اسم كذا حيوان كذا جماد كذا. عندنا الكلمات صعبة وهذه شوي مزعجة، وجملة كذا وممكن تدخل في جدار يعني، لأن غادة مختارة كلمات حالف إن ما حد يفوز، والله يهديها يعني يوفقها.
4: عدت هداياكم بس تستاهل.
2: هدايا في الحلقة الأخيرة، هدايا في الحلقة الأخيرة.
4: الهدايا
2: في الحلقة الأخيرة إن شاء الله.
4: طيب ماشي أوكي.
2: وش تبي وش تبي؟
4: والله شوف نبي نرجع شوي للماضي القديم، خلينا على جماد حيوان. شو رأيك؟
2: الله يلا مع غادة مع غادة يلا جماد حيوان.
4: لا تصعبين علينا يا غادة.
0: أنا صعب عليك أبد والله، أبشر بالسعد.
4: يلا سمعينا.
0: تبي خلينا نقول لك كذا حرف سهل.
4: أوكي
2: يلا
0: يلا نقول حرف الباء.
4: أوكي
2: يلا باء.
0: اسم إنسان.
4: إنسان باسم.
0: نبات
4: برسيم.
0: حيوان
4: بقرة.
0: بلاد
4: بلاد
0: أي أو مدينة.
4: باريس.
0: جماد
4: بوكس. لما تجي البوكس هذه
0: إلا تجي بوكس.
4: أوكي
0: سلام. حسبت الوقت يا مهند؟
2: 15 ثانية. شوف اسمع أبو عمر،
4: هلا
2: أنت الآن جبت 15 ثانية، بناخذ متصل معك الآن وأنت معنا على الخط.
4: ايه؟
2: نشوف من اللي فاز أنت ولا هو. طيب
4: يلا روح
2: يلا خلينا نشوف من معنا. معنا سلمى. مساء الخير.
5: هلا
2: راح بعمر. يلا خش ابو عمر راح. مع السلامه سلمى، كيف حالك؟
5: هلا تمام. كيف حالك؟
2: تمام. شلونك؟ طيبه.
5: كيف حالك؟
2: الله يعافيك.
0: انا تمام. شلونك انت يا سلمى؟
5: الحمد لله السلام.
0: يسلمك قلبي. يسلمك ربي. يسلم قلبك. كل شيء كل منك يا ابراهيم. كل الاخطاء اليوم كلها تتحملها انت، اشغلنا الله يصلحه. طيب يا سلمى قولي لي، تدخلي مع أبو عمر في تحدي. أبو عمر قبل شوي اختارنا له حرف الباء وما شاء الله قدر أنه هو يجيب لنا كلمات في في في كذا شيء ب 15 ثانية.
2: أنا بختار حرف الحاء.
0: حاء سلمى حرام عليك.
2: حاء حاء حاء سلمى. طيب
5: حرف الحاء.
2: إيه جاهزة؟
5: ياكي
0: حبوب القمح لا تنسينها.
2: طيب حاء
0: يلا حرف الحاء يا سلمى. يلا يا عندك يا إبراهيم تفضل.
5: حليمة
2: دام قلت حليمة
0: جاهزة حالة.
2: حرف التاء. نعم حرف التاء جاهزة.
5: التاء تفاح.
2: حرف التاء. طيب
5: تاء
2: يلا جاهزة نبدأ. يلا أعطينا أعطينا اسم بحرف التاء.
5: تاء تفاح.
2: كيف اسم تاء؟ اسم إنسان. في اسم اسمه تفاح.
5: تاء تين. لا
0: اسم إنسان بحرف
2: يلا
0: التاء.
2: الوقت صرنا 50 ثانية. تهاني.
0: تامر تركي.
2: تامر ها
5: خلاص.
0: لا ما لي دخل، أعطى حرف ثاني.
2: نغير الحرف.
5: غير غير الحرف.
2: حرف الياء.
5: ياء حرف الياء.
2: يلا نبدأ
0: سهل ترى.
2: يلا اسم اسم إنسان بحرف الياء بسرعة.
5: يماما.
2: يماما. حيوان.
5: يا
0: برضو يا ماما.
2: طيب تبين شيء؟
5: لا شكرا.
2: قولي يلا مع السلامة بحرف الياء.
0: مع السلامة. أنت ضيعتها.
2: ما ضيعتها أنتي، أنت وترتيها.
0: أنا؟ طيب أوكي. من معنا مهند؟ ألا حي الله ألا.
6: أهلا والله.
0: يا هلا وسهلا رجاء لا توترها.
2: طيب يلا
0: حياك الله ألا. يا هلا وسهلا فيك.
6: حياك الله.
0: حابة تشاركينا في التحدي؟
6: أيوة معاكم.
0: إيش تبين؟ أي تحدي أي نوع؟
6: أبغى تعلي الحرف.
0: الحرف أوكي. قبل شوي أبو عمر شاركنا وما شاء الله جاب الإجابات في 15 ثانية.
2: جبينا أقل
6: إن شاء الله.
2: يلا
0: يلا الحرف عندك إبراهيم.
2: حرف عندي أي. حرف الشين.
6: لا عاد
2: يعني سهل ترى

0: يارا
1: تمام.
0: يارا شو اسمك؟
1: ألا
0: ألا جاهزة؟
1: جاهزة.
0: طب نقول حرف الطاء.
1: لا خليها الشين.
0: شين؟
1: أيوه.
0: يلا اسم إنسان بحرف الشين.
1: شاهر.
0: شاهر. حيوان؟
2: شمبانزي.
1: شمبانزي.
0: فاكهة نبتة؟
1: شجرة.
0: شجرة. مدينة أو دولة؟
1: شرورة.
0: جماد؟
1: شمعة.
0: شمعة. ها كم ثانية يا مهند؟ 13.
2: وش
0: ذا الإبداع، وش ذا الإبداع، الله أنتم سهلة. من وين تكلمينا يا آلاء؟
1: من الطايف.
0: ما شاء الله تبارك. كيف الأجواء عندكم؟
1: زينة والله، مطر.
0: طيب احنا طبعا مرتبين ان شاء الله الحلقات الجايه في مفاجآت للمتصلين. انت اول مشاركه معنا يا آلاء؟
1: ايوه اول مشاركه.
0: يعني كيف شفت المشاركه؟ تخيل زي كويسه.
1: حلو والله، كنت اتابع بس وعلى طول دقيت.
0: الله يرضاك، نورتينا وسعدتينا عبر الاثير. شكرا آلاء، يعطيك العافيه. طيب مستمعين، احنا مكملين معاكم مع مسابقاتنا، خليكم دائما على السمع قريبين وعلى 011 40 53 تواصلين. فاصل غنائي ومكملين معكم.

0: من جديد يا هلا وسهلا فيكم مستمعين. اليوم تكلمنا عن ستايلات جيل الثمانين وشفنا ما شاء الله صور وترند، وكان جميل حضور بعض المتصلين انهم اعطونا ذكريات حلوة، يعني كانت من اجمل اللحظات وكان شريط الذكريات ممتع وحلو انه نعيد يعني هالذكرى الجميلة في مواقف، سواء في اللبس، في الستايل، في الكلمة، في اللحظة، في التصرف، في العادات في جيل الثمانينات. خاصة شفنا صور في السوشيال ميديا كان ترند 48 ساعة الماضية. بعدين تكلمنا عن فقدان الشغف أو فقدان الأمل، مشاركات جميلة، يعني نقطة تحول سمعناها من بعض المتصلين وكانت جميلة وأثر بالنسبة لنا. وأنا دائما أقول حلو أنه يبقى الأثر من مشاركة بعض المتصلين لما يقول خلاص أنا فقدت الأمل، في صراع بيني وبين نفسي من ناحية فقدان الشغف، لكن حلو أني أنا أتحرك اليوم وأبدأ أطرق أبواب مختلفة وأسعى دائما أنه هذا الموضوع مو بنهاية المطاف. الله سبحانه وتعالى قادر أن يقدم لي خطوة جميلة، والله بعد أو أرد عنك شيء فهذه خيرة. ودائما سبحان الله كل أمر ابن آدم خير، فوكلوا أمركم لله عز وجل وابشروا بالخير. احنا وصلنا الآن في النهايات في المسابقة، وكان هذا ختام اللعبة والتحديات مع مستمعينا. أنا ودي أذكر بس مستمعين اللي رافقونا سواء في البث ولا متابعين عبر الأثير، احنا معاكم من الأحد للخميس من الساعة الواحدة ظهرا للساعة الثالثة مساء بفقرة الترند وأخبار كذا لطيفة خفيفة، وعندنا تحديات ومسابقات مع المستمعين، ومن ثم نختم معكم حلقتنا. غادة، تعليق كذا على فقدان الأمل، يعني أنا أشوف ما شاء الله تبارك الله مشاركات كانت ثرية صراحة من بعض المتصلين، خاصة عبد الهادي اللي شارك معنا الكفيف اللي يقول سألت ناس كانوا قريبين مني كيف تطلع لحالك ومغترب وكفيف، من يتابع أمورك؟ يقول يوم أنا في المستوى الرابع أطمح أني أوصل للماجستير. حلو يا جماعة، حلو التحدي، حلو أنك تعرف قيمة نفسك اليوم عشان تتحرك دائما إلى بر الأمان وتنجح إن شاء الله في تجارتك، في مسيرة حياتك، في دراستك،
1: أو أيا كان،
0: أو أيا كان الأمر طبعا،
1: لأن هالناس يا إبراهيم تراهم موجودين في حياتنا بكثرة، ناس تقمعك إما لأسباب تعددت، يعني الأسباب إما لحسد وإما لمشاعر ضغينة، وإما لأنه أساسا هم ناس ما عندهم هدف في الحياة، ما عندهم القدرة على أنهم يبذلون جهد، لأن أساسا يعني عجم بالبركة مثل ما نقول بلهجتنا العامية، قاضي يوم قاضي يوم خلاص، هذا هو أقصى شيء ممكن هو يسويه. فإحنا نقول اليوم أصدقائي يمكن بعض الأماني فعلا ما تتحقق بالطريقة اللي تمنيناها أو تمنينا أن هي تصير فيه، لكن هذا ما يعني أنه أيامنا الجميلة انتهت وأحلامنا الجميلة انتهت. صح. يمكن الحياة مخبية لنا لسه باب ما كنا أصلا نفكر إن إحنا نطرقه، فدائما الحياة جميلة بالأمل، وزي ما قال أحد أصدقائنا ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، صح ولا لا؟
0: ومن جد وجد ومن زرع حصدي.
1: أي كان عندنا على طار الموسيقى بالجد والعمل يحقق الأمل، هذه كانت
0: تحديات
1: تعرف كانت تتر مقدمة غنائية لفيلم كرتوني شهير، تحداك تعرفه يا إبراهيم؟
0: فارس
1: بالجدي والعمل بالجدي يحقق الأمل.
0: فارس،
1: فارس اسمه صح؟
0: فارس ما تسلي واحد المسلسل انتهى واندفن
1: صح صح
0: مواليد 2000 مهند ما لحق عليه. فارس، فارس شجاع،
1: فارس الشجاع، فارس الشجاع الملاكم. وناظر مهند يعني انقذنا، انقذنا في الموقف اللي ما نولد لسنة 2003
0: مهند. حتى يمكن رمية الملتهبة ما لحق عليها، يمكن لحق لحقت ورق وش لحقت على وشه من افلام كرتون؟
1: ايش تعرف من افلام كرتون؟
0: اتوقع لحق في قريه توت. وش لحقت من افلام كرتون؟ رمي الملتهبه، وش بعد؟
1: كابتن ماجد، كابتن رابع،
0: زمن الرعد،
1: سبيستون.
0: ما انا فخور فيك. طيب مستمعينا وصلنا للختام، شكرا لكل من رافقنا في الحلقة، شكرا للمخرج الجميل مهند الويمي، شكرا لأحمد اللي ماسك اتصالات، شكرا لكم مستمعينا، شكرا لزميلتي غادة العلي،
1: شكرا لك إبراهيم يعطيك ألف عافية، شكرا لكل من تابعنا في هذا اليوم الجميل، وإن شاء الله الغد يتجدد لقانا فيكم. خليكم دائما وأبدا مع برامج إذاعة الرياض، نلقاكم على خير في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة ظهراً في الرياض. نشرة الثالثة ظهراً على قراءة حورية سباعي، وإليكم العناوين. المملكة تدين بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الغاشمة غير المبررة على الأردن. الاتحاد الأوروبي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على جنوب المملكة. في أول استضافة عربية، الرياض تحتضن أعمال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026. تحفيز المنشآت ورفع كفاءة أدائها الصحة تطلق اليوم النسخة الثامنة من جائزة أداء الصحة. إلى التفاصيل، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الغاشمة غير المبررة على الأردن، مجددة تضامنها مع الأردن وشعبها الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية. وأكدت المملكة أن الاعتداءات الإيرانية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على الأردن ودول المنطقة، والمضي بخطوات جادة نحو تحقيق أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

0: أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة، واستهدفت منشآت مدنية واقتصادية في جنوب المملكة، وأسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. وقال في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل أن الاتحاد يعرب عن تضامنه الكامل مع المملكة ويتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية أمرا غير مقبول ويشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وشدد على أن هذه الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين ويقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع في اليمن. ودعا الاتحاد الأوروبي ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي. هذا ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بالبيان المشترك لوزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية وكندا الرافضين لسياسات التوسع الاستيطاني لقوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوجه نحو اتخاذ خطوات لمنع تجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. وجدد البديوي التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية ودعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الأربعاء 23 من سبتمبر الجاري سيكون إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني 96 للقطاعين الخاص وغير الربحي. وأوضحت الوزارة أن الإجازة تأتي استنادا إلى المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، مؤكدة على أصحاب العمل الالتزام بالآلية الواردة في الفقرة الثانية من المادة. ويأتي القرار احتفاء باليوم الوطني للمملكة الذي يوافق 23 من سبتمبر من كل عام. تستعد الرياض الاثنين المقبل لاحتضان أعمال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في أول استضافة عربية لهذه المنصة الدولية، وسط مشاركة دولية واسعة وترقب لمخرجاتها من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 دولة. وتقام أعمال المنتدى خلال الفترة من 14 حتى 17 من سبتمبر الجاري بمشاركة وزراء ومسؤولين معنيين بالتقنية والذكاء الاصطناعي وصناع السياسات وقادة شركات التقنية العالمية وممثلي المنظمات الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين. اختتم معرض سيريدو 2026 للتطوير والتملك العقاري أعمال نسخته الخامسة التي أقيمت على مدى 3 أيام في جدة سوبردوم برعاية وزارة البلديات والإسكان وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمطورين العقاريين. واستقطب المعرض خلال أيامه الثلاثة نحو 35 زائرا، فيما شهد توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات والشركات المشاركة، بما يدعم توسيع مجالات التعاون والشراكة ويعزز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري. انطلقت النسخة الثالثة من المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر المعرض حتى 10 من سبتمبر جامعا تحت مظلته قطاعات المستودعات والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. ويشارك في المعرض الذي يستمر 3 أيام أكثر من 350 شركة عارضة من أكثر من 25 دولة تستعرض ما يزيد على 4000 منتج وخدمة في مجال الخدمات اللوجستية والمستودعات وإدارة سلاسل الإمداد والنقل والتقنيات ذات الصلة. تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت فعاليات أسبوع القانون ضمن سلسلة أسابيع الأعمال الأحد المقبل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين بهدف رفع الوعي القانوني لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الجوانب النظامية المرتبطة بتأسيس الأعمال وتشغيلها ونموها. رعى الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل حفل إطلاق بنك التنمية الاجتماعية لفعالية بوصلة دلني التي ينظمها مركز دلني للأعمال الذراع التنموي للبنك بالتعاون مع غرفة حائل. وشهدت الفعالية توقيع اتفاقيتي التعاون مع غرفة حائل بهدف تقديم خدمات استشارية لرواد الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية من خلال المبادرات والبرامج الداعمة للمنشآت الناشئة، إلى جانب تيسير حلول التمويل والسداد لمنشآت القطاع غير الربحي عبر منصة جسور. نائب رئيس مجلس إدارة غرفة حائل سعود الموكا يهدف لربط رواد الأعمال في حائل بالجهات الممكنة لدعم فرصهم الاستثمارية.
1: بوصلة دلني حائل هي بالشراكة بين غرفة حائل وبنك التنمية الاجتماعي، وهو دوره دعم رواد ورائدات الأعمال في منطقة حائل وإثراءهم بقصص النجاح الموجودة بالجهات الشبه الحكومية والممكنة لهم في منطقة حائل. بوصلة دلني هي تمشي مع استراتيجية منطقة حائل وغرفة حائل اللي هي السياحية والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، فالثلاث قطاعات هذه قاعدين ندعمها في بوصلة حائل دلني أن تكون ممكنة لها. هذا المعرض فيه من الجهات الممكنة كمحميات، كمعانا اللي هي مدن الصناعية، هذه من الجهات الممكنة. عندنا من التجارب الناجحة في منطقة حائل كشركات تجارية العديد منها النوعية، حرصنا أن تكون معنا. إقبال عالي صراحة، 700 اللي مسجلين الحين عن طريق الموقع للجلسات الحوارية والجلسات المتخصصة، في مستشارين متخصصين يقدمون أي استشارة يحتاجونها.
0: تطلق وزارة الصحة اليوم النسخة الثامنة من جائزة أداء الصحة، وتأتي الجائزة ضمن مساعي الوزارة إلى ترسيخ ثقافة التميز والتحسين المستمر وتحفيز المنشآت الصحية على رفع كفاءة أدائها وجودة خدماتها والارتقاء بها إلى مستويات تنافسية عالمية بما يحقق أثرا صحيا مستداما. تنظم جامعة الطائف هاكاثون نوعي بالتعاون مع تجمع الطائف الصحي بهدف دعم الابتكار وتحفيز العقول الشابة على ابتكار حلول التقنية وعملية تسهم في تطوير القطاع الصحي وتحسين تجربة المستفيدين. رئيس جامعة الطائف دكتور يوسف عسيري أكد أن الهاكاثون يستهدف الطلاب في كافة كليات الجامعة لصنع مساحة للابتكار.
2: الهاكاثون هذا له طبيعة صحية، اشتركوا فيه الطلاب من كل الكليات، ليس فقط الكليات الصحية، لكن يمثل ان احنا نصنع مساحة للابتكار لأولادنا وبناتنا الطلاب والطالبات مع شركاء النجاح ذات التخصص وهو التجمع الصحي بمنطقة الطائف. فحقيقة وجدنا المشاركات ما شاء الله تبارك الله اشتراك كبير جدا. نطمح إلى أول شيء خوض التجربة، ودنا أن الطلاب والطالبات، لاحظوا قد يكون في طلاب وطالبات توهم بدأوا الدراسة، احنا نطمح أن الطلاب والطالبات يخوضوا هذه التجربة. عندما يأتوا الطلاب مثلا يتكون فريق من كلية صحية ومثلا كلية حاسب أو كلية هندسة أو حتى كلية آداب ويشتركوا في مشروع معين تتلاقح فيه الأفكار، الطالب والطالبة يأخذوا فكرة. أيضا فرق التجمع الصحي قد يكون عندهم بعض الأفكار يشاركون إياها، وعلى هذا الأساس قد نأتي ببراءة اختراع ببرنامج معين يفيد الطائف يفيد أهل الطائف وهكذا يعني.
0: من أخبارنا العربية والدولية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 4000 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في مديريتي حيس بمحافظة الحديدة، كما وزع المركز 1000 السلال الغذائية على الأسر في مديرية المخا بمحافظة تعز اليمنية. وفي غزة يواصل مركز الملك سلمان توزيع الوجبات الغذائية على الفئات الأكثر احتياجا في القطاع والتي بلغت أكثر من 24000 وجبة. أعلنت القوات اليمنية عن تحرير مناطق في جنوب مأرب وعدة مواقع بالقطاعين الشمالي والجنوبي إلى جانب أسر مسلحين حوثيين، كما أطلقت القوات اليمنية عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي في جبهة الكدحة غربي تعز، تمكنت خلالها من السيطرة على مواقع وقرى جديدة وسط مواجهات عنيفة وقصف مدفعي وجوي استهدف مواقع وتجمعات وتعزيزات حوثية في المنطقة. قال الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج ردا على الهجوم الأمريكي على الناقلات الإيرانية. وذكر الحرس الثوري أن السفن العشر حاولت عبور منطقة في مضيق هرمز وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. هذا وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن قواتها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية مساء أمس بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ

الفلسطينية مرتين خلال اليومين السابقين. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أن عدة سفن تجارية في شمال الخليج وخليج عمان تعرضت لنيران أدت إلى توقفها خلال نشاط عسكري في المنطقة خلال الليل. وأضافت الهيئة أنه لم يتسنى لها التأكد من وقوع إصابات أو أضرار بيئية. وعلى نحو منفصل قالت الهيئة أنها تلقت بلاغا عن واقعة أخرى اليوم على بعد 24 ميلا بحريا عن ميناء راشد في الإمارات. وأضافت أن سفينة شوهدت وهي تميل إلى أحد جانبيها أثناء رسوها، مما قد يشير إلى حدوث تسرب للمياه فيها عقب هجوم بمقذوف مجهول. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. المملكة تدين بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الغاشمة على غير المبررة على الأردن. الاتحاد الأوروبي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على جنوب المملكة. في أول استضافة عربية، الرياض تحتضن أعمال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026. لتحفيز المنشآت ورفع كفاءة أدائها، الصحة تطلق اليوم النسخة الثامنة من جائزة أداء الصحة.

0: أهلا بكم مستمعينا في أسواق ومؤشرات، حيث أغلق المؤشر العام تاسي اليوم عند 11015.72 نقطة، وقد بلغت الصفقات 368.77 صفقة. الأسهم الأكثر ارتفاعا أرماح ب 59.45 ريال، بحر العرب ب 4.10 ريالات. أما الأسهم الأكثر انخفاضا فكانت الاتحاد ب 7.90 ريالات، ولا ب 11.23 ريال. أما الأسهم الأكثر نشاطا من ناحية الكمية فقد تصدرت أمريكانا ب2.49 ريال، والكيميائية ب8.06 ريالات. أما الأسهم الأكثر نشاطا من ناحية القيمة فهي الراجحي ب66.10 ريال، وأرامكو ب26.04 ريال. هذا مستمعينا الكرام كل ما لدينا اليوم في أسواق ومؤشرات، وبنهاية الفترة الإخبارية وأسواق ومؤشرات كان معكم في تنفيذها الزميل مهند الويمي، وقرأت محدثتكم حورية السبيعي. في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال، في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: وعي.
1: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظناً أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: مستدام. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع مستمعينا نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف الثالث، الصحة الجيدة والرفاه. لكننا لن نتحدث عن الصحة بوصفها عيادة ودواء فقط، بل عن الحركة حين تصبح عادة، وعن الرياضة حين تبدأ من الطفل والنشأ ثم تتحول إلى نمط حياة في البيت والمدرسة والحي والمدينة. ضيفنا اليوم مستمعينا هو الأستاذ ماجد الشهري، المدير التنفيذي لأكاديمية O15، خريج علوم رياضية ومدرب رياضي وله تجربة قريبة من الفئات السنية. فأهلا وسهلا بضيفنا الكريم، مرحبا أستاذ ماجد، حياك الله.
4: الله يحييك، يا مرحبا وسهلا، حياك الله دكتور سليم، شاكر جدا لكم الاستضافة، وأتمنى أني أوفق في توضيح بعض المفاهيم والنقاط والإجابة على استفساراتكم.
3: الله يحييك.

0: يا أستاذ ماجد، يعني خلينا نبدأ من السنوات الأخيرة. خلال السنوات الماضية يعني لم تعد الرياضة في المملكة محصورة في الأندية أو في الملعب ومزاولة الكرة أيا كانت، يعني كرة قدم، طائرة، غيرها. نشاهد يعني ولله الحمد مسارات للمشي ومشاريع كبرى مثل المسار الرياضي في مدينة الرياض وماراثون الرياض الذي يعني يكبر عاما بعد آخر، إلى جانب فعاليات وأكاديميات متعددة، منافسات للفئات السنية. هذا الحراك يعني جعل الحركة أقرب للناس وربما يعني يربط الصحة اليومية بجودة الحياة. أنت كمتخصص من واقعك الرياضي، كيف تنظر إلى هذا التحول في المملكة من ممارسة موسمية أو فردية إلى ثقافة حركة ونمط حياة يومي؟
1: والله حقيقة أنا أعتقد أن أكبر تغير حصل في الرياضة السعودية ما هو أننا أصبحنا نمارس الرياضة أكثر فقط، وإنما أننا بدأنا نعيد تعريف معنى الرياضة نفسها. سابقا كان المفهوم أو الفصل واضح، هذا شخص رياضي، هذا شخص غير رياضي، لكن اليوم هذا الفصل بدأ يختفي، والأرقام من وزارة الصحة تعطينا صورة واضحة جدا، أشارت إلى ارتفاع نسبة السكان النشيطين بدنيا من 13% إلى 60% من 2018 إلى 2025. لكن أنا أشوف أن الرقم الحقيقي اللي لازم نسأل عنه مستقبلا هو كم شخص استمر في ممارسة الرياضة، لأن تنظيم فعالية رياضية يشارك فيها أكثر من 20,000 شيء جميل جدا، لكن الأجمل أن نجعل 20,000 يرجعون يمارسون الرياضة الأسبوع اللي بعده والشهر اللي بعده والسنة اللي بعده، الاستمرارية في ممارسة الرياضة. هنا تتحول الرياضة من فعالية إلى ثقافة مجتمع، وأعتقد أن هذا هو التحدي القادم للسعودية، ما هو فقط أن نخلق فرص للرياضة، وإنما أن نجعل عدم ممارسة الرياضة هو الشيء اللي ممكن يكون غريب في حياة الإنسان.
0: نعم. طيب أستاذ ماجد، ماذا يعني النشاط البدني اليومي للطفل صحيا وتربويا، ولماذا تبدأ يعني الوقاية من الخمول والسمنة وضعف اللياقة في هذه السن؟
1: والله أحيانا إحنا ننظر للطفل وهو يلعب ونقول هو قاعد يلعب، لكن هذا الخطأ أن ننظر للموضوع بالشكل هذا. أنا أشوف أن في هذه اللحظة هو قاعد يتعلم أشياء كثيرة بدون ما يدري، بدون ما نجعل عملية اللعب تعليم نخليها ترفيه. لما يركض الطفل هو جسمه يتطور بدنيا ويتحسن، لما يخسر يتعلم يتعامل مع الإحباط، لما ينتظر دوره في التمرين يتعلم الصبر، لما يمرر لزميله يتعلم أن النجاح مو دائما فردي، لما يرجع للتمرين بعد مباراة خسرها يتعلم أهم شيء ممكن يتعلم الإنسان، أن النتيجة السيئة ما تعني أنك شخص سيء، بل الحياة هي فوز وخسارة. علميا منظمة الصحة العالمية توصي من عمر 5 سنوات إلى 17 سنة بمتوسط 60 دقيقة يوميا من النشاط البدني. وما أوصت التوصية هذه لأن اللعب مهم جدا، لكن مدى تأثير 60 دقيقة على الطفل مثل ما ذكرت عنك قبل شوية. لكن أنا عندي ملاحظة مهمة هنا، إحنا ما نبغى نحول 60 دقيقة إلى واجب مدرسي جديد للطفل، لأن الطفل إذا قلت له بس لازم تحرك 60 دقيقة ممكن يشعر انها نوع من العقوبه، نوع من الواجب اللي عليه، فرض لازم يسويه. لكن انك اعطيته كره، اعطيته دراجه، اعطيته مساحه يلعب فيها مع زملائه واصحابه، ممكن يتحرك 90 دقيقه وهو مبسوط وما يدري ان اصلا كان لازم يتمرن 60 دقيقه او يتحرك 60 دقيقه عشان يحقق اهداف غير كره القدم، غير الرياضه اللي هي على جسد اللاعب. وهنا الفرق بين طفل انه يؤدي نشاط بدني وطفل هو يحب النشاط البدني، والثاني هو اللي نراهن عليه واللي بيحقق للطفل أهداف وتطور على المستوى البدني والصحي والنفسي وأمور كثيرة نتمنى يوصلوا لها أطفالنا وأولادنا.
0: جميل. طيب نقطة ترى مهمة جدا تطرقت لها، أنه التدريب ما يكون عبء على الطفل أو يشعر الطفل أو الشاب أنه يعني التدريب هو عبء آخر عليه إضافة إلى أعباء أخرى مرتبط فيها الطفل. يعني التدريب بالترفيه أو اللعب يعني بانتظام ويجعل الشاب يعني يتدرب ويشعر بأنه يعني يرفع عن نفسه، هذا جانب مهم جدا. أنا ودي أتطرق في هالجزئية ويمكن يتفرع منها جزئية ثانية مهمة سلوكية. يعني في الهدف الثالث أستاذ ماجد من هدف التنمية المستدامة، الصحة لا تعني الجسد فقط، الطفل داخل الفريق يتعلم الفوز والخسارة، انتظار الدور، احترام المدرب، التعامل مع الزملاء والانتماء لمجموعة. هذه تفاصيل تبدو

0: صغيرة يعني وطبيعية، لكنها تصنع أثر مهم جدا في الثقة بالنفس والصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. يعني ما أكثر أثر نفسي أو اجتماعي تلاحظه على الأطفال والناشئين بعد انتظامهم في التدريب والمنافسة، وفي هذه الجزئية تحديدا بماذا تنصح؟
1: والله الأمانة أكون صادق معك، عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين يجونا هدف ولي الأمر ما هو أنه يصبح لاعب محترف بكرة، هدفه أنه يحتك أكثر للمجتمع، يتطور، يصير عنده شخصية، يقدر يتعامل مع الأشخاص، يقدر يتفاهم مع الأشخاص، يتعامل مع اللي أكبر منه سنا، المدربين وزملائه اللي في الفئات اللي أكبر، يحترم الكبير، يعطف على الصغير، أمور كثيرة تنمي عند الطفل شخصية أقوى وشخصية أفضل. أنا لو عندي 100 طفل صعب جدا أني أقول أن 100 طفل هذولا أنا أبغاهم يخرجون لاعبين محترفين، ما هو منطقي ولا هو واقعي، لكن أنا أقدر أقول أن عندي مسؤولية وعندي هدف تجاه 100 شخص أو 100 طفل كلهم، أني أخلي واحد منهم ممكن يصبح لاعب محترف، أخلي واحد منهم يكتشف أنه ما عنده الموهبة الكافية لكن يحب كرة القدم ويمارسها طول عمره، واحد منهم يصبح ممكن مدرب، واحد يمكن يطلع طبيب، واحد يطلع مهندس. الشيء اللي أنا أتمنى أن اللاعب ما يخرج إلا وهو بشخصية أفضل من سابقا. يعني
0: طيب أستاذ ماجد، يعني على مستوى أشمل لدينا اليوم نماذج متعددة، يعني أكاديميات بتمويل حكومي وأخرى باستثمارات خاصة، يعني على سبيل المثال أكاديمية مهد بوصفها مشروع وطني كبير حقيقة لاكتشاف المواهب وتطويرها، وفعاليات وماراثونات في أنحاء المملكة في الرياض وجدة والعلا والأحساء وغيرها، وفعاليات أيضا مجتمعية، مساحات يعني حضرية نشاهدها تشجع على المشي ومزاولة الرياضة بالدراجات. لكن تحويل الحركة إلى عادة مستدامة يحتاج تكامل أعتقد بين يعني أكثر من جهة، الأسرة، المدرسة، الأكاديمية نفسها، المدينة، القطاع الرياضي بشكل عام. ما الذي نحتاجه عمليا يعني حتى تصبح الرياضة جزء طبيعي من يوم الطفل، يعني لا نشاط إضافي يظهر له في الإجازات ويختفي في في في بقية أيام السنة؟
1: والله أنا أعتقد إذا إحنا حابين أن نخلق جيل في سنة 2030 لازم أنا أغير صيغة السؤال من كم لاعب نقدر نصنع إلى كم طفل نجعل الرياضة جزءا من حياته. لأن صناعة لاعب محترف هي مهمة جدا، لكن صناعة مجتمع نشط يحب الرياضة ويمارسها تأثيرها أكبر بكثير. وأنا أشوف أن المسؤولية هنا موزعة، زي ما ذكرت الأب والأم لهم دور كبير، المدرسة لهم دور كبير، الأكاديمية، الحي، المدينة أيضا. وعلى نقطة المدينة، الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن عدد الأندية والفئات في مناطق المملكة جميعا، ومتصدر المشهد مدينة جيزان. مدينة جيزان مجموع الأندية من تحت 14 سنة فقط حتى تحت 5 سنوات 672 نادي، رقم كبير جدا. لكن الهدف أن اليوم الحي والمدينة تفرق في موضوع أن نجعل الرياضة حياة من المجتمع، وهذا اللي خلى جيزان متصدر المشهد في المملكة العربية السعودية في ممارسة الرياضة، مهيئة بشكل كبير. وأنا ما أتكلم أنها مهيئة على المستوى المنشآت والبنى التحتية، ولكن ثقافة الرياضة عند أهل جيزان مختلفة تماما عن أي منطقة في المملكة. والشيء المطمئن أن عندنا مؤشرات قوية جدا، وأنت ذكرت مؤشر مهم في رؤية المملكة لعام 2025 أظهرت أن 19% من الشباب من 5 إلى 17 سنة وصلوا إلى 60 دقيقة من النشاط البدني، وهذا المستهدف حقق قبل 4 سنوات من موعده الفعلي. لكن أنا ما أشوف أن الوصول للمستهدف هذا هو النهاية، بالعكس أنا أشوف أن بداية السؤال الحقيقي، لأن طموحنا المفروض ما يكون أن واحد من كل 5 أطفال يتحرك، بل طموحنا أن الحركة تصبح جزء طبيعي من طفولة كل طفل سعودي. وهنا نكون فعلا ما بنينا قطاع رياضي فقط، بل بنينا مجتمعا مختلفا.
0: نعم. طيب أستاذ ماجد، يعني في جانب آخر الجوانب المادية. الرياضة مهمة جدا والدولة تشجع، وهناك الكثير من الأندية، ومثل ما تفضلت يعني في منطقة جازان وغيرها، والأكاديميات يمكن استعرضنا قبل شوي، يعني في كثير جدا من الأكاديميات، يمكن في كل حي أكاديمية أو ثنتين أو أكثر. لكن البعض ربما يتكلم عن ارتفاع الأسعار، في أنه يعني واحد عنده اثنين أو ثلاثة مثلا شباب عياله يبغى يدخلهم مثلا في أكاديمية يلقى الأسعار مرتفعة. هل تعتقد بأن هذه عقبة ربما تحد نوعا ما من مزاولة الرياضة، أو أنه في حلول أخرى من خلال يعني الحدائق العامة والملاعب البلديات الموجودة في داخل الأحياء؟
1: والله شوف، فعلا هو في نسب من أولياء الأمور اللي يجون عندنا فعلا هم ما يشتركون، يقول أنا ما أقدر أتحمل اشتراكات. لكن اليوم المنافسة موجودة في الأكاديميات، ما شاء الله تبارك الله. احنا سابقا ما كنا نشوف إلا في أكاديمية واحدة، أنا أتكلم عن 15 سنوات سابقة ما كنا نشوف أكاديميات في المدن. وهذه نقطة مهمة جدا، احنا حققنا منجز كبير جدا في 94 مع المنتخب السعودي، وما كان في أكاديميات على مستوى عالي نفس الوضع اللي الآن نشوفه، لكن كان في ثقافة رياضة، كان اللاعب ينزل من العصر لين العشاء هو يلعب كورة في الحارة، يلعب كورة في ملاعب ترابية، حتى ما كانت مهيئة أنهم يلعبون كرة قدم، لكن كانت ثقافة. في برامج طبعا، الحل برأيي هو أن يكون عندنا أكثر من مستوى للوصول للرياضة، يكون في برامج تجارية لمن يستطيع، وفي المقابل برامج مجتمعية مدعومة للأطفال والأسر الأقل قدرة، وشراكات بين الأندية والقطاع الخاص ورعاية المواهب، وباقات خاصة بالعوائل.
0: جميل جميل، يعني أصبح حتى التدريب للأسرة كلها حقيقة. انتهى وقتنا أستاذ ماجد، ودائما نذكر المستمع الكريم بأن الصحة الجيدة لا تبدأ دائما من قرار كبير، أحيانا تبدأ من ساعة حركة، من ملعب صغير، من مدرب يزرع الانضباط، ومن مدينة تفتح مسار آمن للمشي. وحين يتحرك الطفل اليوم فإننا لا نصنع لاعبا فقط، بل نبني مجتمع أكثر صحة ورفاه للمستقبل. شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد الشهري المدير التنفيذي لأكاديمية O15 على هذا الحوار الجميل، وأعتقد بأننا استفدنا وأيضا المستمع الكريم من هذا الحوار. شكرا جزيلا أستاذ ماجد.
1: الشكر لكم موصول أيضا، الله يعطيكم العافية، شاكر لكم هذه الفرصة، ونشوفكم إن شاء الله عما قريب، وأنتم بخير في صحة وعافية.
0: وأنت طيب أستاذ ماجد. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد هاني الزهراني، ومن التنفيذ عبير عبد الرحمن، من التقديم سليم الغامدي، ومن الإخراج سامي الجغيمان. إلى اللقاء. مستدام.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: في دقائق.
9: تعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية واحدة من أبرز الجامعات في المملكة، تأسست في عام 1953 للميلاد في العاصمة الرياض، وهي تعتبر من الجامعات العريقة التي تتمتع بتاريخ طويل في مجال التعليم الأكاديمي والديني. تأسست الجامعة بهدف تعزيز التعليم العالي في مختلف المجالات العلمية والتقنية، مع التركيز على الجانب الشرعي والديني، حيث تميزت بتخصصاتها في العلوم الإسلامية والدراسات الشرعية. الجامعة تعد واحدة من أرقى الجامعات في المملكة في مجال الشريعة والدراسات الإسلامية، وتستقطب الطلاب من داخل المملكة وخارجها لدراسة العلوم الشرعية والفقه والحديث والتفسير. كما توفر الجامعة برامج أكاديمية متميزة في العديد من التخصصات الأخرى مثل الهندسة والطب والعلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية.

0: الاجتماعية وإدارة الأعمال والتعليم. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تركز على تقديم التعليم الأكاديمي الذي يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، حيث تقدم برامج أكاديمية متميزة في مجالات علمية حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال الدولية. الجامعة تضم عدة كليات متخصصة مثل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية اللغة العربية، كلية الإعلام، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، مما يعكس تنوع وتوسع برامجها التعليمية.
1: في دقائق.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حمدني الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اسم عظيم لله سبحانه وتعالى، صفة استعلاء وهيمنة وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في 4 مواضع، ونذكر منها قول الله عز وجل والله عزيز ذو انتقام. وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى إن الله عزيز غفور. وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير أي الذي قد عز على كل شيء فقهر، وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى به كما نقول في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا مجرد أن تستمع لها ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل كما قال أهل العلم أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى. العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة

تزداد العزة لعباد الله عز وجل، ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي. أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وكانوا يقولون ويدعون: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن يتتبع ما كان عليه الأنبياء وكان عليه السلف الصالح، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
3: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
2: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
4: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
5: اي ما نبي مجاملات اللي بخاطر
4: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
2: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
6: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
6: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: ديرتي حبيبتي،

سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام.

0: إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته. ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلداً عربياً من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدارة

0: اليوم في ختام مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن، إقامة 3 لقاءات. الاتحاد ينتزع نقاط الفيحة ويقترب من الصدارة، والحزم ينتصر على التعاون بهدف سريع. القادسي يهزم الأهلي المرة الرابعة على التوالي، والاتفاق والفيصلي تعادل. الصدارة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، وحياكم الله أحبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف العدد التقدي، وفي الإخراج فيصل فيعي. نتمنى لكم أحبتنا قضاء طيب وممتع الأوقات. ضيفنا اليوم هو المدرب الوطني والمحاضر في الاتحاد السعودي الآسيوي حمود الصيعري. كابتن حمود، يا مساء الخير.
1: يا هلا استاذ علي، مساء الخير لك ومساء الخير للاخوان المستمعين.
0: حياك الله كابتن حمود، حياكم الله احبتنا. اذا في ساعه جديده قادمه ان شاء الله، تحدث حول العناوين سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث كما جرت عاده ليشمل كل مستجد رياضي يطرح خلال الدقائق التي امامنا بمشيئه الله. يوم الامس اذا لعبت كابتن حمود وحبتنا مباريات اطار الجوله السادسه من دوري روشن، انتهت مباراه الاتفاق والفيصل تعادل سلبي 0-0. الحزم فاز على التعاون 1-0. القادسية استطاع الانتصار على الأهلي 3-2، والاتحاد انتصر كذلك على الفيحة 2-1. اليوم تستكمل وتختتم مواجهات الجولة 6 بلقاءات الخلود والشباب، الفتح، الدرعية، النصر وأبها. كانت مباريات الجولة قد بدأت يوم الاثنين الماضي، تعادل السلبي جمع بين الخليج والرياض، ونيوم استطاع انتصار على فريق الهلال بنتيجة 2-0، وبذلك فقد الهلال طبعا أو نقول ما زال الهلال في الصدارة بانتظار نهاية نتيجة مباراة اليوم النصر. في حال انتصار النصر اليوم فإنه سيعتلي سلم الترتيب ويستحوذ على الصدارة مجددا مع نهاية الجولة إذن السادسة. مباريات يوم الأمس كابتن حمود وحبتنا شهدت العديد من العناوين والندية، سواء فنية أو إعلامية أو جماهيرية أو خلافات واختلافات ومحاولة حتى الالتماس والاحتكاك باليد ما بين لاعبي فريق الأهلي توني ومحمد عبد الرحمن بلقطة، برغم بعض الملاحظات اللي كان يبديها البعض حول المدرب يايسل الراحل إلى نيوكاسل الدوري الإنجليزي، إلا أنه حالات مثل هذه لم تكن تشاهد أبداً.

0: في البيت الأهلاوي وخصوصا قدام الكاميرا والجماهير والمحبين والعاشقين والناقل وإلى آخره. فالمباريات أمس كانت حافلة بكل شيء، نبي ناخذها على أقل تقدير لو سمحت كابتن حمود حبتنا كقراءة عامة، وبعدها بندخل على توقعاتكم وتوقعات ضيفنا حبتنا لمباريات اليوم وكل التفاصيل المتعلقة فيها. نبي نبدأ مباراة القادسي والأهلي. استطاع القادسي إذن الانتصار بنتيجة 3-2، كيف شفت المباراة؟
1: والله شوف، المباراة القادسية والأهلي كانت مباريات ممتعة، ومباراة فيها يعني ندية وفيها تكافؤ، فريقين يبحثون عن الصدارة. القادسية يمر بموسم ممتاز لولا خسارة المفاجئة من الاتحاد اللي هو كان أفضل، لكن في كل المباريات القادسية جالس يقدم نفسه، استمرار العمل من الموسم الماضي. القادسية في عمل، استمرار العمل الموسم الماضي، وفيه ثبات على الهوية وعلى الأسلوب، وحتى الإضافات يعني ما هي إضافات كبيرة، محافظ على يعني الركائز الأساسية، وهذا العمل الجيد. مباراة كانت جيدة، حتى الأهلي أيضا نفس الوضع، لكن الأهلي عنده اختلاف فني في عدم الاستقرار في الجهاز التدريبي، أيضا العناصر مستمرة، فالخلاف هو بالجهاز التدريبي. أمس المباراة بصراحة مباراة كانت جيدة، لكن مدرب الأهلي يعني في مباراة أمس يعني سهل المباراة للقادسية، وارتكب يعني بصراحة يعني ما أقدر أقول كارثة، أقول يعني قرار يعني مؤثر جدا في وضعية المباراة، وهي في تشكيلة البداية. يعني احنا كلنا نعرف ان القادسية يعني يلعب 3-5-2 من البداية ومن الموسم الماضي منذ قدوم مدرب رجب، وشفنا عنده استقرار. لكن الأهلي اللي المفاجئة أنه لا زال مدربه يتعرف على إمكانيات اللاعبين إلى الآن، يعني ممكن
0: صحيح قالها مؤتمر صحفي، قال إحنا ما زلنا في طور الانسجام،
1: وهذه مشكلة أستاذ علي، لأنه الآن في العلم الحديث وكرة القدم الحديثة الآن في تحليل وفي بيانات وأقدر أنا وأنت نجلس لمدة ساعتين ونطلع مباريات الأهلي الموسم الماضي ونتعرف على كل إمكانيات اللاعبين عن طريق الفيديو، عن طريق التحليل، عن طريق كل التفاصيل الدقيقة عن كل اللاعبين. يمكن في السابق هذه الميزة ما كانت متاحة، لذلك دائما كانوا يقولوا المدرب يحتاج وقت كبير عشان يتعرف على إمكانيات اللاعبين. الآن يعني في الوقت اللي أخذ تقريبا عنده يمكن أكثر من يعني شهر ونص إلى شهرين، الآن أنا أتوقع أنه مفروض أنه يعني وصل يعني بشكل كبير جدا المعرفة إمكانيات اللاعبين اللي هو يدربهم، سواء في المباريات اللي يدربها أو سواء يقدر يرجع يحاول للموسم الماضي ويقدر يشوف كل المباريات بشكل محلل يعني تعطيه قراءات كبيرة لإمكانيات اللاعبين. لأن اللي حصل أمس بصراحة عدم معرفة في إمكانيات اللاعبين، وهذا اللي شاهدناه بداية المباراة مع القادسية. نقول القادسية فريق قوي وفريق مكتمل، عنده عناصر ممتازة، لكن فيه يعني أحيانا في بعض الأمور تسهل المباراة، أحيانا أنت تقدر تسهل المباراة على منافسك في تفاصيل كرة القدم، فيها تفاصيل. يعني إذا كان عندك مثلا القادسية يعني موجود عندك في وسط الملعب تيغاني، وموجود عندك جوليان فايغل، وموجود عندك مثلا مصعب الجوير، الثلاثي هذا في وسط الملعب عنده يعني ميزة كبيرة جدا. لما تواجه مثلا الثلاثي يتكون من أتينغانا وسبرتيان وترينكاو الأول مرة يستخدمه في عمق الملعب، فأمس استخدم محور ارتكاز وحيد أمامه ترينكاو الأول مرة في عمق الملعب وسبرتيان، لذلك القادسية الأهلي كان ضعيف جدا في وسط الملعب، والصراعات كلها كسبها القادسية، الخروج بالكرة كان سهل جدا، القادسية أصبح عنده مجال كبير في وسط الملعب، ومعظم الأهداف يعني انقطعت من وسط الملعب كل الخطورة. فأنت لما تيجي مثلا هو كان عنده فكرة،
0: واصل حديثك بس كأنه شوي صار مكتوم، يعني كأنك تستخدم سماعة وإلى آخره. واصل حديثك، صوتك نسمعه بس في ما في جودة، واصل
1: بحاول
0: رجع واضح.
1: هو حاول عنده فكرة أنه يحاول وجود فراس البريكان وجالينيو وتوني في الأمام يحاول أن يمنع القادسية من الخروج بالكرة، لكن هذه

0: الفكره فشلت فشل ذريع، لان القادسيه فريق متمرس على البناء تحت الضغط وخروج كرته سهله. بقى الان في وسط الملعب، وسط القادسيه تفوق على وسط الاهلي اللي هو كله بامكانيات هجوميه، يعني الوحيد اللي موجود في وسط الملعب عنده دور دفاعي اتنجانا، يعني سيبستيان ما عنده ادوار دفاعيه قويه، ترينكاو ما عنده ادوار دفاعيه قويه، فراس على الجهه اليمنى ايضا يعني ما هو لاعب، يعني هو اساسا لاعب مهاجم يلعب في الطرف احيانا، يلعب خلف المهاجم، لكن ما هو اللاعب اللي يؤدي الادوار الدفاعيه باستمرار. جالينو كان مميز في الادوار الدفاعيه في فتره سابقه، الموسم هذا نشوف جالينو بعيد عن الادوار الدفاعيه، لكن المشكله ما كانت في الاطراف اكثر مما كانت في العمق. يعني لما يكون عندك ثلاثي في القادسيه بقيمه لاعب في الدوري الانجليزي تيجاني، او بقيمه فايجل اللي مستمر الموسم الثاني، او بقيمه حتى مصعب الجوير اللاعب السعودي اللي يقدم نفسه بمستوى ممتاز، الثلاثي هذا اللي موجود في القادسيه لازم تقابله قوه دفاعيه يعني عشان تسيطر على المباراه. لذلك هي يعني ممكن كانت غلطه كبيره جدا، والمباراه كانت رايحه للثلاثه وكانت ممكن تروح للاربعه. فانا اتوقع انه يعني هو جالس يتعرف على امكانيات لاعبينه فعلا مدرب الاهلي، لكن ماريو يعني مارينيو مدرب الاهلي جالس يدفع ثمن كبير جدا. يعني التعرف على امكانيات لاعبينك وانت تفوز غير لما يكون تخسر من منافسين مباشرين. الدليل على كلام الاستاذ علي ان الشوط الثاني لما بدا يعمل تغييراته، وبالذات في بعد منتصف الشوط الثاني لما دخل ابو الشامات ودخل نايف مسعود في عمق الملعب، الاهلي وجد التوازن وسجل الهدف الاول وسجل الهدف الثاني، وكان قريب ممكن من اضافه الهدف الثالث، لان نايف مسعود اصبح يساند اتنجانا في عمق الملعب، اصبح فيه قوه في استرجاع الكره، اصبح فيه توازن في وسط الاهلي، وهذا اللي يعني خلى الاهلي يرجع في المباراه، بالاضافه ان القادسيه حاول انه يحافظ على تقدمه. لكن انا اقول هذه الاخطاء مفروض يعني انها ما تستمر، او يعني مفروض في قراءه مسبقه، وهذا شفناه يعني في بعض المدربين، يعني يتعلم تجربه ان المحاوله والخطا، يعني ان تحاول ان تعمل شيء واذا ما نجح معك المره الاولى تحاول ما ترجع لها. لكن المدربين الاذكى او اللي يحللون اكثر انه يحاول يستفيد من التجارب السابقه او من مباريات السابقه او من تجارب الاخرين، هذا اللي يفرق بين مدرب ومدرب. انا امس اعطاني قراءه انه ما كانت في قراءه جيده المباراه القادسيه، ووضح الاهلي انه فريق يعني في بعض فترات المباراه انه بعيد يعني كل البعد انه مفكك، لكن لما رجع للوضع الطبيعي والواقعيه شفنا الاهلي افضل. وحتى الاهلي الميزه اللي عنده في الكرات الثابته انا توقعت انه يستفيد منها مباراه امس، ما استفاد منها بشكل كبير، كل الكرات الثابته سواء الركلات الزاويه او الاخطاء القريبه ما استفاد منها، واللي هي كانت مصدر قوة كبيرة جدا للأهلي. لكن نقول هذه مباراة للنسيان، مثل ما حدث يمكن لو تتذكر أستاذ علي يمكن قبل الجولة الماضية النصر لما خسر من الاتحاد، أيضا أنا كان عندي ملاحظة نفس الملاحظة على مدرب النصر رغم أنه مدرب كبير، لكن لما تلعب في وسط الملعب بأنجيل وكوستا يعني يكون وسطك ضعيف. أنا أتذكر الموسم الماضي جيسوس لما كان عنده خبرة في الدوري السعودي، المباريات التنافسية دائما يضع عبدالله الخيبري في أي مباراة تنافسية يأمن دفاعيا أكثر، يعني في وسط الملعب يكون عنده قوة، لما يكون عندك مثلا عشان تعطي مثلا حرية الكومان والماني في الأطراف وفيليكس في الأمام وكريستيانو ما يشارك في الدفاع، فعلى حسابه أنت تلعب تحاول تلعب بلاعب قوي بدنيا في المباريات الكبيرة. والمباريات اللي أقل كان جيسوس مثلا يستخدم أنجيلو ويتحرك أكثر بين الخطوط ويساند الهجمة، فهي دائما قراءات، يعني كل مباراة وكل منافس تلعب معه أكيد يختلف عن المنافس اللي قبله، ما في شيء إن كل طرق اللعب مثلا أو كل أساليب اللعب تنفع مع كل المنافسين، في خصم يعني يكون في مستواك، أحيانا في خصم يفوقك في المستوى أوكي. وأحيانا في يعني منافس أقل، فأنت اللي على حسب يعني المباراة اللي أمامك ممكن توظف بعض اللاعبين، ممكن تغير في التشكيل لاعب او لاعبين احيانا، لانك اساسا في على مدار الدوري انت تحتاج ال 25 لاعب انهم يكونوا جاهزين.
1: طيب هل الحل، لانه شفنا امس يعني حتى المحلل في القناه الناقره أطلق عبارة بين الشوطين تداولها الجميع، يعني أنا شاهدت اللقطة اللي صار تداولها، وحتى طلع بعد اللي أعتقد العبارة هذه هاشتاج، في هاشتاج من جماهير نادي الأهلي إنه بوسيتش ارحل أو ارحل يا بوسيتش. أنت كمدرب زميل مهنة وتعرف يعني من كلامك قبل شوي، بوسيتش واضح إنه يقرأ صحيح، يعني قرأ الأخطاء الشوط الأول وعدلها الشوط الثاني، هذا اللي أنا فهمته من كلامك، لكن يمكن عنده أسباب ثانية أنت بتفندها يخليه يدخل في مباراة بشكل تشكيل غلط. بالمختصر، هل تتوقع أنه بيرحل؟ وإذا كان بيرحل هل لازم يرحل الآن؟
0: شوف، أنا والله أنا ضد يعني المدربين، يعني الحكم المبكر على المدربين. المدرب لازم يأخذ فرصته. أنا معاه يعني ما كان في المعسكر الإعدادي، فهو يحتاج وقت، والوقت اللي يحتاجه فيه فترة توقف قادمة على الأقل، ممكن يأخذ وضعه كامل، يعني يصير بعد فترة التوقف ما عنده أعذار. ممكن حساب المدرب يكون بعد فترة التوقف، بعد ما يأخذ فترة كاملة، بعد ما يشوف المباريات ويقيم نفسه بشكل جيد، لأنه هو ما كان في الإعداد. أنا في الفترة هذه لا، أنا ضد رحيل المدرب. المدرب يحتاج يأخذ فرصته، وعلى الأقل في فترة التوقف القادمة بعدها ممكن تقييم النتائج والمستويات لحد كأس آسيا. المشجعين طبعا من حقهم يقولوا يعني الشيء اللي يناسبهم، لكن ثق تماما أن حتى لو رحل أي مدرب قادم مثلا أكيد بيكون عنده نفس الأعذار، أنه أساسا بعيد عن المجموعة، وأنه يحتاج وقت وأنه يتعرف. فالوقت اللي أنت بتضيعه مع جديد لازم يأخذه المدرب السابق، وأنا أتوقع أنه ممكن يعني يعدل وضعه، بشرط أنه يستفيد من الإرث السابق. أستاذ علي، أنت لما تيجي فريق أكيد فيه مميزات أو فيه عيوب، أنت تحاول قدر الإمكان أنك تحافظ على المميزات. ميزة الأهلي في المواسم الماضية كانت الصلابة الدفاعية، أن فريق عنده صلابة دفاعية قوية، شرس في الضغط، شرس في الضغط على المنافسين، يتميز باللعب المباشر، يلعب الكرات الطويلة على الأطراف ومن ثم تحويلها الكرات عرضية لاستغلال توني. أنت لازم ترجع للنسخة السابقة، إيش سبب نجاح النسخة السابقة، وتشوف الإيجابيات وتحاول يعني تعزز عليها. يعني ما يصير مثلا، يعني هنا في سؤال يطرح، يعني مثلا أنا مدرب عندي أسلوب، هل أنا لما أروح للفريق أنا أحط أسلوبي، ولا قبل كده أشوف إمكانيات الفريق ومميزات اللاعبين وعيوبهم؟ أنا لازم أتكيف مع العناصر الموجودة، يعني ما يصير إن مثلا خلاص أنا عندي أسلوب محدد. هذا لو كان الكلام، لو كان عندك 4 سنوات ولا 5 سنوات وانت تجيب اللاعبين يعني بناء على نظرتك، بس لما تجي تدخل على فريق يعني والموسم بادي، المفروض انك انت اساسا تتكيف مع امكانيات اللاعبين اللي موجوده.
1: صح، ذكرتني، تدري بايش وحديثك شيق؟ بزياره جيسوس لمعسكر النصر في المعسكر قبل بدايه الموسم، واجتماعه مع الاسترالي انجي. الاخبار كانت تقول انه سلمه ملف كل لاعب، يعني مرحلة البناء في النصر ما انهدمت، انهدت وانبنت من جديد. الأهلي اللي واضح للعيان وبحسب المصادر انه واحد مسك الباب طلع يايسلي، واحد مسك الباب دخل، ما صار في مرحلة مؤسسية بنيت على مرحلة سابقة. فهذا اعتقد انه اكيد انه يعني كان واضح، ومبني على حديثك قبل شوي انه بوسيتش يعني يمكن قاعد يمشي بقناعاته الشخصية.
0: هذا الكلام صحيح، يعني كلامك صحيح استاذ علي، ان فعلا انت لما تجي فريق واساسا انت ما عندك الوقت الكافي، يعني مثلا انت تجي عندك افكار هجوميه وتبغى تطبقها، اول سؤال تسال لنفسك، هل انا عندي الوقت الكافي اني انا بقدر اطبق الافكار الان؟ هل لو انا طبقت الافكار الان فريقي ما راح يتضرر ويخسر نتائج وابعد عن المنافسه؟ فانت لازم اول شيء تسال نفسك اسئله، طيب هل اني اقدر اكمل بالاسلوب السابق واحاول اكسب نقاط وادخل فكري يعني شيئا فشيئا للمجموعه؟ هنا لازم انت تسال نفسك وتشوف المجموعه ليش كانت، يعني ما هو سهل انك انت تمسك مثلا فريق كان محقق بطولات، الجمهور سقف طموحه عالي، يعني اساسا مثلا اللي يدرب النصر الموسم الحالي مهمته صعبه، لانك انت تدرب بطل الدوري. نعم. وبطل الدوري مطلوب منه يعني الطموحات اعلى، غير انت لما تجي فريق مثلا بعيد عن البطولات وانت تبغى ترجعه، فعندك مساحه من العمل، عندك حجم ضغوط اقل، فانت تقدر يعني حتى اخطائك بتكون مقبوله. لكن الان انت تحت المجهر، الاهلي بطل اسوي، النصر بطل الدوري، الفريقين هذول اللي يصير فيهم، حتى الهلال وهو ما حقق بطولة الدوري أيضا من الفرق اللي تنافس، الاتحاد أيضا ينطبق عليه، فأنت تحت المجهر، يعني أي شيء تعمله بيكون في ميزان الناس بتحاسبك عليه. فأنت لازم تكون قراراتك واقعية، يعني ما تحاول إنك تحاول تجيب شيء بعيد وتخرج فريقك خارج السباق.
1: يعني بالمناسبة حديثك عن مدرب الاتحاد، ترى جاء على فريق يعني تو متغير مدربه وتو شوي تعرض من التفككات، ومع ذلك استطاع انه يبني فريق لانه هو قناعات المدرب مختلف عن بوسيتش. ترى في مؤشرات تعطيك انه العمل ممكن بيروح للاتجاه تصاعدي او بيروح للاتجاه يعني منخفض. فما اقدر، ما اعتقد انه ممكن الواحد يحسم الموضوع 100%. بالمناسبه ترى زيدان في المؤتمر الصحفي وقت ما تم تعيينه على قياده المنتخب الفرنسي، سال احد الصحفيين هل كان في تواصل بينك وبين ديشامب المدرب السابق، على اعتبار انه مثل ما تفضلت قاد 14 سنه المنتخب الفرنسي ديشامب، حفله كاس العالم حصول عليها والبطوله الاوروبيه وحصول يعني مرحله زاهره. فرد زيدان قال لا، لم أتواصل معه، لو تواصلت معه بيكون لأنه كان زميل سابق وقت ما حقق 98 كاس العالم، لكن ما تواصلت معه بمعنى أنه عشان أخذ منه وش آخر التجهيزات اللي كان عليها والاستعدادات اللي كان على المنتخب الفرنسي. فأعتقد أنه ما نقدر يعني نبت بالحكم 100% أنه إذا رحل المدرب لازم القادم اللي بعده يكون مقتنع بالمدرسة السابقة. بس اتفق معك واجزم الجميع متفقين انه اقل شيء ما تجي تهدم كل شيء وتبني من جديد، لا، اقل شيء خذ تصور عام وعلى ضوءه شوف اللي يناسبك خذه واللي ما يناسبك كل ما ابيه.
0: كلامك صحيح. شوف الحين نفس النقطة اللي اشرت لها، وفعلا حتى المثل اللي قلته انت فعلا برجع له لانه مثل مهم. الان اذا كان، اذا استاذ علي اذا كان عندك وقت وراح تجي من فترة الاعداد، مثلا مثل انجي عنده متسع انه يغير بعض الأفكار اللي تتلائم معاه، لأنه هو كان عند الوقت وحضر المعسكر الإعدادي، تعرف على إمكانيات اللاعبين، وضعه مختلف يعني عن مدرب الأهلي. مدرب الأهلي أنت أساسا ما حضرت المعسكر الإعدادي، أنت جاي قبل الدوري.
1: نعم،
0: يبدأ.
1: نعم.
0: بأسبوعين.
1: نعم.
0: فأنت إيش الخيار الأمثل لما تكون أنت قبل الدوري يبدأ بأسبوعين؟ أني أنا حافظ على الأشياء الإيجابية 100% اللي كان الفريق يشتغلها.
1: نعم.
0: وأني حجم التغيير اللي أنا أسويه يكون تدريجي على الأقل.
1: صحيح.
0: يعني خطوة خطوة، لما تجيني فترة توقف وأبدأ يعني أغير في الأفكار وأنقل فريقي إلى وضعية هجومية.
1: نعم.
0: مثلا هو مدرب هجومي يعني يحب بعض الأشياء اللي يشتغل فيها، بيغير مراكز اللاعبين، أنت تحتاج وقت. أنا ما ألومه، بالعكس كل مدرب عنده فكرة، بس أنت الوقت اللي جيت فيه ما كان يساعدك أنك أنت تسوي الشيء هذا، عكس بعض المدربين اللي خاضوا فترة إعدادية. بالنسبة لتصريح زيدان، هذا تصريح مهم جدا. يعني أنا بالحين بنسأل سؤال، هل زيدان لو جاي على المنتخب الفرنسي وهو محقق كاس العالم بيكون حجم الضغوط عليه في الفترة القادمة زي لما هو جاي الآن فرنسا وهم خارجين؟
1: أكيد
0: من
1: لا. لا أكيد.
0: وهذا اللي احنا كنا نتكلم عليه، لما تجي انت الفريق في افضل حالاته.
1: نعم.
0: وواصل مرحله ممتازه، حجم الضغوط يكون عليك كبير، لان الجمهور ما يرضى بالاقل. بس.
1: نعم.
0: لما يكون الفريق يعني، وهذه ممكن من مصلحه زيدان، ان مثلا مصلحته الشخصيه ان فرنسا ما حققت كاس العالم، لذلك هو يقدر يعمل باريحيه، ان الناس حاطين فيه الثقه ان لازم نرجع نحقق كاس العالم من جديد ونبني معك. فهذا هو الفرق، الاشياء البسيطه اللي نتكلم.
1: بس ترى تعرض ضغوطات، لأنه رئيس الاتحاد المحلي الفرنسي وأسئلة الصحفيين كلهم كانوا يرددون أنه الفترة اللي كان عليها ديشام فترة ذهبية. فهل كان سؤالهم كذا رئيس الاتحاد والصحفيين، هل تستطيع يا زيدان باسمك وهالتك الإعلامية وهالتك الجماهيرية تستطيع أنك استمرار؟ ما قالوا تبني من جديد، لا، هل تستطيع الاستمرار؟ فهو تحدى عليه كبير يعني. بس هذا بس بالمناسبة،
0: هو بيستمر بيغير بعض الأشياء، بس أنا أقول إنه مثلا تخيل لو وصل زيدان وفرنسا محقق كأس العالم، بصراحة ما راح يعني أي شيء يسويه زيدان ما راح يبان أمام الجمهور الفرنسي.
1: أتفق معك، أتفق معك، بس أختلف. بس بوضح أكثر، إنه ترى الفرنسيين والأوروبيين بشكل عام ترى مرحلة البناء عندهم يأخذونها بالعشر سنوات، ما يأخذون على آخر استحقاق بس، يأخذون 10 سنوات. فهم قايسين 14 سنة لديشام، يسمونه مرحلة 14 سنة، سموها ما سموها البطولة اللي حققها بس، لا، المرحلة كاملة سموها مرحلة ذهبية.
0: صحيح. يعني هو شوف في اختلاف بسيط يعني مثلا بين المنتخبات والأندية. تعرف المنتخبات

0: أساسا أنك أنت دائما لما يكون مثلا عندك تجديد عندك الخيارات موجودة في كل الأندية، أنت بس تابع والأكثر أنه يكون موجود، تستقر على مجموعة ممتازة تحاول أنك تأهلهم. الأندية شوية في اختلاف، تعرف فترة انتقالات وانتهاء عقود ولاعب يعني الفريق يتغير، لكن الميزة اللي احنا تكلمنا ليش تكلمنا على المدرب الأهلي؟ لأنه عنده ميزة كبيرة، ما في تغييرات كبيرة يعني بالذات في النصر والأهلي ما في تغييرات كبيرة جدا أن تقول والله الفريق تغير، يعني هم نفس اللاعبين. الذكاء من الذكاء أنك أنت تستخلص أقصى إمكانيات اللاعبين، توظيفهم التوظيف الجيد، وتصير بهم خطوة خطوة، وأفكارك تدخلها خطوة خطوة. اللي سواه في الشوط الأول أمام القادسية بصراحة يعني أحس إنها مغامرة، يعني مغامرة غير محسوبة، يعني وكأنه لا زال يتعرف حتى على المنافس على الدوري. بعض المدربين عنده خبرة الدوري، يعني مثلا جيسوس اللي ساعده مثلا بالكرة السعودية إنه يعرف الدوري السعودي، يعرف الأندية، يعرف إمكانياتها، يعرف متى مثلا الاتحاد يكون في أفضل حالاته لما يلعب مثلا معاه، ومتى النصر، متى الفترة اللاعبين اللي يكونوا فيها أقل لما يلعب خارج أرضه وداخل أرضه. في تفاصيل أحيانا داخل الدوري وداخل المسابقة يحتاجوا بعض المدربين أنهم يكونوا يعرفوها عشان يساعدوا فرقهم.
1: الوقت عدى بشكل سريع، الحديث معك جدا شيق، فاحنا بنركز انه عندنا محاور كثيره نحب نغطيها. بس قبل اخر ذكر احبتنا اللي تابعونا، حياكم الله، شاركونا لانتم شركاء دائم في النجاح. برنامج الصدارة وكل اعلام جديد 011-40-53، حاب نسمعك توقعاتكم. ثلاث مباريات تلعب اليوم، النصر ابها، الفتح الدرعيه، الخلود والشباب. واللي حاب يتكلم عن مباريات الامس حياكم الله. اذا طيب، بختم مباراة القادسية والأهلي بسؤال. في المؤتمر الصحفي سئل المدرب بوسيتش عن الخلاف اللي كان بين توني ومحمد عبد الرحمن، فردت فعله في من يقول سلبية لأنه تعطيك أنه مو بقادر يتحكم في غرفة ملابس، وفي من يقول لا، إجابته كانت منطقية لأنه واقعي. قال اللي حصل بين لاعبين طبيعي، وأنه عادي، لأنه يبين أنه كل اللاعبين متحمسين لمصلحة الفريق. شو رايك؟
0: شو هو هذا طبيعي فعلا، كرة القدم يعني هي لعبة ضغوطات، لعبة مشاحنات احيانا داخل الملعب، احيانا ضغط النتيجة. بعض اللاعبين
1: ما شفناها مع ياسلي يوم حقق نخبتين، ياسلي مع الاهلي في اسيا ترى ما شفنا ذا الامور،
0: ما شفنا. انا بربطها
1: يعني ريال مدريد ترى شفناها، شوف ريال مدريد فينيسيوس الى حمص بدا يرجع مرة ثانية لحماقاته مع مورينيو، وصرنا نشوف بدور الابطال امس شفناها الحركات، او مباراه الدوري عفوا مباراه الدوري المحليه شفناها فينيسيوس الحركه هذه. لكنه انا يعني اسالك رايك انت، هل انت متاكد انها طبيعيه وعادي ومصلحه مصلحه الاستقرار؟
0: لا انا اقول لك، شوف انا اول شيء اقول لك طبيعيه وهذه تحدث كره القدم، لكن ابغى اربطها بشخصيه المدرب، تختلف يعني من مدرب الاخر. يعني مثلا تكون طبيعيه لما تحدث مره واحده، لما تحدث المره الاولى او مرتين في الموسم انا اعتبر الشيء طبيعي، بس لو الاشياء هذه تكررت فانت هنا ترجع لشخصيه المدرب، هل المدرب يوقف عليها؟ انا امام الاعلام لازم اتكلم ان الشيء هذا طبيعي، لكن بعد المباراه وبعد في التمرين الاول لازم يكون لي كلام مع اللاعبين، ممكن كلام فردي مع كل لاعب ان الاشياء هذه انا ما ابغى اشوفها تتكرر مره ثانيه، انا فعلا ابغى احميكم امام الاعلام واني اتكلم الاشياء هذه طبيعيه، لكن هي داخل غرفة الملابس أو داخل الملعب الأشياء هذه لازم ما تتكرر، ولازم يعرفوا اللاعبين الباقيين أن المدرب أنه يحط يده على أي موضوع يصير أنه ما يمشي مرور الكرام. لأنك لو تركت هذه أشياء، أول شيء نقول أشياء طبيعية، لكن لو تركتها بدون أي رادع وبدون أي وقفة صدقني راح تتكرر من لاعب آخر ولاعب ثاني ولاعب ثالث لما تمتد الفريق كامل. لذلك هي طبيعية لأنها كرة قدم، لكن طبيعية وتنتهي خلاص وما تتكرر، يعني ما ترجع مرة ثانية يعيدها نفس اللاعب ويتشاكل مع لاعب آخر أو يتكلم مع لاعب آخر، فتنتهي طبيعتها. إذا تكررت مرة أخرى هنا نرجع لشخصية المدرب ونرجع للجهاز الإداري.
1: واضح.
0: الجهاز الإداري أيضا عنده دور اللي يشتغل مع الفريق أن الأشياء هذه في وقتها أوكي أنها تصير طبيعية، لكن لازم فيها إجراءات، انك انت فيها انذار، فيها كلام مع اللاعبين ان الوضع هذا احنا ما نحب نشوفه مره ثانيه، وان هذا يمس روح الفريق والمجموعه، واحنا نبغى الروح الايجابيه دائما تكون موجوده، وبالذات في الخسائر او الانكسارات لازم نكون احنا اقوى يعني نفسيا وعندنا ثبات انفعالي قوي عشان نبين شخصيتنا ان فريق كبير.
1: طيب مباراة الاتحاد والفيحة، انتصار الاتحاد 2-1 والانتصار الثاني على التوالي بعد المباراة الكبيرة الكلاسيكو السعودية قدام النصر. في البعض كان يتوقع ومتخوفين جماهير الاتحاد انه ربما يدخلون في نشوة الفرح بعد الانتصار الكلاسيكو وانه يحرجون قدام الفيحة، بس اثبت الاتحاد لا انه يملك الشخصية. كيف شفت المباراة؟
0: والله شوف الاتحاد ثاني اكبر المستفيدين من الجولة، طبعا لو قلنا القادسية هو اول المستفيدين من الجولة طبعا بعد خسارة سابقة للنصر الجولة الماضية وخسارة الهلال في الجولة الحالية، يعتبر القادسية من أكثر المستفيدين في هذه الجولة لأن في خسارة منافسين وأيضا هو فاز على فريق منافس مباشر يعني يحاول يبعده من السباق الصدارة. الاتحاد يمكن هو ثاني المستفيدين لأن الفريق اللي ما خسر والفريق اللي كان عنده تعادلين، لكن إلى الآن رغم الظروف اللي مر فيها وأنه لا زال ما عنده استقرار كبير ويستقطب لاعب في آخر فترة الانتقالات وانتقال بعض اللاعبين، إلا أن مدرب الاتحاد اللي عجبني أنه يشتغل على المجموعة اللي موجودة، يعمل على إمكانيات اللاعبين الموجودة، يحاول أنه يستغل كل اللاعبين يعني بدون أسماء بدون النظر للأسماء، هذا شيء ممتاز ونشوفه احنا دائما. اختياراته للاعبين اختيارات مدروسة، يعني لما أنت تختار مثلا جورج في المباراة السابقة وكيف أنه كان مؤثر يعني على حساب النصيري، هذا قراءة للمنافس وقراءة لإمكانيات اللاعب. لما ترجع المباراة هذه تختار بعض اللاعبين، تبدأ بريوس يعني من البداية وهو لاعب في خط الوسط، أيضا عودة عوار وتوظيفه بشكل جيد، تركيبة خط الدفاع، الاستفادة من الروح الاتحادية. دائما الاتحاد يشتهر ان فريق يلعب بروح قوية وبالذات يعني امام الفرق المنافسة، فهو يحاول يستفيد منها بشكل كبير. لذلك انا اشوف الاتحاد امام الفرق المنافسة بيكون فريق صعب جدا. المشكلة الاتحاد بتكون امام الفرق اللي هي متوسطة او الفرق الاخيرة، لان الاتحاد لازم يحاول انه يتخلى عن اسلوبه ويلعب لعب مفتوح وجيم مفتوح ويحاول انه يصنع فرص، ممكن هذه الفرق تاخذ من الاتحاد نقاط. اما الفرق اللي في الصداره ممكن الاتحاد يتعامل معها بشكل جيد. شفنا امس الاتحاد فاز فعلا، لكن يعني لما ترجع للفيحة اللي هو بعيد جدا عن مستوى الاتحاد، الا انه لعب مباراه يعني قريبه، يعني الاتحاد ما كان افضليه كبيره جدا للاتحاد وما حسم مباراته بسهوله رغم انه يلعب ضد الفيحة، عكس الاتحاد لما لعب ضد النصر الاسبوع الماضي احنا شفنا فريق مختلف جدا. لذلك هو ذكاء المدرب انك انت تعرف يعني في بعض المباريات انت تستنزف المجهود البدني والذهني فيها. انا اتوقع مباراة النصر استنزفت كثير من الاتحاد، والمكسب لها الجولة هذه انه فاز على الفيحة ورجع الفرق يعني ينافس فرق المقدمة في الامام، واكيد عنده تحديات يعني في الجولات الماضية انه لازم يحاول انه قبل التوقف عند مباراة الفيصلي وعند ايضا في دوري ابطال اسيا عند مباراه، المباراتين هذه مهمه قبل التوقف عشان الاتحاد يستقر اكثر والثقه في المجموعه تكون اكبر. لكن الفوز كان والثلاث نقاط كانت مهمه جدا للاتحاد، واللي هو بذلك انه رجع ينافس على مراكز المقدمه مره اخرى، وهذا من صالح الدوري ان نشوف كل الفرق الجماهيريه المتنافسه ان دائما تكون في الامام عشان احنا برضو نستمتع بالدوري ممتع ان شاء الله.
1: الحارس رايكوفيتش سيغيب للأسف عن تمثيل الاتحاد في مباراة دوري أبطال آسيا للجولة الأولى أمام الشمال القطري، وسيغيب حسب كذلك الأخبار عن مباراة الفيصل في الجولة القادمة. طبعا السبب الإصابة، وطبيعة الإصابة تمزق في عضلات جدار البطن من الجهة اليمين. بواقع تجربتك عندك تفاصيل عن إصابات مثل هذه، وهل بالعادة تطول ولا بشكل عام تمزق العضلات واحدة؟
0: والله شوف احنا والله ما نتمنى الاصابات هذه، تعرف الاصابات آفة كرة القدم للاعبين، لكن هذا طبيعة اللعبة يعني اكيد نتمنى للشفاء ونتمنى يرجع بافضل صورة. اكيد اتوقع ما هي اصابة طويلة، بالذات ان الاتحاد عنده الفيصلي مباراة في الدوري وعنده مباراة الشمال اللي هي المباراة الاولى في النخبة، وتعرف انت نظام دوري ابطال اسيا الان يعني فيه مجال يعني للتعويض حتى لو، وايضا الشمال ما هو الفريق اللي يعتبر من افضل الفرق في دوري ابطال اسيا. بعدها بيكون عنده توقف تقريبا، اول مباراه بعد التوقف ممكن تكون 10 اكتوبر اتوقع، فيه يعني بعد المباراتين هذه في مجال انه يرجع الحارس الاساسي، لان الحارس الاحتياطي بعيد عن مستوى رايكوفيتش. انت تعرف تاثير رايكوفيتش في الاتحاد وفي الموسم الحالي

0: تعتبر قوة يعني كبيرة جدا، وواحد من المؤثرين يعني بصراحة. خسارته ممكن تأثر
1: ساهم
0: على الاتحاد.
1: في النصر، مباراة النصر ساهم، كان له مساهمات كبيرة وواضحة، بصمة في صد كثير من الأهداف.
0: ومباراة القادسية اللي فاز فيها الاتحاد
1: نعم
0: يمكن كان هو الأول أنه تصد 6 أهداف ولا 5 أهداف محققة،
1: نعم
0: يعني يمكن أكثر من مباراة النصر. فهو الحين تأثيره كبير جدا في
1: نعم
0: الاتحاد. نتمنى له العودة وأن الاتحاد التوفيق في الفترة القادمة.
1: الحارس البديل العبسي عمره 24 وقوامه أو طوله 180، يعني يعتبر الطول هذا يعني مو بطول مثالي، هو جاي من فريق الشباب. أتمنى له التوفيق كحارس محلي. وفي حراس ترى قصار، بس انهم كان عندهم ردة فعل اشرس واعنف، واعتقد اتفق معك انه الفراغ اللي تركه رايكوفيتش كبير، لانه فعلا هو ثقله كبير، وان تنطبق عليه المقوله الشهيره الحارس نصف الفريق.
0: صحيح،
1: طيب
0: اتفق معك.
1: روح لمباراه الحزم والتعاون. الحزم خطف هدف في الثلاث دقائق الاولى وانتهت المباراه على نتيجه الهدف هذا، 1-0 الحزم على التعاون.
0: والله شوف، يعني فوز غالي جدا للحزم. الحزم خطف النتيجة وترك كل شيء للتعاون اللي ما استفاد. يعني لما تيجي حتى لو ترجع لإحصائيات المباراة، الاستحواذ الحزم ما وصل حتى 30% في المباراة، يمكن وصل 71%. لكن برضو السؤال، 71% التعاون إيش سويت فيها؟ سدد فيها 20 تسديدة، 5 على المرمى، ومع ذلك ما سجل فيها ولا هدف. لذلك أنا أقول أن التعاون إلى الآن يعني ما وجد يعني الطريق للدوري مثل الموسم الماضي. ممكن غياب حمد الله أثر يعني في خط المقدمة، رغم أن حمد الله ما هو في أفضل أيامه. ممكن مدرب الفريق لا زال يعني يحاول أنه يغير في طرق اللعب، مرة يلعب 3-5-2، شفنا في بداية الدوري لعب 4-2-3-1. اللاعبين في تغييرات يعني في وصول اللاعبين. الحزم في تغييرات كثيرة الموسم هذا، ما في استقرار كبير جدا، لكن في المباراة يعني ما كان سيء بصراحة. يعني نتيجة المباراة لا تعبر عن يعني لا تعبر عن اللي حصل في المباراة، لأن التعاون كان أفضل وكان مسيطر وخلق فرص كثيرة، لكن ما توفق. أنا أقول التعاون بالذات في المباراة هذه ما توفق. لذلك احنا ما نحب نعلق على النتيجة، بس نعلق أن التعاون بذل جهد كثير. لكن في بعض الناس يعني طالما انت نتائجك سلبية في البداية ما تشوف لك المستوى الجيد اذا خسرت مباراة. الاهم انك بعد النتائج السلبية وبعد عدم الفوز، انك الجمهور يحتاج فوز واحد على الاقل بغض النظر عن المستوى، حتى لو كان المستوى اقل. وبعد كذا انت الجمهور بيبحث عن المستوى لما تصلح وضعك في الجولات القادمة. فاتوقع ان خسارة صعبة والفوز غالي جدا للحزم.
1: التعاون بعد 6 جولات ما انتصر ابدا، لم يحقق اي انتصار. بالمقابل حزم عنده 2 انتصار، واللي ما حققوا اي انتصار ليس فقط التعاون، الخليج معه ما حقق اي انتصار، الشباب ما حقق اي انتصار، الفتح لم يحقق اي انتصار، الفيصلي كذلك، وابها لم يحقق اي واحد من الانديه اللي عديتهم اي انتصار بعد مرور الجوله 6. طبعا عندهم تعادلات، وبعضهم عندهم تعادلات كثيره، يعني مثلا الشباب عنده 3 تعادلات، تعاون بعد عنده 3 تعادلات، خليج عنده 4 تعادلات. بالمقابل في أندية ما خسرت أبدا، في أندية حتى الآن لم تخسر أبدا، هم اتحاد، ومين توقع الثاني؟
0: الاتحاد لسه ما خسر إلى الآن. صحيح،
1: والخلود هم الفريقان اللي حتى الآن لم يخسر أي مباراة بعد الجولة 6. نتائج خلود صراحة لافتة، هذا اللي بيخلينا ما راح نطول كثير ونبي نستعرض المباريات اليوم. بس قبلها بقت مباراة الاتفاق والفيصل واللي انتهت 0-0، كيف شفت المباراة أمس؟
0: والله مباراة متكافئة، يعني فيها تكافؤ كبير. الاتفاق السنة هذه بصراحة يظهر بصورة جيدة، لكن النتائج أحيانا ما تكون في صالحة، لكن كشخصية فريق داخل الملعب وضعه ممتاز. العيب اللي ظاهر للاتفاق انه دائما دفاعيا ما هو فريق جيد بالذات في خط الدفاع، لكن المباراة هذه ما استقبل أهداف، رغم أن يعني حتى ما استقبل تسديدات كثيرة في المباراة. والاتفاق يعني كان أقرب أنه يحسم مباراته. أنا أتوقع أن تعادل جيد للفيصلي خارج أرضه، وخسارة الاتفاق أنه خارج داخل أرضه، كان الفوز هذا بينقله للأمام. لكن على المستوى اللي قدمه الاتفاق منطقيا أنا أشوف الوضع جيد. تمنيت الاتفاق يحسن خط دفاعه بلاعب أجنبي إضافي في خط الدفاع من أجل أنه يكون المدرب يشتغل بأريحية، لأن فيه أفكار واضحة للمدرب الاتفاق، وفي شكل الفريق يقدم الموسم هذا شكل جيد رغم أن النتائج بعض النتائج ما تصير في صالح الفريق، لكن أنا أقول الاتفاق يعني يصير بخطوات جيدة في الدوري.
1: حياكم الله، إذا حبتنا على 0-1-1-40-5-3 توقعاتكم لنتائج 3 مباريات تلعب اليوم في إطار إذن وختام الجولة 6 من دوري روشن، النصر وأبها والفتح والدرعية والخلود والشباب، واللي حاب يعلق على أحد مباريات يوم الأمس الله يحييكم. عندنا تقرير استعرض فيه تفاصيل 3 مواجهات تلعب اليوم، نرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تختتم مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة 6 من دوري روشن للمحترفين بإقامة 3 مواجهات مرتقبة تحمل طابعا تنافسيا وتطلعات متباينة بين فرق الصدارة والوسط وقاع الترتيب. فعلى ملعب نادي الحزم يستضيف الخلود نظيره الشباب في مواجهة يسعى من خلالها أصحاب الأرض لاستثمار عاملي الأرض والضغط الفني على الليوث، في حين يدخل الشباب اللقاء بحذر شديد لتفادي مفاجآت الخلود الذي أظهر ندية عالية في الجولة الماضية طامحا لخطف النقاط التي تعزز موقعه في جدول الترتيب. وفي لقاء آخر يشد النصر رحاله بمعنويات مرتفعة بهدف المزاحمة على صدارة الترتيب عندما يصطدم بنظيره أبها، حيث سيعمل النصر على السرعة في التحولات الهجومية لاختراق التنظيم الدفاعي للفريق الأبهوي الذي سيعتمد على إغلاق المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة لامتصاص حماس الهجوم النصراوي الساعي للظفر بالنقاط 3. وفي ذات التوقيت يلتقي الفتح بالدرعية في مواجهة يسعى فيها الفتح لتحقيق فوزه الأول بعد سلسلة من التعادلات المتتالية والتي وضعته في مراكز متأخرة تتطلب روحا قتالية لتحقيق أولى الانتصارات. في المقابل يدخل الدرعية اللقاء بمعنويات الساعي لتعويض تعثره الأخير والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التقدم نحو المراكز الدافئة في سلم ترتيب دوري روشن. الصدى
1: شكرا عبد الملك الغليب على قراءة التقرير من إعداد علي اليوسف. مضيفنا اليوم حبتنا نذكركم مجددا المدرب الوطني والمحاضر في الاتحاد السعودي الآسيوي حمود الصيعري. نبدأ مباراة النصر وأبها، عرض التقرير توقعاتكم مباراة.
0: والله شوف النصر في الغيابات اللي موجودة، لو صحيح أن جواو ما راح يكون موجود، كومن ما راح يكون موجود، يعني الغيابات غيابات مهمة جدا للنصر. أيضا لا تنسى أن أيضا أبها أنه يحاول أنه يحقق يعني على الأقل يعني بداية جيدة في الدوري، لكن بما أن المباراة يعني على أرض النصر أتوقع أن البدلاء بيكونوا معوضين جيدين. أمام أبها أكيد ما راح تكون مباراة سهلة على غيابات النصر اللي موجودة، لكن أتوقع أن يعني النصر وهو يلعب على أرضه ويلعب مع منافس أبها اللي لا زال ما استقر إلى الآن، أتوقع أن ممكن الأفضلية للنصر بشكل كبير.
1: طيب تتوقع أن ممكن يكون فيها نتيجة كبيرة إذا كان توقع يروح للنصر، وعلى وهل راح يكون له وقع أو تأثير وردة فعل بعد خسارة كلاسيكو؟
0: لا شوف أنا والله أنا بالنسبة للفرق اللي تنافس على سباق الدوري المهم أن يكون مستوى جيد وتحصد النقاط، يعني أهمية النتيجة الكبيرة معنويا يعني ما بتأثر في بطل الدوري، هو مو محتاج يعني نتيجة كبيرة يعني إنه وما دخل في فترة شك كبيرة، فأتوقع أن مجرد الفوز يعني إنه يستمر في سباق الصدارة هذا هو المطلب الأول، بعد ذلك إن اللاعبين اللي راح يكونوا معوضين للاعبين الأساسيين يظهروا بشكل ممتاز ويستغل الظروف اللي لا زال فيها فريق أبها. فريق أبها يعني إلى الآن ما اكتمل بشكل جيد، دفاع أبها لا زال يعاني بشكل كبير يعني في وجود قاري وحتى عبد الباسط هندي وحتى الظهير الأيسر الجهني أو الزيد على اليمين، لا زال الرباعي هذا يعني أقل يعني حدة من دوري المحترفين، راح يواجه صعوبة كبيرة مع هجوم النصر. أيضا حتى الصفقات اللي يعني متأخرة للأبها لا زال يعني نوكودو ممكن يكون موجود اليوم بعد انتقال الأبها يمكن لأول مرة إذا يعني دخل مع المجموعة. أبها يعني بدأ الدوري متأخر ونتائجه يعني أقل من الطموحات وأقل من الكلام اللي أنا سمعته عن أبها، لأن التعاقدات يعني كانت أقل، الاستعداد
1: 20
0: يعني
1: 20 استقدموا 20 لاعب وخالصوا تقريبا اكثر من 16 لاعب، هم الاكثر.
0: وهذه وهذه المشكلة، هذه المشكلة، أنك أنت مثلا لما تكون في دوري الدرجة الأولى

0: ما يكون عندك استقرار، لأنك تغيير فريق كامل هذا يحتاج وقت، ويحتاج أن الفريق اللي أنت غيرته على الأقل الاستقطابات هذه تكون معاك من بداية المعسكر، على الأقل تأخذ شهرين من أجل الانسجام. للأسف أبها يعني تأخر في التعاقدات، أيضا المدرب مستمر معاهم الموسم الماضي، لكن يمكن ما يكون يناسب الدوري روشن، لأن أحيانا بعض المدربين اللي يلعب بشكل هجومي في دوري يلو ويصعد ما يكون مناسب لك أنه يبقيك في دوري روشن، لأنك أنت هنا تبحث عن مدرب عنده أفكار دفاعية قوية، عنده أفكار في التحولات، لأنك الآن ما راح تسيطر، الفرق كلها أفضل منك، فأنت لازم تلعب على الخطة المضادة اللي هي تقفيل مناطقك والاستفادة من الهجمات المرتدة والتحولات. ما تقدر تفرض سيطرتك كأبها أمام النصر أو الاتحاد أو الأهلي أو القادسية، هذه فرق عندها يعني باع أكبر منك، حتى الفرق اللي في سلم الترتيب مثل الخلود والفرق اللي يعني في المقدمة، ما تقدر أنت تكون فريق يعني تفرض أسلوبك، لذلك أنت بتلجأ لأسلوب آخر يعني يجيد مدربك اللي هو موجود، اللي هو أسلوب التحفظ، اللعب بذكاء، الاستدراج المنافسين، استغلال الهجمات المرتدة، استغلال التفاصيل في الكرات الثابتة. هذا ما هو موجود الصراحة عند مدرب أبها، واستغربتنا يعني أن استمروا على نفس المدرب. بالنسبة للنصر أكيد هذه المباراة لا مجال، يعني بعد تعثر المنافسين لا مجال للنصر للتفريط، يعني جولة ممتازة للنصر أنه يرجع مرة ثانية ويكون ما خسر شيء كبير جدا في خسارته مع الاتحاد، لأن حتى المنافس اللي خسر منه الاتحاد هو أيضا تعادل في مباراتين، فهو بيكون يعني أعلى من الاتحاد، فهذه مباراة ترجع النصر بشكل كبير أنه يكون أحد المنافسين يعني ومنافس جدي على الدوري، فأكيد النصراويين راح يكونوا مركزين عليها وما يحاولوا أن يكون فيها مفاجآت، لأن الفرق يعني المباراة أمام أبها تحتاج تحضير يعني نفسي كبير جدا، لأنك أنت بعض اللاعبين يستسهل بعض المباريات هذه أنك تلعب مع المركز الأخير وأن فريق ما عنده إمكانيات، فلازم يكون هنا تحفيز للمدرب والتحفيز الإداري يكون قوي للمباريات هذه عشان الفريق يظهر بصورة ممتازة.
1: طيب نفتح فرصة لحبتنا اللي تابعونا في تواصل مسموع، حياكم الله كذلك حبتنا في تواصل رقمي، رقمنا المباشر للمشاركات 011-40-53، حابين نسمع منكم توقعاتكم لثلاث أو إحدى مرات اليوم تلعب في إطار الجولة أو ختام الجولة 6، النصر أبها، الفتح الدرعية، الخلود والشباب، واللي ما حاب مو بحاب يعطينا توقع لأحد مباريات اليوم وحاب يعلق على مباراة فريق أمس، حياكم الله. عبد الوهاب، حياك الله عبد الوهاب.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، تفضل حياك.
2: أول شيء أهنيكم على البرنامج، حبكم جميل جدا
1: بوجودك يا غالي عبد الوهاب.
2: الله يسعدك. أول ثاني حاجة محسوبك اتحادي من الطفولة.
1: شلون محسوبي وش؟
2: أقول محسوبك اتحادي من الطفولة.
1: والنعم
2: والحمد لله أنه فزنا أمس.
1: حلو.
2: وأحلى حاجة أن المدرب حقنا تارك لنا اللاعب جوز أساسي هدافنا.
1: حلو.
2: وثاني حاجة بإذن اللي ما تنام عينه إن اليوم يغفر النصر، لأني أنا ضده.
1: إن اليوم ويش؟

0: لك هلا بك أكثر. الحديث عن جورج ما يتوقف كابتن حمود أبو عبد الله. جورج يعني بارك الله اللي يقول لك بالمصايب اللي خلتنا نشوف الجورج يعطى فرصة. يعني لو كان بنزيمة مستمر ويمكن ما تدري وشلو أولا تدري وش الظروف اللي تخلي يعني أنه جورج لم يعطى فرصة كافية الموسم الماضي.
1: ممتاز، هذا هو السؤال. يعني بعد رحيل بنزيمة ليش جورج يعني المدرب ما أعطاه الثقة؟ وهذا الاختلاف بين مدرب وآخر الإيمان بالعناصر واكتشاف العناصر. لذلك بعد رحيل بنزيمة جورج يعني كان مهيئ أنه يأخذ وقت أكبر، لكن إدارة الاتحاد استخدمت النصيري بمبلغ كبير وكان هو الأساسي على حساب جورج، وكان عندك يعني لاعب أنت ما عملت. المدرب يعني هذه من حسنات المدربين الشباب أنه يؤمن كل المجموعة، يعطي فرص لكل المجموعة. وجورج بالمناسبة يمتاز بشيئين مهمة جدا جدا في المهاجم، قوة تسديد وسرعة. وأنت بصراحة يعني تختصر كثير من الصفات في المهاجم، مهاجم رجلة على الباب ممتازة من كل الاتجاهات. جورج لاعب صاحب تسديدات ممتازة، دائما شفت أهدافه كلها عن طريق التسديد، عن طريق المتابعة يعني وردة الفعل. وأيضا لاعب سريع، وفي نفس الوقت كلاعب محطة يعني لما يتحرك ويحضر ويتحرك أمام فهو لاعب يحتاج أنه يلعب بشكل مستمر. عنده كل الصفات اللي موجودة في المهاجم، ممكن نقص الخبرة أحيانا يأثر عليه كيف أنه يوزع جهده على طول المباراة، كيف أنه يعني يستمر في تقديم العطاء وما يتأثر يعني بالمستوى اللي يقدمه في مباراة ويبعد المباراة اللي بعدها. لازم الاستمرارية كلاعب صغير في العمر، لكن لاعب عنده نفس الخصائص اللي يحتاجها أي مهاجم، وبالذات المجموعة الحالية في الاتحاد، اللعب في المساحات، التحولات السريعة، اللاعب اللي يكمل من الخارج، التسديد، ميزة التسديد اللي استفاد منه المدرب. وأكبر دليل أن المدرب اكتشف يعني صفاته الهدف اللي في القادسية، وكيف عمل له جملة ممتازة وتحضير خارج المنطقة عشان التسديدة تكون يعني في المرمى بشكل جيد. وهذا دليل أن مدرب الاتحاد يعرف إمكانيات لاعبينه، وهذه نقطة مهمة جدا جدا أن المدرب يكون يعرف أقصى إمكانيات اللاعبين ويطلع أفضل ما عندهم.
0: واضح. متصل تالي أبو همام، حياك الله أبو همام، تفضل يا مساء الخير.
2: يعني اليوم شوف سلام عليكم
0: ورحمة الله. سلام ورحمة، حياك، هلا بك.
2: كيف حالك طيب؟
0: يا هلا والله وسهلا، تفضل.
2: الله يحفظك. المواضيع اليوم
0: توقعتك ولا منو فريقك؟ عطنا أخبار فريقك.
2: الهلال. الهلال.
0: طيب وش الوضع؟ وشلونكم؟ بعد
2: والله تمام. شو شو
0: لا لا بعد لا خلا ولا عدم.
2: اي بسرعه يعني لويس انريكي يوم كان في برشلونه جاب البطولات كلها، طلعوا اللي عنده نيمار وميسي وسواريز راحوا باريس سان جيرمان ما سووا اي شيء. يوم جاء هو مره ثانيه باريس سان جيرمان الان يحطم الدنيا كلها على المدرب. هل انزاجي بيغير وضعه بيمشي زي الناس بيعرف كيف يتعامل؟ يعني عندنا فريق مدجج اليوم، عندنا ناس تضحك علينا يعني في لحظات يضيع اللعب، يضيع كل شيء، يضيع في الهلال لأن ما صارت هذه صراحة. وبالنسبة للأشقاء الآخرين في الأندية
0: إيه؟
2: حملوا الهلال شو اسمه وإدارة الهلال والوليد والكل حملوا تفكيك الأهلي ولا الثاني، طيب ليفربول والأهلي المصري وريال مدريد كلها تكون محملها الهلال. يعني يعقلون إنه إيش الهلال ما له دخل بأي قضية في الأندية الأخرى؟ يعني يشتغلوا في أنواديهم ويركبونهم ما يشتغلوا. الهلال الهلال الهلال لا لا لا لا، الهلال راح كأس العالم للأندية كم مرة وجاب بطولة، جاب فلوس وراح ب ايش اسمه آسيا وجاب فلوس، جاب الدوري فلوس وكأس الملك. مو ضروري إلا إنه عنده صح ديون أو شيء، لكن يفهموا إنه الهلال حق بطولات، حق ما كل شيء يحمل الهلال. جزاك الله خير.
0: طيب شكرا،
2: وشكرا لك ولمتابعينا، وشكرا للأخ اللي معك العزيز الغالي،
0: حياك الله. شكرا
2: لبرامج وبرامج برنامجك، والله إني أستمعه وأنا حتى عندي شغل.
0: أبرك الساعات بيض الله وجهك،
2: يعطيك العافية.
0: شكرا على كلامك الجميل،
2: تحياتي،
0: حياك الله. ايش قال الكلمة الأخيرة؟ طيب الله يحييك وشكرا على كلامك الطيب، تحياتي لك. 011-40-5-3 رقم مباشر استقبال مشاركات. هل تتوقع أنه إنزاغي بعد ترى في أخبار في مصادر أنه إدارة الهلال جدد الثقة بالمدرب إنزاغي؟ مصادر هذا موجودة عندنا هنا في البرنامج. إدارة نادي الهلال جددت الثقة بالمدرب إنزاغي وقالت له باقي معاك يا انزاجي، مو باقي

0: ان معاك يا انزاجي فرصه مباراه التعاون، وفرصه اخرى
1: مباراة الغرافة.
0: الغرافه دوري ابطال اسيا يوم السبت القادم او يوم الثلاثاء القادم، التعاون يوم السبت القادم ضيف على التعاون. ف انا بحط هنا نقطه، هذا حسب اللي عندي من مصادر، بس الراي والاخبار والسؤال، هل تعتقد انه هذا انذار اول، ولا هذا مؤشر انه الهلال فتح الخط للمدرب البديل، او انه فعلا يحاولون ينشطون المدرب؟ لانه المدرب كل طلب طلبه حقق له، يعني هو طلب 41 او بالمناسبه الشرط الجزائي 41 مليون حسب الاخبار، مليون يورو، يعني اكثر من 161 مليون ريال شرط الجزائي. فهل تعتقد انه اللي حصل هل هو إشارة مؤشر أنه تم فتح الخطوط مع مدرب بديل، وأنت بس خلاص ترك احذر بس لا تخسر، ولا لا أنه فعلا يحاولون يصحون المدرب؟
1: والله شوف، أنا بالنسبة لي الفترة الحالية ما راح أتعاطف مع إنزاغي بعد موسم كامل وفترة إعداد ماضية والفترة إعداد الحالية وبداية الدوري، مطلوب منه أنه يكون تحت الضغط وأنه يقدم الهلال بصورة ممتازة، فما راح اتعاطف واقول مثل مدرب الاهلي انه يحتاج فرصه ويحتاج التوقف القادم من اجل اصلاح الاوضاع، لان الوضع مختلف. انزاغي من الموسم الماضي يقود الهلال بمعسكر اعدادي، وايضا رغم انه تاخر بدايه المعسكر الاعدادي، وايضا الموسم الحالي معسكر اعدادي وصفقات الاداره يعني لبت كل الطلبات، فانا اتوقع انزاغي انه تحت الضغط، ولازم فعلا مباراه التعاون والهلال والهلال والغرافة أن تكون مباريات بغض النظر عن النتيجة، أن تكون مباريات المستوى قبل النتيجة، لأن الهلاليين يبغون يشوفوا الهلال بصورة ممتازة كمستوى وكنتيجة ويشوفوا هوية الهلال ظاهرة. فأنا أتوقع ممكن المباريتين هذه بعدها يصير تقييم يعني، ولو شكل الفريق في المباريتين هذه ما كان يلبي الطموحات أو يرضي الطموحات، ممكن باحتمال كبير أن إدارة الهلال تروح الخيار في فترة التوقف غير إنزاغي، بغض النظر عن الشرط الجزائي والأمور المالية، هذه أمور داخلية عنده.
0: طيب نكسب اللي تبقانا من الوقت وعطينا توقعك وقراءتك سيناريو مباراة الفتح والدرعية.
1: والله شوف، المباراة بتكون مباراة ممتعة، هذه من المباريات اللي ممكن يستمتع فيها الجمهور، لأن الفتح أيضا يبحث عن انتصار الأول على أرضه، ما انتصر يحاول أن يوصل مع مدرب خالد العطوي التوليفة المناسبة، وتوقع أن الآن في استقرار يعني عناصري، وضع الفريق دفاعيا الفتح جيد نوعا ما، لا زالت الحالة الهجومية ما هي واضحة بالنسبة للفتح، والدليل أنه ما سجل أهداف كثير، أيضا ما انتصر في الجولات الماضية، بما أن المباراة على أرضه فبيلعب مباراة مع منافس ايضا عناصريه ممتاز، لكن هي بتعتمد على مدرب الدرعيه برونو لاج، هل هو بيستمر بخمسة أربعة واحد يلعبها الجوله الماضيه او بيرجع لطريقه المعتاده. انا اتوقع لو رجع لطريقه المعتاده بيصعب المباراه على الفتح، وممكن يعني بفضل اللاعبين اللي موجودين انه يحقق نتيجه ايجابيه، بس الفريقين كلهم يبحثوا عن التحولات، من هو الفريق اللي بيلعب يعني بيحاول انه يسيطر والفريق الثاني بيستغل يعني التحولات، ممكن هو يكون عند الكلمة الأفضل، لأن اللاعبين اللي موجودين في الفريقين وبالذات يعني الدرعية اللي جلبهم فترة الحالية كلهم لاعبين مناسبين للتحولات، يعني تتكلم على نونيز في خط المقدمة، أو تتكلم على الطرف الأيمن، تتكلم على عادل بولبينا لو شارك، اللاعبين عندهم تحولات جيدة. وفي نفس الاتجاه هناك الفتح عندك نفس الوضعية، عندك باتنا على الطرف الأيمن، وعندك هرسلين على الجهة اليسرى، لوكاس هرسلين يعني بلاعبين أيضا مميزين في التحولات، فالفريقين تقريبا عناصرهم متشابهة، والفريقين ممكن يجدون التحولات بشكل جيد، من الفريق اللي عنده جودة عناصر أكثر أو استقرار أكثر ممكن المباراة هذه متكافئة بشكل كبير، لكن ممكن الفتح يحاول أن يغامر في المباراة هذه لأنه ما انتصر وعلى أرضه، لكن الدرعية صعب جدا في التحولات، لو اندفع الفتح ممكن يدفع الثمن في التحولات، لذلك هي مباراة تقريبا بالنسبة لي متكافئة، وممكن حتى نتيجتها تنتهي تعادل.
0: طيب شكرا لك كابتن حمود، أنا سعدتنا شرفتنا، الوقت عدى معك بشكل سريع، استمتعت ومتأكد إن شاء الله نفس المتعة وصلت للمتابع الكريم، تحياتي لك.
1: شكرا لك استاذ علي، وشكرا للاخوان الموجودين، وشكرا للمستمعين.
0: حياك الله. كان اذا معنا حبتنا المتابعين المدرب الوطني والمحاضر في الاتحاد السعودي والاسيوي حمود الصيعري. شكرا لمتابعه كل واحد منكم على حسن المتابعه والمشاركه. تمسوا على خير. الصدارة. الصدارة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض. 3 ساعات معكم إن شاء الله متواصلة وممتعة من خلال البرنامج، وأرجاء هذا الوطن الغالي، أخبارنا، فعالياتنا، نستكشف معكم بلدنا ومن خلال يعني ما يدور فيها من فعاليات ومنجزات، ونشارككم اللحظة أيضا مع مراسلينا هنا وهناك. الجميل دائما معكم في 3 ساعات إن ما شاء الله يعني فيها كم من المحتوى والمعلومات والفائدة أيضا مع ضيوفنا خلال البرنامج. ساعتنا الأولى والثانية والثالثة مليئة أيضا بالمعلومات والأخبار الحلوة، فدائما وابدا نعيش معكم اللحظة، لأنه اللحظة الأجمل هي باستماعكم لأثير إذاعة الرياض. دائما وابدا نقول أنه شكرا لزملائنا اللي دائما معنا في هالـ3 ساعات. اليوم طلت زميلنا فيصل هنفعي. مساء الخير فيصل، كيف حالك حبيبنا؟ بدري، لا بدري من عمرك، منور منور فيصل، يسعد أيامك حبيبنا. وأيضا شكر موصول لمعدات البرنامج عائشة الزير، نورة مطيري، هبة العمران، يعطيهم العافية. سنرافقكم إن شاء الله في التقديم ظافر الخثعمي، تانية طيف. 3 ساعات إن شاء الله ممتعة وجميلة ورائقة، جمالها هو باستماعكم، والأجمل هو أن نحلق في أرجاء الوطن. جمال البرنامج أيضا هو

لأن نعيش اللحظة بكل الفعاليات والمنجزات والمنجزات السعودية اللي نفخر فيها، فما بالكم لما يكونون مراسلين في أرجاء هذا الوطن ويقدمون أيضا المعلومة والخبر من مناطق ومحافظات المملكة. نبدأ معكم رحلتنا في هوا بلادي، فاصل غنائي وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل،
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10:00 مساء
0: على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: ماش فيصل
1: فيصل
0: إيه.
1: إذا
0: يحدني على الردة يخليني أسوي أشياء ما بيسويها.
1: فيصل اليوم قائد الطائرة عندنا حبيبنا فيصل يعطيك العافية والله مساءك سعيد ودائما تسعدنا أنت محمد الحماضي وزميلنا أيضا محمد المنيف يعطيك العافية. الجميل أنه نتنقل في أرجاء الوطن تهاني ونستمتع بالأجواء الحلوة اللي فيها والفعاليات وكل ما يدور فيها. فانطلاقتنا من الرياض إلى عسير
0: نروح لنورة مروعي ونرحب فيها. حياك الله يا نورة.
2: حياكم الله. مرحبا فيك تهاني. مرحبا ظافر. مرحبا بالزملاء في الاستوديو وجميع المستمعين في جولة جديدة في مدينة أبا منطقة عسير.
0: أهلا وسهلا فيك يا نورة. ها عسى عندكم مطر بس
2: الجو مغيم يعني.
0: حتى احنا الجو مغيم. إذا احنا بنتكلم عن الغيم حتى احنا مغيم اليوم.
2: لا في غيم عن غيم. في غيم يجيك براد. في غيم ما يجيك إلا حرارة. احنا غيمنا لطيف تعرفين نسيم الجبل.
0: شوفي أنتم لطفاء فذلك دايم جوكم يعني يشبهكم.
2: أكيد الله يعطيك العافية. إن شاء الله إن شاء الله تجونا بإذن الله وتستمتعون بأجوانا. طبعا اليوم إحنا بجولتنا ظافر وتهاني الحديث عن في منطقة عسير عن توجه جميل جدا وهو فنون الطهي. لما نتكلم عن فنون الطهي وهذا النشاط المهم اللي يتبع تحت يعني هيئة فنون الطهي التابعة لوزارة الثقافة كتوجه جميل جدا يتلائم مع استراتيجية منطقة عسير. السائح لما يجينا في المنطقة يبحث عن أكل شعبي، يبحث عن مكان يمت بثقافة المنطقة، وأيضا يبحث عن هدية مرتبطة بثقافة منطقة عسير. سعيدة جدا اليوم بوجود ضيف مميز يمكن ظافر كان معنا يوم الأحد وتحدثنا عنه أو أشرنا له اللي هو الشيف بندر الغنمي الحائز على جائزة هدايا الطعام جامعة الملك خالد. راح فيه معنا اليوم الشيف المتميز السعودي بندر الغنمي. حياك الله.
3: الله يسلمك. سعيد جدا في هذا الاستضافة.
2: بندر أنت من أبناء منطقة عسير واللي دخلت بقوة لهذا المجال، لكن كيف كانت البداية وش اللي خلاك تتخصص فيه بهذا الشكل الاحترافي؟
3: في البداية يشرفني أرفع أسماء آية تهاني وتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وقل الحمد لله على السلامة يا سيدي، ونسأل الله أن يتم عليك الصحة والعافية وأن يجعل ما أصابك رفعة لك في الدرجات وأن يمدك بمفور الصحة وطولة العمر لخدمة منطقة عسير وأهلها. ثانيا أشكركم على هذه الاستضافة وسعيد جدا أن يتكلم عن رحلة بدأت من عسير، وحلمي أن اسم عسير ومنتجاته توصل لكل مكان في العالم.
2: جميل. بندر اليوم احنا نتكلم عن منتج طهي أو منتج طعام في منطقة عسير ليس بالأمر السهل، وخصوصا في ثقافتنا تعودنا على التشاركية وعلى الكميات اللي هي من باب الكرم، ولكن أنت قدمت منتج جميل جدا وحس فيه على المركز الأول. كلمنا عن هذا المنتج وكيف كانت فكرته معك.
3: الحمد لله. أنا مؤمن أن عسير فيها كنوز تستحق أن توصل لكل مكان، لذلك أخذت أكلة قديمة عندنا اللي هي تريف الدخن اللي تربينا عليها، حولتها إلى بسكويت تريف الدخن بطريقة عصرية، لكن بنفس الروح والطعم اللي يعبر عن تراثنا. أكثر شيء أفخر فيه في أن هذا المنتج صنع في عسير، وهذا بالنسبة لي مو مجرد عبارة، هذه هوية ورسالة. أطمح أن كل شخص يشوف هذا المنتج يعرف أنه بدأ من عسير وانطلق منها إلى العالم.
2: جميل. احنا اليوم لضافر وتهاني

0: طبعا لما اشوف منتج البسكويت الخاص ببندر هو منتج بسكويت قطع صغيره على شكل خليه نحل، فهو محافظ على المكون الاساسي لطبق الثريف ولكن قدمه بطريقه جميله. هل هالشكل كيف وصلت له انك تعمل بسكويت بشكل خليه النحل؟ وانت قلت لي طريقه جميله جدا وكانت بالصدفه معك.
1: الحمد لله، هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. كانت الفكرة مخالفة عما يقدم الآن، ولكن من حسن حظي والمنطقة منطقة عسير تستاهل أن نقدم لها الأجمل والأجمل. الله رزقنا بشكل خلية النحل من أجل أن يكون المنتج هو مضاف له العسل، كذلك يكون على شكل خلية النحل وهو خلية العسل.
0: تجربتك وخوضك لتجربة المسابقة وكان معك منافسين، هذا أثر فيك حماس، خلك تفكر خارج الصندوق، كيف كان شعورك أمام لجنة التحكيم؟
1: والله صراحة كنت مع كوكبة شرسة جدا، خوف يعني. كنت مع الشيف عبد الله الشهري، قدم ايضا بسبوسه بالدخن، كنت كذلك مع الشيف عبد الهادي مالك براند ماشنجر، كذلك الشيف فوز للمعين. كوكبه صراحه كانت خوف، فالله سبحانه وتعالى وفقني أني أحصل على المركز الأول في مسار هدايا الطعام بجامعة الملك خالد، وكذلك نافس المنتج في المعهد الدولي لفنون الطهي في أسبانيا.
0: أنت لم تكتفي بالفوز ولكنك أصبحت مؤسس نادي، رئيس نادي، كلمنا عن المنجزات اللي تلت هذا المنجز والاشتراكك في الأكاديميات أو هذه الأمور كلها.
1: الحمد لله، كل دورة وكل مشاركة أضافت لي شيء جديد. فعلا أنا رئيس تجمع طهاة عسير. التجمع يضم ما يقارب 120 طاهي ومهتم في الطهي. تعلمت تقنيات حديثة في نفس الوقت، كنت حريص على أني ما أنسى الهوية، وكنت دائما أسأل نفسي كيف أستفيد من التقنيات الحديثة وأخدم فيها المطبخ العسيري، وهذا ساعدني أيضا بوجود كوكبة من الطهاة في تجمع طهاة عسير أن نطلع بمنتج ومنتجات تجمع بين التراث والابتكار.
0: اليوم الطاهي في منطقة عسير أو الطاهية في منطقة عسير باللغة العربية أو الشيف اللي نقوله كمسمى عالمي لم يعد طموحه فقط أنه يقدم وجبات على الطريق، لا لا لا، أنتوا طموحكم أكبر وسقفكم عالي يتوائم مع استراتيجية المنطقة إلى العالمية. ما هي مشاريعك المستقبلية؟
1: أكبر طموح عندي أني أشوف بسكويت ثريف الدخن موجود في أسواق المملكة، بعدها أشوفها في الأسواق العالمية بإذن الله تعالى. وكل من يمسك العلبة يقرأ عليها بكل فخر صنع في عسير، وأتمنى أن يكون هذا المنتج بداية لمنتجات كثيرة تخرج من عسير وتوصل للعالمية. هدفي بكل صراحة مو نجاح منتج واحد فقط، هدفي أن اسم عسير يكون حاضر على رفوف المنتجات العالمية، ويعرف الناس أن هذه المنطقة، منطقة عسير، تمتلك إرثاً يستحق أن يقدم بأفضل صورة.
0: يعطيك العافية الشيف بندر الغنمي، صاحب منتج بسكويت الدخن، الثريف الدخن، المفروض أني أعرف، أنا بنت عسير، ثريف الدخن. أنا أعرف أن لديك الكثير، وأعرف أنه شباب منطقة عسير وشابات منطقة عسير لديهم كثير، وأمير منطقة عسير الملهم اللي دائما يحفزنا من خلال كلمات ومن خلال لقاءات ومن خلال، وأنت بدأت برسالة وجهتها لسمو الأمير بدعوات قلبية، أتمنى له الشفاء إن شاء الله ويعود أمير منطقة عسير لممارسة عمله، وهو أصلا قائم بعمله ما يحتاج حتى. الله يعطيه الصحة،
1: الله يعطيه الصحة والعافية.
0: لكن رسالتك الأخيرة،
1: الله يعطيه الصحة والعافية،
0: رسالتك الأخيرة لأبناء منطقة عسير.
1: الرسالة الأخيرة، بسكويت ثريف الدخن ليس مجرد بسكويت، بل هو قصة وهوية ورسالة.
0: شكرا لك بندر، شكرا لكم.

0: زملائنا في الاستديو تهاني ظافر، يرجع لكم مايك مره ثانيه.
1: شكرا لك والله نورا، يعطيك العافيه.
2: لحظه قبل تروح نورا، كرتون بالله من البسكوت
0: عندي والله. شوفي انا بروح اتكي على قهوه الحين، انا ما لي دخل فيكم.
2: والله انا ترى من من من جمهور الثريد والدخن.
3: اخت تهاني واخوي ظافر حاسب حسابكم وان شاء الله يوصلكم باذن الله تعالى.
2: انت انا اضمنك بس ما اضمن نوره.
3: عند الاستاذه نوره باذن الله تعالى.
1: من طيبك من طيبك، الله يسعدك. شكرا لك والله، شكرا نوره، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا،
2: شكرا جزيلا لكم. نسينا فيصل.
1: ايه فيصل، ايه والله معنا.
2: كل واحد يعطي حبتين من الكرتون.
1: ايه ابعد خلاص، ولا يهمك. ابشر بس سعد والطيب. صار على فكرة انت ترى يعني الحين هدية المذيعين غير.
2: انت تذوقه بس، احنا هل الجنوب متعودين عليه يعني. ايه. عرفت شلون، انت بتجرب بس.
1: بتجرب. طيب يمكن ما يعجبك. طيب.
2: يمكن ما يعجبك. ها.
1: ها. متأكد.
2: وشرفك فيه.
1: ولا هو متأكد ترى الحين مسوي نفيا. عموما استمعين الكرام، فاصل غنائي وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج طبعا هوا بلادي. لدينا العديد من الأخبار والجولات اللي طبعا يوفون بها مراسلينا ومراسلاتنا من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة طبعا لمواضيع ضيوفنا اللي حضرناها لكم اليوم من خلال برنامج هوا بلادي. احنا نرحب بالجميع، وطبعا كالمعتاد مستمرين معكم حتى الثامنة بإذن الله في تغطيتنا المستمرة لمختلف فعاليات مناطق المملكة. يمكن أول خبر نبدأ فيه اليوم: منشآت تنظم أسبوع القانون لتعزيز التوعية التشريعية في بيئة الأعمال. في تفاصيل الخبر، تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت فعاليات أسبوع القانون ضمن سلسلة أسابيع الأعمال خلال الفترة من 13 حتى 17 من سبتمبر لهذا العام، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، بهدف رفع الوعي القانوني لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أيضا تعزيز قدرتهم على التعامل مع الجوانب النظامية المرتبطة بتأسيس الأعمال وتشغيلها ونموها. ويتضمن الأسبوع مجموعة من الجلسات الرئيسة واللقاءات الريادية والاستشارة.

الوزارات المتخصصة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والخبراء والممارسين القانونيين في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر، إضافة إلى عدد من الأنشطة المصاحبة في منطقتي تبوك والقصيم ومحافظة ينبع. أيضا تتناول فعاليات الأسبوع موضوعات مرتبطة باحتياجات المنشآت في مراحلها المختلفة، من بينها تأسيس الشركات والعقود التجارية، كذلك تسوية المنازعات والتحكيم التجاري والعقاري وأنظمة الإفلاس والمنافسة والالتزام القانوني وحماية حقوق المنشآت، أيضا تنظيم العلاقة بين الشركاء، وكذلك يناقش الأسبوع المخاطر القانونية التي قد تواجه رواد الأعمال والأخطاء الشائعة في العقود والممارسات التجارية، مع استعراض الخيارات القانونية المتاحة عند حدوث النزاعات، كذلك دور الأنظمة التشريعية في حماية المنشآت ودعم استمراريتها ونموها، وذلك عبر تنظيم جلسات متخصصة ولقاءات حوارية تجمع مسؤولين ومختصين من جهات ذات علاقة بمنظومة الأعمال.

0: ونعود لزملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات ونروح المرزوق العردام من حايل. حياك الله يا مرزوق.
1: يا هلا وسهلا اختي فهاني وايضا بالزميل فيصل والزميلة عائشة والمستمعين الكرام، والله حييكم جميعا. يا هلا وسهلا فيكم.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا مرزوق. اليوم وين متواجد؟
1: انا متواجد في مدينة جميلة جدا تابعة لمنطقة حائل، وهي مشهورة ومعروفة للجميع حقيقة، لانه اشتهرت في الآونة الأخيرة بوجودها في طبعا في احنا نقول عليها عروس النفود حقيقة هذه المدينة.
0: نعم.
1: وفيها آثار ونقوش تمودية مما جعل السواح والباحثين يقصدون هذه المدينة ويتعرفون عليها أكثر وأكثر. أنا اليوم راح أعرفكم إن شاء الله وبصحبة الأستاذ تركي المحيفر اللي طبعا هو مرشد سياحي، وراح يعرفنا على أشياء كثيرة إحنا ما نعرفها عن مدينة جبة.
0: ما شاء الله تبارك الله، تفضل يا مرزوق المايك معك.
1: حياك الله أختي تهاني وشكرا لك مرة ثانية، والشكر أيضا للمستمعين الكرام الله يحييهم مرة ثانية، وأرحب بضيفي سعادة الأستاذ تركي المحيفر المرشد السياحي. حياك الله أبو حمود معنا في هذه الجولة.
2: سهلا، سعيد بتواجدي بينكم.
1: الله حييك. طبعا الأستاذ تركي، نبي نعرف المستمعين عن مدينة جوبا كلمحة تاريخية أو خلفية تاريخية لهالمدينة الجميلة. الآن الكل ممكن، يعني أنا أتوقع أنه كثير من المستمعين يعرفها لأنه كانت مقصد للزوار والسواح وخصوصا في فصل الشتاء، لكن أعطنا لمحة تاريخية عن هالمدينة هذه.
2: طبعا هي من أهم وأكبر المواقع الأثرية الموجودة في المملكة العربية السعودية. جبة يعني تعتبر كما نقول دائما أنها هي متحف مفتوح، ولكنها توثق تاريخ هجرة الإنسان في الكرة الأرضية بشكل عام. جبة يعني هي يعني بالعين المجردة فقط هي مجرد واحة في وسط بحر من الرمال، رمال عالي اللي نسميها اليوم النفود الكبير، ولكن هذه الواحة التي يعني صغيرة في في في مساحتها إلا أنها تحوي سرا عظيما، وهو تاريخ مناخ شمال الجزيرة العربية بأكمله. يتواجد أو نستطيع أن نقرأ هذا التاريخ من خلال هذه الواحة الصغيرة. جبة طبعا يعني هي انضمت لقائمة التراث العالمي اليونسكو في عام 2015. طبعا السعودية، المملكة العربية السعودية بأكملها يعني هي رقم 3 على مستوى العالم بالفنون الصخرية، والحائل أو منطقة جبة والشويمس هي تمتلك نصيب الأسد بالنسبة للفنون الصخرية بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تحتل المركز الثالث عالميا.
1: نعم طبعا الآن أصبحت مدينة جبة هي مقصد للزوار والسواح وأيضا أهالي المنطقة.

0: بأشياء كثيرة تمتاز فيها مدينة جبة، وعلى أولها ورأسها كرم أهل المدينة وضيافتهم الحارة واستقبالهم للزوار، واشتهر علمهم وذع صيتهم باستقبالهم لضيوفهم سواء من المنطقة أو من خارجها أو حتى من خارج المملكة، الباحثين والزوار اللي يأتون إلى مثل النقوش والآثار الموجودة في مدينة جبة. خلنا نتحدث عن وضعها الآن، موقعها أستاذ ترفيه.
1: بالنسبة لموقعها، هي تبعد تقريبا شمال مدينة حائل 100 كيلومتر في جوف الرمال. طبعا إذا تكلمنا عن الإنسان في جبة، هذا الإنسان عرف بالعطاء وبالكرم وبالجود، لأن جبة هي أيضا تقع على طريق الرحالة من شرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشام في الوصول إلى هضبة نجد، يمر هذا الطريق من خلال جبة، فكانت جبة هي موئلا للرحالة وطريقا للرحالة منذ قرون، وهذا الموقع المهم والعظيم في مكانته، وأدى دور عظيم جدا في مكانته، وأيضا الإنسان الذي وجد في هذا المكان عكس صورة إيجابية عن ابن الصحراء وابن الرمال. فالإنسان في جبة يتميز بعطائه وبكرمه، حتى وجدنا فلسفة الباب المفتوح وفلسفة كرم الإنسان ليس للإنسان فقط، وإنما كرم الإنسان للحيوان وكرم الإنسان للحجر، وظهر لدينا بعض النماذج التي يمتد عطائها إلى الأشياء التي كما قلت لكم إلى الحجارة وإلى الشجر. فالإنسان هنا يتميز بنبله وبعطائه منذ يعني آلاف السنين، ووقوعه في داخل هذا في خضم هذا البحر من الرمال جعل تتأصل هذه العادة وهذا العطاء إلى يومنا هذا.
0: نعم، أنت ذكرتنا أستاذ تركي بأيضا عدد من المستشرقين والرحالة اللي مروا على مدينة جبة، وأيضا دونوا في كتبهم وأيضا صور للمدينة وأيضا حديث عن المدينة جبة، فهذا يخلينا نستذكر أيضا هذه المعلومات عن هذه المدينة الجميلة. الآثار تحدثت أنت كثيرة عن النقوش وعن أيضا صف لنا النقوش الثمودية الموجودة الآن بجبل أم سلمان اللي هو طبعا يقع على الضفة الغربية لجهة مدينة جبة، ويمكن هو الوحيد اللي الرمال تحيط من جميع الجهات ما عدا الجهة الغربية وجبل أم سلمان.
1: طبعا إذا تكلمنا عن النقوش وعن الفنون الصخرية، لدينا عدة عصور مرت على هذه المنطقة. لدينا العصر الأخير اللي هو عصر الهولوسين تقريبا من 11600 إلى يومنا هذا. هذا العصر فيه الكثير والكثير من المتغيرات الكبيرة التي حدثت في جبة. أبرز ما يوجد في جبة من الفنون الصخرية هي الإنسان القديم، ذلك الإنسان الذي عاش في عصر رطب وعصر مطير، وكون في ذلك الوقت بحيرات وأنهار صغيرة وجدت في جوف الرمال. في هذا العصر عاش الإنسان في داخل جبة ورسم نفسه ورسم الحيوانات الموجودة معه. هذه الحيوانات وهذه الرسومات أصبحت سجلا نقرأه إلى يومنا هذا، ونستطيع من خلال هذه الرسوم أننا نتصور المناخ الذي كان سائدا في عصور ما قبل التاريخ، وأيضا نتصور ذلك الغطاء الحيواني الذي كان سائدا في ذلك الوقت. بعد ذلك تقريبا بأربعة آلاف سنة تقريبا 4500 سنة تقريبا قبل الميلاد أتى إلينا عمليات التصحر الشديدة، ثم بعد ذلك تقريبا بالألف قبل الميلاد ظهرت لدينا عصور القبائل العربية، وعلى رأس هذه القبائل هي القبائل الثمودية التي كانت سائدة في معظم مناطق الجزيرة العربية، ولكنها كانت متركزة في جبة، إلى أنه قد رسم في يومنا هذا أكثر من 5400

0: 31 نقشا مسجلا الآن في جبال جبة كلها نقوشا سامودية، بالإضافة إلى رسومات الحيوانات التي يعني تزيد على 2000 رسم وكل أغلبها طبعا رسوم للإبل، ولكن المميز في هذه الرسومات هي تلك الرسوم التي انقرضت، وعلى رأس تلك الحيوانات المنقرضة في ذلك الزمن هو حيوان مثلا، لدينا عدد كبير من الحيوانات، تقريبا لدينا الحمار الآسيوي اللي هو الأخضر الشهير، هذا الحمار البري كلها عاشت في جبة، والجاموس الإفريقي العملاق ذلك الحيوان الضخم جدا الذي عاش في عصر في عصر الهولوسين، ثم لدينا أيضا ثور الأرخص هذا الشهير جدا الذي منه سلالات الأبقار بأكملها سلالتين شهيرات، هي كلها وجدت في منطقة جبة، بالإضافة إلى الضباء التي نعرفها الريم والدوركاس الشهيرة، هذه هي الريم والعفري اللي نسميها نحن في لغتنا، بالإضافة إلى أهم مكون لدينا في العصر عصر التصحر وهو الجمل العربي البري الذي من سلالته الإبل العربية التي نراها في يومنا هذا، بالإضافة إلى
1: بارك الله فيك أبو حمود، ما شاء الله يعني ثرية معلومات ثرية، وحقيقة ما شاء الله تبارك الله، يعني لو جلسنا لا يسعنا البرنامج بأكمله للحديث حول هذا الموضوع،
2: ما شاء الله تبارك الله، يعني معلوماتها كثيرة في هذا الموضوع طبعا احنا شاكرين لك يا مرزوق اختيارك لهذا الموضوع، وأيضا شاكرين للضيف تواجده معنا اليوم، وكذلك هذه المعلومات الثرية في هذا المجال، شكرا لك مرزوق، أيضا الشكر موصول لضيفك الكريم، طبعا الوقت داهمنا، فأتمنى لكم يوم جميل إن شاء الله،
1: بارك الله فيك، شكرا يا أهلا
2: وسهلا، شكرا، تسلم.

0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمع الكرام في هوا بلادي. من الأجمل أيضا الأخبار الحلوة في مناطقنا، وزارة الصحة تطلق الدورة الثامنة من جائزة أداء الصحة. الجميل أنه أداء الصحة وجائزة أداء الصحة هي في الدورة الثامنة بالشراكة الاستراتيجية مع مركز التأمين الصحي الوطني. تجمع الجائزة مشاهدة القطاع الصحي بمنافسة وطنية رائعة جدا تستهدف الارتقاء بمستويات الأداء وتحفيز التحسين المستمر وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين. هذا التنافس على 6 مسارات: الرعاية الطارئة، الرعاية الأولية، إنقاذ الأرواح، ورعاية الأمومة، وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، إضافة إلى مسار كفاءة الخدمات الصحية اللي يدشن للمرة الأولى في هذه الدورة بشراكة استراتيجية مع مركز التأمين الصحي الوطني. طبعا هذه الجائزة فيها نموذج للتكامل الوطني في تطوير الأداء الصحي وترسيخ أيضا ثقافة التميز والمنافسة الإيجابية بين المنشآت الطبية. ومستمعين الكرام، في فقرة فعاليات برعاية كريمة من صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، دشن محافظ عنيزة الأستاذ سعد بن عبد الله السليم ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة ملتقى الزراعة العضوية الذي تنظمه الوكالة المساعدة للزراعة، واستضيفه أيضا المركز الوطني للزراعة العضوية بمنطقة القصيم تحديدا في محافظة عنيزة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني يكون معي المهندس عبد الله الحوتان المشرف العام على الوكالة المساعدة للزراعة في وزارة البيئة والمياه والزراعة. حياك الله مهندس عبد الله.
1: حياكم الله جميعا وأسعد الله مساكم كل خير.
0: ومساك أسعد سعادة المهندس. مهندس عبد الله، يعني الجميل أنه عندنا الزراعة العضوية، والأجمل أيضا أن يكون هذا الملتقى مهم بالنسبة في مجال الزراعة العضوية. ما الفكرة اللي انطلق منها هذا الملتقى، وأيضا الفئات اللي يسعى الوصول أو يسعى للوصول؟

0: وعي بالمنتج العضوي وهو جزء مهم يعني في نمو هذا القطاع.
1: السلام. هالقطاع في فئات أيضا تسعون للوصول إليه صحيح سعادة المهندس؟
0: صحيح نعم.
1: يعني أبرز هذه الفئات اللي أنتوا تركزون عليها من خلال هذا الملتقى؟
0: إحنا ذكرنا بما أنه ملتقى فهو يجمع جميع الفئات والمشاركة فيه. يمكن حرصنا على يقتصر على الجانب النظري فقط، فهناك جلسات علمية للمزارعين يشاركنا فيها الجهات ذات العلاقة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك الجمعيات، بالإضافة إلى ما ذكرنا المزارعين والخبراء المختصين.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. أبرز المشاركين في الملتقى ساعة المهندس، وأيضا من خلال تمثيل هذه المشاركة في دعم وتطوير قطاع الزراعة العضوية، لأنه اليوم احنا نركز على الزراعة العضوية وهو مستهدف مستهدفات الرؤية.
0: صحيح أحسنت. يمكن لا يخفى على الجميع عندنا الزراعة التقليدية والزراعة العضوية، والزراعة العضوية هي ممارسة بحد ذاتها يحضر فيها استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية والصناعية والكائنات المعدلة وراثيا. هناك توجه وحث على التوجه إلى الزراعة العضوية كما أسلفت أنها أحد المستهدفات في رؤية 2030.
1: صحيح، ولأنه هذا المستهدف مهم جدا في تنوع الزراعة في المملكة، خاصة ما شاء الله القصيم منطقة زراعية سعادة المهندس.
0: صحيح صحيح، لذلك يمكن هناك أرقام تبدو في واقع الزراعة العضوية في المملكة إذا سمحت.
1: إيه أبدا، إحنا نبي الأرقام سعادة المهندس، المساحة لك. تفضل.
0: يعني الحمد لله نحمد الله أن هناك إيجابيات تعكس نمو واضح في القطاع الإنتاج العضوي، وحيث ارتفع نحو 45 ألف طن في عام 2018 إلى قرابة تقريبا 87 ألف طن في عام 2025. هذا يعني نمو تجاوز تقريبا 90%، وما زال نطمح إلى الزيادة أعلى وأعلى. ارتفع عدد المزارعين كذلك من 175 في نفس السنة 2018 إلى 527 مزارعا في 2025.
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني الارتفاع في 2025 في حجم الإنتاج 87 ألف طن صحيح؟
0: صحيح.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا يدل المهندس عبد الله إذا توافقني الرأي في عملية الاهتمام بالزراعة وتطوير المنتجات الزراعية والاهتمام أيضا بالبرامج وورش العمل.
0: صحيح، هذا يعطينا مؤشر يعني على تنامي والاهتمام بالزراعة العضوية واتساع قاعدة المزارعين الممارسين في هذا الوقت.
1: جميل،
0: وما زال أمامنا فرصة لمواصلة هذا النمو إن شاء الله.
1: هذا مهم جدا. اليوم مهندس عبد الله من خلال الملتقى أكيد في فعاليات وبرامج يتضمنها الملتقى، ما أبرز هذه الفعاليات وأيضا ورش العمل والموضوعات اللي ممكن تدرج في هذا الملتقى؟
0: ممتاز. الملتقى شهد إطلاق البرامج الموجهة للمزارعين. البرامج الموجهة للمزارعين هذه تحل التحديات اللي تواجه المزارعين في رفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتج في المجال الزراعي. كذلك تم إطلاق تشغيل المختبرات المتنقلة للتحاليل الزراعية، يعني أنت تصل في المزرعة للمزارع وتأخذ منها العينات التربة والمياه لوضع وش الحلول المناسبة لخصوبة التربة والتي تساعد في الزراعة. أيضا هناك توقيع اتفاقيات تمت في هذا الملتقى، الاتفاقيات هذه جميعها تصب في خدمة المزارع من توفير المدخلات بأسعار مناسبة تعكس السعر هذا على سعر المنتج.
1: السلام.
0: كما أسلفت هناك برامج تصل إلى المزارع للاستفادة منها في البيدان، سواء عن طريق الحقول الرشادية، الزيارات الميدانية، ورش العمل وهكذا.
1: يا سلام. ولفت انتباهي مهندس عبد الله إطلاق المختبرات المتنقلة. المختبرات المتنقلة موجودة في المناطق الزراعية، لها أيام معينة، لها أيام محددة تركز عليها هذه المختبرات؟
0: طبعا المستهدف في الخدمة هو المزارع. متى ما تمت الحاجة إلى المزارع في أخذ عينة تتم التوجه له بالمختبر. المختبر متكامل، هناك اختبارات سريعة يتم أخذ تحليل مثل عينات بعض

0: المياه وكذا. هناك اختبارات تحتاج إلى أجهزة أكبر، فيتم أخذ العينة ثم نقلها إلى المختبر المركزي ويتم تزويد المزارع بالنتيجة عن طريق الرسالة.
1: يا سلام. والله من كلامك مهندس عبد الله أنه عندنا نتائج ومخرجات مميزة، وأيضا تتطلعون إلى تحقيقها في ملتقيات قادمة. بنظرك ما هي أبرز هالنتائج اللي ممكن إن شاء الله في المستقبل نركز عليها والمخرجات؟
0: صحيح، احنا خلينا نقول طموحنا لا ينتهي.
1: صحيح،
0: ايام الملتقى، الملتقى فعلا 3 ايام بدا بالامس واليوم الثاني وغدا اليوم الثالث. نريد ان نرى اثر هذا في الميدان، اكيد في ممارسات افضل وكفاءه اعلى في الانتاج، في جوده المنتج، في المحافظه على الموارد الطبيعيه، كذلك نطلع الى تعزيز التعاون، تبادل الخبرات بين الجهات، الجهات جميعها موجودة في هذا الملتقى، المختصين موجودين، المزارعين موجودين، حتى الذي يبحث عن المنتج العضوي سيجد غايته موجودة في الملتقى
1: بإذن الله. وموفقين إن شاء الله ومعانين. مهندس عبد الله شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا. الأمانة الحوار معك ودنا يكون عندنا متسع، لكن أحيانا يعني يضيق الوقت بنا. شكرا لك.
0: شاكر ومقدر لكم.
1: شكرا لكم مهندس عبد الله الحوتان، المشرف العام على الوكالة المساعد للزراعة في وزارة البيئة والمياه والزراعة. فاصل وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

تمام. السادسة من إذاعة الرياض، أطيب التحايا مستمعينا إلى هذا الموجز الإخباري. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس طاجكستان بذكرى استقلال بلاده. المملكة تدين بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الغاشمة غير المبررة على الأردن. وزير الاتصالات يبحث في وادي السيليكون تعزيز الشراكات في التقنيات الحديثة. الشؤون الإسلامية بالمدينة تنفذ 68 ألف جولة رقابية خلال يوليو وأوغست. وزارة الصحة تحتفي اليوم بالفائزين في الدورة الثامنة من جائزة أداء الصحة. تصنيف مدينة الرياض ضمن أفضل 100 تجمع ابتكاري على مستوى العالم. اليوم استكمال مباريات الجولة السادسة من دوري روشن بثلاث مباريات. مركز الملك سلمان يوزع آلاف السلال الغذائية في الحديدة وتعز اليمنية. الجيش الأردني يعلن اعتراض وتدمير 18 صاروخا قادما من إيران. القيادة الأمريكية تدمر 5 ناقلات نفط إيرانية بعد هجمات على سفينة حربية. إلى آخر أخبارنا، الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قطاع الطيران الإيراني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
8: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي ساعتنا الثانية طبعا اليوم، ونبدأها بأخبار من المناطق. وهذا خبر حول أمانة الباحة اللي تمدد فترة استقبال المشاركات في هاكاثون الابتكار البلدي الثاني لعام 2026.
1: السلام.
0: طبعا هذا اللي أعلنته أمانة منطقة الباحة حول تمديد فترة استقبال طلبات المشاركة في هاكاثون الابتكار البلدي الثاني ل 2026 حتى الساعة 12 من مساء الخميس 17 من سبتمبر الجاري، وذلك طبعا لمنح الراغبين في المشاركة مزيدا من الوقت لاستكمال متطلبات التقديم وتجهيز أفكارهم ومشروعات.
1: السلام. الجميل والله أنه عندنا أيام حلوة في الهاكاثون، يعني أمس كان في هاكاثون في وين كان أمس؟ في جدة أعتقد، صحيح؟
0: هاكاثون؟
1: إيه. أو برنامج للذكاء الاصطناعي تقريبا. أي. نعم. أي. واليوم في الباحة، فالتركيز على القطاعات الآن تركز على مجال لأن التركيز جاي كل القطاعات الحكومية تركز على الابتكار والذكاء الاصطناعي، فشيء جميل جدا. هذا التمديد هو الحرص على استقطاب المزيد من الأفكار. ترى جميل أنه في أفكار حلوة ومشروعات نوعية ودعم أيضا للطاقات الوطنية اللي عندهم حلول إبداعية، فتمكين

0: المبتكر من استكمال الطلبات بشكل جميل من خلال أيضا دعم أمانة منطقة الباحة، هذا يسهم في يعني تقديم حلول أيضا مبتكرة تخدم القطاع البلدي. فما شاء الله كل القطاعات يعني عندهم استراتيجية في هالجانب، وكل الأمانات بدأت تسوي هاكاثونات.
1: طبعا هذا كله ليش؟ علشان يوفرون بيئة تنافسية تجمع بين المبتكرين وأصحاب الأفكار لتطويل تطوير عفوا حلول ومشروعات قابلة للتطبيق، تسهم في معالجة التحديات البلدية وتعزيز جودة الخدمات واستدامتها.
0: مثلا
1: أنت لما تطرح مثل هذا الهاكاثون معناتها أنت تقول للمبتكرين تعالوا أعطوني أفكاركم، أعطوني ابتكاراتكم، وشلون إحنا بنستفيد منها في تطوير القطاع.
0: صحيح.
1: يعني تمديد كمان الوقت حتى الجميع يستطيع المشاركة وتقديم الأفكار في هذا المجال. على فكرة يعني هذا أيضا يعني يعطي فرصة علشان يكون في ابتكارات أكثر، في أفكار أكثر يتم طرحها.
0: صحيح.
1: والفكرة في الأول وفي التالي هو تعزيز طبعا الابتكار والأفكار وتطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى إيجاد حلول قادرة على يعني حل الكثير من المشكلات واستدامتها في قطاع البلدي تحديدا.
0: ترى على فكرة القطاعات البلدية بحاجة لمثل هالأفكار، لأنه اليوم التطبيقات الذكية أصبحت عامل مهم جدا وتسريع في الخدمات والخدمة، فما بالك لما يكون فيه أفكار حلوة للبلديات والأمانات وتركز على هذا الجانب. هناك العديد من الشباب والشابات عندهم صحيح. أفكار نوعية
1: صحيح.
0: ونسمع كل يوم في فكرة حلوة وفكرة جميلة وتبدأ الأمانات في تطبيقها من خلال مشروع معين. الأساس في هذا الموضوع هو مثل هالهاكاثونات اليوم، وما بالك لما يكون عندك مسابقة عالمية للرياضات الإلكترونية ومجال الذكاء الاصطناعي. صحيح. والبرمجة. صحيح. كل هذه تخدم، ترى تخدم فكرة واحدة ممكن تخدم قطاع
1: أكيد. يعني أصلا يعني تعزيز هذا النوع من المسابقات والمشاركة، وأيضا يعني تعميم هذه التجارب على المملكة كلها وعلى جميع المناطق، هذا كله يشجع أن أنت فعلا صحيح. يكون عندك كذا أفكار قابلة للتطوير والتنفيذ على
0: واحتضانها الواقع. احتضان الأفكار هذه بشكل جميل جدا. المهم التوفيق لأمانة الباحة في استقبال المزيد من الأفكار الحلوة في هاكاثون الابتكار البلدي 2026.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، ونتحدث اليوم عن انطلاق أعمال البرنامج التأهيلي لشهادة الممارس بالابتكار الاجتماعي في الرياض، واللي يهدف من خلال هذا البرنامج الممتد حتى 10 سبتمبر إلى تطوير العمل التنموي وتحويل التحديات الاجتماعية إلى مشاريع مستدامة عبر 5 محاور استراتيجية تشمل التحليل والهندسة وقياس الأثر. ضيفتي في هذا الموضوع الأستاذة مي السعدون، مستشار ومدرب برنامج الممارس المعتمد بالابتكار الجماعي. حياك الله أستاذة مي.
1: حياك الله، يا أهلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا، رح فيك اليوم معنا في هوا بلادي. وخلينا نبدأ معك بالاسم العلمي للشهادة التأهيلية اللي يمنحها هذا البرنامج، وإيش الهدف الرئيس منها؟
1: نعم، مساء الخير للجميع، وشكرا لكم على الاستضافة. سعيدة بالحديث عن هذه التجربة التي انطلقت بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، وتركز على نقل المعرفة في الابتكار الاجتماعي إلى ممارسة عملية تصنع أثرا مستداما. الهدف اليوم من هذه الشهادة هي شهادة الممارس المعتمد الممارس الابتكار الاجتماعي اللي هي SIBC، وتهدف من تأهيل المشاركات لفهم التحديات الاجتماعية بصورة أعمق، استخدام منهجيات وأدوات عملية تساعدهم في الانتقال من تحديد الاحتياج إلى تطوير حلول قابلة للتطبيق وصانعة للأثر. طبعا احنا أطلقنا هذه الرحلة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري الذي وافق 5 سبتمبر، وبدأ البرنامج في الرياض في 7 سبتمبر ويستمر حتى 10 سبتمبر على مدى 4 أيام، يتدرب على جمع بين فيها معرفة نظرية وفيها تطبيق عملي. اليوم أنا أكلمك الآن، إحنا في خوض هذه الورش. عدد المشاركات اليوم معانا 22 مشاركة ومتدربة من تقريبا 8 جهات خيرية وغير ربحية، وأيضا من الجهات اللي هي الجهات الداعمة أو من أصحاب المصالح اللي هي الكلية التطبيقية. طبعا هذه القطاعات اليوم احنا ضمينا هذه المجموعة بدراسة وليست عشوائية، لتتيح تبادل الخبرات والنظر إلى التحديات الاجتماعية من زوايا مختلفة.
0: جميل جدا. المخصصة طبعا قلتي الأيام المخصصة لهذه الرحلة 4 أيام، صحيح؟
1: نعم، احنا اليوم في اليوم الثالث.
0: ما شاء الله،
1: الحمد.
0: ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة للجهات والقطاعات اللي مشاركة معكم في هذا البرنامج، ما هي؟
1: عندنا اللي هو إدارة الابتكار في هيئة الهلال الأحمر السعودي، عندنا أيضا كمان إدارة الابتكار والموهبة في الكلية التطبيقية للبنات في ديراب، عندنا جمعية بنيان للإسكان، عندنا جمعية أثاث الخيري وهي جمعية ناشئة، عندنا جمعية كيان للأيتام، عندنا أيضا كمان الجهة المستضيفة لنا هي مؤسسة أريس وأوقاف روما في حي القيروان ونشكرهم. أيضا كمان اللي هو عندنا فرق تطوعية كمان ناشئة، وهذا اللي احنا حابين أنه يعني تعدد الجهات المشاركة. عندنا فريقين، فريق جبر خاطر وعندنا فريق فزع السعودية التطوعي.
0: جميل جدا. خلينا نتحدث عن المراحل اللي تتم من خلال هذه الرحلة التطبيقية اللي يعتمد عليها طبعا البرنامج نقل المعرفة إلى ممارسة عملية. حدثينا بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع.
1: طبعا المراحل، عندك المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التأسيس النظري، وهي تتكلم عن الابتكار، تتكلم عن إدارة الابتكار الاجتماعي وتعريفه وتاريخ هذا الابتكار الاجتماعي، وأيضا ربطناها في قصص اللي هو المحلية، كيف أنه بدأ الابتكار عندنا في المملكة العربية السعودية، أو كيف بدأ العمل الخيري، وكيف أنه الآن إحنا في مرحلة الابتكار في مرحلة الحوكمة. بعدها بدأنا بمرحلة اللي هو إدارة هذا الابتكار اللي هو إدارة الابتكار الاجتماعي، وذكرنا مجموعة من النظريات. بعدها دخلنا على مرحلة الاستكشاف، وهي استكشاف المشكلة والتحدي اللي هم يواجههم، وتفهم الواقع والاحتياجات وأصحاب المصلحة، وتحديد التحدي بدقة. بعدها تطبيق الحل المناسب، ثم ننتقل إلى مرحلة اللي هو مرحلة التحديد، نحددها بنظرية اللي هو المفهوم التقاربي. بعدها نبدأ في المرحلة الثانية اللي هي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التطوير، وبدء عملية الابتكار، وهو العصف الذهني لهذه الأفكار من هذه القطاعات المتبعين على الطاولات. أيضا كمان اليوم حنا تقريبا تقسيم المجموعات كانت على 4 تقسيمات. اللي هو تقسيم العمليات والخدمات والمنتجات والحملات. فمتقسمين تختلط هذه الطاولات الآن لورش العمل بمجموعة من الخبرات، فجميعها طبعا توصل لغاية نهائية اللي هو تنفيذ نشاط، وإنما الوصول إلى أثر اجتماعي مستدام. ونتطلع إن شاء الله وبإذن الله أنه يكون هذا التدريب ليس دورة تدريبية فقط، ولكن هي ممارسة تطبيقية يطلع كل متدرب مع الأدوات هذه التول تكون تساعده في جميع المبادرات.
0: جميل جميل جدا. يعني قامت مثل هذا النوع من البرامج، وأيضا أنا متأكدة أنه يعني ما زال في أجندتكم الكثير لتقديمه في الأيام القادمة. سؤال لك عن التطلعات المستقبلية لهذا النوع من البرامج، وأيضا رأيك في دورة في تعزيز ثقافة الأثر الاجتماعي المستدام.
1: نعم، نتطلع إلى التحول في مثل هذه البرامج من دورات تدريبية إلى مجتمعات ممارسة، بحيث يعود كل ممارس إلى جهته وهو قادر على تطبيق ما تعلمه على تحدي حقيقي، وليس تحديات تكون من دول مجاورة أو تحديات ليست من بيئتنا. طموحنا أن يصبح الابتكار الاجتماعي جزء من طريقة عمل الجهات التنموية، وأن ننتقل من التركيز على عدد المبادرات والأنشطة إلى سؤال أكثر أهمية، ما هو التغيير الذي أحدثه فعلا في حياة المستفيد؟ يعني في النهاية كل عملنا في العمل المجتمعي يتمحور حول الإنسان وحول حفظ كرامة الإنسان، وأنه يأخذ هذا الاحتياج وهو كرامته محفوظة، وأنه هذا الاحتياج لا يمس بكرامته. فكان هذا هو الهدف من هذه البرامج، أننا نحن نبتكر نعاملهم معاملة العميل أو الكاستمر، أنه لما يجون العملاء وحنا نبتكر لهم عشان نجذبهم. أيضا حتى في الابتكار في العمل المجتمعي حابين هذه النظرة تكون، ونجذب المستفيدين، ولكن ببرامج فعلا لها أثر وقيمة وتساعد على النهوض والمحافظة على كرامته وتوزيع الفرص بعدالة بين المستفيدين.
0: ما شاء الله تبارك الله. احنا نتمنى لكم التوفيق أستاذة مي، شكرا لكم على تقديم هذا النوع من البرامج. ايضا باذن الله يعني يكون لنا فرصه في المستقبل ان نحضر احدى هذه البرامج، خصوصا انها يعني فعلا ما شاء الله تبارك الله يعني لها دور كبير في ثقافه الاثر الاجتماعي المستدام.
1: نعم نعم، ان شاء الله باذن الله، وندعوكم ان شاء الله وندعو المستمعين كمان اللي حاب انه يشارك في هذا. عندنا ان شاء الله مبادره اللي هي اسمها نقله 360 درجه مع اللي هو الشابتر السعودي او الفرع السعودي لاداره المشاريع ان شاء الله البي ام اي في السعوديه، وحنا راح نكون في اداره المشاريع وهو الادوات او التولز اللي هو الادق والاعمق في تنفيذ هذه المبادرات. اليوم احنا نتكلم عن ابتكار، بكره انا راح اتكلم عن الممارسه وعن كيف اننا احنا اننا ننفذ هذه المشاريع بحسب لغه اداره المشاريع المتعارف عليها الان في جميع الشركات والهيئات السعوديه.
0: اسمحي لي استاذه مي، بما انك يعني ذكرتي هذا الامر بالنسبه للمشاركه، بس نذكر المستمعين والمستمعات بطريقه المشاركه، اللي حاب انه يشارك في مثل هذا النوع من البرامج، وين يروح، كيف يقدم، ايش الاشياء او الاشتراطات الضروريه؟
1: طبعاً عندنا لله الحمد اللي هو من أهم الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي، تستطيع يعلن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو عن طريق المواقع الرسمية حقتنا أو الحسابات الرسمية، سواء حسابي الشخصي أو سواء حساب المؤسسات الشريكة أو أصحاب المصالح اللي هو معانا الشركاء.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيكم العافية أستاذة مي، سعداء بتواجدك معنا اليوم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
1: الله يسعدكم، ومرة شكراً على هذه الاستضافة.
0: يومك جميل.

0: مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: معاكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي، وننطلق معكم في أخبارنا وساعتنا الثانية. طبعا ما فيها من أخبار. هيئة الترفيه تطلق

0: خدمة تسويق الفعاليات والأنشطة الترفيهية عبر منصة عيشها. الهيئة العامة للترفيه وخدمة تسويق الفعاليات والأنشطة الترفيهية من خلال منصة عيشها تتيح للمنظمين الفعاليات المرخصين من الهيئة إدراج فعالياتهم وأنشطتهم، خاصة أنها لما تكون عبر منصة وتطبيق رسمي. هذا يسهم في تعزيز وصولها إلى الجمهور والتعريف بالتجارب الترفيهية المتاحة في مختلف مناطق المملكة. فالخدمة يعني تمكن منظمي الفعاليات من الاستفادة من عيشها كقناة تسويقية للوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين المقيمين السياح الباحثين عن الخيارات والتجارب الترفيهية، وهذا يعزز حضور الفعاليات ويسهم في توسيع نطاق وصولها إلى الجمهور المستهدف. جميل تهاني لما تكون هذه الخدمة للمنظمي الفعاليات والمشاركة من خلال منصة عيشها في هيئة الترفيه.
1: أكيد اليوم الإنترنت سهل علينا كل شيء، صار بدل ما تقعد تسأل وين المكان
0: وين الفعالية
1: ومتى تبدأ ومتى تنتهي وإيش الأشياء اللي موجودة فيها وكم بدفع، هل فيها رسوم ما فيها رسوم، الآن تقدر بضغطة زر تدخل على المنصة بالتطبيق الخاص طبعا بعيشها وتعرف كل التفاصيل عن الفعالية اللي انت رايح تزورها، وهل هي تنفع لأطفالك ولا لا، هل تنفع للعوائل، هل هي فعاليات يعني خاصة بالشباب، هل هي فعاليات للكبار ما تنفع للصغار، يعني كل التفاصيل اللي انت تحتاج انك تعرفها تقدر من خلال المنصة تدخل وتاخذ كل التفاصيل. حتى صرت استغرب لما احد يجي يسال يقول وين الفعاليه.
0: طيب موجوده كل التقنيات ما شاء الله تبارك الرحمن، واسعار الفعاليات بعد يعني اذا في اسعار معينه
1: والحجز وكل الاشياء اللي انت تحتاجها حتى يحولك على موقع بيبوك طبعا اللي
0: مختص لهيئه الترفيه
1: بالضبط، يحولك عليه وتشوف الاسعار والاماكن وتقدر تحجز وتاخذ تذكرتك وانت قاعد في مكانك غير ما تتوجه للفعاليه وتشعر بالاحراج لانك وصلت الى هناك وانت ما
0: نفس الكلام في القديه. يعني صحيح. الناس اللي بيروح القدية مثلا ويشوف الفعاليات ويتعرف على الفعاليات كان كل الاطلاع فيها من موقع القدية وتعرف الفعاليات متى موعدها. صحيح. ترى على فكرة الناس المعلومة يمكن حتى زميل علي الشهري مسي عليه بالخير ذكر لي معلومة انه في ايام
1: للعوائل
0: وفي ايام للشباب
1: وفي ايام للنساء فقط
0: النساء فقط صحيح،
1: حتى ايام لفعاليات الاطفال بس. يعني انت تقدر تعرف كل الفعاليات اللي تتناسب معك ومع اسرتك وكيف تتوجه لها بشكل مباشر. طبعا اكواريبيا يمكن هي الفعاليه الاهم اللي لازم يكون فيها كذا تحديد للايام لانها مدينه مائيه.
0: صحيح.
1: فالكل بياخذ راحته يعني في داخل المدينه، لذلك تقدرون من خلال المنصه تعرفون كل التفاصيل اللي تهمكم في الموضوع.
0: عموما يعني من هذه الفعاليات الى فعاليه اجمل ايضا، يعني احتفاء باليوم الوطني اوريا كروس سير رحله لبحريه خاصه. حلو والله جو البحر السياحه.
1: شوف رحلات الكروز انا احب اشوفها من بعيد، ما لي دخل فيها في الموضوع يعني اخاف
0: منها. ليه؟
1: عندي
0: دوار البحر.
1: اي بالضبط.
0: بس يعني ما شاء الله فندق متكامل.
1: هو قلت لك احب اصوره من بعيد يعني، هي مره واحده طلعت على الكروز و الله لا يعيدها خلاص قفلت الموضوع، اكتشفت ان انا عندي هذه الفوبيا وما قدرت يعني اتخطاها، ما قدرت يعني ما قدرت اتخطى.
0: بس يقولوا في في في علاج لدوار البحر عادي
1: هم يعني. اعطوني اياه
0: ولا نفع يعني.
1: ولا نفع معي انا ما صدقت انزل يعني، انا يوم نزلت حرفيا خلاص منتهيه يعني ما شعرت بالفعاليه نهائيا. لكن لو هو يعني راسي على المرسى بالضبط موجود عادي
0: الموضوع طبيعي.
1: اذا صار يتحرك عرفت، خلينا نشوف كروز جده
0: وشو لانه هذه كروز جده في رحله بحريه خاصه في جده في 22 سبتمبر احتفاء باليوم الوطني للمملكه، وهي ضمن برنامج رحلاتها في البحر الاحمر. الرحله 5 ايام.
1: لا انا ما يب معك
0: روحي معنا غير الجو
1: عندي برنامج على الهواء ما اقدر
0: اي فبتروح وين؟ شرم الشيخ في جمهوريه مصر العربيه، العقبه في المملكه الاردنيه الهاشميه، وفي برنامج احتفالي ايضا يستحضر الهويه والثقافه السعوديه، وفي يعني في فعاليات موجوده على متن الرحله. ف فمشهد يعني جميل وممتع للناس اللي يهون الرحلات البحرية. ترى في ناس استهويهم جد،
1: مو بس رحلة بحرية، هو مشهد موسيقي وثقافي.
0: يا سلام.
1: طبعا يجمع بين العزف الأوركسترالي الحي والأداء الغنائي على المسرح، كذلك عروض رباعية الوترية وفقرات من موسيقى الجاز السعودي في تجربة فنية تحتفي بالمناسبة الوطنية. يعني بهاوي أنه يتعرف على هذا النوع من الموسيقى أو يستمتع فيه إذا هو أصلا يعرفه، بالإضافة إلى أنه يتنقل من دولة للثانية يقدر يروح لل طبعا هذه الفعالية أو يحجز من خلالها. تبدأ أولى رحلاتها من ميناء جدة يوم 20، ويقضون ليلتين في عرض البحر، وبعدين تنطلق الرحلة الثالثة في 27 لمدة
0: أربع ليالي
1: إلى شرم الشيخ، وبعد كده تغادر السفينة جدة في الأول من أكتوبر متجهة إلى البحر الأبيض المتوسط.
0: والله فعالياتها ممتعة صراحة، رحلة طويلة والله صدق، بس يعني أنا أشوف أنه حتى برضو فيها حجز، هي في عمليات حجز
1: أكيد لازم تحجز قبل وترتب أمورك وتعرف أنك يعني كم مدة الرحلة بشكل كامل علشان تقدر أنك أنت تستمتع بالرحلة وكمان ما تضيع أشغالك، لأن أنت في نص البحر حرفيا ما في طيارة تجي تشيلك.
0: إيه ما في طيار، كابتن طيار وها فيصل مو وهو موجود حولنا عشان ناخذ طائرة هوا بلادي. عموما يعني استمتعوا بأجواءكم، استمتعوا بهالأجواء والفعاليات الحلوة فعلا، سواء كان من هيئة الترفيه أو من خلال كروز السعودية، فبالتوفيق إن شاء الله. دائما مستمرين معكم في هوا بلادي كذا، نروق وياكم مع مخرجنا. دقيقة دقيقة نطلع كروز، تبي أنت تطلع معنا كروز؟ إيه باي واضح.

0: بس إن صراحة فيصل مستمتع يبغى يطلع كروز السعودية بطل الطيران. اي ما الوضع ترى مالك ترى حنا شوف انا تاني كاشفينك يعني ما الامور زينه
1: ما ادري هو الموضوع في الكشف ولا هو الموضوع في شيء اخر يعني احس انكم قاعدين تصارحون بعض انا ترى من
0: إيه؟
1: امس واليوم
0: إيه؟
1: وبكره الله اعلم يعني كل يوم قاعد اكتشف شيء جديد
0: بس ترى تكتشفين شيء جميل
1: شفت يعني. محمد حمادي يمسي يقول ما نضيع من غير ام
0: اي الاحتضان طيب
1: صرت أم الجروب أنا
0: أي والله أم البرنامج. أمام المستمع الكرام فاصل قصير وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة.

0: أوعى وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، بقينا تقريبا 5 دقائق على نهاية ساعتنا الثانية. كانت يعني جولاتنا من منطقة إلى أخرى، وما زال لدينا طبعا جولات في الساعة الأخيرة، بالإضافة لضيفنا الأخير إن شاء الله في ساعتنا الأخيرة. بس خلينا أيضا نرجع للأخبار ونتحدث اليوم عن الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة اللي يفتتح النسخة الأولى من معرض سوق السفر العالمي سبوتلايت في الرياض.
1: يا سلام.
0: طبعا بالنيابة عن معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة عقيل الشيباني اليوم النسخة الافتتاحية من معرض سوق السفر العالمي سبوتلايت في الرياض، المقام ما بين الفترة من 8 إلى 10 من سبتمبر، بحضور قيادات من الجهات الحكومية وعدد من الرؤساء التنفيذيين وكذلك الشركاء من القطاع الخاص.
1: السلام، لأنه فيه يجمع قادة ورواد القطاع السياحي والمستثمرين، وفي خاصة شركاء سفر. فكل هذا من مختلف أنحاء العالم. وجود الشركات السياحية السعودية، تسليط الضوء أيضا على الوجهات والتجارب، الفرص التجارية في جميع أنحاء المملكة، هذا ما يتم استعراضه من قبل الهيئة السعودية للسياحة في مشاركاتها عبر جناح روح السعودية. وهي طبعا مجموعة من المواقع والفعاليات السياحية المتنوعة من جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك المعالم الثقافية، الفعاليات الترفيهية، الوجهات البحرية، بالإضافة إلى أنه في وجهات سياحية جديدة. وهذا اللي حنا نقول أنه دائم عندنا ما شاء الله وجهة كل يوم نستكشفها. فالجناح في شركاء منظومة السياحة السعودية سواء كان في القطاع الخاص من خلال اللقاء بقادة القطاع، المستثمرين الدوليين الموجودين اليوم، فالتعرف أيضا على أحدث المنتجات والعروض السياحية في المملكة.
0: طبعا القطاع السياحي في السعودية يواصل النمو بشكل استثنائي في كل الظروف، وفي ظل الظروف غير المتوقعة في النصف الأول من 2026 حقق الإنفاق السياحي المحلي نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي. هذا يعكس عمق واستقرار السوق السياحي المحلي وتأكيد على ثقافتنا المستمرة بالقطاع. أيضاً صحيح. هذا يعكس مستوى التفاعل في اليوم الأول للفرص المتجددة في قطاع السياحة السعودية، تطور المنتجات السياحية من حيث التنوع والخيارات الواسعة لمختلف فئات السياح، كذلك الفرص المتجددة للشركاء لتطوير منتجات سياحية في مختلف وجهات السعودية. يستمر معرض سوق السفر العالمي سبوتلايت في الرياض حتى 10 سبتمبر، حيث تشارك الهيئة السعودية للسياحة ممثلة بالهوية الرسمية للسياحة السعودية روح السعودية في عدد من الحوارات والاجتماعات القيادية مع الجهات المعنية بقطاع السياحة، اللي تأتي كذلك مشاركة الهيئة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز العلاقات مع شركاء السفر والسياحة الدوليين والتعريف بالوجهات السياحة السعودية، وكذلك تحويل الاهتمام العالمي بالقطاع إلى شراكات تجارية فاعلة تعزز من نمو واستدامة القطاع السياحي.
1: هو شيء جميل جدا تهاني، يعني كان مشاركة هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال اليوم العالمي للسفر، وضم مجموعة من شركات السفر والموجودة، وهذا أيضا مشاركة من الهيئة والقطاعات كافة في المملكة باليوم العالمي للسفر. واليوم أيضا هذا يدل على أنه معرض سوق السفر العالمي اليوم أصبح فيه وجهات جديدة، لكن المملكة اليوم نستكشف كل يوم منطقة جديدة، محافظة جديدة، وجهة سياحية جديدة، مجالات ترفيهية متنوعة وسياحية مختلفة، اهتمام بالسياحة الريفية والمزارع الريفية وتحويلها إلى أماكن سياحية. فاستكشف روح السعودية صراحة أعطى مجال جدا أن نركز على الفعاليات والبرامج اللي تقدم وماذا يقدم من خلالها. ترى التفاعل مطلب، وبالتالي حتى الموقع روح السعودية بإمكانك التعرف على كل الأماكن اللي بتروح جدة، حتى في الرياض الشرقية، أبها، الباحة، النجران، جازان، تبوك، الجوف، كل هذه المناطق وغيرها من مناطق المملكة بإمكانك أخذ المعلومات. صح. البرامج، فهذا شيء جميل صراحة.
0: طبعا في مثل هذا النوع من المعارض جميل جدا أنه يتم فيه عرض كل المقومات خصوصا في مجال السياحة، بما أنه مجال واحد بالنسبة في المملكة العربية السعودية. مثل ما ذكرت ظافر أنه في كثير من المبادرات، كثير من التفاعلات مع هذا القطاع الواعد في المملكة العربية السعودية. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، والله. وبإذن الله في الأعوام القادمة نرى المزيد من هذا النوع من النشاطات للتعريف بالسياحة السعودية بشكل أكبر. إيش رأيك؟
1: إيه ودنا. يلا. وسمعنا الكلام، مستمرين معكم فاصل غنائي وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا
2: السعادة, السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة, السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعين الكرام في هوا بلادي من جديد، وننطلق معكم في ساعتنا الثالثة اللي بدأت الآن، وانطلاقة حلوة إن شاء الله معكم من الأخبار أيضا وحصاد مراسلين وضيوفنا خلال هالساعة. نروح للمنطقة الشرقية تهاني، تدشن الهوية الجديدة لمركز COP لتعزيز التكامل التقني دعم القرارات بالبيانات. نقول اليوم كل القطاعات تركز على المجال التقني اليوم. صحيح. فأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير دشن الهوية الجديدة لمركز الصورة التشغيلية للمدينة اللي هي COP. طبعا هذا يعطي توجه الأمانة نحو تعزيز التكامل التقني، توظيف البيانات والابتكار في تطوير منظومة العمل البلدي، ورفع كفاءة التشغيل الحضري تماشيا مع توجهات وزارة البلديات والإسكان. كنا في الباحة نقول الهاكاثون الآن.
1: أيضا هذا الأمر في تجسيد للهوية الجديدة للمركز تحت مفهوم الاستمرارية والتكامل. طبعا استلهم تصميم الشعار من رمز اللانهاية، عرفتون هذا فاي. طبعا يرمز إلى التدفق المستمر للبيانات والتكامل المتواصل بين الأنظمة والقطاعات واستمرارية الرصد والتحليل، في ترجمة بصرية لدور المركز في بناء نموذج حضري قائم على المتابعة المستمرة والقراءة الاستباقية للمتغيرات والاحتياجات والتحديات.
0: COP اللي يعني في دور محوري مهم، وين هالدور؟ هو دعم العمليات التشغيلية للأمانة، لأنها توظف البيانات والتحليلات والتقنيات الحديثة في قراءة المشهد الحضري، وهذا يمكن بدوره قطاع الأمانة والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية من الاستفادة من البيانات التشغيلية للأمانة، وكذلك تعزيز التحديات والفرص ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات. لأن المركز هو يعني منظومة متكاملة من التقنيات المتقدمة، فيها ذكاء اصطناعي. صحيح. وإنترنت الأشياء، تحليل بيانات ما شاء الله، تكوين صورة تشغيلية متكاملة عن المدينة، وهذا بدوره طبعا يسهم في رصد المتغيرات وتحليل الأنماط والمؤشرات ورفع القدرة على التعامل مع التحديات بصورة أكثر استباقية وكفاءة. اليوم الأمانات بأمانة في تسابق كبير جدا. صحيح. في الهاكاثون والتقنيات
1: وبعدين تعزيز التحول الرقمي ترى. أي. يعني هذا

0: أساسا مستهدفات الرؤية. الآن هم قاعدين يحققون مستهدفات الرؤية بتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في العمل البلدي. وهذا يعكس توجه أمانة الشرقية طبعا نحو بناء منظومة حضرية متكاملة ترتكز على البيانات والابتكار والشراكات وتسهم في تطوير حلول تقنية قابلة للتطبيق وتعزيز جودة الحياة، وكذلك دعم مستهدفات بناء مدن ذكية مستدامة.
1: والجميل فيها أنه هي في مرحلة ترى متقدمة في المسيرة في المجال التقني، ولأنه دور الأمانة اليوم ممكن في مجال التقنية والتشغيل ويشهد أو يدعم المشهد الحضري، لأنه في صورة أكثر شمول ودقة، وعارفة تعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية صحيح. في مجال العمليات التشغيلية أو حتى في البيانات، فتصير ما عاد أنت تحتاج مخاطبات
0: صحيح.
1: لكن البيانات موجودة عندك وبإمكان إرسالها في أقل من دقائق معدودة، وتوظف البيانات هذه أيضا في خدمة المدينة، رفع كفاءة الإدارة والتشغيل فيها. فهذا جانب مهم جدا اليوم، الأمانات بأمانة تسابق الزمن في هذا الاتجاه، وتركيزها على الهاكاثونات والتقنيات هذا والله صراحة
0: كل الحلول طبعا. أنت الآن تضع الحلول قبل المشكلات
1: إيه؟
0: فبالتالي بعد كذا يكون في سباق أيهما يسبق أولا، المشكلة أو الحل. لا، الحل صح. مباشرة يكون موجود لدعم أي مشكلة ممكن أنها تقع في البلديات، فبالتالي الآن أنت تكون مستعد بالأفكار والحلول والتطبيقات وكل الأمور. يعني احنا نتمنى لهذه القطاعات يعني التميز الجميل في هذا الجانب، فالله يوفقهم ان شاء الله.
1: وبالعكس هذا شيء جميل جدا، وعموما ان شاء الله نشوف الامانات كلها تسابق في هالموضوع صحيح. في مجال التقنيه والهاكاثونات، ويمكن حائل كانت موجوده الباحه، فاليوم المنطقه الشرقيه هويه جديده للتكامل التقني ودعم القرارات. بالتوفيق ان شاء الله لامانات المناطق.

0: أيضا في جامعة أم القرى تهاني تنظم ورشة عمل حول برنامج تنفيذي لربط الملكية الفكرية بالابتكار وريادة الأعمال.
1: طبعا في تفاصيل الخبر، نظمت جامعة أم القرى ورشة عمل حول برنامج الماجستير التنفيذي في الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال. لو تلاحظ الابتكار موجود
0: يعني أقول ما شاء الله.
1: طبعا هذا البرنامج طبعا اللي تقدمه بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو وكذلك الهيئة السعودية للملكية الفكرية بهدف التعريف بالبرنامج ومساراته، دوره كذلك في تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال.
0: يا سلام، كان في ورشة عمل تناولت أهمية الملكية الفكرية لأنه فيها وصف جميل جدا كأحد الممكنات الرئيسية للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، دورها في حماية الأصول الفكرية وإدارتها واستثمارها وتحويل الأفكار والمخرجات الإبداعية والبحثية إلى قيمة اقتصادية. هذا جانب مهم جدا في ربط منظومة الملكية الفكرية. لكن البرنامج تهاني في جهود كبيرة جدا من جامعة أم القرى في تطوير البرامج الأكاديمية والمهنية النوعية اللي تستجيب لاحتياجات سوق العمل وأيضا تسهم في بناء القدرات الوطنية ورفع كفاءاتها في المجالات الحديثة. فما شاء الله الجامعات اليوم مهم جدا وجودها التقنيات، ولأنه أيضا مواءمتها مع سوق العمل.
1: صحيح.
0: يعني إذا أنت ما أنت متوائم مع سوق العمل إيش الفائدة؟
1: هذا هو المغزى اليوم، أنه كل ما يقدم من قبل الجهات الحكومية أو حتى الخاصة المفترض أنها تكون تخدم سوق العمل وتطوير سوق العمل ووصول إلى مستهدفات الرؤية أولا وأخيرا. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
0: هذا نجاح كبير جدا لنا ولجامعاتنا. بالتوفيق إن شاء الله لجامعة أم القرى ولجامعات هذا الوطن الغالي.

0: ومستمعي الكرام، من الأشياء الجميلة اللي نستكشفها أيضا في استكشف السعودية هي المتاحف، لأنه المتاحف هي جزء من ذاكرتنا وهويتنا وحكاية الإنسان، سواء كان في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، وفيها تفاصيل للماضي ورائحة التراث. لذلك ضيفنا سنعيد معه شيء من الذاكرة، ومساحة تعيد أيضا للزائر ولنا وله شيء من مشاهد حياة الأباء والأجداد وتحويل المقتنيات القديمة إلى قصة أيضا جميلة تروى للأجيال. الأستاذ سالم الزهراني صاحب متحف الديرة، حياك الله أستاذ سالم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله،
1: شرفتونا والله.
0: يا هلا والله، كيف أجواكم في الباحة، باردة ولا أساسا؟
1: والله طيب أبشرك، الأمطار يعني بدأت مواسم المطار يجينا، وأكثر شيء على التهم، لكن الخير واجد إن شاء الله بيجي
0: إن شاء الله يا رب. والله عاد يعني من صوتك أستاذ سالم تحب التراث أنت، ما شاء الله عليك.
1: والله شوفوا اللي ما له ماضي ما له حاضر.
0: صحيح صحيح،
1: ونحن في دولة لها تاريخ من آلاف السنين.
0: صحيح،
1: حي الله.
0: لا صحيح، الجميل الشغف هذا متى بدأ عندك في جمع المقتنيات التراثية؟
1: والله حقيقة أنا من هواية التراث وأنا باقي على رأس العمل. كان عندي مقتنيات سافرت بها معي تبوك والله.
0: أي
1: خوفا عليها من الشرق.
0: عام كم أستاذ سالم بدأت في جمع المقتنيات التراثية؟
1: من 23.
0: عام 23.
1: لكن طال عمرك ما استهب المتحف وحسيت بالعز والشموخ إلا يوم زار اسمه سيدي أمير منطقة الباحة الله يطول عمره.
0: الله يحفظه إن شاء الله ويطول في عمره.
1: أنا أقول ما هو والله عشان سمعه ولا عشان، لكن أنا عاشرتهم وهم متواضعين والله. لو أرسل لكم صورة اللي الصورة حقته واللي قاعد على
0: ما شاء الله،
1: يعني تواضع ما تتخيلها لا أنت ولا أي واحد. ما جربوا
0: هذول حكامنا طال عمرك، مضرب مثل في التواضع والكرم والطيبة.
1: الله يرحم اللي مات ويبقي اللي بقي ويطول أعمارهم على رضاه وطاعته.
0: اللهم أمين. طيب أبرز المقتنيات الموجودة عندك اللي تعتبر نادرة أستاذ سالم.
1: والله فيه ناس يا حبيبي يحبون المقتنيات الخاصة، وفيه ناس يبغون يجبون المتحف عما يحكي زمان أجدادنا. خلاص سمعت، عندي حاجات كثيرة والله لو أعدل لك، لكن إن شاء الله أن الله يكرمكم ويكرمنا تزورنا
0: بإذن الله
1: ونجي على الطبيعة.
0: لكن وش أبرز القطع النادرة اللي عندك؟ في أكيد في قطعة نادرة موجودة عندك في المتحف.
1: والله عندي طال عمرك المد النبوي، مد الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. إيه؟
1: وعندي طال عمرك الوثيقة حقته.
0: إيه؟
1: هذه. وعندي اللي انا بقولها على الزوار، يمكن قد شاهدتموها في المقابلات اللي يجون عندي الزوار.
0: إيه؟
1: عندي مثلا مربع في مدخل المتحف اليمين، هذا يحمي ويسطر الرموز من مؤسس الدولة الى عهد ولي امرنا الحين الملك سلمان
0: الله يحفظه.
1: هذا اغلى ما عندي هي.
0: الله، هذه هذه هذه اشياء ثمينه ما شاء الله. المتحف المساحة كبيرة ولا يعني المساحة؟
1: والله أنا أمنيتي
0: أي،
1: وإن شاء الله ستحقق إن شاء الله
0: يا رب.
1: المساحة الطول 15 × 10، وعندي ما يغطي 3 متاحف زيها.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.
1: كم جايين من القصيم، وجايين من حائل، وجايين من تبوك يبغون يشترون. قلت والله ما هي البيع يا ربع، أنا هوايتي يعني لو أقول لبعض الناس ما يصدق.
0: الله، عاد هذه من الأشياء، هذه من الأشياء الحلوة.
1: بطني وأبدي أشتري القطعة اللي أبغاها.
0: أي لا إن شاء الله يجيك المساحة الطيبة إن شاء الله أستاذ سالم، ويصير متحف كبير.
1: وهذا قليل مما نقدمه لدولتنا يا أخي.
0: الله بالعكس، تراثنا ترى مهم.
1: 28 سنة من يوم تقعدت وأنا مبسوط نايم على.
0: طيب
1: وأكل وأشرب.
0: طيب هل المقتنيات اللي انت تاخذها أستاذ سالم بعضها متعب في الاقتناء، يعني مكلف في الشراء ولا؟
1: اي نعم صحيح. والله في شيء يعني ما تحصل، الحرفيين اللي زمان يصدحون الحاجات هذه راحوا ولا علموها اولادهم.
0: اي هذا المشكله،
1: حرفه الصناع لا عندي صناعه طايره، ما مهنه في يده. هذه مهنه.
0: إيه؟
1: يعني واحد من القصيم قال بشتري الباب اللي على باب المجلس.
0: إيه؟
1: قلت هذا وجهي يا أخي، كيف تعرف أعطيك وجهي؟ تبغاني أصلح وجهي؟ قال لا يا أخي. قلت له والله هذا هو، هذا مجلس الضيافة.
0: الله.
1: وإذا ما استقبلت ضيفين في المجلس هذا مش استقبلهم.
0: الحرف اليدوية، الحرف اليدوية والصحافة الشعبية القديمة والمقتنيات الزراعة القديمة موجودة عندك كلها في المتحف أستاذ سالم.
1: كل ما تبغي، كل ما تبغي موجود. خدت صحن من محايل قدام يمكن 15 سنة ب 5500. وصل 20، وصل 30، قلت اسمع قلت والله لا وصل 100
0: ما بيع،
1: ما عاد لقيت، ما لقيت شيء زيه، ما لقيت.
0: اليوم يغرونك بالفلوس استسلم عشان
1: يا استاذ ايش اسمه
0: ظافر ظافر ظافر
1: ظافر يا ظافر.
0: نعم.
1: انت عندك حاجه تهواها وعندك طموح تبغى تحققه، لا يعطونك الدنيا وما فيها.
0: يا والله صادق، هذه كلام صحيح. اليوم
1: يقول حاجه ابقى من قيمتها.
0: صحيح. وانا والله فخور فيك، والله انا فخور فيك استاذ سالم، عذرا عن المقاطعه لكن انا فخور فيك والله.
1: والله يا اخي شوف، احنا سكان المملكه العربيه السعوديه يعني بدون مباهاه، ولكن هذا تاريخ، ما هو حكي من يحكي ويتكلم.
0: ايه عارف استاذ سالم، انا ودي اسالك اليوم لما يجيك زائر، انا ازورك او احد يزورك مثلا، وش ابرز ما يلفت انتباههم لما يصلون للمتحف؟ ابرز ما يلفت الانتباه.
1: انا تركيزي والله ما هي مجامله، اول ما بدي اركز على المثلث اللي في اليمين في دخول المتحف، بعدين طال عمرك عندي لوحه شرف زوار المتحف، امراء واميرات ووزراء وسفراء ورجال دوله، امن دوله، ضباط دوله، هم هناك في المربع. يجي بعدها طال عمرك الشهادات اللي حصلت عليها في الجيش، والشهادات اللي حصلت عليها في المشاركات من الجمادريه للمحافظات،
0: ما شاء الله
1: كلها
0: ما شاء الله، وتستاهل والله.
1: 42 شهاده وعندي 42 درع.
0: ما شاء الله، تستاهل، وهذه والله جهودك اللي انت سويتها طوال هالسنوات. لكن موفق ان شاء الله استاذ سالم، ومثل هالمتاحف تحتاج انه نعرف ابنائنا واولادنا على مثل هالاماكن الحلوه والمقتنيات اللي عاش فيها الاباء والاجداد.
1: زارني ناس من ضباط، من بني عمرو، من بني شهر، يعني رجال شروا من اسمع
0: شرواك الطيب،
1: قالوا والله يا عم احنا عندنا في متاحف لكن الشرح قليل من اهل المتاحف. قلت هذه رساله يا اخي علينا احنا يا اهل المتاحف، الزوار اذا جايوا ويبغون نشرح لهم، والله نشرح لهم ايش هذه تستخدم وايش هذه تسوي وايش هذه، هذا واجب علينا يعني حقيقه.
0: صحيح.
1: واللي ما له ماضي ما له حاضر.
0: صحيح، وكلامك منطقي.
1: عندي حاجات والله كثيره يا استاذ ظافر،
0: والله انا لازم يعني لازم
1: يمكن
0: لازم نزورك، لازم نزورك ان شاء الله، لازم نزورك ان شاء الله باذن الله.
1: قدامكم شويه وقلت فبر ليس امر، لازم زرت منطقه الباحه، اكتبوا على جوجل يجيبكم
0: متحف الديره على طول. ترى يا المستمعين
1: قدام تصدون تبقوا علي
0: ايه،
1: وبتاع حق الفطور ابى اصلح لكم فطور شافي.
0: خلاص ابد، اللي بيسمعك بيجيك على الفطور ترى استاذ سالم.
1: الله يحييكم ترى
0: حي بالغلا. يا حبيبي شكرا لك، والله انا مبسوط بالحوار معك، شكرا لك وشكرا هالروح الجميله.
1: عندنا يا استاذ ظافر
0: سم
1: يقول حسبت جودي من ما جودي،
0: ابد
1: جودي من جود الله، لو ما الله اكرمني واكرمك
0: ابد
1: ضيف الناس
0: ابد. طال عمرك لو على قرص بر بس وسمن وعسل ترى هي
1: هذه ايه والديك والله ضيف بها بي وابوك وجدك وجدي واللي قدامك.
0: اي والله
1: قاعد حياك الله يا ضيف على يسر الله،
0: الله يرفع قدرك.
1: والضيف له واجب وعلى الشرط،
0: الله يرفع قدرك.
1: كلامه بالموجود،
0: الله يرفع
1: الشرط حصل ذكر والحصل نفس ستر،
0: الله يرفع قدرك ويعلي شانك استاذ سالم. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا، يعطيك العافيه يا رب.
1: زورنا
0: باذن الله ابد باذن الله ان شاء الله. شكرا لك يا حبيبنا، شكرا لك،
1: الله يرحم والديك ويوفقك
0: يا هلا.

ذكريات حلوة وماضي جميل صنع للأباء والأجداد حكاية من الزمن، وبالتالي الحفاظ عليها هو الأهم. معكم دائما هوا بلادي، فاصل غنائي وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة
3: في سيارتك أو بيتك في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا ما يحتاج تغير الموجة ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد إذاعات SBA صوت يسمعك
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض
4: هوا بلادي هوا بلادي

0: ومستمعينا الكرام مجددا معكم في هوا بلادي، نروح للغطاء النباتي. يسجل 26 متنزه وطني بمساحة تتجاوز 5000 كيلو متر مربع في السجل الوطني للمناطق المحمية. طبعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أعلن عن اعتماد تسجيل المتنزهات الوطنية في المملكة ضمن السجل الوطني للمناطق المحمية. هذا كان بالتوازي مع تحديث بيانات المملكة في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية، وهي خطوة نوعية فيها توحيد المرجعية الوطنية للمناطق المحمية، ضمان إدارتها وفق المعايير الدولية بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وهذا يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء في حماية الطبيعة وكذلك تعزيز التنوع الإحيائي. يشمل التسجيل 26 متنزه وطني في مختلف مناطق المملكة، المساحة تتجاوز 5000 متر أو كيلومتر مربع، موائمتها مع المعايير الدولية للمناطق المحمية، لأنها تشكل مستمعين الكرام رافد لرئيسي مهم لمنظومة المناطق المحمية، تسهم في دعم التوسع في نطاقاتها الجغرافية. المركز أوضح أنه هذه الخطوة تأتي في إطار تكامل الجهود الوطنية لحوكمة المناطق المحمية وتطوير السجل الوطني، هذا وفقا لأحدث المعايير الدولية. بالتوفيق إن شاء الله، مزيد من النجاحات لوطننا الغالي وللمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في تسجيل أيضا متنزهات قادمة إن شاء الله ضمن السجل الوطني للمناطق المحمية. وننطلق وياكم مستمعي الكرام في رحلتنا في هوا بلادي إلى زميلتنا نورة المالكي من أحد المواقع التي تتواجد فيها، وبنتعرف على هذا الموقع وما لديها من معلومات. مساء الخير نورة.
1: أهلا زميلنا ظافر وأيضا مستمعينا الكرام في هوا بلادي. اليوم طبعا متواجدة في أحد المواقع من مدينة الرياض في مكتب مدينتي بحي طويق. طبعا لا يخفى عليكم مكتب مدينتي في جميع أحياء مدينة الرياض دائما يعني يقومون بفعاليات ونشاطات جميلة لأحياء الأحياء الموجودة في مدينة الرياض، لكن اليوم أنا متواجدة في مكتب مدينتي بطويق. طبعا يقام هناك ورشة عمل جدا جميلة وموضوعها يعني أهم وحساس اليوم، وإحنا نحتاجه في هذا الوقت. كيف يمكن للإعلام أن يعني يخدم المجتمع، أو يعني بعنوان تقريبا من الصحافة للعمل المجتمعي. تقريبا يعني الموضوع شوي طويل ولن يكفينا فيه طبعا 3 دقائق أو 4، لكن حبيت أنه يكون في بعض المحاور البسيطة مع ضيف هذه الورشة اليوم الأستاذ علي الحضان. بداية أهلا وسهلا فيك أستاذ علي معنا وحياك الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله. هو بلادي ها؟
1: هوا بلادي،
2: وبلادي تستحق أني أستنشق هواها دائما. كل الشكر وتقدير لكم على هالاستضافة.
1: جميل. ودي بس نعرف شوي بمكتب مدينتي بطويق، يعني أهم الفعاليات النشاطات، بما أنه اليوم أنت ضيف أكيد أنه سبق أن استضافوك يعني في عدة فعاليات أو نشاطات في مكتب مدينتي.
2: طبعا مكتب مدينة بطويق من ضمن الأماكن الجميلة اللي أحدثتها أمانة منطقة الرياض. كانت في السابق ما في مكاتب مكتبة مدينتي، لكن هذا من ضمن الأنسنة، لأن حتى يكون هناك مكان وموقع جميل تدار فيه الفعاليات والأنشطة، بالإضافة إلى أنها في حديقة الدوحة الآن ولله الحمد، يعني فيه مسرح، فيه ملاعب، فيه حدائق، فيه كذلك واحة الآن بصدد إنشائها تخدم الحي عامة. فكل الشكر والتقدير لأمانة منطقة الرياض ولأمينها صاحب السمو الأمير فيصل بن عياد.
1: يعطيك العافية. نروح للموضوع الورشة اليوم من الصحافة للعمل المجتمعي. أبدأ معك في أنه كيف يمكن أستاذ علي للإعلام أن يخدم المجتمع حاليا؟
2: طبعا الإعلام ذو حدين، إما أن يرفعك أو ينزلك، لكن نحن في وقتنا الحاضر نحتاج إلى إعلام صادق، إلى مهنية، إلى دقة، إلى ثقة، إلى شموخ في كلمتك، لا تكن متراخي بالذود عن وطنك وعن بلادك بالكلمة الصادقة والوافية والتي ترفع دائما اسم قيادتك واسم هذا الوطن الغالي الشامخ.
1: جميل. أهم المحاور اللي تطرقتوا لها يعني خلال هذه الورشة اليوم؟
2: تطرقنا طبعا للإعلام، بداية الإعلام وكيف كان الإعلام في الماضي وكيف كان في الحاضر. طبعا في الماضي كان انتشار لكن بطيء لكنه يؤثر. الوقت الحالي يختلف من شخص إلى آخر. هناك إعلاميون يبحثون عن محتوى وشهرة ومشاهدات، وهذا طبعا يخفت ضوءه من خلال 24 ساعة وينتهي. لكن الإعلام الصادق دائما هو الكلمة الصادقة والإعلام المثقف اللي عنده مرادفات كلمات مرادفات وعنده بحث واستقصاء لما يدور حوله لأجل أن ينهض بسمعة هذا الوطن الغالي وقيادته.
1: أستاذ علي، يعني أكثر موقف يعني إعلامي شعرت فيه أنك فعلا أحدثت يعني أثرا كبير يعني ومر عليك؟
2: والله المواقف كثيرة صراحة، لكن يمكن ما أذكر أي شيء. لكن كل عمل نقدمه أنا سواء أنا كإعلامي في صحيفة الرياض سابقا أو من هم ما زالوا إلى الآن، فكل واحد يزرع قيمة ويكون له أثر. هذا هو العمل اللي الإنسان يجب أنه يعتز فيه ويفتخر فيه، أنه أحدث شيء وعمل. المواقف كثيرة لكن لو عددنا بعضها ممكن ما نصل إلى الكتاب.
1: جميل. نهاية معك أستاذ علي، يعني الرسالة التي تتمنى اليوم أن يتركها يعني محتواك أستاذ علي في المجتمع.
2: أنا أقول لكل إعلامي الهدف الأثر، الأثر هو من سيوصلك ويجعل الناس راضين عنك ويعرفون من أنت. ما هو الشهرة؟ الشهرة زائلة، لكن أثرك على الشخص اللي أمامك أو هالأسرة اللي تحتاج أو هالشخص اللي يحتاج الدعم، هذا هو اللي يبقى. أثرك على وطنك بكلمتك الصادقة وبحرفك وبأسلوبك وبدفاعك المستميت. لا تقول والله ما أقدر أخشى، لا لا تخشى أحد إلا الله سبحانه وتعالى، بما أنك في المملكة العربية السعودية وسعودي وقيادتك خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وعلى هذه الأرض الطاهرة، فسر والله معك.
1: جميل. أجل نقول هذه رسالة اليوم لكل إعلامي أو مبتدأ. نعم. نقول في هذا المجال.
2: نعم، يجب أنهم يأخذون بها بعين الاعتبار. نحن الآن بحاجة إلى إعلامي صادق لا يتوانى في الذود عن وطنه.
1: جميل. يعطيك العافية أستاذ علي الحضان اليوم من هذه الورشة الجميلة التي تقام في مكتب مدينة بحي طويق من الصحافة للعمل المجتمعي. شاكرين لك هذا اللقاء الجميل، وطبعا الموضوع يعني نقدر نقول له باع طويل وكثيرة أسئلة لكن الوقت ضيق. يعطيك العافية.
2: كل الشكر والتقدير للمعدين لك أنت حاضرة ولمن هم خلف المايك، فلكم كل الشكر والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لك. كما طبعا يعني سمعتم زملائنا اليوم في مكتب مدينتي بحي طويق هذه الفعالية الجميلة أو نقدر نقول ورشة عمل تحكي اليوم عن الصحافة كيف أنها تكون يعني في المجتمع ودورها الكبير اليوم. نعود لكم زملائنا.
0: شكرا لكم.

ومستمعينا الكرام وصلنا إلى النهاية، نهاية حلوة وممتعة مع هذا الوطن ومع إعلام الوطن. ودائما رسالتنا معكم هي من الوطن ومن قلب الوطن لكم أنتم مستمعي أثير إذاعة الرياض وهو بلادي. تقبلوا تحيات الزبلاء فيصل الفيعي من الإخراج، كان معكم في الإعداد عايشة زير ونور مطيري هبة العمران، وفي التقديم ظافر الخثعمي تاني عطيف. نلتقيكم إن شاء الله في الغد ورحلة وطنية أخرى من هو بلادي. في أمان الله.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
7: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
7: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: معكم في إذاعة الرياض.

0: إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. إلهي، أنت الغياث عند الدعوة وأنت الولي.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى، لنتحدث عن اسم من أسمائه الذي وصف به الله، إما اسما أو صفة من أسمائه الحسنى. ولو كنا أحبتنا قد تحدثنا بصفات من الترغيب عن ربنا سبحانه وتعالى، فإننا لابد أن نتحدث ونستحضر بعض الصفات التي هي ترهيب من الله سبحانه وتعالى، ليعيش العبد بين خوف ورجاء ورغبة ورهبة، وليعلم أن الله كما هو رحيم ورفيق وحليم وغفور، فإنه كذلك يتصف سبحانه وتعالى بالجبروت والقوة والعظمة والانتقام ممن أساء وتعدى وظلم. المنتقم هي الصفة أو الاسم الذي نقف معه اليوم، وكم ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من آيات وأيضا من أحاديث تدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يرد عنه اسم المنتقم في حديث، ولكن ورد عنه اسم المنتقم مقيد بشيء آخر. فمن ذلك قول الله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فانتقمنا منهم، وقوله سبحانه وتعالى: إنا من المجرمين منتقمون. يقول الأزهري: الانتقام هو افتعال من نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا سخط على عبد وكرهه كان منه الانتقام. يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس في أسماء الله الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اسم المنتقم، وإنما جاء المنتقم في القرآن مقيدا، وجاء معناه مضافا إلى الله سبحانه وتعالى: إن الله عزيز ذو انتقام. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تعرف ما معنى الانتقام، فإنك ستجد معناه مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ليتبين لك القصد الذي أراده الله من الانتقام، سواء من عبد أو أمة كانت ظالمة. أيها المستمع الكريم، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينتقم من عبد، فإنه لا ينتقم منه إلا إذا كان ذم ذلك العمل الذي قد ارتكبه من ظلم أو اعتداء أو أكل حقوق أو شيء من ذلك، ثم يأتي حكم الله عز وجل بعقوبة هذا العبد أو بعقوبة الأمة التي قد تكون تجرأت على معصية الله. وربنا لا يعاقب العبد ولا ينتقم منه مباشرة، إنما من رحمته سبحانه وتعالى يعطي العبد الإعذار والإنذار والإمهال لعله وعسى أن يعود. فإن أصر العبد واستكبر إلا أن يتمادى في طغيانه، جاء الله عز وجل بعقوبته. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهنا نقول الأسماء، أسماء الله تعالى كلها متضمنة للصفات، وكل اسم متضمن لصفة أو أكثر من صفات الله عز وجل. لكن هل كل صفة تتضمن اسم؟ لا، فإن الصفات، يقول رحمه الله، فإذا الصفات تكون أوسع معنى من الأسماء. وهنا يأتي تساؤل أيها الأحبة: لماذا الله عز وجل لا ينتقم من الظلمة؟ ونحن نرى الآن بعض يعني الأمم تتمادى في طغيانها وظلمها وجبروتها، ومع ذلك لم نرى أن الله عز وجل ينتقم منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، نذيرا لنا ولغيرنا: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون ظالمين، لا في حق أنفسنا ولا في غيرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل. فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار في حياتنا نواجه مواقف وأمور كثيرة ما نقدر نغيرها، وممكن نستهلك وقتنا وطاقتنا في التفكير فيها أو في محاولة مقاومتها. أحياناً يكون الحل مو أننا نغير اللي صار، ولكن نتعلم كيف نتقبله ونتعامل معه بطريقة تساعدنا على الاستمرار براحة ووعي. التقبل لا يعني الاستسلام، بل يعني أن ندرك ما نستطيع تغييره وما هو خارج عن سيطرتنا، ونركز على ما يمكننا فعله بدلاً من البقاء عالقين فيما لا يمكن تغييره. والحديث أكيد عن هذا الموضوع تنضم إلينا ضيفتنا اليوم الدكتورة وجنات عابد الثقفي، موجه في صناعة جودة الحياة.

0: وأكيد نرحب بضيفتنا الدكتورة وجنات عابد الثقفية. هلا وسهلا دكتورة.
1: يا هلا وسهلا، حياكم الله أستاذة هند وحيا الله برنامج مسار، وأرحب بكم وأرحب بالمستمعين الكرام.
0: في البداية دكتورة، ماذا نقصد بتقبل الأمور التي لا نستطيع تغييرها؟ لأنه إحنا الأمور هذه مش متقبلينها، فكيف نرجع نتقبلها وإحنا مش قادرين نسوي فيها أي شيء؟
1: تمام، خلينا نوضح أولاً أستاذة هند معنى التقبل حتى تقرب الصورة وتكون أقرب إلينا. طب ما هو التقبل؟ هو الرضا والقبول عن طيب خاطر، هذه أهم نقطة. طيب وشلون نقبل الأمور التي لا نستطيع تغييرها؟ التقبل ليس أن نقول عادي، يعني أنا الحين عندي أمر، مو شرط أني أقول عادي حتى أني أتقبله، لكن لابد من ذكر أنه هذا حدث وأمر وانتهى، وهو جزء من أقدارنا وسوف أتعامل معه كما هو، ما أستطيع تغييره لكن كنت أتمنى أن يكون. إحنا نعطي نفسنا الأمنيات ونعطي نفسنا الأهداف اللي ودنا ونرسم أهداف للتغيير، لكن يوم ما نستطيع التغيير نتقبل وتقبل تام ونقول هذا حدث ونقبل الحدث كما هو. يعني مثال.
0: أيوة أبغى مثال، لأنه يعني أنا شوي أحس أنه الموضوع صعب.
1: أنا وضعت، أنا بالنسبة لي الآن حطرح في كل سؤال مثال حتى تتضح الصورة، لأنه أمر التقبل قد يكون صعب على كثير من الأشخاص اللي تمر بهم صدمات، تمر بهم مواقف في حياتهم، فبإذن الله الأمثلة تقرب المعلومة والآيات القرآنية توثقها بشكل أكثر. طيب كأنك في سفينة، خلينا نقول الآن وشلون أتقبل أمر أنا ماني قادر أغير فيه. أنا الآن في سفينة الموج فيها عالي جدا، هل أستطيع إيقاف هذا الموج أستاذهم؟
0: لا،
1: لكن وش أقدر أستطيع أسوي؟ أثبت شراعي، لأن إنكار الموج أقول هذا مو موج وأنه ما حدث الأمر وفعلا إحنا ما حنغرق، الموج حيغرقنا، لكن يوم نثبت شراعنا ونثبت السفينة والقبطان يكون متمكن من القيادة، الأمور هذه حتكون تمام، لأنه طبيعة البحر هي الأمواج، ونتعلم أنه طبيعة الحياة هي الأحداث اللي تمر فينا بشكل يومي، فأحيانا هذه الأحداث ما نستطيع فعلا تغييرها مهما بذلنا من جهد، مهما ساعدنا الآخرين، مهما غيرنا من أسلوب حياتنا، هي أقدار من عند الله. إذن الأمور التي لا نستطيع تغييرها هي قدر من الله سبحانه وتعالى، ويتطلب منا الرضا التام والقبول.
0: ليش برأيك دكتورة وجنات يصعب علينا أننا نتقبل بعض الأمور وإحنا عارفين ومتيقنين أنها خارج سيطرتنا، ومع ذلك نجد صعوبة في تقبلها؟
1: جميل، لو نظرت للأمر هذا من جانب نفسي حقول في ثلاثة أسباب نفسية عميقة لهذا الأمر. أولا، كثير من الأشخاص عندهم للأسف وهم العدالة، إنه يكون بداخلنا طفل يقول المفروض الحياة تكون عادلة معي، أنا ما أستحق، ليش صار معي كذا وكذا.
0: صح.
1: ثاني الأسباب النفسية، معظم الأقدار أو الأحداث نربطها بهويتنا بشخصيتنا، فمثلا إذا فشل زواج فأنا فاشل، المفروض ما نقول هذا حدث حدث، لأننا نرفض ما يعنيه. يعني أنا الحين أنت تزوجت وصار أمر الله وفشلت في الزواج، لماذا يعني تطرح الأمور يعني على ذاتك؟ هذا أقدار الله، ما توفقت، حط أسباب أخرى، ما توفقنا، ما صار بيننا اتفاق، اختلاف في التكيف في البيئة، في أمور كثيرة، فمعناته أنه هذا السبب النفسي الربط بالهوية من أكبر الأسباب اللي ترفضنا وتجعلنا فعلا يصعب علينا تقبل الواقع. الخوف من الألم، كثير مننا فعلا يخاف من الألم، يخاف منه أنه يتألم، ونعتقد إذا تقبلنا أقدارنا سنتألم أكثر، والحقيقة عكس ذلك تماما. المقاومة هي اللي تطيل الأمل والأمل، عفوا الألم، لما أقاوم وما صار تغيير هذا حيخلي الألم يزيد، لكن لما أتقبله ولما أخذه بطيب خاطر وأسأل الله إنه يقدرني على الصبر وإني فعلا إني أتجاوز هذه المرحلة، فسبحان الله يبدأ الأمر يخف. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فصعوبة التقبل تأتي لنا نحكم على القصة من فصل واحد، هي كذا هذا هو، لكن الله سبحانه وتعالى يرى الكتاب كامل أمامنا ويعرف إنه القدر هذا اللي وضعه لينا الآن له حكمة في حاضرنا وفي مستقبلنا وفي ما يمر في حياتنا. وأقرب مثال لذلك قصة سيدنا يعقوب عليه السلام، يعرف إنه يوسف غايب وخارج هذا الأمر عن سيطرته، بكى حتى بيضت عيناه، لكن لم يكن بكاء عدم

0: تقبل أبدا رب يعني عليه السلام، كان حزن نبيل مع التسليم، فصبر جميل والله المستعان، صبر وظفر.
1: وهنا يمكن يبغاله كمان الإنسان يعني غير الجانب الديني أنه يتعمق في رحمة رب العالمين، يعني يسلم أمره لله، والأمور اللي إحنا ما نقدر زي ما تفضلتي جتنا من القدر، فمعناتها إحنا مسيرين فيها ورفضنا لها أصلا ما رح يعود علينا بشيء. طيب هنا يجيني سؤال دكتورة وجنات، كيف أفرق بين التقبل والاستسلام؟
0: طيب هو الفرق جوهري واضح، الاستسلام دايما الشخص يضع نفسه ضحية، أنا لا أستطيع فعل شيء، يتوقف عن المحاولات، شعاره دايما إن أنا انتهيت، أنا فشلت، أنا خسرت، هذه هي هذا الاستسلام خلاص تأثر. لكن التقبل أنا أرى الواقع، هذا واقعي، حصل معايا هذا القدر، وأتوقف عن قتال ما لا يمكن تغييره، خلاص اللي ما حيتغير أنا بذل جهدي، ما بقي علي إلا أني أدعي وعشان أوفر طاقتي لما لا يمكن تغييره وأبدأ من جديد. المهم أني أبدأ من جديد. التقبل هو توقف فترة معينة ورضا تام، ولكن ما هو توقف عن أمور الحياة ولا عن مجالاتها، بل هو بداية جديدة للتغيير. التغيير اللي ما حدث في الحدث نفسه ممكن يكون تغيير في مجال آخر يشغلنا عن الحدث ويجعلنا نتقبل الحياة بكل ظروفها. مثلا شخص أصيب لا سمح الله بمرض مزمن أيا كان هذا المرض، أني صلى الله السلامة، كانسر، سكري، ضغط، صار أيا كان. طيب المستسلم يقول، المستسلم حيقول إيش؟ هذه حياتي خلصت وانتهت والعلاج ما حيفيد، ويبدأ ينعزل. لكن سبحان الله نجي للشخص المتقبل للأمر، إيش تتوقع يا أستاذة هند يقول؟
1: هعمل بالأسباب وأتوكل على رب العالمين
0: فعلا، ويقول إن المرض حقيقة، ما يرفض المرض، ويقول سأتعلم كيف أعيش ويتعايش معه حياة طيبة، حتناول علاجي في وقته، حاخذ بالأسباب مثل ما ذكرتي أستاذة هند، وفي نفس الوقت هو يحاول قدر الإمكان أنه يوصل لمرحلة التشافي، عنده أمل أنه هذه مرحلة في حياته رغم أنه مزمن. إحنا نقول مرض مزمن يعني مستمر مدى الحياة، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء إنما يقول له فيكون، ما ننكر هذا الأمر أبدا. فالتقبل هو فعل الأنبياء، نوح عليه السلام 950 عام لم يستسلم، كان يد الله 950 عام، لكنه تقبل أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ليس عليكم هداهم، فهو يتقبل النتيجة ويستمر في السعي. هذه أهم نقطة.
1: دكتورة إيش رأيك الطريقة اللي نقدر نتعامل فيها مع الندم على الماضي، أشياء صارت معانا في الماضي وندمها لا زال يلاحقنا؟
0: جميل. طيب خلينا نفرق بين الندم في نوعين، في ندم صحي ونفس لوامة، وفي ندم سام وقاتل. الندم الصحي إني أنا أندم على شيء صار وخطأ، سبحان الله كل ابن آدم خطاء، وخير الخطاؤون التوابون، هذا الخطأ صدر مني، سأستغفر، أتعلم، أصحح أخطائي، عشان هذا الأمر والندم هذا حيبنيني، حيبنيني وحيعلمني، إنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر بالتصبر، وإنما الحلم بالتحلم. يعني إحنا نصبر حتى نصل لما نريد عشان ما يحدث أخطاء الماضي. لكن نرجع للنوع الثاني اللي هو السام والقاتل، جلد الذات، إيوه أنا أخطأت، ويعيد الفيلم كل يوم نفس السيناريو ينعاد، وهذا يهدم، ما يخليه يتقدم ولا خطوة، وهذا يجعله لا يتقبل الأحداث ولا يتقبل الندم ولا يتقبل التغيير أساسا، فيقف عاجز أمام التغيير وأمام التحسين المستمر. حياتنا تستحق تحسين جودة حياة، مثل إحنا يمكن دائما أكرر هذا المثل، جودة المنتجات زي أفضل من جودة حياتنا؟ لا، جودة الحياة هي الأفضل. حياتنا تحتاج لحذف وإضافة ودمج وتوليد، في أشياء في حياتنا لابد وإن ندمنا عليها لابد نحرفها، لابد نغيرها، لازم نضيف شيء يحسن هذه الجودة، يغير معناها، دورة ممكن تساعدني، علاج ممكن آخذه ويحسن صحتي، رياضة ممكن تحسن نفسيتي. فالندم بحد ذاته على الماضي هو للأسف ضعف شديد، ويخلينا نقف عند سور لا نستطيع فعلا القفز منه والخروج من هذه الأزمة.
1: هو
0: والعلاج حول الندم، عفوا
1: أنا أقصد دكتورة يعني عفوا أنه حيخلينا كأننا مقيدين بسلاسل وهمية، لأنه هو ماضي انتهى،

0: ومع صحيح. ذلك إحنا لازلنا عالقين فيه، ويمكن كثير من الناس اللي تسمعنا الآن راح تحس بالمشاعر اللي نتكلم عنها، إنه الإنسان يكون هو متيقن إنه ماضي ومضت عليه سنوات، ومع ذلك لازال الموقف يشعره بغصة وحرقة وخفقان
1: صحيح.
0: هذا يحتاج إلى مساعدة إذا ما قدر
1: يساعد، وعلاج، وممكن يصل إلى البانيك أتاك اللي هو زي ما حضرتك قلتي، ممكن يكون في تعرق، ضربات قلب سريعة. مجرد إنك أنت تتذكري موقف من الماضي فممكن هذا يسوي معنا سايكوسوماتيك، يعني أعراض نفسية جسمية. فلذلك لابد من علاج هذا الأمر وعلاج الندم، نحول الندم من محكمة ومتعاتبة النفس إلى مدرسة نتعلم منها. سمي الدرس، قولي أنا إيش الدرس اللي أخذته من هذه المشكلة أو من هذا الخطأ أو من هذا الفشل، وماذا تعلمت؟ الاستغفار الفعلي، أتوب وأصلح ما أمكن، أغلق الملفات. يا مستمعيني الكرام، سطح العقل لا يتحمل فعلا ملفات مفتوحة. عندنا أمور كثيرة في حياتنا ومجالات سنواجه فيها مواقف، هتندم على إيش ولا إيش؟ لذلك اغلق الملفات، قل لنفسك أنا تصرفت بأفضل ما يمكن إني أقدمه وعرفت ما هي الأسباب، فلا بد إني أتقبل هذه هي ظروفي وهذه حياتي. ما ذهب خلاص انتهى، اللي يندم على ما فات لم يتقدم خطوة إلى الأمام. والدعم القرآني، والقرآن يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الله لا يريدك أن تعيش في حسرة الماضي، ربنا يبغانا نعيش وقتنا. اللي قتل 100 نفس، ماضي أسود ولا مو أسود؟ ماضي كان حزين ولا مو حزين؟ لكنه بدأ بخطوة يا أستاذين، خطوة واحدة نحو قرية صالحة، قال أنا حغير المكان وحغير البيئة. وهذه أيضا من الأسباب القوية لعلاج الندم، إني أغير المكان أغير البيئة. مثل اللي قتل 100 نفس، ذهب لقرية صالحة فغفر الله له 100. الماضي لا يلغي إمكانية البدء. عمرنا إذا فكرنا في الماضي وعندي ماضي ما حيخليني أتوقف وما أبدأ من جديد. ممكن أصمم مشروع جديد، وممكن أبدأ بداية جديدة، وممكن أدرس تخصص مختلف عن اللي أنا مثلا ما نجحت فيه. اليوم نشوف كثير من الحالات اللي قدامنا أو الشباب هو ندمان إنه أخذ تخصص معين ويفضل يجر يشتر الماضي. طيب أنت عندك حلول ثانية، في عندك دبل ميجر، تخصص، دبلومات، ادخل غير، لكن لا تندم على ما فات، استفيد من التجربة وخذ ما يفيدك واترك ما عدا ذلك.
0: قد إيش دكتورة وجنات تقبل الواقع يساعدنا على أننا نبدأ من جديد وعلى أنه يصير عندنا أمل؟
1: جميل. الأمل بالله سبحانه وتعالى عمره ما ينقطع، فالتقبل هو نقطة الصفر. طالما أنا تقبلت، رضيت، استسلمت، التسليم عفوا مو الاستسلام، عفوا تسليم الكامل لله، معناته هنا أقدر أرسم خريطة جديدة. أنا ما أنكر مكاني الحالي، ولا أنكر أني أنا توقفت هنا، ولا أنكر الحدث اللي صار معايا، لأنه الإنكار حيدخلنا يسرين في صدمة، ونحن نخشى. يعني مستمعي الكرام مرة مهم هذا الأمر، انتبهي أنك تنكر الحدث أو تنكر الموقف، لأنه هذه من مراحل الصدمة، دخولك في صدمة. لا، أنت لا تنكر الحدث، قول الحدث هذا واقع، تقبله، عبر عنه، عبروا عن مشاعركم لحظة الحدث، أبكي، أضحك، سوي اللي أنت تبغاه من مشاعر ظهرت أثناء الحدث، عبر عنها، لا تكتمها، عبر عن غضبك عشان تقدر تتقبل واقعك، وبالتالي تقدر تغيره وتقدر تتكيف مع التغيير. شخص مديون مثلا، شخص خلينا نقول مثال، شخص عنده ديون يقول 100,000، يقول لا مبلغ بسيط ما همني، هو ينكر إنه الموضوع سهل، لكن هذا ما حيبدأ، ما حيقدر أبدا يسدد ديونه مهما سوى، لأنه هو منكر الحقيقة. طول ما إحنا نقول إنه هذا الحدث حقيقة وأنا قد المسؤولية وأستطيع بإذن الله أني أنا أتجاوزه بتقبلي لهذا الأمر وأخذ الأسباب وأخذ المهارات. إحنا نحتاج مهارات كثيرة للخروج بإذن الله من مرحلة الندم وتقبل الواقع والخروج بخطة جديدة وبداية جديدة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن مع العسر يسرا، ما بيقول بعد العسر، ما قال، لا قال معه اليسر، كل شيء ربطه، إن مع العسر يسرا. اليسر موجود داخل العسر إذا تقبلنا وبحثنا عن الأشياء الميسرة واللي تساعدنا بإذن الله للتغيير. وأرجع أقول قصة يوسف عليه السلام، من البئر إلى السجن، إلى فين؟ فين راح يستبهن؟
0: كان في البئر، من البئر إلى السجن إلى قصر إلى أن يصير

0: ملك.
1: ملك لم يبدأ من جديد في القصر، بدأ من جديد في كل مرة تقبل فيها الواقع الجديد واحسن فيها. إنا نراك من المحسنين. قال له أصحابه في السجن، يعني خلاص هو عارف، ما كان يعرف المصير، لكن تقبل الأمر وجاهد إلى أن سبحان الله أخذ مصيره ووصل إلى المكان اللي هو يستحقها للرؤية اللي شافها وحكاها لوالده.
0: طيب دكتورة، كيف نقدر نركز على الأشياء اللي نقدر نغيرها بدل ما نقعد نفكر في الأشياء اللي إحنا ما نقدر نغيرها؟ وأنت شبهتيها بالأمواج في البحر.
1: جميل، نعم، الأمواج البحر إحنا قلنا ما نستطيع تغييرها، لكن نقدر نمسك دفة الشراع ونقود. طيب أنا عندي دائرة مهمة جدا لو اشتغلنا عليها، وهي قاعدة دائرة التأثير للعالم ستيفن كوفي. إيش هذه الدائرة؟ كل مستمعوني الكرام الآن لو معاهم قلم أو يسجلوا أو يكتبوا، يرسم دائرتين، دائرة كبيرة يسميها دائرة الاهتمام، يكتب فيها كل الهموم، كل الهموم، كل الآلام، كل المواقف اللي مرت فيه، تمام؟ وداخلها دائرة صغيرة نسميها دائرة التأثير، هذه اللي حتأثر في الحدث، هذه اللي حتغير الحدث، هذه اللي حتضيف له أو تضعفه أو تقويه. طيب زي إيش؟ نكتب في دائرة التأثير كلماتك القوية، سعيك اللي أنت بتفعل، نومك، صلاتك، ردات فعلك، مهاراتك، كلها هذه حتقدر تغير وتأثر بإذن الله على همومك. كل يوم أسأل نفسك سؤال، ماذا فعل؟ يعني فعل صغير، لو نمت كويس 8 ساعات هل أثرت على دائرة الهموم والاهتمام؟ نعم حتأثر، لأنك أخذت وقتك من الكفاية. صلاتك هل أثرت؟ طالما أنها مؤثر، هل أثرت على همومك؟ نعم حتأثر على همومي، لأني في صلاتي أنا في صلة بيني وبين الله، في دعاء أثناء السجود، في بتل الهموم بدون حتى ما أذكر، مجرد الحركات في الصلاة واللي هي الحركات اللي احنا من ركوع من سجود، هذه تشتت الفكر عن الفعل اللي هو والفكرة اللي هي موجودة أو الهم. سبحان الله في الصلاة حتى يعني استعينوا بالصبر والصلاة، إن الأشياء اللي نستطيع تغييرها إحنا نغيرها بالأشياء الإيجابية اللي موجودة في حياتنا، سواء كمسلمين أو كأشخاص فعلا إيجابيين أو فاعلين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لازم تعرف رغم كل هذه الأمور اللي عندك، أي صلاتك ونومك وسعيك وكلماتك، بس ما قدرت تغير، خلاص زي ما قلنا إحنا نتقبل الأمر. أهم شيء ركزوا على دائرة التأثير، ركز على مهاراتك، ركز على إيجابياتك، ركز على نقاط القوة اللي عندك، هذه حتغير العالم من حولك، مو حتغيرك أنت بس، حتكون شخص مؤثر والناس حتستفيد منك ومن خبرتك ومن تجربتك اللي مررت فيها والصدمة اللي مررت فيها، لما يشوفوك فعلا استفدت من نقاط التأثير عندك وحولتها للهموم وبدت بيها الهموم وبدت بداية جديدة وطريق جديد بإذن الله.
0: دكتورة، محاولة السيطرة على كل تفاصيل حياتنا، بعض الناس تعتقد أنها لازم تسيطر على كل شاردة وواردة في حياتها علشان تسيطر على نفسها فتمنع نفسها من الوقوع في الخطأ ثم الندم. فكيف محاولة السيطرة على كل التفاصيل هذه ممكن يسبب زيادة في القلق وفي التوتر وبالتالي ينعكس على الراحة النفسية، على الاستقرار الروحي، على جودة الحياة زي ما تفضلتي؟
1: فعلا قطعا، شوفي السيطرة الكاملة أني أبغى سيطر على شيء وأقيده من كافة جوانب ومحاولة، هو تحقيق الوهم في مصنع القلق الأول، هو اللي يزيد الاسترس، أني حسيطر على المشكلة وأني أقدر أحلها بحذافيرها وأني ألغيها من حياتي وأني أحاول أتجنبها وما أجد حلول، هذا في حد ذاته فعلا يعني الشخص اللي بهذه الشخصية المسيطرة يعيش بعقلية إذا لم أتحكم بشيء سيحدث كارثة، فيبدأ يراقب يا أستاذ هند ويبدأ يدقق ويبدأ يتوقع الأسوأ، وجسده دائما في وضع طوارئ، تلاقيه مستفز، هذا الجسد والعقل والقلب مستفز دائما، لأنه هو يشعر أنه يقدر يسيطر على الأمور، يقدر يتحكم فيها، ولا يعلم أنه هذه أقدار الله سبحان الله. مهما حاولنا ومهما سوينا، أيوة إحنا نحاول ونجاهد، لأنه المسلم أساسا يعني من مهاراته ومن صفاته أنه بيحاول بالدعاء باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، بمساندة الآخرين، بالعلاقات اللي حوالينه، لكن السيطرة بشكل عام ما أظن إلا بالعكس حتزيد الاسترس زي ما قلت، وحيبدأ الشخص يبدأ يراقب ويبدأ يتوجس وندخل في مرحلة ممكن الوسوسة، يبدأ يحس إنه إذا ما سيطر على

0: على هذا الأنف فهو فاشل ويدخل فيه ممكن أمراض نفسية وفي لا. لكن إحنا نقول أنا سيطر على بعض الظروف لكن ليس كل الظروف.
1: طيب دكتور إحنا لما نتكلم عن موج البحر نتكلم عن أشياء يعني واضح جدا إنه إحنا ما نقدر نغيرها، يعني إحنا بنسلم الأمر لأنه هذا بيد رب العالمين. بس في الحياة العادية في المواقف العادية اللي ممكن تصادفنا في يومنا العادي كيف نقدر نفرق بين الشيء اللي إحنا نقدر نسيطر عليه وبين الشيء اللي إحنا ما نقدر نغيره؟ كيف نوازن؟
0: جميل. أولا وأفوض أمري لله، خلينا نقول تفويض الأمر لله حيخلينا فعلا نستطيع أن نفرق ما بين الأشياء نقدر نسيطر عليها واللي ما نقدر. خلينا نستخدم مصفات الأسئلة. عندنا مصفاة أسئلة لو سألناها لأنفسنا حنستطيع نصل إلى الأمور اللي نقدر نسيطر عليها والأمور الأخرى أو الأحداث اللي ما نقدر نسيطر عليها. قل هذا حدث وانتهى، ماضي، معناته خارج عن سيطرتي، خلاص حدث أمر وانتهى. طيب هل هذا فعل شخص آخر أو قدر كوني أو قدر من الله سبحانه وتعالى؟ الموت، الرزق، قلوب الناس، حب الناس، هذا أمر معناته يساوي خارج عن سيطرتي. هل هذا فعلي أنا، كلامي، نيتي، جهدي، تصرفاتي، مهاراتي، معناته هذا داخل سيطرتي وأقدر أتحكم فيه؟ هل وضحت الصورة أستاذة هند ولا أطرح مثال؟ ولا
1: أطرحي لي مثال، لأنه في بعض الأمور يعني مثلا على سبيل المثال واحد رايح يقدم على وظيفة قام وشى في واحد من الناس اللي حاقد عليه فهو قطع رزقه، الأرزاق بيد الله، لكن فيها تدخل من إنسان.
0: جميل، أدخل الإنسان، لكن هو رزق، هو رزق
1: صح،
0: هو عمل ما بوسعه، قدم السي في حقه، حضر الانترفيو، جاء في وقته، سوى كل ما عليه. فالأمر هنا حتى وإن وشى فيه شخص فهو قدر من الله. ما لك رزق، ما لك يعني رزق في هذا المكان أو في هذه الوظيفة، ورغم أنه تدخل شخص معين لكن هذا قدر من الله سبحانه وتعالى خارج عن سيطرتك. أنت سويت اللي عليك، نيتك كانت واضحة، جهدك كان واضح، حضرت في الوقت المناسب كما ذكرت، وقدمت سي في ليس مثله يعني أحد قدمه، وممكن أثناء الانترفيو كمان أشادوا بك الأشخاص اللي قدموا الانترفيو لك وسألوه كذا، لكن سبحان الله الشخص هذا اللي وشى هو قدر، لعل الله أخذ منك شيء حتى يعوضك أفضل منه. حط في بالك هذا الأمر، هذا يدخل في مجال الأرزاق وفي الأمور اللي ما تقدر أنت تسيطر عليها، هذه جهة، وزارة، أيا كان، أنت سويت اللي تقدر عليه، تعلمت، جبت شهاداتك، قدمت ما يمكن تقديمه. إذا كل ما هو خارج عن سيطرتك يحتاج بس منك دعاء وتسليم. أدعي، يمكن المكان ده ما ناسبك، لك مكان أفضل مستنيك، لكن كل ما هو داخل سيطرتك يحتاج خطة وعمل. إذا أنت شعرت أنك أنت سبب في الموقف هذا، عداء بينك وبين شخص، أبدأ سوي خطة جديدة وأعمل بشكل آخر، غير المكان، غير الوزارة، هنا دورك كبير وممكن تسيطر على الموقف. أخطأت أثناء مثلا الانترفيو، هذه أمور تدخل في مجال سيطرتك أنت، تقدر تغيرها. لكن كما ذكرت أمور تتعلق بالرزق وقلوب الناس وإني أنا ممكن هذا يحبني هذا يكرهني، هذه أمور خارجة عن سيطرتنا. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطل وارزقني اجتنابه. الدعاء يساعدنا على التغيير، يساعدنا على التقبل، يساعدنا أيضا على إننا نسيطر على بعض الأمور التي نستطيع السيطرة عليها. وأنا لما نقول سيطرة ليست سيطرة كاملة، بل هي يعني مهارات أقدر أستخدمها عشان أستفيد من الموقف وأقدر أحوله لصالحي بإذن الله.
1: جميل جدا. طيب دكتورة من وجهة نظرك متى يكون التمسك بالأمل والمستقبل والحياة الحلوة إيجابي، ومتى ممكن أنه يتحول إلى رفض للواقع ومقاومة للواقع؟
0: جميل. الأمل الإيجابي هو مرن، أنا بسوي اللي علي، أتمنى الشفاء وألتزم بالعلاج، لكن لو لم يحدث فالله حيعوضني. إذن هذا الأمل اللي يبقينا حيين، يخلينا نحيا بسلام، يخليني عندي روح للمتابعة، روح للاستمرارية. لكن الأمل الخادع اللي هو يخليني أنكر ما حولي من مواقف أو أشخاص أو أحداث أو حتى أقدار، هناك كثير من الأشخاص اللي عندهم فعلا الأمل خادع، ينكروا أحداث موجودة حدث في حياتي لكن أنكره، هنا

0: المقاومة، يصبح الإنسان جامد يقول مستحيل أنا أتخبط، مستحيل أني أنا أغير، مستحيل أن يكون عندي أمل، مستحيل أنه حياتي حتتغير. كلمة المستحيل والمقاومة هذه بالتالي حيكون الأمل فعلا. الأمل هو إنكار للواقع الحقيقي، لكن كل ما خلينا عندنا مرونة والأمل إيجابي، أنا سويت اللي علي والباقي على الله سبحانه وتعالى التوكل. يمكن خطبة الجمعة ما أعرف يعني هل اللقاء حينما يسمع إن شاء الله يكون كانت خطبة الجمعة قريبة، كان يتحدث عن التوكل. أنا لما يكون عندي أمل ومتوكل على الله وأخذ بالأسباب هذا بحد ذاته إيجابي، لكن لما يكون عندي أمل وفي نفس الوقت أقاوم الحقيقة وأقاوم القدر وأقول إنه إيش لماذا أنا؟ ليش غيري ما صار فيه كده؟ المقارنات الفاشلة، المقاومة الغير صحيحة للحدث اللي حدث، هذا في حد ذاته إنكار.
1: عندك مثال دكتورة على هذا الموضوع؟
0: نعم، خلينا نقول المعيار. طيب أنا أقول المثال الآن، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو شخص يفرق بين الحق والواقع بين الباطل، قال إن محمد ما مات، أنكر، عنده أمل، أمل بس هو ما حقيقة، الرسول مات، عنده أمل إنه كان رسول إنه كان إيش، هو إنكار للحقيقة، هو كان عنده مقاومة رضي الله عنه. لكن لو كان الأمل الإيجابي زي ما خرج مين أبو بكر الصديق للناس إن محمد مات، وقعد خطب في الناس أمل إيجابي إنه ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان محمد مات لكن نحن ما زلنا كمسلمين سنجاهد وسنعمل ما بوسعنا نشر الدين الإسلامي. هذا هو بحد ذاته الأمل الإيجابي والأمل الخادع. المعيار إيش هو يستبهن؟ هل هذا الأمل يجعلك تعمل اليوم أم يجعلك تؤجل حياتك كلها؟ إذا خلاك الأمل تعمل اليوم وتتوافق مع الحدث فهذا في حد ذاته أمل إيجابي، هذا أقول عليه خلاصا. لكن إذا أجلت كل يوم التسويف معناته حياتي توقفت ولن أستطيع التغيير، ومثل ما ذكرت في السابق يعقوب عليه السلام تمسك بالأمل 40 سنة وقال ولا تيأسوا من روح الله، هذا أمل إيجابي مع عمل. أرسل أبناءه يبحثوا، قال لهم روحوا أبحثوا عن يوسف، لكن لوط عندما تمسك بقومه رغم أن الملائكة قالت له إن موعده الصبح كان يجب أن يتقبل ويغادر، هناك لحظة يجب أن تمشي فيها، لابد لحظة أننا كلنا نتحرك، خلاص هذا اللي صار، هذا اللي حدث. فمثال يعقوب عليه السلام ولوط يوضح الفرق بين الأمل الإيجابي ومتى يصبح إنكار. أنكر لوط في البداية أنه ما يقدر يسيب قومه، لكن في النهاية تقبل الأمر ومشي.
1: والله موضوع التقبل دكتورة موضوع يعني معقد نوعا ما،
0: يحتاج عميق
1: وجدا عميق وصعب، يحتاج إلى وعي، إلى فهم، إلى إدراك، إلى دين حتى. أنا أعتقد أنه الموضوع يحتاج إلى نصائح تقدميها دكتورة وجنات للأشخاص اللي عندهم صعوبة في تقبل الأمور وهم مدركين تماما أنها أمور قدرية.
0: جميل. هي ما هي نصائح قد ما تكون توجيهات. دائما الشخص من يقدم النصيحة يا إما يأخذ بها وإما لا يأخذ بها، لأن تنطلق من ذاتي النصيحة. أنا نصحت نفسي ممكن طبقت على ذاتي واستطعت أني أنا أكون ناجحة فيها، لكن لما أرشد الشخص حسب مهاراته حسب إمكاناته حسب قدراته حسب مشاعره، يستدعين في أشخاص مشاعرهم ضعيفة يحتاجوا لتوجيه وتمكين مشاعر، يبدأوا يشتغلوا على عجلة مشاعرهم يقووا. في ناس يحتاجوا تقوية الإيمان بيهم، يكون الإيمان ضعيف عندهم، الإيمان بالقدر، يعني عندنا الأركان الستة، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، يكون هنا الإيمان ضعيف، هو لازم يشتغل على الجانب الديني. في أشخاص الجانب الاجتماعي عندهم ضعيف، يحتاجوا إلى أشخاص داعمين في حياتهم حتى يتقبلوا أقدارهم ويتقبلوا ظروفهم ويتقبلوا المشاكل. لما تلاقي شخص يطبطب عليك، ولما تلاقي شخص ياخذ بيدك، وشخص ينصحك، وشخص يساندك، وشخص يبني معاك من جديد، فهذه كلها أمور مرة مهمة في موضوع التقبل. فأقولها بكل حب وبكل يا صديقي ويا بنتي ويا أخي ويا أختي، فعلا لا تطلبوا من قلبكم وفكركم أنكم تتقبلوا الأمور، بل أطلبوا من الله أن يقويكم ويقدركم على تقبل الأحداث والأقدار. يعني الله سبحانه وتعالى كفيل أنه هو يقويك، اسمه القوي، أطلبوه بأسماء الحسنى، يعني حتى ذكر يدعوه بأسماء الحسنى يعني وبس

0: صفاته الله سبحانه وتعالى قوي قادر، يستطيع أنه يخليك تصبر، يستطيع أنه يخليك تغير حياتك، ترسم خطة جديدة. إذا الجانب الإيماني جدا مهم في موضوع التقبل، أنا أعتبره رقم واحد في موضوع التقبل. مهما كان موضوع التقبل صعب والأحداث، لكن كل ما رفعنا الجانب الإيماني هي معادلة، كلما زاد الجانب الإيماني كلما زاد التقبل عند الشخص. فثلاثة خطوات صغيرة أبدأ بها اليوم، خلينا نقول قل يا رب هذا قدر اليوم، ما أحبه لكن أسلم لك. التسليم ترى لفظ يفتح قلبك وفكرك ويخليك فعلا تستطيع تقبل كل ما يجري في أحداث حياتك. اكتب ما هو الشيء، أي شيء واحد صغير زال موجود بيدك، نعمة الله أعطاك هي ما زالت بيدك، أحمد الله عليها، قل هي موجودة، كوب موية، قوم أتوضى، رسالة لطيفة، ترتيب، افعل. أنا أبغاك تتحرك. الاستسلام التسليم بالقدر والإيمان به ما يبغانا فقط نتحدث ونسمع، اليوم أنتم تسمعوني لكن أنا أبغاكم تقوموا تتحركوا وتفعلوا، تقوموا تغيروا حياتكم. يعني حتى في الغضب لما وجهنا الدين، إن كنت قائما فأجلس وإن كنت جالسا فيوقف الإنسان، والوضوء، الوضوء يغير من وضعنا تماما. أيوب عليه السلام يا صبر أيوب، صبر على المرض، لكن الله دله بشيء، اركض برجلي، هذا مغتسل بارد وشراب في الماء وفي الوضوء وشرب، ترى ليها دور في تحسين جودة حياتنا وتغيير يعني تقبل الأقدار وتغيير مسار الحياة. اللي السنة مليئة مليئة بالأشياء اللي تخفض وتقلل من من من حزنك ومن ألمك. يكفي التلبينة، خذوا من السنة شرب التلبينة، هذا حيحسن أيضا ويخليك تتغير وتحركت من القول للفعل. تذكر إنه قصتك ما انتهت، وإنه الحياة مستمرة، وإنه مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. التكرار في هذه الآية حيخليك تشعر إن الله حييسر أمورك. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب في الطائف وطرد، وكان أصعب ظرف خارج عن سيطرته، ماذا فعل؟ أنكر ألمه؟ لا، دعا الله، وسبحان الله تقبل الألم وسلم له، فكانت بعد إيش رحلة من أجمل الرحلات للرسول صلى الله عليه وسلم، رحلة الإسراء والمعراج. جبر لم يخطر بباله، الله أخذ وطلع أسرى به. في أكثر من كده تعوض من الله سبحانه وتعالى؟ إذن التقبل ليس نهاية الحكاية، هو بداية جبر الله سبحانه وتعالى لنا،
1: ونعم بالله. دكتورة وجنات، الآن أنا وإنتي بننتقل إلى فقرة صح أو خطأ، عبارات بقولها لك وتعطيني تعليقك عليها صحيحة أو خاطئة.
0: تمام.
1: هل تقبل الأمر الذي لا نستطيع تغييره يعني أننا راضون عنه؟
0: خطأ. إحنا قلنا التقبل لا يعني الرضا ولا يعني الموافقة، لكن الرضا شعور قلبي، أنا سعيد بما حدث أو حزين بما حدث، لكن التقبل قرار عقلي، هذا حدث وأنا أتعامل معه كما هو. أوكي راضي، لكن من المتقبل معناته ما تقبلت الأمر، راضي وما سلمت الأمر لله، فهو لا يعتبر تقبل. لذلك التقبل قرار عقلي والرضا شعور قلبي. أم موسى تقبلت إلقاء ابنها في النهر، تقبلت ولا ما تقبلت السارهين؟
1: تقبلت.
0: لما الله سبحانه وتعالى أمرت تلقي ابنها في النهر
1: تقبلت،
0: فعل الله تقبلت، لكنها لم تكن راضية بفراقه. صحيح. هل كانت راضية بفراقه؟
1: لا.
0: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قلبها فارغ من كل شيء إلا الشوق، ومع ذلك تقبلت.
1: سبحان الله. الجملة الثانية دكتورة، أحيانا يكون التمسك بما حدث في الماضي عائقا أمامنا أكثر من الحدث نفسه.
0: فعلا فعلا صحيح. لماذا هذه العبارة صحيحة؟ التعلق بالماضي وأحداث الماضي ما يخليك تتحركي، ما يخليك تعترفي بالحدث نفسه. فعلا الحدث نفسه أخذ دقائق وأيام وانتهى، لكن التمسك به حياخد كم؟ سنوات من حياتنا. الحدث مثلا انكسرت رجلي، التمسك ايش حيكون؟ هو ان نبقى ايه؟ نضغط دائما على مكان الكسر واتالم كل يوم واقول لماذا انكسرت رجولي؟ متى حتتشافى؟ صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: ما تقبلت، ما خرجت من ما رحت سويت علاج طبيعي. فهنا الفرق، لا نكون في الماضي، انكسرت رجولي والحمد لله على اقداره، اذا اتحرك، ما اتمسك بالماضي وابتكر الحدث وطحت من السلم واكرر، لا، اخذ الخطوه اللي بعدها، العلاج والجلسات العلاج الطبيعي.

0: سيطر على المجهول. أنا قلقانة أبغى أسيطر على كل شيء جاي في المستقبل، أنا منتظرته قلقانة أفكر فيه. لكن عندما ترجع بتركيزك على دائرة وسعك، أنا كيف حسعى وأنا كيف أنام وكيف أصلي وكيف أكل كيف أشرب كيف الآن، إيش يصير في الجهاز العصبي؟ يبدأ سبحان الله يقل التركيز. لما أفكر في مجريات حياتي والتزاماتي وأدواري وإيش علي من أدوار، إذن أستطيع التحكم بإذن الله وأقلل من القلق هذا الدائم. بس أرسموا لنفسكم خطة، ركزوا عليها، حطوا مهاراتكم زي ما قلت، حطوا نقاط قوتكم ضعفكم. التحكم في هذا حيخلي يومكم سعيد، رغم الأحداث اللي حدثت في الماضي، رغم الألم اللي أنت بتعيشه، لكن أنت بتعيش لحظة حاضر ممكن تخليك فعلا تستطيع أنك أنت تخفض القلق اللي موجود عندك. لكن كل ما ركزنا في المجهول كل ما زاد القلق. الله لا يكلف نفسا إلا وسعى، الله لم يكلفك إلا اللي عندك تقدر عليه، فلماذا أنت تكلف نفسك فوق وسعك فوق طاقتك وتقعد تفكر كيف تتحكم وكيف تسيطر وكيف؟ لا، هذا حيزيد من نسبة القلق عندك، وبالتالي حتكون حياتك كلها على وتيرة واحدة، خايف من المجهول وخايف من بكرة، ولا تستطيع التحرك إلى اليوم ولا الغد ولا الحاضر ولا المستقبل. كل خططك ممكن حتفشل نتيجة جلوسك في الماضي ونتيجة محاولة مسيطرتك على المجهول. فاحذر قدر الإمكان، ركز على ما تستطيع التحكم به، حيساعدك بإذن الله على تقليل القلق اللي أنت مستمر داخل جسمك أو داخل جهازك العصبي. الجهاز العصبي يحتاج دائما فترة راحة هدوء حتى يعرف يفكر إيش حيصير بعد كده.
1: سبحان الله على يعني جميل ما أبدع وخلق ووجه، ولكن إحنا يعني نحتاج إلى أننا ناخذ وقتنا في التمعن والتدبر والتفكر في أوامر الله وفي دينه وفي سنة رسول الله عليه وسلم، وكلها موجودة يعني، وبدليل أنك استشهدتي على كل المواضيع وكل الأسئلة بأدلة من القرآن. دكتورة وجنات عابد الثقفي، موجه في صناعة جودة الحياة، شكرا لوجودك معنا في برنامج مسار.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية أستاذة هند، وأرجو أن أكون ضيفة سلسة بسيطة راقت للجمهور وراقت لكم، يعطيكم ألف عافية، شاكرة ثقتكم
1: جدا. دكتورة حياك الله، وبإذن الله لنا لقاءات قادمة. مع السلامة.
0: حياكم الله وبياكم، يا أهلا وسهلا، في حفظ الله ورعايته. معكم
1: ببساطة، في حياتنا أمور كثيرة لا نستطيع تغييرها، لكننا نستطيع تغيير طريقة تعاملنا معها، وهنا يأتي دور تقبل الواقع والتعامل معه بوعي وهدوء. وهنا بقول لكم أربع أهم خطوات لتقبل الأمور التي لا نستطيع تغييرها. أولاً، تقبل الواقع. اعترف بأن بعض الأمور خارج عن سيطرتك وتقبل وجودها بدل من استنزاف طاقتك في مقاومتها. ثانياً، ركز على ما تستطيع التحكم به بدل التفكير فيما لا يمكنك تغييره. اسأل نفسك، ماذا أستطيع أن أفعل الآن لتحسين الموقف؟ ثالثاً، لا تلوم نفسك على ما ليس بيدك، ليس كل ما يحدث مسؤوليتك، لذلك تجنب جلد الذات وتحميل نفسك مسؤولية أمور خارجة عن قدرتك. رابعاً، تعلم من التجربة وتقدم. حتى المواقف التي لا نستطيع تغييرها يمكن أن تمنحنا درساً أو خبرة تساعدنا على التعامل بشكل أفضل في المستقبل. وفي النهاية، تقبل ما لا تستطيع تغييره ليس استسلاماً، بل وعياً بأن طاقتنا محدودة، ومن الأفضل أن نوجهها لما نستطيع تغييره ونصنع به فرق. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
2: مسار.

0: خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.

0: التاسعة من إذاعة الرياض، أهلا بكم السيدة والسادة. أرحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. المملكة ودول عربية وإسلامية يرحبون بحضر بريطانيا استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية. تحرير مناطق استراتيجية في مأرب اليمنية وسط خسائر حوثية فادحة. نائب أمير مكة يتسلم التقرير النهائي لتقييم أداء الجهات المشاركة في خطة طوارئ الحجة. انطلاق المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية بمشاركة 350 شركة من 25 دولة. أهلا بكم. رحبت المملكة ودول عربية وإسلامية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا ودول أوروبية، الذين أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود على سلع المستوطنات الإسرائيلية. وشدد المملكة ودول عربية وإسلامية على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. وأكدت الدول أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين. أدانت نيجيريا بشدة الهجمات الجديدة التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة، مؤكدة في بيان أن هذه الأعمال العدائية تمثل تهديدا خطيرا لأمن المملكة وسيادتها وللاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. كما أدانت الصومال بأشد العبارات هذه الهجمات والاستهدافات المتعمدة للمدنيين والبنية التحتية المدنية. وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على منشآت مدنية واقتصادية في جنوب المملكة، معربا عن تضامنه الكامل مع المملكة ومؤكدا أن هذه الاستهدافات أمر غير مقبول ويشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي. في آخر مستجدات التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة تحرير مناطق في جنوب مأرب وعدة مواقع بالقطاعين الشمالي والجنوبي إلى جانب أسر مسلحين حوثيين في جبهة تعز. تمكنت القوات من السيطرة على مواقع وقرى جديدة وسط مواجهات عنيفة وقصف مدفعي وجوي استهدف مواقع وتجمعات وتعزيزات حوثية في المنطقة.
1: في خضم المعارك البرية التي تخوضها القوات اليمنية على أكثر من جبهة لدحر الميليشيات الحوثية، تواصل الحكومة اليمنية جهودها لتخفيف معاناة السكان وإنهاء المأساة التي صنعتها هذه الجماعات الإرهابية خدمة لأجندات إيران وصراعاتها الإقليمية والدولية. الاتحاد الأوروبي وفي بيان له أكد تضامنه الكامل مع المملكة إزاء التصعيد الحوثي واستهدافه للمنشآت المدنية والاقتصادية، محذرا من تبعات هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي وتقويض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع في اليمن. كما طالب الجماعات المتمردة بالكف عن تهديد حرية الملاحة التجارية في البحر الأحمر والتوقف عن سلوكها المزعزع والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي. بدورها حذرت الأمم المتحدة من التبعات الخطيرة لهجمات الحوثي العابرة للحدود والتهديد بتوسيع نطاق النزاع وتعريض المدنيين للخطر ومحاولات إفشال الجهود السياسية. مبعوث المنظمة الدولية هانس جروندبيرج إلى اليمن أكد أن القانون الدولي الإنساني يحظر الهجمات الموجهة ضد المدنيين والأعيان المدنية، داعيا الحوثي إلى وقف هجماته ضد المدنيين والسفن التجارية. ومع احتدام المعارك على الأرض وتكثيف الغارات على مواقع الميليشيات، أكدت الحكومة اليمنية عزمها بسط سلطتها على كامل الأراضي والعمل فورا لتأمين الاحتياجات اللازمة للمناطق المتضررة وتعزيز الجبهة الداخلية والثقة بمؤسسات الدولة.
0: أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع تعزيز أنظمة المياه الحضرية في مدينة تعز، بالتزامن مع إطلاق الجانب الفرنسي مشروعاً لتحسين كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي واستدامتها. وسيستفيد من هذه المشاريع بصورة مباشرة وغير مباشرة أكثر من 380 ألف شخص، وبقيمة إجمالية بلغت 7,400,000 ريال. وأكد المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد الجابر أن التعاون السعودي الفرنسي يدعم جهود التنمية المستدامة في اليمن، مستهدفا أكثر من 139 ألف مستفيد مباشر و 242 ألف مستفيد غير مباشر بقيمة تجاوزت 7,000,000 ريال.
2: يجسد التعاون السعودي الفرنسي التنموي نموذجا للشراكات الدولية الفاعلة في دعم التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية من خلال تكامل التمويل والخبرة الفنية والتنفيذ المحلي ضمن إطار تتوزع فيه المسؤوليات بوضوح وتوجه فيه الموارد نحو تدخلات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمعات وتعزز قدرات المؤسسات المحلية وتدعم استدامة الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما تتجلى أهمية التعاون في اتساع أثره التنموي، إذ يستهدف أكثر من 139 ألف مستفيد بصورة مباشرة وأكثر من 242 ألف مستفيد بصورة غير مباشرة بقيمة تجاوزت 7,000,000 ريال، ويوظف الدعم لتحسين كفاءة واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز قدرة البنية التحتية الحضرية على الصمود أمام آثار تغيير المناخ وبناء القدرات المؤسسية والفنية للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بما يدعم الصحة العامة والاستقرار المجتمعي في مدينة تعز.
0: كما أشار مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حسن العطاس إلى أنه من خلال هذا المشروع إعادة تأهيل وحفر الآبار في اليمن بالشراكة مع فرنسا.
3: في إطار توجيهات القيادة الرشيدة تأتي هذه الشراكة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والحكومة الفرنسية لتقديم الدعم في مجال المياه والإصلاح البيئي للحكومة اليمنية، حيث سيتم من خلال هذا المشروع إعادة تأهيل وحفر العديد من الآبار وإنشاء أنظمة المياه وأيضا شبكات المياه وبناء القدرات المختصين في وزارة المياه والبيئة في اليمن.
0: تسلم الأمير سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة التقرير النهائي لتقييم أداء الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ في حج 1447 بمشاركة عدد من الجهات. وتركز التقرير على عدد من المحاور شملت الاطلاع على خطة الطوارئ التفصيلية المعدة من الجهات المعنية وتنفيذ زيارات ميدانية لعدة جهات ومواقع عملها الميداني بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى جانب حضور التجارب والتمارين الفردية. خلال اليوم الأول من زيارته إلى وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا، عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة سلسلة من الاجتماعات مع قيادات شركات تقنية واستثمارية عالمية لتعزيز الاستثمارات والشراكات في الذكاء الاصطناعي والقدرات الحوسبية والتقنيات العميقة ودعم نمو الشركات الريادية السعودية وتوسعها عالمياً. تستعد الرياض الاثنين المقبل لاحتضان أعمال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 الذي تنظمه اليونسكو في أول استضافة عربية لهذه المنصة الدولية وسط مشاركة دولية واسعة وترقب لمخرجاتها من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 دولة. وتقام أعمال المنتدى خلال الفترة من الرابع 10 حتى 17 سبتمبر الجاري بمشاركة وزراء ومسؤولين معنيين بالتقنية والذكاء الاصطناعي وصناع السياسات وقادة شركات التقنية العالمية. انطلقت النسخة الثالثة من المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر المعرض حتى 10 من سبتمبر جامعا تحت مظلته قطاعات المستودعات والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. من أخبارنا العربية والدولية، في سوريا أعلنت مديرية الطوارئ في محافظة إدلب عن وقوع انفجار مستودع للأسلحة في منطقة برج النمرة قرب مدينة سرمدة في ريف إدلب. وأكدت المديرية مقتل 3 أشخاص وجرح أكثر من 10 إصابات كحصيلة أولية جراء الانفجار. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقي عدة بلاغات تتعلق بعدة سفن بحرية شمال الخليج العربي وخليج عمان. وتشير التقارير وفق هيئة العمليات إلى أن هذه السفن تعرضت لنيران أدت إلى تعطيل حركتها، وذلك في إطار الأنشطة العسكرية. ولم تؤكد هيئة عمليات التجارة إلى وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. إلى آخر أخبارنا، حيث أظهرت بيانات شحن أولية صدرت اليوم أن ست سفن لشحن السلع عبرت مضيق هرمز من 9 سفن في اليوم السابق، ومن متوسط يبلغ نحو 12 سفينة في 10 أيام. كما أظهرت البيانات أن 5 من السفن 6 دخلت المضيق بينما خرجت منه سفينة واحدة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود للتذكير بأهم ما ورد فيها. المملكة ودول عربية وإسلامية يرحبون بحظر بريطانيا استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية. تحرير مناطق استراتيجية في مأرب اليمنية وسط خسائر حوثية فادحة. نائب أمير مكة يتسلم التقرير النهائي لتقييم أداء الجهات المشاركة في خطة طوارئ الحج. انطلاق المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية بمشاركة 350 شركة من 25 دولة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة 9 من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
7: فيتامين على إذاعة الرياض.
8: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة.

إذا برنامجكم الصحي فيتامين. حلقة اليوم صارت بناء على يعني اختياركم، اختيار بعض المستمعين الكرام اللي يعني إن شاء الله نحققها لهم اليوم. دائما معكم على المحبة والتقدير الدكتور عبدالعزيز العثمان في الإعداد والتقديم، وزميلنا علي بن جدوع في التنفيذ والإخراج، واللي أكيد سنسعد جميعا باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53، ومتابعة الحلقة على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. تابعونا من أي مكان، شاركونا، نحتاج مشاركتكم اليوم لأن الموضوع منكم ونريد أن يكون إليكم. الموضوع عن الصيام المتقطع. كثير من الناس، في ناس يمدحونه وناس يذمونه، وناس يقولون تراه أفضل طريقة لإنقاص الوزن، وناس يقولون تراه يعالج السكر، وناس يقولون تراه يعالج ضغط ارتفاع ضغط الدم المرتفع، وفي ناس يقولون ممتاز للبشرة، في ناس يقولون أنه ممتاز للقلب، في ناس يقولون أنه أفضل للمحافظة على الشباب وتقليل الشيخوخة المبكرة. في حلقة اليوم بنتكلم بناحية علمية بحتة بناء على الأبحاث التي نشرت عام 2025 العام الماضي وهذه السنة 2026، وقرار الجمعيات الطبية المتخصصة في الصيام المتقطع. اليوم سنضع النقاط على الحروف، هل فعلا الصيام المتقطع مفيد أو غير مفيد؟ نريد يا جماعة الخير أن نستبعد أقوال عامة الناس في وسائل التواصل الاجتماعي اللي يمدح واللي يذم. لا، اليوم نبي قرار علمي، ماذا يقول العلماء المختصون في مسألة الصيام المتقطع، المتخصصين في نمط الحياة، المتخصصين في التغذية، المتخصصين في الغدد، في السكري، وفي الضغط، وفي السمنة، وفي الأمراض الأخرى، وأيضا ماذا تقول الأبحاث الجديدة اللي نشرت والأبحاث المحكمة اللي نتكلم عن اللي تجمع ماذا قيل كل في كل الصيام المتقطع، ويعطونا على ما يقولون الشباب الزبدة فيه اللي يعني درسها مجموعة من العلماء المتخصصين. فاليوم نريد أن نضع النقاط على الحروف في مسألة الصيام المتقطع ونتعرف عليه، ثم نتعرف على فوائده، أضراره، وكيف طريقته، وأيضا هل فعلا يحقق الأهداف اللي ذكرنا أو لا. فنرحب بكم مستمعي الكرام وندعوكم للمشاركة معنا على هاتف البرنامج 011-40-53، نقول لحظات ونعود إليكم.

مستمعين الكرام، كلكم يمكن بلا استثناء سمعتوا عن الصيام المتقطع. ما هو الصيام المتقطع؟ طبعا الصيام المتقطع يعني يمكننا صار الآن خلال الفترة كثير من الناس يتكلمون عنه، ويعني بصراحة يعني ملاحظاتي أنا إن أغلب اللي يتكلمون عنه، يعني أغلب يعني أتكلم عن 90% من اللي يتكلمون عن الصيام المتقطع غير متخصصين، ولذلك صار فيه معلومات مغلوطة. فخلونا نتعرف على الصيام المتقطع. طبعا الصيام المتقطع هو عبارة عن الصيام لعدد ساعات معينة من اليوم عن الأكل أو الأغذية التي تحتوي سعرات. يعني في ناس يقولون تصوم 10 ساعات، في ناس يقول 12 ساعة، 14 ساعة، 16 ساعة، 18 ساعة. كل ما زادت فترة الصيام يفترض أن التأثير الصيام المتقطع هذا يكون أكبر. أثناء الصيام يمكن الإنسان أنه يشرب ماء، يشرب شاهي مر، يشرب قهوة بدون سكر، المهم ما يأخذ سعرات. هذه فكرة الصيام المتقطع. هذا أحد الأنواع، أن يتم تحديد ساعات في اليوم صيام مثل ما ذكرت، 10 أو 12 أو 14 أو 16 أو 18 ساعة.

بدون أكل ويقدر يشرب سوائل ما فيها سعرات. النوع الثاني وهو سبحان الله أنا ما أدري كيف وصلوه العلماء بهذا الشكل، صيام يومين في الأسبوع. طبعا ما هو الصيام الشرعي المعروف؟ صيام يومين في الأسبوع، يقول لك 5 أيام كل على كيفك ويومين صم نهائيا 24 ساعة فقط سوائل تشرب. النوع الثالث إنك تأكل يوم على كيفك واليوم الثاني تصوم صيام كامل. وكل هذه لو لاحظتوا إنها مستمدة من الدين، يعني صيام يوم والإفطار يوم هو صيام نبينا داود عليه السلام، وصيام يومين في الأسبوع هو صيام اللي نقول الأثنين والخميس، وصيام أيام محددة في الشهر اللي هو مثلا نقول الأيام البيض. الحقيقة يجب نكون واضحين في هذا الموضوع، العلاقة بين الصيام الشرعي والصيام المتقطع فرق كبير جدا. بعض الناس على أساس يقنعوننا بالصيام المتقطع يقول تراه زي الصيام الشرعي، لا لا مو زي الصيام الشرعي، الصلاة ليست مثل التمارين الرياضية، الموضوع مختلف تماما. يعني يعني عشان ما نخلط، يعني بعض الناس عشان يقنعك بالصيام المتقطع من دعاة يعني اللي يدعون للصيام المتقطع يعني يحاول يربطها بالدين. احنا ما نبغى نربط اي امور غير يعني علمية وشيء واضح نربطها بالدين نهائيا. الصيام الشرعي لا خلاف انه مفيد مفيد مفيد، وما اتكلم عن مفيد من ناحية على ما يقولونها يعني الشرعية والروحانية، لا اتكلم عن الابحاث الطبية. وممكن إن شاء الله نخصص حلقة عن فوائد الصيام الشرعي المثبت عالميا من الجمعيات الطبية المتخصصة، لكن اليوم نبي نركز على الصيام المتقطع. فالصيام المتقطع ليس مثل الصيام الشرعي. هذا إذن طرق الصيام المتقطع المختلفة. الناس يقولون هل يؤدي إلى انقاص الوزن؟ الجواب نعم، ولكن بكميات قليلة ما تفرق نهائيا عن استخدام الحميات العادية اللي قليلة السعرات. أعيد، الأبحاث العلمية المنشورة تقول أنه لا يوجد فرق بين واحد سوى صيام متقطع وواحد سوى حمية بسعرات منخفضة، ما بينهم أي فروقات، يعني ما فيه ميزة، فكلهم يقللون الوزن. نعم في البداية، نعم الصيام المتقطع يقلل الوزن في البداية، ولكن ليه بعض الناس ينخفض وزنه وبعض الناس ما ينخفض وزنه؟ لأن فيه نقطة مهمة جدا بعض الناس ما يدركها، يعتبر الصيام المتقطع أن يتوقف عن الأكل لساعات معددة معينة، خلينا نقول يعني 12 أو 14 أو 16 أو 18 ساعة، بدون، وركز على هالكلمة بدون، أن وقت الأكل ما يهتم بالغذاء المتميز المتوازن الضروري اللي يتكون من البروتينات ومنتجات الحليب والسلطات والخضار والفواكه وكل الأغذية، ولهذا يكون تأثير سيء جدا. ما هو فقط أنه ينقص وزنه، لا، ينقص وزنه وتنقص عنده عناصر غذائية، بعد 6 شهور تبدأ التأثيرات السلبية في نقص كثير من العناصر عند هذا الشخص، لأنه فقط قرر أنه يصوم صيام متقطع، أنه يتوقف عن الأكل لساعات معينة. نعم نقص وزنه، لكن هل هذا صحي؟ الجواب غير صحي، بالعكس صار في تأثيرات سلبية. طبعا في الأخير أبعطيكم يعني الزبدة في آخر الحلقة، لأن ودنا نطلع بفائدة من خلال استعمال أو استخدام أو اتباع نظام الصيام المتقطع. إذن هذا ما يتعلق بالوزن. فيما يتعلق بالسكر، نعم صار هناك تأثير بسيط في انخفاض السكر. وطبعا لما أتكلم عن أنا أتكلم ترى عن عدة آلاف من العينات اللي أجريت عليها التجارب، أنا أتكلم عن مجموعة كبيرة جدا من الدراسات، 30-40 دراسة، ما أتكلم عن دراسة واحدة.

وجدوا أيضا أن هناك أن الصيام متقطع مثل اتباع الحمية منخفضة الكربوهيدرات، وأنها تخفض السكر التراكمي بنسبة 0.9%. يعني الشخص اللي سكر التراكم عنده 8 ممكن يصير سكر التراكمي 7.1 خلال 6 أشهر، وهذا من يعني مقارنة بالطريقة السليمة لخفض السكر سواء باستخدام حساب الكربوهيدرات للناس اللي يأخذون أنسولين، أو حساب المؤشر الجلايسيمي للناس للنوع الثاني اللي ما يأخذون أنسولين، يعتبر نقص بسيط جدا. فاستخدام المؤشر الجلايسيمي ونظام نظام الغذائي الصحي المتوازن للمصابين بالسكري يخفض السكر التراكمي أكثر من ذلك بكثير خلال 6 أشهر. فالخلاصة أن الصيام المتقطع ممكن فعلا يخفض السكر بدرجة معينة، ولكن لا يعتبر الخيار الأفضل لتخفيض السكر. النقطة الثانية، مثل ما نبهنا الناس اللي عندهم سمنة أنهم للأسف يسوون وقف للأكل، وقت الأكل ما يأكلون الغذاء اللي يغذي أجسامهم بالشكل المناسب، نفس المشكلة عند المصابين بالسكري بل أكثر خطرا، أنهم للأسف ما يراعون بقية اليوم اللي يأكلون فيه، أنه لابد يعني يعطيهم العناصر الغذائية الرئيسية. وبعض الناس للأسف يعمل الصيام المتقطع بدون الرجوع لطبيبه اللي يعالجه، بحيث أنه يعدل الجرعات. وما تتخيلون عدد الناس اللي صار لهم انخفاض سكر الهايبوغلايسيمي، هذا احنا نسميه، ها، أو الدخول في المشكلة الكيتونية، وهذه نعتبرها خطر جديد، خطر كبير جدا، نقول لشخص أنه ربما يدخل العناية المركزة بهذا السبب، أو حموضة الدم مثلا الارتفاع. لكن نتكلم عن الكيتونز، مادة الكيتونز لانخفاض السكر، لأن هذا الشخص يأخذ الأدوية وهو صائم، مع أن المفروض يأخذ الأدوية ويتناول أكل. فالإخواني وأخواتي المصابين بالسكري، أحذركم وبكل وضوح من اتباع الصيام المتقطع لأنه لا يتناسب معكم. وطيب احنا وش نسوي؟ نبغى نضبط السكر؟ أيضا بذكره في نهاية الحلقة. اليوم فقط أنا أذكر الأبحاث العلمية ماذا تقول. هل الأبحاث العلمية تدعم أبحاث العلمية هو الأدلة الاسترشادية اللي يسمها الجايدلاينز، اللي هو الأنظمة اللي تضعها الجمعيات الطبية المتخصصة، سواء الجمعية الأمريكية للسكري أو جمعية القلب أو منظمة الصحة العالمية، أو حتى المنظمات الصحية السعودية في المجلس الصحي السعودي اللي يعني أصدرت دليل لصحة وعلاج وتغذية المصابين بالسكري. كل هذه الجهات لا تؤيد اتباع الصيام المتقطع للمصابين بالسكري. طيب ننتقل للمصابين بارتفاع ضغط الدم. هل الصيام المتقطع يخفض ضغط الدم؟ الجواب نعم، ولكن أيضا بدرجة محدودة جدا، ولا تصل أبدا ولا ل50% من الطريقة المناسبة للحمية المخصصة لانخفاض ضغط الدم اللي تسمى حمية داش، وحمية التخلص أو وقف ارتفاع ضغط الدم، واللي تحدث عنها كثيرا وهي موجودة على قناة يوتيوب. هذه الحمية ممتازة جدا لخفض ضغط الدم، وأيضا لصحة الجسم، وأيضا للناس اللي عندهم التهابات، وأيضا للشيخوخة المبكرة. وابحثوا عنها، اسمها حمية داش. طبعا للأسف ما لها ترجمة باللغة العربية، لكن ترجمتها باللغة العربية الحمية التي توقف ارتفاع ضغط الدم المرتفع. تخيلوا توقف، وهي عبارة عن حمية قليلة الأغذية المعلبة والمصنعة، قليلة اللحوم،

قليلة الصوديوم، مرتفعة البوتاسيوم والكالسيوم، ومرتفعة في السلطات والخضار والفواكه والزيوت الصحية، وهي يعني قريبة للحمية الأفضل في العالم اللي تسمى حمية البحر المتوسط التي تناسب جميع الناس، الناس اللي عندهم مشكلة في النمو، الناس اللي عندهم زيادة وزن، الناس اللي عندهم سكري، الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم. حمية البحر المتوسط هي حمية متوازنة فيها البروتين بشكل جيد، فيها الأسماك وفيها الخضار وفيها الفواكه، فيها زيت الزيتون، فيها البيض، فيها الدواجن، وفيها القليل من الصوديوم والقليل من الأغذية المقلية والزيوت والزيوت المشبعة والملح. فهذه بلا شك هي الحمية هي الأفضل يعني دائما، وطبعا دائما الأفضل اللي دائما أذكره دائما ما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن المختصر أن حمية الصيام المتقطع ونظام الصيام المتقطع لا يعتبر الخيار الأفضل لارتفاع ضغط الدم، ولذلك سواء من ناحية وقت تناول أدوية الضغط أو سواء حتى من التحكم في المرض، هل فعلا تساعد؟ الجواب الفائدة يعني جدا قليلة لا تكاد تذكر. يمكن النقص يمكن ما تجاوز 1.7%، يعني هذه طبعا من الأبحاث اللي نشرتها المجلة البريطانية الطبية البريطانية. ولذلك يعني الآن احنا نتكلم عن ما دام انه ما ينخفض الضغط الا بنسبة 1.7 إلى 1.8%، ونتكلم عن السمنة انخفاضها جدا بسيط وهو قريب او يعني ما في فرق بينه وبين الحمية منخفضة السعرات، والناس اللي عندهم سكر ايضا ما في فرق كبير جدا، بالعكس قد يكون في تأثيرات يعني ضارة، بالذات المرضى السكر المصابين بالسكر. وضغط الدم مثل ما ذكرنا أنها لا تقارن أبدا بالحمية، حمية داش. فموضوع أنها جيدة، أن صيام متقطع جيد لمرضى القلب وللشباب والحيوية وتأخير الخرف المبكر، ليس له أساس من الصحة من البداية أبدا. لا يوجد دليل علمي يقول أن الصيام المتقطع مفيد لمرضى القلب أو أنه يحسن يعني خلايا اللي يسمونها الملتهمة، لأن في بعض الناس شلون يسوي لك دعاية، يعطيك معلومات أنت ما تعرف هل هي صحيحة ولا غير صحيحة. يقول أن الصيام يقلل الكريات الدم البيضاء الملتهمة، اللي هي يقولنا مع الصيام، يقولون إن في واحد ياباني يقول إن من الصيام المتقطع، هو ما يتكلم عن الصيام، هو يتكلم عن الصيام بصفة عامة، إنه يتكلم عن أن بعض الخلايا تبدأ بالتهام نفسها، وهذا الالتهام يخلص الجسم من مشاكل كثيرة جدا. وحقيقة هذا الكلام ما وجدنا عليه تأثير يعني دليل علمي، والناس خلطوا بين الصيام العام، الصيام الشرعي أو الصيام اللي يمكن ما تكلمنا عنه اليوم، وبين ما يسمى الصيام المتقطع. فنرجع نقول لا يوجد دليل على الصيام المتقطع في هالجانب. طبعا احنا لو نتابع الناس اللي يتكلمون في وسائل التواصل الاجتماعي صراحة سنذهل، لأن فيه مبالغات كبيرة جدا جدا، ويحطون لك يعني الصيام المتقطع انه افضل نظام. ويؤسفني جدا ان يكون هناك بعض المنتمين للممارسين الصحيين وبعض الممارسين الصحيين اللي يتكلمون عنه بدون علم فقط، يعني والله يقولون يمدحون الصيام المتقطع، إذا الصيام المتقطع كذا. احنا يا جماعة الخير احنا نتكلم عن الطب والعلم المبني على البراهين، يعني انا ما ممكن اقبل من اي شخص مهما كان هذا الشخص بدون ما يقدم لي دليل علمي.
ما ودنا احنا كل من تكلم نروح والله فلان يمدحونه وذاك جربوه. وقلت لكم هل ممكن واحد ينخفض وزنه؟ نعم. هل ممكن ينخفض سكره؟ نعم. هل ممكن ينخفض ضغطه؟ نعم، ولكن الفترة بسيطة ثم يرجع. ولكن ما هي التأثيرات السلبية على الإنسان إذا استخدمه بطريقة خاطئة؟ ومن ضمن الطرق الخاطئة اللي ودي أركز عليها أن وقت الأكل يجب أن يكون الغذاء متوازن، ما يجب أن يكون أي أكل يقول أهم شيء أني أصوم ما أكل بقية اليوم، فطبعا أكيد بينخفض وزنك لأنك وقفته جزء وقت كبير جدا كنت الأصل تأكل فيه صرت ما تأكل فيه. لكن هل هذا أسلوب جيد لخفض الوزن أو للصحة؟ لا، الجواب لا، الجواب بالتأكيد لا، ولا يقارن. يعني هو مثل أي استخدام حمية أو رجيم. بعض الناس يجمع الموضوعين مع بعض، يصير عنده حماس فيسوي صيام متقطع وفي نفس الوقت يصير أكله قليل، فطبعا تبدأ عنده بعض المشاكل هو بس ما يعترف فيها. تبدأ عنده يعني عزكم الله يصير عنده إمساك، عنده بعدين يصير عنده جفاف في البشرة ومشاكل في الشعر وذبول وتعب وإرهاق وعدم قدرة على العمل ويمكن خمول، ويقول لا هذه إن شاء الله الجسم قاعد ينظف نفسه. لا والله يا أخي الكريم، أنت قاعد تجني على نفسك وتقتل بعض الخلايا وتتعبها وترهقها بطريقة ما عليها دليل، ما عليها دليل علمي. طيب، إذن المختصر أن هناك بعض الفوائد، ولكن يجب أن نراعي أن يكون الوقت، وقت اختيار أو الاختيار الصيام يكون مناسب جدا، ما يكون وقت تناول أدوية، وفي نفس الوقت ما يكون مسألة تجويع. وأيضا أنه لا فرق بين الصيام المتقطع وأي حمية أخرى أو أي رجيم منخفض الكربوهيدرات أو منخفض السعرات، وأنه لا يوجد دليل علمي من جمعية علمية متخصصة تقول الصيام المتقطع مفيد للأمراض التي ذكرت اللي هي السمنة والسكر والضغط وأمراض القلب ومسائل صحة الخلية. لا يوجد دليل، وجميع الأدلة الأنظمة التي نشرت تتكلم عن 25-26 لم يذكر فيها ميزة أن الصيام المتقطع يعتبر طريقة لمعالجة هذه الأمور بطريقة أو بأخرى. طيب، وش نسوي؟ أنا أبغى أخفض وزني، أبغى أخفض سكري، أبغى أخفض ضغط، عندك طريقة؟ نعم، وفيه طرق فعالة. وأنا أستغرب ليش الناس يتجهون إلى مثلا الصيام المتقطع، واللي بصراحة يعني لما جتني الاتصالات منكم حتى بعض الزملاء في الإذاعة لما قابلتهم قالوا يا دكتور كل الناس تكلموا عن الصيام المتقطع الصيام المتقطع، فوجدت إن فيه يعني إعلانات ووهمية أو يعني كلام عام أثر على الناس من تكرار كلمة الصيام المتقطع اللي يمكن ما سمعناه إلا يمكن قبل 3-4 سنوات، قاعد يأثر على البعض فعلا، وأوهمهم من فعلا الصيام المتقطع جيد. خلونا نتكلم في الدقائق القادمة ما هو الحل. الحل أولا، في حل عندي ممتاز جدا وطبقته على المراجعين في العيادة وفعال جدا جدا، واسمه يعني الصيام المتقطع، ولكن أنا سميته الصيام الليلي. فمن أراد الصيام المتقطع فأفضل شيء له الصيام الليلي، بمعنى أنه من الساعة 8 مثلا، خلنا نقول أو 9 بالكثير، خلنا نقول 8، ما يأكل شيء حتى الصباح اليوم الثاني. أفضل صيام متقطع للي يرغبون الصيام المتقطع يبدأون صيامهم في المساء من الساعة 8 مثلا إلى الصباح اليوم الثاني الساعة 6-7 صباحا. لماذا هذا هو الأفضل؟ لأنه للأسف، وأتحدث عن حالات كثيرة جدا أنا اطلعت عليها في المستشفيات، أن في بعض الناس يبدأ الصيام المتقطع من الساعة 11 ليلا أو 12 ليلا إلى 12 ظهرا، وللأسف هذول يعني ضروا أجسامهم بشكل كبير جدا، لأن

فترة امتصاص العناصر الغذائية الضرورية للجسم هي فترة الصباح. الإخوان والأخوات اللي يسمعون أن تأخير الفطور أو إلغاء الفطور أن شيء صحي، هذا الكلام غير صحيح. وأنا أقول وأدين الله عز وجل بهذا الكلام اللي أقوله، هذا الموضوع مبحوث ودقيق. الناس اللي يقولون لا تفطرون أو أخروا الإفطار ما عندهم دليل علمي واحد، وإنما هو ارتجال في ارتجال. الفترة المناسبة لامتصاص المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية هي فترة الصباح، يعني الفترة اللي فعلا. ولذلك حتى الناس اللي بيقول أبصوم أنه نقول أنك تتسحر، فهذه الفترة مهمة. فالناس اللي سميت الصيام الليلي اللي يبدأ من 8 إلى 6 أو 7، هذا صام فعلا ريح معدته في المساء. المساء ليس وقت لهضم الطعام، بل هو وقت لراحة الجهاز الهضمي والأجهزة كلها، جهاز القلبي والرئوي والكلى، تريحهم، لأن الليل سكن والليل لباسة، فتكون ريحتهم. وفي اليوم الثاني تبدأ من الإفطار المتوازن، نقول المتوازن يعني مو نصوم فذا ثم نخربها في اليوم الثاني، لا، الصيام متوازن يعني لا تجوع وكل غذاء متوازن، لكن لا تصل إلى أنك تسوي رجيم. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وقت الأكل لابد يصير الغذاء متوازن، لا علاج ولتخفيض الوزن أو ضبط السكر أو ضبط الضغط أو ضبط الأمور الصحية الأخرى بدون تعديل نمط الحياة. الحياة الجسم ليس 1+1=2، الجسم ليس سعرات يا جماعة الخير، بل أن تخفيض الوزن يحتاج إلى فيتامينات ومعادن موجودة في السلطات والخضار والفواكه اللي تساعد على تخفيض الوزن. الجسم عشان يصير صحي، سواء نتكلم عن السمنة والضغط أو السكر أو الغدد أو المشاكل الأخرى، يحتاج إلى نوم بالليل. وجربوها وخذوها مني، وإني اليوم يعني قابلت أكثر من شخص اليوم سبحان الله وقتي في العيادة عالجتهم وأنا بالنوم بالليل. قالوا وش كتابة ما تبون شيء، أنتم ناموا بالليل. اليوم جو والله قالوا يا دكتور إحنا كنا ضايعين، كنا تايهين، ليتك تنقل كلامنا للناس وتقولهم جربوا يا جماعة الخير النوم بالليل. ترى النوم بالليل ما هو راحة نفسية وبس، راحة نفسية وجسدية، وبتشوفون تحسن في الخلايا وتحسن في السكر وتحسن في الضغط وتحسن في البشرة وتحسن في الشعر وتحسن في كل شيء، لأن مشينا على ما تسمى الساعة البيولوجية، مشينا على الفطرة التي فطرنا الله عليها أن نعمل في النهار ونصحى في النهار وننام بالليل. فهل معقول أن السهر ممكن يلخبط السكر ويلخبط الضغط ويلخبط القولون ويلخبط الغدة الدرقية ويلخبط البشرة؟ نعم نعم نعم. الموضوع الثالث، أن الموضوع أيضا ليس فقط نركز على السعرات، صيام صيام سعرات سعرات، لا، ترى خلونا نتكلم عن اللياقة وعن الحركة، بحيث أن ناكل خلنا نقول نلخبط بنسبة 20%، يعني ما ودي أقول والله أننا نصير مثاليين وأكلنا صحي وكذا، لا، نلخبط بنسبة 20%، وأنا معكم من اللي لخبطون 20%، لكن نعوضها باللياقة، بالمشي أو أي تمارين لياقية معينة. أيضا نحرص على شرب الماء أو السوائل، يعني لازلنا في فترة الصيف نحتاج إلى تناول السوائل في خلال هالفترة، لأنها فعلا يعني تغذي الجسم، أو يعني كأنك تروي شرايينك وأنسجتك. فالمختصر أن الصيام المتقطع ليس حمية يعني صحية مضمونة النتائج، يكون له نتائج في البدايات، في خلينا نتكلم في الشهر الأول والثاني والثالث، سواء للسكر أو الضغط أو السمنة، ما يعتبر ميزة يعني صحية مثل ما يعني يدعون يعني الناس قاعدين يسوون دعايات له. إذا قارنا نتكلم في الأبحاث العلمية بالحميات الأخرى، أن من أراد يستخدم الصيام المتقطع فليستخدم

تستخدم الصيام الليلي اللي ذكرت، وبقية اليوم اللي يأكل فيه لا يسوي رجيم، وإنما يأكل غذاء متوازن، يعني يقلل السكريات، يقلل الدقيق الأبيض ويمتنع عنه، يدخل فيه وجبات السلطات أو خضار أو فواكه، البروتين باعتدال، يحاول يعمل أي لياقة بدنية مناسبة له، يقوي جسمه. وهذا الموضوع ترى تقوية الجسم بشكل بخصص حلقة، لأني تأثرت الأسبوع الماضي من حالات شفتها شباب وبنات كأنهم بلا عضلات. اليوم واحد من الشباب في العيادة يزورني ما قادر يوقف، منهك، ركبه طقطق. وش فيك يا ولدي؟ اكتشفت انه وعندنا جهاز يقيس قوة العضلات، يعني اكاد اقول انه صفر في اللياقة. قال نعم انا صفر في اللياقة، انا كل شيء بالسيارة وكل شيء. فايضا ترى يعني تعزيز اللياقة مفيد لمن اراد ان يخفض سكره او ضغطه او يعني زيادة الوزن. الصيام المتقطع لا يناسب المصابين بالسكري بالذات النوع الأول، أو ارتفاع ضغط الدم، الحوامل، المرضعات، الناس اللي عندهم مشاكل الجهاز الهضمي، الناس اللي عندهم جرثومة المعدة، الناس اللي عندهم ارتجاع مريئي، الناس اللي يستخدمون أنسولين بأي طريقة كان النوع الأول أو النوع الثاني نهائيا، لأنها من أخطر الأشياء اللي ممكن أنا أتحدث عنها انخفاض السكر أقل من 70. وللأسف يعني أنا شفت ناس عندهم كانوا يستخدمون صيام متقطع ويوصل السكر، يعني يوصل السكر عندهم سكر إلى 30 و40، وهذه ترى خطيرة خطيرة خطيرة. هذه نتكلم عن المواد الكيتونية اللي تسبب تدمير للمخ. احنا في المستشفيات يعني نقول أي واحد بينخفض عن 70 ينتبه، فما بالك الناس اللي يوصلون 30 و40؟ حقيقة أنها فيها يعني قسوة كبيرة جدا. جودة الطعام وتنويعه مهم جدا، أن يكون فيه تقييم غذائي. نصيحة لمن لديه مشكلة، لا يبحث عن حل في الذكاء الصناعي أو تطبيقات الذكاء الصناعي أو في وسائل التواصل الاجتماعي، بل يراجع مركز الرعاية الصحية الأولية، المختصين في الجهاز الهضمي أو الغدد أو المختصين في التغذية. زوروا المختصين في التغذية لأن عندهم حلول ممتازة جدا، ولا تحتاج إلى البحث عن يعني أنظمة معينة احنا ناخذها وبس. يعني من ضمنها كان الصيام المتقطع. هذا مختصر لمسألة يعني الصيام المتقطع. ونصيحتي لإخواني وأخواتي المستمعين الكرام، لا تتبعوا أي نظام تسمعون عنه، لأن صراحة كل مرة ونسمع نظام، كل مرة يطيرون لنا يعني فترة من الفترات كانوا يتكلمون عن حمية الكيتو هذه، ولما تكلمت عنها هاجموني من كل مكان. وأنا أقول يا جماعة الخير، أنا أتكلم عن ناحية علمية، خذوها وارموها في البحر، ما عندي، أنا ما ألزمكم بشيء، لكن واجبي أني أبين الحقيقة أن حمية الكيتو لا تستند على أساس علمي نهائيا. الآن بدأوا الناس يقولون إيه والله اكتشفنا أن حمية الكيتو والله فعلا ما تناسب. وبعدين طاحوا الناس قبل فترة ولا زالوا في نظام الطيبات، ولما تكلمت عن نظام الطيبات والله جانا هجوم والناس يتكلمون وأنتم فيكم وأنتم ما فيكم، على الرغم من وزارة الصحة مشكورة وضحت التأثيرات السلبية، لكن فيه ناس للأسف لا زال عندهم شيء. نفس الكلام، إحنا نوضح الناحية العلمية، وأنتم ما ودنا نلزمكم، ما نقدر نلزمكم، لكن خذها وارمها في البحر، لكن من حقك علي أني أوضح لك أن هذه الحمية غير مناسبة. الصيام المتقطع رسالتي أولا للممارسين الصحيين، أرجوكم لا تتكلموا عن الصيام المتقطع إلا بدليل علمي، لا تتكلموا أني والله أن سمعنا ولا فيه دراسة تقول. وكررت، نحن في الممارسة الصحية اللي نطبق على المرضى ونطبق على الناس لا نعتمد على دراسات واحدة ثنتين عشر مية، لا نعتمد عليها، نعتمد على أدلة استرشادية صادرة من جمعيات متخصصة درست هذه الأبحاث، نعتمد ما على ماذا تقول وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، نعتمد على ما يقوله المجلس الصحي السعودي، هذا نعتمده ونقف معه.

0: تناول الغذاء بقية اليوم بتوازن، النوم بالليل، اللياقة البدنية، أخذ العناصر الغذائية بشكل متكامل. الناس اللي عندهم أمراض مزمنة اللي ذكرت يجب يتجنبوا الصيام المتقطع بحيث أنه ما يكون لهم ضرر. نحتاج الفحوصات بين فترة وفترة. الناس اللي عندهم سكر أرجوكم استخدموا إما الحساس أو قياس السكر يعني أكثر من مرة في اليوم، بالذات استخدموا الصيام المتقطع أو سواء حتى الصيام الليلي بحيث ما يكون فيه انخفاض في الضغط. النقطة الأخيرة، لا تتركوا أدويتكم أبدا، ويجب أن تتناول أدويتكم بناء على الطبيب المعالج، وصفة الطبيب المعالج، وفي بالطريقة المناسبة. يعني مو تطبق الصيام المتقطع وقت الدواء اللي المفروض أنك تأكل فيه وتقول والله صار عندي مشاكل صحية. أعزائي المستمعين، نتمنى لكم الصحة والعافية. هذا مختصر عن موضوع الصيام المتقطع. نتمنى أن نكون يعني وفقت في نقل الصورة الحقيقية عن الصيام المتقطع. نتمنى لكم الصحة والعافية. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 22:00
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد

تعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا مساء الخير، مساء الورد، مساء الحب، مساء الذوق والشوق على كل من يسمعنا اليوم وعبر أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل على الموعد دائما من الساعة 10 للساعة 12 من الأحد إلى الخميس في مجلسنا، مجلس تعاليل اللي من خلاله نطرح مواضيع ونتناقش وأنتم ضيوفنا، ولا يحل المجلس إلا بتواصلكم، نبي سواليفكم، آراءكم، تشاركونا في بعض المشاركات الإيجابية، ممكن في بعض الأفكار اللي نطرحها وناخذ منكم أفكار جديدة، ممكن ناخذ منكم ردود فعلا غايبة عن بعض المستمعين، ممكن ناخذ بعض الذكريات والماضي الحلو والمواقف الحلوة والكوميدية والطريفة، كل هذا على 011-40-53.
0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. اللي يحب يشاركها بالاتصال أو حتى عن طريق منصة إكس، شاركونا في الهاشتاج في الموضوع المطروح، الموضوعات الخفيفة في حياتنا اليومية من مختلف المناحي، شيء اجتماعي، تربوي، أخلاقي، سلوكي، المهم نخرج من هذه الحلقة بفوائد عديدة قد نستفيد منها نحن وقد تؤثر فينا وتغيرنا إلى الأفضل والأجمل. أهلا بكم إلى تعاليل، معكم من الإعداد حصة المغليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
1: أهلين طلال، شلونك؟
0: أهلين يا خالد، حياك الله، يا مرحبا يا خالد،
1: كيف الأمور معك؟
0: أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: كيف أجواء المصاريف معنا؟
0: كلش تمام. وين طالعين كشتة احنا يعني ولا ايش؟ اي يعني توقعت مصاريفي بقهوة شاهي
1: يا اخي،
0: هذه القهوة ما شاء الله توفرها كل يوم انت.
1: هي هذا هين، هذا
0: نقص عليك شيء
1: ولا؟ اسمع هذا من الكرم الطائي.
0: ايه ما يجيب لك صدق؟
1: سبحان لك. سبحان الله، سبحان
0: يجيب شو اسمه
1: اسمع سبحان الله، الله اكبر.
0: ما مداك تقول الكرم اللي قال علي ما جاني شيء.
1: عارف ذاك اللي يجحدك على طول. الفكره لا، لانه في بعضهم الله يحييك، بالله خلوني ألم الموضوع شوي. لا، الفكرة أني متكلم عن المصاريف يا ابن الحلال، موضوعنا اليوم عن موضوع يتعلق ما بين الحرص والبخل. في ناس سبحان الله إذا جيت ولاحظت أنه الرجال حريص كذا، يعني ما أنا بيقول، ما أدري، ما أحب أفضل أني أقول بخيل، لكن لو جيت أقول أنت بخيل يقول لا أنا ماني بخيل أنا حريص، فهمت؟ يعني ما يبي يقول أنا جلده، ما الريال ولا هذا ما يطلع الا بعد شق الانفس ولا يطلع. وفي بعضهم لا، يعني ما شاء الله عليه، يعني حريص من ناحيه انه لا، في اشياء ما لها داعي ممكن ينصرف فيها، ممكن الحريص انا اشوف هذا اللي راجع الفواتير، اللي ممكن يقول لا والله، يعني مثلا في بعض المحلات يدخل في بعض الاشخاص يحط الاغراض والله ما يدري هي ب50 ولا ب100 ولا لو قالوا له ب200 ما درى، وهي الموضوع كله ما يكلف 50 ريال. في بعضهم لا، ممكن يكون أنكوى من هذه الشغلات وصار يدقق ويراجع في الفاتورة من باب أنه لا يكون فيه شيء محسوب وما هو موجود، فهمت الفكرة؟
0: إيه الفكرة، مو مسألة الفاتورة، والشريت القيمة الآن والشريت دفعت أنت، وش المنتج اللي شريته، هذا اللي أقدر أفرق أنا بين البخيل والحريص. البخيل عادة ما يشتري أقل نوع، أرخص سعر شراه، هذا هو البخيل. بينما الحريص لا، يهم الجودة والقيمة. اي الجودة والقيمة، ما تهم يقول والله الرخصة، في الأخير أنا خسران، أنا معي في الفاتورة وش يصير في الأخير، ما يصير ما يهم، المهم أنه وش الجودة وش اللي شريته. وكثير من الناس ما يفرق، وكيف أفرق أنا بين البخيل وكيف أفرق بين المقتصد اللي عنده قدرة أنه في مهارات الاقتصاد أو الإنفاق، هذه يساعده في تجارب كثيرة من حياته اليومية، وفي نصائح من المختصين المرشدين الاقتصاديين المحللين يفهمها ويستوعبها ويدركها ويعرف أهميتها ويبدأ يتخذها، يصير مثل الثقافة عنده في الاحتياجات، في الضروريات، في السفر، أو حتى إذا أراد أن يحصل على شيء من الخدمات المختلفة. البخيل لا، البخيل تلقاه يقتصر الأمور على الضروريات فقط ولا يخطط المستقبل، تلقى المستقبل اللي مستفيد منه غيره،
1: وحتى الضروريات
0: غيره يستفيدون منه. لكن يبان عليه وصفة مذمومة وغير محبوبة دائما يا أخي. ما في إنفاق حتى في الأمور الحياتية اللي يعيشها، صعب ينفق، صعب. عنده فكرة بس أن يخزن الأموال وحتى يشتري ممتلكات بعدين، متى بعدين هذا ما تدري متى بعدين. لكن الوعي في الإنفاق هذا أمر صحي ومطلب ضروري في حياته اليومية. التوفير مو بخل، اللي يوفر مو بخيل، لا، البخيل اللي يقضي طول عمره يجمع المال، يجمع وغيره اللي يستفيد منه. لكن المقتصد لا، ينفق بحكمة بتدبير. هذا هو الفرق بين البخيل وبين الحريص. البخيل دائما يهتم بالسعر وتلقاه ما عنده هدف، ولا عنده هدف فقط أن ينظر المال غاية، ما يستمتع بالحياة، ومنبوذ من قبل الناس، ما يحبون. أتحداك في سفرة ولا كشتة يبون البخيل معهم، ما يبونه، مستحيل بخيل يطلع في السفر نكد عليهم
1: سبحان الله.
0: ولا في كشتة. لكن عكس ذاك الحريص، الكل يبيه، يا أخي يضبطون، يحطون عند الميزانية، لأن يعرف كيف يدبر الأمر، يعرف كيف يوفرها،
1: ما يحرم نفسه ولا يحرم الآخرين،
0: يعرف
1: من أي
0: كيف
1: شيء.
0: يخلي المال وسيلة أن يخطط فيها الاستمتاع بالحياة في السفر، ويحترمونه كلهم يحترمونه.
1: يا أخي في بعض الجنسيات أحبهم طبعا، ما هي عربية، يا أخي رهيبين. يجي يرتب أموره، عنده راتب معين، يقول الشهر ذا أبي أخذ مبلغ أحطه عشان، وعلى أساس أنه يكمل مبلغ معين خلال شهرين ويشتري له جهاز يعني كويس. يا في أوقات ناس عندهم ترتيب وتخطيط، يا الله، هذولا أنا أحترمهم، أنا أبي أمشي معهم عشان أتعلم، فهمت؟ يعني تجي تلاقي فيه، سبحان الله، أنا أحب المخطط، أحب الأشخاص اللي بس ما يحرم نفسه ولا يبخل على نفسه ولا يعني أنه يحرم نفسه يحرم بيته. في بعضهم لا، زي ما تفضلت، أعوذ بالله، ما يعطيك حتى الذنب، ما يعطيك عرفت النظام اللي يقفل على كل شيء، ما في شيء يطلع. الريال يدخل يقول لا يا أخوي، المليون ينقص ريال، ما عاد يصير مليون، فهمت؟ النظام اللي يكنز يكنز يكنز. وسبحان الله، صفة البخل هذه سبحان الله صفة ما هي مذمومة، ما هي بحميدة. سبحان الله، الإنسان اللي ممكن يتصف بالبخل هذا، البخل هذا يجيب معاه صفات ثانية برضو سيئة. يعني ما هو زي الكريم، الكريم لما يكون سبحان الله في صفة الكرم تلاقي في صفات طيبة موجودة فيه.
0: يعني احنا مع فكرة اللي عندها أهمية الاقتصاد في الإنفاق، يعرف كيف يضيف الناس والمعازيم، لكن بفكرة إن ما يبخل عليهم، وفي ذات الوقت أيضا ما يبالغ في الإسراف إلى حد التبذير، لا، في تدبير، في حكمة في الإنفاق. هذا هو المطلوب. إحنا نريد اليوم نرفع مستوى الوعي في مسألة الإنفاق في حياته اليومية، حتى ما يتحول هذا الحريص إلى بخيل، أو يوصف بوصف عام، شوف هذا والله ترى بخيل، هذا ضيفنا على كذا، قدم لنا كذا، أعطانا كذا، ما اشترى بطريقة هذه. هو يوفر حتى يحفظ ضروريات الأساسية الحياتية عنده، لكن كثير من التفاصيل في حياته اليومية ما نحتاجها، ما شيء من الكماليات أصلاً. فلهذا ما نقدر نقول عن هذا المقتصد ولا هذا الحريص أنت بخيل، ما نقدر.
1: إحنا نبي نشوف المستمع الكريم، الناس اللي معانا بيتواصلون معنا اليوم، لأنه ترى في مشكلة في النظرة اللي من الطرف الثاني. ممكن أنا أكون حريص ماني بخيل، لكن أنتم كيف قاعد تشوفون هذه الأمور؟ إيش الدلالات اللي تبين عليه أنه بخيل ولا أنه حريص؟ أنتم واصلين المرحلة ولا تطلقون الصفات كذا جزافا، أنه واحد ما سوى على طول قلنا أنه بخيل؟ يعني نبي نفهم التركيبة هذه اليوم معاكم من خلال 0-11-40-5-3، واليوم الأربعاء بطعم الخميس، وبعد هذا الفاصل نستقبل اتصالاتكم، ابقوا معنا.

0: تعاليل. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم من جديد. رجعنا لكم في تعاليل بعد فاصلنا الأول، وموضوعنا اليوم اللي يتعلق ما بين الحرص والبخل. هذا الموضوع اللي تكلمنا فيه قبل الفاصل ويعني شرحنا فيه، يعني نبي نعرف وش الفرق بين الشخص الحريص والبخيل من وجهة نظركم أنتم، ومتى يتحول الحرص إلى بخل. هذا الموضوع يعني ترى فيه شعرة معاوية على قوله.
1: والحقيقة كان هذا هو الموضوع، كان يتكلم فيه عن الانفاق والمال، لكن زميلنا علي المخرج علي بن جدوع يعني أعطانا ملمح آخر عن البخل، اللي هو البخل العاطفي. وهذا كثير من الناس يمكن موجود عندهم في المشاعر،

0: تلقاه بخيل إنه يوجه كلمة الشكر، كلمة الثناء، الابتسامة أحيانا تجاه الطرف الآخر، ما يقدمها. هذا يطلق عليه ترى بخيل عاطفيا. تلقاه شخص أناني، فقط ما همل نفسه فقط، لكن كثير من الناس اللي حوله في جفاء عاطفي، ما في سلام عليكم، وعليكم السلام، ابتسامة، كلمة شكر. هذا بخلاف طبعا المادي، ما تدري يمكن عامل نفسي بعد قد يكون في البخل العاطفي،
1: يرتبط برضو البخل العاطفي، ممكن يكون بخيل عاطفيا وبخيل ماديا وكل شيء،
0: تجتمع الثنتين كلها. هي عادة هم يقولون فعلا، يقولون هي مرتبطة أصلا. البخيل في المال هو حتى بخيل في المشاعر، ما يقدمها حتى على الناس اللي حوله، فقط إلا على نفسه يقدم لها كل ما يستطيع، لأنه شخص أناني في المقام الأول، لذلك هو منبوذ وكريه وغير مقبول حتى في مجتمعنا. وتحداكم، أنا قلت إذا كان معكم في كشتة ولا في سفرة، ما يجتمع هذا البخيل معك، لا يمكن يجتمع، لأن هذه الصفة متعبة. وتخيل أحيانا أنك تقدم عمل أو تخدم خدمة ما يقول لك شكرا أو يعطيك العافية أو يقدم لك ابتسامة، هذا كله ما تلقاه بخل حتى في المشاعر وفي العواطف، يبخل عليك في كلمة. فكيف بالمال؟ فكيف بالإنفاق؟ هذا الأمر ما في شك إنه مرفوض يعني، لكن نريد اليوم أن نفهم من هو البخيل بنظرك، لأن المعايير مختلفة، ذكرنا أمثلة وذكرنا السلوكيات، لكن وحسب وجهة نظرك أنت، وش المعايير اللي تقول إن هذا الرجل قدامي هو بخيل، أو هذا مقتصد أو حريص؟ 011-40-53 مشعل.
2: هلا والله، السلام.
0: مرحبا، وعليكم السلام
1: ورحمة الله.
2: مساكم الله بالخير وبالخميس.
0: مساك الله بالنور.
1: الأربعة بطعم الخميس.
2: الأربعة ليلة خميس يا طرز بها.
1: الله
0: اختصرها.
1: هذا غناها يوم كانت الإجازة، يوم
0: هو الظاهر يلمح المخرج، الظاهر بيسمع الأغنية هذه. السلام يا مشعل.
2: أنا كنت شاك يعني مستعينين بالذكاء الاصطناعي في الموضوع.
0: ليه؟
2: في اختيار الأغنية يعني.
0: لا عندنا مخرج. ما عليك، عندنا علي
1: مكتبة غنائية ما شاء الله.
0: عاد حد جيب أي موضوع في بالك يطلع لك أغنية.
2: يعطيها الصحة والعافية. شوف موضوع البخل يعني، وش المعيار؟ للأمانة يعني المعيار
1: البخل والحرص، يعني إيش المعيار؟ إيش كيف تشوف أنت؟ من أي ناحية؟
2: فرق كبير بينهم. شوف الحريص لما يجي على الواجب، يجي على الـ الـ الـ الـ الأمور الحتمية، ممكن أن يتصدق يا أخي الحريص. يعني لو كان يعني الحريص لازم يعني الوقت هذا يكون أي شخص منه حريص، حتى الغني حريص، حتى الكريم حريص. لا تتوقع أن واحد كريم يعني في يوم من الأيام صار موقف قدامه تأثر منه، سحب مفتاح سيارته ولا سحب رصيده وسلمه للشخص الآخر أو نصف المبلغ. يعني هي الحرص هذا بعيد كل البعد عن البخل وابدا. الجميع حريص، حتى الكريم.
0: اي كيف افرق انا، كيف افرق بين الحريص والبخيل؟
2: شوف الـ الـ الـ الـ الـ البخيل انتم ما شاء الله تبارك الله يعني حصرتوا اغلب الاشياء فيهم، يتوقع ان ما يقدمه الاخرون اليه انه حق من حقوقه، فلذلك هو لا يعطي حقوق للاخرين مهما كلف الامر.
0: حتى يعني هو يستقبل فقط، يستاخذ ولا يعطي.
2: حتى اقرب الناس لهم، والدينه، اخوانه، يمكن حتى العامله المنزليه في البيت ممكن ياخر رواتبها،
0: ما يجيبها اصلا. ما يجيبها.
1: يو انت
2: على سبيل المثال يطلع يغسل سيارته مثلا، ما يعطي العامل المغسله مثلا ريالين 3 ريال حق مويه حق عصير. غير كذا للامانه البخل تراها ما هي صفه واحده، البخل يتبع خلفه زي ما ذكرت صفات عديده، ينبذها الشارع، ينبذها المواطن العربي، ينبذها الاسلام، ينبذها الشخص اللي تتعامل معاه اجتماعيا. فيهم كبر تلقاه بخيل، فيه شوفة نفس تلقاه بخيل، حتى لو انه يلبس ماركات وعطورات وسيارات مع ذلك بخيل.
0: شلون يلبس ماركات وهو بخيل؟
2: اتكلم عن بخله في التعامل مع الناس، مثل ما يعني انا مره من المرات كنت داخل سوبر ماركت، دخل يعني واحد كان داخل وانا كنت طالع، مسكت الباب عدى، جاء واحد بخيل يعني اللي عدى قال لي شكرا او التفت لي كذا يعني بنظرة احترام يعني، اللي بعده تمنيت اني سمحت الباب في وجهه للامانه.
0: ليه سوى؟
2: يا اخي
1: ما عبره،
2: ما ادري يعني حسيت اني ابله، ليش انا ماسك الباب؟
0: يعني ما قدم لك كلمة شكر ثناء، ما فيه
2: يعني يا اخي. المكان
0: جاف عاطفي، هو جاف
2: وكبير بس يعني ما ادري يعني مسان في ثوبك قوي ذاك اليوم، ريحه النشا طالعه معبيه الدنيا معاه.
1: لا يمكننا نرجسي الرجل،
2: والنرجسي من صفات البخل يعتبرها ايضا. يلا انا متابع معاكم اشوف وش الصفات الاخرى.
1: شوف سبحان الله البخيل يجر معه الحسد، يجر اشياء كثير معه.
2: يا سلام عليك.
1: فهمت؟ نعم. يعني البخيل يعني يموت اذا شاف في فلوس او شيء اكثر عند الاخرين اكثر من اللي عنده، فيحاول يحرص انه كيف يجمع او يسوي او على اساس انه يكون عنده.
2: ننصح جميع البخل اللي يعرفون انفسهم، واعتقد
1: ان ما في احد بيجي يقول انا بخيل ترى يا مشعل.
2: ان شاء الله.
1: يعني انا اتمنى واحد يكون شجاع ويقول لا والله انا الريال اذا دخل ما عاد يطلع.
2: والله لازم نسمعنا قصص، وانتم سمعتوا قصص، والاغلب الشعب يعني والشارع السعودي سمع قصص عن البخل.
0: والحين
2: يعني
0: يا مشعل خاف الحريص يبدأ يخاف على نفسه وخاف يقول عني بخيل.
2: طلعوا فلوسكم اصرفوا على انفسكم اصرفوا على اللي حولكم.
0: واي واحد واللي يفتح لكم الباب قولوا له شكرا.
1: واي واحد اذا شفته مشعل قول لهم كذا انا مشعل اذا اتصلت في الاذاعه اذا حد طلع. اتخيلك انت تقول تعال ارجع ارجع، هذا اللي ما قال لك شكرا ولا شيء ارجع ارجع.
2: والله العظيم قسم لك قهرني ذاك اليوم بعد ما عاد افتح لحد الباب اجي.
1: لا بالعكس هذا ذوق منك يا بالحلال، ما هو بكيفه.
2: ما بيتكرر الموقف تصير ردة فعلي
1: سيئة. اوه انجرحت انت.
2: والله وجعني والله الظهر وكذا والواحد مصاغي تجي بردة فعلي هذا. لا اسمح لي.
0: طيب يا مشعل الله يحفظك.
1: الله يعافيك. شكرا لك. عمرك.
0: شكرا لك على اتصالك. الله يرعاك في امان الله. اهلا وسهلا.
1: 011 40 53. ريما
3: يا هلا.
1: هلا وسهلا.
0: وعليكم السلام ورحمه الله
1: وبركاته. انت بخيله ولا حريصه؟
3: لا ولا واحده، يمكن حريصه ما ادري.
1: يلا ورينا كيف الحرص عندك.
3: اشوف انا شو اسمه ان الحريص مستحيل يبخل لانه يدري ان في اشياء اساسيات، بس البخيل عادي ممكن انه يبخل باشياء يوميه مثلا حتى مويه اشياء زي كذا.
1: يعني يقول يعني اسمع ممكن يجيب قاروره من برا حتى ما يشتريها، فهمت؟ يقول يلا عبوها من البزبوش.
3: عادي عادي عادي، او مثلا عادي يشربوا مويه من الصنبور، مو لازم مويه.
0: هذا موجود يعني يا ريما شفتيهم؟
3: اي موجود وقريب حتى.
0: الله.
3: اي
0: كذا يتعامل المويه من البيت.
3: اي سبحان الله دائما نرجسيه
1: متواجده. اما نرجسيه لا دخل النرجسيه كذا.
3: الا النرجسيه متواجده.
0: طيب اللي هذا
3: بخيل على أهله.
0: بخيل على أهله يعني حتى في أمورهم واحتياجاتهم الأساسية.
3: إيه أقصد إنه البخيل على الناس مو بالضرورة يكون بخيل، ممكن يكون حريص عشان يوفر أساسيات أهله.
0: إيه نعم.
3: يعني مو لازم يعزم أصحابه عشان.
0: صحيح صح. ما فيها شيء، هذه تدبير يعني نسمي يعرف كيف يدبر أموره. لكن البخيل بعينه وش صفاته؟
3: شلون فهمت؟
0: وش صفات البخيل؟ كيف أنا أقول إن عن هذا الرجل إنه بخيل، ولا عن هذه المرأة إنها بخيلة؟ شو تسوي؟
3: بديهيات يا أستاذ يعني.
0: أي وشي ورقم واحد؟
3: لا يعني الحرص يعني بأشياء مثلا مستحيل مثلا يوافق على شنطة غالية، فهمت؟
0: طيب هذا هذا هذا حريص ما يقدر يشتري شنطة غالية.
3: أي
0: صح؟ طيب البخيل؟
3: البخيل أدفع الأشياء. أنا أتكلم عن أساسيات، أنا قلت لك عندي مثال بأرض الواقع أساسيات تافهة مستحيل يجيبها. يعني حتى لا هو اللي في بعضهم يكون كريم على الناس بس بخيل على أهله، هذا نسميه يمكن مثلا مهايطي أو شيء، أو عادي يمكن يكون محمود عند.
0: طيب كيف أثاره النفسية على الناس اللي حوله؟
3: أنا مشوان أعجبني واحد منكم قال أن البخيل عاطفيا. سبحان الله دائما يجتمع فيهم البخل العاطفي والبخل يعني المادي
0: كلها تجتمع مع بعض. كلها البخيل
1: هو يجي باكج واحد بخيل في كل شيء.
0: خاف المالي فعلا يكون عاطفي بعد حتى.
3: أيه.
0: طيب وش أثاره بأثار النفسية يا ريم على الناس اللي حوله؟ هو مو بخيل،
3: هو بيكون مهمش أولا. بيموت الحالة.
0: لا لا أبغى اللي حالة اللي عندكم الآن، الناس اللي حوله أهله وش تأثره نفسيا؟ وش جاهم؟
3: شوف هو ممكن الحين ما حس بالأثر. بس بعدين يعني بعد عمر طويل
1: ما بيحس حتى بيموت وهو ما هو داري.
0: طيب الناس اللي حوله الآن اللي يصرف عليهم ما عندهم أساسيات تقولين مش حياتهم النفسية؟ لا ما تعبوا وما ضقت صدورهم؟
3: لا إذا كان عندهم بديل
0: لطول
3: بعمرها يعني يكون عادي. يعني هم مجرد شوفون أنه
0: ممتاز
3: هو متوفر في تعويض يعني.
0: صحيح الحمد لله في بديل الحمد لله.
3: أي الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: ريما
3: هلا.
1: اللي عزم الناس ولكن ما يكثر أكل وأصناف وكذا تشوفينها يحارب إسراف ولا مقصر في واجب الضيافة؟
3: لا صدق الواحد إذا جاي يعزم يعني يعزم زين، يعني خاصة إن قدمت الناس وتجبهم زي الناس، ليش يعني تنقص ولا سمي احنا تبنقص؟
0: يعني ما في تبذير، ما في
1: ما في اسراف.
3: لا بالعكس التبذير زين، لانه بالنهايه عادي اكيد هو اذا خلص بيحطوا للطيور يا شيء عادي.
0: لا تبذير مو بزين، مو بزين.

0: زيادة ولا النقصان.
1: اي بس مو بزيح تبذير يا ريما، واحد يتكلف ويتباهى ويتماهى.
2: هذه لفت مع جبل الموضوع، لفت قالت البخل العاطفي.
1: انت تبين تتكلم عن البخل العاطفي يا ريما؟
0: يمكن
1: تبين البخل العاطفي جازك الموضوع.
2: يلا قول يا البخل العاطفي يلا.
0: لا انتم تكلموا وانا بجاوب عليك.
2: لا انت تكلمي قولي
0: الحين فكره واحده،
2: ايش رايك في البخل العاطفي؟
0: صاحب مريض نفسي لازم يتعالج. ما ادري ليش الحين ما الناس ما تقبلوا فكره
2: انت مريتي فيها.
0: ايه ايه عادي.
2: يعني وش علامات البخل العاطفي يعني؟ وش ال
0: شو اسمه؟ شوف ما هو علامات، هو شعور تعيشه اذا الواحد يعني كذا يحس يستكثر الكلام.
1: يعني انت الان عايشه مثلا اي عايشه في مجتمع او في علاقه ما في اي تقدير، ما في اهتمام، ما في ثناء، ما في كلام ايجابي، ما في شعور، تعيشين اللحظه فيه كله كلام جاف وكأن تشعرين بجفاف وقحط، يعني شيء ما فيه شيء من الحياه. هذا متعب نفسيا، متعب وصعب من الإنسان بعد أنه يستجدي أو يطلب يعني الاهتمام من الطرف الثاني. صعب.
0: إيه
1: إذا ما جت من عنده خلاص ما نحتاج ما نبيها.
0: أحس أثر هالشيء أثرين.
1: أي.
0: يا أن مثلا الشخص اللي يكون هو الضحية.
1: أي.
0: يا أنه بيصير دايم يحاول أنه يعني يطلب الرضا منه كذا، أو أنه بيقطع العلاقة بشكل تام خلاص. أي
1: صحيح، في الأخير هذا إذا تعب مرة خلاص بيقطع العلاقة.
0: اي بس المشارك اللي قبل قال انه في واحد بخيل يشتري ماركات. البخيل ما يشتري ماركات.
1: لا هو قال بخيل، قال لحظه، قال بخيل عاطفيا تلقينا مثلا يشتري ماركات لكن اتحداك اتحداك مثلا يقول شكرا ولا يبتسم في وجه الثاني. اي
0: صح.
1: اي بس كنا باستعراض بس في الماركات وهالمظاهر فقط.
0: اي بس ترى اللي بخيل على الناس ترى مو مشكله الصراحه اذا كان مبقي كل اشياء لاهله.
1: اي صح
0: يعني اشياء هذه
2: هذا مو بخيل. صح هذا مو بخيل.
0: ايه صح.
2: بارك الله فيك يا ريما وسعدين بسمع صوتك.
0: شكرا على
1: الاستضافه.
2: اهلا وسهلا. 011-40-533 ناصر
3: يا مرحبتين.
2: هلا هلا وسهلا. يلا حيا
3: الله يبديه.
2: يا هلا يا هلا. حريص ولا بخيل؟
3: لا اعوذ بالله بخيل اعوذ بالله.
2: حريص؟
3: لا والله ان اللي في جيبي مو بلي يا استاذ طلال.
1: معك خالد. معك انا طلال الحين. حياك الله يا ناصر.
3: يا مرحبتين.
1: يا مرحبا يا ناصر، اهلا وسهلا. انت ما شاء الله كريم حتى باتصالك لنا في البرنامج، الله يسلمك، هذا كرم منك.
3: نبغى نشارك معك.
1: الله يحييك. سام تفضل.
2: المبارك يا طال
1: عمرك. سام تفضل.
3: زاد فضلك. انتم تتكلمون عن البخل.
1: نعم. البخل اي والله ما هو بزين. حولك ناس بخلاء
3: يا كثرهم.
1: اوف كشت معهم.
3: لا دفع البلا اعوذ بالله.
1: ما تبيهم.
2: شلون تعرف انه بخيل؟
3: لا من جينا عند سوبر ماركت ولا محل هلا قال بنزل بجيكم وشفتك ولا شفته.
1: اي وين يروح؟
3: يروح لدوث المياه عذره.
1: ما يبي يدفع يعني؟
3: اي
1: يبي احد يشتري له.
3: وش نسوي؟
2: ولا نسى المحفظه ولا نسى؟
3: اي اعذار ان انت خاذلها.
1: اي طيب اذا قدك شت معه، قد طلعت معه؟
3: لا دفع الله
1: ابد ولا قد صارت مره ولا بالغلط.
3: الله لا يجمعني معي يا ابن الحال.
1: طيب يا ناصر الله يحفظك. الله يحفظك طول عمرك. شكرا لك على اتصالك.
3: يا مرحبا
1: بك. هلا وغلا.
2: 011-40-533 عبد المجيد.
4: اهلا وسهلا.
2: يلا حيا شلونك؟
4: الله يحييكم. يا اهلا وسهلا حياكم الله.
2: يا عبد المجيد وش رايك كيف يعني تبين البخيل والحريص؟
4: شوف البخيل هذا اللي يقول لك أدبر أموري وهو من 20 سنة تلقاه على نفس ال50 ريال يدبر أموره فيها وماسك وقامط عليها وتلقى ما شاء الله تبارك الرحمن عنده خير الله.
2: شلون؟
4: يعني مقمط ما
2: أنت أبيك تصنف لي البخلة، شكل عندك تصنيف للبخلة.
4: والله شوف اللي يوصل مرحلة إنه يطفي مكيفات يقصر على عمره، يقصر على عياله، على الناس اللي حوله. هذا هذا هذا هو البخيل.
2: طيب
4: يعني كلنا نسمع القصص اللي يجيك يقول لك بس من اخذ الله امانته تلقى عياله تنغنغوا
2: فجأة.
4: فجأة سبحان الله طلع عليهم الرزق.
2: تشوف حتى البخل ممكن يوصل الى انه عياله ممكن تشوفهم فقر.
4: صحيح صحيح. يعني ما تشوف عليهم النعمة فيهم كذا سبحان الله يكون قحط على أنفسهم على أشكالهم. فهذا

0: مذمومة سبحان الله يعني.
1: طيب في المجتمع في ناس حريصة، احنا كيف كيف كيف نحكم انه هذا حريص ولا بخيل؟
0: والله سؤال يحتاج تفكر صراحة.
1: شوف
0: لكن الحريص
1: ليه يا عبد المجيد؟
0: يعني عند الأساسيات هذا يعني الحريص ممكن أنت تكون عندك الأساسيات، لكن البخل لما أنت تكون مقتدر وما عندك حتى وما أنت حتى مكمل نفسك في الأساسيات.
1: مثل إيش الأساسيات يعني على سبيل يعني المثال؟
0: يعني أنت عندك ملبس نظيف، سبحان الله يعني البخيل حتى تلقاه يبخل على نفسه في المظهر العام، في الشكل، في النظافة الشخصية، في حتى طريقة الأسلوب تلقاه يمكن حتى منعزل، أو حتى تلقاه يتجنب الجمعات اللي تكون مع الزملاء بحيث أنه والله ما يدفع.
1: يعني والحريص ممكن تلاقيه مكمل بيته وأمورها، يعني الأساسيات موجودة والأشياء الزينة موجودة وكل شيء موجود.
0: اي يعني انت لما تشوف الواحد مكمل نفسه وكذا وانت تدخلت في اكثر من كذا لا تصير انت ملقوف يعني، ما مو بشغلك يعني. لكن البخيل يبين عليه سبحان الله من تباع البخيل، يمكن زي ما قال الاخوان اللي قبل شوي انه بخيل حتى في كلمه الشكر، في الثناء، في تقديم نفسه مع الاخرين.
1: تحس انه حسودي؟
0: لابد، هو شيء يجر شيء.
1: ايه
0: ودخل في في في في دوامة البخل جر معاه الحسد والبغضاء. لكن يمكن عندي تعليق على واحد من الأخوان اللي تو قال إنه فتح الباب والثاني ما قال له شكرا. يعني هذه صراحة أحيانا تصير. أنا مرة كذا دخلت مع باب واحد كان فتح لي يوم، تعديت يعني كنت هوجة الصراحة، فالتفت يعني قلت له والله المعذرة يعطيك العافية.
1: زينك افتكرت.
0: اي نعم، فهي احيانا سبحان الله يعني ما يجب انك انت
1: عبد المجيد لو انك انت اللي رحت ما شكرت انا بعرف ان اللي فتح لك مشعل.
0: مشعل الله يعين مشعل يعين على هذه صراحه، لان جاء فلاش باك مو طبيعي من الحركه دي.
1: الله يوفقك يا عبد المجيد.
0: لكن ما يجب ان نعممها صراحه، بالعكس.
1: اي لا احنا نقاشنا اليوم نبي نعرف انه كيف احنا نحكم على الحريص وكيف نحكم على البخيل، يعني لانه النظره الاجتماعيه هي اللي تبين انه كيف يبين لنا البخيل وكيف يبين لنا الحريص.
0: لكن يجب ان نحرص بالعكس، نفتح ونساعد الناس. في الاخير انت تطلب الاجر، تطلب يعني انت تقدم نفسك قبل انك تطلب من الاخرين انه يثنون عليك او يقول لك شكرا او يقدمون لك يعني.
1: إيه خصلة ما هي محمودة، لكن الله يحفظك عبد المجيد. شكرا لك. شكرا لتواصلك، يعطيك الف عافيه.
2: 011-40-53. حسن
3: مرحبا.
2: مرحبتين يا حسن، كيف الحال؟
3: هلا اخوي طلال.
2: يا مرحبا، اهلا وسهلا. من وين تكلمنا؟
3: حسن الصبح الصناعيه بدر، محافظه بدر.
2: نعم ونعم ما شاء الله. ونعم، اهلا وسهلا يا حسن،
3: كيف حالكم؟
2: حياك الله،
3: شيق للغايه، الله يحفظكم.
2: اهلا وسهلا، تفضل.
3: اولا المداخله اللي تداحب موضوع الباب وذا حقيقه انا أعيد 100% ودائما الاحظ حقيقه مره يعني نعم. اللي بيلاحظ الامور يلاحظ انه وصلت المواصيل حتى تفتح الباب تاخذ مثلا اربع،
2: مع ان المفروض يا حسن يعني اذا قدمنا احنا خير ما ننتظر ترى مقابل، يعني ما ننتظر منك كلمه شكرا ولا ثناء ولا بيض الله وجهك، ما ننتظر. المهم اني سويت المعروف، انا فتحت الباب طلع وراح، وهذا ترى مقاس على كل اعمالنا، ما هو فقط بس فتحت باب. لكن لو كل معروفه بسويه انتظر منه مقابل ورده فعل، ليش ما اعطاني، ليش ما شكرني، ليش ما قدم لي، ما صارت حلوه هذه.
3: تقدر تقول بس هي شيء نوع من الاداب، شيء من
2: اي احسنت، هي هذا شانه، هذا شانه الخاص، ادابه هو. طيب هو ما عنده اداب، انا شيء اروح اعلمه؟
3: والله
2: اي مفترض اني انا علي من نفسي فقط اني اقدم اخلاقي للناس، ما علي باخلاقهم.
3: احسنت انا معاك 100%. انا مرت علي مواقف اولا ناتي في البخل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من ذكرت عنده فلم يصلي عني يصلي علي. هذا شيء من البخل.
2: نعم يعني اللهم صل على رسول الله. نعم تفضل.
3: موقف في التسعينات الميلاديه، تعرف احنا كنا في شغالين في سابق، وكان معنا بعض البريطانيين.
2: نعم.
3: راحت الايام، جات الايام، سافرت، واحنا بعد يمكن 10 سنوات سافرنا لنفس البلد اللي هو فيها، قلنا خلينا نزور هذا الزميل انا وقضى معانا 10 سنوات. فرحنا المطعم، تعرف بريطانيا.
2: اي ممتاز. طيب بعدين
3: 6 اشخاص وطلبنا اكل حدود 800 ريال او تزيد، قلنا بنشوف ردة فعله. والله ولا عبرنا احنا اللي
2: وانتم ضيوف عنده،
3: واحنا ضيوف، واحنا ولا عبر الموضوع.

0: قريب ولا
1: مبعيد. وش اللي صار بعدين؟ قطة؟
0: أبدا. إحنا بيننا قد مسوين إحنا ميزانية لرحلة شهر وذا، ولكن يعني شوف المواقف،
1: ما يعني الثقافات تختلف بعد يا حسن.
0: أكيد
1: أي ثقافة، ما لا دين ولا عادات ولا منطق، كل هذا مختلف. لكن خلنا في حياتنا الآن، في واقعك يا حسن، دائرتك البسيطة، علاقاتك، أصدقائك، الجيران، مررت بشيء من البخيل؟
0: والله تمر، بس احنا ناخذها من الجانب الإيجابي، نقول لعله عنده ظروف، لعله فهمت الصورة. أما إذا أنه على طول المدة بيكون كده، لا توقف.
1: يمكن هذا اللي في المطعم عليك. بعد اللي ما أدفع الحساب لعله عنده ظروف.
0: لا
1: ها وراك الحين احد تقول انت مستعذر، يوم جاء حق المطعم قلت لا.
0: احنا جربناه،
1: احنا هي على كيفك يعني يا حسن ولا شلون؟ اللي تبي تخليه بخيل خليته بخيل،
0: لا لا يعني احنا ما نبغى، احنا كمجتمعات الاسلاميه ما نبغى تصير فيهم. يعني احنا عاشرناه مثلا 10 سنوات في العمل، يعني يقول لك انا في 3 شهور فقط صرفت 10 ريال.
1: اي بس على كلامك انت، لا معناته ما عندنا بخيل، كل واحد بنشوف نقول والله يمكن عنده عذر، لعل عنده عذر، حتى لو نفتح له الباب ولا يرد علينا الشكر نقول يمكن عنده عذر،
2: يمكن هوجس
0: على طول ممكن.
1: لا يعني يا اخي قدم العذار وخلاص.
2: يا اخي شوف الاخلاق كيف، سبحان الله.
0: اكيد انا اقول لك، يقول جلس 3 شهور كان عندنا مره، هو حكي 3 شهور عندنا بين ده، يقول فقط 10 ريال دفعها.
2: طيب خلاص انت عارف انه ما دفع الا 10 ريال، انت متعشم انه بيدفع لك هناك.
0: انا قلت يمكن اخذ حقوقه وراح يكرمنا هناك
2: يوم. يا ابو طبيع ما يجوز عن طبعه يا بالحلال.
1: ما قلت لا عنده عذر يا حسن،
0: هذه الصفه ان شاء الله ما تكون وتتلاشى. والله
2: غريب انه ما اخذ الصفه منكم الخصله هذه.
0: والله لو اخذها حيكون في مجتمع مميز.
2: والله ما يكون مميز يا شيخ، اللي يقولون مجنون عنه.
0: والله انا ما انا سافر كثير وبام.

0: لو انت تعزمه اوكي
1: احسن. تشوفهم ينبهرون، ينبهرون لما يجون هنا ويشوفون الكرم، يشوفون السخاء ويشوفون الاشياء، يعني يستغربون انه الواحد يعطيهم بلاش. اوه ايش هذا؟
0: اكيد يعني انا مره اذكر، تعرف احنا كنا هناك برا وعشنا وشفنا، فيوم الجمعه يخلون يوم مفتوح لكل من يتكلم، فكان موضوع اذكر انه كان كميه العطر اللي تشتريها في السنه، احنا تعرف ارقام مرتفعه شويه، هم ما هم متخيلين انه هذا يعني، فهو عدل البخل يبدو انه فيهم.
2: طيب طيب
0: اخذ وضعه.
2: الله يحفظك يا حسن، طول عمرك. شكرا لك على اتصالك.
0: طلال ومواضيعكم مميزه.
2: الله يحفظك.
1: بارك الله فيك.
2: الله يحييك. شكرا يا حسن.
0: شكرا حبيبي.
2: الله يرعاك في امان الله.
1: 011 40 5 3 واضحه.
3: سمت الله عمرك يا مرحبا.
1: الله عدوك. هلا وسهلا. الله
3: يرضى عليك جالك، تسلم إن شاء الله.
1: وياك يا رب.
3: شوف مسألة البخيل، ترى البخل أو البخيل ترى عدو نفسه.
2: أي نعم صحيح.
3: كيف عدو نفسه؟ بالذات إذا كان معاه ويجي يتطفل على الناس. مثلا إنسان عارف أن صاحبه كريم وعاه، عارف أن صاحبه دايم طلعاته يدفع ويجي دايم يتطفل، لكن إذا كان إنسان يعني ما معاه، ترى اللي ما معاه ترى يخجل أصلا يجي يتطفل، معروف الشيء هذا صح ولا لا؟
1: أي قصدك أنه يعيش على على على حساب الرجال.
3: أيوة هو بخيل معاه، إذا معاه هذه مصيبة، هذه كارثة يعني تقدر. وبعدين مسألة أني أنا مثلا أكرم الناس في بيتي، أنا مشوي سمعت الأخت الله يسعدها، مسألة أني أنا أكرم الناس سواء قليل ولا كثير، هذا ما له دخل بالبخل. أنا ممكن هذه إمكانياتي، لكن أنا فيني طبع الكرم.
2: صحيح نعم.
3: أي أنا فيني طبع الكرم، مثلا والله لو مثلا نتقهوى على شاهي وقهوة وتمر.
2: صحيح.
3: لو أحط مثلا الكبسة اللي من زمان حنا كنا نستخدمها.
2: صحيح.
3: يعني ناكلها أهلنا.
2: الموضوع تدبير دخل. تدبير يا واضحة.
3: تدبير أيوة. الصدر الحلوة، الروح الزينة، الترحيب، هذا تراه كرم نفس وكرم أخلاق. صحيح. وكرم يعني أنا أفضل، أنا عن نفسي أفضل مثلا واحدة من صحباتي مثلا تعزمني، والله ما ودي أنها تحط لي أشكال والوان، ودي ان احنا والله لو ناكل اكلنا المعتاد، ولو انه ان شاء الله حواضر.
1: انت انت انت يا واضحه على قولهم شكلك من النظام اللي يقول لاقيني ولا تغديني.
3: ايوه هذه لا ما حد جوعان وانا اختك هذا الزمن، ولكن فيه لا بس فيه حاجه ابغى اعلق عليها اللي ما ادري انت قلتها او احد قالها، يقول لك النرجسي بخيل. من قال ان النرجسي بخيل؟ لا النرجسي ما هو بخيل.
1: النرجسي يحب نفسه.
3: أي يحب نفسه. بخيل بس بخيل مع مين؟ مع أهل بيته.
1: إيه. هو كيف؟ نرجسية أنانية.
3: مع أهل بيته بخيل، يا الله يطلع منه القرش عقب شيل وحط، بس إنه مع اللي برا لا.
1: لا وعلى نفسه.
3: لا لا
1: وعلى نفسه مغدق.
2: لا إيه نعم نفسه يكرم نفسه.
3: يحب نفسه، إيه يحب نفسه، وبعدين حتى اللي برا خارج بيته يعني يمد ويهايط عشان ما يقال، لأن أكيد أنه انتشرت سوالفه ولا أحد عرف عنه. وهذا حاجة. الحاجة الثانية تقول أهل بيته كيف يكونون مثلا البخيل، صدقني والله استغفر الله من هالكلمة، والله له محبوب لا من زوجته ولا من عياله ولا من أحده، بالذات إذا كان معه. أما إذا ما كان معه لا حول ولا قوة إلا بالله، والرسول اللهم صلي وسلم عليه متعوذ من البخل. وإحنا عندنا مثل يقول البخل عدو الرجال.
2: أي نعم.
3: الله يطول
2: عمرك. الله وجهك. شكرا لك على اتصالك.
1: شكرا.
3: هذه ثاني مرة أشارك معك.
1: ساعة المباركة ودائما إن شاء الله البرنامج برنامجك.
3: يا مرحبا. الله يسعدك.
1: يا هلا هلا واضحة. هلا 011 40 5 3.
2: محمد.
4: هلا الله يسلمك. الله يمسك بالخير.
2: هلا وسهلا. مساك الله بالنور. يا مرحبا يا محمد.
4: يمسككم بالنور جميعا. والله صراحة أنا استفزني مشعل يوم قال ما عاد
1: بفتح. الله يا مشعل ذا اللي فتحنا محور ما ندري وشو.
4: والله لا صراحة أن الموضوع يعني أثر فيه لهالدرجة، يعني ما عاد بحد يفتح لحد باب.
1: هو الرجل يعني لا لا شوف كل واحد عنده أحاسيس وعنده مشاعر. في ناس عندها أحاسيس ومشاعر زيادة، وفي ناس عادية، فهمت يعني؟ ممكن يعني ممكن هو لأنه فتح الباب فعدى واحد قال له شكرا، شوي كان يبغى يقفل فتح الباب مرة ثانية، الرجل تحمس لعله تحمس وكان يبي الثناء زيادة، طلع الثاني ما قال له ولا شيء. قهرة عرفت اللي

0: تعلقت تعليق ولا أروع، أنه لما نبذل أو نعطي أو يعني صراحة ما ننتظر أي شيء من رغم أن كبير سن والموقف صار معي أنا نفسي أنا والله كثير فتحت لهم أبواب والله شارد الذهن يا طلال، ولا هو يمك ولا هو حتى ما هو داري وين داخل صراحة عنده هموم عنده
1: صحيح صحيح صحيح
2: يا ابن الحلال أنت سويتها ذوقا منك ولطفا منك فهمت؟ يعني أنا ما سويتها، يعني إحنا لما نفتح الباب للنساء ننتظر منها تقول لي شكرا ولا مدري وشو؟
0: لا أولا على
2: لا لا من باب الذوق إنه يعني امرأة لها احترامها لها تقديرها لها يعني قدرها في المكان فهمت؟ يعني فتحت من باب إنه أساعدها ما هو من باب إنه يعني مثلا أدور منها ردة فعل أو شيء، فلذلك إنه طيب عطنا أترك موضوع مشعل، احنا نبي موضوع الحين كيف الموضوع عندك بين البخل والحرص؟
0: الموضوع يا طلال هو اللي
2: انا خالد وفي طلال
0: ونعم يا خالد
1: عليك الله يحييكم
0: جميعا اول مشاركه لي معكم
2: الساعة المباركة يا
1: محمد
0: لان صراحه الموضوع جميل واستفزني مشعل وخلني اشارك معهم
1: الله يحييك الله يحييك
0: يعني موجودين البخلة موجودين واهل الكرم موجودين
2: في حولك احد من البخلة شوف يا محمد كيف تميز بين الحريص والبخيل يعني قد صار موقف معك انك بين لك انه بخيل او بين لك انه عرفت انه هذا حريص
0: ايوه انا اخوك يحب الدراهم يحب ريحه الدراهم البخيل
2: يشمها يعني شمه
0: اتذكر واحد من الشباب سافر دوله وجاب عمله معدنيه شكلها جميل حطها على مكتبه في الدوام هذه اول علامه كفشنا فيها الرجال
2: انه ايش
0: جاء وخذها وقعد يقلبها وش الجمال هذا وش الروعة ذي والله ما خذها مشى قال أبغاها قال تفضل خذها ما في مشكلة وقدر الله وطلعنا يوم نفس ما قال الرجال يوم تجي المحطة البقالة المطعم
2: قال والله المحفظة ناسية
0: والله يختفي ولا كنا ندقق بعد فترة سبحان الله يعني أصحاب القدماء قالوا الرجال يعني يحب الدراهم كذا رغم أنه مبسوط ما شاء الله على راتب فينا
2: أها حلو
0: الله يبارك له ويزيد يا رب الجميع ولكم الجميع
2: ولما تقولون طلعة قهوة شيء
0: يعشق الدراهم يحب ريحتها بعدين اعترف في الأخير
1: هذا يتصل عليك يا محمد ولا يتصل ويقطع
0: العصري الخاص
1: محمد
0: والله رن يعطيه
1: رن ويعطيه وتدق عليه أنت هذا الواحد ترى قبيته شو بدي قاعد دفاع المدني ذا
2: أول شيء يسأل عرفت حتى لو يدق على البنك يدور على الرقم المجاني فهمت
0: ما شاء الله عنده خير أموره تمام زي ما قالوا الشباب اللي قبلي سيارته ممتازة الله يبارك له أموره يوم جيناه البيت طيبة طبعا ما طولنا تعب هو فترة زرناه مريض
2: بس هذا ما هو ممكن شوف
0: البخيل لازم تقدر مشاعرك
2: شوف
0: تسلم وتمشي على طول
2: شوف الحين احنا وقعنا في مشكلة الحين احنا اتفقنا في البداية مع المتصلين انه الحريص ما يبخل على اهله ولا يبخل على نفسه ويعني افضل الاشياء موجودة عنده زين لكن البخيل اللي هو والله لا اهلي ولا شيء تلاقي البيت عنده ملايين في الحساب لكن البيت شوف ما عنده ولا 500 ريال فهمت
0: صحيح الله يهنيهم اذا انتقل الى رحمة الابد عمر الطويل بينبسطون باذن الله
1: اوه تمعهم اجل يا
2: انت محمد شمات انت محمد
1: في راح يعينون خيرك وفي مواقف هذه يعني تصير يعني بعضها تصير بعضهم ترى ينصدمون لما يلقوا الورث مثلا بملايين تصير مثل الصدمة أيوة لهم
0: حصلت
1: نعم
0: الجميع يعرف
1: صحيح
0: القصص اللي حولنا الله يطول
2: الله
0: يحفظك
2: بارك الله فيك يا محمد
0: يحفظكم وانا اتشرفت فيكم
2: أحلى لا إن شاء الله
0: مشعل قدم الخير ولا تنسى
2: والله يا مشعل صار المحور
1: لكل الناس يعني مو مشعل فقط كل الناس يعني هو العمل المعروف لا يقابل إلا بإحسان شكرا لك محمد
2: حياك الله
1: أهلا وسهلا في أمان الله تحياتنا لك 011-40-53 إبراهيم
3: أهلا وسهلا السلام عليكم
2: ورحمة الله وعليكم السلام
1: ورحمة الله
3: مساءكم أخ طلال وأخ خالد
2: مساك بالنور
3: والله برنامجكم شيق جدا
1: حياك الله يا إبراهيم أهلا وسهلا
3: الله يجزاك أنا بعطيكم بيت شاعر أخذته من واحد موريتاني في صفة الكريم وصفة البخيل هيا اسمعوا البيت هذا يكفي عن البرنامج كله يقول لك يأكل من مال الكريم عدوه ويحرم من مال البخيل أقاربه إيش رأيك
1: يعني كذا أنت أنهيت المشاركة الحين
3: والله
1: أنت ما بعدك إلا الفاصل الحين
2: يعني
1: ما بعدك إلا فاصل
2: يعني نختم البرنامج الحين إبراهيم
1: أنا
3: بطريقة جدا من مكة وجدة جنبت على جنب لي ربع ساعة وقفت.
1: اي نعم توصل بالسلامة إبراهيم الله يحفظ.
3: الله يسلمكم
1: تحياتنا لك.
3: البيت يا صراحة
1: خلاص ما بعد هالبيت
2: إبراهيم.
1: أغنية الحين أغنية الحين
2: إبراهيم إيش طاري إيش طاري
3: الله يوفقك.
2: اشطار يلا
1: ابراهيم شكرا لك
2: بارك الله فيك
3: الله يحفظكم
1: اهلا وسهلا في امان الله. يعني ابراهيم اعطانا بيت قال هذا راح يقفل عليكم الموضوع.
2: انا اصلا ابغى افهم ما قدرت
1: الاغنيه الحين خلاص ما بعد البيت هذا الاغنيه فاصل.

0: التعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض. أهلا بكم إلى المواقف والحكاية والقصص عن البخيل في مواقفنا، في حياتنا، في السفريات أو حتى في الكشتات. وعادة ما يبان في السفر، تلقى عندك في الرياض أو في مدينتك ما في أكرم منه، يقط معكم في الاستراحة وأحيانا يقوم بالعشاء وتجي عنده الدورية. فجأة في السفر نسافر، يلا سافرنا، كم الميزانية؟ هذا الرقم لا ما يصلح. ليش؟ والله أنا أشوف أنها عالي. طيب كم تبيها؟ والله أنا أبيها يكون أقل. طيب حطيناها، سافرنا، تعال شوف الآن البخل، هذا لا غالي، هذا ما يصح، ارجع اشترق، ليش شريت هذا؟ لا هذا كثير. تبدأ مرحلة تعكير المزاج في الرحلة كلها، وكثير من الناس يعني مر بهذه المواقف وبعد العودة مستحيل أن يسافر معه. هذا خلاص مهما كنت كريم في مدينتك أو عندنا في الاستراحة ولا حند في طلعاتنا، لكن في السفر لا يمكن أنك تكون رفيق سفر، عندك خصلة سيئة غير مقبولة اللي هي البخل، وهذا اللي يعكر الحقيقة كثير من الأجواء.
2: هو خلاص، خاصة إذا اكتشفتها في سفر ولا في شيء، هذا خلاص تلغي لا وتلاقيه ممكن يكون هو خفيف الظل وهو اللي ولا واللي قهرك في موضوع طرح أحد المتصلين، إن هذا اللي يعيش على أكتاف الآخرين، فهمت؟ لما يعرف إنك أنت كريم ولا عندك خير ولا شيء تلاقيه لصقه من يوم تصبح إلى أنت نام.
1: عاد الكريم يجي يكون ذكي بعد، يعرف كيف تعمل معه. 011-40-53 أم صالح. أم صالح أهلا وسهلا، حياك الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساء الخير عليكم جميعا، كيف الحال؟
1: حياك الله أم صالح، أهلا وسهلا.
3: أخباركم خلود وطلو؟
1: أهلا يا أم صالح، الله يحييك.
3: هذا بخل ولا حرف؟
1: هذا تصغير في الكلام، في
3: هذا دلع.
1: الله يحييك.
2: هذا أجل كريمة ما شاء الله عليها.
3: أحب أدلع الناس زي كذا.
1: ما شاء الله عليك، أنت كريمة في العواطف والمشاعر
3: ان شاء الله.
1: ما شاء الله عليكم صالح، الله يحييك.
3: امين
1: واياك.
2: اسلم يا ام صالح.
3: اقول لك في فرق بين الحريص وبين البخيل.
2: كيف نفرق؟ علمينا بسواليفك انت. شوف يا ام صالح، خلينا ناخذ الموضوع من بدايته. انت بحكم ما شاء الله تبارك الله بحرتي في الدنيا وشفتي العالم، اكيد ان صارت مواقف بينكم يا مثلا بين النسوان ولا بين الاقارب اللي عندكم، تعرفون ان الرجال ذا بخيل ولا حريص؟ اعطيني من المواقف اللي صارت.
3: انا اقول لك الحريص اللي هو يكون حريص، ما يكون مبذر، يعني يكون حريص لكن الواجب يعني وافي في كل شيء. يكون يعني رايح معك في طرقه ما شاء الله، يعني يطلع الشيء بس بحرص.

0: حلو.
1: بحرص يعني ما هم بذر، عكس البخيل. البخيل لا، اليوم انك احتجتي يعني بحاجه ما تلقى،
0: ما تشوفين لو وقفتوا في المحطه ما اختفى.
1: كيف
0: اقول لو وقفتوا في محطه اختفى، ما تدورينه ما تلقينه.
1: ايوه، اليوم انك في موقف يعني مثلا انت بتاخذ اغراض ولا أيه. حاجه، هذا يختفي.
0: صحيح.
2: طيب انت عطيني
1: اللي تبغى تاخذه وبعدين يجيك
2: ام صالح.
1: هذا البخيل، لكن الحريص لا، الحريص يدفع.
2: هي
1: بس انك حرص بحرص يعني ما في تبذير.
2: احنا عرفنا الفرق بينهم، لكن نبي منكم قصص، ايش قد صار؟ كيف عرفتوا ان هذا بخيل؟ يعني ممكن تلاقين
1: ما قد صارت، انا ما قد صارت معي الحمد لله، يعني المجتمع اللي انا عايشه فيه ما شاء الله يتسابقون على الشيء، يعني
2: على الطيب.
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: على الطيب وعلى المصاريف على كل شيء، كل واحد يقول انا اللي يدفع، انا اللي يدفع، انا اللي يدفع.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب كيف تعرفين يا ام صالح ان هذه مثلا بخيله؟
1: البخيلة اللي زي ما قلت لك يعني تروح في محل تبى تدفع تلقى هذه مختفية عنك.
0: لا، هذه طلعت انت وياها، لكن لو مثلا ما في بينكم طلعت جارتكم مثلا.
1: ايوه، هذه لو البخيلة هذه
0: ايه؟
1: مثلا تجيك مثلا في مناسبة زي كذا
0: ايه؟
1: تلقى يد من وراء ويد من قدام زي ما يقولون.
0: ايه يبان عليها.
1: صار تعرف انه بخيل يعني ما يقدر يعني يمد شيء، يعني
2: ترسلين لها اشياء ما ترسل لك.
1: ايوه، لكن اقول الحمد لله يعني المجتمع اللي انا عايشه فيه
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك، الله يحفظك يا ام صالح. لا انت على اتصالك.
1: الله يسعدكم.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا ام صالح.
2: يا ام صلوا هلا.
0: 011-40-5-3 ابو سعود.
3: السلام.
0: مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يسعد الله مساءكم في الدنيا ويسعد مساءكم في الآخرة.
0: ومساءك يا أبو سعود، الله يحييك.
3: يا هلا وألف وألف هلا.
2: هلا وسهلا.
3: نعم.
2: يلا هطلع، عطنا يا أبو سعود أدلي بدلوك أنت ما شاء الله التاريخ.
3: أنا طال عمرك تحويت مع ناس ما شاء الله، مشيت مع ناس بخلاء ومشيت مع ناس ما شاء الله مبذرين.
2: عطل البخلاء وعطل هذولا.
3: مشيت مع ناس ما شاء الله.
2: يلا عطل، وش صارت معك مع البخلاء؟
3: هذا البخيل مشيت أنا وياه من هنا نبي طال عمرك الشمال.
2: حلو.
3: يوم قبلنا عندك المحطة وحنا ناقف ويعبي سيارته بنزين متشطر.
2: وإيش؟
3: خذ عبي سيارته بنزين متشطر شوي.
2: حلو.
3: قلت له يا رجل نبي نجي ونجيب لنا خبز وما خبز وهذا، قلت نبي ننام عند المحطة فوق ما شققت محطة نبي ننام به. قبل أنا فراشي معي بسيارتي
2: ونام
3: سيارتي أنا وين كلا بنجمع بالأرض هذا ونام. فإن وقت أنا مثل والله إلى عقب أيام يعني عقب 10 أيام و15 يوم قال أنا والله بنام به. يا رجل قال والله ما أنا جايب فراشي بما استاجر ولا أدخل على حد ولا أجي أحد، وانا انشغل واقعد انا وانا انام بالسياره، انا افتح حوض السياره واحط فراشي وانا انام بالصندوق صندوق السياره.
2: كان الجو حر ولا برد؟
3: لا والله عقب ايام تقول الله منه حوالي شهر 10 بشهر 10 اي، ويوم جت الليله والله منه ضربنا كلها وسبحان الله العظيم اكل عج يبي يزبن السياره. انا مقفل السياره وقفل السيارة قد أقعد بفراسك هناك. نمشي طال عمرك ونطلع من الشمال نمر عرعر ونرجع على حبر الباطن ونطلع لم الشرقية نمر النعيرية، يمكن النعيرية ونقف هناك جاءت هذا والله كتب ندخل مغرف من شقة كلعنا بنبع يمين بالله أنك مات أنا يا نمتني لا أدعي الشرطة يجي يشيلونك. أنا أدفع دراهم يا رجل عليك الله ومنك ما يتفريه.
2: أنت يوم دفعت طاوعك؟
3: هلا طاوع غصب عليك.
2: لا يوم دفعت أنت خلاص.
3: إيه دفعنا حق شو اسمه دفعت حق العشاء تعشينا ونمنا طال عمرك والصبح هذي سافر قلت ارجع الحايل والله ما أمشي معك دقيقة واحدة ورجعت من العيرية لما جينا حايل ما تحكيت وياه.
2: لا اله الا الله
3: والله ما يدفع ولا هلا.
2: هو زين يدفع حق البنزين؟
3: لا حق البنزين يدري اللي ما دافع سياره ما دافع ولا شيء عنده علم. ولا طلعنا جميع بطلع بالاستراحه وهذا يجيبون الناس 4 كيلو 5 كيلو ويجيب كيلو وين.

0: داخلين لا زيادة. تقعد تبذير ما في فايدة.
1: أوه على طول.
0: طلعت معي رجل طال عمرك. من مشيتنا والذبيحة معلقة بالسيارة. والله ما ندفع ولا ريال. رحنا للشمال ودوجنا بالشمال كله ورجعنا ما دفعنا حلف. وأقسم بالله ما يدفع الوالي منكم إلا أنا أدفع ترى.
1: هذا الفرق.
0: وكلهم عيال عم كلهم عيال عم اثنين.
2: ما شاء الله عليك يا ابو سعود. طيب ابو سعود كيف نربي عيالنا وابنائنا على الكرم على التدبير مو هو على التبذير؟
0: الله علي سبحان الله العلي العظيم. أيه؟ الله اللي يحطه الله هو اللي يامر.
2: ايه
0: للتدبير ما ولا انا ولا
2: اي بس عيالنا الان عيالك كيف تربيهم الان انه ما يكون بخلاء امام الناس ولا على انفسهم ولا على اهلهم وعيالهم؟
0: يطلعون كالاب
2: يطلعون كلب مثل القدوة.
0: أبداً أبداً.
2: أي نعم.
0: يطلعون كلب.
2: أي نعم.
0: لا كلهم طرائل مرة أصبعك مثلهن واحد.
2: أي.
0: تفك ما عيال رجل وامرأة واحد أخوة أم وأبو تلقى بهم اثنين نادرين والباقي كلاب تحت.
2: أي نعم ما شاء الله عليك أبو سعود الله يحفظك. أسعدتنا والله بهالكلام الطيب. مشاركتك ما شاء الله دائماً.
1: بارك الله فيك.
2: دائماً نافعة.
0: الحمد لله.
1: يا هلا يا هلا
2: شكرا لك اتصالك الله يرايك
1: فيه. هلا وسهلا 011 40 53. سليمان
3: والله اللي هلا والله اللي مرحبا ملايين ولا يشد.
1: هلا هلا هلا سليمان
3: شلونك؟ والله العظيم اني مبسوط شفت الضحك. خلاص الحمد لله لو اسكر هنا انت تمسح.
1: خلاص يا اخي انت انت حفله
3: ليش
1: الله يا اخي مشاركاتك كلها
3: وانس والله ترى بالجلسه اللي
1: بس يا صدر الله يديم عليك. اسلم يا سليمان عطنا.
3: والله شوف انا اقول طيب البخيل مستحيل تخلي كريم والكريم مستحيل تخلي بخيل. لو ابوه كريم ولا بخيل ما في امل ما في امل. هو ولد كذا انت خلاص حرك جبل ولا تحرك طبي. البخيل بخيل والطيب طيب والكريم كريم الطيب طيب.
1: وكيف تعرف ان ذا كيف تعرف انه بخيل؟
3: بخيل يا صار مثل معروف يا حليلك والله معروف يا اخي اقسم بالله في واحد هنا عندنا والله العظيم يوم توفى ده اللي يدقون البنك على عياله تعالوا في كذا وفي كذا وفي محفظه وفي ما ادري وش قالوا عندي غلطانين انتم ما في شيء عندنا احنا منتفين ما نتعشى تقدم نتعشى. قال يا عمي انتم فلان فلان قالوا قال تعالوا والمكاتب العقاري طلع نص تقبله ومحافظ مليارات عنده بخيل ده. هذا شوف عياله الحين بيفتشون الفلوس وهم يذكرون بالخير
1: تنعموا فيها.
3: اي والله هذا هو
1: بارك الله فيك.
3: اعتبروا شيء من الدمام شيء منه ولا منا.
1: شكرا لمراسلنا سليمان.
3: شكرا شكرا جزيلا سليمان تميمي الدمام.
2: تواصلي معكم في برنامج تعليل في موضوعنا المطروح لهذه الليلة. نتكلم إياكم عن البخيل والفرق بينه وبين الحريص أو المقتصد اللي ما يبخل على نفسه ولا على أهل بيته ولا حتى على العلاقات اللي حوله. مع أن كثير من الناس يقولون لا عادة البخيل هو بخيل على أهله فقط بينما الناس اللي حوله كريم وعلى نفسه أناني يعطي نفسه أعلى قيمة هو يعتقد أن هذا يستحقه بينما أهله لا يفتقرون لأشياء من الأساسيات احتياجات ضرورية غير متوفرة في البيت أو على أنفسهم على المستوى الشخصي. فالناس كيف يفرقون الآن بين الشخص الحريص وبين الشخص المقتصد أو الشخص البخيل؟ ممكن أطلق عنه كلام بخيل. يبدو لي والله أعلم من خلال اتصالاتي التي وردت أن نسبة البخلاء قلت ما عاد في ذاك البخيل اللي كان يعيش معنا في حياتنا وفي السفر وفي الحل والترحال وفي الكشتات. ما في صار موضوع يبدو لي يوم أن الاقتصادي هو الأقرب أو الحريص هو الأقرب لهذا المفهوم. ما عاد في ذاك المفهوم البخيل. اليوم صار الناس متعاونة متكاتفة يحبون بعضهم البعض يقدمون الكرم حتى هذا موجود في الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي. شوف فاتورة الحساب الكل يتسابق عليها للدفع. ما عاد فيها ذاك الفكرة أن واحد يمسك الريال ولا ما يقدر يدفع ولا أنا يتهرب أحيانا بطريقة أخرى ما شفناها. وإحنا حضرنا يعني أماكن عامة مناسبات اجتماعية مطاعم كافيهات شفنا والله ناس يتسابقون للدفع ما شفنا أحد يتهرب أو يتوارى عن الأنظار ولا يقول نسيت بطاقتي ولا يستخدم هاتف الجوال. أنا أقول قد يكون يعني هذا الفعل موجود وهذه المشكلة كانت موجودة يمكن في فترة سابقة لكن مع الزمن هذا اليوم ما عاد صارت موجودة أبد. والله صاروا الناس يقدمون الجود من الموجود.

0: الوجود اللي عنده يقدمه لضيوفه، لأن هذه الخصرة الكرم موجودة في مجتمعنا ولا يمكن أن تنفك عنها، ولهذا الحمد لله ما زلنا إلى هذه اللحظة محافظين عليها. وأنا سألت العم أبو سعود، يعني رجل كبير في السن، عن كيف ممكن نغرس قيمة الكرم أو قيمة الاقتصاد في نفوس الأبناء، وأعطانا الحقيقة مبدأ مهم، قال القدوة الأب، خل عيالك يشوفون الأب كيف طريقته في سياسة البيع، سياسة الشراء، سياسة الكرم، الدعم، العطاء، هذا المفهوم. بس الولد لما يشوف أبوه بهذه الطريقة يفهم كيف يقدم المال، كيف يعطي الآخرين، مو فقط أن يستقبل، فقط يستقبل ولا يعطي. فهذه الفكرة كانت رائعة وملمح جميل حقيقة، ملمح القدوة. الأب متى ما كان قدوة عند أهله وعند عياله، الأبناء كلهم راح يسيرون خلف هذا المنهج. 011-40-53 أم قناص.
1: هلا والله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أهلا أم قناص،
1: طيبين،
2: يلا حيا
0: حياك الله أم قناص.
1: الله بالنور، حياك الله بالسرور، حياكم، مرحبا بكم، يا هلا والله.
2: هاي أم قناص،
1: عينين في راس. هلا والله.
2: يا أبو قناص، عطينا من القصص اللي عندك.
1: والله يا أبو، بغيت أقول يا أبو قناص.
2: أبو قناص، أنت لعبتي فيه بالمرة اللي فاتت وأنت قاعدة تنزلينه وتطلعينه.
1: والله مسامحني مسامحني. ما معه لا يسمح، ما معه الهرجة.
2: الكنترول عندك شكله.
1: أكيد، يقول لك زي الريال، ندور الريال زي الناس.
2: أسلمي.
1: يعطيك العافية. والله بالنسبة للبخل وما البخل، والله نطحنا في ناس بخل وطحنا في ناس كرم.
2: كيف عرفت أنهم بخلاء؟ وأعطيني قصصهم، نبي مواقف يا أم قناص.
1: والله اسمع يا حبيبي خالد، أنك مثل عيالي،
2: ما عندنا شك طالع.
1: وأبو
2: عبد الله، إيه.
1: المهم حبيبي، طحت في ناس أول مرة، شلل، يعني شلل، لا تقول شلل من هذا ولا اللي هاي، شلل أن الصراحة ينسكون القرش ما يفكونه. فيوم من الأيام خرجت أنا ومجموعة معايا نبغى نروح نزور واحدة، وأنا عارفة واحدة منا ماش ما يعتمد عليها. قلنا دخلنا محل الحلا كلنا، وقلت أنا خذوا لي معاكم، أنا ما بأنزل، خذوا لي معاكم. قالت هي وأنا خذوا لي معاكم. طيب أنا دافع حقي. قال خلاص أبشري. لما حط دفع أخذوا 4 صحون وخمسة. قالت والله ما عندي، لكن خلوه بعدين أديكم. قلنا ما هي مشكلة، خلاص
2: تعدي عادي.
1: عديناها ورحنا، وصلنا هناك البيت، يوم وصلنا عند الحرمة قالت أنا الله يكونكم بدخل أعد المكياجي. دخلت المرأة ونسيت الشنطة، الشنطة فيها فلوس، وتقول ما معها شيء. وأنا خلفتها، دخلت دورة المياه كرمك الله، ولقيت الشنطة، شلتها بيدي وخرجت، كيف كان بيدها. ولما انخرجت ما اعطيتها يا طوالي، وطيتها. قال يا، ودخلت وراي، ايوه وين هشمتي من ستي، انت دخلتي وراي. قلت لا لا ما شفتها. قال لا اله الا الله، فيها 700.
2: والقمش في السياره ما كان في شيء.
1: اي والله كنت صفني. قلت لا لا بشركني، شوفيها مطروحه 7 ولا غيرها ما هي مشكله، خلاص انت ما سال. رحنا المره الثانيه نفس الهرجه، قلت اقول لكم والله ما عاد اخذها منها، ان كان انتم تاخذونها بكيفكم
2: تحملوها.
1: اي نعم والله، وخليناها. ما رحنا وجيناك عند واحد من الجماعه، شيء زي من الديره من الجنوب. لما جينا طبعا هو نعرف انه مره شديد، بنت خالتي هي اللي معاهم، الزوجه بنت خالتي. يوم جينا مره صحت، راح بالسهل هو بالقهوه، عنده قهوه، وراحت ارسلت الولد تقول لهم اولاد خالتي جو. والله جاء الرجال، يا مرحبا حي الله من جانا، يا مرحبا عدد ما مشيت، يا مرحبا. هيا تفضلت ورا القهوه، القهوه وصبت القهوه المره، هيا باقي الغداء، احنا جينا في الظهريه. قال اجلس يا جماعه الخير، عاد البنت عركنت عندنا، قالت ما انتم خارجين، سعود في المدرسه بيجي دحين مدرس ولدها، وبيجون بنتغدى ان شاء الله باذن الله. وهذا يقول والله ما نحن معك ان شاء الله على الشام، هم يقولون لجد الشام. ان شاء الله على الشام. قالت لا والله والله ما تروحون يا اخواني، تجوني ما تجوني الا في النادر مره. قلنا لا والله انه بنروح ما بنقعد. هو الرجال ما يعني ما اكد للعزومه،
2: يعني ما لزم عليكم على الغداء.
1: لا لا لا لا ما لزم. بعدين يوم عدنا خلاص شافنا نافضين، قال يا جماعه الخير صلوا على النبي. قلنا الله نصلي وسلم عليه. قال شوفوا يا جماعة الخير، والله إن قعدتم فهي محبة، ورحتم فهي محبتين.
2: والله
1: أي والله.
2: على قوله، من جيت لك حب ورحت لك حبين.
1: قلنا تدرون خذوا محبتين وضربوا البحر. لا تقعدون فيها ولا شيء. والله أنا من النوع اللي قلت طلعت السيارة خلعت برجع لو كان يتنكس. يا جماعة الخير ما قلت لا والله يا أبو سعود إلا محبتين أحسن.
2: إلا خلنا نروح ونفارق على الأقل.
1: خلنا نروح وعلينا وعلى خط جدة وإن شاء الله ما يشوفونا لا في خير بإذن الله. وتوكلنا على الله ورحنا. فتقول بنت خالتي والله العظيم قاعدة تبكي. لا تبكي. عدم قلت لها هذيك لا تبكي. ترى زوجك هو تعرفينه. فأنا بنعركن على الأقل.
2: وأنتم عارفينه أصلاً يعني.
1: أيوة بعدين سيارتين كيف بيكفينا على سنتين ذبايح ما بتكفي الجماعة. خلنا نروح يا بنت الحلال ما مدى. وروح يا ولد العام وروح نتوكل على الله ونروح وطيح لي في واحدة أرسلت علي. والله شوف أنا ما أقول لك إني بمدح نفسي معك بالجوال. لكن والله اللي يوقف علي لو كان ما معي شيء لا أستلف وأعطيه.
2: الله يبيض وجهك.
1: ورب المطهر. إن واحدة جاتني في الظهر الأحمر قالت تكفين يا مقناص. علي 400 ريال أبغاها ضروري. قلت لها بشري من عيوني السنتين لكن لي في ناس لهم عندي جمعية أبدق عليها وإذا أنها ما بتلشني الشهر هذا وديها بسرعة أبشري بها. فدقيت على صاحبة الفلوس اللي لها عندي قالت لا والله أعطيها فكي ضيقتها. والله عاده اتصلت لها جوال قلت تعالي يا ام احمد خذي.
2: الله يفرج عليك ويفرج عليك ان شاء الله
1: يجزاك خير. والله اعطيتها والله. اما يوم لا والله بنيتي جاتها واحده دقت عليها قالت وين امك؟ قالت امي والله ميتي. ايش بغيتي يا خاله؟ قالت والله بغيت معها 200. قالت ابشري لها. تروح البنت تعرف مدفتي تروح تاخذ 200 تعطيها المراه.
2: يلا الله يعني فعلا انه ميزه البخل هذه مشكله وكويس انك انت عارفه انه الرجال او الناس اللي انت تتعاملين معهم انه هذا الموضوع عندهم.
1: انا عارفه والله عارفه
2: بس بيض الله وجهك.
1: انا اقول اهل الديره ما يقسم قرص بين اثنين. احنا عندنا
2: هذه ايه الله يوفقك.
1: قال والله فلان ما يقسم قرص بين اثنين.
0: بيض ما شاء الله عليك ام قناص كريمه في كلامك وفي حديثك وفي عطائك ما شاء الله.
1: وين انت
0: أنا قاعد أستمع لك أنا ما شاء الله كلامك ما في أحلى منه ما بعد كلامك كلام يا مقناص
1: يا عمر
0: أنا مستمتع بالكلام اللي تقولينه ما شاء الله عليك ومن كرمنا أعطيناك مساحة أطول أنك تكلمين
1: الله يعافيكم وإن شاء الله يستر عليكم بالدنيا
0: الله يطول عمرك يا مقناص الله يحفظك يا مقناص يطول عمرك شكرا الله يرعاك تحياتنا لك يا مقناص أهلا وسهلا ومرحبتين
2: شكرا لك
0: أهلا وسهلا يعني بعض المشاركات ما شاء الله الممتعة ما يستحق إلا الإنصات فقط حتى تستمع من مشاركة الأحبة الكرام سيما يعني الكبار في السن أهلا وسهلا بالجميع إلى تعاليل بعد الفاصل إن شاء الله ضيف الحلقة

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعالين. نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض. كنا في ساعتنا السابقة تحدثنا عن موضوع مهم جدا الحقيقة، في شيء من الأفكار اللي طرحوها الأحبة الكرام المشاركين معنا في موضوع البخيل وكيف ممكن نفرق ونميز بينه وبين المقتصد أو الحريص. ذكروا علامات مهمة جدا في الحفاظ على علاقتنا، لكن لا نسي لهذا البخيل، ممكن نبتعد، ممكن نضع حدود لهذه الشخصية، لكن لا يمكن نسيء له، ولا يمكن أيضا أن ننهي العلاقة بطريقة جافة حتى ما تحترق الأيادي. الموضوع بهذا يكون ألطف يعني بكثير من تفاصيلنا، وإن كان يا أخي هذا البخيل من الأقارب ولا شخص عزيز علينا، لكن ابتلي بهذه الصفة المنبوذة، هذه الصفة المكروهة، أصبح منبوذ من الناس، لا حد يعني قريب يحترمه ولا حتى البعيد يتواصل معه. ولهذا نكون يعني أكثر دقة وأكثر يعني تعامل وحذر في مثل هذه الشخصيات. ترى لما نتحدث عن شخصية البخيل ترى غيرها شخصيات متعبة، النرجسية والأنانية، شخصيات الغير صادقة، كل هذه متعبة في الحياة. لكن هل من معقول وهل من الحكمة أني أقطع كل العلاقات، أقطعها لأن هذا والله عنده صفة سلبية وهذا عنده صفة منبوذة؟ لا، يكون عندنا حكمة في التعامل في مثل هذه المواقف، في سياسة في التعامل. لا يكون عندي عطاء لا محدود أو عطاء مبذول أو جهدي يقدم في ذات الوقت، أيضا لا يمكن أن يخسره وإن كان قريب، ممكن يعني أضع حدود بيني وبينه حتى يعني تكون الأمور مناسبة.
1: طلال العين، أنا بالنسبة لي من ألاقي واحد زي كذا على طول ولا أحب، لأنه سبحان الله أحس أنها آفة، ممكن تنعدي منها، فهمت؟ يعني وجود الأشخاص هذولا موجودين في حياتك ترى، لا، المصيبة أنه لما يكون شخص قريب، عرفت، يكون يعني لازم انك تشوفه دائما، لكن التعامل توقفه. في شغله ثانيه انا الاحظها الفتره الحاليه وهذه بصراحه بدات تعجبني، اللي هي موضوع انه الاشخاص كنا اول في صفه انه نكون مبذرين فيها، يعني الشيء اللي نبيه ندخل نشتريه، فهمت، بكميات، ونستخدم شوي منه والبقيه يربي. فالان بدات اشوف اشخاص الان انه يدخلون لا ياخذ احتياجه او احتياجه اليومي او احتياجه الاسبوعي، وعارف خلاص صار عنده ايش نوع من الترتيب والتنظيم في المصاريف. فهذا انا ممكن اقول عليه حريص، وهذا فنان، يعني انه يكون حريص على انه ما في شيء يرمي، ما في، وتعرف الان الامور الاقتصاديه والشغلات يعني مع الوضع الحالي الامور اختلفت. فالان ما عندي زي اول، كنا ناخذ الكرتون اول البرتقال بسعر، الان صار مختلف. فالآن تلاقي ممكن نصه يخرب، نصه مدري وشه. فالآن الواقع والوضع الحالي يتحتم عليك أنك تفكر بطريقة مختلفة عن أول، لكن مسألة أنك أنت تحرم نفسك وتحرم أهلك وتحرم اللي حولك، لا يا أبوي الله يرحم والدك. المال جاء لنتمتع فيه ونعيش الحياة زي ما يقولوا الناس كثير. المشكلة أنك أنت أوكي تأمن أهلك وتأمن بيتك وتأمن أولادك وتأمن لحياتهم المستقبلية، لكن أما أنك تكنز وتحرم نفسك، لا يا أبوي، وشبي بالمال إذا ما استمتع فيه.
0: لذلك هي مهارات في الإنفاق وفي مسألة الاقتصاد، وكثير من الناس يحرص أن يتعلمها أما بالدورات، بالقراءة، بالتثقيف، أو من خلال تجاربها السابقة، كيف أنفق وش صار عليه في نهاية الشهر وكيف تدارك هذا الموقف. وكثير من المحللين الاقتصاديين في برامج كثيرة يطرحون هذا الموضوع في مسألة الإنفاق، إدارة الميزانية، إدارة المال، كل هذه الموضوعات يعني مطروحة عندنا. المهم أنك كيف تستفيد من هذا المصروف في ذات الوقت، يظل يكون عندك فكرة الادخار، ولن يمكن تحدها رجل البخيل ويختلف عن رجل الحريص. البخيل لا، هذا والله بخيل حتى على الضروريات اللي عنده، احتياجاته الرئيسية بخيل عليها.
1: هي بتكون جينات، ممكن تجي هي جينات،
0: أحيانا يكون كريم لكن مع الأيام يصير بخيل،
1: عرفت، هي جينات تجي ولا إيش، ولا
0: ما هو يكون كريم وبعدها يصير
1: أجل هذه
0: الموضوع،
1: هذه لوثة شكلها.
0: قد يكون عوامل نفسية، يعني تعرض لعامل نفسي، يعني للأسف يعني أصبح عنده شح وما في إنفاق حتى في الأمور الضروريات، ولا عنده وعي في الإنفاق بشكل عام، ويقضي طول عمره يجمع المال لكن المستفيد هو غيره. للأسف يعني يهتم بالسعر في أي منتج أو في احتياج ضروري، وينظر المال إلى أنها غاية ولا يستمتع بالحياة، وأصبح منبوذ من قبل الآخرين. هذا عكس المقتصد، عكس الكريم، عكس الحريص، هو المحبوب عند الناس، محبوب ومحترم من قبل الآخرين، وعنده وسيلة أنها يستمتع بحياته اليومية. الحقيقة الموضوع مثل هذا مطروح، وكذلك أيضا شكرا لكل الناس اللي شاركونا وأثروا هذا الموضوع بكثير من مواقفهم وتجاربهم وحياتهم اليومية. وبعد الفاصل ضيف الحلقة.

0: من جديد حياكم الله. عن التصوير ترى ما هو بضغطة زر، تصوير لحظة نحتفظها وتنتهي. لا نتكلم عن الصورة، هي الذاكرة، هي الوثيقة، هي الحكاية، هي الكاملة، هي تختصر الكثير من الكلام. الليلة ضيفنا واحد من الأسماء، عاش تحولات في التصوير الفوتوغرافي في المملكة. تذكرون زمن الأفلام، تحميض الصورة الصحفية، تحولت إلى الكاميرات الرقمية، الجوالات، تقنيات اليوم الحديثة. هو عاش هذه المراحل لأنه مصور فوتوغرافي وكاتب ومؤلف ومشرف على قسم التصوير الفوتوغرافي في صحيفة عكاظ. تولى رئاسة لجنة التصوير الفوتوغرافي في جمعية الثقافة والفنون في جدة، مهتم بالتدريب ونشر هذه الثقافة. قدم مؤلفات متخصصة من أبرزها كتاب أساسيات التصوير الفوتوغرافي. الليلة في برنامج تعالين نرحب بضيفنا المصور والصحفي الأستاذ عبد العزيز مشخص. أهلا يا عبد العزيز.
1: حياكم الله، يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، الله يبارك في عمرك.
2: كيفك يا عبد العزيز؟
1: ماشي الحمد لله.
2: ايش في كذا؟ احس انه خلاص
1: والله. لا
2: ها
1: يعني الحمد لله على كل حال.
2: وين الان، في جده ولا وين؟
1: نعم في جده. نعم
2: طيب
1: نعم.
2: باقي الليل طويل، ايش الحكايه؟
0: يمكن عندك يمكن
1: انا كنت متعب الايام الماضيه.
0: السلام بس ما ترى
1: الله يسلم.
0: انا قلت يمكن عندك مكالمه كذا ضيقت صدرك ولا شيء.
1: لا لا لا ان شاء الله ما في الا كل خير.
0: الله يحفظك يا عبد العزيز، الله يحييك
1: استضافتكم. نعم
0: اهلا وسهلا.
2: هذا الظاهر انه التعب هذا بعد مسيره طويله.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: هو يعني يعتبر الإعلامي ما شاء الله عليه، يعني العمل حقه معه مستمر حتى لو بعد ما ينتهي من المسيرة.
1: والله هو كما يعني تفضلت، هو شغف يعني وحب للهواية هذه، وحرصنا أنه نفيد أنفسنا ونفيد غيرنا أيضا بها في نفس الوقت.
0: يعني أنت ما توقفت فقط عن تصوير بعدين كتابة بعدين تأليف، وين بعد الخطوة الرابعة؟
1: والله أنا الآن بحاول أقدم كتاب جديد. يعني بدأت فيه الحقيقة من فترة، بس تعرف يعني تأليف الكتب يحتاج وقت، يحتاج جهد ومراجعة، فإن شاء الله ربنا يسر إذا يسر الله.
0: عن إيش راح يكون الكتاب؟
1: والله عن النقد الفني للصورة الفوتوغرافية.
0: الله، يعني الأول كان أساسيات؟
1: لا أنا
0: التصوير الفوتوغرافي. الثاني راح يكون عن إيش؟
1: لا هذا مو الثاني. هذا حيكون يعني بس عشان أوضح حاجة، أول شيء كان أساسيات التصوير
0: الفوتوغرافي،
1: والثاني كان عن تصوير البورتريه.
0: أيوة.
1: الأشخاص، ثم كان عن تصوير الحياة الصامتة.
0: أيوة. والرابع عن النقد.
1: لا الرابع كان عن التصوير المعماري، وهذا الخامس إن شاء الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: يعني الحين ممكن تبغى نضيف على التعريف عنك الناقد
1: ان شاء الله. يا باذن الله.
2: شوف خلنا نتكلم، طالما انه في معترك الصحافه ودائما كانت الصحافه تعتمد اوقات الصوره اكثر ابلغ من الكلام، يعني مهما كان في الوصف في الخبر في الاشياء دائما كانت الصوره هي اهم.
1: نعم
2: يعني ممكن الصوره تتحدث
1: اكيد.
2: فلذلك نبغى نتكلم عن بداية المشوار، من وين بدأت، كيف بدأت، كيف وصلت لمرحلة الشغف، كيف اكتشفت نفسك؟
1: نعم أنا ما أبغى يعني أفضح من عمري، ما كان مستورة يعني. أنا بدأت بداية قديمة جدا يعني في السبعينات الماضية، من السبعينات كنت طالب في الجامعة، وجاتني كاميرا هدية من أحد الأقارب، كان عاد من أمريكا وأهداني كاميرا. لكن حقيقة ما يعني كانت بدايات متعثرة في ذاك الوقت، ما كان في أحد ممكن يقدم لك المعرفة اللي تحتاجها.
2: طيب قبل كم يعني؟
1: يعني تقريبا.
2: شوف أنا أعطيك في العمر 25. أوكي.
1: يا جزاك الله خير.
2: أوكي. بس إنه قبل كم يعني؟ قبل الملك عبد العزيز ولا بعد؟
1: لا لا. لا هو في الحقيقة عشان أكون يعني قريب من أنا قبل ما أتخرج من الجامعة، هذا الكلام تقريبا في 1977 حاجة زي كذا.
2: حلو
1: عاد أحسبها أنت.
2: إيه يعني 41.
0: تذكر الصورة الأولى يا عبد العزيز؟
1: أنا سويت مشروع بالكاميرا هذه. كان صورت
2: أنت أول كاميرا اللي كانت تحميض هذيك صح؟
1: أيه.
2: ولا اللي قبلها؟
1: لا لا لا لا هي أفلام كانت.
2: أي حلو.
1: بس التحميض ما كنا الحقيقة، كان في الجمعية مكان للتحميض بس قبل الجمعية هذا الكلام.
2: هنتكلم على البدايات عندك.
1: ما هو هذا البدايات، فكنا نحمضها في الاستوديوهات الخاصة.
2: اي بالضبط،
1: يعني ما احنا اللي نحمض.
0: طيب الصورة الأولى يا عبد العزيز تذكرها ولا لا؟
1: هي صور.
0: لا أول صورة، أول صورة التقطتها.
1: والله فقدت مني كل الأفلام.
0: وش كانت، وش كانت الصورة الأولى؟ أول كذا كانت، كنت مبسوط وكانت معاك الكاميرا وكنت تصور، تذكر الزاوية اللي جيت اللقطة؟
1: اي نعم، كانت في منطقة يعني شبه صحراوية كذا، كان فيها نباتات.
0: أيوة.
1: هذا اللي أذكره، بس للأسف كل الصور هذه فقدت. اي نعم للأسف.
0: ذكريات.
1: اي نعم اصبح الذكريات.
0: نعم نعم. انت تحتفظ بالصور كلها؟
1: اي الاشكاليه طبعا الفتره طويله، هذا الكلام احنا نتكلم 40 سنه ايه. تنقل من مكان لاخر ففقدت بعض الاشياء.
0: اي فقدت، لكن بعد التحول الرقمي الان صرت تحتفظ بها؟
1: نعم صرنا نحفظ في يسموه الهارد ديسك
0: ايه.
1: والسي دي هات، قبل كان السي دي هات، فاحتفظت باشياء ايه. كثير بعد ما
2: يعني عندك ارشيف.
1: اي نعم موجود. نعم ارشيف.
0: ترجع لها بين فتره وفتره، ترجع تطلع على الصور. نعم، على الذكريات.
1: نعم نعم.
0: وش الصور اللي تتوقف عندها كثيرا؟
1: والله في صور من البدايات، في صور انا استطعت اني احولها من الصيغه الفيلميه للصيغه الرقميه. أي. في صوره صورتها ماكرو كانت لورده، فهذه من الصور اللي احبها موجوده معي.
0: الله. يعني نعم. تحب الورد يستوقفك
1: يعني
0: كثيرا.
1: في البدايات تعرف كنا احنا بنحاول نصور، يعني اما نصور مجسمات او مباني او اشياء في المنزل. ما هو فقط كذا، انا احتفظ يعني اعطيك سر من الاسرار، معظم الصور الفنانين السعوديين احتفظ بنسخ منها
2: قديمه،
1: قديم وجديد.
2: وتهديهم؟
1: لا انا بحكم عملي يعني في الجمعيه، فكانت طبعا يشاركوا في معارض كثيره، وفي اشياء كنت

0: ساهم في التحكيم في المسابقات المختلفة. فعندي نسخ من هذه الصور، طبعا ما نقدر نستخدمها إلا إذا استأذناهم في أي شيء. في أي
1: ما هو أنت الآن تعتبر الماضي، فهمت؟ في بعض الفنانين وبعض المشاهير يشوفون أنفسهم زمان، يقول يرحم أمك يا عبد العزيز، لا تطلعها، يرحم أهلك.
0: لا لا بالعكس هي صور إبداعية، صور جمالية. يعني عندنا السعودية ما شاء الله مليئة بالفنانين المتميزين جدا.
2: البداية يا عبد العزيز مع الكاميرا كانت يعني في عمل مهنة ولا كانت هواية في البداية؟
0: لا لا كانت هواية. يعني فترة من فترات يعني اشتغلت في الاحتراف في العمل التجاري، لكن ما استمريت.
1: متى وصلت يعني انت الان جاتك الكاميرا وبديت تتعلم عليها وبديت؟
0: لا ما انا ما اكملت لك، انا الفتره الاولى بعد ما بديت البدايه هذه ثم فقدت مني الكاميرا وتوقفت، ما كان في اي نوع من الدعم او ممكن يعني مصدر للمعرفه بحيث انك تطور نفسك في ذاك الوقت يعني. فانقطعت حتى عدت في تقريبا قبل 25 سنة، عرفت انه في جمعية في جدة وفيها دورات وكذا، ورحت التحقت ببيت الفوتوغرافيين ذاك الوقت، كان الأستاذ عيسى عنقاوي الله يرحمه ويغفر له، وكنت معهم بعد ذلك، حضرت دورات واستمريت معهم الى تقريبا يعني في قبل 1431.
2: هذا كان في جمعية ثقافة الفنون في جدة.
0: في جدة نعم. أيه. نعم نعم.
1: وجاء عام 1430
0: كنت في ذاك الوقت استلمت رئاسة بيت الفوتوغرافيين في الجمعية، وعملت معهم برضو حوالي 3 سنوات تقريبا، تعاونت مع وزارة الإعلام في معارض مختلفة، الأيام الثقافية السعودية خارج السعودية، فيعني الحمد لله.
2: أثناء توليك لرئاسة بيت الفوتوغرافيين حاولت تقدم دورات تدريبية للمبتدئين؟ نعم للمواهب.
0: نعم نعم قدمنا. أيه. قدمنا أكثر من دورة. قدمنا طبعا أنا قدمت في الجمعية نفسها، وبعد ذلك لما تركت الجمعية قدمت بشكل شخصي يعني الدورات.
2: في إقبال من الشباب موهوبة؟
0: جدا جدا كان في إقبال كبير يعني. ممتاز. في الدورات المختلفة. نعم.
1: دخولك لعالم الصحافة والتصوير، يعني مسكت قسم التصوير الفوتوغرافي في صحيفة عكاظ.
0: نعم في جريدة عكاظ، وكانت فرصة طيبة الحقيقة.
1: إيش هل هي أضافت لك ولا أنت أضفت لها؟
0: طبعا هو التصوير الصحفي من فروع التصوير الكثيرة، أقسام كثير، بس التصوير الصحفي يحتاج له يعني بعض المواصفات في المصور نفسه، أن يكون عنده سرعة بديهة، ويعني يعرف من أين يأخذ الصور في أي مكان من أي زاوية، فيمكن حتى هذه مهمة جدا أنه سرعة البديهة بالذات في التصرف، لأنه هي لحظة يأخذ فيها الصور.
1: يعني يكون عنده مثلا مهارة أنه الصحفي،
0: يعني أكيد أنه يعني يعرف أنت زي ما تفضلت أنت الصورة بألف كلمة، فهو لا بد يأخذ الصورة في اللحظة المناسبة، فسرعة التنفيذ وسرعة البديهة أيضا، مكان وقوفه زاوية التصوير، كل هذه مهمة في التصوير الصحفي. بس أنا ما كنت أمارس التصوير الصحفي مع الجريدة، لأنه كنت أنا مشرف على القسم، كانت مهمة إدارية أكثر من أنه هي
1: تصوير. أنه توزيع الأوردرات الشغلات بس.
0: نعم كان معي تقريبا 13 أو 14
1: بس مصور. ما كنت تقيم يعني مثلا في بعض الصور؟
0: نعم
1: لما تشوفها
0: تقييم. أي نعم ما هي لابد تمر علي. أي. ثم نوزعها حسب المواضيع يعني حسب وفي برضو تعرف الجريدة ما تخلو من الناس اللي هم المصممين، برضو لهم رؤية في الصورة إنه هذه تنفع في الموضوع أكثر من هذه، فكنا نتشارك يعني في الرؤية يعني.
2: تجربة التصوير الصحفي كانت ممتعة بالنسبة لك؟
0: نعم.
2: أي نعم يعني كنت مشرف أيضا على قسم التصوير في صحيفة نعم. عكاظ.
0: أي بالضبط. أي. إضافة لي حتى في سيرتي.
2: ما في شك يعني. نعم نعم ما في شك. وش اللي يميز المصور الصحفي عن غيره؟ كيف يتميز هذا المصور من صحيفة ألف عن صحيفة باء؟
0: هو حسب ما يقدمه.
2: أيه. يعني في الأخير الصورة هي
0: الـ الـ الـ يعني أنت لو تلاحظ في الجرائد بيكون في نوع من التنافس. أيه. يعني بيكون في حتى يكون في مناسبة معينة أو ظرف معين، فكيف الصحفي ده يستطيع انه يبرز هذه المناسبة؟
2: وعادة المنافسة تكون في المناسبات، تذكر يعني موسم الحج الكل يتسابق على التقاط الصور.
0: بالضبط بالضبط.
2: وفيها جوائز عليه ايضا تقيمها وزارة الاعلام.

0: أفضل
1: نعم
0: صورة.
1: نعم نعم نعم نعم حتى في المواضيع الاجتماعية
0: حتى
1: يعني
0: صحيح
1: كنا نوزع بعض المهام، في تعرف يختلف المصورين في
0: أيه.
1: القدرات، ففي ناس كان يعني ذكي في اختيار المواضيع اللي يصورها، يعني أقول له غدا روح البلد مثلا أصور لي شيء معين كذا
0: أيه.
1: بحيث أنه نقدر نكون موضوع حوله، يعني يرجع يجيب الصور نقول نعطيها لأحد المحررين، هاي هذه الصور نبغاك تكتب عنها موضوع، يعني هي الصورة تحولت إلى موضوع. فهذا من ضمن الأشياء اللي كنا يعني المصورين الصحفيين يعملوها.
0: أنت وش تركز عادة في التقاطك للصور؟ تركز على المشاعر، على الصورة، على الإنسان، على إيش؟
1: يعني هو عادة بشكل عام الصورة إما تكون يعني التقسيم الفني لها إما صورة جمالية وإما صورة فنية. الصورة الجمالية بتركز على الجمال فقط، يعني زهرة جميلة، مبنى جميل، لكن ما فيها عمق. الصورة الفنية أو يسموها الصورة الدالة هذه لها لما تقف أمامها تجلس تفكر ماذا يريد المصور أن يوصل لي من
0: رسالة.
1: أفكار
0: أي نعم.
1: من رسالة،
0: أي.
1: فبتختلف من من من من مصور لآخر.
2: من في من المصورين يعني شفت أنه فعلا يستحق كلمة مصور؟
1: كثيرين في السعودية، كثيرين يعني لو أخذ أذكر لك يعني أخاف أظلم ناس، لكن في مصور أنا حضرته من بداياته كان شارك معي في معرض من قديم يعني برضو في 1431 أو شيء من هذا القبيل، المصور ظافر الشهري، ما أدري كان هو مصور الآن في
2: معروف
1: أي نعم
2: في وزارة الثقافة،
1: رجل مميز حقيقة في الصور، يعني صوره دائما معبرة وصور دالة وفنية في نفس
2: الصور، وهذه ما شاء الله يعني حتى في اللي في الجواز السعودي وال
1: أي نعم أي. نعم يعني أهديله برضو يعني تحية وسلام على لأنه لي فترة ما رأيت الحقيقة، لكن مصور ممتاز. في كثيرين حقيقة يعني لو نبغى نجلس نذكر أسماء كثيرين.
0: أي نعم صحيح. طيب أنت يا عبد العزيز، في الصورة اللي التقطتها ولها أثر إلى اليوم، يعني وين كانت خلفها قصة لكن ما زلت تتذكر إلى الآن؟
1: أنا اشتغلت فترة على تصوير الحياة الصامتة بالذات فترة الكورونا، تعرف كان الخروج من المنزل كان يعني تقريبا منعدم، فكان لابد نشتغل على حاجة في داخل المنزل، فاشتغلت تصوير الحياة الصامتة، وكان عندي يعني أكثر من صورة فزت فيها بجوائز عالمية، يعني ففي صورة يعني عبارة عن إطار كبير وخارجه إطار أصغر فيه صورة فتاة صغيرة، كان لها يعني زي ما نقول مناسبة خاصة لي بي أنا، فعبرت عنها بهذه الصورة، وحقيقة حصلت على أكثر من جائزة، يمكن 3 جوائز.
0: في أحيانا يعني لحظات تمر على المصور كذا يندم يقول آخ يا ليتني صورت، يا ليت الكاميرا معي، يعني في لحظة كذا تقول آخ يا أخي والله فاتتني هذه اللقطة.
1: نعم مو فقط هذه، حتى أنت أحيانا تغبط مصورين آخرين، يعني تشوف صورة يا ليتني أنا اللي
0: صورت. أي نعم.
1: نعم. بس صورة ما لها سبحان الله ما لها كبير زي ما يقولوا، يعني ممكن حتى مصور ناشئ يأخذ صور.
0: صحيح صحيح.
2: هي توافيق.
1: أي نعم توفيق واجتهاد.
2: كاميراتك باقي معك في السيارة ولا خلاص؟
1: والله كاميرات في حياتي يعني اقتنيت، يعني هي مشكلة عشق الكاميرا، هذه مشكلة التكلفة المادية، فاقتنيت كاميرات كثير، الآن باقي معي 3 فقط
2: في البيت.
1: كاميرات اي نعم
2: ما تطلعها
1: إلا تكون معي أحيانا، هذا خرجت تكون معي، لكن في كاميرات ندمت أني فرطت فيها حقيقة، يعني عندي بعض الزملاء القدامى ما شاء الله محتفظ كاميرات وكله، عامل معرض في منزله للكاميرات
2: المستخدمه. لا بس انه باقي يعني مصور تلاقي اوقات ما دائما اذا باقي الكاميرا معاه في سيارته في روحته في جيته، فهذا ما زال الشغف شغال عنده، لكن اذا ما عاد صار يشيلها ولا ينزلها هذا.
1: لا هو في الان الكاميرات الصغيره هذه المدمجه اللي يسموها، انا اخذت نصيحه من استاذنا استاذ سعود المحجوب، كنت اشكيله احيانا انه صعب الواحد يشيل الكاميرا معه في كل مكان بحجمها كبير وعدسات، قال لي اقتني كاميرا من الكاميرات الصغيرة اللي هي ممكن تنحط في الجيب، بالفعل نفذت نصيحته واستفدت منها كثير، يعني تنحط في الجيب وتمشي في أي مكان تبي تصادف شيء يستحق التصوير فتصوره، يعني هذه من ضمن الأشياء اللي الواحد استفادها في الفترات الأخيرة.
0: أهم النصائح اللي تقدمها للمواهب المبتدئة أو الشاب في مجال التصوير؟
1: والله احنا نسميها التغذية البصرية، تفرج يعني شاهد صور الفنانين الآخرين سواء محليين أو عالميين. أيه. يقرأ أيضا، يقرأ يتثقف، يصير عنده ثقافة فوتوغرافية، هذه كلها حتفيده في مسيرته. يصاحب المصورين اللي هم أصحاب خبرات، يناقشهم في صوره، يعرض صوره عليهم، أكيد حيكون في إضافة له فائدة كبيرة.
0: بس يمكن يقول لك أنا أستاذ العزيز أنه خلاص مدام الجوالات موجودة ومتاحة، فيها عملية التقاط الصورة، فيها أيضا التعديل التحسين عليها، دخول اليوم الذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع حسن من جودة الصورة، يعني كل هذه عوامل مساعدة للمصور.
1: نعم، هي الجوالات الآن جالسة بتتطور تطور سريع جدا. أي. يعني جزء من يعني كبير من المصورين صار يستخدم الجوالات في التصوير، أحيانا ما يكون مع الكاميرا يصور بالجوال. كلها وسائل، كلها وسائل مساعدة بلا شك،
0: لكنها مساعدة أنها تشوف أنها إيجابية ولا لا؟
1: هي إيجابية بس ومشكلة الذكاء الصناعي هذا ما ندري في حياتي.
0: هذا ما كان أول اللي تستخدمون الفوتوشوب
1: أول التحسين، أول فوتوشوب. أيه. يعني جزء كبير منه ذكاء صناعي، هذا ما في شك، بس الآن التطور الأخير ذا يعني خطير، إنه أنت تدي له أي صورة، أي صورة صورتها حتى بجوال بأي أداة. أيه. وهو يغيرها تغيير صحيح. كامل
0: صحيح. أيه. حتى لو بغيت حذف شيء يعني يحذف لك،
1: يغير لك حتى الخلفيات، يغير لك الوضعيات، هو يعني بيغير تماما في الصورة. هذه إشكالية، المشكلة في الحقوق هنا. لمن تعود يعني، هل الشخص نفسه المصور صاحب الصورة الأولية ولا للذكاء الاصطناعي؟ فهذه قضية مثارة على مستوى العالم.
0: بس ممكن المتلقي يميز بين الصورة الحقيقية المصور وبين المعدلة بالذكاء؟
1: يعني إلى الآن ممكن، وفي برامج تستخدم الآن بالذات في المسابقات العالمية، يستطيع أن يميز إذا كان هذه جرى فيها استخدام ذكاء صناعي أم لا. الشخص العادي ممكن إذا كان عنده خبرة يلاحظ بعض الملاحظات كده، إنه هذه الصورة ما هي طبيعية، ما هي صورة كاميرا. لكن الآن الفروق بدأت تضيق، يعني هم ماضين في التطور في هذا الجانب يعني.
0: أيوة ما شاء الله عليك. طيب في عمل بعد هالخبرة الطويلة وهالمشروع العظيم اللي قدمته في مراحل الحياة الصحفية والتصوير، يعني من التصوير إلى الصحافة إلى رئاسة بيت الفوتوغرافيين الإشرافي صحيفة عكاظ، وبعدها أيضا إلى التأليف، ما المشروع القادم الأستاذ عبد العزيز؟ ما الطموح القادم؟ ما الحلم إلى الآن لم يتحقق؟
1: يا أخي هي أكثر من حلم. أنا قلت لك شغال على كتاب النقد، لأنه مشكلة الناس يعني يفهم النقد بشكل خاطئ، إنه هو إظهار سلبيات، وهذا المفهوم خطأ. يعني النقد بالعكس يرتقي بالصورة والتصوير، فنحاول نوصلهم هذا المعنى. فهذا الكتاب اللي أتمنى أنجزه. الشيء الآخر، أنا ودي حقيقة أقدم معرض الفوتوغرافيين السعوديين بشكل عام قديما وحديثا. يعني عندنا كم هائل من الإبداعات للأسف ما جرى توثيقه حتى الآن يعني بشكل واضح. أتمنى أن أستطيع يعني أقدم شيء مثل هذا، يعني أنه معرض ضخم وممكن يدور هذا في جميع أنحاء المملكة.
2: الفكرة، طيب إيش يكون مضامينه أو معايير المعرض هذا؟
1: أنا عندي كمية كبيرة من الصور المختلفة، والصور بعضها كثير منها فاز بجوائز خارجية، بس الجيل الحالي ما شاهدها. يعني الجيل الموجود الآن فقط يشاهد الصور اللي تقدم لهم. في كثير من المصورين يمكن توقفوا أو تغير توجههم، تحولوا التصوير التجاري. حابب ألفت الانتباه أنه عندنا إبداعات من القديم، يعني حابب الآخرين يشوفوا أنه المسألة ليست فقط في الوقت الحالي، إنما أيضا من 20-30 سنة في صور إبداعية كثير للمصورين السعوديين. لكن هي تحتاج جهد برضو، التواصل مع المصورين والتنظيم، يعني نحتاج جهة تساعد في التنظيم. يعني مشروع فكرة يعني لا زال، لا أكثر ولا أقل.
0: يبيلك إن شاء الله معرض أستاذ عبد العزيز، كل أعمالك وكل أرشيفك الجميل والمراحل اللي مريت فيها في التقاطك للصور والذكريات تكون حاضرة والجمهور يستمتع فيها، وما تدري يعني ممكن يتحول هذا الموضوع إلى استثمار، إلى شراء في بعض الصور لتقطها.
1: والله أنا هذه الآن برضو عندي هذه الأمنية، أنه معرض خاص، أنا ما قمت معرض، كلها كانت مشاركات.
0: أي نعم.
1: لكن الآن تقريبا أنا

0: الحضور وهذا الحديث المعرفي حول التصوير، وهذه الرحلة في الكتابة وفي التأليف وفي التصوير مع شخصكم الكريم الأستاذ عبد العزيز مشخص، فشكرا لهذا الحضور ولهذا الوقت.
1: شكرا لكم، شكرا لكم على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا، في أمان الله. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. كنا وياكم على مدى ساعتين استقبلنا المشاركات الأحبة الكرام حول موضوع المطروح، وفي زاويتنا الأخيرة مع ضيفنا الكاتب والمؤلف والمصور عبد العزيز مشخص، كانت رحلة فنية حول عالم التصوير والتجربة الصحفية. غدا إن شاء الله لقاء جديد عند 10 ليلا عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج تعاليل. أعطر التحايا من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنتم من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الصدارة، تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
5: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، انت في الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: ديرتي حبيبتي،

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، تحية عطرة لكم في مستهل لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة في كتاب بعنوان وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة من إعداد الأستاذ الدكتور أيمن محمود محمد، وهو أستاذ للحديث وعلومه في كلية الأداب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا.
1: كالعادة نأخذ نبذة عن هذا البحث وما احتواه.
2: هذا البحث اشتمل على مقدمة وستة فصول وخاتمة. في الفصل الأول يبين معنى السنة النبوية وأنها وحي من الله تعالى، والفصل الثاني يتحدث عن الإعجاز البياني في السنة النبوية، والفصل الثالث يتكلم عن الإعجاز التشريعي في السنة النبوية، والفصل الرابع يتكلم عن الإعجاز الطبي في السنة النبوية، وفي الفصل الخامس يتحدث عن الإعجاز العلمي في السنة النبوية، وفي الفصل السادس يتكلم عن الإعجاز الغيبي في السنة النبوية، ومن ثم ذكر المصادر والمراجع والفهرس العام للكتاب. وقد تحدث الباحث عن أسباب اختيار الموضوع وقال بأن أجل العلوم قدرا هو ما اتصل بالقرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ضبطا وتفسيرا وشرحا وبيانا، ومن أعلاها منزلة تلك التي نبحث فيها عن أوجه الإعجاز، لأنها التي يواجه بها غير المسلمين استدلالا على صدق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى رفعة هذا الدين الذي لم يختص بأمة دون غيرها بل جاء للناس أجمعين. وقال بأن المقصود بالإعجاز هو ذلك العلم الذي يثبته لنا العلم الحديث بعد قرون من إخبار رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دلالة قوية على صدق نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان هذا البحث محدودا بأوجه الإعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية، وقال بأن أوجه الإعجاز كثيرة ولا يمكن حصرها، وهي متجددة مع تجدد الزمان، وذكر بنماذج كثيرة لآيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين قدرة الله عز وجل في صنع هذا الكون، وقال لم تكتشف هذه الآيات والحقائق لولا التقدم العلمي الهائل الذي نعيش في أفيائه في مجال التكنولوجيا. ويقول مما يثبت ما لا يدع مجالا للشك بإعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية.
1: جميل، يعني هذا المبحث أتى على تفصيل لبعض أنواع هذا الإعجاز، وإن كان في المجمل هو إعجاز علمي في نصوص السنة النبوية، ومعظم من كتب في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
2: نعم،
1: حتى من أخذ ما أخذه على هذا التفصيل أتى على إعجاز القرآن. بدأ بالحديث عن الإعجاز البياني في السنة النبوية، وهذا مبحث لغوي، فماذا كتب فيه الكاتب؟
2: يقول يعني الإعجاز البياني معناه هو الدقة في اختيار الكلمات وترتيبها بصور بديعة بحيث تظهر فيها الفصاحة والبلاغة والبيان بصورة يفهمها القارئ. وقال من مظاهر عظمة النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته أنه صاحب الحكمة البالغة والكلمة الصادقة واللسان المبين، وقد فضله الله عز وجل على غيره من الأنبياء بأن أعطاه جوامع الكلم، فكان عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الموجز قليل اللفظ كثير المعنى والمشتمل على أعلى صور البلاغة والفصاحة وبدائع الحكم ومحاسن العبارات. فيقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام اتصف بصفات لم تجتمع لأحد قبله ولا بعده، فقد كان أفصح الناس قولا وأعذبهم كلاما وأحلاهم منطقا وأبدعهم لغة، حتى أن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويأسر الأرواح مع قلة حروفه التي يمكن أن يعده العاد، فليس بسريع لا يحفظ ولا بكلام منقطع لا يدركه السامع، بل هدي فيه أكمل الهدي. وذكر مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال بعثت بجوامع الكلم، وفسرها المفسرون بأن جوامع الكلم الله سبحانه وتعالى جمع له أمور كثيرة التي تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. وقال مثلا يعني الرسول عليه وسلم خرج يوما ما كالمودع وقال أنا محمد النبي الأمي، قال 3 مرات ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر الاختصارا، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية. فيعني كان عليه الصلاة والسلام مما أوتي جوامع الكلم عندما يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذه من العبارات العظيمة التي تختصر كثير كثير من التجارب. من الأمثلة على الإعجاز البياني في السنة النبوية التي أوردها الباحث يقول اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكذلك من الإعجاز البياني قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدون على ما سواهم. وكذلك قوله الناس معاد والمستشار مؤتمن والظلم ظلمات يوم القيامة. وكذلك من قوله يعني حمي الوطيس ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هذه بعض الإعجاز البياني في السنة النبوية.
1: حق له صلى الله عليه وسلم هذا الفخر حينما ذكرت الحديث التي يتحدث فيها عن يعني البيان والفصاحة لديه، وهي يعني واقع مشاهد من خلال ما يعني قرأنا أو ما ذكرته من أمثلة تثبت هذا البيان والفصاحة، وهي يعني أداة لطالما كانت هي الأساس في الخطاب وفي الإقناع وفي التأثير لدى البشر. نتحدث أيضا عن الإعجاز التشريعي ولكن بعد فاصل قصير.

0: نحييكم من جديد مستمعين، ولازال حديثنا في بحث بعنوان وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة للأستاذ الدكتور أيمن محمود محمد. نتحدث أيضا عن فروع هذا الإعجاز في السنة النبوية من خلال الإعجاز التشريعي.
1: يعرف الإعجاز التشريعي بعجز المتفوقين في التشريع والتقنين على أن يأتوا بأحكام مثله، أو أن يدركوا معظم ما فيه من كنوز المقاصد والعلل، أو بالإشارات والحكم المتعلقة بالأحكام التكليفية في جوانب الحياة. هكذا عرف المؤلف أو الباحث الإعجاز التشريعي. وذكر العلماء في الإعجاز التشريعي من خصائص ومزايا للقرآن، فهو ينطبق على السنة النبوية كذلك. فذكر مثلا قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ففي هذا يعني يقول العلماء أنها جاءت كثير من القواعد الفقهية في السنة النبوية الكريمة التي تشرح القرآن الكريم أو التي تفسر القرآن الكريم. وذكر بمثلين: المثل الأول قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ويقول: أتى هذا بأسلوب النفي بأسلوب النفي للجنس، أي للمبالغة، للمعناه النهي. ومعنى الحديث أي لا يضر أحد بآخر، فلا يلحق به ضررا مطلقا، وكذلك لا يلحق الضرر على وجه آخر مقابل له، فلا يجوز بالإضرار في أحد في نفسه أو ماله أو عرضه، حتى ولو نتج ذلك من قيام الإنسان بالأفعال المباحة، كأولئك الذي يحفر بئرا في بيته أو في أرضه ولكنه يضر جاره، وهذا ما يسمى بالتعسف في استعمال الحق. وهذا التعسف هو مبدأ سبق فيه الإسلام كل النظم الحديثة، فلا يجوز مقابلة الإضرار بالإضرار. فمثلا لو أتلف شخص مال آخر، فلا يجوز لك أن تتلف مال المعتدي، بل عليك أن تأخذ حقك عن طريق القضاء وما نحو ذلك. وتتفرع من هذا المبدأ التعسف استعمال الحق آلاف المسائل والفروع. حتى ذكر الباحث قول الإمام السيوطي، يقول: هذه القاعدة يبني عليها كثير من أبواب الفقه، من ذلك الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار، من اختلاف الوصف المشروط والتعزير وإفلاس المشتري، والحجر بأنواعه والشفعة، لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة، وكذلك في القصاص والحدود والكفارات وما إلى ذلك. أما المثال الثاني من السنة النبوية على الإعجاز التشريعي، فهو إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث فقط يعتبر قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال بأن هذا الحديث هو ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. ويقول: حاول الإمام السيوطي أن يحصر هذه الأبواب المتفرعة من هذا الحديث. فمن هذه الأبواب ذكر الوضوء، وذكر الغسل، وذكر بيع الغرر، وذكر كثير من الأشياء التي تدل على أن فعلا الأعمال بالنيات، وذكر التيمم وغسل الميت وإزالة النجاسة، وأيضا تدخل فيها الصلاة بأنواعها في فرض العين وفرض الكفاية والراتبة والسنة والقصر والجمع وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة على أحد الوجهين وأداء الزكاة. فذكر حوالي 70 باب من فقط إنما الأعمال بالنيات. فهذا الإعجاز التشريعي سبحان الله موجود في كل يعني حكم من قوانين هذا الدين. ويقول: وإن كان هذلك يختلف قوة وضعفا على حسب فهم المجتهد وقدرته على الاستنباط. والأمثلة كثيرة على وقوع الإعجاز التشريعي في السنة النبوية، ذكر منها مثلا بيان بطلان البيع الذي يشتمل على غرر، وكذلك ذكر منه بطلان بيع المبيع قبل القبض، وذكر منه أيضا النهي عن بيع الثمار قبل نضوجها أو بدو صلاحها، وقس على ذلك.
0: كيف لا، وهو يعني أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته، بالتالي يعني مثل هذه الإيجاز في المفردة والاستنباط من العلماء أمر واجب في ذلك. ماذا عن التشريع أو الإعجاز الطبي؟ وهل هو بمثل وهج الإعجاز البياني والتشريعي؟
1: يعني سبحان الله، ذكر هنا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. وفي رواية: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وقال: هذا حديث صحيح، يجب على المسلم أن يتلقى بالتصديق والقبول. ويقول: قد يبدو هذا الأمر غريبا وغير مفهوم حتى اكتشف الأطباء حديثا صحة هذا الأمر. فيقول: أثبتت الدراسات والأبحاث الطبية أن الذبابة المنزلية مصابة بطفيلي من جنس الفطريات، وهذا الطفيلي يلازم الذبابة على الدوام، وهو يقضي حياته في طبقة دهنية موجودة داخل بطن الذبابة، وما تلبث هذه الخلايا المستديرة أن تستديل فتستخرج من الفتحات أو من بين مفاصل حلقات بطن الذبابة، فيصبح هذا الطفيلي خارج جسم الذبابة. ويقول هنا: تتجمع يعني بذور الفطر داخل الخلية، فيزداد الضغط الداخلي للخلية من جراء ذلك، فيأتي هذا الإنزيم في بطن الذبابة خاصة قوية فيذيب الجراثيم. وعلى هذا يقول: فإذا أمعنا النظر في ذبابة متروكة على الزجاج نشاهد مجالا من بذر هذا الفطر حول هذه الذبابة المذكورة، ويشاهد أيضا حول قسم الثالث من الذبابة على بطنها وعلى ظهرها وجود الخلايا المتفجرة التي خرجت منها هذه البذور. وعلى هذا يقول الباحث: فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى بالجراثيم العالقة بأطرافه في هذا ذلك الشراب أو الطعام، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم هو ما يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحيه. فإذا غمست الذبابة في الطعام أحدثت هذه الحركة ضغطا داخل الخلية الفطرية الموجودة في جسم الذبابة، ومن ثم تقع على الجراثيم التي تنقلها الذبابة فتهلكها، ويصبح الطعام طاهرا وخاليا من الجراثيم المرضية. ويقول هنا: أمر يجب الانتباه له عند التعامل مع هذا الحديث حتى لا يبقى هناك مجال للمشككين، وهو أن الأمر في الحديث إنما هو أمر إرشاد لا أمر وجوب. وفسر الحافظ ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم: فليغمسه كله، أي أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من وقع الذبابة في طعامه أو شرابه أن يستمر في الطعام والشراب إن عافته نفسه، ولكن أرشد من أراد أن يأكل من هذا الطعام أو الشراب الذي وقعت فيه هذه الذبابة أن يغمسها فيه. فأما من عافت نفسه هذا الطعام ولا يريد الأكل منه فلا يلزمه الاستمرار، ولا يكون بذلك مخالفا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول: وإن بدأ ذلك غريبا، ولكن الاكتشافات الطبية الحديثة قد أثبتت صحته بما لا يدع مجالا للشك. وهنا ذكر عن أحد العلماء، يعني يقول: كيف يكون هذا، وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة، يعني وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء. فيقول سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل في كثير من الحيوانات الصفات المتضادة وألف بينها وقهرها على الاجتماع، فلذلك لا عجب أن يكون في أحد جناح الذبابة داء والآخر دواء. وذكر حتى عن ابن الجوزي عندما قال بأن النحلة يعني تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها، والحية القاتل سمها تدخل في لحومها الترياق الذي يعالج به السم، وكذلك الذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر. فهذه من المتناقضات التي خلق الله عز وجل في الحيوان.
0: ويعني مسألة استنباط الأحكام من الأحاديث، هذه مسألة طبعا لها في عند العلماء في أصول الحديث، ومعرفة ما هو واجب وما هو مسنون وما هو إرشاد وما هو إيجاب، وكذلك ما هو من العادة ومن العبادة وما إلى ذلك، ولكن يعني لها مباحث أخرى أيضا في ذلك. على كل حال، يعني الأنواع التي ذكرها الباحث مثل الإعجاز العلمي والغيبي أيضا من الأهمية بمكان، وهي وجه أو وجوه من وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة، ولكن لأن الوقت أدركنا، فلعلنا إن شاء الله نكتفي بما أوردناه في هذا المبحث بعنوان وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة للأستاذ الدكتور أيمن محمود محمد. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، ولنا بكم إن شاء الله لقاء وأنتم على خير، فالسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: ديرتي حبيبتي،

في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله مع طرائف الشعراء. لما الشاعر يمدح إنسان ممكن يعطيه أو ما يعطيه، ولما يكون بخيل غالباً ما يعطيه، لكن ممكن يلقى عذر أو حيلة يستر بها بخله أو عدم رغبته في مكافأة مادحه. يقول ابن الرومي عن أحد هؤلاء واسمه محمد ابن عبد الله: وكم من بخيل قد تأدب حيلة ليحجم عنه المادحون فأحجموا، إذا فكروا في مدحه ذات بينهم فمنهم أخو التغريد والمتلوم، يقولون من يهدي إلى البحر حلية ومخرجها منه وفي ذاك مزعم. أتى البخل من باب لطيف ومسلك خفي عن المقتص لا يتوهم، فأفحم عنه كل طالب حاجة وليس عليه لامرئ متكلم، إذا زاره من طالب العرف مادح هجا شعره بالحق لا يتجرم، فحاول معسور المديح وصعبه بمنزور جدواه ولا يتذمم، منوع وجيز المنع غير مدافع يرى أن وشك المنع أمضى وأسرع، بخيل بجدواه بخيل بأن يرى نسيم المنى من نحوه يتنسم. وخلونا نوقف مع الأبيات ومعانيها. يقول: وكم من بخيل قد تأدب حيلة ليحجم عنه المادحون فأحجموا. يقول كم من بخيل تأدب بمعنى أنه صار من أهل الأدب والشعر والنقد، لكن من باب الحيلة فقط علشان يفتك من إحراج الشعراء له بالمدح. الحيلة مستمعينا بنعرفها بعد شوي. إذا فكروا في مدحه ذات بينهم فمنهم أخو التغريد والمتلوم، يقولون من يهدي إلى البحر حلية ومخرجها منه وفي ذاك مزعم. الناس ينقسمون اللي ينوون مدحه القسمين: أخو التغريد كناية عن قول الشعر والمدح، والمتلوم اللائم اللي يقول من يهدي للبحر حلية وهو مصدر الحلي واللآلئ. وبنعرف بعد شوي ليش قالوا كذا. أتى البخل من باب لطيف ومسلك خفي عن المقتص لا يتوهم. يرجع شاعرنا ابن الرومي يقول أن محمد ابن عبد الله هذا بخيل، لكنه يستر بخله بحيلة، فهو أتى البخل من باب لطيف يعني دقيق لا يكاد يرى، ومسلك وطريق خفي عن مقتص أثره. فأفحم عنه كل طالب حاجة وليس عليه لامرئ متكلم. بطريقته اللي بنعرفها في البيت التالي: أفحم وأسكت كل مادح يطلب من حاجة وبنفس الوقت ما عطاه، يعني بخل وما حد يقدر يتهمه بالبخل. إذا زاره من طالب العرف مادح هجا شعره بالحق لا يتجرم. وصلنا أخيرا حيلته ووسيلته في التخلص من مكافأة المادحين، وهي أنه يهجو شعرهم وينتقده بالحق دون ظلم ودون بخس لحقه، فبدال ما يحرجونه يحرجهم هو. فحاول معسور المديح وصعبه بمنزور جدواه ولا يتذمم. أسلوب إحراج وتطفيش، لأن المادح يصير يلجأ للعسير من المدح والصعب منه علشان يحصل على المنزور من جدواه، يعني القليل من عطائه ومكافأته. منوع وجيز المنع غير مدافع يرى أن وشك المنع أمضى وأسرع. كثير المنع وسريع المنع، لأنه يرى وشك المنع اللي هو قربه أمضى وأنفذ وأسرع وأشد فتكا بالمادح من تأخيره. بخيل بجدواه بخيل بأن يرى نسيم المنى من نحوه يتنسم. بخيل بجدواه وعطائه، وبخيل حتى بأن نسائم المنى تجي من جهته من شدة بخله. وبكذا مستمعينا نكون وصلنا لختام حلقتنا من طرائف الشعراء. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. شكرا لكم وإلى اللقاء. طرائف.
0: طرائف الشعراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: كنفة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن
7: الله يحييك.
6: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة، والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: مطلع وحكاية.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. عبد يغوث بن الحارث ابن وقاص الحارثي، رئيس مدحج وقائدهم في يوم الكلاب، وقع في أسر بني تميم، وذلك لما أغارت قبيلتهم وأحلافهم اليمامية على بني تميم بعد أن علموا أن عساكر كسرى غزت تميماً وأحدثت فيهم مقتلة عظيمة بعد أن احتالوا عليهم. فإن رجلاً من بني قيس بن ثعلبة قدم أرض نجران على بني الحارث بن كعب وهم أخواله، فسألوه عن الناس خلفه، فحدثهم أنه أصفق على بني تميم باب المشقر، وبقيت أموالهم وذراريهم في مساكنهم لا مانع لهم. فاجتمعت بنو الحارث في مذحج وأحلافها، فاجتمعوا في عسكر عظيم بلغوا 8000، ولا يعلم في الجاهلية جيش أكثر منه ومن جيش كسرى بذي قار ومن يوم جبلة، وساروا يريدون بني تميم. فحذرهم كاهن كان مع بني الحارث واسمه سلمة بن المغفل، فقال إنكم تسيرون أعياناً وتغزون أحياناً. فحذرهم كاهن كان مع بني الحارث فعصوه وساروا إلى عروة، فبلغ الخبر تميماً، فاجتمع ذو الرأي منهم إلى أكثم بن صيفي فقال لهم: لا حاجة لي في الرياسة، ولكنني أشير عليكم لينزل حنظلة بن مالك بالدهناء، ولينزل سعد بن زيد منات، والرباب الكلاب، فأي الطريقين أخذ القوم كفى أحدهما صاحبه. ثم قال لهم: احفظوا وصيتي، لا تحضروا النساء الصفوف، فإن نجاة اللئيم في نفسه ترك الحريم، وأقلوا الخلاف على أمرائكم، ودعوا كثرة الصياح في الحرب، فإنه من الفشل، والمرء يعجز لا محالة، فإن أحمق الحمق الفجور، وأكيس الكيس التقى. كونوا جميعا في الرأي، فإن الجميع معزز للجميع، وإياكم والخلاف، فإنه لا جماعة لمن اختلف، ولا تلبثوا ولا تسرعوا، فإن أحزم الفريقين الركين، ورب عجلة تهب ريثا، وإذا عز أخوك فهن، البسوا جلود النمور، وابرزوا للحرب، وادرعوا الليل، واتخذوه جملا، فإن الليل أخفى للويل، والثبات أفضل من القوة، وأهنأ الظفر كثرة الأسرى، وخير الغنيمة المال، ولا ترهبوا الموت عند الحرب، فإن الموت من ورائكم، وحب الحياة لدى الحرب زلل. ومن خير أمرائكم النعمان بن مالك بن حارث ابن جساس، وهو من بني تميم ابن عبد منات بن أد، فقبلوا مشورته. ونزلت عمرو بن حنظلة الدهناء، ونزلت سعد والرباب الكلاب، وأقبلت مذحج ومن معها من قطاعة، فقصدوا الكلاب، وبلغ سعدا والرباب الخبر. فلما دنت مذحج نظرهم شميت بن زنباع اليربوعي، فركب جمله وقصد سعدا ونادى: يا آل تميم، يا صاحبا. فثار الناس، وانتهت مذحج إلى النعيم، فانتهبها الناس، فاقتتل القوم قتالا شديدا يومهم أجمع. فحمل يزيد بن شداد بن قنان الحارثي على النعمان بن مالك بن جساس، فرماه بسهم فقتله، وصارت الرياسة لقيس بن عاصم،
واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل وباتوا يتحارسون. فلما أصبحوا غدوا على القتال، وركب قيس بن عاصم وركبت مذحج واقتتلوا أشد من القتال الأول. فكان أول من انهزم من مذحج مدرج الرياح، وهو عامر بن المجوني بن عبد الله الجرمي، وكان صاحب لوائهم، فألقى اللواء وهرب. فلحقه رجل من بني سعد فعقر به دابته، فنزل يهرب مشيا. ونادى قيس بن عاصم: يا آل تميم، عليكم الفرسان ودعوا الرجالة فإنها لكم. وجعل يلتقط الأسارى، وأسر عبد يغوث بن الحارث بن وقاص الحارثي شاعرنا رئيس مذحج وقائدهم، وقد كان يحميهم، ففروا وتركوه للأسر. وكان الذي أسر عبد يغوث فتى من بني عبد شمس أهوج، فقالت أمه: من هذا؟ فقال عبد يغوث: أنا سيد القوم. فضحكت وقالت: قبحك الله من سيد قوم حين أسرك هذا الأهوج. فقال: أيتها الحرة، هل لك إلى خير؟ فقالت: وما ذاك؟ قال: 100 من الإبل، وانطلقوا بي إلى الأهتم، فإني أخاف أن تنتزعني سعد والرباب. فضمن لها 100 من الإبل وأرسل إلى بني الحارث، فوجهوا بها إليه، فقبضها العبشمي وانطلق به إلى الأهتم. فقال عبد يغوث: أأهتم يا خير البرية والدا، ورهطا إذا ما الناس عد المساعيا، تدارك أسيرا عانيا في حبالكم، ولا تثقفني التيم ألقى الدواهيا. فمشت سعد والرباب إلى الأهتم، فقالت الرباب: يا بني سعد، قتل فارسنا وهو النعمان بن جساس، ولم يقتل لكم فارس. فدفعه إليهم، فأخذه عصمة التيمي، فانطلق به إلى منزله. فقال عبد يغوث: يا بني تيم، إن كنتم قاتلوني فاقتلوني قتلة كريمة. فقالوا: وما تلك القتلة؟ قال: اسقوني الخمر ودعوني أنوح على نفسي. فسقوه، ثم قطعوا عرقه الأكحل وتركوه ينزف. وكان معه رجلين، فقالا لعبد يغوث: جمعت أهل اليمن ثم جئت لتصطلمنا، كيف رأيت صنع الله بك؟ وكانوا قد شدوا على لسان عبد يغوث لعلمهم بشاعريته لئلا يهجوهم، فأشار إليهم فحلوا لسانه، فقال شعرا، فقال لهما وهو يلوم قومه:

0: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا وما لكما في اللوم خير ولا ليا. ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل وما لومي أخي من شماليا. فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقيا. أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانيا. جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين المواليا. ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو الجياد تواليا. ولكنني أحمي ذمار أبيكم وكان الرماح يختطفن المحاميا. أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا فإن أخاكم لم يكن من بوائيا. فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا وإن تطلقوني تحربوني بماليا. أحقا عباد الله، أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتاليا. وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وظل نساء الحي حولي ركدا يراودن مني ما تريد نسائيا. وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا علي وعاديا. وقد كنت نحار الجزور ومعملا مطي وأمضي حيث لا حي ماضيا. وأنحر للشرب الكرام مطيتي وأصدع بين القينتين ردائيا. وكنت إذا ما الخيل شمصها القنا لبيقا بتصريف القناة بنانيا. وعادية سوم الجراد وزعتها بكفي وقد أنحوا إلي العواليا. كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رجاليا. ولم أسبئ الزق الروي ولم أقل لأيسار صدق أعظم ضوء ناريا. قال الجاحظ في البيان والتبيين: ليس في الأرض أعجب من طرفة ابن العبد وعبد يغوث. فإن قسنا جودة أشعارهما في وقت إحاطة الموت بهما لم تكن دون سائر أشعارهما في حال الأمن والرفاهية. شكراً لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هاي إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة.
2: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها.
3: يلا توكلنا على
1: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
4: أبوك يطفش. الحين وش قاعد أسوي؟
1: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
4: سوالف مع نفسي ولا وش أسوي؟
1: سوالف ولعب.
5: وانا
6: اشتبي.
5: أبلعب معكم.
1: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
7: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
1: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
8: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
9: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
8: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
9: لا ما عليك عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
8: وش ذا اللي يشتغل؟
9: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
10: على جوك خذ الفرحة.
11: على جوك خذ الفرحة.
10: على جوك.
8: على جوك.
9: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
8: على إذاعة الرياض.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
12: ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب ويقودك عقلك لمصافحة

في جنوب السعودية وتحديداً جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: تنفى.
1: ولد جدك.
2: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: الدفاع.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

حياته في الصحراء تماما كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفا، لا يسكنه ملوك لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: تنفى مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
2: حياكم خارج الصندوق. كثير منا ويمكن كلنا لما نتذكر الماضي تضيق صدورنا لدرجة أن الواحد ممكن أحيانا يبكي لما يتذكره. ومن باب تأكيد المؤكد، لو جربتوا تفتحون أي مقطع قديم على يوتيوب أو غيره من منصات التواصل الاجتماعي، المقطع هذا مثلا فيه مسلسل كرتوني قديم أو مباراة قديمة، مسلسل، فيلم، مسرحية إلى آخره، بس كلها قديمة، تلقون الناس تحت في الردود يلطمون وينوحون ويتذكرون كيف كانوا يتابعون هالمحتوى وين ومع من وكم كانت أعمارهم وكيف كانت طقوسهم وأجواءهم لما كانوا يتابعونه. هذا الشعور بالحزن لما تتذكر الماضي طبيعي جدا. ليش؟ لأنك تتذكر أن جزء كبير من عمرك راح ومستحيل يرجع، وأحياناً تكون حزين على أنك ما عشت حياتك على قولتهم، أو ما استثمرت وقتك فيها، أو ما انتهزت الفرص اللي كان ممكن تنتهزها فيها، وتندم على قرارات اتخذتها وقرارات ما اتخذتها، أشياء سويتها أشياء ما سويتها. أحياناً أيضاً تتذكر مرحلة جميلة من عمرك أو مراحل مثل الطفولة والشباب فتحزن على زوالها، واللي يقرأ في الشعر يلاحظ كثرة بكاء الشعراء على زوال شبابهم وجزعهم من الشيب والمشيب. وأحيانا تحزن لأنك تتذكر ناس بعضهم ما عاد بينك وبينهم علاقة، إما لانشغالك أو انشغالهم أو فتور في العلاقة أو خلاف، وأحيانا حتى تتذكر ناس رحلوا من عالمنا، فطبيعي بتحزن. لكن الحل هنا من وجهة نظري هو عدم الاستسلام لمشاعر الحزن هذه. وإذا تذكر الماضي والله بيحزنك، لا تنسى أن اللي فات مات، فحاول أنك ما تتذكره ولا تحتفظ بأشياء تذكرك به. وإذا تذكرته لا تسترسل مع الذكريات وقفل بابها على طول، مثل ما تقفل الموضوع اللي ما تبي تتكلم فيه ولا تسمع شيء عنه. على قولة المثل، الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح. وخلونا دائما

نحاول نفكر بإيجابية وننظر كما يقال للنصف الممتلئ من الكأس مو الفارغ. خلوني أذكر لكم موقف قديم صار لي أنا شخصيا، قلت فيه لشخص من الأشخاص إني لما أتذكر الماضي أحزن، سواء كان الشيء اللي أتذكره سعيد أو حزين، لأن إذا كان سعيد أحزن إنه راح، وإذا هو حزين أحزن لأني أشفق على نفسي في ذيك الأيام. فرد علي صراحة في لحظة رد فر راسي فرة إيجابية، قال لي ليش ما إذا تذكرت ذكرى سعيدة تفرح إنك عشت أيام سعيدة، وإذا تذكرت ذكرى حزينة تفرح إنها راحت. فجتني على قولتهم لحظة إدراك، واكتشفت أن الحل سهل وسريع، فقط غير وجهة وصلتك. أما الشعور بالحنين للماضي فهو ما يعني بالضرورة أن الماضي كان جميل وسعيد مثل ما يصورونه ويصفونه بالزمن الجميل. أنت الآن تشوفه جميل لأنك تجاوزته وتخطيت صعوباته وعقباته. الإنسان يقلق من المستقبل، ليش؟ لأنه مجهول، والمرء عدو ما يجهل كما يقال. وهالخوف قد يدفعه للارتماء في أحضان الماضي والاحتماء بذكرياته من المستقبل اللي ما يدري والله وش يخبيله. لكن الماضي مو مجهول، لأننا عشناه وعرفناه وألفناه وتخطيناه، لكننا يوم كنا فيه كنا مثل الحين نشعر بقلق من المستقبل اللي صار الآن هو الحاضر. ومسكين الحاضر اللي أغلبنا مشغول عنه بتذكر الماضي والتفكير المفرط في المستقبل، مع أن الشاعر يقول ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. الله يسعدنا ويسعدكم، وشكرا على المتابعة. كان معكم خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج. نلقاكم مستمعينا على خير، في أمان الله. خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل. أعزائنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أسعدت مساءً أيها الأحبة، وأهلا بكم معنا وطائر المساء.
0: سننطلق الآن إلى الجمهورية العربية السورية.
1: يأنس بكم
0: إبراهيم التركي
1: وبدور إسماعيل.

أعزائنا محبي طائر المساء، تعد هواية الصيد بالصقور أو القنص من الهوايات التي عرفها العرب وعشقوها منذ آلاف السنين، وظل عشاقها

0: في تزايد مستمر رغم تكاليفها الباهظة والمصاعب التي تواجه ممارسيها، إضافة إلى العناية الخاصة التي يحتاجها الصقر.
1: ويقول محمد نور الدين أبو القاسم، وهو شيخ في الستينيات من عمره من بلدة الرحيب السورية التي تعد مقصدا لعشاق الصقور من كل دول العالم، يقول إن أسعار الصقور التي يتم اصطيادها في سوريا عامة ومنطقة الرحيب خاصة مرتفع جدا، وخاصة للنوعيات الجيدة كذوات الريش الأبيض أو الأحمر، والتي يبلغ سعر الواحد منها نحو $1,000,000، بينما أرخص أنواع الصقور لا يقل عن $15,000.
0: وعن الطريقة المستعملة في اصطياد طائر الصقر الطائر الحر، أوضح الشيخ أبو قاسم قائلا: في البداية يتم حفر حفرة كبيرة بيضاوية الشكل في وسط الصحراء، تتسع لوقوف رجلين بداخلها، وتوضع فوقها شباك بها فتحة تخرج منها حمامة لثوان قليلة حتى يراها الصقر، بحيث تسحب الحمامة عند اقتراب الصقر منها إلى داخل الحفرة، فيصطدم الصقر بالشبكة ويتم اصطياده.
1: وأضاف الشيخ أبو القاسم أن صائد الصقر يقوم بتدريب الطائر الحر شهورا طويلة حتى يتمكن من ارتفاعات عالية الانقضاض على فريسته والإمساك بها، موضحا أن الصقر الجيد يصطاد يوميا من 10 إلى 12 فريسة، وأنه بعد انتهاء الصيد يستعيد الصياد طيره بمناداته باسمه ويعطيه قطعة من الفريسة التي اصطادها.
0: ولكي لا يصاب الصقر بالذعر، يتم تثبيت البرقع أو القلنسوة الجلدية على عينيه، ولا تنزع إلا عند الصيد الذي يبدأ عادة في ساعات الصباح الأولى.
1: وقال إنه عندما تسقط الأمطار وينمو العشب تكثر الحيوانات والطيور البرية، فيلتقي لهذا السبب العديد من الصيادين القناصين من شبه الجزيرة العربية في البادية السورية، حيث لا تستعمل الأسلحة أبدا ويستمتع الصيادون بالقنص.
0: وأضاف أن اللياقة البدنية العالية لها دورها في هواية القنص بالنسبة للصقر أو القناص، فلابد من التوازن بين جناحي الصقر ويحتفظ بكل ريشه سالما، لأن فقد الصقر لريشة واحدة تفقده 10% من سرعته.
1: كما يجب أن يكون للصقر وزن معين، لأن زيادة الوزن تعوقه عن الارتفاع عاليا، أما نقصان الوزن فيجعله ينطلق بعيدا بحيث لا يتمكن من متابعة الفريسة.
0: ويحتاج القناص إلى قوة جسمانية وقدرة كبيرة على التفاهم مع الطائر وسرعة بديهة، كما يحتاج إلى إجادة قيادة السيارات حتى يتمكن من ملاحقة الطائر بين الوديان وبين الصخور، ويجب عليه أن يكون ملما بمميزات كل صقر والفرق بين الأنواع المختلفة والأماكن التي توجد بها الطيور، ويجب أيضا أن يعلم طبيعتها.
1: ويأتي الصقر الشاهين على رأس قائمة أنواع الصقور التي يفضلها أبناء الخليج من ممارسي هذه الهواية المثيرة، وهو السريع الغضب والنفور، ويحتاج إلى المعاملة الرقيقة، لكنه من أسرع الجوارح في المطاردة في المسافات القصيرة، ومن أحسنها تقلبا في الجو وأجودها إقبالا وإدبارا وراء صيده.

0: أعزائنا محبي ومحبات طائر المساء، نحن الآن في أنقرة حيث يلقي مهتمون بصناعة السياحة باللائمة في كساد السياحة في تركيا التي كانت مزدهرة في وقت ما على معوقة النقل وسوء التسويق وارتفاع الأسعار التي يحددها مستثمرون يسعون إلى الثراء السريع.
1: طائرنا العزيز الذي جاب الفيافية والقفار يقول إنه في منتجع بودرم المطل على بحر إيجا، حيث تفتقر مئات من المنازل القريبة إلى المياه الجارية، وفي مناطق أخرى كثيرة تقام فنادق وقرى سياحية.
0: ولا ينقص هذه الفنادق والقرى سوى النزلاء الذين يشغلونها. ويقول السيد محمد أرسلان وهو مسؤول رفيع في اتحاد العاملين بالفنادق، يقول إن المستثمرين في مجال السياحة جمعوا أكبر عدد ممكن من الموظفين لتشييد المباني الجديدة الباهظة التكاليف، ثم بدأوا ينتظرون هبوط السائحين من السماء.
1: إلا أن السائحين لم يصلوا، وكان الضحية هم العمال الذين لا يجدون أحد

0: أحدا يطالب بحقوقهم.
1: طائر المساء يقول نقلا عن أحد المسؤولين أنه تم الاستغناء في العام الحالي عن أكثر من 2500 شخص من العاملين في مجال الفنادق من غير النقابيين حتى الآن، بعد أن كسدت صناعة السياحة التي كانت مزدهرة في الآونة الأخيرة.
0: وتعتمد تركيا اعتمادا كبيرا على عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج لسد العجز في ميزان المدفوعات، وبلغت عائدات السياحة هذا العام 3 مليارات دولار، بزيادة عن العائدات القياسية التي تحققت عام 1988، وبلغت 2.2 مليار دولار. وساعدت تركيا على أن تحقق أول فائض في الحساب الجاري منذ عام 1973.

0: أعزائنا، نحن الآن في المنامة، حيث تمكن شاب بحريني من ابتكار برنامج فذ في مجال التعريب للكمبيوتر على صعيد الوطن العربي، وقد سمى برنامجه نافذة، وهو نتيجة جهود مضنية بذلها خلال الأعوام الماضية وأنتج خلالها عددا من برامج التعريب الخاصة.
1: الشاب البحريني ويدعى علي شريف كان يعمل موظفا بقسم الحسابات بشركة طيران الخليج، وعندما أعلنت الشركة عن نيتها تدريب بعض العاملين البحرينيين لم تكن له علاقة بالكمبيوتر، ومع ذلك تقدم ضمن مجموعة أشخاص ابتعثتهم الشركة في دورة مكثفة لمدة 9 أشهر بجامعة الملك فهد لدراسة البرمجة بلغة الكوبل، لكنه بمبادرة خاصة من تعلم في الفترة نفسها أكثر من لغة، وعاد محملا بتقارير تؤكد موهبة غير عادية في مجال الكمبيوتر.
0: وبناء على ذلك قامت الشركة بابتعاثه في أكثر من دورة ببريطانيا، وقام في هذه الفترة بتعريب عدد من أجهزة الكمبيوتر، منها جهاز الكومودور بيت، في وقت لم يكن قد تم فيه تعريب أي جهاز للكمبيوتر الشخصي، ثم جهاز المحترفين كرامينكو، ثم ميني كمبيوتر، وفي عام 1985 جهاز اي بي ام، وفي عام 1987 أتم برنامج نافذة.
1: ويعد برنامج نافذة المسجل باسمه عالميا الآن نقلة نوعية في تعريب الكمبيوتر وخاصة الكمبيوتر الشخصي، وهو يعرب البرامج العالمية أوتوماتيكيا.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
3: من عيون الشعر. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. من عيون الشعر.
4: إعداد وتقديم سعيد بادويس.
3: إخراج غالي غاتر.
5: مرحبا بكم إلى حلقتنا الجديدة من عيون الشعر، وهي عن أحد أبرز رواد الشعر الحديث في العالم العربي، ألا وهو بدر شاكر السياب. وهو بدر شاكر السياب ولد سنة 25 و900 و1000 للهجرة في قرية جيكور، إحدى قرى قضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة. وفي دار المعلمين العالية في بغداد وقع في حب فتاة بغدادية أخذت حظها من العلم والمعرفة، ولها فوق ثقافتها جمال يأخذ بالألباب. وكانت عندما تمر به تضع العباءة على وجهها كي لا تراه،

وكانت نازك الملائكة صديقة لباب الشاعر من جانب واحد، وكانت ذكية وجميلة جدا، وكان أهلها يوصونها أن تعبس عندما تسير لكي لا يطمع الآخرون بملاحقتها. وقد أعرضت عمن خطبها، وتزوج السياب إحدى قريباته وأحب زوجته، فكان لها الزوج المثالي الوفي، وكانت هي كذلك، فقد أنجبت منه غيداء وغيلان وآلاء، وكانت مثال المرأة الحنونة المحتملة كل متاعب وآلام الحياة، حيث كانت الأيام معه أياما قاسية. إنها السيدة إقبال. أنشودة المطر. عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر. يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر، كأنما تنبض في غوريهما النجوم، وتغرقان في ضباب من أسى شفيف، كالبحر سرح اليدين فوقه المساء، دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف، والموت والميلاد والظلام والضياء. فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء، ونشوة وحشية تعانق السماء، كنشوة الطفل إذا خاف من القمر، كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم، وقطرة فقطرة تذوب في المطر. وكركر الأطفال في عرائش الكروم، ودغدغت صمت العصافير على الشجر. أنشودة المطر، مطر مطر مطر. تثاءب المساء والغيوم ما تزال تسح ما تسح من دموعها الثقال، كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام، بأن أمه التي أفاق منذ عام فلم يجدها، ثم حين لج في السؤال قالوا له بعد غد تعود، لا بد أن تعود. وإن تهامس الرفاق أنها هناك في جانب التل تنام نومة اللحود، تسف من ترابها وتشرب المطر، كأن صيادا حزينا يجمع الشباك ويلعن المياه والقدر، وينثر الغناء حيث يأفل القمر. مطر مطر. أتعلمين أي حزن يبعث المطر، وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر، وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع بلا انتهاء، كالدم المراق كالجياع، كالحب كالأطفال كالموتى هو المطر. ومقلتاك بيت طيفان مع المطر، وعبر أمواج الخليج تمسح البروق سواحل العراق بالنجوم والمحار، كأنها تهم بالشروق فيسحب الليل عليها من دم دثار. أصيح بالخليج يا خليج يا واه

0: مواهب اللؤلؤ والمحار والردى، فيرجع الصدى كأنه النشيج. يا خليج يا واهب المحار والردى، أكاد أسمع العراق يذخر الرعود ويخزن البروق في السهول والجبال، حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال، لم تترك الرياح من ثمود في الوادي من أثر. أكاد أسمع النخيل يشرب المطر، وأسمع القرى تئن والمهاجرين يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع، عواصف الخليج والرعود منشدين مطر مطر مطر. وفي العراق خوف وجوع، وينثر الغلال فيه موسم الحصاد، لتشبع الغربان والجراد، وتطحن الشوان والحجر رحا تدور في الحقول حولها بشر. مطر مطر مطر. وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع، ثم اعتللنا خوف أن نلام بالمطر. مطر مطر. ومنذ أن كنا صغارا كانت السماء تغيم في الشتاء ويهطل المطر، وكل عام حين يعشب الثرى نجوع. ما مر عام والعراق ليس فيه جوع. مطر مطر مطر. في كل قطرة من المطر حمراء أو صفراء من أجنة الزهر، وكل دمعة من الجياع والعراح، وكل قطرة تراق من دم العبيد، فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد، أو حلمة توردت على فم الوليد في عالم الغد الفتي واهب الحياة. مطر مطر مطر. سيعشب العراق بالمطر، أصيح بالخليج يا خليج، يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى، فيرجع الصدى كأنه النشيج. يا خليج يا واهب المحار والردى. وينثر الخليج من هباته الكثار على الرمال رغوه الأجاج والمحار، وما تبقى من عظام بائس غريق من المهاجرين ظل يشرب الردى من لجة الخليج والقرار. وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيق من زهرة يربها الخليج بالندى، وأسمع الصدى يرن في الخليج. مطر مطر مطر. في كل قطرة من المطر حمراء أو صفراء من أجنة الزهر، وكل دمعة من الجياع والعراح، وكل قطرة تراق من دم العبيد، فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد، أو حلمة توردت على فم الوليد في عالم الغد الفتي واهب الحياة. ويهطل المطر. رحم الله بدر شاكر السياب. وكم هي جميلة أنسودة المطر، وكم هي معبرة ومؤثرة. وللسياب آثار مطبوعة هي أزهار ذابلة، أساطير، المومس العمياء، حفار القبور، الأطفال، وهي قصائد شعرية ودواوين ومختارات من الشعر العالمي الحديث، قصائد مترجمة وأنشودة المطر شعر، والمعبد الغريق ومنزل الأقنان وشناشيل ابنة الجلبي، وكلها دواوين شعر.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: أي هاك الزمان يوم كل شنيحتي،
3: ها يوم كل شنيحتي،
2: ولا هاك الواحد
3: والواحد الله في سماه العالي،
2: وابليس مخزيها الله.
4: حكاية للأطفال،
5: إعداد وإخراج
2: تعالوا جنبي
5: عبد العزيز الحمد.

0: مساك الله بالخير يا جدي.
1: الله يمسيك بالخير والعافية وانا ابوك. يلا حيه يلا حيه.
0: الله يحييك وبقيك يا جدي.
1: يا مرحبا.
0: طيب يا جدي دخل الخاطب الاول؟
1: اي تجيكم السالفة. صلوا على النبي.
0: اللهم صل على محمد.
1: قلنا وانا ابوك امس دخل الخاطب الاول عليه في مجلسه وعنده ناس من اقاربه واقارب البنت.

0: ها قبل ما تطلب يد بنتي تعرف الشرط ولا لا؟
1: نعم عارفه. الشرط اني اجيب لك كلام ما يعقل ولا يصدقه عاقل.
0: ما زين عطنا اللي عندك.
1: اسمع.
0: اي
1: انا نايم. لا ما انا بنايم، انا صاحي. ايه يوم من الايام
0: افضل حتيك بس
1: زين. يوم من الايام كنت على حماري جاي من ديرتن الى ديره. ويوم انتصف النهار واشتد الحر حسيت بالعطش. وقلت في نفسي يا ليت القى بطيخ تنبارده. ايه وما تميت هالكلام الا قدامي صحن بالنور مليان بطيخ بارد ومقطع وجاهز للاكل.
0: ايه بسيط.
1: ايه
0: هم
1: ايه اكلت وصرت ارمي حب البطيخ في الطريق، وثر حبه منها طاحت في ذن حماري وانا ما دريت.
0: ايه
1: ويوم وصلت للديره اللي انا ابيها والى الحبه هنا بتتم في اذن الحمار وطالع ترخصونه، واصير اقطع من البطيخ من الشجره اللي في اذن الحمار وابيع على اهل الديره كلهم.
0: معقول ثم معقول. هذه انا سبق حصلت لي. كمل السالفه.
1: اجل اصبر ما بعد قرات السالفه. بعدين تضايق حماري من الشجره اللي نابت تنفذنه وقال لي سو خيرك طاعها ترى توذيني.
0: ايه
1: قمت تمنيت اني اصير بعوضه وصرت بعوضه.
0: بسيطه كل يقدر يصير بعوضه، هذه مهنة اسهل منها. كمل اشوف.
1: كيف هالحين هذا معقول؟
0: اجل ما هم معقول ونص.
1: يا جماعة خير قلت لكم صرت بعوضة.
0: هم ولا صرت بعوضة؟
1: ايه ودخلت في ذن الحمار لين وصلت العرز الشجرة اللي نابت تنفذنه وقطعته. ويوم جيت معود ان بظهر من ذن الحمار ضيعت الطريق. ضيعت الطريق اللي دخلت معه وقعدت ادور وادور وماشي لين وصلت بعد اسبوع الى هاك الدرواست التبيرت الوسيعة اللي يدخل معه النور.

0: هذه مناخ الحمار هذه وقد صارت لي أنا الله يهديك ما جبت لنا شيء جديد بس عن جاين تفيلح بسدبك هذه.
1: يا ناس الحين هالكلام اللي قلته معقول هذا؟
0: أقول لك يا عقل وصار لي أنا بس توكل على الله ما جبت لنا شيء جديد كل كلامك هذا صحيح.
1: راح تالحين كلامي هذا معقول؟
2: كيف يا جدي؟
3: بعد سلعت من أبوك نشوف وش اللي صار والحين فمن الله.
4: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
7: وناستكم لنا ترى منسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
6: ونسمع نبض الناس اول باول.
8: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
9: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
6: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
10: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
6: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ

0: نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة. الحب

0: كنفة. كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.